0: في ظل استمرار الضبابية بشأن مستقبل مضيق هرمز، تترقب أسواق الطاقة العالمية تداعيات اضطراب حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات النفطية في العالم. وبينما لم تتحول الأزمة حتى الآن إلى نقص عالمي حاد في النفط، بدأت آثارها تظهر في تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وسط تحذيرات من تداعيات أوسع على النمو الاقتصادي العالمي إذا طال أمد الأزمة. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عواد صافي. في البداية دكتور عواد، كيف ينعكس التوتر بشأن مضيق هرمز على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وكيف يؤثر سلبا بسلاسل الإمداد والتجارة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء عشان نفهم التوتر في هرمز ينعكس اقتصادي على عبر قناتين، يعني هي القناتين هذه متوازيات، يعني غالبا ما تقدر تحطها في قناة واحدة. القناة الأولى هي مباشرة وملموسة لنا، لأن الممر هو شريان يمر عبره حوالي 20% من امدادات النفط والغاز، فأي اضطراب فيه ترجم على طول في سوق الطاقة. القناة الثانية وهي أهم في تقديري أمانة، هي قناة النفسية والتسعيرية، يعني هي القضية ما لها علاقة في التشغيل، ولكن هي لها علاقة في الأثر من الناحية النفسية والتسعيرية. الأسواق اليوم صارت تفسر احتمال التصعيد أصلا قبل وقوعه، يعني بدليل ان يعني لو شفنا خبراء الطاقه لما يصفون الوضع الحالي تجاوز مرحله المناوره السياسيه العابره الى ما يشبه اختناق هيكلي في الامدادات، غالبا تستوعب الاسواق كواقع جيوسياسي، يعني خلاص يعني هي راح تقبل الوضع القائم هذا ولا تعتبرها ازمه. احنا لما في الاول كنا نعتبر القضيه ازمه مؤقته، لكن اليوم هي اعتبرته خلص هو واقع جيوسياسي وخلص، يعني فإقليميا يتحمل الخليج العبء الأكبر لأن جزء كبير من صادرات النفطية يعني راح تمر مباشرة من هذا الممر، فراح يكون الأثر عليه أكبر يعني. لكن راح لما ينتقل الأثر عالميا، يعني من خلال راح يكون من خلال ثلاث قنوات، في هذا الأثر راح يرفع تكلفة في الطاقة، وراح ترتفع أجور الشحن البحري، وحتى الثقة يعني الاستثمارية في سلاسل الإمداد راح تتأثر، وهذا كلها راح تفرض يعني على صناع القرار موازنة سواء من بين الاستفادة في ارتفاع الأسعار والحد من المخاطر عدم الاستقرار. أما بالنسبة لسلاسل الإمداد والتجارة الأثر أمانة واضح يعني، وأسرع شيء راح نقدر نقيسه في هذا الجانب توفر النقل البحري، اقتصاد التأمين ضد المخاطر اليوم ارتفعت وصلت لحد 10% من قيمة السفينة، يعني في الأول يعني في كانت من الأول 0.5%، لكن اليوم وصل 10%. هذا لما توصل هذا الرقم ما عمره وصل التأمين في البحري في لهذه القيمة. فيها أثر ثاني أمانة وغالبا ما يكون يظهر في الإعلام ولا في العناوين، لكن بحقيقة الأمر هو أعمق من قضية الأثر على اللوجستيات بذاتها، وهي عدم توفر الأيدي العاملة اللي راح مستعد للمخاطر، لأن اليوم كثير من شركات الشحن الكبيرة تدفع يمكن مكافآت ضخمة يمكن تصل إلى 6 شهور رواتب مقابل رحلة واحدة.

0: سواء ذهاب وإياب عشان تقنع أطقم السفينة بالبحار يعني من خلال هذه المنطقة. هذه التكلفتين اللي هو التأمين والحوافز اللي قاعدة تصير ما هي معزولة عن سلاسل الإمداد أصلا، لكنها تنتقل تدريجي وبشكل تراكمي في النهاية على فاتورة الاستيراد، يعني أي استيراد للسلعة راح هذه التكاليف راح تكون من ضمن هذه الفاتورة. فعشان كذي احنا يمكن يجعلنا اليوم هي بدت في يعني الأزمة بدت في جغرافيا اللي هي احنا نتكلم عنها في مضيق هرمز، لكن أمانة أثرها التضخمي ما راح يستقر في مضيق هرمز، لكن أصلا راح ينتقل الاقتصاديات ما لها علاقة في هذا الموضوع أصلا.
1: نعم، مثل ما تفضلت دكتور عواد أن أزمة مضيق هرمز أصبحت نفسية وعالمية أيضا في التغيير في القيمة التأمينية والحوافز للعاملين. يعني هل أصبح مستقبل مضيق هرمز هو العامل الأهم في تحديد اتجاهات أسعار النفط عالميا أو أسعار الطاقة؟
0: والله شوف أنا لازم ندقق على الكلمة هل هو أصبح الأهم يعني، لكن هو عامل، لأن الهرمز هو عامل أكثر تقلب يعني في لو شفناه في الأمد القصير، الباقي ما في مشاكل يعني، لكن في هرمز هو متقلب. ليش هو متقلب؟ لأن اليوم الوضع السياسي والجيوسياسي غير مستقر، وهو أصلا مش العامل الوحيد أو حتى الأهم يعني على المدى المتوسط، لكن على المدى القصير أتفق وياك في الموضوع. لأن لو نظرنا لحركة أسعار النفط نفسها الأشهر الأخيرة، خام برنت وصل 109 دولار في ذروة تصعيد في الجيوسياسي، في الذروة وصل 109، لكن لما لوح الجانب الأمريكي بتوسيع نطاق الضربات هذا، لكن لما تراجع النفط إلى يعني أقل من 90 دولار خاصة في فترات الهدوء النسبي والحديث عن تفاهمات محتملة بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية وبالوساطات القطرية والوساطات العمانية، بعدين يعني أساسنا يعود للتذبذب مرة ثانية مع كل موجة جديدة يعني في التصعيد. هذا التذبذب في نطاق يعني بحدود 20 دولار يعني من 109 إلى 90 إلى 80 إلى 85 إلى 70، في نطاق ال 20 دولار هذا اللي قاعد يصير خلال الأسابيع الأخيرة، هذه يعكس أن في هرمز فيه شيء نقدر نسميه احنا علاوة مخاطر جيوسياسية، وهذه هي اللي تأثر يعني اكثر تأثير في الحركة اليومية للسعر. هو السعر ثابت لكن علاوة المخاطر هي اللي تأثر في السعر اليومي، لكن اساسيات العرض والطلب العالمية يعني خاصة مع اوبك بلس ووتيرة الطلب الصيني وكذلك الانتاج الامريكي من النفط الصخري ما زالت يعني تشتغل في خلف المشهد اللي احنا قاعدين نشوفه وتحدد مسار طويل الامد. يعني احنا قاعدين نتكلم عن هرمز في مسار قصير امد يعني في هذه الحاله، لكن في النهايه يعني اتجاهات الاسواق في القصيره اتفق وياك في هذا الجانب، لكن على المدى المتوسط والطويل اعتقد الوضع مختلف وقراءته يجب ان تكون مختلفه ايضا.
1: نعم دكتور، منذ بداية الأزمة دول التي دائما تأخذ نفطها من دول الخليج قامت باستخدام احتياطياتها النفطية، والولايات المتحدة قامت بالبيع من مخزونات من الاحتياط النفط الذي لديها لدول العالم لتعويض النقص الحاصل في أسواق الطاقة. هل تحولت أزمة إغلاق مضيق هرمز ونقص سلاسل إمداد الطاقة من دول الخليج إلى دول العالم، هل ستتحول إلى نقص عالمي حاد في النفط؟
0: الله يشوف، هو اللي يحدد استقرار البترول بشكل عام هو السحب من الاحتياطيات العامة، لكن يبقى السؤال الآن من يعوض الاحتياطيات العامة؟ يعني هذا حل مؤقت لاستقرار الأسواق على أساس أنها سوف تتم تسوية في هذا الصراع قريبا. في حال مد أزمة الصراع هذه إلى ما بعد السنة الحالية راح تكون عندنا مشكلة في قضية تعويض الاحتياطيات اللي قاعدة تصير في هذا السوق، فالاحتياطيات هذه تحتاج من يعوضها.

0: لا أحد يستطيع تعويض هذه الاحتياطيات سوى منطقة الخليج العربي حقيقة. يعني الخط شرق غرب السعودي وأيضا خط حبشان الإماراتي خفف من حدة تقلبات الأسعار، لأن تجاوز مضيق هرمز ونقل بطبيعة الحال هو ليس بالكمية الكافية لتغطية السوق، لأن الكويت والعراق أيضا ما قاعدة تصدر، وكذلك إيران ما قاعدة تصدر، وأيضا المملكة العربية السعودية وصلت في قضية خط شرق غرب بحدود 7 مليون برميل يوميا، وهو أصلا أقل من الكمية اللي تنتجها المملكة العربية السعودية، وأيضا في الإمارات خط حبشان، لكن يبقى هو خفف من ضغط الأزمة أكبر. يعني هذا من الناحية الأساسية، لكن إذا استمر الوضع بالشكل الحالي وتقلبات وعدم وضوح ويقين في هذه الجزئية، أنا أتوقع أن الاحتياطيات الاستراتيجية والتخفيف منها كان خطأ استراتيجيا، لأن هذا خطأ هذا صرف مؤقت على أساس ما يجب أن يكون خلال مدة قصيرة، لكن إن طالت أزمة الأمد الأزمة، أنا في تصوري راح يكون هناك مشكلة أبعد من المشكلة اللي احنا موجودين فيها حاليا.
1: نعم دكتور عواد، وردت تقارير اقتصادية عن انخفاض ملحوظ في مخزون النفط الأمريكي إلى مستويات هي الأدنى منذ أكثر من 4 عقود. ماذا يعني هذا الانخفاض بالنسبة للأسواق العالمية؟
0: ما هو احنا يعني لما يكون هناك انخفاض في الاحتياطيات، هو معالجة مؤقتة على أساس أنها يتم تعويضها فيما بعد، لكن إذا ما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تعويض الاحتياطيات الاستراتيجية لها، هذه راح تكون مشكلة أساسية في أسواق الطاقة واستهلاك الطاقة. لا أحد يستطيع تعويض الاحتياطيات سوى دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات بشكل خاص. السعودية لديها طاقة فائضة تستطيع تعويض النقص في السوق بسرعة، لكن المشكلة لا يوجد خطوط خارج مضيق هرمز لتنفيذ هذا الوضع. الوضع الأساسي الذي على الأقل خفف حدة الأزمة هو خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية وخط حبشان في الإمارات العربية المتحدة، لكن بشكل كبير الولايات المتحدة الأمريكية تواجه عجز. لكن هو وإن كان هناك سيطرة على النفط الفنزويلي في هذا الجانب، لكن أنا في تصوري قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تعويض الاحتياطيات الاستراتيجية التي سحبت بدون ما يكون هناك تعويض من دول منطقة الخليج العربي، أنا أتوقع أنه راح يكون ضرب من ضروب الخيال. يعني لازم يجب أن يكون هناك تعويض في هذا الجانب، بخلاف ذلك أنا أتوقع راح تكون هناك مشكلة، خاصة وإحنا مقبلين على فصل الشتاء. فصل الشتاء في الغالب يزيد الطلب على البترول للتدفئة، وهذه مشكلة أساسية. إن لم تحل هذه المشكلة القريب العاجل، راح يكون عندنا مشكلة أعمق من المشكلة اللي إحنا دخلنا فيها. إذا بس المستمع الكريم يلتفت إلى قضية أساسية، أن الأزمة بدأت في مارس، ومارس هي نهايات الشتاء ودخول فصل الربيع والصيف، وهو لا تتأثر منطقة أوروبا فيه، لكن ولا الولايات المتحدة، كثير من الولايات المتحدة الأمريكية ما تتأثر فيه، لكن دخول فصل الشتاء ينذر في أزمة طاقة جديدة. يعني في حقيقة الأمر، وأنا أتوقع سحب الاحتياطيات راح يدفع ثمنها في فصل الشتاء إذا ما استمرت الأزمة في هذا الجانب.
1: نعم دكتور عواد، الصين هي المشتري الأكبر من النفط الإيراني، وحاليا أن أمريكا تفرض حصار على إيران وموانئها. هل من الممكن بسبب فرض الحصار هذا أن تدخل الصين على مسار الدبلوماسية في محاولة لتهدئة الأوضاع وفي إعادة
0: والله
1: فتح
0: شوف،
1: مضيق هرمز؟
0: والله الصين لعبت دور مهم يعني في هذه القضية، خففت الإنتاج، وهذا كان واضح يعني في طلبات الطلب الصيني، انخفض بشكل كبير الإنتاج النفطي، وهذا اللي ساعد السحب من الاحتياطي.

0: النمطيات سواء الحكومية أو التجارية في الصين، لكن ولا زالت الصين تلعب دور محوري في هذا الجانب، يعني خاصة في قضية التهدئة. لكن المشكلة الأساسية اليوم التهدئة لمن؟ احنا اليوم دول الخليج داخلين في قضية، يعني بقوة في قضية التهدئة وقضية التسوية، لكن المشكلة الأساسية تكمن في إيران، لأن إيران أصلا هي معاقبة نفسها. يعني إذا سمحت لي، اليوم إيران مغلقة مضيق هرمز. هل تعتقد المتضرر دول الخليج فقط؟ لا، أكبر المتضررين من إغلاق مضيق هرمز هي إيران نفسها. اليوم إيران تستقبل يعني وارداتها وصادراتها كلها من مضيق هرمز. 90% من احتياج الإيراني يكون عن طريق مضيق هرمز. فإيران أصلا هي أكثر الناس المتضررين أصلا من الإغلاق. لكن مشكلة إيران والقرار السياسي والتعامل بين الحرس الثوري والتوازن بين الحرس الثوري والحكومة والمرجعية، هل هي مختلقة بحيث أنها تطيل أمد التفاوض؟ وأنا في تصوري من الممكن يكون كذلك.
1: نعم.
0: أيضا إيران اليوم فقدت كل شيء، السيطرة على العراق ما غير موجودة، حزب الله خرج من اللعبة السياسية، سوريا خرجت من التأثير الإيراني، لذا ما تبقى لإيران سوى هذه، أو على الأقل لو تكلمنا عن الحرس الثوري ما تبقى له سوى مضيق هرمز والحوثي في اليمن، وهو في أضعف حالاته اليوم. لذا فإيران يعني أنا أتوقع أنها كادت تلعب لعبة، هي أول من يتضرر منها هي نفسها. يعني ما ممكن أن يكون يعني اليوم العملة الإيرانية هي في أسوأ حالاتها. اليوم الشعب الإيراني هو في تحت خط الفقر، وفي أغلب يعني في أكثر من 50% تحت خط الفقر. الموارد شحيحة، الكهرباء في خطر، البنى التحتية مدمرة، القدرة العسكرية مدمرة ومنتهية. اليوم هي أنت اليوم على من تلعب وعلى من تراهن؟ هذه القضية الأساسية. يجب على إيران أن ترجح صوت العقل وتنهي هذه الأزمة بطريقة أفضل مما نحن فيها الآن.
2: قضايا استراتيجية. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد صادق إسماعيل. في البداية دكتور محمد، مثل ما تفضل التو مراسلنا في غزة، 1400 أكثر من 1400 شهيد وأكثر من 400 مصاب في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في ظل استمرار سقوط العديد والمزيد من الشهداء والجرحى في فلسطين من جراء هذه الخروقات الإسرائيلية، إلى أي مدى يمكن أن نقول أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما فعليا وليس فقط من الناحية الشكلية؟
3: بعد التحية، أعتقد أن ما يحدث حاليا في قطاع غزة هو استمرار طبعا الآلة العسكرية الإسرائيلية في حصد أرواح الفلسطينيين. وبالتالي عندما نتساءل أو نسائل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا عن اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق السلام الذي أبرم في أكتوبر 2025 في شرم الشيخ المصرية، أعتقد أن هناك تساؤلات عديدة. كان من المفترض أن يكون هناك انتقال ثالث للمرحلة الثانية من عمر هذا الاتفاق، وكان أيضا من المفترض أن يكون طبقا لتفاهمات المرحلة الثانية ألا يكون هناك أي قوات إسرائيلية في محيط قطاع غزة بأكمله، وأيضا انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل القطاع. لكن لو نظرنا من الناحية الفعلية نجد أن شمال قطاع غزة أصبح منطقة يمكن سكنة عسكرية كما يقال، ومنطقة خالية تماما من السكان. الجيش الإسرائيلي ما زال موجود في وسط قطاع غزة، وبالتالي هو يمارس عملياته العسكرية ويقوم بحصد أرواح الفلسطينيين باستمرار. وبالتالي هذه مشكلة كبيرة فيما يرتبط أولا بالجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، وأيضا فيما يرتبط بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار ممنهج لقتل الفلسطينيين، طبعا إضافة إلى سوء الأحوال كما أشار التقرير، سواء منه ما يرتبط طبعا بالوضع الإنساني السيء، وما يرتبط أيضا بصعوبة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على الرغم من أن المرحلة الثانية كان

0: المفترض كما أشرنا أن يكون هناك سهولة في دخول المساعدات، فتح المعابر، إضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية كما أشرنا من كامل قطاع غزة.
1: نعم دكتور، هل التعنت الإسرائيلي في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، هل هو لتقوية فرص نجاح نتنياهو في الانتخابات المقبلة، أم محاولة منه للتهرب من القضايا المرفوعة ضده في الداخل الاحتلال؟
0: يعني أتخيل أن استمرار إسرائيل أولا يأتي من خلال عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو النهج الأيديولوجي لليمين المتطرف في إسرائيل منذ يناير 2023، وهذه الحكومة المتطرفة ما زالت موجودة في سدة الحكم، وبالتالي هي تمارس أعمالها القتالية والعسكرية وأيضا القتل الممنهج لشهداء فلسطين الذين يسقطون يوما بعد يوم نتيجة هذه الاستهدافات. هذا جانب. الاعتبار الثاني ما يتعلق برغبة بنيامين نتنياهو في استمرار تصدير صورة ذهنية للداخل الإسرائيلي بأنه لم يحقق أي مكاسب خاصة بالوصول لتهدئة سياسية بالنسبة للفلسطينيين، وأنه أيضا هو رجل يخدم المصالح الإسرائيلية فقط ولا يعبأ بالمصالح الفلسطينية. الاعتبار الثالث هو يريد أيضا أن يصدر صورة بأن الولايات المتحدة لا تستطيع إملاء شروط على إسرائيل، وأن نتنياهو يقوم بفعل ما يريد أن يقوم به دون الرجوع إلى الإدارة الأمريكية. كلها اعتبارات أعتقد أنها تأتي في هذا المقام، إضافة طبعا إلى محاولة إرضاء اليمين المتطرف كما أشرت في البداية في إسرائيل، من خلال أن نتنياهو أيضا يريد أن يكون إما رجل للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بكسب اليمين المتطرف للجولة المقبلة في شهر أكتوبر القادم، أو حتى يكون طرف في المعادلة حتى لو كان هناك حكومة أخرى يصبح بنيامين نتنياهو أحد أعضائها. وبالتالي طبعا هو يواصل استمرار العمليات العسكرية من أجل كل هذه الاعتبارات التي أشرنا إليها.
1: نعم دكتور محمد، حاليا مجلس السلام صرح منذ فترة أن المجلس لا يزال قائم وأنه يشرف على وقف إطلاق النار، ورئيس حكومة الاحتلال أعلن رفضه للبنود 15، ولا سيما أنها حماس أعلنت عن تسليم سلاحها. ما الدور الذي تقوم فيه الولايات المتحدة حاليا، خصوصا أن جميع الشروط للانتقال إلى المرحلة الثانية وجدت ولكن الاحتلال لا ينتقل إلى المرحلة الثانية، فما الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة حاليا؟
0: أعتقد أن الدور يجب أن يكون من خلال عدة مؤشرات. المؤشر الأول هو الضغط على القائمين على الإدارة الإسرائيلية الحالية من أجل أن يكون هناك انتقال بالفعل للمرحلة الثانية.
1: وهل هناك ضغط على الجانب الإسرائيلي؟
0: إلى الآن لا يوجد ضغط، يعني إلى الآن لا يوجد ضغط، اللهم إلا يمكن مناشدات أو نوع من العتاب ما بين الأحبة لو صح التعبير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إضافة طبعا إلى انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالمسألة الإيرانية. وأعتقد أن هذا الانشغال هو الذي يدفع في النهاية إلى البحث عن تفهمات بديلة فيما يرتبط بهذا الجانب، إضافة إلى إتاحة الفرصة لإسرائيل للقيام بفعل كل شيء نتيجة طبعا الغياب الأمريكي. هذا جانب. الجانب الآخر، مجلس السلام العالمي اللي حضرتك أشرت إليه أعتقد أن ليه دور هام جدا، لكن من الناحية الفعلية هل مجلس السلام العالمي قام بالدور المنوط به؟ أعتقد لا، لأن طبعا أولا ما يتعلق به ما هذا المجلس هو مجلس لإدارة العملية السلمية فيما بعد، بمعنى أنه إعادة ترتيب للأوضاع السلمية، إعادة الإشراف على الانتقال الثالث للسلطة والمراحل المختلفة للاتفاق المبرم ما بين إسرائيل وبين الجانب الفلسطيني في أكتوبر كما أشرنا 2025. مجلس السلام العالمي لم يقم بأي شيء، حتى أن دونالد ترامب كان يروج لي بأنه باعتبار أنه سيكون هو مؤسسة أو منظومة لحل أو إحلال السلام في العالم. إلى الآن لم يتم إحلال السلام لا في العالم ولا في الأراضي الفلسطينية نتيجة كما أشرنا الغياب الأمريكي، الانشغال الأمريكي، وكذلك عدم الضغط الأمريكي، كل هذه الأمور على إسرائيل طبعا.
1: نعم دكتور، هل تمتلك الأطراف الراعية للاتفاق وخصوصا الولايات المتحدة، هل هناك أدوات حقيقية لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته في هذه البنود، أم أن ميزان القوة على الأرض يجعل الاتفاق هشا؟
0: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تملك أدوات الضغط والقوة على إسرائيل، يعني هي أولا هي التي تمد إسرائيل بالأسلحة، وهي التي تقوم بحماية إسرائيل في مجلس الأمن من أي عقوبات ضد إسرائيل، وهي التي

0: ايضا تقوم ببلورة رؤية للسياسة الإسرائيلية، وبالتالي طبعا كل هذه الأمور تفترض بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي هي في ظهر إسرائيل لو صح التعبير هي التي من الممكن أن تضغط على إسرائيل أو القائمين على السياسة في إسرائيل لقبول هذه الطروحات ما يتعلق منه بالمسألة الأمريكية، خاصة طبعا إن الاتفاق هو اتفاق أمريكي في الأساس وبتعهد أمريكي وبتعهد لتدشين مجلس سلام عالمي، وبالتالي إسرائيل بين قوسين تريد إحراج الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن كان بشكل غير معلن، لكن طبعا من الناحية التحليلية هي أحرجت بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أولا مجلس السلام لم يعمل، الاتفاق لم يتم الانتقال من خلاله للمرحلة الثانية بأريحية، وما زال هناك إشكاليات. كل هذه الأمور تشير إلى أن هناك مشكلة بالفعل في التعاطي مع هذا الاتفاق نتيجة طبعا التعنت الإسرائيلي، وبالتالي فأعتقد أن الولايات المتحدة لو أرادت لفعلت، لكن إلى الآن الإرادة يمكن إرادة هشة أو إرادة غير حقيقية، وبالتالي طبعا تبقى اللائمة هنا على الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن نقول بأنها على إسرائيل. إسرائيل في النهاية هي كيان محتل، وبالتالي هي تريد إحداث كل شيء يتعلق بسرقة الأراضي، بقتل الفلسطينيين، لأن هذا هو الدأب الإسرائيلي، لكن تبقى المشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: تحليلات استراتيجية. أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية بهدف إشراكها في مؤسسات الحكم، مؤكدا أن الحوار سيحظى بالاستقلالية بعيدا عن أي تدخل في أجندته ميدانيا. اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان السودانية، وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. في البداية دكتور سعيد، كيف تقرأ دعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى حوار سوداني تشارك فيه القوى الوطنية؟ وهل تمثل هذه الخطوة انتقالا من مرحلة إدارة الحرب إلى مرحلة بناء الدولة واستكمال مؤسساتها؟
2: يعني من الصعب الحكم على هذه الخطوة مبكرا للغاية، لأن هناك عقبات كبيرة. الرئيس البرهان يرفض تماما أي حوار مع الدعم السريع ويستبعدها تماما، ويعتقد أنه مبادرته جاءت تحت ضغوط إقليمية ودولية كانت تطالب بإنهاء الحرب أو يعني هدنة قصيرة، ولكن كان الجميع يجمع على ضرورة أن يكون هناك حوار ما بين النظام وما بين قوات الدعم السريع، ولكن الرئيس البرهان يرفض ذلك تماما، وبالتالي هو يطرح هذه المبادرة لكي يتفادى الضغوط الخارجية ويحاول أن ينقل الكرة إلى الملعب الداخلي في السودان.
1: نعم، هل يمثل ذلك بداية عملية لإعادة بناء مؤسسات الدولة على قاعدة وطنية أوسع؟
2: يعني أعتقد صعب جدا، لأنه طالما أن هناك قوة، يعني الدولة يجب أن تكون هي الوحيدة التي تحتكر السلاح، وهذا ليس الوضع في السودان الآن. هناك قوة الجيش وهناك أيضا قوة الدعم السريع. في وجود قوات تنازع الدولة السيادة على المناطق وتنازعها أيضا على حيازة السلاح، لا يمكن الحديث عن إعادة بناء الدولة. لابد من حسم الصراع العسكري أولا، أو التوصل إلى حلول ما بين الطرفين تنهي الصراع ويتم إدماج قوات الدعم السريع أو بعضها في الجيش. بدون هذه الخطوات لا يمكن الحديث عن إمكانية إعادة بناء مؤسسات الدولة كما يقول الرئيس البرهان.
1: نعم، هل تعتقد دكتور سعيد أن إشراك القوة التي وقفت إلى جانب الدولة ومؤسساتها خلال الحرب يمكن أن يساعد في تشكيل جبهة سياسية وطنية قادرة على دعم المرحلة المقبلة؟
2: يعني أعتقد أيضا من الصعب القول أن ذلك يمكن أن يمضي في الاتجاه يعني المساعدة على بناء الدولة، لأنه هناك سيولة شديدة في التحالفات ما بين القوى السياسية وحتى القوى العسكرية الموجودة من ميليشيات في السودان تغير مواقفها بين الحين والآخر، وبناء على مطالب يعني فئوية أو مطالب لقبائل. فصعب جدا القول بأنه إسناد بعض القوى السياسية أو حتى بعض الجماعات المسلحة للرئيس البرهان يمكن أن يؤدي إلى مسار

0: يفضي إلى اتفاق في نهاية المطاف، خاصة أنه حتى الآن المعارك دائرة، ولابد من أن يكون هناك على الأقل وضوح في أنه هل هناك طرف يستطيع حسم المعركة عسكريا على الأرض. هذا غير واضح حتى الآن، وبالتالي أي عملية سياسية ستتأثر بوجود النزاع العسكري ما بين القوتين.
1: نعم، البرهان أكد أن العاصمة أصبحت منطقة آمنة ومستقرة. إلى أي مدى يمكن أن تمنح التطورات الميدانية واستعادة الخرطوم، يعني استعادة الجيش لمنطقة الخرطوم، موقع أقوى في إدارة المرحلة السياسية المقبلة؟
0: يعني بالتأكيد استعادة العاصمة كانت نقطة فارقة بالنسبة للرئيس البرهان، ولكن الحرب الآن في السودان تستخدم فيها المسيرات التي يمكن أن تهاجم حتى المدن، والجيش يمتلك مسيرات، وأيضا الدعم السريع تمتلك مسيرات، ويمكن لكلاهما أن يهاجم الآخر بواسطة المسيرات، وبالتالي مسألة الأمن والاستقرار ستبقى محل شك كبير في وجود الصراع العسكري وفي وجود عدم التوافق السياسي. حتى هذه اللحظة لا نستطيع القول بأنه استعادة الخرطوم سيكون نقطة الارتكاز لإعادة بناء الدولة أو لإنهاء الحرب الدائرة في السودان.
1: نعم دكتور سعيد، برأيك هل نحن الآن أمام محاولة لبناء توافق سوداني جديد تكون فيه الدولة ومؤسساتها هي المظلة الجامعة بدل العودة إلى صفقات سياسية مؤقتة بين النخب؟
0: هذا حل جيد لو كان هناك اتفاق ما بين الأطراف المتنازعة عليه، ولكن يعني هناك اعتراضات حتى بمجرد أن طرح الرئيس البرهان مبادرته للحوار الوطني، كانت هناك اعتراضات بأنه الجيش حتى لو بقى بعيدا عن هذه المفاوضات ولم يكن شريكا في هذه الحوارات، فإنه سيظل هو الجهة التي ترعى هذا الحوار وبالتالي تؤثر عليه. هناك اعتراضات من جانب الجميع على مسألة أنه لابد من أنه الجيش يسمح بوجود غطاء دولي أو إقليمي للحوار الوطني، أما أن يكون الحوار الوطني تحت قيادة يعني الرئيس البرهان وهو في نزاع مع قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، وأيضا هناك يعني حالة يعني تشرذم ما بين القوى السياسية وانحياز لهذا الجانب أو ذاك الجانب،
1: نعم.
0: وبالتالي لابد من وجود يعني مظلة دولية أو إقليمية لإنجاح هذا الحوار.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا جولة إخبارية، قدمه لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل عبد القدوس إسماعيل. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

قراءة في كتاب المرحلة الملكية. يبدأ المنيف بفكرة جميلة، هناك مرحلة من النضج يصل إليها الإنسان بعد أن تسقله التجارب ويعرف فيها ما يستحق أن يمنحه وقته وأعصابه وما ينبغي أن يتجاوزه. سماها المرحلة الملكية لأنها مرحلة يمتلك فيها الإنسان حياته بدل أن تملكه الظروف والناس. ليست هذه المرحلة مرتبطة بعمر محدد، فقد يبلغها شاب ويتأخر عنها من تقدمت به سنون. إنها ثمرة خبرة ووعي واتساع في النظرة. لذلك يدعو المؤلف إلى ألا ننتظر مرور العمر حتى نتعلم، بل أن نستفيد من تجارب الآخرين ونبدأ النضج من الآن. في المرحلة الملكية توقف الإنسان عن استنزاف نفسه في المعارك الصغيرة، فلا يدخل كل جدال ولا يحاول إقناع كل مخالف ولا يستهلك طاقته في إثبات أنه على حق، ويصبح أكثر هدوءا تجاه ما يحدث حوله، لأن كثير من الأمور التي كانت تستفزه في الماضي لم تعد تستحق منه ذلك الاهتمام. يتعلم كذلك ألا يسلم عقله لأحد، ولا يجعل أحكام الآخرين تتحكم في نظرته إلى نفسه، كما يتوقف عن مطاردة أخبار الناس ومقارنة حياته بحياتهم، ويهتم بإصلاح نفسه أكثر من انشغاله بتفاصيل الآخرين. هنا تظهر واحدة من أهم أفكار الكتاب. ميز ما بين ما تستطيع التحكم فيه وما لا تستطيع التحكم فيه. لا تستطيع تغيير كل الناس، ولا التحكم في أفعالهم، ولا إجبارهم على التفكير بالطريقة التي تريدها، لكنك تستطيع التحكم في استجاباتك لهم، في قراراتك وأسلوب حياتك وطريقة تفكيرك. يشير المنيف إلى أن الرغبة المستمرة في السيطرة على كل شيء تفتح أبواب القلق، لأن الإنسان يحمل نفسه مسؤولية أمور ليست تحت سيطرته أصلا. من هنا تأتي رسالة فصل ليس لك من الأمر شيء. بعض المشكلات لا يكون علاجها في المزيد من المحاولات، وإنما في التوقف عن استنزاف النفس فيها. فهناك علاقات وهناك أشخاص وظروف لا تستطيع إصلاحها مهما حاولت، وعندما يصبح الانسحاب

النفسي من المشكلة نوعا من الحكمة للضعف. ثم ينتقل الكتاب إلى ضغوط الحياة، فالإنسان الحديث محاط بالمطالب والالتزامات والمقارنات والأخبار والعمل والعلاقات، لذلك يحتاج إلى إدارة طاقته لا مجرد إدارة وقته. وينصح المنيف بعدم مراقبة الناس وعدم تحميل النفس مسؤوليات تفوق طاقتها وتخفيف العلاقات المستنزفة والابتعاد عن المثالية المفرطة وتخصيص وقت للعزلة الهادئة والنوم الجيد والضحك والعبادة وتقسيم المهام اليومية إلى خطوات. يطرح الكتاب بعد ذلك فكرة قوانين القلوب الطاهرة، فسلام الإنسان الداخلي مرتبط أيضا بالطريقة التي يفسر بها تصرفات الآخرين. ليس كل خطأ مقصود، ليس كل تقصير إهانة، ليس كل كلمة تحمل نية خبيثة. لذلك يدعو إلى حسن الظن والتثبت قبل الحكم وعدم بناء المواقف على الشكوك. فإذا رأيت تصرفا يحتمل أكثر من تفسير فابحث عن الوجه الحسن ما استطعت، وإذا بقي الشك فالمواجهة الهادئة أفضل من ترك الظنون تأكل القلب. من أجمل محاور الكتاب حديثه عن الرضا، والرضا عند المنيف لا يعني أن تتوقف عن الطموح، بل أن تسعى إلى الأفضل من غير أن تحتقر ما تملكه الآن. فالمشكلة تبدأ عندما يعيش الإنسان وهو يراقب ما عند الآخرين، منصب، أموال، نجاحات، سفر، حياة الآخرين، فيفقد القدرة على رؤية النعم الموجودة أمامه. لهذا يدعو الكتاب إلى قبول الذات بكل تفاصيلها، التعرف على المواهب وتنميتها وعدم مقارنة النفس بالآخرين، فهم أن الإخفاق ليس نهاية العالم وأن الألم جزء طبيعي من الحياة. وتلخص إحدى صفحات الكتاب هذا المعنى بمجموعة قواعد، منها: تقبل ذاتك، لا تمد عينيك إلى غيرك، ركز على الحل عندما تواجه أزمة، وافهم أن ما في الكون يجري بتقدير الله. يتوقف المنيف عند فكرة غير معتادة: الخصوم والأعداء ليسوا دائما شرا خالصا، فالخصم قد يكشف لك عيبا لم يخبرك به الصديق، والمنافس قد يدفعك إلى تطوير نفسك، والأزمة قد تكشف لك قدرات لم تكن تعرفها. لا يعني هذا البحث عن الخصومات بل الاستفادة منها حين تقع، فالعدوات التي تفرضها الحياة قد تصبح وسيلة لاكتشاف نقاط الضعف وتقوية الشخصية إذا تعامل الإنسان معها بعقل لا بانفعال. إذن عندما نتكلم عن الفكرة الكبرى للكتاب، لو أردنا اختصار المرحلة الملكية كلها في معنى واحد، فهو: لا تجعل سعادتك رهينة لما لا تستطيع التحكم فيه. اهتم بما تستطيع تغييره: نفسك، أفكارك، ردود أفعالك، قراراتك، عاداتك، علاقاتك، وقتك وطريقة تعاملك مع الأحداث. واترك ما ليس بيدك، لا تدخل كل معركة، لا ترد على كل إساءة، لا تقارن نفسك بكل إنسان، لا تحاول إصلاح الجميع، ولا تجعل الماضي سجنا، ولا تجعل المستقبل مصدرا دائما للقلق. اعمل، اسعى، طور نفسك، أحسن الظن، وخذ بالأسباب، ثم ارضى بما لا تستطيع تغييره. هذه هي المرحلة الملكية في جوهرها، أن تصل إلى درجة من النضج تعرف فيها أن راحة البال ليست في أن تسير الحياة كما تريد، بل في أن تعرف كيف تعيش جيدا حتى عندما لا تسير كما تريد.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر.

ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

هل فكرت يوما كم من معركة دخلتها في حياتك ثم اكتشفت بعد سنوات أنها لم تكن تستحق؟ كم من شخص حاولت أن تقنعه بوجهة نظرك واستنزفت وقتك وأعصابك ثم أدركت أن الأمر كله لم يكن يستحق هذا العناء؟ كم من كلمة أغضبتك، موقف أقلقك، إنسان شغل تفكيرك، ثم مر الزمن فنظرت إلى الخلف وقلت ليتني لم أمنح هذا الأمر كل تلك المساحة من حياتي. هنا تبدأ الحكاية التي يطرحها الدكتور خالد المنيف في كتابه المرحلة الملكية، فهو لا يتحدث عن مرحلة عمرية محددة ولا عن سن يبلغها الإنسان فيتحول فجأة إلى شخص آخر، إنه يتحدث عن مرحلة نضج، مرحلة يصل فيها الإنسان إلى درجة من الوعي تجعله أكثر قدرة على اختيار معاركه وأكثر حرصا على وقته وأشد حماية لراحة باله. في هذه المرحلة لن تتورط في جدالات تافهة، لن تستدرجك كل كلمة إلى معركة، لن تشعر أن عليك أن تثبت لكل إنسان أنك على صواب، لأنك تعلمت شيئا مهما، ليس كل ما يقال يستحق ردا، وليس كل ما يحدث يستحق أن يسكن في عقلك. وإذا وجدت نفسك في جدل عقيم فقد يكون الصمت أكثر حكمة من الكلام، وإذا وجدت شخصا لا يريد أن يفهمك فلن تهدر عمرك في محاولة تعديل مساره، فأنت لست مسؤولا عن إقناع العالم بك. هذا من أول ملامح تلك المرحلة كما يصفها الكتاب. ومن أجمل ما يتغير في الإنسان حين ينضج أنه يتوقف عن تسليم عقله للآخرين، فلا يجعل كلام الناس ميزانا لقيمته، ولا يجعل أحكامهم عليه حقيقة مطلقة، ولا يجعل نظراتهم تحدد من هو. يسمع لكنه يفكر، يستشير لكنه لا يلغي عقله، يراجع نفسه لكنه لا يسمح لكل عابر أن يعيد تشكيل شخصيته.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نزدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة

0: أنفسنا، فإذا ضاقت بك الدنيا.
1: معين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.

شخصية من بلادي. عبد الحسين عبد الربا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الربا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضا بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلا تلفزيونيا، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضا في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية. الفنان عبد الحسين عبد الربا رمز من رموز الفن الكويتي.

0: إذاعة دولة الكويت. أخبار العالم بين يديك.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. 11 قتيلا وعشرات المصابين جراء غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اعتداءات المستوطنين تتسع في الضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال يواصل دعمه لعمليات الاقتحام واستهداف القرى والمدن الفلسطينية. حركة حماس تجري مباحثات في القاهرة حول تطورات قطاع غزة والجهود الرامية لدفع مسار الاتفاق. قوات الشرعية اليمنية ترد على اعتداءات الحوثيين في مأرب وتعز وتستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في عدد من الجبهات. تصعيد ميداني روسي في أوكرانيا يستهدف أوديسا ومرافق حيوية، وموسكو تحذر واشنطن وأنقرة من تسليح كييف. فيضانات وانهيارات أرضية تضرب شمال غرب إسبانيا وتخلف قتلى ومصابين وأضرارا مادية. نهاية الموجز في أمان الله.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ، تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة، استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة

ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادية عن تراجع الوظائف في قطاع صناعة السيارات بألمانيا حالياً بوتيرة أسرع من أي قطاع صناعي آخر، وفي نهاية النصف الأول من عام 2026 بلغ عدد العاملين في هذا القطاع الرئيسي للاقتصاد الألماني 691,500 عامل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005.

تعهد المدير التنفيذي لشركة تويوتا بتعزيز قوة الإيرادات في الوقت الذي يواجه فيه القطاع التحديات الناجمة عن الرسوم الأمريكية والصراع بالشرق الأوسط. يأتي ذلك بعد أن قالت تويوتا الأسبوع الماضي إنها تتوقع تراجع هامش الأرباح التشغيلية إلى 6.3% هذا العام حتى مارس من العام المقبل 2027.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على الطائرات المسيرة ومكوناتها المستوردة إلى الولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراماً وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحراري، بهدف دعم الشركات الأمريكية التي تتأخر كثيراً عن الصناعة الصينية المهيمنة على هذا القطاع.

رفعت دولة قطر من وتيرة تحميل شحنة الغاز الطبيعي المسال في إشارة إلى استعدادها لاحتمال إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الصادرات تدريجياً، حيث ارتفع متوسط التحميلات خلال 10 أيام من مجمع رأس لفان إلى نحو 80,000 طن، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي، وإن ظل أقل بنحو 60% عن مستواه قبل عام.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني عن ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا خلال شهر يوليو الماضي متجاوزاً التوقعات الأولية، حيث ارتفع التضخم بنسبة 3.6% في الشهر الماضي مقارنة بنسبة 3.2% في شهر يونيو الماضي.

قدم تقرير التنمية في العام 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي بعنوان وعد الذكاء الاصطناعي صورة متقدمة لمكانة المملكة العربية السعودية في المشهد العالمي لهذه التقنيات، إذ وضعها ضمن أكبر 10 دول عالميا في الاستثمار الخاص بالذكاء الاصطناعي، وأبرزها وجهة جاذبة لكفاءاته ونموذجا في تكامل البيانات الحكومية.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع تضخم أسعار تجارة التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي مع تراجع أسعار الوقود بعد ارتفاعها الحاد على خلفية الحرب في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار المواد الغذائية الأخرى.

قالت شركة هباجلويد إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم إن الصراع في الشرق الأوسط وما ترتب عليه من إغلاق مضيق هرمز كلف المجموعة خسائر كبيرة قدرت ب 600 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام، مما ضغط على أرباح الشركات الألمانية.

قال محافظ البنك المركزي التركي إن البنك رفع توقعاته لمعدل التضخم لنهاية العام الجاري 2026 إلى نسبة 28%، وذلك من نسبة 26%، لكنه أبقى على هدفه المرحلي للتضخم للفترة نفسها عند نسبة 24%.

تراجعت أسعار الذهب وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أن ارتفع سعره إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين خلال الجلسة السابقة إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي للفائدة في سبتمبر المقبل ليستقر المعدن الأصفر عند مستوى 4330 دولار للأونصة.

باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار بعائد بلغ أكثر من 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، في مؤشر على ارتفاع تكلفة تمويل الحكومة الأمريكية.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً بعد أن هددت الولايات المتحدة بإبقاء الحصار البحري على إيران لأجل غير مسمى، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار في الجلسة السابقة

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فإن العقوبة هي غرامة 3000 أو 20000 دينار كويتي كل من صنع أو روج أو باع أو حاز بقصد الإتجار سلعا أو مطبوعات أو شعارات تحمل صورا أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. غرامة تصل إلى 500 دينار كويتي كل من ارتدى أو استعمل سلع مطبوعات أو شعارات تحمل صورا أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

شفنا أفلام وايد تتكلم عن حياة الإنسان في المستقبل مع الروبوتات، وشفنا أن هذه الروبوتات في عندها جانب اللي تخيل الإنسان في هذه الأفلام بأنه راح يكون مضر وضار وراح ينهينا. وكثير من الناس تتكلم وتقول بأن الذكاء الاصطناعي والروبوتات سيقضون على البشرية، لكن في جانب آخر إحنا يمكن ما فكرنا فيه، ويمكن وايد ناس ما فكروا فيه، بأن إحنا فعلياً عايشين مع روبوتات. إحنا فعلياً عندنا حالياً كمية كبيرة من الأجهزة اللي تعتبر روبوت، غسالة، تلفزيون، المكنسة، الأجهزة هذه كلها ممكن في المستقبل مع الذكاء الاصطناعي والروبوتات تصير جزء من حياتنا، وحياتنا تصير طبيعية وعادي نمشي فيها وماكو أي مشاكل، ولا اللي الناس قاعد تفكر فيه راح يصير الذكاء الاصطناعي والروبوتات؟ احنا وين رايحين معه؟

وبداية حديثنا تكلمنا عن الروبوتات، نبي نعرف الحين شنو الروبوتات، ولكن نبي نعرف بالمستقبل لما تنتشر الروبوتات بيننا ويصير هي اللي ماخذة الكم الكبير من الأشغال والأعمال اللي موجودة، شلون راح تكون حياتنا؟ ايش رأيكم نسأل الذكاء الاصطناعي ونشوف رأيه في هذا الموضوع؟ السلام عليكم، يعطيك العافية. أبي أسألك

0: لو الحين نتخيل نفسنا في المستقبل والروبوتكس والروبوتات ماخذة أغلب الأعمال سواء كانت منزلية أو الأعمال العادية، حياتنا راح تصير ممزوجة مع الذكاء الاصطناعي ومع الروبوتات، شنو ممكن يكون شكل حياتنا مثل ما أنت تتخيلها في المستقبل كبشر؟ شلون راح تكون في ظل وجود الروبوتات؟
1: طيب خلينا نتخيلها بشكل بسيط ومريح. تخيل أنه كل الأعمال الروتينية اللي نسويها اليوم، سواء تنظيف البيت، الطبخ، أو حتى شغلات مثل التسوق وترتيب الأمور اليومية، كلها بتكون بإيد الروبوتات. يعني بدل ما نضيع وقتنا في هالأشياء بنلاقي وقت أكبر للتركيز على أمور إبداعية، تعلمية، أو حتى رفاهية. الحياة بتكون أشبه بنوع من التعايش بيننا وبين الذكاء الاصطناعي، بحيث الروبوتات تصير مثل مساعدين ذكيين يتعاملون معنا بشكل سلس. يمكن نشوف بيوت ذكية بالكامل تتحكم في نفسها وتتعلم من عاداتنا، وحتى نلاقي روبوتات تشاركنا في الهوايات وتساعدنا نتعلم أشياء جديدة. فباختصار الصورة اللي ممكن نتخيلها هي حياة فيها راحة أكثر، تركيز على الأشياء اللي فعلا نحبها، ووجود تكنولوجيا تخدمنا بسلاسة من غير ما نحس أنها تتدخل في خصوصيتنا.
0: أوكي، شكرا جزيلا.
1: تمام.
0: شكرا.
1: فإذا
0: طيب، هذا كان رأي الذكاء الاصطناعي في المستقبل مع الروبوتات. خلوني أوريكم الحين العالم اللي احنا عايشينه الحين. الفكرة ان حاليا احنا في روبوتات بحياتنا، ولكن ليست روبوتات مثل ما احنا متخيلينها، اللي هي فكرة الروبوتات اللي تكون فيها الذكاء الاصطناعي وان هي تاخذ الأعمال. الغسالة، التلفزيون، الأجهزة الذكية اللي موجودة، المكنسة الذكية، هذين كلهم يعتبرون روبوتات، يعتبرون أجهزة آلية تشتغل بالذكاء الاصطناعي أو غير الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، أنا عندي هذا التطبيق حاليا في البيت، عندي غسالة، أقدر أدخل على التطبيق وأقدر أتفاعل معها، أقدر أن أنا أشغلها وأقدر أشوف نوعية الهدوم اللي أنا بحطها داخل الغسالة، أختار شنو الهدوم اللي أنا حاطهم الحين بالغسالة، أختار تغسل تنشف، تغسل وتنشف، كل الأنماط اللي موجودة في الغسالة حاليا أقدر أن أنا أتفاعل معها من خلال التطبيق وأنا قاعد هني والغسالة في البيت. أقدر من خلال هذا التطبيق أيضا أن أنا أتابع استهلاك هذه الغسالة والأجهزة الثانية اللي موجودة، أقدر أن أنا أوقفها أشغلها سواء كنت داخل البلد أصلا أو برا البلد، أقدر كذلك أختار درجة الحرارة، كمية الماء المستهلك، وأشوف كل الأشياء اللي تصير فيها، بالإضافة إلى أن أنا أقدر أنظفها، أطلع الماء اللي فيها وأحطها في دورة التنظيف بعد ما تنتهي من الغسيل، وأشوف الدورات ويوصلني تنبيه أنها هي انتهت ولا لا، وأقدر أتواصل مع الخادمة أو في المستقبل الروبوت راح يكون، بحيث أن هذا الأشياء تنشال وأنا موجود مو بالبيت ولا قاعد أتعامل مع الغسالة أو الروبوت هذا اللي موجود، ولكن من خلال تطبيق في أجهزتنا الذكية نقدر نتفاعل مع الأجهزة اللي حوالينا.

0: اليوم شرفنا الباشمهندس محمد الرفاعي، انا سعيد جدا بوجودك معنا، حياك الله اخوي محمد.
1: الله يحييك
0: وما تقصر على وجودك.
1: الله يحفظك.
0: اول
1: يا رب.
0: شخص شفته يتكلم عن الروبوتكس والروبوتات ويبي يسوي مصنع ويسوي روبوتات كويتيه وهو الباشمهندس محمد الرفاعي.
1: الله يعطيك العافيه، مشكورين على الاستضافه، وانا اتشرف وانا سعيد اني من احد رواد مجال الروبوتكس في الكويت من 2006 تقريبا، وان شاء الله اليوم نتكلم اكثر عن هذا المجال ونوعي الناس شنو يعني روبوت وغيره من امور
0: بإذن
1: في هذا
0: الله
1: المجال
0: باذن الله. باشمهندس ابي اسالك بالنسبه حق الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: الناس وايد تشوف ان الذكاء الاصطناعي حاليا هو تشات جي بي تي والتشات بوتس والحديث هذا عنهم، ويمكن
1: صحيح.
0: الروبوتات يسمعون عنها وشايفين الروبوت بس ما يدرون ان جزء من منظومه الذكاء الاصطناعي اصلا في قسم كامل اسمه الروبوتكس، الروبوتات نفسها.
1: صح.
0: فممكن تعطينا نبذه عن الروبوتكس والروبوتات؟
1: ابشر. حاضر. اول شيء احنا لازم نفهم شنو يعني روبوتكس. روبوتكس كلمه اصلا لاتينيه اسمها روبوتا مشتقه، طلع الكونسبت هذا بمسرحيه بالاوائل 1900. فكرته انه يستبدل العنصر البشري
0: بالاله،
1: كائن مخلوق يشابه البشر آلي يؤدي مهام البشر. هذا كان الانطلاقه ذاك الوقت بدايه 1900. لكن باختصار علميا روبوتكس يعني اي جهاز يؤدي وظيفه

0: بديلة للبشر يستبدل فيها البشر أو يساهم في مهام البشرية بشكل يومي أو بشكل غير يومي. فمفهوم الروبوتكس هو مو بس الإنسان الآلي اللي يحاكي شكل الإنسان، لا، أي ماكينة اليوم تؤدي وظيفة آلية تعتبر روبوتكس. على سبيل المثال للحصر، الغسالة اليوم غسالة آلية تعتبر ترى روبوتكس. بعض الأجهزة المنزلية اللي تكرم تخم تنظف تعتبر روبوتكس. أنا مثال، أنا اخترعت أول جهاز كوي آلي يعتبر روبوتكس، تعلق فيه الهدوم ب 2011 يكوي لك بشكل آلي. فاليوم مفهوم الروبوت جدا كبير واسع، مو محكور في شات جي بي تي، مو محكور في شكل الروبوت اللي على الإنسان، هو أي جهاز يؤدي وظيفة بشكل آلي دون تدخل البشري باختصار شديد.
1: فهي فكرة أن في وايد أشياء أصلا موجودة عندنا تعتبر من الروبوتكس، بس الناس ما تشوفها روبوتكس يمكن لأن اعتادوا عليها.
0: 100%.
1: شلون ممكن نفرق أو شنو الفرق بين الأجهزة اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتكس العادية؟ يعني مثلا في الغسالات موجودة من زمان من عمر، هي تعتبر من الروبوتكس، لكن حاليا دش عليها الذكاء الاصطناعي.
0: صح.
1: فشنو الفرق بينهم؟
0: شوف، أمانة سؤال جدا قوي، وفي فرق جوهري وكبير بين المجالين. المجالين يعتبرون مجالين آليين، ولكن المجال الاعتيادي في مجال الروبوتكس لازم يكون في انتليجنس أو نوع من أنواع الذكاء. لكن قبل دخول الاي اي بشكل قوي إلى مجال الروبوتكس، كان المبرمج هو اللي يبرمج الروبوت، والمبرمج يعطي الروبوت الحالات اللي ممكن تواجه هذا الجهاز. برمجيا احنا نسميها الاف والالس كونديشنز او الحالات بشكل عام. يعتمد ذكاء الروبوت على ذكاء المبرمج وعلى المعطيات اللي المبرمج اعطاها للروبوت من خوارزميات من معلومات وغيره. فتلاقي الروبوت يتصرف بالفريم ورك اللي حطه المبرمج او عده مبرمجين. فعلى سبيل المثال، اذا الروبوت شاف حاله غير متبرمجه، يا انه يروح للحاله الاصليه اللي تبرمج عليها بغض النظر شنو كانت هذه الحالة، أو أنه يتوهق يصير أرر خلل. لكن مع دخول الذكاء الاصطناعي مجال الروبوتكس العملية تغيرت. أنا اليوم كمبرمج للذكاء الاصطناعي في مجال الروبوتكس، مو بالضرورة أنا أبرمج كل الحالات.
1: أوكي.
0: مو بالضرورة أنا أحط كل التفاصيل. أنا أقدر أعطي الروبوت guidelines معينة أو أعلمه على أشياء معينة اللي أنا أعرفها واللي موجودة كمعلومات، وأعطي الروبوت هذه الخوارزمية اللي معتمدة على الذكاء الاصطناعي أي حالة مو متبرمجة لكن موجودة in between، الروبوت راح يعرف يتصرف. مو بالضرورة أنا أعطي كل الإف conditions أو كل الحالات هذه.
1: statements هذه كل كلها تكون موجودة.
0: فهو عنده القدرة على التصرف في الحالات الغير مبرمج لها من قبل المبرمج. هذا أول بدايات الذكاء الاصطناعي. باش
1: مهندس، الحين إحنا اللي أنت قاعد تتكلم عنه اللي هو خلينا نسميه الجنراتيف اي اي أو التوليد اللي موجود، ولا هو جانب من مثلا المشين ليرنينج؟
0: لا جانب، لا هذا قبل، هذا بالبدايات جانب. أوكي. من المشين ليرنينج للحين ما وصلنا للجنراتيف. الجنراتيف هذا يعني شيء شوية على قولتهم أعلى مستوى.
1: أعلى من المستوى. فهو هذا البداية، أن تكون في البداية أن تعطيه معطيات، بعدين هو يبدي يولد عليها.
0: بالضبط. يقدر هو يفهم بعض الأمور اللي أنت مو مبرمجة اللي موجودة in between، يقدر يسوي prediction، يقارب، يسدد ويقارب في الحالات اللي هو يعني مو عارفها جديدة عليه، يسقطها على اللي عنده ويسدد ويقارب إن صح التعبير بلغة عامة يعني. أما الحالات الأخرى، في حالات متقدمة من الـ AI في مجال الروبوتكس، هذه وين تحصلها؟ يسمونها الانسوبرفايزد ليرنينج، اللي هو ان الجهاز يتعلم بشكل مستقل بروحه
1: بدون تدخل بشري،
0: من غير تدخل بشري. طبعا يكون تدخل في البدايه بسيط، انا اعطيه الفريم ورك، انا اقول له شنو الصح شنو الغلط، انا اقول له شو اللي يضره شو اللي ما يضره. وبناء على الريورد، يسمونها الريورد فانكشن او المكافاه للروبوت، اذا سوى شيء صح يتكافئ، إذا سوى شيء غلط يتعاقب، هو يتعلم عاد مع نفسه كنا طفل سبحان الله صغير، إذا غلط إحنا نزفه، إذا سوى شيء زين نصفق له.
1: جربت تسوي هذه الأشياء؟
0: سوينا أشياء بسيطة بالكويت الحمد لله.
1: شنو الريورد؟
0: حتى مو بسيطة، أكثر أمانة في أدفانس وصلنا.
1: شنو الريوردز والبانشمنت أو العقاب اللي تعطيه إياه إذا سوى الغلط مثلا؟
0: هو مو عقاب بمعنى العقاب الفيزيكال إن صح التعبير، أني أنا أطق الروبوت.
1: أكيد.
0: لا، هو اني انا اقول له ان لا تكمل في هذا المسار، لا تسوي هذا الفعل.
1: اوكي. فانت تعطيه مثل قيود انه هو ما يكمل فيها.
0: اي، انا اوضح له يس نو. اليس بالنسبه له ريورد على سبيل المثال طبعا، مو الحصر. النو بالنسبه له هي عقاب. فهو عادي يبني على قولتهم

0: شجرة القرارات بناء على المعطيات الأساسية. هذا وين تحصله؟ هذا وايد ادفانس تحصله في التقنيات الفضائية. في الروبوتات اللي تروح بيئة احنا ما رحناها من قبل. مثل المريخ، الفضاء، في بعض الأماكن في المحيطات، في بعض الأماكن في الكهوف وغيره، يعني أي بيئة بغض النظر وين احنا ما درسناها كبشر وما عندنا معطيات عنها، ممكن الروبوت يروح يتعلم هذه البيئة ويتفاعل معاها بأقل معطيات احنا نعطيها.
1: وهني يقدر يكون مع، لازم يكون مع الذكاء الاصطناعي ولا يقدر يسوي هذا بدونه؟
0: لا، صعب، صعب جدا يسوي هذه الامور من غير الذكاء الاصطناعي، لان البنيه التقنيه مختلفه نهائيا. بنيه البرمجيات العاديه الاعتياديه معتمده على الاحتمالات ومعتمده على قراءات معينه ومعتمده على قدره المبرمج انه يعطي كل الاحتمالات في السابق. اليوم الذكاء الاصطناعي بنيه مختلفه كليا، معتمده على فعلا الانتليجنس. هو الذكاء الاصطناعي شنو هو؟ محاكاة الخلية العصبية أو العصبونية صح التعبير
1: في عقل الإنسان،
0: في العقل البشري. احنا خذينا السيميليشن حطيناه خلينا نقول بالدائرة الإلكترونية وشفنا العجب. أمانة هو مو صناعة بشرية، هو التفكر في خلق الله.
1: صحيح،
0: ترى قادنا الى الاي اي.
1: سبحان الله،
0: مو شيء احنا الفناه.
1: احنا اصلا ما ندري العصيبات شلون تشتغل بمخنا، حتى هذا ما ندري شلون قاعد يشتغل
0: 100%. يعني سبحان الله، هذا عظمه التفكر في خلق الله تقود الى اعظم الاكتشافات العلميه، وليس ارتجال من البشر ابدا. دائما اعظم الاكتشافات العلميه هي اسقاط ودراسه لخلق الله، ومنها طلعنا اعظم التقنيات اللي مستحيل الانسان يطلعها وهو قاعد بالمكتب، مستحيل.
1: سبحان الله. وتحس ان ممكن هذه الاشياء تودينا الى علوم جديده احنا ما شفناها من قبل، تطلع لنا اشياء ما نشوفها من قبل.
0: 100%. وهذا اللي قاعد يصير الان. اليوم الذكاء الاصطناعي بعيدا عن ان هو لارج لانجويج موديل وتشاتنج وغيره، الثوره اللي حاصله اليوم في الفيجن سيستم، في على قولتهم النظر في الاله، ان الاله الماكينه يصير عندها عيون. اليوم الذكاء الاصطناعي بفضل الله ثم بفضل الكونفولوشنال نيورال نتوركس، هذه اللي حاكت المخ البشري، المختصة اكثر هذه في في في البصريات.
1: صحيح.
0: سوت ثورة اليوم في ان الماكينة او الآلة تشوف وتحلل ايش قاعد تشوف، ويعني امانة تفوق القدرة البشرية. صحيح. في التحليل البصري، في التحليل البصري مو العين، في التحليل البصري.
1: يعني انا شفت جهاز مقطوع كلامك بالخير على متم ان شاء الله، قاعد يحلل تقريبا كل 1000 صورة بأجزاء من الثانية، فتقريبا خلال الدقيقة يحلل فوق 3 مليون صورة.
0: يا سلام،
1: شيء مو طبيعي، يعني
0: شيء مخيف
1: ومختلف، يعني مو انه بلحظة واحدة،
0: غير مسبوق، ما صار من قبل. اليوم وين تحصل هذا؟ في يعني احدث التقنيات اليوم، في تقنيات، في تقنيات العسكرية وفي تقنيات الصواريخ وفي تقنيات العسكرية بشكل عام والفضاء. اليوم أنت عندك مثلا معدة عسكرية في سرعة في اتخاذ القرار، القرار إذا ما اتخذته بأعشار من الثانية أنت حي أو ميت.
1: صحيح.
0: ما فيها يعني. فاليوم الطيار مثلا ما يقدر يركز مع السرعة مالت الطيارة، شلون هو قاعد يسوق الطيارة بهالسرعة هذه ويحدد الهدف. هذا كله بفضل الله ثم بفضل الذكاء الاصطناعي، هو اللي يحدد الأهداف ويرصد الأهداف بجزء من الثانية ويعطي الطيار ان القدرة على اتخاذ القرار ضغطة زر. فالذكاء الاصطناعي اليوم سوى شيء غير مسبوق، لا يمكن ان نصل الى ما وصلنا اليه اليوم باختصار بدون تقنية الذكاء الاصطناعي في الدوائر الكهربائية والبروسيسرز.
1: زين، تشوف هذا المجال ممكن يخلق وظائف جديدة حق الشباب عندنا؟ يعني احنا متعودين على مثلا كمبرمج، كمهندس كمبيوتر، كعلوم كمبيوتر، امن سايبراني كذا، بس ممكن تشوف مجال الذكاء الاصطناعي سواء كان بتعلم الاله، بالان ال بي، بالفيجننج، الروبوتكس، هذه ممكن التخصصات تاخذ حيز عندنا مثلا في منطقتنا.
0: شوف 100%، هذه التخصصات اللي الان قاعد يصير لها ترند وقاعد يصير فيها اهتمام كبير، وهذا الصح. وثاني شغله ودي اضيفها، ان دائما احنا عندنا خوف الذكاء الاصطناعي بياخذ وظائفنا وبيخلينا احنا عاله على المجتمع. لا، هذا الكلام غير صحيح ابدا. الذكاء الاصطناعي اليوم مو جاي يهدد وظائف، اليوم جاي يحسن وظائف، يرفع كفاءه ويخلق وظائف جديده. والدليل على ذلك، انت دائما تبي تطمن، شوف التاريخ، شوف الماضي، الثوره الصناعيه الاولى والثانيه والثالثه. الاولى كنا كلنا مزارعين، 80% مزارعين، 20% وظائف اخرى. من دشت الآلة تحول النسبة هذه، انعكست، 80% وظائف أخرى، 20% بس مزارعين. وقيس على ذلك.

0: الإنسان هذه التقنيات على مر الثورات الصناعية اللي قاعد تصير تؤدي إلى شيء واحد جوهري واضح المعالم، ألا وهو تحسين جودة الحياة، وأن الإنسان يصير عنده وقت زيادة. هذا هو مربط الفرس، صار عندك وقت زيادة. عاد هنا الإنسان شلون بيكون شاطر؟ وين أوظف وقتي؟ أوظفه بشيء جديد، بشيء أهم، شيء اكبر، اعلى، ارقى، والى اخره.
1: مهندس انا بسالك على هذه النقطه الحين. في ناس وايد يقول لك اوكي زاد عندي الوقت، والاله اخذت اغلب الوظائف، مو حياتك انت كانسان وفكرك، ولكن الوظيفه اللي متعودين عليها الدوريه، يعني نفس المهمه تنعاد، اخذتها الاله. الوقت لزياده او عيشه البني ادم شلون راح تكون؟ يعني بيقول لك انا ما عندي الحين وظيفه، فشلون ممكن اعيش؟ من وين بطلع فلوس؟ شنو بسوي بهالوقت الزياده اللي صار عندي؟
0: شوف،
1: بدل اداوم 8 ساعات قمت اداوم ساعتين.
0: عدل، وهذا شيء وايد زين، هذا مو شيء مضر.
1: بالضبط، هاي اللي الناس،
0: هذا شيء وايد زين. انت لو يعني فكر فيها بالاتي، العالم، العلماء على مر العصور شو اللي يحتاج العالم؟ التفرغ والتركيز في علمه وانا ما حد يؤذي.
1: صح،
0: انت اليوم التقنيات هذه قاعد تسوي لك هذا الشيء، فلازم نظرتنا يعني تتوجه أو ننظر الأمور بالشكل الصحيح، لأن إذا فهمنا الشيء بالشكل الصحيح تفاعلنا معه راح يكون مختلف، راح يكون إيجابي وزين.
1: ما تكون بس بالنظرة المادية،
0: ما يكون بالنظرة المادية ولا بالنظرة السلبية، ولا أنك تحارب هالشيء وتضيع وقت من عمرك وانت تحاربه وما تستخدم استخدام سليم، وغيرك يسبقك وانت للحين في دلمة أو معضلة أن هذا صح ولا هذا غلط. والناس وصلت المريخ وإحنا للحين هذا صح ولا هذا غلط. فلا، أنت لازم تفهم أنها الوقت هو راس مالك. اليوم التقنيات قاعدة تقول لك تفضل، هذا راس المال لك، ايش بتسوي فيه؟ باختصار شديد يعني.
1: وتحس انه ممكن يصير في فجوة بين الدول اللي راح تستخدم الذكاء الاصطناعي واللي ما راح يستخدم الذكاء الاصطناعي؟
0: للأسف الدراسات والأبحاث والعلماء يقول لك 100% راح يصير في فجوة لكل الدول اللي قاعدة تستخدم الذكاء الاصطناعي والدول اللي ما قاعدة تستخدم الذكاء الاصطناعي. راح يصير في فجوة كبيرة، مو على على نطاق الفرد، ثم على نطاق الأسرة، ثم على نطاق المؤسسة، ثم على نطاق الدولة. 100% راح يصير في فجوة، والفجوة راح تكون كبيرة في من اللي يملك الذكاء الاصطناعي. اللي يملك الذكاء الاصطناعي واللي يملك المعلومات واللي يملك تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارتها هو اللي أعتقد راح يتربع على عرش الاقتصاد والقوة، وعلى قولتهم القرار على مستوى عالمي.
1: في شيء الحين قاعد تشوفه أو في تقنية بالروبوتكس، ابتكارات معينة شدت انتباهك بالفترة الأخيرة، حاس أن هذا ممكن يكون مستقبل جديد أو شيء إحنا رايحين له؟
0: أمانة في وايد تقنيات وتقنيات مختلفة، أبرزها تقنيات الفضاء. اليوم اللي قاعد يصير من تقنيات في مجال الفضاء، على سبيل المثال الحصر مثلا روبوت كيريوسيتي اللي وصل سطح المريخ وهبط هناك، على سبيل المثال المسبار الفضائي اللي اطلقوه من فتره قريبه اللي يصور اليوم الديب سبيس.
1: هذه التقنيات اتوقع اسمها هابل،
0: لا مو هابل، في واحد عقب هابل جيمس ويب.
1: جيمس ويب
0: انا طالب جيمس ويب،
1: انا لان كنت متابع حركته كان شيء.
0: جيمس ويب هذا صار لهم تقريبا اكثر من 15 سنه يشتغلون عليه، صرفوا اكثر من 50 تقريبا مبالغ مهوله. مبالغ مهوله، ودول عده اشتغلت عليه. الحلو مو انه هو بس بيروح الفضاء، هو الهدف مو الفضاء بحد ذاته، هو الهدف التقنيات اللي صارت في مجال الروبوتكس اللي ادت الى وصول هذه المعده هذا المكان الجديد، وان هي قاعده تشتغل بشكل مستقل وبشكل آلي بدون صح التعبير التدخل المباشر من البشر، وأنها هي بروحها لازم هي تتصرف بتدخل بسيط بشري. هذه التقنيات وهذه المعدات الآلية صح التعبير، لأنها هي مزيج من كثير معدات، فيها شغلة اسمها الـ SPOF Single Point of Failure. يعني تخيل أن مئات المليارات، عشرات مئات العلماء، آلاف التقنيات كلها مع بعض، إذا صار خلل واحد بتقنية واحدة من هذه التقنيات صار فيلير متكامل بالمعدة كلها. فتخيل كل تقنية مترابطة مع الثانية لازم ما يصير فيها خلل، وكل واحدة تساعد الثانية إن

0: ما يصير فيها خلل وتشيل الثانية. فتعقيد يعني مخيف يعجز يمكن العقل البشري عن استيعاب التعقيد اللي قاعد يصير. فهذه التقنيات أمانة دائما تستهويني إن إيش قاعد يصير. وهذه التقنيات هي أصلا أساس التقدم البشري في الأرض.
1: سبحان الله.
0: دائما وأبدا تلاقي هذه التقنيات متقدمة هي أساس التقدم البشري في الأرض طبيا صحيا وغيره من الأمور.
1: زين باش مهندس.

0: شوف مدن كاملة كلها روبوتكس والناس قاعدين بالكافيهات ومستانسين والحياة ماشية وهم قاعدين
1: كذي. أتمنى تكون بهذا الشكل إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله تكون بهذا الشكل. وفي الغالب إحنا متجهين إذا إذا إذا الأمور كملت على ما هي عليه اليوم. أعتقد بعد 20 سنة أو الله يعطينا وياكم إن شاء الله العمر والصحة والعافية. فعلاً خلال 20 سنة، مو بعد 20 سنة، راح نشوف إن بدت الروبوتات بشكلها البشري تدش المنازل وتساعد البشر وتخدم. الآن أصلاً في روبوتات على مستوى البحث والتطوير.
0: صحيح.
1: قاعدة تسوي هذا الشيء. منها على سبيل المثال روبوت أطلس يسوي يعني يلعب جمباز.
0: صحيح.
1: شيء مخيف.
0: دافنشي اللي يسوي عمليات.
1: دافنشي الروبوت الآلي اللي يسوي العمليات الطبية، روبوتات العسكرية اللي تمشي مع الجنود وغير، يعني شيء موجود. إحنا ما قاعد نتكلم إنه ممكن يصير، هو موجود، لكن الآن شلون قاعد يتوجه إلى إنه يصير كوميرشال تجاري ويدش البيوت، هذا اللي الآن شغالين. فأعتقد خلال 20 سنة 100% اللي تفضلت فيه أعتقد راح يصير وراح نشوفه على أرض الواقع. جدا متفائل. جدا متفائل. ولازم أكون متفائل. وأنا أقول لكم لا نخاف من هذه التقنيات. بالنهاية صحيح. اللي سوى هذه التقنيات البشر إحنا.
0: صحيح.
1: ودائما وأبدا البشر والإنسان راح يكون في حالة من الذكاء والتفوق على أي آلة موجودة الآن وراح تصير في المستقبل. هذه مفروض منها. هذه مفروض منها.
0: باش مهندس أخوي الغالي محمد الرفاعي، يعطيك ألف عافية. مشكور على وقتك وعلى إثرائك لنا بالحديث هذا.
1: الله يقويكم. شكرا للاستضافة.
0: مشكور ما تقصر. طول عمرك.

0: شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.
1: لأكثر من 60 سنة والصندوق الكويتي للتنمية يمول مشاريع اقتصادية واجتماعية في البنية التحتية، ويحمل اسم الكويت معاه في كل المحافل الدولية. خلال هالسنوات اسم الكويت موجود في 106 دول حول العالم، واليوم هالخبرة العريقة للصندوق الكويتي ترجع للمكان اللي بدت منه. ومن خلال مبادرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، توظف خبرة الصندوق وإمكاناته لدعم جهود الدولة وتسريع التعافي وإعادة تأهيل المرافق والخدمات الحيوية اللي طالتها يد العدوان الإيراني الغاشم. كلنا للكويت نساند وندعم جهود الدولة بدعمنا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة. بعطائنا ستبقى شامخة.

بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيه القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا بكم في جولة جديدة من برنامج متابعة إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى التطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شهده العالم خلال الساعات الماضية ونضع

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة اقتصادية قوية إلى إيران في وقت تواجه في واشنطن وطهران صعوبات كبيرة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو 6 أشهر. وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم من تصريح وزير الخزانة الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستطبق إجراءات لم يشهدها أحد من قبل على طهران في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل. أعلنت الخارجية الكندية فرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين بما في ذلك أعضاء بالحرس الثوري الإيراني لضلوعهم في عرقلة حقوق الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه. وأكدت الخارجية الكندية أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز أمر جوهري للتجارة العالمية وأمن الطاقة، ولفتت إلى أن العقوبات تستهدف الأفراد الذين تقوض أفعالهم هذه المبادئ وتهدد أمن الاقتصاد والطاقة على الصعيد العالمي، داعية إلى خفض التصعيد واحترام حقوق الملاحة الدولية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ فجر اليوم إلى 9 قتلى وعدد من الجرحى. وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية قائلا إنها تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والاحتلال. واصلت قوة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر سلسلة من عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات وطائرات الاستطلاع، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين بينهم طفلة في منطقة عسقولة جنوبية مدينة غزة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومدن ومخيمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإطلاق نار واعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين. وفي بيت لحم أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب المدينة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرقية بيت لحم. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الجيش الأوكراني استهدف مركزا روسيا للصواريخ والفضاء في مدينة سامارا، وأضاف أن بلاده شنت أيضا هجوما على قاعدة سافاسليكا الجوية للطائرات المقاتلة الروسية. قتل 38 شخصا من جراء زلزال بقوة 7.7 درجة وقع صباح اليوم قبالة سواحل شرق إندونيسيا. وأشارت سلطات الإنقاذ إلى أنها لا تزال تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. من جهتها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الزلزال أعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية التي تسببت في تسونامي محدود وصل إلى 9 مناطق. أعلنت الأمم المتحدة أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعية إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة إن تفشي الفيروس يعد الأسرع انتشارا على الإطلاق، مشيرا إلى أن أعدادا أكبر بكثير من الناس معرضون للخطر. هذا وقد سجلت إصابات في 6 مقاطعات في الكونغو الديمقراطية إضافة إلى أوغندا، كما رصدت حالات بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى متابعاتنا المحلية، حيث أعلنت وزارة العدل مؤخرا عن تسجيل انخفاض ملحوظ بنسبة 33% للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة المتعلقة بالعنف الأسري، وذلك بعد دخول المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، والذي يتضمن 31 مادة تشريعية شاملة. ويأتي هذا التقدم نتيجة تشريع متكامل يجمع بين العقوبات الرادعة التي لا تهاون فيها ونشر الوعي بمواد القانون، كما حدد صور العنف ووسع نطاق العمل ليشمل تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، مع تفعيل التدخل المبكر لمعالجة أي خلل قبل تطوره، لتكون سلامة الأسرة ركيزة أساسية لمجتمع آمن ومستقر.
1: منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون الجديد المرسوم رقم 11 لسنة 2026 للحماية من العنف الأسري الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي، سجل انخفاض ملحوظ بنسبة 33% في القضايا المسجلة أمام النيابة العامة، إنجاز تحقق بفضل تشريع متكامل ونشر الوعي بمواد هذا القانون.
2: القانون أتى في الحماية وقبلها التوعية، فلما أنا أبدي أوعي بالقوانين ووفر آليات حماية وتدخل مبكر وعقوبات على من يخالف هذا القانون أو يرتكب الأفعال المجرمة في هذا القانون، بالتالي أنا وفرت منظومة حماية كاملة للأسرة. جزئية الحماية جدا مهمة أكيد، لكن الأهم منها هي التوعية.
1: جاء هذا القانون ليحدد بدقة جميع صور العنف وليوسع نطاق العمل ليشمل إلى جانب الحماية وتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي والتدخل المبكر لمعالجة أي خلل.
2: دور الإيواء لا تقتصر فقط على الإيواء في هذا القانون، وإنما امتد إلى الدعم النفسي، الدعم القانوني والدعم كذلك الاجتماعي، وهذا ما يسمى بمراكز الاستماع. كذلك هذا القانون أعطى حماية أكبر للمبلغين في سرية، فالمبلغ يقدر أنه يبلغ على واقعة عنف من دون لا يخاف على نفسه من أي اعتداء أو ضغينة أو غيرها من هذه الأمور. كذلك القانون شمل حماية للطفل خاصة ولناقصي وعديمي الأهلية.
1: تطلع جهات مختصة بأدوات وآليات فعالة لرصد حالات العنف وتحويلها إلى الجهات المختصة، وتأتي مراكز الرعاية الصحية الأولية في مقدمة هذه الجهات.
3: دور طبيب العائلة وطبيب الأسرة، وأعتقد أنه الخط الأول للضحية، يعني إذا كان هناك مثلا مريض يأتي بشكل متكرر من آلام، من كدمات، من إصابات، من غيابات متكررة عن العمل، أو يأتي هو مع الجاني مثلا يكون في بينهم حوار معين، طبيب العائلة لديه القدرة ومدرب في أنه يكتشف هذه الديناميكية بين الاثنين، سواء الضحية أو الجاني.
1: إن هذا التشريع يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع سليم، حيث يجعل من سلامة الأسرة أولوية ليبقى كل بيت في البلاد واحة أمان واستقرار تنعم فيها الأجيال بالحب والكرامة والإطمئنان.

0: ننتقل معكم مشاهدي الكرام إلى قلب الحدث، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها الميدانية المكثفة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يأتي ذلك فيما حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن استمرار تقييد إدخال المحروقات وقطع الغيار إلى قطاع غزة يعرض حياة آلاف الفلسطينيين للخطر ويهددهم بالموت أو الإصابة بأمراض خطيرة.
1: لا مكان للهدنة في قطاع غزة في ظل عدوان إسرائيلي متواصل وخروقات ميدانية لا تتوقف، فيما تتعمق معاناة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص الاحتياجات الأساسية. وعلى الأرض واصلت قوة الاحتلال الإسرائيلي اليوم خروقتها للاتفاق عبر إطلاق النار.

0: والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع. وفي بحر مدينة غزة أصيب 3 صيادين فلسطينيين جراء إطلاق زوارق الاحتلال الحربي النار صوب مراكبهم في ظل اعتداءات متكررة تهدد حياة الصيادين وتقيد قدرتهم على ممارسة عملهم. وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة. خروقات الاحتلال الإسرائيلي امتدت إلى جنوب القطاع مع إطلاق النار جنوب خان يونس وقصف مدفعي استهدف مناطق في مواصي رفح. وعلى وقع هذه التطورات تتفاقم الأزمة الإنسانية وسط تحذيرات من مخاطر نقص الوقود وزيوت المحركات وقطع الغيار على عمل المستشفيات ومرافق المياه. منظمة أطباء بلا حدود حذرت من أن استمرار القيود على إدخال هذه الاحتياجات يهدد استمرارية الخدمات الصحية وإمدادات المياه ويعرض آلاف السكان لمخاطر صحية متزايدة. ومع هذه المعطيات تزداد الأوضاع في غزة صعوبة مع خروقات متواصلة وأزمة إنسانية تضيق معها سبل الحياة يوما بعد آخر.
1: يتسع نطاق الأضرار الناجمة عن تسرب نفطي من ناقلة روسية خاضعة للعقوبات قبالة سواحل سلطنة عمان مع وصول البقعة النفطية إلى الشواطئ العمانية، فيما تتجه سفن متخصصة وطائرات ومعدات إلى المنطقة في محاولة لاحتواء آثار التسرب الذي استمر لأسابيع. وتعود الحادثة إلى الناقلة كارولاين بيزنجي التي كانت تحمل نحو 800 ألف برميل من النفط الروسي، وجنحت قبالة سواحل عمان في يونيو الماضي من دون التوصل حتى الآن إلى تحديد سبب الحادث أو إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه.
2: أزمة بيئية متصاعدة مع ظهور بقعات نفطية ضخمة في ساحل الخليج العربي وبحر العرب في حادث يثير مخاوف من أضرار واسعة على الحياة البحرية والسواحل. سواحل عمان وجزيرة قشم الإيرانية شهدت حادثتي تسرب نفطي منفصلتين، ففي عمان وصل النفط المتسرب إلى أجزاء من الساحل، بينما ظهرت بقعة نفطية على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم في واحدة من أسوأ حوادث التسرب النفطي خلال السنوات الأخيرة.
3: نشهد بقعة نفطية ضخمة في جزيرة قشم، هذه أكبر بقعة رأيتها في الأشهر الأخيرة منذ بدء الصراع بين إيران والولايات المتحدة. كنا قد رأينا بقعة نفطية أخرى أصغر بكثير.
2: المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أكدت أن الناقلة الجانحة قبالة سواحل عمان كارولين قد جنحت في أواخر يونيو الماضي وعلى متنها نحو 800 ألف برميل من النفط الروسي، وتخضع الناقلة لعقوبات دولية، مؤكدة أن وضع الناقلة وعملية التعامل مع الحادث يزداد تحقيدا بسبب ضخامة كمية النفط الموجودة على متنها واحتمال اتساع نطاق التسرب ووصولها للمناطق الساحلية، إذ تتحرك مع الرياح والتيارات البحرية، وتعمل السلطات العمانية على احتواء التسرب وتقليل تداعياته بالتوازي مع جهود للتعامل مع الشحنة المتبقية داخل الناقلة.
3: من الواضح أن التسرب النفطي يؤثر على امتداد ساحل إيران. يمكنك رؤية بقع نفطية بنية داكنة على طول الشاطئ تمتد لمسافة 4 أميال تقريبا، لكن البقعة النفطية نفسها كما تعلم ليست مجرد بقعة فضية، بل هناك بقع زرقاء باهتة وبنية داكنة تشير إلى وجود طبقة نفطية أكثر كثافة، ربما تصل سماكتها إلى سنتيمترات تطفو على سطح الماء، وهذا يدل على تسرب كمية كبيرة من النفط.
2: ومع امتداد التلوث إلى السواحل تتسع التداعيات البيئية، حيث تكتسب المنطقة أهمية خاصة بسبب تنوعها البيولوجي وموقعها ضمن واحدة من المناطق البحرية المهمة في المنطقة، وسط مخاوف من أن تتحول الأضرار البيئية الناجمة عن التسرب إلى تكلفة اقتصادية. التسرب النفطي يأتي في وقت تشهد فيه الممرات البحرية المحيطة في شبه الجزيرة العربية اضطرابا واسعا بالتزامن مع استمرار القيود على حركة السفن عبر مضيق هرمز في ظل تداعيات التوترات العسكرية مع المخاطر البيئية واللوجستية، بينما يزيد أي حادث بحري كبير من تفاقم الضغوط على خطوط الإمداد والممرات المأسسية.

0: الفضائية الاستراتيجية في المنطقة.
1: شهدت عدة دول أوروبية موجة واسعة من حرائق الغابات تزامنت مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة واستمرار موجة الحر والجفاف، ودفعت النيران السلطات إلى إجلاء آلاف السكان والسياح وسط صعوبات تواجه فرق الإطفاء في السيطرة على الحرائق.
2: حرائق تمتد ودرجات حرارة تواصل الارتفاع، مشهد يتكرر في أكثر من دولة بالقارة العجوز مع موجة حر وجفاف تزيد من صعوبة السيطرة على النيران. السلطات في عدة دول أوروبية دفعت إلى إجلاء آلاف السكان والسياح، فيما تتواصل التحذيرات من ارتفاع مخاطر اندلاع مزيد من الحرائق في مناطق واسعة من القارة. في قلب هذه الموجة تواجه ألمانيا وفرنسا عمليات إجلاء واسعة مع استمرار اتساع الحرائق واستمرار موجة الحر. السلطات الألمانية أمرت نحو 1800 شخص بمغادرة منازلهم، فيما أجلي 525 شخصا في إقليم لاند جنوب غربي فرنسا في وقت دخلت فيه موجة الحر الفرنسية يوم 17. أما في كرواتيا كان المشهد أكثر حدة بعدما اندلع حريق واسع على الساحل وامتد بفعل الرياح من الغابات إلى مناطق سكنية. تسببت الحرائق بإجلاء أكثر من 2000 شخص، فيما أصيب 40 آخرون بينهم 10 في حالة خطيرة. وفي بريطانيا امتدت الحرائق من مناطق عشبية إلى أحياء سكنية في منطقة ويست ميدلاندز، ما أدى إلى أضرار كبيرة وإغلاق طرق سريعة بسبب كثافة الدخان وإجلاء عدد من سكان المنطقة. يأتي ذلك وسط مشاركة أكثر من 60 عنصرا إطفاء في عمليات مكافحة الحريق في وقت سجلت فيه بريطانيا أعلى درجة حرارة لها منذ بداية هذا العام.
1: لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما تقطعت السبل بألاف المسافرين في مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو جراء أمطار قياسية وسيول تسببت في تعطيل حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي عن 20,000 منزل، وتجاوزت كميات الأمطار 360 مليمترا خلال 24 ساعة في أجزاء من منطقة تشيبا المجاورة للعاصمة طوكيو.
2: سيول جارفة وأمطار غزيرة غمرت شرقي اليابان وتسببت بمقتل 8 أشخاص، كما تسببت بتعطيل حركة النقل وقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في حين جرى نشر جنود للمساعدة في جهود الإنقاذ. شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ذكرت أن أكثر من 20,000 منزل ظلوا دون كهرباء في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن غمرت المياه محطة فرعية للكهرباء، بينما انقطعت امدادات الغاز مؤقتا عن نحو 13,000 مشترك. وكان مطار ناريتا الدولي أحد المطارين الرئيسيين اللذين يخدمان طوكيو من أكثر المواقع تأثرا بالاضطرابات، إذ علق نحو 7,000 شخص داخله طوال اليوم بعد أن ألغيت العديد من رحلات القطارات من المطار وإليه. وأظهرت مشاهد للموظفين في المطار وهم يقومون بتوزيع حقائب نوم ومياه ووجبات خفيفة على مئات المسافرين، حيث أمضى كثيرون منهم ليلتهم هناك أمس بعدما تسببت اضطرابات النقل في تقطع السبل بنحو 7,000 شخص. وفي مدينة تشيبا إحدى أكثر المناطق تضررا أمضى المئات ليلتهم داخل أغطية من رقائق الألمنيوم في أحد المباني الحكومية التي تستخدم كمراكز إجلاء مؤقتة. مكتب إدارة الكوارث في المدينة ذكر أن من بين القتلى رجلا في السبعينات من عمره عثر عليه طافيا على طريق غمرته المياه، وامرأة تبلغ 66 عاما حاصرتها المياه داخل سيارتها. وأضاف أن نحو 26,000 أسرة في تشيبا كانت بلا كهرباء بحلول صباح اليوم.

0: وتصعد واشنطن على لسان وزير خزانتها بفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على طهران. للمزيد حول المشهد مع المحلل السياسي من واشنطن بسام بربندي.
1: المزيج بين زيادة الحصار مع حصار اقتصادي ضرب عسكري سيجبر إيران على المدى الطويل أن تعود إلى طاولة المفاوضات بشكل جدي. يعني الهدف هو استنزاف إيران من الداخل، ويعتقد الأمريكي بأن الوقت معه، لأن إيران تضعف كل يوم، بينما الولايات المتحدة في مكان جغرافي بعيد، اقتصاد قوي، يعني سيكون هنا غلاء أسعار ونتائج هذا الأمر، ولكن سيتأثر فيه العالم كله. بالنسبة للإيراني الموضوع ليس موضوع اقتصاد، الموضوع عقيدة، الموضوع بقاء النظام، الموضوع قوة النظام هي من البعد الديني للنظام والعقيدة وليس من البعد الاقتصادي. فبالتالي يعتقد النظام بأن الضغط الاقتصادي عليه يستطيع الاستمرار في امتصاصه تحمله، وبنفس الوقت ابتزاز دول الخليج واستمرار الإرهاب على دول الخليج سيضغط على الولايات المتحدة أن تعود إلى طاولة المفاوضات بشروط إيرانية. فبالتالي نحن لدينا وجهتين نظر لا يوجد فيها أي قاسم مشترك، وسوى أن الاثنين الطرفان يعملان على الوقت، كل منهما يعتقد أن الوقت لصالحه، وبالتالي المشكلة هذه الأزمة لن يحلها إلا بطريقتين. الطريقة الأولى هي الوقت فعلا، أن أحد الأطراف يتعب ينهار اقتصاديا، وبالأغلب المراهنة أن الإيراني هو ما سيضعف، سيكون هناك ضغط شعبي يتغلب على العقيدة، أو أن يكون هناك حالة دولية لحل هذه الأزمة. يعني موضوع الوسطاء لا يمثل حالة للحل، الوسطاء هم ناقلين رسائل ولكن ليس لهم سلطة، ليس لديهم نفوذ، هم ينقلون رسائل. ولكن إذا تغير الأمر إلى وجود وساطة دولية لحل هذه الأزمة بتقديم ضمانات للطرفين بما يتناسب مع القانون الدولي والأعراف الدولية، أعتقد سيكون لها فرص أكبر للنجاح. ولكن يبدو أن إلى اليوم لا يوجد مثل هذا الطرح.
0: وإلى آخر التطورات في لبنان مع مراسلتنا في بيروت مي فرحات.
2: التحرك الأهم في بيروت كان الزيارة الثانية للجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة اللبنانية. أهمية هذه الزيارة أنها جاءت في أعقاب النتائج غير المشجعة للجولة السابعة في روما، وبعد لقاء الرئيس اللبناني وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ذهابه إلى إسرائيل، عودته من إسرائيل، والوقوف على هذه الزيارات المهمة ما بين الرئاسة الثانية والثالثة. ولم يعرف بعد ما إذا كان الجنرال الأمريكي قد دفع في اتجاه تثبيت مشاركة لبنان في الجولة الثامنة للمفاوضات المباشرة، وإن كان من يتولى الأمر السفير عيسى، لكن المؤشرات تشي بأن لبنان سيذهب للتفاوض على الرغم من شروطه السابقة بوقف الاعتداءات. وكان كليرفيلد قد وصل إلى لبنان آتيا من إسرائيل بعدما أجرى محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تنفيذ اتفاق الإطار والمناطق التجريبية وإعادة الانتشار وطبعا آليات التحقق من نزع سلاح حزب الله. وتتمحور مهمة الجنرال الأمريكي على خط بيروت تل أبيب حول ملفين أساسيين: انتزاع موقف إسرائيلي يسمح بالانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة، والعمل على تخفيف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعمليات الهدم والتجريف الإسرائيلية في الجنوب. لكن كليرفيلد وبحسب المعلومات لم يحمل جوابا واضحا إسرائيليا إلى بيروت ولا إيجابيا بشأن توسيع المناطق التجريبية، ويصر الجانب الإسرائيلي على استكمال التنفيذ والتحقق من المنطقة الأولى قبل الانتقال إلى أي منطقة جديدة. وبحسب صحيفة المدن الصحيفة اللبنانية، يكتسب الاجتماع بين الجنرال الأمريكي ورئيس مجلس النواب نبيه بري أهمية إضافية بالنظر إلى موقعه السياسي في وقت تحاول فيه واشنطن

0: الجمع بين مسار العسكر التقني والحاجة إلى توفير غطاء سياسي داخلي يتيح للجيش اللبناني تنفيذ التزاماته من دون تعريض الاستقرار الداخلي للاهتزاز. وتبقى طبعا بحسب يعني معظم الصحف اللبنانية تلت علي الطاهر واحدة أيضا من العقد التي تقف بوجه الجولة المقبلة من المفاوضات، حيث تشير المعلومات إلى أن الإسرائيلي يتحضر لعملية عسكرية جديدة على مرتفعات علي الطاهر بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي، ولكن لن يسلم هذه التلة قبل ضبط سلاح حزب الله بحسب كل المعلومات. بل إسرائيلي اليوم يربط الجولة الجديدة من المفاوضات بهذه التلة تحديدا التي تشكل واحدة من أهم العقد التي تقف بوجه الجولة الجديدة. هذا وكان قد حذر مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة Human Rights Watch في بيان رسمي من أن إنهاء عمل قوة اليونيفيل من دون وجود قوة دولية قوية بديلة يعني فعليا ترك ملايين المدنيين اللبنانيين يواجهون مصيرا مجهولا وربما كارثيا. هذا وأكد مدير شؤون الأمم المتحدة في المنظمة أن قوات حفظ السلام تعد رادعا حاسما للهجمات التي تستهدف المدنيين. هذه التحذيرات تأتي يعني قبيل انتهاء مهمة وجود القوات الأممية في جنوب لبنان التي تنتهي في نهاية هذا العام. وكانت رويترز قد نقلت في أحدث تقرير لها أن يعني الجهة التي من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين لبنان وإسرائيل على التحقق من أنشطة الجيش اللبناني وتنفيذ الالتزامات المطلوبة قد تكون بريطانيا، إيطاليا، سويسرا وأندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد يترتب عليها نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من أي سلاح غير شرعي. مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية أكدت لنا أن الدول التي تم نشرها من قبل رويترز هي صحيحة باستثناء أندونيسيا التي لم يوافق عليها الإسرائيلي وقد طلب بدلا منها أذربيجان، بانتظار الجولة المقبلة التي تفيد المصادر بحسب ما أكدت لنا أن الجولة المقبلة ربما تكون حاسمة لجهة اختيار الجهة التي ستنفذ هذه الآلية.
1: وإلى آخر التطورات في فلسطين المحتلة مع مراسل متابعة إخبارية عبد الرحيم أبو كويك من قطاع غزة.
2: الجديد في مشهد قطاع غزة هو أن التصعيد الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تأخذ أشكال القصف وإطلاق النار فقط، بل تتجه نحو تكريس نمط جديد من الاستهدافات في وقت لا يزال فيه اتفاق وقف إطلاق النار هنا قائما، وهذا يجعل المشهد الميداني أكثر حساسية. الأبرز هو تواصل الاستهدافات الجوية والمدفعية إلى جانب إطلاق النار في أكثر من منطقة. الأهم هنا أن الاستهدافات طالت أيضا الصيادين، أصيب عدد منهم بعد إطلاق النار باتجاه حسكة صيد غرب مدينة غزة. في تطور يضيف قطاع الصيد إلى قائمة القطاعات التي تتأثر مباشرة بالوضع الميداني. في المناطق الشمالية تواصل القصف وإطلاق النار من قبل الاحتلال فيما شهدت مدينة غزة ومخيم البريج ومناطق في خان يونس ورفح تطورات ميدانية متفاوتة. هنا اللافت أن الاستهدافات تتواصل على أكثر من محور، ما يجعل حالة الهدوء المعلنة بعيدة عن الاستقرار الميداني الفعلي. في الجانب الإنساني الجديد ليس فقط في أرقام الضحايا، بل فيما يتعرض له السكان هنا أثناء حركتهم وعودتهم إلى القطاع. قد تزايدت الشهادات في عن تعرض فلسطينيين عائدين للعنف والمعاملة المهينة والتفتيش الغير منطقي من قبل جيش الاحتلال، إلى جانب مصادرة أدوية ومستلزمات طبية وممتلكات شخصية، وهو ملف يأخذ أبعاد أكبر مع تواصل حركة العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح. في المقابل أيضا تتواصل عملية إجلاء المرضى للعلاج خارج القطاع. شاركت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في إجلاء عشرات

المرضى ومرافقيهم عبر المعبر، وهذا يكشف أن الحاجة إلى العلاج خارج القطاع لا زالت قائمة، وأن ملف المرضى يبقى أحد أكثر الملفات إلحاحاً. في الجانب السياسي تظهر أيضا تطورات مهمة. الإدارة الأمريكية تستعد لتحرك أكثر فاعلية للدفع للمرحلة الثانية من خطة غزة، مع جولة مرتقبة تجمع بين كيان الاحتلال ومصر ومشاركة مسؤولين معنيين بملف القطاع. والمطلوب هنا ليس مجرد تثبيت التهدئة، بل حسم كيفية الانتقال إلى المرحلة التالية. العقدة الأساسية تبقى في ترتيب الخطوات، نزع سلاح المقاومة والانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية والإدارية للقطاع، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. تحاول واشنطن منع تحول الخلافات الداخلية في كيان الاحتلال إلى عامل يعطل تنفيذ هذه الخطة. وبالتالي غزة تقف اليوم أمام مرحلة دقيقة، يبقى الاختيار الحقيقي هو هل تتحول التفاهمات إلى خطوات ملموسة تنهي الخروقات وتفتح الطريق نحو مرحلة جديدة، أم يبقى وقف إطلاق النار معلق بين نص سياسي وواقع ميداني لم يهدأ بعد.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة

بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

0: 두 번 넘게 야. 뜨거다.
1: 야 막걸리 먹어
2: 봐야겠다. 맞지. 또 세게 세게.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5000 دينار كويتي لتعاطي أو الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية. الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10000 دينار كويتي لتعاطي أو الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية في السجون أو مراكز الشرطة أو التأهيل أو العلاج من الإدمان أو في دور العبادة أو الأماكن المخصصة للتعليم أو في الأندية الرياضية.

بعد 59 يوما على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران و168 يوما على اندلاع الحرب، يعود مضيق هرمز إلى وجهة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط سجال بشأن السيطرة على الممر البحري وتراجع حركة الملاحة فيه وتجدد استهداف السفن. التصعيد تجدد مع إعلان شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك تعرض إحدى سفنها لهجوم أثناء عبورها المضيق، مؤكدة عدم وقوع إصابات والسيطرة على الوضع، ومشددة على أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وفي موازاة التطورات الميدانية، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مؤكداً أن الحصار الأمريكي المفروض عليها يشكل جداراً صلباً من الفولاذ، وأن السفن لن تتمكن من العبور من دون السماح لها بذلك، معتبراً أن دول المنطقة تعيش حالة من الحصار بسبب إيران. في المقابل، رفضت طهران تصريحات ترامب بشأن المضيق، وربط وزير خارجيتها عباس عراقي

0: استئناف الملاحة بتلبية شروط تتعلق بهرمز، مؤكدا عدم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن استئناف المحادثات مع واشنطن. وأشار عراقجي إلى أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن فتح المضيق منفصلة عن مسار المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة، مع حديثه عن إمكانية التوصل قريبا إلى نتيجة في المباحثات مع مسقط. وبين استهداف السفن وتشديد الحصار وتبادل المواقف، يبقى مضيق هرمز في قلب التصعيد مع اقتراب الهدنة من نهايتها وترقب ما ستؤول إليه التحركات خلال الأيام المقبلة.
1: من تحت ركام المنازل وبين ذوي الغارات، استيقظ الجنوب على فجر دموي جديد. غارات عنيفة امتدت إلى مناطق أحمق لتعيد مشاهد الدمار إلى الواجهة، وسط تصعيد يهدد بجر المنطقة مجددا إلى مربع المواجهة. في بلدة أنصار تحول منزل إلى ركام بعد غارة للاحتلال أدت إلى مقتل 11 لبنانية، بينهم 3 أطفال وإصابة 3 أشخاص آخرين، بينما وصلت فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض وانتشال الجثامين ونقل الجرحى إلى المستشفيات. الغارات طالت أيضاً مرتفع علي الطاهرة عند أطراف النبطية، تزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض وخرق لجدار الصوت. ولم تتوقف الغارات عند ذلك، إذ استهدفت الوادي الواقع بين بلدتي أنصار وزراريا في هجوم وصف بأنهم الأول الذي يصل إلى هذا العمق منذ وقف إطلاق النار قبل نحو شهرين. وفي بنت جبيل والقرى المحيطة استمرت القوات الإسرائيلية في عملية نسف للمنازل، بينما أطلقت رشاشاتها الثقيلة باتجاه منازل محاذية لطريق كونين صف الهواء. ويأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه المساعي الأمريكية لعقد جولة جديدة من المفاوضات، حيث أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن جولة مقبلة من المفاوضات بين الاحتلال ولبنان ستعقد إلى أن موعدها لم يحدد بعد. وسط تقارير عن انزعاج أمريكي من مواقف الاحتلال بشأن البقاء في الجنوب اللبناني، وبين المساعي الدبلوماسية والتطورات الميدانية، يعيش جنوب لبنان على بركان ثائر يهدد بانهيار التهدئة الهشة ويعيد المشهد إلى تصعيد لا تهدأ نيرانه.
2: في غزة لم تعد رحلة البحث عن الماء تفصيلا يوميا عابرا، بل معركة أخرى يخوضها النازحون للبقاء على قيد الحياة. بين خيام دير البلح تبدأ الحكاية بأوعية فارغة وأقدام أنهكها النزوح وعيون تترقب وصول شاحنة مياه قد تحمل للعائلات ما يكفيها لساعات وربما ليوم آخر. وما أن تصل الشاحنة حتى يتدافع النازحون نحوها يحملون ما تيسر من عبوات وأوان في مشهد تختصر فيه طوابير الماء فصولا طويلة من المعاناة. أديب النمر نازح من بيت لاهيا واحد من هؤلاء، يسير حافي القدمين حاملا عبوات بلاستيكية مثقوبة محاولا أن يملأها بما يستطيع من الماء قبل العودة إلى أسرته المكونة من 15 فرد.
3: الحياة أنا بقول لك التزداد سوء للسوء، تعبنا من الحياة الخيمة. إنك تصور أنت وزوجتك وأولادك وابنك وزوجته وأولاده 10-15 نفر في خيمة واحدة، حتى التكيات يمكن في بداية الحرب كان شوية أحسن، اليوم انعدام لا توجد التكيات، حتى مساعدات نادر إنك تشوف مساعدات كثير.
2: ومثل أديب يقف ناصر الأب ل5 أطفال أمام أزمة تتكرر كل يوم، فالحصول على الماء بات مهمة شاقة في مخيمات النزوح حيث تتزاحم مئات العائلات على كميات محدودة لا تكفي احتياجاتها الأساسية.
4: حسن شهادي، يعني احنا بنقول يعني انه مثلا حماس بدها تسلم سلاح، حماس بدها تسلم الفصائل، بدها تسلم على سبه انه روح الى بيوتنا. يعني احنا زقنا معاناه، يعني هينا بعبنا في القلن، شال القلن هايو، مش عندي مثلا خزان 250 لتر ولا نحفظ المي فيها زي ما انت شايف القلن هيك، ايش القلن هذا على 7 تنفار مثلا بدي احمل، وانت شايف الشحن يعني بيجي مره واحده بس اليوم.
2: هنا لا ينتهي العناء عند الحصول على الماء، فالغذاء هو الاخر اصبح اكثر ندره. على نار بسيطة أمام خيمتها تحاول داليا النازحة من بيت حانون إعداد ما توفر لأطفالها 8 بضع حبات من الباذنجان المقلي.

0: تتحول هنا إلى وجبة لعائلة بأكملها في ظل شح المواد الغذائية وضيق الخيارات.
1: نحن بنعاني من كل حاجة، من النار، من الأكل، من شرب، من تكية.

0: تمضي حياة النازحين في دير البلح، خيام تحولت إلى بيوت مؤقتة طال أمدها، وأطفال يحملون أعباء أكبر من أعمارهم، وعائلات تخوض كل صباح سباقا جديدا لتأمين أبسط مقومات الحياة. في غزة قد تتغير خرائط الحرب وتتبدل خطوط المواجهة، لكن بالنسبة إلى هؤلاء تبقى المعركة اليومية واحدة: ماء يروي الظمأ وطعام يسد الرمق.
1: الشارع أصبح مأوى لآلاف الأندونيسيين بعد زلزال مدمر ضرب أندونيسيا قبالة سواحل جزيرة فلوريس فجر اليوم. من جانبها أعلن مسؤول في أجهزة الإغاثة الأندونيسية بسقوط 38 قتيلا على الأقل جراء زلزال بلغت قوته 7.7 درجات. وانهارت عشرات المباني جراء الزلزال، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة. وحثت السلطات سكان المناطق الساحلية في جزيرة فلوريس على الإجلاء الفوري إلى مناطق مرتفعة، وذلك عقب وقوع الزلزال. هذا وألغت السلطات الأندونيسية تحذيراً من حدوث أمواج تسونامي عقب الزلزال، وأكد مدير قسم الزلازل والتسونامي بوكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء استمرار مراقبة مستوى سطح البحر بعد تسجيل أمواج يقل ارتفاعها عن متر واحد في عدة مناطق ساحلية. وتشهد أندونيسيا والدول المجاورة لها زلزالا بشكل متكرر نظرا لوقوعها ضمن حلقة النار في المحيط الهادي، وهي سلسلة من المناطق النشطة زلزاليا تمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادي.
2: جرس إنذار جديد يدق في قلب القارة الإفريقية مع عودة واحد من أخطر الفيروسات إلى الواجهة، في مشهد يثير مخاوف من موجة وبائية تتجاوز حدود الكونغو الديمقراطية. حصيلة متصاعدة سجلها تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو مع وفاة أكثر من 2128 شخصاً وإصابة أكثر من 4500 آخرين وسط تحذيرات أممية من تسارع انتشار المرض. رقعة جغرافية آخذة بالاتساع شهدت وصول الفيروس إلى إقليم سادس بعد تسجيل حالة في شمال شرقي البلاد، حيث توفي شخص جراء الإصابة في مدينة بوتا عاصمة الإقليم. تحذيرات أممية متصاعدة أطلقها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة توم فليتشر، مؤكداً أن الفيروس يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، ووصف التفشي بأنه الأسرع انتشاراً والأكثر فتكاً في تاريخ المرض. مخاوف إقليمية متزايدة تفرضها حالات رصدت في أوغندا إلى جانب إصابات قرب الحدود مع جنوب السودان، ما يعزز المخاوف من انتقال الفيروس إلى مناطق ودول أخرى. مساعدات دولية متواصلة شملت نحو 300 مليون دولار قدمتها الدول لمواجهة الوباء، فيما خصصت الأمم المتحدة 30 مليون و500 ألف دولار إضافية من صندوق الطوارئ إلى جانب 24 مليون دولار سبق تخصيصها للاستجابة. إجراءات صحية عاجلة تشمل مضاعفة فرق الدفن الآمن ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز العلاج وتعزيز تتبع المخالطين، إلى جانب تحسين خدمات المياه والنظافة والرعاية الصحية في المناطق المتضررة. سلالة بوندي بوغيو تقف وراء التفشي الحالي الذي يمثل الموجة 17 لإيبولا، وسط مخاوف من استمرار تمدد المرض وتعقد جهود السيطرة عليه مع اتساع نطاق انتشاره.

0: نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. والأوطان مهما كبرت لا تشيخ، وأنت لها. والتحديات مهما تضخمت لا تخيف، وأنت لها. والآمال مهما عظمت أنت لها. والطموحات مهما بعدت أنت لها. والصعوبات مهما تكالبت أنت لها. مشعل وتصغر في عين العظيم العظائم، وأنت لها. حين تتنوع الطرق وتختلف الوجهات وتتضارب التوجهات، نجتمع بك مثلما اجتمعنا عليك، مسارا واحدا وقائدا أوحدا، وأنت لها. وإذا الأخطار أطلت والأطماع تجلت والخطوب ادلهمت، نحن من غنى قديما كلما زادت المحن حولها أوقس الزمن، لها مشعل. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، مشعل وتفعل فوق ما فعلوا، وأنت لها.
1: إذاعة دولة الكويت، أخبار العالم بين يديك.
2: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:00 صباحاً.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتشار أكثر من 50,000 عسكري في الشرق الأوسط، وقائد سنتكوم يختتم جولته الإقليمية. غارات وقصف إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان، وموجة نزوح واسعة جراء هذا التصعيد. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تتسع في الضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل دعمه لعمليات الاقتحام واستهداف القرى والمدن الفلسطينية. حركة حماس تجري مباحثات في القاهرة حول تطورات قطاع غزة والجهود الرامية لدفع مسار الاتفاق. قوات الشرعية اليمنية ترد على اعتداءات الحوثيين في مأرب وتعز، وتستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في عدد من الجبهات. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب مدينة الأبيض والبرهان يطلق حوارا مع القوى الوطنية. تصعيد ميداني روسي في أوكرانيا يستهدف أوديسا ومرافق حيوية، وموسكو تحذر واشنطن وأنقرة من تسليح كييف. وفيضانات وانهيارات أرضية تضرب شمال غرب إسبانيا وتخلف قتلى ومصابين وأضرارا مادية. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. تستعد الولايات المتحدة لفرض ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، وصفها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وصفها بأنها غير مسبوقة في ظل استمرار الحصار البحري وآلاف العقوبات المفروضة على طهران. ولم تكشف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن طبيعة الإجراءات المرتقبة، فيما لا تزال وزارة الخزانة الأمريكية تمتلك عدد من الأدوات التي يمكن اللجوء إليها لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران. وفي موازاة ذلك، اختتم قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر اختتم جولة إقليمية استمرت 10 أيام، شملت 6 دول، إلى جانب زيارة حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن المنتشرة في بحر العرب. وأفادت القيادة المركزية بأن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط ضمن مهام وعمليات متعددة تنفذها القوات الأمريكية في المنطقة. كما تفقد كوبر خلال جولته حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمرة الثانية خلال العام الجاري، والتقى القوات العاملة على متنها في إطار متابعة انتشار القوات الأمريكية ومهامها في المنطقة. وفي جنوب لبنان يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث استهدفت غارات جوية فجر اليوم مرتفعات علي الطاهر وبلدة دير سريان بالتزامن مع قصف مدفعي
وتفجيرات طالت عددا من البلدات الجنوبية. ويشهد الجنوب اللبناني موجة نزوح واسعة في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت يوم أمس عن مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين بينهم نساء وأطفال. وفي ظل هذا التصعيد، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاعتداءات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. وفي المسار المرتبط بالتهدئة، أكدت الولايات المتحدة أن مسار المناطق التجريبية تمثل الخيار القابل للتطبيق لتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل في لبنان، مشيرة إلى تطلعها لاستكمال الجيش اللبناني عمليات إزالة المخاطر في المنطقة التجريبية الأولى تمهيدا لتوسيع نطاق العملية بعد التحقق من إنجازها. وشددت الخارجية الأمريكية على أن نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة يشكل جزءا أساسيا من هذا المسار، مؤكدة استمرار دعم واشنطن للإطار الثلاثي بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع مزيد من النزاعات. وفي الموقف والمواقف اللبنانية الأخرى، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة والمجازر التي ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الجنوب تمثل خرقا صريحا لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية، وتثبت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقيم وزنا للجهود والاتفاقات. وعربيا، دانت جامعة الدول العربية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، ولا سيما استهداف المدنيين في النبطية وعدد من القرى المجاورة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وتصعيدا خطيرا يهدد جهود التسوية. وحذرت الجامعة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهات أوسع، مؤكدة أن استمرار الاعتداءات يعرقل المفاوضات ويهدد بنسف جهود إنهاء الصراع، داعية المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة إلى التدخل لوقف التصعيد والتزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرار 1701. وجددت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع لبنان وشعبه ودعمها للدولة اللبنانية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلمها الأهلي. وفي قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى. وحذرت السلطات الصحية من تدهور جديد في الوضع الصحي، ولا سيما القدرة التشغيلية لمحطات إنتاج وتعبئة الأكسجين التي تعمل في ظروف فنية وميكانيكية بالغة الصعوبة وسط استنزاف قدراتها وتفاقم الأعطال المتكررة. وعلى صعيد التحركات السياسية المرتقبة والمرتبطة في قطاع غزة، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وصل يوم أمس
إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة في زيارة مرتقبة للمبعوث قبل زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة. ومن المقرر أن يجتمع الحي صباح اليوم الأحد مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه قيادة الحركة أواخر شهر يوليو الماضي. وتأتي هذه التحركات قبيل زيارة مرتقبة لكوشنر إلى مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع في إطار مساع لتقريب وجهات النظر بشأن الخطة المطروحة لقطاع غزة وسط خلافات تتعلق بترتيبات نزع السلاح والانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال. وأكدت حركة حماس التزامها بالاتفاق مطالبة الوسطاء والتضامن والضامن الأمريكي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بخارطة الطريق وتنفيذ استحقاقاتها. وفي الضفة الغربية المحتلة صعد المستوطنون المتطرفون من وتيرة اعتداءاتهم على القرى والمدن الفلسطينية بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل مزيد وتزايد الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم. ومن الأراضي الفلسطينية إلى اليمن حيث أعلنت السلطة المحلية في محافظة مأرب إصابة عدد من المدنيين جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي على أحياء سكنية في المدينة بأربعة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيرة ما أسفر أيضا عن أضرار مادية في المنازل والسيارات وممتلكات المواطنين. وامتد التصعيد إلى محافظة تعز حيث استهدفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية حيا سكنيا قرب السجن المركزي غربي المدينة. وفي المقابل ردت قوات الشرعية اليمنية بالقصف بقصف مدفعي استهدف تجمعات للحوثيين في جبهتي صرواح والكسارة بمحافظة مأرب فيما استهدفت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية آليات للحوثيين غربية تعز. ونتحول إلى السودان حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط استمرار المواجهات العسكرية في محيط المدينة. وعلى المسار السياسي أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية بهدف إشراكها في استكمال مؤسسات الحكم مؤكدا أن الحوار سيحظى بالاستقلالية بعيدا عن أي تدخل في أجندته أو مساراته. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت مستودعا ضم معدات عسكرية في ميناء أوديسا على البحر الأسود جنوب أوكرانيا وذلك بالتزامن مع تنفيذ ضربات استهدفت مراكز لوجستية ومرافق للطاقة وللوقود والنقل. وفي تطور ميداني آخر أعلنت الوزارة سيطرة القوات الروسية على بلدة في مقاطعة زاباروجيا جنوب أوكرانيا
فيما قالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 600 مسيرة أوكرانية فوق 19 منطقة روسية من بينها موسكو ولينينغراد. وعلى المسار السياسي، طالبت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة وتركيا بتقديم توضيحات بشان تقارير في الكونغرس الأمريكي تحدثت عن خطط لتزويد أوكرانيا بشحنة كبيرة من الأسلحة، كما حذرت متحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن وأنقرة من المضي في هذه الخطط، داعية إلى إعادة تقييمها ومؤكدة أن تنفيذها ستكون له تداعيات سلبية على علاقات موسكو مع كل من الولايات المتحدة وتركيا. ومن الجانب الأوكراني، قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي يوم أمس أن الجيش الأوكراني استهدف مركزا روسيا للصواريخ والقضاء في سمارا، مضيفا أن القوات الأوكرانية شنت أيضا هجوما على قاعدة للطائرات المقاتلة الروسية. ومن أخبارنا وبعيدا عن السياسة، لقيت امرأتان مصرعهما وأصيب طفلان إثر فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت شمال غرب إسبانيا. وأفادت السلطات بأن سيولا من الحجارة والطين اجتاحت قرية في إقليم كاستيا وليون متسببة بأضرار مادية واسعة، فيما دفعت فرق الإطفاء والشرطة والإسعاف بعناصرها إلى المنطقة للتعامل مع تداعيات الكارثة. وتأتي الفيضانات في وقت تشهد فيه إسبانيا منذ أسابيع تقلبات جوية حادة تخللتها موجات حر وحرائق غابات واسعة. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتشار أكثر من 50,000 عسكري في الشرق الأوسط، وقائد سيدكوم يختتم جولته الإقليمية. غارات وقصف إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان، وموجة نزوح واسعة جراء هذا التصعيد. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. تداعيات المستوطنين تتسع في الضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل دعمه لعمليات الاقتحام واستهداف القرى والمدن الفلسطينية. حركة حماس تجري محادثات في القاهرة حول تطورات قطاع غزة والجهود الرامية لدفع مسار الاتفاق. قوات الشرعية اليمنية ترد على اعتداءات الحوثيين في مأرب وتعز، وتستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في عدد من الجبهات. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب مدينة الأبيض والبرهان يطلق حوارا مع القوى الوطنية. تصعيد ميداني روسي في أوكرانيا يستهدف أوديسا ومرافق حيوية، وموسكو تحذر واشنطن وأنقرة من تسليح كييف.
وفيضانات وانهيارات أرضية تضرب شمال غرب إسبانيا وتخلف قتلى ومصابين وأضرارا مادية. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم شذرة. نلتقي بكم في هذا اللقاء لنقف مع جملة من الآداب الإسلامية التي ترتقي بسلوك المسلمين.

0: وتعزز حسن تعامله مع من حوله، وتساهم في بناء مجتمع يسوده الاحترام والمحبة والتآلف. ونستمع في هذه الحلقة إلى توجيهات قيمة يقدمها فضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري حول آداب المجلس، وما ينبغي أن يتحلى به المسلم من حسن الخلق ورفعة الأدب في مختلف مجالسه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأدب الثاني أيها الإخوة تعسيل الألفاظ، تعسيل الألفاظ، وأن تكسو الألفاظ أحسنها وأجملها وألطفها، وهذا أدب من أهم الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتعود عليها. وجاء عن المزني رحمه الله يقول: سمعني الشافعي رحمه الله يقول: قلت فلان كذاب. المزني يقول فلان كذاب، يقول سمعني الشافعي أني قلت فلان كذاب. فقال له الشافعي المعلم الناصح الرفيق بطلابه، قال: يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها، أكس ألفاظك أحسنها، ولا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء. إذن هذه وصية الشافعي رحمه الله: أكس ألفاظك أحسنها. ولذلك من جميل العبارات المنقولة عن علماء الجرح والتعديل البخاري رحمه الله، تعرفون من هو البخاري؟ أمير المؤمنين في الحديث. البخاري كان إذا أراد أن يجرح الرجل ماذا يقول عنه؟
2: يقول شيخ.
1: إذا قال عن شيخ فمعنى ذلك أنه جرح هذا الراوي، وهذا أدب عالي جدا ينبغي أن نتعلم من هؤلاء الأئمة الكبار كيف كانوا يتكلمون وكيف كانوا يتعلمون وكيف كانوا يؤدبون من كان تحت أيديهم. وكان يقول البخاري أيضا فيه نظر، وكان يقول اتركوه أو اسكتوا عنه. فهذه الألفاظ ألفاظ هي أقسى الألفاظ التي موجودة عند الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. أخواني الكرام، أحيانا المعاني تكون حاضرة في نفس الإنسان، والمعاني هذه حق، لكن ربما المتكلم لا يوفق بعرضها. ولذلك من الجميل أن إذا كان المعنى حق من الجميل أن تقدم هذا الحق على طبق من ذهب، وذلك من خلال تعسيل الألفاظ. الناس بحاجة يا أخوة أن يسمع، أنا أقولها بصراحة، الناس بحاجة أن يسمعوا إلى كلام لطيف، كلام فيه أدب عالي، كما سمعنا من أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله رحمة واسعة. وهنا يذكر ذكروا في السير عن أحد خلفاء بني العباس كان يحب ابنه الأصغر، فعاتبته الزوجة فقالت: لماذا تحب الأصغر ولا تحب الأكبر؟ وكان من صلبها، أي من صلب المتكلمة أي الزوجة، فأخذت تعاتبه معاتبة شديدة، فقال: أنا سأريك. ثم دعا الابن الأكبر ابنها وكان بين يديه مساويك، فقال له: ما هذه؟ فقال: مساويك. ثم دعا الآخر الأصغر فقال له: ما هذه؟ فقال: هذه ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. الله أكبر. شوف، فقالت له الزوجة: والله أني أعذرك. الآن عرفت ما الذي جعل هذا الابن مقرب من والده أكثر من الأول. ها يا أخوة، كسو الألفاظ وتعسيل الألفاظ ماذا جعل؟ جعل هذا الابن الأصغر مقرب، مع أن العادة غالب الناس يحبون الأكبر ويعظمونه، لكن بالأدب اختيار الألفاظ الجميلة الحسنة يصل الإنسان. وهذا هو الأول مقصود من الكلام أيها الإخوة، لما نجتمع في المجالس تتكلم مع من حولك أو حتى في بيتك مع زوجتك مع والديك مع أبنائك، ينبغي أن تتكلم بأجمل الألفاظ، والله هذا له تأثير عجيب على القلوب، ينبغي أن نحرص على هذا الأدب الجم. وكما قيل: بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، والتي استمعنا فيها إلى توجيهات نافعة لفضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري، تعلمنا من خلالها جملة من آداب المجلس التي دعا إليها ديننا الحنيف، لنكون قدوة في أخلاقنا وأقوالنا وتعاملنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا ويؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل مجالسنا عامرة بذكره وطاعته، وأن ينفعنا بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: السادسة وثمان وعشرون دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: صباح الخير. صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
2: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
0: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح البدايات الجميلة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامجكم الصباحي صباح الخير. نبدأ أسبوعنا بأمل جديد، طاقة مشرقة تبعث في النفوس الطمأنينة والنشاط. تذكروا كل صباح هو بداية جديدة، فرصة لنكون أفضل، فلا نسمح للأمس أن يسرق منا جمال اليوم. وفي بداية هذا اليوم لكم أحلى وأجمل تحية من محمد القحطاني ثامر الدحاني من الإعداد.

في بداية أسبوع جديد طاب صباحكم وأوقاتكم مستمعين الكرام. عزيزي المستمع لا تنتظر أن يكون يومك مثاليا حتى تبدأ، بل ابدأ بما تملك ومن حيث أنت، فكل خطوة صادقة تقربك من غايتك وكل جهد تبذله اليوم سيكون ثمرة تجنيها غدا. هذه تحيات أسرة التقديم زينب القلاف وعبد الرحمن العنزي.

التفاؤل هو النور الذي يضيء طريق النجاح، والإيمان بالقدرات هو الخطوة الأولى نحو التفوق. ليست الحياة بعدد الأيام، بل بكم الأمل الذي نزرعه في كل صباح، وبالابتسامة التي نهديها للعالم. ونحن نهديكم اليوم أحلى وأجمل تحية من عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.

زينب ليس فقط التفاؤل، بل حتى النجاح لا يأتي دفعة واحدة، بل يولد من الالتزام بالأعمال الصغيرة كل يوم. فابدأ يومك بعزيمة وانهي وانت راض عن إنجاز حققته. هذه تحيات التنسيق والمتابعة في الجيران.

وفي بداية هذا الأسبوع ابدأ يومك بقلب مطمئن، واعلم أن ما كتب لك سيأتيك في وقته المثالي، لكن لا تنسى أن تكن سببا في إشراقة يوم غيرك، فالكلمة الطيبة شمس لا تغيب. وها نحن بدأنا معكم برنامج صباح الخير بقيادة بدر المروان.

اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم اجعل هذا الصباح خيرا لنا، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك ورزقك، واكفنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نبض الأمل في حضن الوطن.

إنها الكويت، وطن شريان ينبض في أعماقنا، ووعد يزهر مهما اشتدت العصوف. لا يعرف اليأس طريقا إلى قلب يعشق ترابه، فالصعاب لا تزيدنا إلا إصرارا على العطاء. إن بناء الأوطان لا يتحقق بالأماني، بل بساعد يبني، وفكر ينير، وهمة لا تعرف السكون. كل جهد نبذله اليوم هو لبنة في صرح غد مشرق. فلنمضي معا بأمل ثابت، فالوطن بأبنائه يحيا ويعلو.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في جولتنا الجوية الصباحية لهذا اليوم الأحد 16 من أغسطس. تستقبلنا الأجواء اليوم بنفحات صيفية مألوفة، حيث تشرق الشمس لتبث دفئها العالي في المدى مع طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا، وتسجيل درجات حرارة تلمس أعتاب الأربعينيات المتقدمة، كما تطل الرطوبة في بعض الأوقات لتضفي طابعا صيفيا خالصا تتخلله رياح خفيفة إلى معتدلة تداعب المشهد. ومع هبوب المساء يميل الجو للاتزان التدريجي ليكون دافئا مناسبا للجلسات العائلية والأنشطة الهادئة. فنصيحتنا لكم الصباحية: شرب الماء بكثرة، ممارسة الإنجاز بشغف، فالصيف موسم الطاقة والحيوية. إذن في صباح الخير، ماذا لدينا لكم؟
1: في منوعاتنا عزيزي المستمع، نغوص مع سرب من قناديل البحر يعطل أكبر محطة نووية في أوروبا الغربية.
0: القبض على امرأة طلبت وألغت 2000 طلبية.
1: تحذيرات أممية قبل مؤتمر الأطراف.
0: وتعالوا نعرفكم على وفاء لا تجدونه في هذه الأيام.
1: انخفاض منسوب نهر الدانوب يكشف عن دراجة نارية من مخلفات الحرب العالمية الثانية بحالة جيدة.
0: خليط الشوفان والقرفة للمزيد من التركيز والطاقة.
1: أما في محطتنا الصحية، إيبولا يقتل مصابا كل نصف ساعة في الكونغو.
0: وتعالوا نعرفكم على فائدة الابتسامة الصباحية.
1: اكتشاف إنزيم يجدد الغضاريف ويعالج التهاب المفاصل.
0: ونزور معكم لنعيش مهرجان صيفي ثقافي.
1: لدينا أيضا محطة في عالم الابتكار، عالم التكنولوجيا.
0: ومن محطة إلى أخرى نتجول معكم في رحلتنا الصباحية. أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائيا عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
2: في صباح الخير.
4: متابعة لكل جديد.
5: أخبار العالم لا تنظر.
4: كن معنا
5: في صباح الخير
4: والمنوعات.

0: ضغط الحياة يقود إلى جريمة لكنها غريبة. ألقت الشرطة اليابانية القبض على امرأة تدعى مايو يوشيدا، تبلغ من العمر 32 عاما وتعمل في أحد المطاعم بمدينة أوساكا، بعد تورطها في واقعة غريبة سببت أضرارا مالية ولوجستية كبيرة لإحدى أكبر دور النشر في البلاد. وفي التفاصيل، قامت المرأة بإنشاء أكثر من 200 حساب وهمي على المتجر الإلكتروني التابع لشركة شوئيشا للنشر، وقامت عبرها بإجراء أكثر من 2000 طلبية ضخمة لمنتجات ومجسمات خاصة بسلسلة المانجا الشهيرة ون بيس، وبلغت القيمة الإجمالية للمنتجات المطلوبة نحو 4 مليار ين ياباني. واعتمدت المرأة حيلتين لتفادي الدفع، إما باختيار الدفع المسبق عبر المتاجر الصغيرة وتجاهل السداد حتى تلغى الطلبية تلقائيا، أو باختيار الدفع عند الاستلام ثم رفض استلام الطرود عند وصول المندوب. وقد كبد هذا السلوك الشركة خسائر كبيرة في مصاريف الشحن والإعادة تتجاوز 7 مليون ين. عند التحقيق معها أقرت المرأة بفعلاتها قائلة إنها لا تكن أي ضغينة للشركة، بل كانت تفعل ذلك للتخفيف من ضغط الحياة اليومية، حيث كانت تشعر بلذة ومتعة زائفة عند حجز المنتجات النادرة قبل نفادها. تذكرنا هذه الواقعة الغريبة بأن التعامل مع الضغوطات النفسية بطرق غير واقعية قد يحول الهواية البسيطة إلى مشكلة قانونية كبيرة. فالهروب من الأمور في بعض الأحيان لا يكون بإلقاء الأعباء على الآخرين، بل بالبحث عن سكينة حقيقية تعيد للنفس توازنها.
1: سرب من قناديل البحر يعطل أكبر محطة نووية في أوروبا الغربية. أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية EDF عن توقيف 3 مفاعلات نووية وتخفيض إنتاج مفاعل الرابع إلى النصف في محطة غرافلين شمالي البلاد.

بلاد عقب انسداد مضخات التبريد جراء دخول أسراب ضخمة من قناديل البحر إليها. وأوضحت الشركة أن مفاعلا واحدا فقط يعمل حاليا بكامل طاقته التشغيلية من أصل 6 مفاعلات تبلغ قدرة كل منهما 900 ميجاوات، مع وجود مفاعل آخر متوقف مسبقا لأعمال الصيانة، مؤكدة أن سلامة

0: 10% في إنتاج الطاقة النووية، متأثرا بموجات الحر والجفاف المتكررة التي أجبرت السلطات على إيقاف عدة مفاعلات خلال شهري يونيو ويوليو للحد من ارتفاع درجات حرارة المبردات. يذكر أن محطة غرافلين الواقعة قرب مدينة دونكريك شهدت واقعة مماثلة قبل عام لتنضم إلى حوادث دولية تسببت فيها قناديل البحر بإغلاق محطات نووية في السويد واليابان.
1: وتعالوا معا لنستمع إلى هذه القصة، قصة وفاء يزهر حبا. شهدت الهند واقعة إنسانية استثنائية تجسدت فيها أبهى معاني الوفاء، بعدما أفاد رجل هندي ببناء وترميم أكبر حديقة لزهور الخطمية الملونة في مبادرة شخصية مليئة بالمشاعر. تعود تفاصيل القصة إلى رغبة الزوج في إعادة إحياء ذكرى عاطفية عزيزة على قلب زوجته، حيث كانت هذه الزهور تشكل جزءا أساسيا من ذكريات طفولتها البهيجة في قريتها القديمة. وبعد أن تلفت الحديقة الأصلية واكتسبت ملامح النسيان، قرر الزوج إعادة إصلاح المساحات الشاسعة وزراعة الآلاف من شتلات الحطمية بألوانها الزاهية لتعود كأكبر حديقة مخصصة لهذا النوع من الزهور. وقد حظيت هذه المبرة الجميلة بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الملايين لفتة رومانسية تعيد التذكير بقيمة المشاعر الصادقة والأفعال البسيطة التي تحقق السعادة الكبيرة. تظل المشاعر الصادقة هي المنفس الحقيقي في هذا العالم، وتثبت لنا هذه المبادرة أن الأفعال النابعة من الحب القادرة على صنع المعجزات لا تقاس بالمال، بل بالأثر الجميل الذي تتركه في أرواح من نحب.
0: انخفاض منسوب نهر الدانوب يكشف عن دراجة نارية من مخلفات الحرب العالمية الثانية بحالة جيدة. أثار انخفاض منسوب نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست اهتماما إعلاميا عالميا عقب انتشال حطام دراجة نارية من مخلفات الحرب العالمية الثانية بحالة جيدة مذهلة. ودفع هذا الاكتشاف الذي جرى بالقرب من مبنى البرلمان في 2 أغسطس وسائل إعلامية دولية لتغطية الحدث أثناء خضوع القطعة لعمليات التنظيف والحفظ بالمتحف العسكري الهنغاري. تعود الدراجة النارية إلى الجيش الألماني وهي من طراز DKW NZ المصنعة خصيصا للأغراض العسكرية بين عامي 1944 و1945 بإنتاج قارب 12,000 وحدة. وتميز هذا النموذج بخصائص هندسية متينة استجابة لظروف الحرب، منها وجود زعنفة كاشطة للطين والثلج على الإطار الخلفي لحماية سلسلة القيادة مستوحاة من دروس الجبهة الروسية، فضلا عن استخدام الحديد الزهر الرمادي بدلا من الألومنيوم في المحرك للتعامل مع نقص الموارد آنذاك.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتشار أكثر من 50,000 عسكري في الشرق الأوسط، وقائد سنت كوم يختتم جولته الإقليمية. غارات وقصف إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان، وموجة نزوح واسعة جراء هذا التصعيد. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اعتداءات المستوطنين تتسع في الضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل دعمه لعمليات الاقتحام واستهداف القرى والمدن الفلسطينية. حركة حماس تجري مباحثات في القاهرة حول تطورات قطاع غزة والجهود الرامية لدفع مسار الاتفاق. قوات الشرعية اليمنية ترد على اعتداءات الحوثيين في مأرب وتعز، وتستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في عدد من الجبهات. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب مدينة الأبيض والبرهان يطلق حوارا مع القوى الوطنية. تصعيد ميداني روسي في أوكرانيا يستهدف أوديسا ومرافق حيوية، وموسكو تحذر واشنطن وأنقرة من تسليح كييف. وفيضانات وانهيارات أرضية تضرب شمال غرب إسبانيا وتخلف قتلى ومصابين وأضرارا مادية. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في الاستوديو. صباح الخير.
1: كل الشكر للإخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. عودة لكم مستمعينا الكرام لاستكمال فقراتنا في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد واسبوع جديد بعد تداولات الاسبوع الماضي المتباينه التي ايضا ختمناها بتراجعات في يوم الخميس الماضي، ووصل مستوى مؤشر السوق العام الى 8838 نقطه، وكل الشركه او كل عفوا المؤشرات كلها كانت متراجعه ما عدا مؤشر 50 اللي كان يعني متلون باللون الاخضر. رئيسي 50 ومكوناته هي التي يعني لونت أو على الأقل جعلت هناك يعني تباين بين مؤشرات السوق، لكن أغلب المؤشرات الكبار، مؤشر السوق الرئيسي، مؤشر السوق الأول، كلهم كانوا على تراجع. السيولة 57 مليون دينار و135 ألف كانت في الخميس الماضي. كميات التداول كانت 268 مليون سهم و499 ألف، وعدد الصفقات 20 ألف صفقة و800 وواحد. هناك 48 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 61 شركة على تراجع و22 شركة على استقرار. الشركات التي حققت مكاسب في يوم الخميس الماضي وارتفعت التخصيص على رأس هذه الشركات، أكثر الشركات ارتفاعاً في ختام جلسات الأسبوع الماضي، التخصيص بكميات عالية بلغت 38 مليون سهم و186 ألف. أركان أيضاً كانت من ضمن الشركات المرتفعة 328 فلس، مراكز 109 ومراكز 194 فلس، الخليجي 560 فلس، فنادق 189 فلس، وأربا كابيتال 880 فلس، ومخازن 152 فلس. أما أبار فكان عنده مستويات 194 فلس وإنجازات 154 فلس. هكذا هذه هي أكثر 10 شركات ارتفاعا في ختام تداولات الأسبوع الماضي، لكن هناك أيضا شركات كانت يعني متأثرة بالبيانات المالية بعضها، وبعضها أيضا يعني كانت عليها عمليات مضاربية فكان عليها أيضا تصحيح أو حتى جني أرباح، والبعض أيضا منذ فترة طويلة تحت وطأة الضغوطات البيعية. على رأس الشركات المتراجعة في يوم الخميس الماضي تمديل الاستثمارية، وكانت عندهم مستويات 869 فلس، كذلك أجيال 295 فلس، شمال الزور 141 فلس، يوريكاب 277 فلس، والسور 292 فلس، عربية عقارية 173 فلس، وكذلك أيضا النخيل 254 فلس، ومبرد 135 فلس في تراجعاته وصل وكان إغلاقه عند هذا النحو، بيوت 341 فلس. هذه أبرز شركات تراجعا في يوم الخميس الماضي بالنسبة للكميات. الكميات

0: هي الأعلى على التخصيص. التخصيص حقيقة عليه تداولات عالية منذ فترة، وربما يكون حقق مكاسب وارتفاعات قياسية، يعني إلى مستويات 174 فلس، والكميات عالية 38 مليون سهم و186 ألف مخازن، أيضا 27 مليون سهم الأولى، 15 مليون سهم، وكذلك أيضا وطنية ب8 مليون سهم، والتجارة كانت 6 مليون و544 ألف سهم، أما بيتك كان 6 مليون و544 ألف سهم بيتك، رغم تراجعاته عند مستويات 776 فلس، لكن التجارة كانت عند مستويات 7 مليون سهم و496 ألف. مراكز أيضا كانت عليها كميات عالية 6 مليون سهم و316 ألف، مشاريع 5 مليون سهم و820 ألف، وعربية عقارية 5 مليون و309 آلاف. بالنسبة لي السيولة على التخصيص 6 مليون دينار و406، بيتك يليها على طول 5 مليون دينار و76 ألف، مخازن 4 مليون و68 ألف دينار، الوطني المتراجع عند مستويات 872 فلس، وتراجع وجني أرباحه مستحق حقيقة بعد أن انطلق وأتانا من مستويات 800 فلس، وطني تداولات عليه 2,866,000 ألف دينار، أما أركان فكانت 2,816,000 ألف دينار، الخليجي 2,812,000 ألف دينار، وأربا كابيتال 2,797,000 ألف دينار، وكيبلات 2,981,000 ألف، أما الأولى 1,990,000 ألف دينار، وزين 1,917,000 ألف دينار، وزين عنده مستويات 622 فلس متراجع، رغم البيانات الإيجابية النصف سنوية لزين، لكن حقيقة كانت تداولاته سلبية في يوم الخميس الماضي. هناك ثلاث شركات فقط اللي كانت عليها تداولات فوق مستوى 1,000 صفقة، بيتك 1,491 صفقة، وأربا كابيتال 1,488 صفقة، والتخصيص 1,771 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في ختام جلسات الأسبوع الماضي، نأمل إن شاء الله أن نستقبل هذا الأسبوع بمزيد من الإيجابية بالسيولة وأثر السيولة وأثر أيضا البيانات المالية الإيجابية للشركات القيادية. هذا ما نتمناه دائما لكم إخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: تسعة وثمانين فاصلة خمسة FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: إذا كنت تريد سر نشاط صباحي فاشرب مشروب الشوفان والقرفة. كشف أطباء وخبراء تغذية عن مشروب صباحي دافئ يجمع بين الشوفان المطحون والقرفة يحظى بإقبال واسع كبديل مثالي لمن يبحثون عن طاقة مستدامة وتركيز ذهني عال طوال فترة الصباح. أوضحت الدراسات الطبية أن هذا المشروب يعتمد على الدمج الذكي بين ألياف البيتا غلوكان الموجودة في الشوفان والتي تمنح الشبع وتمد الجسم بالجلوكوز بشكل تدريجي بطيء، وبين المركبات النشطة في القرفة التي تحسس حساسية الأنسولين تمنع هبوط السكر المفاجئ. هذا التكامل لا يساعد فقط على طرد الخمول وتنشيط المخ، بل يساهم أيضا في تعزيز صحة القلب وتهدئة الجهاز الهضمي في بداية اليوم. يؤكد الخبراء أن إضافة لمسة من القرفة إلى كوب دافئ من الشوفان المخلوط مع الحليب أو الماء يعد طقسا صباحيا ممتعا يحفز الحواس برائحته الزكية، يمنح العقل الصفاء اللازم لإنجاز المهام لعدة ساعات دون الحاجة للمشروبات المنبهة المشحونة بالسكر. إن الابتكارات البسيطة في نظامنا الغذائي الصباحي قد تكون هي المفتاح الحقيقي ليوم مفعم بالحيوية، فالاهتمام بجودة ما نبدأ به صباحنا هو استثمار مباشر في صحتنا ومزاجنا وقدرتنا على الإبداع.
3: دراسة حديثة حول تغيرات بسيطة في ثلاثة جوانب من الحياة اليومية. أفادت دراسة حديثة بأن إجراءات تغيرات بسيطة في ثلاثة جوانب من الحياة اليومية وهي النوم والنشاط البدني والنظام الغذائي قد يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتابع الباحثون أكثر من 530 ألف شخص لمدة طويلة ودرسوا العلاقة بين عادات النوم ومستوى النشاط البدني وجودة الطعام وخطر حدوث مشكلات قلبية خطيرة مثل الجلطات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب. وأشارت النتائج إلى أن التغيرات الصغيرة قد تكون مهمة عندما تجتمع معا، فزيادة مدة النوم بنحو 11 دقيقة مع إضافة نحو 4 دقائق ونصف الدقيقة من النشاط البدني المتوسط أو الشديد وتناول كمية إضافية من الخضروات ارتبطت بانخفاض قدرة نحو 10% في خطر الإصابة بأحداث قلبية رئيسة. ولم تنع النتائج أن الشخص يحتاج إلى تغيير حياته بشكل مفاجئ، بل تشير إلى أن الخطوات الصغيرة والمستمرة قد تكون أسهل في التطبيق والاستمرار.
2: سر الابتسامة الصباحية، لفتة بسيطة أمام المرآة تعيد صياغة مزاجك، تحفز هرمونات السعادة. كشفت أبحاث حديثة في علم النفس وعلوم الأعصاب عن سر صباحي بسيط يمكنه تغيير مسار يومك ببضع ثوان فقط، إذ أكدت الدراسات أن ممارسة الابتسامة المقصودة أمام المرآة فور الاستيقاظ تحفز الدماغ على إطلاق مزيج من موصلات السعادة كالدوبامين والسيروتونين. أوضح الباحثون أن العقل البشري يستجيب للإشارات الجسدية حتى لو كانت مفتعلة في البداية، فعندما تتحرك عضلات الوجه للابتسام يتلقى المخ إشارة بأن كل شيء على ما يرام، مما يساهم في خفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول وتقليل التوتر وإعطاء شعور فوري بالراحة والأمان. ولا يقتصر أثر هذه الابتسامة على المزاج الداخلي فقط، بل تمتد لتمنح الذهن صفاء أعلى للاستعداد لمهام اليوم بإيجابية وثقة. يوصي الخبراء بجعل هذه الحيلة النفسية طقسا صباحيا ثابتا، فصنع الابتسامة لمدة 30 ثانية مع بث أفكار إيجابية خلال تجهزك للخروج، كفيلا بأن يجعلك تستقبل صباحك بطاقة مختلفة ومشرقة. إن الابتسامة الصباحية ليست مجرد تعبير عن السعادة، بل هي صانعة لها، فبإمكاننا أن نبدأ يومنا باختيار المزاج الذي نريده لتكون الابتسامة هي المفتاح الأول ليوم مفعم بالأمل والإنجاز.

0: مستمعينا الكرام، ممارسة الرياضة في فصل الصيف تعتبر من العادات الصحية المهمة، لما لها من دور في تعزيز اللياقة البدنية والنشاط والحفاظ على صحة الجسم. مع ارتفاع درجات الحرارة تبرز أهمية اختيار الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة وشرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لضمان ممارسة آمنة وصحية. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن ممارسة الرياضة خلال فصل الصيف مع الدكتورة عبير التجلي، الأمين العام لجمعية العلاج الطبيعي الكويتية.
1: دكتورة عبير التجلي، الأمين العام لجمعية العلاج الطبيعي الكويتية، واليوم موضوعنا عن الرياضة والرياضيين. تحبون تمارسون الرياضة؟ هل أنتم متعودين أنكم تمارسون الرياضة بانتظام؟ إنزين، ممارسة الرياضة في الأماكن الخارجية أو مثل ما نقول الأوتدورز، هل هذا شيء عادي أو طبيعي؟ هل تعتقدون أن كل ما زاد التعرق عندكم أثناء ممارسة الرياضة معناته هذا شيء صحي ونحن قاعد نحرق سعرات حرارية أكثر؟ طبعا في مثل بالإنجليزي يقول sweat is fat crying، يعني لما تمارس الرياضة وتحس أن بالفعل التعرق عندك قاعد يزيد معناته أن أنت قاعد تحرق سعرات حرارية أكثر، قاعد تستخدم الطاقة الكامنة داخل الجسم، وبالتالي ممكن أن الوزن ينزل عندك أسرع، تحافظ على رشاقتك وهالأمور هذه كلها، هذا ما في خلاف عليه بالفعل. لكن لما نقول التعرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة الزائدة، هني يكون الخطر بالفعل، لأن تتعرض حق إجهاد عضلي وإجهاد حراري. مفروض أنك تتعرق عادي، بس التعرق الزائد هو بسبب درجات الحرارة وليس بسبب المجهود البدني، هذا الشيء يعتبر غير صحي. فإحنا ننصح دائما أن لما الواحد يبي يمارس الرياضة خلال فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وخلال وقت الذروة، نبتعد تماما عن ممارستها في المناطق أو الأماكن الخارجية. دائما دوروا لكم مكان يكون مكيف، التهوية فيه زينة، على أساس تحاولون تتجنبون لا يصير فيكم لا إجهاد عضلي ولا إجهاد حراري. أيضا من الأشياء المهمة أنك دائما تشرب كمية كبيرة من السوائل، سواء بداية التمرين، أثناء التمرين نفسه، وبعد التمرين وايد مهم، أو إحنا نسميه حتى نوع من أنواع الكول داون، أنك تخفف شوية من درجة حرارة الجسم، لأنه شيء طبيعي درجة حرارة الجسم راح ترتفع أثناء ممارسة أي نشاط بدني، ما بالك إذا أنت قاعد تمارس رياضة، خاصة اللي قاعد يمارسون رياضة المقاومة، فهذه تحتاج بالفعل إلى طاقة كبيرة من الجسم، شيء طبيعي راح ترتفع درجات الحرارة، لكن إحنا ما نحبث أنها ترتفع بسبب ارتفاع درجات الحرارة الخارجية وليس بسبب بذل مجهود عضلي. أيضا من الأشياء اللي ممكن تساعد على تبريد الجسم أنك تلبسون يعني ملابس تكون نوعا ما قطنية خفيفة، ما تكون ثقيلة، نحاول مثل ما نقول تساعد على التهوية يعني قدر المستطاع. هالشيء أيضا يساعد على تبريد الجسم، تعطي الجسم مجال للتعرق، تعطي مجال لأنه يتنفس. تبتعدون عن بعض الملابس اللي يكون فيها مثل مادة النايلون أو شيء كذي، لأن الاحتكاك أيضا ممكن يسبب حكة أو غيرها، فنحاول قدر المستطاع نلبس ملابس رياضية يعني مخصصة أساسا لممارسة الرياضة. طبعا مثل ما قلنا شرب السوائل هذا ما فيها خلاف وأساسية عن ممارسة أي رياضة، وفي علامات معينة لازم ننتبه عليها، يعني إذا صار في إجهاد زيادة، حسينا أن التعرق مفرط مو قادر يوقف حتى بعد ما أخذنا الراحة، حسينا أنه والله ممكن تحسون أن يصيبكم دوخة أو صداع، هالأشياء هذه اللي غير طبيعية مفروض أنها ما تكون مصاحبة لممارسة التمارين، فهذا معناته أن جسمك قاعد يحذرك أنك لازم تأخذ بريك، تأخذ فترة استراحة. وإحنا أساسا يعني ننصحكم أن دائما عند ممارسة الرياضة ما تكون مستمرة، تأخذون فترات راحة، خلال فترات الراحة هذا تشربون كميات السوائل ما فيها شيء، يعني ممكن تتمرن 20 دقيقة ربع ساعة وتاخذ فترة بريك 5 دقائق أو أقل على حسب ما هو متاح لك، بس هذا وايد مهم أن أخذ فترات راحة مناسبة. في أيضا اعتبارات معينة للفئات العمرية أو لبعض الفئات الخاصة، شو نقصد فيها؟ يعني مثلا الحين كبار السن لما يمارسون الرياضة لازم أول شيء خاصة إذا عندهم أمراض مزمنة يستشيرون الطبيب. الأطفال أيضا إذا ساعدناه على ممارسة الرياضة لازم أيضا ننتبه عليهم ودائما نسألهم إذا في أي إجهاد أو أي مشكلة. الناس اللي عندها أمراض مناعية، أمراض وراثية، أمراض مختلفة هم لازم ينتبهون، بالذات مرضى التصلب العصبي MS، لأن بالفعل يتأثرون بارتفاع درجات الحرارة. في النهاية أتمنى لكم الصحة والسلامة، مارسوا الرياضة لكن مارسوها بحكمة وباعتدال، وسلامتكم من كل شر.
2: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
3: جولة في صحافتنا لهذا اليوم نبدأها بأبرز العناوين المحلية.
0: سمو أمير البلاد يهنئ رئيس الجمهورية الهندية بذكرى استقلال بلادها. وزير الشؤون: تكويت مسؤولي فروع التموين ومزيد من الشواغر قريبا. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. الأشغال: نسبة الإنجاز الفعلية في أعمال تطوير البنية التحتية بمنطقة قرطبة بلغت 82%. التربية: تطلق مشروع مدارس الموهوبين لتعزيز الاستثمار في الطاقة الوطنية. الصحة: قرار وزاري باستحداث وحدتين لزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الجيني والخلوي والعلاجات المتقدمة للأطفال. معهد الأبحاث يختتم الدورة التدريبية الصيفية 47 بمشاركة 268 طالبا وطالبة. هيئة الزراعة تطلق خدمة إشعارات صرف الأعلاف المدعومة عبر تطبيق سهل. الموهبة والإبداع يختتم برنامج الإعداد والتعرف على التخصصات الجامعية العلمية لطلبة الثانوية 2026.

0: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. ترامب سأعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا لأمريكا. أردوغان: أوروبا لا ترغب في ضم تركيا إلى الأوروبي. مسؤول في البيت الأبيض: لا تمديد لإيقاف إطلاق النار مع إيران حتى الآن. 7 قتلى و3 مصابين جراء غارة للاحتلال على منزل جنوبي لبنان. رئيس وزراء الهند يكشف عن خطة لتحويل بلاده إلى دولة متقدمة بحلول 2047. زلزال أندونيسيا يتسبب في حدوث تسونامي محدود وأضرار غير كبيرة. سلطنة عمان: نطاق التلوث الزيتي في شواطئ رأس مدركة يمتد 12 كيلومترا. إطلاق نار على عدة أشخاص في جامعة ولاية فيرجينيا الأمريكية.
1: وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية: مؤسسة البترول: الشباب شركاء حقيقيون في بناء مستقبل القطاع النفطي الكويتي. الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية منحة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم الأمن الغذائي في السودان. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 27 سنتا ليبلغ 82 دولار و67 سنت. الشايع تطلق جيبوتلي في السعودية. الذهب يتراجع من أعلى مستوى في شهرين ويتجه لخسارة أسبوعية. الجزائر والنيجر تبدأان بحفر بئر نفطية قرب الحدود المشتركة. شيئاً الصينية تخسر نزاعاً قضائياً بشأن حقوق الملكية الفكرية مع تيمو في بريطانيا.

وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا. اختتم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، برنامج الإعداد والجاهزية والتعرف على التخصصات الجامعية العلمية لطلبة المرحلة الثانوية. وقال المركز إن البرنامج الذي أقيم خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري بالتعاون مع جامعة الكويت وبمشاركة أكثر من 65 طالبا وطالبة من الصفوف من 10 إلى 12، هدف إلى مساعدة الطلبة على التعرف على التخصصات الجامعية واختيار المسارات الأكاديمية التي تناسب اهتماماتهم وقدراتهم عبر تجربة تعليمية جمعت بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية والميدانية. وأكد أهمية البرنامج الذي أقيم تحت رعاية مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم في تعريف الطلبة المشاركين بالحياة الجامعية والتخصصات الأكاديمية في مسارات الطب والهندسة والبترول من خلال تجربة علمية وتطبيقية أسهمت في تنمية مهاراتهم والتعرف عن قرب على طبيعة التخصصات ودعم توجهاتهم الأكاديمية والمدرسة.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 2021-22، المباراة اللي جمعت بين اليرموك والعربي، يسجل الهدف الأول لصالح النادي العربي علي خلف.
2: هي الآن الانطلاقة، كرة العرضية حلوة، الله الله جول للعربي، أخيرا وصل هدف العربي المطلوب، والفرحة الجماهيرية العربوية الكبيرة في استاد عبد الله الخليفة. منو اللي سجل الجول؟ علي خلف.
1: وبعده يسجل هدف التعادل لنادي اليرموك أحمد شبيب.
2: كارلوس أندريس جول، الله الله الله الله الله، أحمد شبيب في تسديدة صاعقة مفاجئة تحت حارس المرمى سليمان عبد الغفور.
1: وعلى الدقيقة الأخيرة يسجل النادي العربي الهدف الثاني عن طريق اللاعب حسن حمدان.
2: العمق، الوسط مغلق، الأطراف الآن علي أحمد خلاف، الكرة العرضية، الله الله الله الله يا العربي، قلت لك لا تمشي، العربي بالوقت القاتل، مشهور العربي بالروح القتالية، معروف بهذا التوقيت الكبير العربي.
1: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على اليرموك بنتيجة 2-1. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب الكويتي يحرز فضية وبرونزية في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة للفتيات بالأردن. أعلن نادي القادسية التعاقد مع سيدريك جوبو. طرابزون سبورت بمشاركة محمد صلاح يتعادل إيجابيا مع قاسم باشا بنتيجة 1-1. فيران توريس ينضم إلى باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى عام 2031. بيع نادي لوس أنجلوس ليكرز مقابل 12 مليار دولار. برشلونة قدموا عرضهم الثالث لمانشستر سيتي بشأن التعاقد مع رودري والبالغ 70 مليون يورو. نيوكاسل توصل إلى اتفاق مع بنفيكا للتعاقد مع عمار ديديتش مقابل 35 مليون يورو. نادي الهلال السعودي يريد ضم بيدرو نتو من نادي تشيلسي. تشيلسي منفتح على بيع بيدرو نتو حوالي 60 مليون يورو. الإيطالي إيموبيلي يعتزل كرة القدم في سن 36. نادي جلطة سراي التركي يجهز عرض جديد للتعاقد مع لياو. أوناي هرنانديز لاعب نادي الاتحاد ينضم إلى نادي جيرونا الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. الأرجنتيني روميرو يوقع لنادي أتلتيكو مدريد بعقد لمدة 5 سنوات. الإيطالي فراتيزي ينضم إلى نادي لاتسيو على سبيل الإعارة. نادي كومو الإيطالي يقدم عرض رسمي لتشيلسي للتعاقد مع المهاجم ديلاب. نادي الاتفاق السعودي يعلن تعاقده مع الجناح الفرنسي ريان ميسي قادما من نادي ستراسبورغ الفرنسي. الأوروغوياني نونيز سوف يسافر غدا إلى تركيا للانضمام لنادي طرابزون سبورت التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. انضم الإسباني فيران توريس المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا قادما من برشلونة بعقد لخمسة أعوام حتى عام 2031. ووفق ما أعلنه النادي الباريسي، يلتحق المهاجم البالغ 26 عام الذي سجل هدف الفوز إسبانيا بلقب مونديال أمريكا الشمالية أمام الأرجنتين في النهائي، والقادر على شغل أكثر من مركز هجومي ببطل أوروبا في الموسمين الأخيرين في صفقة قدرت قيمتها بنحو 58 مليون دولار. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة
0: عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة أم الاختراع.
0: عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا.

0: في عالم الابتكار أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذج جديد من الذكاء الاصطناعي يركز بشكل خاص على تطوير البرامج في خطوة تعكس تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مجال التقنية والأعمال. ويستهدف النموذج الجديد مساعدة المبرمجين في كتابة الشفرات واكتشاف الأخطاء وإصلاحها، إضافة إلى تنفيذ مهام متعددة الخطوات بشكل أكثر سرعة وكفاءة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه سوق الذكاء الاصطناعي منافسة قوية بين شركات التقنية العالمية، حيث تتجه الشركات إلى تطوير أنظمة لا تكتفي بالإجابة عن الأسئلة، بل تسعى إلى تنفيذ المهام وإنجاز الأعمال بشكل شبه مستقل. وترى جوجل أن هذه التقنية يمكن أن تساهم في تقليل الوقت المطلوب لإنجاز المهام التقنية ومساعدة المطورين على التركيز على المهام الأكثر تعقيدا.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي، تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يومياً، رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة، ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة، عزل السخان والأنابيب، استبدال الشمعة كل 5 سنوات، إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

أطلق مؤل الأمم المتحدة للكويت ودول الخليج العربي وسفارة الجمهورية التركية لدى دولة الكويت أعمال التخضير في حديقة الصداقة الكويتية التركية بزراعة الشجرة الأولى فيها في خطوة ترمز إلى عمق العلاقات بين البلدين وتعزز التعاون الدولي والمشاركة المجتمعية في مواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق استدامة المدن. أوضح الجانبان في تصريح صحفي مشترك بهذه المناسبة إن المبادرة تهدف إلى تخضير المساحات العامة المفتوحة وتعزيز ثقافة التطوع وإشراك المجتمع في تحسين البيئة الحضرية إلى جانب تشجيع إعادة استخدام الموارد والمواد المعاد تدويرها بما يسهم في الحد من الهدر وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري. وأفاد بأن مواجهة آثار التغير المناخي تتطلب تكامل الجهود الدولية والوطنية والمجتمعية مؤكدين أهمية دور المدن والمجتمعات المحلية في العمل المناخي ومشاركة السكان والمتطوعين لاسيما الشباب في عمليات التخضير بما يعزز المسؤولية المشتركة اتجاه البيئة والمساحات العامة. وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار جهود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز المدن والمستوطنات البشرية الشاملة والآمنة والمرنة بما في ذلك تطوير المساحات العامة المفتوحة والخضراء بما ينسجم مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.

أعلنت وزارة التربية إطلاق مشروع مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026-2027 بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية مهيئة لتنمية قدراتهم وتعزيز الاستثمار في الطاقة الوطنية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أمس السبت أن مدارس الموهوبين تعد أحد المشاريع التطويرية التي يتولاها مكتب الموهوبين التابع لمكتب وزير التربية سيد جلال الطبطبائي، وذلك لرعايتهم وتنمية قدراتهم عبر سياسات تعليمية متطورة وشراكات محلية ودولية فاعلة. وأوضحت أن المشروع يقوم على إنشاء مدارس متخصصة ومستقلة للبنين والبنات تعنى برعاية الطلبة الموهوبين من مختلف المناطق التعليمية، انطلاقا من إيمان الوزارة بأن الاستثمار

0: موهوب التابعة للوزارة وفق شروط، منها أن يكون الطالب كويتي الجنسية ومقيدا في إحدى مدارس التعليم العام وحقق مستوى تحصيلي مرتفعا خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2025-2026 إلى جانب أداء اختبارات الكشف عن الموهبة.
1: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة أمس السبت قبول 7989 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 2026-2027 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور جاسم العلي في بيان صحفي إن عملية القبول تمت وفق الضوابط والمعايير المعتمدة وفي إطار توجه المجلس نحو تطوير سياسة القبول وتعزيز ارتباطها باحتياجات سوق العمل، وأضاف أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على مراجعة النسب والتخصصات المطروحة ضمن خطة البعثات الداخلية والتوسع في طرح التخصصات المطلوبة في سوق العمل ومنها التخصصات التكنولوجية والرقمية، وأشار إلى أن القبول في خطة البعثات الداخلية هذا العام جاء وفقا لإعادة توجيه المقاعد نحو تخصصات أكثر ارتباطا بالاحتياجات الفعلية والمستقبلية لسوق العمل، بما يعزز قدرة منظومة التعليم العالي على استيعاب مخرجات الثانوية العامة.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

0: في دولتنا هذا الصباح. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتشار أكثر من 50,000 عسكري في الشرق الأوسط، وقائد سنتكوم يختتم جولته الإقليمية. غارات وقصف إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان، وموجة نزوح واسعة جراء هذا التصعيد. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اعتداءات المستوطنين تتسع في الضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل دعمه لعمليات الاقتحام واستهداف القرى والمدن الفلسطينية. حركة حماس تجري مباحثات في القاهرة حول تطورات قطاع غزة والجهود الرامية لدفع مسار الاتفاق. قوات الشرعية اليمنية ترد على اعتداءات الحوثيين في مأرب وتعز، وتستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في عدد من الجبهات. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب مدينة الأبيض والبرهان يطلق حوارا مع القوى الوطنية. تصعيد ميداني روسي في أوكرانيا يستهدف أوديسا ومرافق حيوية، وموسكو تحذر واشنطن وأنقرة من تسليح كييف. وفيضانات وانهيارات أرضية تضرب شمال غرب إسبانيا وتخلف قتلى ومصابين وأضرارا مادية. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح حول التصعيد العسكري في المنطقة، حيث تستعد الولايات المتحدة لفرض ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، وصفها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنها غير مسبوقة في ظل استمرار الحصار البحري وآلاف العقوبات المفروضة على طهران. عزيز فهمي والتفاصيل.
1: تستعد الولايات المتحدة لفرض ضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، وذلك حسب ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وقال بيسنت إن واشنطن تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على إيران. هذا ولم تكشف إدارة الرئيس ترامب حتى الآن طبيعة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، ولكن وزارة الخزانة لا تزال تملك عددا من الأدوات التي يمكن استخدامها لزيادة الضغط على إيران. ومن أهم هذه الأدوات فرض عقوبات اقتصادية على الجهات التي تسهل شراء الصين للنفط الإيراني، وهو سلاح ذو حدين، لأن الصين تشتري أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، مما يجعل فرض عقوبات على الجهات التي تسهل المشتريات الصينية من النفط الإيراني وسيلة مباشرة لخفض عائدات طهران النفطية. ولكن قد يكون لهذه السياسة تداعيات اقتصادية محتملة، إذ أن تقليص صادرات النفط الإيراني قد يحرم السوق العالمي من كميات كبيرة من الخام منخفضة السعر، ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط المرتفعة بالفعل. وأدركت وزارة الخزانة أن فرض عقوبات اقتصادية على الجهات التي تسهل شراء الصين للنفط الإيراني أو شركات الصرافة الإيرانية ضمن حملة وزير الخزانة الأمريكي التي أطلق عليها الغضب الاقتصادي، تتهم هذه الشركات بالمساعدة في غسل مليارات الدولارات من العملات الأجنبية. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وفي موازاة ذلك، اختتم قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر اختتم جولة إقليمية استمرت 10 أيام شملت 6 دول، إلى جانب زيارة حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن المنتشرة في بحر العرب. وأفادت القيادة المركزية أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط ضمن مهام وعمليات متعددة تنفذها القوات الأمريكية في المنطقة. كما تفقد كوبر خلال جولته حاملة الطائرات الأبراهام لينكولن للمرة الثانية خلال العام الجاري، والتقى القوات العاملة على متنها في إطار متابعة انتشار القوات الأمريكية ومهامها في المنطقة. وإلى الجنوب اللبناني، حيث يتواصل التصعيد الإسرائيلي الذي استهدف غارات جوية فجر اليوم ارتفعت إلى مرتفعات على مظاهر وبلدة دير سريان بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات طالت عددا من البلدات الجنوبية. سحر بشارة والتفاصيل.
2: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي فجرا حزاما ناريا على تلة علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية بالتوازي مع قصف مدفعي مركز بالقذائف الفوسفورية. ويسعى جيش الاحتلال منذ أسابيع للسيطرة على هذه التلة الاستراتيجية، إذ يدعي أنها تحتوي على شبكة أنفاق رئيسية لحزب الله. إلى ذلك، شن الطيران الحربي غارة على بلدة دير سريان، فيما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة سجد وبلدة زبقين ووادي الحجير. بالتوازي، نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في مدينة بنت جبيل وبلدة بيت يحون والمنطقة الواقعة بين بلدتي كونين والطيري وفي بلدتي الطيبة وطلوصة. وتأتي هذه الاعتداءات بعد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بالأمس، وأدت إلى سقوط 11 قتيلا و19 جريحا بينهم نساء وأطفال في الغارات الجوية التي استهدفت منزلا ومجمعا سياحيا في بلدة أنصار ومبنى في بلدة دير الزهراني، وشهدت على أثرها مناطق الجنوب موجة نزوح كبيرة. وقد زعم جيش الاحتلال أن الهجوم استهدف مقرا رئيسيا لحزب الله في بلدة أنصار، وأنه تم اغتيال قائد في وحدة الرضوان، وذلك ردا على نشاط للحزب ضد القوات الإسرائيلية في مرتفع علي الطاهر أدى إلى إصابة ضابط ومقاتلين بمحلقة مفخخة. واتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حزب الله بخرق وقف إطلاق النار. في المقابل، أثارت الاعتداءات الإسرائيلية موجة استنكار رسمية، حيث دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الخروقات المتكررة لاتفاق الإطار

0: في عمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية لحماية المدنيين، ما أدى إلى استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار. واعتبر هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق. بدوره وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاعتداءات برسم رعاة المفاوضات واتفاقات وقف النار لتحمل المسؤولية لوقف حرب الإبادة قبل فوات الأوان. إلى ذلك وصف رئيس الحكومة نواف إسلام التصعيد الإسرائيلي بالأمر البالغ الخطورة وأنه يقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب، وقال إن الأطفال والنساء الذين قتلوا ليسوا أهدافاً عسكرية، معتبراً أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصراً من خلال الجيش اللبناني، ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر. وشدد على أن أمن أهل الجنوب وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي المسار المرتبط بالتهدئة، أكدت الولايات المتحدة أن مسار المناطق التجريبية يمثل الخيار القابل للتطبيق لتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل في لبنان، مشيرة إلى تطلعها لاستكمال الجيش اللبناني عمليات إزالة المخاطر في المنطقة التجريبية الأولى، تمهيدا لتوسيع نطاق العملية بعد التحقق من إنجازها. وفي قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تجدد القصف المدفعي واستمرار عمليات نسف المنازل والمباني السكنية في عدد من مناطق القطاع. وقد استشهد فلسطيني في مخيم النصيرات بعد إصابته بنيران آليات الاحتلال وطائراتها المسيرة، فيما أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف وإطلاق نار طال مناطق متفرقة. وفي مدينة غزة قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لا سيما حي الزيتون، فيما نفذت قواته عملية نسف في حي التفاح وأطلقت آلياتها نيرانا كثيفة شرق مخيم جبليا. وفي جنوب القطاع تواصل إطلاق النار في مناطق شرق وجنوب خان يونس، فيما نفذ جيش الاحتلال 6 عمليات نسف خلال ساعات الليل والفجر في مدينة رفح التي تسيطر قوات الاحتلال على أجزاء واسعة منها، وتعرضت معظم مبانيها للتدمير. كما طال إطلاق النار مناطق شمال مخيم البريج وسط القطاع، في حين تستمر عمليات النسف والهدم في مناطق أخرى. وتتزامن هذه التطورات مع عودة الاغتيالات المستهدفة إلى المشهد بعد فترة من قيود أكثر تشددا على هذا النوع من العمليات، ما يفتح باب التساؤل حول مسار التهدئة ومدى قدرتها على الصمود. أما إنسانيا، فتتواصل عمليات انتشال جثامين ورفات الضحايا من تحت أنقاض المباني المدمرة، وانتشلت طواقم الدفاع المدني رفات 12 شهيدا من تحت أنقاض منزل في حي الزيتون، في إطار عمليات مستمرة للبحث عن ضحايا ما زالوا تحت الركام. وتجري هذه العمليات في ظل ضعف الإمكانيات ونقص المعدات اللازمة، ما يجعل الوصول إلى عدد من المفقودين شديد الصعوبة. وفي القطاع الصحي، قالت وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات استقبلت 214 إصابة، محذرة من أن محطات الأكسجين المتبقية تعمل فوق طاقتها. وتعكس هذه المشاهد واقعا لا يقتصر على خروق ميدانية، بل تمتد إلى المرافق الصحية وقدرة طواقم الإنقاذ على أداء مهامها في وقت يبقى فيه وقف إطلاق النار عرضة لمزيد من التوتر والتصعيد. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: ومن جانب آخر، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية يوم أمس وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن تطورات الأوضاع في القطاع قبيل زيارة مرتقبة.

0: الغابة للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة. ومن المقرر أن يجتمع الحي صباح اليوم الأحد مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه قيادة الحركة أواخر يوليو الماضي. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعد المستوطنون المتطرفون من وتيرة اعتداءاتهم على القرى والمدن الفلسطينية بدعم وحماية من جيش الاحتلال في ظل تزايد الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم. تفاصيل هذه التطورات مع حسن جعفر.
1: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهدت مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية تصعيدا ميدانيا خطيرا، حيث واصلت قوات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون حصار منازل فلسطينية في بلدة كسرى شمالي الضفة الغربية، وأن المستوطنين أعادوا نصب الخيام أمام منازل الفلسطينيين في منطقة جبل رأس العين في بلدة كسرى، وذلك في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد. كما امتد العدوان الإسرائيلي لقرية تل وسط تأكيدات لرئيس بلدية القرية المذكورة بأن قوات الاحتلال طردت عائلات فلسطينية من منازلها وحولتها إلى سكنا عسكرية. هذا يأتي في الوقت الذي أصيب فيه 5 فلسطينيين برصاص المستوطنين المتطرفين الذين شنوا هجوما واسعا على بلدة أم الخير في جنوبي الضفة الغربية، وترافق ذلك مع اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين خلال اليومين الماضيين ومن أماكن فلسطينية متفرقة. هذا يأتي في الوقت الذي دعت فيه السلطة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف سياستها العدوانية ودعمها للمستوطنين المتطرفين. حسن جعفر، دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: ومنها نتحول إلى اليمن، حيث أعلنت السلطة المحلية في محافظة مارب أعربت عن إصابة عدد من المدنيين جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي على أحياء سكنية في المدينة بأربعة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيرة، ما أسفر أيضا عن أضرار مادية في المنازل والسيارات وممتلكات المواطنين. وفي المقابل، ردت قوات الشرعية اليمنية بقصف مدفعي استهدف تجمعات للحوثيين في جبهتي صرواح والكسارة بمحافظة مأرب، فيما استهدفت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية آليات للحوثيين غربية تعز. ونتحول إلى السودان، حيث أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية بهدف إشراكها في استكمال مؤسسات الحكم، مؤكدا أن الحوار سيحظى بالاستقلالية بعيدا عن أي تدخل في أجندته أو مساراته. حول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة:
2: يعني من الصعب الحكم على هذه الخطوة مبكرا للغاية، لأن هناك عقبات كبيرة. الرئيس البرهان يرفض تماما أي حوار مع الدعم السريع ويستبعدها تماما، ويعتقد أنه مبادراته جاءت تحت ضغوط إقليمية ودولية كانت تطالب بإنهاء الحرب أو يعني هدنة قصيرة، ولكن كان الجميع يجمع على ضرورة أن يكون هناك حوار ما بين النظام وما بين قوات الدعم السريع، ولكن الرئيس البرهاني يرفض ذلك تماما، وبالتالي هو يطرح هذه المبادرة لكي يتفادى الضغوط الخارجية ويحاول أن ينقل الكرة إلى الملعب الداخلي في السودان. طالما أن هناك قوة، يعني الدولة يجب أن تكون هي الوحيدة التي تحتكر السلاح، وهذا ليس الوضع في السودان الآن. هناك قوة الجيش وهناك أيضا قوة الدعم السريع. في وجود قوات تنازع الدولة السيادة على المناطق وتنازعها أيضا على حيازة السلاح، لا يمكن الحديث عن إعادة بناء الدولة. لابد من حسم الصراع العسكري أولا، أو التوصل إلى حلول ما بين الطرفين تنهي الصراع ويتم إدماج قوات الدعم السريع أو بعضها في الجيش. بدون هذه الخطوات لا يمكن الحديث عن إمكانية إعادة بناء مؤسسات الدولة كما يقول الرئيس البرهان.
0: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة، وقد حدثنا حول آخر التطورات على الساحة السودانية. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت مستودعات تضم معدات عسكرية في ميناء أوديسا على البحر الأسود جنوب أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع تنفيذ ضربات استهدفت مراكز لوجستية ومرافق للطاقة والوقود والنقل. أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: أعلنت وزارة الدفاع الروسي أن قواتها قصفت مستودعات تحتوي على معدات عسكرية في ميناء أوديسا على البحر الأسود جنوب أوكرانيا، وتواصل شن غارات ليلية على السفن والبنية التحتية للموانئ النهرية والبحرية الأوكرانية ومستودعات الطاقة وخزانات الوقود. وفي تقرير منفصل أشارت الوزارة إلى أن قواتها تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على عدة مناطق روسية، وأسقطت نحو 600 مسيرة أوكرانية على 19 مقاطعة من بينها موسكو ولينينغراد، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. كما أعلنت الوزارة أن القوات الروسية استولت على بلدة في زاباروجيا جنوب أوكرانيا، وتواصل التقدم على كافة المحاور في شرق وجنوب البلاد، وشنت ضربات على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والمراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على نحو 1400 جندي أوكراني، وأسقطت 1330 مسيرة خلال اليوم الأخير. من جهة أخرى، طالبت وزارة الخارجية الروسية كل من الولايات المتحدة وتركيا بتقديم توضيح بشأن تقارير أعلنها الكونغرس الأمريكي حول خطط لتزويد أوكرانيا بشحنة ضخمة من الأسلحة. ودعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن وأنقرة إلى إعادة تقييم خططهما قبل فوات الأوان حسب قولها، فيما يتعلق بتسليم هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة لكييف. واتهمت الطرفين بإطالة أمد النزاع الأوكراني، محذرة من أن هذه الخطوة ستضر بعلاقات روسيا مع كل من الولايات المتحدة وتركيا حسب تصريحها. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: ومن الجانب الأوكراني، تعرضت العاصمة كييف فجر اليوم لهجوم بصواريخ باليستية تزامن معه سماع سلسلة من الانفجارات في أنحاء المدينة، وسط تحذيرات أطلقتها السلطات من استمرار الحظر الجوي. ودعت الإدارة العسكرية في كييف السكان إلى الاحتماء بالملاجئ، فيما أعلنت السلطات اندلاع حريق في مبنى غير سكني بمنطقة أوبلسويسكي دون تسجيل خسائر بشرية. وبعيدا عن السياسة، لقيت امرأتان مصرعهما وأصيب طفلان إثر فيضانات وانهيارات أرضية نجم عن أمطار غزيرة اجتاحت شمال غرب إسبانيا. وأفادت السلطات بأن سيولا من الحجارة والطين اجتاحت قرية في إقليم كاستيا وليون متسببة بأضرار مادية واسعة، فيما دفعت فرق الإطفاء والشرطة والإسعاف بعناصرها إلى المنطقة للتعامل مع تداعيات الكارثة. وتأتي هذه الفيضانات في وقت تشهد فيه إسبانيا منذ أسابيع تقلبات جوية حادة تخللتها موجات حر وحرائق غابات واسعة.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح. عززت الشركات الصينية قبضتها على سوق الروبوتات ذات الهيئة البشرية عالميا خلال النصف الأول من عام 2026 بعدما استحوذت على أكثر من 97% من إجمالي الشحنات العالمية، وذلك على مؤشر على التقدم المبكر الذي حققته الصين في هذا السياق مقارنة بمنافسيها في الولايات المتحدة. وبحسب ما نقلته بلومبورغ عن تقرير للشركة الأبحاث، بلغت شحنات الروبوتات البشرية عالميا نحو 19,000.1 من خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أي أكثر من 3 أضعاف الشحنات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت نحو 5.1 درجة. وتتوقع شركة الأبحاث استمرار النمو المتسارع للسوق خلال السنوات المقبلة، ورجحت ارتفاع إجمالي الشحنات العالمية إلى نحو 60,000 روبوت خلال عام 2026 بأكمله، قبل أن تصل إلى نحو 500,000 وحدة سنويا بحلول عام 2030.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل عبد العزيز القراوي.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع استمرار رياح شمالية غربية تتحول إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح سرعة الرياح من 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 48، مدينة الجهرة 51، شمالا في العبدلي 49، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 48، جنوبا بوفرة 50، جزرنا الشمالية في إلتشاور وبوبيان 47، جزرنا الجنوبية قاروك وبرم المرادم 42 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام من نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. تيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 2:15 مساء، أدنى جزر الساعة 8:35 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:29. عبد العزيز القراوي.

ختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتشار أكثر من 50,000 عسكريا في الشرق الأوسط، وقائد سنت كوم يختتم جولته الإقليمية. غارات وقصف إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان، وموجة نزوح واسعة جراء هذا التصعيد. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تتسع في الضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل دعمه لعمليات الاقتحام واستهداف القرى والمدن الفلسطينية. حركة حماس تجري مباحثات في القاهرة حول تطورات قطاع غزة والجهود الرامية لدفع مسار الاتفاق. قوات الشرعية اليمنية ترد على اعتداءات الحوثيين في مأرب وتعز، وتستهدف تجمعاتهم وألياتهم في عدد من الجبهات. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب مدينة الأبيض والبرهان يطلق حوارا مع القوى الوطنية. تصعيد ميداني روسي في أوكرانيا يستهدف أوديسا ومرافق حيوية، وموسكو تحذر واشنطن وأنقرة من تسليح كييف. وفيضانات وانهيارات أرضية تضرب شمال غرب إسبانيا وتخلف قتلى ومصابين وأضرارا مادية. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات، وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وأعود لكم مستمعين الكرام لاستكمال ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير.

تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ولا زلنا مستمرين معكم في صباح الخير حتى 9 صباحا للحديث عن حملة وفر. ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد المهندسة خديجة مشاري. مهندسة خديجة، صبحك الله بالخير.
1: يا صباح النور، حياك الله يا عبد الرحمن.
0: في البداية مهندسة، احنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة في برنامج صباح الخير، ونود أن نعرف ما طبيعة حملة وفر التي تواصلها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الطاقة، ونود أيضا معرفة أهدافها الرئيسية.
1: حملة وفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. هذه الحملة التي أطلقتها الوزارة منذ عام 23 ومستمرة حتى الآن، وفي هذا العام هي في نسختها الرابعة. هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة. وفر هي حملة كان أحد أبرز أهدافها هو تعزيز الوعي اتجاه استهلاك الكهرباء والمياه لما لهذه الموارد من أهمية، وهي موارد حيوية يجب المحافظة عليها. وكذلك كان هناك هدف آخر، وهو بناء شراكات استراتيجية ما بين الوزارة وحملة وفر على الأخص وجميع جهات الدولة، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. هذه أبرز أهداف الحملة. وبنهاية تقليل استهلاك الكهرباء والمياه، يعني هو مثل ما نقول دائما، هو سلسلة مترابطة يعود بالنفع على الجميع، وهو ربح مشترك. فاليوم العميل عندما يقوم بترشيد الاستهلاك يعود النفع عليه في البداية عليه على فاتورته، ومن ثم على الدولة من خلال المقدرات المالية تتكلفها الدولة من خلال إنتاج الكهرباء والمياه، وكذلك من خلال تقليل كميات الوقود المستهلكة لعمليات الإنتاج، والتقليل من الأضرار البيئية الناتجة، وهي تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الكهرباء والمياه. فتقليل استهلاك الكهرباء والمياه هي عملية مشتركة، والربح يأتي فيها للجميع.
0: نعم، أيضا نود أن نعرف ما هي أبرز الإرشادات والممارسات التي يمكن للمستهلكين اتباعها لخفض استهلاك الكهرباء والماء، خصوصا خلال فترات ارتفاع الطلب.
1: طبعا جميعنا نعلم أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية. فاليوم احنا إذا حابين نوجه رسالة للعملاء من خلال ترشيدهم لاستهلاك الكهرباء على الأخص، نتكلم مثلا على التكييف. اليوم تقريبا ما يقارب من 60 إلى 70% من الطاقة الكهربائية المستهلكة في دولة الكويت تستهلك للتكييف والتبريد. فلذلك اليوم ممكن أن احنا نرفع درجة حرارة التكييف. احنا كل شخص بنى لنفسه منطقة راحة، وهذه المنطقة ممكن هو كيف نفسه على درجة حرارة تكييف معينة. نطلب من العميل اليوم أنه يرفع درجة حرارة التكييف درجة واحدة ويتكيف جسمه مع درجة منطقة الراحة الجديدة، لأن كل درجة حرارة يرفعها ممكن أنه يرشد باستهلاك الكهرباء من 5 إلى 10% من الطاقة الكهربائية. على سبيل المثال أجهزة التكييف. كذلك اليوم عندنا وقت الذروة. أوقات الذروة اللي حددتها الوزارة هي من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء. في هذه الفترة ممكن نحن نأجل استخدامنا للأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي، مثل الأجهزة ذات التبادل الحراري، مثل أجهزة الغسالات، أجهزة كي الملابس وغيرها من الأجهزة. كذلك السخان، لا نحتاج في فصل الصيف أن يعمل السخان في هذا الوقت، وذلك لأن درجة الحرارة أساسا تكون مرتفعة، فلا نحتاج لمياه ساخنة لاستخدامها. فهناك العديد من الممارسات البسيطة اللي ممكن احنا نعملها من خلال ممارساتنا واستهلاكنا اليومي واستخدامنا للطاقة الكهربائية والمياه، ومن خلالها نقدر نحافظ على استهلاك رشيد واستهلاك مسؤول، ونحافظ على هذه الموارد الوطنية. بالنسبة للمياه اليوم، إذا احنا نقدر نوفر باستهلاكنا والرشد باستهلاكنا للمياه من خلال استخدام قطعة بسيطة صغيرة موجودة وفي متناول الجميع، وهي مرشدات المياه. ممكن أن تركب على صنبور المياه وتقدر توفر لنا إلى ما يقارب 80% من استهلاكنا للمياه.
0: نعم، هذا من جانب الإرشادات والممارسات التي يمكن للمستهلكين اتباعها لخفض استهلاك الكهرباء والماء، لكن كيف يسهم ترشيد الاستهلاك في دعم استدامة منظومة الطاقة والمحافظة على الموارد وتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء والماء؟
1: اليوم في حال ترشيدنا لاستهلاك الطاقة الكهربائية مثل ما ذكرت قبل قليل، فإحنا هو ربح مشترك يدعم الجميع، يدعم العميل ويدعم الدولة ويدعم العاملين في الوزارة من خلال يعني الجهود الكبيرة المبذولة. فهناك مقدرات مالية وهناك جهود بشرية عظيمة تبذل من أجل إيصال هذه الخدمات. فاليوم إحنا من خلال ممارساتنا، من خلال استهلاكنا الرشيد، إحنا اليوم لما ندعو العملاء الكرام لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، لا ندعوهم للتقليل من راحتهم، ولا ندعوهم للاستغناء عن بعض احتياجاتهم الأساسية، ولكن ندعوهم للاستهلاك الرشيد، للاستهلاك المسؤول، الابتعاد عن الهدر، المحافظة على الموارد لا يأتي من الحرمان ولكن من الابتعاد عن الهدر.
0: نعم، ما هي الرسالة التي توجهها الوزارة للمواطنين والمقيمين أستاذة أو مهندسة خديجة مشاري، رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد، بشأن أهمية المشاركة في حملة توفر وجعل ترشيد استهلاك الطاقة سلوكا مستداما؟
1: طبعا من أحد أبرز أهداف الحملة اليوم أنه يكون الترشيد هو أسلوب حياة وليس حملة إعلامية توعوية لها فترة معينة وتنتهي، وهذا ما عملت عليه حملة توفر منذ انطلاقها منذ 4 سنوات حتى اليوم، أنها تكون مستمرة وتكون جزء من حياتنا كل يوم. مثل ما ذكرت، الترشيد ليس حرمان، ولكن الترشيد هو الابتعاد عن الهدر والاستهلاك المسؤول للطاقة الكهربائية والمياه. وكذلك اليوم من باب الترشيد المحافظة على هذه الموارد، اليوم شفنا التشارك والتعاون من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت وكذلك الجهات الحكومية والجهات الخاصة من خلال تعاونهم مع حملة توفر ومن خلال تواجدهم على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ونشرهم ل السلوكيات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وبعض الإرشادات التي كانت تنشرها الوزارة. فاليوم مشاركتك اليوم ليس فقط في أنك أنت ترشد استهلاك الكهرباء والمياه كعميل، ولكن كذلك اليوم من خلال إعادة نشر هذه الرسائل، من خلال إيصال الرسائل الترشيدية لكل فرد من أفراد أسرتك، سواء إن كان هذا طفل، ونحن نهتم جدا في النشء الصغير ونؤكد على زراعة أسلوب الترشيد في أطفالنا لأنهم آباء أمهات المستقبل.
0: نعم، شكرا لرئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد المهندسة خديجة مشاري على توضيحك فيما يتعلق حملة وفر، شكرا لك.
1: العفو، حياك الله.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
3: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
4: نتمنى السلامة لكل قائدي المركبات في هذه الفترة الصباحية، نتمنى أن تكون في انسيابية للحركة المرورية في شوارع دولة الكويت المختلفة. معنا مدير العلاقات العامة العقيد عثمان غريب، حياك الله.
5: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، نصبح عليكم وعلى المستمعين، وبداية أسبوع موفق إن شاء الله يا رب للجميع، ووصول الجميع لوجهاتهم وما يكونون، اللي رايح الدوام واللي رايح مشوار معين. أهم شيء الالتزام بقانون المرور، هذا الشيء اللي دائما نحرص عليه ودائما نتواصل معكم فيه بضرورة الالتزام بقانون المرور. والكل يعرف أن قانون المرور ما وضع إلا لسلامة الجميع، ودائما إحنا نقول وراء كل حادث مروري لا سمح الله هناك مخالفة مرورية، فهذا الشيء لازم يكون بحسبان والانتباه للجميع. إحنا طبعا يهمنا دائما يعني التجنب والكثافة المرورية إن كان في تنويه على أعمال التطوير، وهذا الشيء اللي دائما تقوم فيه الإدارة العامة للعلاقات العامة للتنويه على أن في حادث، في أعمال تطوير، في تصليحات، فنوه للابتعاد عن هذا الطرق. لذلك الآن يمكن الحركة المرورية طبيعية جدا باستثناء مداخل مدينة الكويت وكذلك أيضا بعض المواقع اللي عليها أعمال تطوير، ولكن هناك بعض الحوادث البسيطة اللي قد تتسبب في يعني كثافة أو نقول فضول بعض قائدين المركبات اللي ساهم في الكثافة المرورية. يعني شفت حادث بسيط أو شفت تعطل مركبة كمل دربك، يعني ما له داعي تخفف وتطالع وتشوف، قد تتسبب أنت بحادث مروري بسبب عدم انتباهك. يمكن هذا الشيء اللي قاعد نلاحظه بأغلب الشوارع وأيضا من خلال كاميرات الموجودة في غرفة التحكم المركزي ومتابعة حالة الطرق، قاعد نشوف كثير من الحركة واختلافها من موقع لآخر. ايضا ناكد ونقول ان يعني الاداره العامه للعلاقات والاعلام الامني تعمل على مدار الساعه بمواصله مع الجهات المختصه لتحديث دائما حاله الطرق وتحديث دائما اهم المستجدات اللي تهم المواطن المقيم وخاصه بالجانب المروري. تبقى امور كثيره قاعد نتفاجئ فيها من حرائق لا سمح الله قاعده تصير، وهذا اكثر البلاغات اللي قاعد نتلقاها، حرائق المركبات اللي تصير بشكل مفاجئ، حرائق بعض مثلا المواقع. فاحنا ايضا ناكد ونقول ان اخواننا في قوه الاطفاء العام دائما تنوه على كثير من الامور، وكذلك ايضا وزاره الداخليه بجهات المختصه تنوه على امور كثيره، أقلها وجود طفاية الحريق اللي ساهم أيضا في الحد من هذا الخطر. ويمكن وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للمرور والتوعية المرورية بثت فيديو لأحد دوريات النجدة اللي تقوم في دورها المعتاد وتأمين مركبة متعطلة، ولكن اندلع الحريق في هذه المركبة، مما ساهم أيضا وجود مطفأة الحريق في دورية من أطفاء الحريق نفس الوقت. وتنبث هذا الفيديو الحي للمواطن والمقيم من أجل التوضيح على فائدة هذه الطفاية. لذلك إحنا أيضا نأكد ونقول من الأمور التذكيرية، وقد تكون هناك في بعض المركبات من المصنع موجود هذه الطفاية، ولكن البعض يجهل دورها ويجهل استخدامها. اليوم احنا نقول هذا الشيء مو علشان مركبتك، قد تكون انت مساهم لاطفاء حريق احد المركبات الغير ملتزمه ب يعني امور الامن والسلامه. واحنا اليوم نتحدث من جانب توعوي من دور الاداره العامه للعلاقات والاعلام باضافه معلومه لقائدي المركبات، ونبقى متواصلين معاكم دائما فيما هو جديد، ونبقى نأكد ونقول بالدور الكبير اللي يقومون فيه وزارة الإعلام من توعية شاملة، وكذلك أيضا الدور اللي يقومون فيه عمليات وزارة الداخلية بهاتف الطوارئ 112 من سرعة تلقي البلاغ ونقل البلاغ إلى الجهات المختصة، سواء لوزارة الداخلية بقطاعاتها، سواء لقوة الإطفاء العام، سواء للطوارئ الطبية. لذلك الجهود مشتركة، ونقول يعني قائد المركبة أو مرتاد الطريق هو الشخص الأول اللي يتعامل مع الحادث أو مع البلاغ من خلال يعني حسن التصرف بأقرب أو أسرع وقت. إن شاء الله سلامة للجميع، وسمحونا على الإطالة، ونتمنى يوم موفق وأسبوع خير للجميع إن شاء الله يا رب.
4: بإذن الله تعالى أسبوع خالي من المخالفات والحوادث. مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان غريب، كل الشكر لك،
5: حياكم الله يا رب.
6: ماذا تفعل عندما يندلع حريق داخل المنزل؟ عند اكتشاف الحريق يجب إخلاء المنزل من جميع الأشخاص فورا. اغلق الباب خلفك لتأخير امتداد الحريق إلى الغرف المجاورة. الاتصال على هاتف الطوارئ 112، اتخاذ بعض الإجراءات في حال القدرة عليها، وعدم المجازفة حتى وصول الإطفاء. فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي. إغلاق مصدر الغاز. استخدم مطفأة الحريق إذا كان الحريق محدود. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: ومن وزارة الداخلية إلى قوة الإطفاء العام ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام الرائد أحمد منصور. رائد أحمد، صبحك الله بالخير.
1: صباح النور، يا أهلا فيك ومرحبا، حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
0: الله يحييك رائد أحمد، وإحنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة في برنامج صباح الخير. نود أن نعرف ما آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة أو 48 ساعة الماضية.
1: صحيح، بالفعل يعني من خلال متابعتنا اليوم لإخواني بغرفة العمليات ازدياد فعلي بالنسبة للحوادث للأسف، هذا اللي ما نتمناه نهائيا، وبس لابد أن اليوم من خلال المساحة الحوارية معاكم ننقل يعني الحوادث المهمة اللي تم التعامل معها من قبل إخوانكم فرق الإطفاء، خاصة يعني يوم الجمعة الماضي، لأن حصل حريق يعني فترة خطيرة جدا بمقارب الساعة 12 الليل. الساعة 12 الليل هني ممكن الأغلب يكون نايم فترة راحة، ولكن لله الحمد يعني سرعة الاتصال على هاتف الأمان 112 تمكن إخوانكم رجال إطفاء من إخلاء المكان العمارة من السكان، وأيضا يعني إخماد الحريق بشكل سريع. نفس الشيء أيضا بخصوص يوم الجمعة كذلك الماضي تحديدا، أيضا فرق الإطفاء تعاملت مع حريق مطعم فترة الليل بسواق القرين، والله الحمد أيضا تم التمكن من إخماد الحريق، وبالنسبة للخسائر المادية كانت بشكل محدود جدا. بالنسبة أيضا ما ننسى يعني نذكر معاكم بخصوص الحريق اللي خذ محتوى كبير بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، وهو حريق منزل منطقة الفردوس فترة الظهر. يعني سرعة وصول إخوانكم رجال إطفاء وخبرتهم العالية جدا والله الحمد تمكنوا من إخراج 5 أشخاص كانوا عالقين داخل المنزل، وبعد ذلك يعني تم إخماد الحريق، وللأسف أن هذا الحريق تحديدا كانت فيه خسائر مادية كبيرة بالنسبة يعني للمنزل وتحديدا بالمطبخ. هذا دائم إحنا نقول ونكرر أستاذ عبد الرحمن معاكم باستمرار برنامج صباح الخير، ترى الحوادث لا تأتي إلا من الإهمال وعدم الوعي والثقافة، وبشكل كبير الإهمال، يعني إهمال دارج بشكل كبير. لليوم ما تهتم أنت بالصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، منها نتكلم بخصوص المطبخ، المدخنة، الشفاطات، أجلكم الله لابد من تنظيفها، سلندر الغاز أيضا من المنظم للخراطيم، لابد أن هناك دائما تكون في تنسيق، أن من فلين تصابوا من المنظم إلى الأسفل، ترى هذه الخراطيم إذا تعرضت إلى التلف ممكن تنتج عندي لا قدر الله موضوع تسرب لمادة الحريق. ودائما المطبخ تحديدا دائما يكون متشبع بمواد عديدة جدا، منها مواد كهربائية، مواد حرارية، منها أمور لها، ترى ممكن من النسيان أحيانا حتى لو أنت مهتم دائما بشكل كبير بالجودة العالية الكهربائية وأمور عديدة، ترى أحيانا يعني ممكن خلال ثواني من النسيان يعني تقابل موضوع الحريق لا قدر الله. فاليوم أنت سارع جدا اليوم يعني حماية لك ولأسرتك، بامتلاكك اليوم أجهزة الأمن والسلامة، منها جهاز كاش الدخان، منها بطانة الحريق، بالإضافة إلى ذلك ترى فيه جهاز مهم جدا وهو لا يقل أهمية عن جهاز كاشف الدخان. شنو هو تحديدا؟ جهاز كاشف لتسرب لمادة الغاز، وين يوضع بجانب سلندر الغاز، في وقت حصول لا قدر الله تسرب لمادة الغاز هني مباشرة يعطيك صوت قوي جدا، ممكن أنت تتنبه وتعرف شلون تتصرف، وأيضا تبدل الأمور التالفة هني بخصوص ممكن يكون في أمور تالفة خطرة جدا بالنسبة يعني تسرب لمادة الغاز، هذا أمر في غاية الأهمية. نفس الشيء اليوم أنا أتمنى دائما يعني من خلال برنامجكم لا نقول ليه بعدين ليه قدام، خلاص أن في حوادث ممكن وقت تصير يعني نقول بشكل عام تؤدي إلى خسائر بالنسبة للأرواح لا قدر الله، ترى في ناس ممكن يكون عندها خسائر مادية كبيرة وبعد ذلك تقول خلي أشتري أجهزة الأمن والسلام، هذا أمر في غاية الخطورة أن تأجل يعني الأمور المهمة إلى قدام. نتمنى السلام للجميع ونتمنى إن شاء الله ما طلنا عليكم.
0: نعم، كل شكر للرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام على هذه المداخلة، شكرا لك.
1: حياك الله سيد.
2: حدث في مثل هذا اليوم،
3: التاريخ،
2: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
3: التاريخ
2: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
0: السادس عشر من أغسطس آب. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1945 الرئيس الأمريكي هاري ترومان ورئيس الوزراء البريطاني كليمنت إتلي والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يعلنون انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومن عام 1960 الإعلان عن استقلال قبرص عن المملكة المتحدة. انضمام الجزائر إلى جامعة الدول العربية حدث في مثل هذا اليوم من عام 1962. وفي عام 1973 توقفت عمليات القصف الأمريكية على كمبوديا. في كل يوم نجد أن التاريخ لا يتوقف عن كتابة صفحات جديدة.

إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام رحلتنا الصباحية لهذا اليوم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نرجو أن نكون قد غرسنا في قلوبكم بذرة أمل وأضفنا إلى صباحكم لمسة من بهجة وطاقة إيجابية. تذكروا دائما أن كل صباح جديد هو صفحة بيضاء تنتظر أن تكتبوا فيها قصص نجاحكم، فابتسموا وتوكلوا على الله واجعلوا يومكم مليئا بالعطاء، وثقوا دائما بالبدايات، فالبدايات دوما جميلة. حتى نلتقيكم في موعدنا القادم بمشيئة الله، نتمنى لكم يوما موفقا ومشرقا. هذه تحيات أسرة برنامج صباح الخير: محمد القحطاني، ثامر الديحاني، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف، عبد العزيز الصقعبي، في الجيران، عنود الرجيب. حتى نلتقيكم نترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا معكم في صباح الخير بقيادة بادر المروان. إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة تعلن استعدادها لفرض ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان أسفرت عنها مقتل وإصابة العشرات، والرئيس اللبناني يقول إن الانتهاكات الإسرائيلية تقوض المسار التفاوضي. وفد حركة حماس يتوجه إلى القاهرة اليوم لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وسائل إعلام سورية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في ريف القنيطرة ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة. انفجار جديد قرب محطة كهرباء الزاوية يتسبب بانقطاع تام للتيار في مناطق واسعة، والسلطات الليبية تبحث في ملابسات الحادث. السلطات المغربية توقف مئات المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة. رومانيا تقول إن مقاتلة إسبانية تابعة لحلف الناتو أسقطت مسيرة اخترقت المجال الجوي الروماني قرب الحدود مع أوكرانيا ومولدافيا. مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم روسي بالصواريخ على العاصمة الأوكرانية، وعمدة موسكو يقول إن نحو 600 مسيرة استهدفت العاصمة الروسية ما أوقع 3 جرحى. الزعيم الكوري الشمالي يشيد بمستوى العلاقات الثنائية مع روسيا. الحزب الديمقراطي يصوت لإطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية 2028 من ولايتي كارولينا الجنوبية ونيفادا الأمريكيتين. انتهى الموجز، وإلى اللقاء.
1: قناه
2: الهلال،
1: قناه رجاء،
3: كوكب الشرق،
4: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
5: عبد الله ابو شهر.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

الأوانات. يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وسعيد بالتواصل معاكم وبرنامج غوانات. اليوم عندنا اسطوانات جميلة، تابعونا وحياكم الله.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: نذهب إلى لبنان ومع الفنانة صباح. صباح لها عشاقها في الوطن العربي، ولها اسطوانة في عام 1957 لشركة قديمة اسمها صوت الشرق، وسجلت مجموعة من الفنانين، ولها أغنية مشهورة بعنوان هيب يلي بحبه. اسطوانة جميلة، نسمعها الاسطوانة ولا نعود.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. الأغنية الخليجية بين الماضي الجميل والتوثيق الأمين. غوانات.
1: سمعنا الفنانة صباح هذه الأسطوانة اللي سجلتها في شركة قديمة اسمها أسطوانات صوت الشرق عام 57، وأبدعت هذه الفنانة يمكن كان عمرها تقريبا 27-28 سنة، وقدمت هذا اللون الغنائي الجميل إلى أسطوانة أخرى وشركة قديمة اسمها تاج عدن لفنان اسمه أحمد سعد العدني. وهذا الفنان له العديد من الأسطوانات، نسمع أسلوبه نسمع أدائه. هذه الأغنية تقريبا سجلت في أوساط الخمسينيات، يعني 1954-53، ومن الأسطوانات الجميلة. وقدم هذا الفنان أحمد سعد العدني مجموعة من الأسطوانات، ومنها هذه الأسطوانة في شركة تاج عدن. نسمع ومع هذه الأسطوانة كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله
2: أسطوانات سالم فون أستاذ أحمد سعد العدني.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: وسعود، وجودكم اليوم شيء مهم، لأن هدفنا نحافظ على الطالب سعود قبل التفكير بأي عقوبة أو إجراء ضده.
2: يعطيكم العافية، أعترف بتقصيري، لكن أرجوك أرجوكم يا جماعة الخير ساعدونا، لأن ولدي يحتاج اللي يوقف معاه، مو نخليه بروح الحين.
3: أنا أعرف سعود من سنين، وأشهد أنه طالب مجتهد، وأن اللي صار منه ما يمثل أخلاقه الحقيقية ولا شخصيته أبد.
4: التغيير ما يبي يوم واحد، لذلك العلاج بعد يحتاج وقت وصبر وتعاون بين المدرسة والأسرة بشكل مستمر يا جماعة.
5: احنا مستعدين يا حضرة الأخصائي نتعاون معاكم، بس أهم شيء يرد سعود مثل أول ويستعيد ثقته بنفسه والمستقبل الجديد إن شاء الله قدامه.
1: خلاص، نتفق جميعا أن هدفنا إصلاح الطالب، لأن خسارته تعني خسارة مستقبل شاب كان يستحق فرصة جديدة.

0: احيانا ما تكون المشكله بالتلفون يا جماعه، المشكله ان الشاب يدور قيمته عند الناس الغريبه بالتطبيقات وينسى قيمته الحقيقيه داخل بيته وبين اهله.
1: لاحظنا ان سعود بدا يدور الاعجاب السريع اكثر من انه يدور النجاح الحقيقي اللي تعب عليه من سنين علشان يحققه، وهذا نفس الشيء اللي سواه بالبحث الاخير.
2: للاسف كنت اظن ان توفير كل شيء حق ولدي شيء كافي، واليوم اكتشفت ان وجودي معاه كان اهم من كل شيء.
3: وانا بعد كنت استانس اذا قعدت بغرفته هادي وما انتبه ان هدوءه هذا كان بداية ابتعاده عن الحياة اليومية.
4: هذا كلام جميل، وأنا أقول لكم أن المدرسة تعلم وتقوم، لكن الأسرة هي الأساس، وإذا تكاتفت الجهود راح نقدر نحمي أبنائنا من مخاطر مستقبلية وايد بإذن الله.
0: علشان كذي راح نتابع سعود عدل ونتواصل وياكم باستمرار لين نتأكد أنه راح يمشي بالطريق الصحيح تدريجياً.

0: سود، كلنا نخطئ بحياتنا، لكن الشجاع هو اللي يعترف بخطأه ويقرر انه يصحح هذا الخطأ ويبدأ صفحة جديدة.
1: استاذ خالد، انا مستحي منكم كلكم، وادري اني خذلت ناس ثقت فيني وفشلتهم. اتمنى استرجع ولو جزء صغير من ثقتكم فيني من سنين، ثقتي بنفسي اللي خسرتها بايام قليلة.
2: الثقة ما ترد بالكلام يا سعود، الثقة اللي بنيتها بين اهلك وناسك من سنين بالافعال لازم تردها بالافعال، وكلنا راح نعطيك الفرصة، لكن القرار الحقيقي بيدك انت.
3: وانا اول واحد راح امشي وياك بهالطريق، لانك ولدي ومستحيل اخليك تواجه الازمة بروحك ابدا مهما صار.
4: كلنا وياك يا ولادي، واليوم ان شاء الله نبلش صفحة جديدة، وعنوانها بيكون الصراحة والثقة والتعاون اللي بيننا إن شاء الله.
1: أوعدكم أني أحاول ويمكن أتعب، لكن هالمرة راح أواجه كل اللي سويته بنفس الطريقة اللي طحت فيها.

0: أم سعود، قبل نحاسب ولدنا لازم نحاسب روحنا، لأن التربية مسؤولية مشتركة مو مسؤولية شخص واحد.
1: عدل كلامي، مرات كنت أقول خل التلفون يسليه وارتاح من إزعاجه وعناده، بس اليوم يزعجني اللي صار حق ولدي، قام يأذيني أكثر.
2: الوقت ما يضيع بيوم واحد، وإذا الأهل انتبهوا مبكر يقدرون يردونه قبل فوات الأوان.
3: أنا بعد قصرت يوم شفت أخوي يتغير، ضحكت عليه وما حاولت أفهم شنو الخطر اللي كان يمر فيه.
4: المهم إن إحنا اليوم عرفنا المشكلة، والحمد لله رب العالمين اجتمعنا كلنا عشان نساعد سعود يتجاوزها مع بعض.

0: ابو فهد، جيتك اليوم مو بس اعتذر، جيتك اشكرك لان كلامك فتح عيني قبل لا اخسر ولدي للابد.
1: لا تشكرني يا ابو سعود، كلنا نتعلم من بعض، واليوم دورنا نوقف مع عيالنا لان التحديات صارت اكبر من اول مثل ما قلت لك.
0: ايه كنت اظن يا ابو فهد ان الثقه كافيه، لكن اكتشفت ان الثقه بدون متابعه تخلي وراها فراغ كبير ممكن عيالنا يضيعون فيه.

0: اليوم ما أبي أسمع عذار ولا أبي أحد يلوم الثاني، أبي الكل كل واحد فيكم يتكلم بصراحة، لأن سعود يحتاجنا كلنا.
1: ترى العائلة مثل البوم، إذا انكسر فيه لوح واحد الكل لازم يحاول يصلحه. اللوم فعلا ما يصلح شيء.
2: والله يا أخوي اشتقت حق سوالفك وغشمرتك.
3: إحنا يا ولدي ما نبي نحاكمك، بنمد إيدنا لك.
4: أدري جرحتكم، كل يوم أتذكر اللي صار وندم، بس صدقوني مثل ما طحت بهالطريق ما قدرت أنسحب، عفتك منه بيوم من الأيام صدقوني.
3: وهذا أهم شيء يا ولدي اللي سمعناه منك، إنك تعترف بمشكلتك، ويكون هذا بالفعل أول خطوة إنك تبي التغير.

0: انا بالبدايه كنت بستانس، بعدها صرت ادور مشاهدات، بعدين بديت اخاف اني اخسر المتابعين، عشان كذي حسيت ان انا انسجنت بهالعالم.
1: وليش ما قلت لنا يا ولادي؟ ليش تحملت كل هالصراع بروحك؟
0: كل مره كنت بقول بوقف، لكن ما الاقي نفسي الا انا قاعد اغرق بزياده.
2: بس الانسان اذا ضاع يا سعود يا ولدي، اول مكان يرد له اهله. بيتك هو بر امانك، بيتك هو اللي يحتويك ويقويك.
3: احنا ما نبي سعود المشهور، احنا نبي اخونا سعود اللي نعرفه ونحبه.
0: ان شاء الله بسبب دعمكم راح اكون ان شاء الله احسن. لا تخلونا نرد حق الطريق هذا مره ثانيه مهما صار.
4: زين، علشان كذي القرار ما راح يكون عقوبه، القرار خطة نمشي عليها كلنا، لأن المسؤولية علينا كلنا، مو بس عليه هو، مو على سعود بروحه، كلنا.
1: أول قرار يكون إن التلفونات تسكر لدشينا غرفة النوم، وأنا وأبوكم أول ناس نلتزم في هالقرار.
5: أنا أبغى تلفون قديم.
3: ثاني قرار، اسمع يا يبا، كل يوم نقعد ساعة ويا بعض بدون تلفونات، نسولف، نضحك، نسمع أخبار بعض.
2: وثالث قرار نرد للرياضة والقراءة والزيارات العائلية، وأنا بعد بسوي رياضة.

0: هلا هلا نجم البث اللي صار حديث الكل، وينك وينك عن البثوث وعن الاداء الممتع هذا؟ شنو بتقدم لنا اليوم؟ ها يلا قول تكلم، ايش فيك ساكت؟
1: أنا بقدم لكم نصيحة. للأسف اللي كنت أسويه قبل هذا ما كان شيء زين، هذا شيء سيء. أما عن الأداء فما كان أدائي ولا أسلوبي أبدا ولا هذه شخصيتي، بس الحين بقدم لكم شيء مختلف. أنا ما تهمني المشاهدات، المهم الرسالة.
2: رسالة؟ أنت نجحت بيننا بفضل موهبتك وحبينا حضورك وسوالفك.
1: أنا بعد أحبكم أحبكم كلكم، لكن النجاح الحقيقي هو اللي أنا كنت أبنيه من سنين، كانت أخلاقي ودراستي وشخصيتي الحقيقية ومحبة الناس وناسي وأهلي وأصدقائي وتقديرهم لي. هذا اللي أنا المفروض أنا أكسبه، هذه هي الرسالة.
3: إيه هذا سعود اللي نعرفه، هذا سعود. كفو كفو عليك.

0: احسنت يا سعود، بحثك الاخير بسيط لكن مكتوب باسلوبك ويبين انك فاهم، وهذا اهم عندي من اي مصطلحات معقده. والاهم من كل هذا ان اللي سويته امس بالبث انتشر بساعات قليله اكثر من اي مقطع ثاني.
1: الحمد لله استاذ، انا تعلمت ان الشيء اللي سويته هذا غلط، وللحين انا قاعد اسويه اني اتعب على نفسي. هذا شيء فيه مصداقيه كبيره، حتى لو كان بسيط افضل من اي شيء ثاني ما يشبهني.
2: والاجمل ان حضورك وانتظامك ردوا مثل الاول، وهذا يدل ان مهما كانت الاخطاء فالاراده مع الدعم يقدرون يسوون انسان مختلف ومميز.
1: الحمد لله انا تعلمت من الدرس، من اليوم اسمع كلام امي وابوي وكل اهلي وبعيش معاهم بسقف واحد.

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل أوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة.
3: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
4: ما يصير أقول باكر؟
5: لا لا لا،
4: بعد شوي.
5: لا
4: عقب باكر
5: أبدا،
4: مو هالشهر،
5: الحين
4: الشهر الجاي.
6: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم وهذا الكسلانين.
5: يا سلام، هذا من تأليفك؟
7: خلاص غيرنا اسمك مصالح، بنسميك بوبشوت.
6: بوبشوت
7: لا لا، بوبشوت عندنا، أنت بوبشوت.

مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير في بداية هذا الاسبوع. نتمنى لكم ان شاء الله كل الخير والتقدم والحفظ والرعاية الإلهية يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يأمننا في اوطاننا وفي دول مجلس التعاون الخليجي وفي كل بقاع هذا الكون العظيم. نقول لكم صباح الخير من برنامج مرحب.

0: صباح جميل لكل المتابعين وسعيدين جدا بتواصلكم معنا اليوم ودوم من خلال مراحب مراحب الخير مراحب السعادة. صباح جميل لكل من يسمعنا داخل وخارج الكويت وصباح أجمل لأخوي الغالي يوسف جوهر. صباحك جميل.
1: صباحك نور وبركة يا رب وألف حمد لله على السلامة. نورت الاستديو ونورت برنامج مراحب وإن شاء الله تكون إجازة طيبة وسعيدة يا رب.
0: الحمد لله وشكرا لزميلتنا منال ما قصرت يعني بوجودها وشكرا لك أيضا وكل العاملين في مراحب والحمد لله إجازة جميلة.
1: الشكر للجميع ونخص طبعا بالذكر أمانة زميلتنا وأختنا الفاضلة منال العمران فلها منا كل الشكر والتقدير وإن شاء الله نلتقي معها في برامج أخرى يا رب.
0: يا رب وإحنا معكم دائما من خلال مراحب ويوسف. أكيد اليوم مثل أي يوم عندنا مساحة حوارية ناطرة اتصالات الأحباب من داخل وخارج دولة الكويت على 224-1350 أو 51 وبسم الله نبدأ بتحيات حلوة من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي الإسبيعي.
1: من التقديم لكم التحية من أمام الميكروفون من طلال الماجد ويوسف جوهر.
0: تنسيق لكم تحية طيبة من سوسن بوشهري.
1: ومن الهندسة الإذاعية تبعت لكم بأمنياتها الطيبة أنفال العياف.
0: اليوم مساحتنا إن بغيتها إنسانية فهي إنسانية، إن بغيتها باب من أبواب الخير اللي يوصل للجنة والنعيم هي باب من أبواب الخير، إن بغيتها صلة رحم هي صلة رحم، إن بغيتها واجب من الوالدين اتجاه أبنائهم فهي ومو واجب واجبين. موضوعنا اليوم يعني عبارة عن شكر لكل أب وشكر لكل أم تحتوي ابنها من ذوي الإعاقة. أنت تعرف الطفل العادي يعني يحتاج عناية يحتاج تربية يحتاج حب. أحيانا يوسف ترجع من عملك أو أنت أساسا مريض أو صحي هي مو قادر، الولد هذا يبي يلعب معاك والبنت هذه تبي رايك بموضوع، فما بالك اذا كان هذا الولد او هذه البنت يعني في سن صغيره وايضا عنده اعاقه ما في جسمه ليس له دخل، هو يعني موجوده معاه من ولادته مثلا او بعد ولادته يعني تغير الموضوع، شلون نتعايش وشلون ايضا نحتويهم؟ اعتقد انه يبي لهم قلبين ويبي لهم عقلين لاحتواء يعني يبي لهم نسبة أزيد من الطفل العادي.
1: صحيح، يعني هي نعمة من الله سبحانه وتعالى يختبر بها الإنسان في هذه الحياة. على كل حال نقول شكرا لكل الآباء والأمهات اللي يرعون أولادهم من ذوي الإعاقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم دائما لحفظ هؤلاء الأولاد، فهم نعمة مثل ما ذكرنا. صحيح. من الباري عز وجل، وكلمة يعني الرد نقولها ونزيد فيها بأن لا تشعر بأنك إنسان سوي على ريلك وتروح وتي، معنى هذا أن الموضوع ما يهمك، ترى زلقة صغيرة لا سمح الله طيح حادث سيارة قد يتحول الإنسان إلى شخص. صحيح. من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ذوي الإعاقة، لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع. ونقولنا موضوعنا اليوم مهم وحيوي وفي رسالة لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وخواتنا اللي أولادهم أو بناتهم من ذوي الإعاقة.
0: هذا صحيح يوسف، وإحنا معهم قلوبنا ومحبتنا وحبنا، وأكيد نبي نشكرهم ونبيكم بعد تشارك كون معنا مستمعين بشكر هؤلاء اللي عندهم أبناء ذوي إعاقة، شو تقولوا لهم؟ أكيد في طرق كثيرة أيضا للتعامل مع الأبناء خصوصا الأسرة إذا كان هذا الطفل الأول. بسم الله نبدأ معاكم المشوار، وهذه تحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

0: جاهز تقول رايك بكل صراحة؟ في مراحب نسمع كل اللي تقوله.
1: صباح النور
2: النور والسرور.
3: صوتك صاير حلو.
1: ايش في ايش ماكل؟
4: لا احد يسمع اصواتكم، ما يسمع صوتك.
1: الله يسعدك
4: كله. بس ما اقدر احطها في الجرايد لك.
5: يلا خليكم في مكالمات بعد.
1: شكرا لك
2: عزيز وغالي، حياك الله.
0: مراحل.

0: احتياجات كثيرة يوسف يحتاجها أبنائنا منا، فما بالك إذا كان هذا الولد ذو احتياجات خاصة، فاقد البصر، فاقد الحركة، أو فاقد التفكير. أشياء كثيرة لازم الوالدين يأخذونها بعين الاعتبار، وما نحط عصبيتنا أبدا ولا مشاكلنا على أبنائنا. هم أكبادنا تمشي على الأرض، وهي نعمة من رب العالمين وباب من أبواب دخولنا إلى الجنة.
1: نعم أكيد أخوي طلال، يعني مساحة الحوار اليوم مهمة جدا، وبالتالي سوف نسلط عليها أضواء الحديث إن شاء الله بصحبة مستمعينا على أرقام هواتفنا 22 413 250 251 و252
0: أنا نسيت شوية، ما علي سامحني. خنروح السعودية ونحط الرحال في الشرقية عند أخونا الغالي أبو خالد. ألو صباح الخير.
2: صباح الأنوار، مرحبا مرحبا.
0: صباح النور.
2: الحمد لله على السلام فيك أخوي طلال، وشلونك أخوي يوسف؟
1: الله يخليك ويحفظك إن شاء الله. حيا الله أبو خالد،
2: طول عمرك وسلامتك يا أبو مبارك.
0: الله يسلمك.
2: المساحة الحوارية اليوم اشتياقنا لطلال
0: يا حبيبنا، تسلم.
2: اشتياقنا لطلال، هذه مساحة حوارية خاصة.
0: الله يطول بعمرك ويخليك. انت شلون
2: ولا فيك صور اخو يوسف؟ والله يعني ما شاء الله انتم مكملين بعض، والاخت منال ما شاء الله تبارك.
0: اي والله ما شاء الله
1: يخليك ويحفظك، وهذه شهادة نعتز فيها يا ابو بشيد. كل الشكر والتقدير لك على هالمشاعر الطيبة وهالمحبة.
2: والله احبكم يمين بالله، احبكم
0: يا حبيبنا،
2: يعني تستاهلون المحبة والمتابعة اليومية، تستاهلونها كل خير. والله إن راحة نفسية سماع أصوات.
0: الله يسعدك، احنا نبي نكحل عيوننا ونشوفك. انت وعدتنا ان شاء الله بخميس
2: بإذن الله. والله ان شاء الله اجيكم.
1: ودرى انت مو موجود ما يعني.
0: لا
1: لانية موجودة بس انت مو موجود.
0: اي خميس بتجي عشان اغيب؟
2: لا بجيك للبيت معلش.
0: يا مرحبا، والله نحطك على روسنا يا ابو خالد. انت بس عزم وتعال واحنا نستقبلك ان شاء الله.
2: ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله في اكتوبر اجيكم
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله يحيي وياكم يا رب ان شاء الله.
0: حياك الله، تنور.
2: بالنسبه للمساحه هذه، اذا انت يعني سبحان الله تشوف شخص عادي ودك تساعده، فما بالك تشوف واحد محتاج؟ صح. يعني انا بالنسبه لي صراحه اذا شفتهم والله ودي اسوي لهم اللي يحتاجونهم، حتى ابغى اشوف ابتسامته.
0: الله.
2: يعني في موقف قريب شفته انا اسبوع اللي طاف، والله واحد طالع من مجمع، هو عنده ما شاء الله مسوي له سياره مخصصه له، ثقيل طلعته وحاولت اني اساعده، قال لي لا ثقيل الكرسي عليك. قلت له والله الساعه 1 الظهر حار يعني كذا، قلت له ابى اساعدك الى السياره. حاولت اساعده، رفض، تخيل رفض. قلت له والله بساعدك، والله وديته الى السياره وفتحت له الباب وحطيت له الكرسي وكل شيء ورتحت يمين بالله، لان مساعدتهم هذه مكسب. وهذه يعني بعضهم يقول لا ما ودي يكلف عليك. صح. ليش؟ لانه ما يبغى يحسس بالنقص هو اساسا. فالمساعده الصحه فما بالك هذول.
0: جميل. انزين والدينهم ابو خالد، اليوم مساحتنا يعني تحمل شكر للوالدين، يعني هم اكيد يستحقون فعلا ويستحقون منا المدح والثناء. شو تقول؟ اكيد في نماذج بالعائله او بالشارع او بالحاره عندكم
2: احد؟ في واحد في احد من انسبانا عنده ولد معاه.
0: نعم.
2: نفس الشيء يقول الولد، يقول ما يتكلم، ما يتكلم بس بالاشاره.
0: نعم.
2: يقول والله العظيم احاول يعني ارضيه باي طريقه. الوالدين شايلين شيل،
0: الله اكبر،
2: شايلين شيل طبعا، لان يا اخي دخيتك تتقطع اذا شفت واحد زي كذا.
0: نعم.
2: فتبي تعطي عيونك تقول له ابتسم.
0: الله. وتحس الجيل الحالي احسن من الاولين، بداوا يظهرونهم بالمولات يطلعون معاهم.
2: اي طبعا طبعا طبعا. لا هذه كلها الجيل القديم والجيل الجديد كله يحب المساعد.
0: نعم،
2: ما تغير الحمد لله.
0: عساك على القوه يا ابو خالد.
2: الله يرحم والديك،
0: احسنت بمشاركتك ونشوفك ان شاء الله قريب يا رب.
2: يا رب يا رب، الله يستر عليك.
0: شكرا لك.
2: مرحبا.
3: الأبناء مسؤولية وتربيتهم أمانة، وكل ابن يحتاج من والديه إلى الحب والرعاية والتوجيه. لكن لما يرزق الأب والأم بابن من ذوي الهمم، تصير أمامهم مسؤولية تحتاج إلى مزيد من الوالدين.

0: الوعي والصبر والتعلم والاهتمام. فالمسألة ما تقتصر على توفير احتياجاته اليومية أو متابعة علاجه وتعليمه، وإنما تمتد إلى بناء شخصيته وتعزيز ثقته بنفسه واكتشاف قدراته ومساعدته علشان يوصل إلى أكبر قدر ممكن من الاستقلالية والاندماج في الحياة. وفي بيوت كثيرة نشوف آباء وأمهات يقدمون نماذج جميلة في هذه المسؤولية، يتعلمون من أجل أبنائهم ويتابعون أدق تفاصيلهم ويحتفلون بكل تقدم يحققونه وما يسمحون للإعاقة بأن تحجب عنهم قدرات أبنائهم وإمكاناتهم. ولهؤلاء نقول اليوم شكراً لكم، شكراً لكل أب وشكراً لكل أم أحسنوا رعاية وتربية أبنائهم من ذوي الهمم، آمنوا بقدراتهم وعطوهم الحب والثقة والفرصة. فشلون تكون التربية السليمة للابن من ذوي الإعاقة أو من ذوي الهمم؟ وشلون تنتهي الحماية وتبتدي الحماية الزايدة؟ وشلون تساعد الأسرة ولدها أو بنتها على الاعتماد على نفسها؟ هذا اللي راح نطرحه اليوم في مساحتنا الحوارية في مراحب. احنا بانتظار مشاركاتكم وتجاربكم معنا في مراحب. مراحب. مراحب.
1: إذا نبقى معاكم مع هذا الموضوع، وشكرا لكل أب وأم يحتوي أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي رسالة للجميع في أن الإنسان يهتم ويرعى أبنائه.
2: صح.
1: ويعني حتى الكبار بالعمر لازم الواحد يهتم لهم.
2: أكيد.
1: لأنهم محتاجين إلى أبنائهم. معنا اتصال يجمعنا أبو خلنا أبو محمد سالم العجمي، حياك الله.
3: الله يكم يا هلا ويا مرحبا والحمد لله على السلامة. عودا حميدا طلال،
2: الله يسلمك. تسلم يا أخوي سالم، الله يحفظك.
3: الله يجمل حالنا وحالك ويمنا في أوطاننا يا رب.
2: آمين، طول الله عمرك.
1: أجمعين يا رب العالمين. شو تقول أخوي أبو محمد عن مساحة الحوار اليوم؟
3: والله مساحة جميلة جدا، ما يوجد العلة لقلب وطيها.
2: الله سنت. الله،
3: يعني الأمر هذا يا جماعة والله كبير جدا. يعني لما تكون حتى عندنا حالة، نعم، يعني مقاربة الأمر، الوالدين اللي ولدي مع مرته ولدهم، يعني مرابطين.
2: الله.
3: السفر خلاص صعب.
2: نعم.
3: المراح الأمور.
2: صح.
3: فقط جل همهم أن ولدهم هذا أنهم يدارونه في وعاقته.
2: الله.
3: ويحاولون أنه يتجاوز هذه الإعاقة. في تربية الأب والأم لولدهم. والله يا جماعة شيء يعني كبير جدا لما أشوف يعني في أشخاص يعني مو معاق واحد ولا اثنين ولا ثلاثة في البيت، يمكن أكثر من معاق. شلون عايشين؟ شلون حياتهم؟ يعني والله ما لنا للدعاء لهم.
2: ومبتسمين أخوي سالم وقابلين وفرحان.
3: والله.
2: تسأل إيش فيك؟ يقول لك اليوم ولدي بدأ يأكل. الله يا فرحته.
3: أيوة يا جماعة، ترى والله إنه خير للبيت.
2: أي أيوة والله، بركة.
3: والله والله.
1: نعم أكيد، يعني هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لقياس يعني معنويات المؤمن ومدى احتماله. أكيد يعني هالأمور هذه أخوي أبو محمد نضعها بعين الاعتبار.
3: والله يعني الأمر هذا يعني مساحتكم جميلة جدا، وعملية الاحتواء هذه صعبة جدا. يعني لازم يكون لها تدريس ولها.
2: صح.
3: يعني ومساحتكم جميلة جدا. نعم. وهذا ما أقدر أزيد.
1: يخليك ويحفظك. رسالتك للآباء والأمهات اللي قاعد يرعون أبنائهم حق رعايتهم.
3: والله أنا أقول نهر جاري من الحسنات لكم قاعد يحدث، وانتم بالرباط هذا الكبير.
2: اي والله.
1: والله الله يرحم والديك يا ابو محمد. كل الشكر والتقدير لك، ما قصرت.
3: امين اجمع.
1: عسى الله يحفظك. حواريه
3: مساحه حواريه للمستقبل.
1: ايه تفضل قول.
3: القياده فن واخلاق وذوقك.
2: الله.
1: احسنت.
2: ابشر ابشر
3: والله. يعني انتم بعد تطلعون بالشارع وتشوفون.
2: صحيح. ابشر يا ابو محمد، مشكور. والله ياجر ولدك ان شاء الله. الله يسلمك وياجرك انت على هالكلام. يعني جميل ان انت حاس في معاناة ابنك وايضا في المشكلة اللي عنده. شكرا جزيلا لك.
3: ايوه الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله.
3: انا مرحبا مرحبا مرحبا.
2: يعني من كم شهر يوسف أنا رحت مكة، شفت واحد عنده إعاقة بصرية. فالحين إحنا قاعدين نطوف دار مدار الكعبة بروحه قاعد يطوف بالعصات تشك تشك تشك تشك ويروح. الأول مر، الثاني مر، الثالث كان أشوف واحد من المشرفين قلت له تعال هذا الأخ الحين مع أحد معاون شلون قاعد يمشي؟ كان يقول لي من كثر ما يعني الله يجزاهم خير أخواننا في المملكة العربية السعودية، قال لي إحنا حاطين مسار لذوي الاحتياجات الخاصة فاقد البصر، قال لي شفت الرخامات اللي بالأرض أثرية مو مثل قال إحنا مدربينهم على لاين وفعلا ما كان يطلع من اللاين المستطيلة معينة، قاعد يقول لي هو يمشي على الصوت الصدى متخيل. فهو داير أموره بين الصفا والمروة وعلى الطواف وبروحة
1: تلقاه قاعد يطوف. الله يجزاهم كل خير يعني إخواننا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذه معلومة جديدة يمكن
2: انصدمت وني أعرفها.
1: هذا يدل أمانة على اهتمام القيادة والشعب السعودي لكل حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، نسأل الله سبحانه وتعالى يكون ميزان أعمالهم. يعني صج أذهلتني بهالمعلومة،
2: انصدمت فيها يوسف، أنا قاعد وطالع قاعد أقول شلون
1: عليهم بالعافية أخواننا من دولة الاحتياجات الخاصة يستاهلون أمانة. وكل الشكر لإخواننا في المملكة العربية السعودية. عندنا اتصال هاتفي
2: نقول ألو.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: صباحكم الله بالخير. طبعا
1: يا هلا يا أبو مزيد، يا حياك الله.
4: أول شيء الحمد لله على كرامة النجم الساطع أبو
2: زلال، الله يسعدك تسلم.
4: وطبعا انا صراحه سمعت كلمتك اللي هو موضوع العمره وعمره مقبوله.
2: جزاك الله خير.
4: على فكره ابو طلال، انا طبعا عندي بنت عمرها 14 سنه من ذوي الاحتياجات الخاصه.
2: الله يحفظها يا رب.
4: وبنقل التجربه لكم ابو طلال، ترى
2: اتمنى
4: تربيه او رعايه ذوي الاحتياجات الخاصه.
2: نعم.
4: ترى جدا جدا جدا صعبه. أول شيء رقم واحد الحالة الصحية ما تكون حالة صحية مثل الزوج.
2: يعني يحتاج يعني يحتاج أيضا أدوية معينة بعد الوجبات قبل الوجبات.
4: وأكبر يعني أنا البنت اللي عندي طلال كان عندها عيوب خلقية في القلب.
2: نعم.
4: وأجرينا عمليات يمكن من ولادتها لغاية هذا العمر. ما وقف. طبعا عندك الحالة الصحية بشكل عام. للغمور العضلات الغدد.
2: نعم.
4: يعني تحتاج مراجعات دورية.
2: صحيح.
4: أول شيء يحتاج الصبر.
2: الله.
4: وساعة البال. صح. من العائلة نفسها.
2: صح.
4: ولا تنسى أخوي طلال وأخوي يوسف الأمر اللي يهون علينا، ترى أنا أكلمك على المستوى الشخصي.
2: نعم.
4: اللي يهون علينا واللي مساعدنا مساعدة كبيرة الشكر لي هيئة شؤون ذوي الإعاقة.
2: الله يجزاهم
4: خير. يعني ما نقول لهم أي شيء أي شيء أي شيء تخيلوا أي شيء.
2: نعم.
4: إلا حاضرين.
2: الله.
4: أي أمر يعني يخصص التعليم، والله هذا ما ناسب يا جماعة، وقد يكون عندهم في لسة معينة وهم حاطينها.
2: نعم.
4: لا ما يكون من لطيبة الخاطر، وين تبون؟
2: الله.
4: شو اللي ناسبك؟ ناقشونكم. العلاج. شنو تحتاجون؟ طبعا ناهيك عن المخصصات الماليه.
2: صحيح. والرعاية والمدارس ايضا. صحيح.
4: كل شيء اخوي طلال، يعني بشكل عام ما في اي تفصيل.
2: الحمد لله.
4: الا لا هم اللي مهونين علينا ترى.
2: نعم نعم.
4: ودورهم والله كبير، يعني لو نشكرهم ونشكر طبعا رعاية الدوله هم.
2: أكيد.
4: لكن اللي خذ معاناه الاسره في رعايه ذوي الاحتياجات الخاصه امر جدا صعب مو سهل.
2: صح.
4: يعني الرعاية مو مثل الزوج، يعني الطفل هذا أو الطفلة أو يعني ترى يعادلهم
2: صحيح. بومزيد يعني اللي عنده الطفل الأول أو اللي تو عايش التجربة، شنو النصايح الذهبية اللي تعطينا إذا الله كتب لنا عندنا الآن ولد صار فيه إعاقة، شو نسوي؟ شلون نتعامل معه؟
4: الصبر ويحتاج يعني مساعد بال، يعني صح. ممكن انك انت تضايق، ممكن انك انت يعني تقارن في تسوي، لكن
2: صح.
4: يعني الاول شيء هذه نعمه من رب العالمين، وثاني
2: نعم.
4: شغله يعني اجرها عظيم.
2: نعم.
4: يعني انا يعني شيء انا تجربه وقاعد اعيشه يومي. خلاص.
2: نعم.
4: تحتاج بس الصبر. نعم. ولا بالعكس وجودهم والله يمكن اجمل من اجمل اللحظات العائله تعيشها.
2: آه. مع هذه ابو مزيد البركه تحل سبحان الله على هذه العائله. انا ازور ناس عندهم احتياج الله على البر احس براحه بال، تخيل لما ازورهم.
4: فعلا لا والله يا أخوي طلال يعني أنا أقول لك أنا ما أعاني ثم ألقى المعاناة لكن بالجنب الثاني ألقى والله يعني الفرحة ألقى يعني متعة التعب اللي أنا أجيبه صراحة
2: الله.
1: يعني هذا أمانة أبو مزيد يدل على رضاك بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنت نموذج يعني حي لنا أمانة على أن الواحد يتعلم منك هذا الصبر، وأيضا أمور الرعاية الخاصة بكل صاحب شأن محتاج إلى رعاية.

0: مشكورين وما قصروا.
1: يخليك
2: شكرا لك.
1: حياك الله.
3: مرحبا، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
4: انا كزوج اني اتعب واشقي واجيب الراتب احطه في ايد زوجتي او احطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
3: يناقشك ويقدر وجودك.
5: هو المسؤول، هو الاب بالاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
3: رايك له صدى وصوتك له مدى.
6: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
3: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
7: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لين

0: شكرا لكل أب وأم عندهم ابن يوسف من ذوي الاحتياجات الخاصة موهوبين منهم أكثر. يمكن حتى الدولة أنشأت لهم العديد من المراكز لاكتشاف الموهبة وحققوا جوائز عالمية يعني منهم خينا وحبيبنا طارق القلاف اللي كان المفروض يكون ضيف.
1: نعم الله يحفظك طارق, يعني يستاهل أمانة, وكل إخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني يرفعون الرأس أمانة, سواء اللي شارك أو اللي ما شارك في مجالات مختلفة ومتنوعة. أخونا محمد المشعل نقول لك صباحك الله بالخير.
2: يا أهلا, صباحكم الله بالخير والحمد لله على السلامة أستاذ ماجد.
0: صباح النور, شلونك خيي؟
2: طول لي عمرك وعمر اللي يسمعنا جميعا طالما احنا بخير.
1: آمين
2: لأن الكويت بخير إن شاء الله,
0: دوم يا الله
2: الجميع بخير إن شاء الله, احنا بخير ومستانسين.
0: الصوت عندك أستاذ محمد بس لو تشيل السبيكر.
2: اوكي الان الصوت
0: تفضل نسمعك بوضوح.
2: انا قبل ما تلاحقني عقارب الساعة اللي موجة الساعة 10 صح. اقول عندي انا دراسة لقيتها في ثلاث اماكن تحت مسمى ان taking care of a special need, وراح اقولها بالعربي الان, it's a noble responsibility, رعاية ذوي الهمم او الاحتياجات الخاصة مسؤولية نبيلة. ألقيتها في مدرسة خليفة لذوي احتياجات خاصة بالسالمية, وألقيتها في مركز الخرافي, وألقيتها في مستشفى الأحمدي. أنا ركزت الدراسة, وأنا مثل ما قال أخوي أبو محمد أحد الأخوة المشاركين, الأمر ما يحس فيه إلا من هو واطيه. يعني لمس الأمر, إحنا كلنا في الكويت نحط إيدنا بإيد بعض رعاية أي من ذوي الهمم إن كان كبار أو صغار. إحنا لو نرجع للدين نلقى الدين أول من علمنا في تاريخ البشرية كيف نراعي ذوي الهمم, إن كانوا أباء أجداد أخوان أبناء, من باب إن رعاية هذا الشخص باب إلى الجنة. شفت الريان باب الصائمين, بر الوالدين باب في الجنة, برعاية ذوي احتياجات خاصة أو الهمم هو باب إلى الجنة. من يرفض أن يكون في الجنة؟ ما قال الصلاة, ما قال قراءة القرآن, مع أن هذا أيضا لا أجر عند رب العالمين. أنا أحب أقول وبكل اختصار, مهما الإنسان وصلت فيه مع القساوة في رعاية, مو القساوة, المصاعب عفوا عفوا بالكلمة, ليتأكد أن هذه المصاعب هي عداد يحسب عند رب العالمين لك أجر. إذا ما في فكرة كيف رعاية ذوي همم في البيت, الدولة موجودة, تعال واخذ استشارات. أنا عرضت في الدراسة كيف ماذا توفر في البيت, بس قبل أهلنا واللي سبقونا من الأمم ما كان عندهم وسائل, كان يشيله على راسه
0: صح.
2: وحتى بعمره وحج يوديه
0: صح. مليون نشوفهم صح.
2: نعم, إذا لما نقول حتى لا أطيل عليكم باب إلى الجنة فليشجع الكل, واللي عنده من حالات ذوي الهمم لنراعي ظروفه مقابل إنه يراعي. شكرا
0: لك
2: والله يحفظكم.
0: الله
1: يطولنا بعمرك, شكرا جزيلا. أخونا محمد المشعل بعد موجز أنباء الساعة 10 راح نرجع لكم إن شاء الله, ومرحب شكرا لكل أب وأم يحتوي أبنائه. واليوم حديثنا عن أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة تعلن استعدادها لفرض ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان أسفرت عنها مقتل وإصابة العشرات، والرئيس اللبناني يقول إن الانتهاكات الإسرائيلية تقوض المسار التفاوضي. وفد حركة حماس يتوجه إلى القاهرة اليوم لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وسائل إعلام سورية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في ريف القنيطرة ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة. انفجار جديد قرب محطة كهرباء الزاوية يتسبب بانقطاع تام للتيار في مناطق واسعة، والسلطات الليبية تبحث في ملابسات الحادث. السلطات المغربية توقف مئات المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة. رومانيا تقول إن مقاتلة إسبانية تابعة لحلف الناتو أسقطت مسيرة اخترقت المجال الجوي الروماني قرب حدودها مع أوكرانيا ومولدافيا. مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم روسي بالصواريخ على العاصمة الأوكرانية. وعمدة موسكو يقول إن نحو 600 مسيرة استهدفت العاصمة الروسية ما أوقع 3 جرحى. كوريا الجنوبية تقول إن قواتها أطلقت نيرانا تحذيرية بعد أن انتهك جنود من جارتها الشمالية حدود البلدين. الحزب الديمقراطي يصوت لإطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية 2028 من ولايتي كارولينا الجنوبية ونيفادا الأمريكيتين. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 2 ظهرا و15 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في تمام الساعة 8 مساء و38 دقيقة. وعلى صعيد درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والوفرة 48، مطار الكويت 50، لنويصيب 44، أم المرادم وجزيرة جارو 41 درجة مئوية. أما درجات الحرارة الصغرى المسجلة فكانت في مدينة الكويت 38، مطار الكويت 34، الوفرة 30، أم المرادم وجزيرة جارو 35، لنويصيب 32 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في تمام الساعة 6:28. انتهى الموجز وإلى اللقاء.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
2: الأبناء مسؤولية وتربيتهم أمانة، وكل ابن يحتاج من والديه إلى الحب والرعاية والتوجيه. لكن لما يرزق الأب والأم بابن من ذوي الهمم، تصير أمامهم مسؤولية تحتاج إلى مزيد من الوعي والصبر والتعلم والاهتمام. فالمسألة ما تقتصر على توفير احتياجاته اليومية أو متابعة علاجه وتعليمه، وإنما تمتد إلى بناء شخصيته وتعزيز ثقته بنفسه واكتشاف قدراته ومساعدته علشان يوصل إلى أكبر قدر ممكن من الاستقلالية والاندماج في الحياة. وفي بيوت كثيرة نشوف آباء وأمهات يقدمون نماذج جميلة في هذه المسؤولية، يتعلمون من أجل أبنائهم ويتابعون أدق تفاصيلهم ويحتفلون بكل تقدم يحققونه، وما يسمحون للإعاقة بأن تحجب عنهم قدرات أبنائهم وإمكاناتهم. ولهؤلاء نقول اليوم شكراً لكم، شكراً لكل أب وشكراً لكل أم أحسنوا رعاية وتربية أبنائهم من ذوي الهمم، آمنوا بقدراتهم وعطوهم الحب والثقة والفرصة. فشلون تكون التربية السليمة للابن من ذوي الإعاقة أو من ذوي الهمم؟ وشلون تنتهي الحماية وتبتدي الحماية الزايدة؟ وشلون تساعد الأسرة ولدها أو بنتها على الاعتماد على نفسها؟ هذا اللي رح نطرحه اليوم في مساحتنا الحوارية في مراحب. احنا بانتظار مشاركاتكم وتجاربكم معنا في مراحل.

0: مرحبا معكم على الهواء مباشرة، ومساحة الحوار اليوم عن أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحية شكر وتقدير لكل الآباء والأمهات اللي يرعون هؤلاء الأبناء، أبناء الوطن، أبناء كويتنا العزيزة الغالية اللي رفعوا راسنا في كثير من المحافل، سواء كانت رياضية ولا اجتماعية ولا حتى بطولات مختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من كل شر ومكروه. وإحنا معكم على أرقامنا 22413 250 أو 22413 251،
1: ونروح المملكة العربية السعودية الشرقية عند الأستاذة نوال المريحل. ألو صباح الخير.
2: ألو، هلا، صباح النور، كيف حالكم؟ يعطيكم العافية.
0: حياك الله أبلا نوال.
2: حياك الله يوسف، كيف حالك؟
0: يخليك ويحفظك يا رب.
2: وش أخبارك يا طلال؟
1: الله يحييك، شلونك أنت؟ إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله، الحمد لله، طيب طال حالكم إن شاء الله يا رب.
1: الله يطول بعمرك. أنت معلمة، وأكيد شاهدت الكثير يعني من أولياء الأمور اللي عندهم أبناء عندهم احتياجات معينة نوعية أو احتياجات خاصة، شو تقولين لهم الآباء والأمهات أبلا نوال؟
2: طلال يوسف، يعني أنا ما أنظر إلى الناس، أنا عندي واحد أخوي.
1: نعم.
2: ما كان هو معاق ولا شيء، ولكن أصيب قبل تقريبا 13 سنة بجلطة دماغية.
1: سبحان الله،
2: شبابه زين
1: فجأة من غير مقدمات أبلة.
2: يعني هذا أمر الله،
1: سبحان الله.
2: زين، ومع يمكن ضليت إياه 3 سنوات يعني أشيل وأحب فيه.
1: نعم.
2: رجل يعتبره يعني شباب، يعني أقوى مني، يعني
1: نعم.
2: يعتبره أثقل.
1: نعم.
2: فأصبح معاق يعني من جميع النواحي، يعني شيل وحط فيه، أكله شربه. فظليت يمكن حوالي 3 سنوات على العلاج الطبيعي
1: الله يعطيك
2: عشان اعطيه انه يقول

0: كان بس عشان أعطيه أنه يقوم يتحرك ويمشي يعتمد على نفسه.
1: نعم.
0: الحمد لله رب العالمين قدر يعتمد على نفسه، ولكن مع مرور الأيام يا طلال ويوسف الأدوية اللي خداها سببت له الآن شنو؟ تخلف عقلي.
1: لا إله إلا الله. ويحتاج أيضا رعاية أخرى.
0: أي نعم. الحين يمكن احتياجه للرعاية أكثر من
2: قبل. نعم أكيد.
0: يعني الآن تتعامل إياه كأنه طفل شباب، هو شباب يعني. نعم. ناس شباب. فأجي تتكلم إياه يعني أقول له أنا مثلا هذا أحمر، يقول لي لا هذا أخضر. أقول له اليوم السبت، يقول لي لا اليوم الخميس.
1: فمحتاج صبر، إعادة معلومة، شرح أكثر أبلا أكثر من العادي.
0: قد ما تشرح له طلال خلاص ما يستوعب.
1: نعم.
0: يعني أنا الحين صار لي فترة وياه في المستشفى، الحين في الأجازة قضيتها معه كله على مواعيد، ويعني أروح عندي أمل إنه خلاص يقولوا لي ما في موعد، لا يقولوا لي تعالي بكرة. نعم. تعالي بعد بكرة مثلاً. فأجي مثلاً يعني مرة جيت وهو قاعد في البيت أنا ما رحت، فجاية تعبانة، جبتي لي أكل، سويتي لي كده، جبتي لي ما أدري شنو، أنا كله أنا تعبانة، جبتي يعني شفت الجاهل اللي قاعد يلحق وأعظم من الجاهل.
1: أكيد أكيد.
2: الله يكتب لك كل الأجر إن شاء الله.
0: يعني فأنا قاعدة الآن إيه والله قاعدة أتعامل إياه الآن، فلما أشوف الأمهات اللي عندهم أنا درست متوحد معاق، درست هذه الأمور شفتها قدام عيني، فكنت أشوف الأمهات كيف يعانون يا ابنهم، فأنا لما درست يا طلال كان أخوي في دي الحالة، فكنت أشوفهم فكانت تتخر دمعتي لأن أشوف الأم كيف تشيل ولدها وكيف أنا عانيت مع أخوي وهو شباب. يعني مو صغير يعني شباب. صح. يعني ويجيلك يعني ساعات يتحسر يقول أنا كنت ليش أنا صرت، قلت هذي أمر ربك.
1: لا إله إلا
0: فقول الحمد لله.
1: الحمد لله. أبلا تحسين أن الجيل الآن الآباء الصغار والأمهات يعني أفهم من الجيل الأولي شلون يتعاملون، يأخذون دورات، يأخذون أشياء
0: الحين طلال. إيه؟ لو لاحظت الحين وأنا لاحظت هذا الشيء.
1: نعم.
0: بالقبل المعاق ما كانوا مهتمين فيه نهائيا. الآن مواقف مخصصة له، تروح المستشفيات لبطاقة
1: أولوية بالدخول. صح صح.
0: إيه يعني أول دي الأشياء ما كانت، وكانوا الناس تتنمر على المعاق اللي مثلا يعري أو اللي مثلا قاعد على كرسي متحك. لا الحين الحمد لله رب العالمين في وعي.
1: الحمد لله.
0: في وعي وفي فهم.
1: الله
0: يعني
1: ياجرك.
0: حتى الطفل الصغير يعرف ذا الشيء.
1: الحمد لله. مشكورة أبلا. الله ياجرك إن شاء الله.
0: الله
1: وما زلنا بانتظار زيارتك الميمونة. إحنا وعدناك بكيكة التقاعد.
0: يا طلال قلت لك مخلص مواعيد اخوي وارجع.
1: يا رب
2: الله يسهل اموركم ان شاء الله. شكرا لك ابلا نوال المريح، حياك الله.
0: مع السلامه.
3: في مراحل تسمع اراء واتصالات، وهم تسمع اشياء واشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لك عمري وكل اللي تبينه.
4: فدوة لك عمري وكل اللي تبينه.
3: وتسمع سامريات. تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: المراحل الأثير اللي يجمعنا.
1: يعني طلال أمانة تعجبني هذه التجارب اللي نقلوها مستمعينا أخونا صحيح. العزيز بومزيد، أختنا أبلة نوال المريحل، أخونا محمد المشعل، سالم العجمي، عبد الوهاب وبشيت، يعني كل واحد فيهم نقل تجربة معينة الواحد يستقي منها كل ما هو جميل في أمور رعاية إخواننا المعاقين.
2: هذا صحيح، وإحنا بانتظار المزيد والمزيد من اتصالاتكم. وشكرا أبي وشكرا لأمي، خصوصا اللي عندهم طفل أو طفلة من ذوي الإعاقة. ونقول ألو، صباح الخير.
3: صباحكم الله بالخير.
2: صباح النور.
1: صباحك بالنور والسرور.
3: شلونكم؟ عساكم طيبين.
1: يحفظك ربي إن شاء الله. وين هالغيبة؟
3: والله بالدنيا، ايش نسوي؟ ظروف. شلونكم؟ ان شاء الله طيبين.
2: الحمد لله على سلامتك.
1: الله يحفظك
2: ونورتي البرنامج يوم خليفة.
3: الله يسلمك اخوي طلال واخوي يوسف. تحية للمخرج عبد الله بالصراحات ومعدينا الطيبين واختنا سوتن بو شهري وكل العاملين بهالبرنامج الطيب.
2: الله يسعدك وانت اطيب،
3: ويسعدكم ان شاء الله وييسر لكم الامور.

0: نور.
1: آمين آمين.
0: ترى أنا داق أسلم عليكم بس.
2: الله يسلمك ويحفظك.
1: يعني كفاية اتصال، ترى وايد قاعد يسألون عنك على فكرة، ماني ذاكر منه وأخلي منه، وأنت عارفة غلطك عند الآباء والأمهات والشباب اللي يسمعونا اليوم. شو تقولين حق اللي عندها أو عنده ابن عنده إعاقة، فاجأت الأسرة فجأة حادث شيء معين، خلى عندهم ولد في البيت لا يغادر البيت، شو تقولين لهم؟
0: والله شو أقول، ديروا بالكم عليهم، راعوهم، اهتموا فيهم، عطوهم حب، لا تحسسونهم انهم غير عن اخوانهم الثانيين. ما ادري ايش اقول صراحه، المعاق مشكلته مشكله. الله يشافي كل مريض ان شاء الله يا رب.
1: امين
0: يا
1: رب. امين،
0: يرفع البلاء عن الكل ان شاء الله يا رب
1: يا رب.
0: يعطيكم الصحه والعافيه، وسعيده جدا بسماع صوتكم. شكرا اخوي طلال، شكرا اخوي يوسف مخرجنا، واختي سوسو بشير، وكل العاملين بهالبرنامجك بكل حب والتقدير. الله يوفقكم ويسعدكم دنيا واخره
1: ويخليك يا رب. وناطرين كلماتك الحلوه اللي دائما تتحفينا فيها
0: ان شاء الله، بس انا الحين مو في البيت والله.
2: باذن الله ان شاء الله من ترجعين بسلامه الله وحفظه وتكونين مرتاحه اكثر، ننتظر منك اتصال يا ام خليفه.
0: الله يوفقكم،
2: الله يطولنا عمرك. حياك الله
0: وال محمد يا رب.
1: امين.
0: الله يوفقكم ان شاء الله. موفقين
2: وياك يا رب.
0: مع السلامه.
2: ننتقل الاتصال، يجمعنا بأخونا العزيز أبو مشعل. حياك الله.
3: يا صباح الورد.
1: صباح العسل.
2: صباحك مسك وورد وعنبر إن شاء الله.
3: على يوسف وطلال
1: أبو مشعل،
3: وعلى مخرجكم الكبير عبد الوهاب صاحات، وعلى الأستوزن هذا الورد اللي عندكم، هذا اللي تمثلون الكويت، شباب الكويت، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك ويخليك.
3: شوف حبيبي، اللي عند أدوي الاحتياجات الخاصة محتاجين ثلاث شغلات رئيسية،
2: نعم،
3: صحية ونفسية واجتماعية. لازم هذه تكون طريقة التعامل مع هذا اللي عنده ذوي احتياجات خاصة. ويجب أن نوفر للأدوات، يجب أن يعني نحترمه ونتكلم معه ند للند، ما تكون معاملتنا لنا فيها شيء من الشفقة، احترام متبادل.
1: صح.
3: ونعطيه حقه، يعني حتى نشعر بأنه فرد فعال في المجتمع. نعم.
1: ويكون له كيان بالبيت، نسأله شو رأيك هاللون. نعم. ولا هاللون. نعم. نروح ولا نقعد.
3: أنا مريت بهالحالة يا إخواني. يا الله يحفظكم
1: ويحفظ.
3: أنا عندي كان مدرس لغة عربية، لغة مدرس تربية إسلامية.
1: نعم.
3: والله يا جماعة أنا مقعد إلا سنتين ونص ما يمشي.
1: لا إله إلا الله.
3: والله
1: لا حول ولا قوة.
3: وعمره صغير مو كبير، يعني بالعشرينات.
1: لا إله إلا الله.
3: لكن قدرت، وفعلا يعني الولد يعني وصل مرحلة يعني خلاص ما يبي العالم حوله، لكن نعم. بفضل الله ومعاملة أمه معه ومعاملتي معه،
1: الله،
3: قدرنا نطلعه من
1: الله.
3: هذا الجو المغلق أو العيش اللي هو عايشه.
1: أحسنت.
3: يروح ويجي زين. والحمد لله متزوج وعنده أولاد، عنده ولدين هالحين،
1: تبارك
3: فضل الله. من الله، فضل من الله.
1: اي والله.
3: فالمعاق يعني او ذوي احتياجاتها يحتاج معامله، والله صدقني. نعم.
1: ودعاء الوالدين هذا احسن سلاح يا ابو مشعل، استعملوه معاه يعني على طول.
3: هذا مفروغ يا حبيبي.
1: نعم.
3: هذا مفروغ.
1: نعم.
3: من امره، يعني الانسان يرفع كفه الى الله بيه.
1: اكيد
2: ونعم بالله.
1: اكيد.
3: والله سبحانه وتعالى غفور الرحيم، والعباد يعني طمأنينة، وما شو نقول يعني.
1: الله يجزاكم خير.
3: المسلم يثق بالقضاء والقدر.
1: والله يا ابو مشعل احنا شوف ما شفناك، لكن كلامك كله حب، الاستديو كله قاعدين يصفق ويثني على عملك. الله ياجرك انت وام مشعل.
3: والله انا اتمنى من الابهات واتمنى من الامهات انهم يعتنون يعني
1: باطفال
3: خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصه.
1: أحسنت.
3: والله لا توصله انك تشفق عليه، ولا هو مسكين، ولا هو محتاجك، ولا بالعكس الند للند باحترام وتبادل بلطف بمحبة بعناية. هنا أقدر أطلع منه أجمل ما عنده.
1: أحسنت. ما قصرت. شكرا لك.
3: يعطيكم العافية، وتبقون إن شاء الله نور في هذا اللي داعه وداعه الكويت للعالم الغريب والبعيد، داعه وطن النهار بلدي الغالي إن شاء الله.
2: الله يحفظك، كل الشكر والتقدير لك يا أبو مشعل على هالمشاعر. حياك الله.
4: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي، برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
5: والله أنا عندي بلاوزة هذه
6: مملكتي،
7: بيني وبينكم أنتوا الاثنين واللعبني بالموضوع.
4: لا تتردد، اتصل وخل صوتك يعبر.
2: نبقى مع اتصالات احبابنا المستمعين، وعندنا هالاتصال
1: نروح الدمام عند عبد الله.
8: سامي يا ابوي
1: مرحبا،
8: كيف الحال يوسف؟
2: يا حياك الله اخوي عبد الله،
8: كيف الحال يا ابوي؟
2: يخليك ويحفظك من كل شر.
8: الحمد لله على السلامه يا طلال.
1: الله يسلمك، شلونك؟
8: كيف امورك؟ معاكم طيبين؟
1: خير. شلون خير الدمام وشاطئ نص القمر شلونه؟
8: انا مبطي ما تكلمتكم والله، لكن الحمد لله كل زين، وموضوعكم اثار اهتمامي حقيقه.
2: عزيز وغالي والساعة المباركة. شو تقول عن موضوعنا اخوي عبد الله؟
8: اقول من افضل المواضيع. انا سبحان الله كان عندي ولد، والله خذ وداعته الحمد لله، نحمد الله ونشكره.
2: رحمة
8: كان
2: الله.
8: كان عندي ولد معاق، ايه
1: نعم
8: سبحان الله، ولد طبيعي لين صار عمره يمكن 8 سنين 9 سنين كذا، وبعدين بدأ يتعوق في العضلات وكذا إلين وصل عمره يمكن حول 18 سنة. نعم. والله خذ وداعته
1: الله يرحمه رحمة الله.
8: كانت حياتي منورة بهالولد.
1: الله أكبر.
8: يعلم الله أنا كنت ساكن دور ثالث.
1: نعم.
8: والولد تعرف ما يتحرك ويصار ثقيل، والله أني أطلع بها وانزل بها كأنه ريشة.
1: لا إله إلا الله،
8: كأني أحس ريشة فوق كتفي.
1: سبحان الله، الله مخففها عليك عبد الله.
8: إي والله أنا كنت أقول لك دور ثالث، وكنت أنزل أودي درس لين أولى متوسط.
1: نعم.
8: بعدين قال خلاص يا أبويا، هو الولد حن علي. قال خلاص ما عاد يدرس، أبجلس له، وصار في البيت يقرأ قرآن ويتابع أموره. وإذن الله أفتكره ونحمد الله من بعد ما مات، وأنا حياتي والله إنها متردية.
1: لا
8: إله. إيه والله هذه أكبر نعمة، اللي عنده بيت معاق ويهتم فيه، ترى فيه الخير وفيه كل شيء.
1: نعم نعم.
2: عسى الله يجر بخاطرك إن شاء الله يا أخي عبد الله، وياجرك يا رب العالمين.
8: يا رب أنتوا في الموضوع ده أثارني جدا، وأنا أنصح كل واحد عنده ولد لا يتضجر ولا يتعب. صح. ولا يقول الحمد لله.
2: الله يجزاك الخير إن شاء الله.
8: وربي بيغنيك. الله ربي يغني.
1: الله ياجرك يا أخوي عبد الله، وبركات هذا الولد إن شاء الله مستمرة معاكم مع عائلتك، والله بيكرمكم إن شاء الله.
8: الله بخير وعافية وخير وبركة. ما افتقدنا للولد، لكن ان شاء الله ان مصيرنا وياكم للجنة.
2: البركه فيكم ان شاء الله يا اخوي عبد الله، والله ان شاء الله يجازيك كل خير يا اخي.
8: فرصه سعيده سمعت صوتكم، والله يعطيكم العافيه.
1: لا تقاطع يا عبد الله
2: يا اخوي، شرفتنا.
8: الله يرضى عليكم حبايبي، شكرا يا ابو
2: مرحب. مرحب.
9: يمثل التعامل مع ذوي الهمم جانب انساني وتربوي بالغ الاهميه، حيث أن الإعاقة ليست عائقاً أمام اندماج الفرد في المجتمع، إذ قدر ما هي تحد يحتاج إلى وعي ودعم ورعاية مناسبة. ويعاد دور الأسرة محورياً في هذا المجال، إذ تقع على عاتق الأهالي المسؤولية الكبرى في تهيئة البيئة النفسية والاجتماعية لعيالهم ومساندتهم في مواجهة التحديات اليومية. إن أولى خطوات التعامل مع ذوي الهمم تبتدي بالاعتراف بوجود الإعاقة وتقبلها، فالتجاهل أو الإنكار ما يخدم مصلحة الأبناء، بل يؤخر فرصة التدخل المبكر والدعم المناسب. الاعتراف يفتح الباب أمام البحث عن الحلول والاستفادة من البرامج العلاجية والتأهيلية، ويعزز من فرص دمج الأبناء في المجتمع وتمكينهم من استثمار قدراتهم بالشكل الأمثل. فإن وعي الأهالي وإيمانهم بقدرات أبنائهم وتعاونهم مع المختصين يشكل حجر الأساس في بناء مستقبل أفضل لذوي الهمم، ويضمن لهم حياة أكثر استقلالية وإيجابية موضوع التعامل مع ذوي الهمم مهم للغاية، علشان كذي خصصنا لكم مساحة حوارية تخصهم، ونتعرف أكثر عن كيفية التعامل مع ذوي الهمم. مراحب
10: مراحب. في زحمة الأيام يضيع الكلام، وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.

0: يعني ما شاء الله تجاوب كبير على مساحة الحوار، إن شاء الله تكون الاتصالات معنا تباعا. أيضا ما ننسى أخواننا اللي يتواصلون معنا عبر الواتساب، أخونا العزيز أبو استقلال من اليمن السعيد يقول صباحكم صباح برضا رب العالمين أخو يوسف وأخوي طلال وطاقم البرنامج. التعامل مع أصحاب الإعاقة محتاج إلى اهتمام خاص، ونؤمن بقدراته ونحاول أن نكتشف اهتماماته وميوله ونوفر كل ما يحتاج له، وراح تشوف شيء منه يرفع الرأس. تحياتي لكم أخوكم أبو استقلال. شكرا جزيلا أخوي العزيز أبو استقلال. وأيضا فيصل أبو شهري يقول أنا متابعكم وأنا من خارج دولة الكويت، نقول لك على الرحب والسعة ورحلة سعيدة طيبة نتمناها لك أخونا أبو أحمد فيصل أبو شهري. تحية حب أيضا أخوي طلال نبعثها لأخونا وزميلنا الإعلامي والأكاديمي والتربوي القدير الدكتور مبارك البرازي اللي دائما يتواصل معنا على الخير والمحبة، وعنده مقال رائع في المجلة اللي تصدرها وزارة الإعلام مجلة الكويت عن التنمية الوجدانية بيئتنا المجتمعية. نتمنى أن نثقف نفسنا أيضا بمثل هذه المعلومات الأكاديمية، وتحية حب وتقدير لك يا أخوي مبارك صحيح. دكتورنا العزيز على اهتمامك بالوالدة في هذا الأمر في هذا السن، وتحيتنا أيضا للوالدة الكريمة مبارك، عساك بألف خير يا رب وما تشوفين شر، وسلامنا وتحياتنا لك، وشكرا على استماعك الدائم لبرنامج مرحبا.
1: عسى الله يسعدها ويسعد أخونا الغالي مبارك، يعني كان معد جدا جميل ونشط، من أحلى البرامج اللي قدمتها بالتلفزيون كانت إعداد مبارك البرازي، فتحية وحشنا الشغل وياه، يعني إن شاء الله نرجع
0: يستاهل والله. عسى الله يحفظه إن شاء الله ويحفظ والدته الكريمة. آمين. وتحية أيضا لأخونا العزيز اللي ما قصر وأرسلنا صوته الجميل اللي رجع فينا ذكريات محافظة الأحمدي، كان الله. دائما نسق لنا الروحات والتغطيات والنقل الخارجي صح. في هذه المحافظة الطيبة الأحمدي أخونا الأستاذ إبراهيم خليل الفودري. نعم. نقول لك ونرسل سلامنا لك مع نسيم الصباح
1: يستاهل.

الشيء المختلف مراحب أصواتكم، أصواتكم اللي تاخذنا هناك بعيد. بعيد للزمن الجميل.

0: عبد الحسين وسعد.
1: ما تدري انهم قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويف من حاسب بكر.
2: والله
1: شنو؟
2: حتى لي والله انا بعد انه معاش اليوم ياكل الفطر.
0: وحياته سعاد.
3: يعني شلون قف تبي بيزاتك؟
4: هاتي فلوسي هاتيهم زقيهم زقيهم ولا تبي طاري ريلي.
0: وخالد النفيسي.
5: ما فات رقاد الضحى من خنيمه تفوت رقاد الضحى ما درابها.
0: مراحل اصواتكم قلب نابض بالحياه.
6: رسائل جميلة وتحياتنا للغالي أبو خليل من العراق اللي دائما يرسل لنا بالواتساب مشاركاته الحلوة. ونرجع ل 22413250 أو 51. مساحتنا يوسف اليوم عنوانها شكرا.
7: ليش ما قريت رسالة أبو خليل؟
6: ولكل أم. لأن في اتصال من عبد الحميد من الدوحة. ألو أنت فتاة؟ ألو ما أقدر.
7: يلا أبو عبد الله، إذا ننتظر إن شاء الله تحويل اتصال أبو عبد الله ورسالة أبو خليل. يعني تشيد ببرنامج أزاهير العرب اللي أعده وقدمه كل الشكر والتقدير لك، ويقول هي دعوة للمراحبيون لمتابعة هذا البرنامج، أو دعوة للمراحبيين لمتابعة هذا البرنامج. شكرا لك يا أبو خليل من القلب. والبرنامج يبدأ الساعة 12
6: مراحبيون.

0: المخرج يقول يوم انا مسافر كان هدوء، ها ما حد
1: هدوء رسائل كانت توصل لك بعد يعني، هذه رسالة وصلتك يمكن متأخر. يقول طلال وينه يعطي البرنامج جو بأسلوبه وطريقة كلامه الشعبي والمتواضع، ايش تبي بعد
0: يا سلام
1: يعني كفو. هم لك إشادات احنا ما نلغي نقول انت مقول اذا في شيء
0: امسحهم اللي يقولون عنك امسحهم كلهم. خل نروح الدوحة كابتن عبد الحميد.
1: يحيى الله ابو عبد الله.
2: الله يحييكم ويسلمكم. الحمد لله على السلامة طلال.
0: الله يسلمك يا غالي، شلونك؟
2: والله الحمد لله جبت الغنائم معاك ما شاء الله.
0: وفى عليك حاضرين.
2: بس مساحة اليوم صراحة مساحة اللي اختيار موفق صراحة.
0: تسلم يا غالي.
2: ايه والله اللي اختار هالمساحة يعني مأجور مأجور، وانتم مأجورين ان شاء الله.
1: وياك يا رب.
2: ايه والله انا والله بقى يعني نشوف بدعي دعاء زين. الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. زين هذه لازم يدعون هالدعاء زين اصحاب الاحتياجات الخاصه. زين وبعدين احنا ما نقدر نسوي شيء الا ندعي له.
0: اي والله
2: زين والدعاء زين مخ العباده. المهم نعم. الله يسلمكم. بعدين هذه يعني اللي عند الويلشير الالي افضل من اليدوي لان مريح شويه اكثر. زين يعني يحاولون هذول اصحاب الصيدليات وهذا يرخصون اسعار هاي لانه يكون شوي غالي يعني بيربح.
0: اها نعم.
2: ايه يعني واذا هذه في ناس يتبرعون بالنسبه للامور هذه وناس فيهم خير الحمد لله
0: وايد. اي والله وايد
1: يمكن
0: وايد.
1: بعد ولله الحمد يعني اخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي ودوله الكويت يعني ما قصروا في رعايه المعاقين في ان ياهلونهم امانه سواء كان صحيح. بالعلاج الطبيعي او بالاجهزه اللازمه، فهذه خطوه يعني تحسب لاخواننا في دول مجلس التعاون على اهتمامهم برعايه ذوي الاحتياجات الخاصه.
0: الاب والام شو تقول لهم اخوي عبد الحميد؟ هذه مساحتنا، شكرا لهم. كيف نقولها لهم؟
2: والله نقول يعني الله يصبرهم ان شاء الله واجرهم على الله ان شاء الله، بس يعني عليهم بالصبر لان هاي الامور تحصل مع اي انسان في اي بيت، صح ولا لا؟
1: نعم
2: اكيد. ايوه مع وبعدين احنا الحمد لله هني في الخليج في مراعاه خاصه وفي هذه وفي مواقف خاصه يعني في
1: حتى في خدمات كثيره عد الكلام
2: إيه في الحج والعمره ما يحسسون منهم يعني فيهم اعاقه او حاجه نعم. يعني حتى غيروا الكلمه احتياجات الخاصه ذوي الهمم ها سبيشال
1: نعم.
2: بالانجليزي خلينا ندلع شوي سبيشال نيدز.
0: يا سلام.
2: الله يعطيكم العافيه مشكورين.
0: اليوم تحت انجليزي ابو عبد الله
2: ايش تسوي؟
0: اوف كورس
2: الوضع يتطلب.

0: تحية حب أيضا لزميلنا فواز الهمداني.
1: الله أبو حمد،
0: وإن شاء الله يا أبو حمد نورت الاستديو.
1: إي والله حياك الله ونورتنا وأسعدتنا، الحمد لله على السلامة.
0: الحلو أيضا طلال في مساحتنا الحوارية أن حتى اللي ما يشتكي أن يوي يتذمر من أن عنده من ذوي الاحتياجات الخاصة ولد أو بنت متفاعل معنا في هذا الأمر، مثل ما قال أخونا أبو عبد الله أن لا يرد القضاء إلا الدعاء بالتأكيد. صحيح. ندعو لهم الله يصبرهم إن شاء الله ويحفظهم وياخذ بيدهم إن شاء الله إلى شواطئ الأمان يا رب العالمين.
1: آمين. خلنا ناخذ رأي بعد المستمعين على 2241-3250-51. بمبارك صباح الخير.
2: صباح الخير، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك أبي نبيك يا رب.
0: حياك الله يا أبو
2: مبارك. يا مرحبا، هلا يوسف، هلا والله، كيف الصحة؟
0: يخليك ويحفظك إن شاء
2: الله. والله هذه من مواضع الصبر اللي الله سبحانه وتعالى يعني يختبر فيها عباده الصالحين، يعني الأم والأب، يعني أمر عظيم جدا أن يكون عندهم من ذوي الهمم، يعني اللي إعاقة مثلا، أي إعاقة أيا كانت، يعني فيها جنس كبير وفيها طاقة كبيرة وتحمل وصبر وروحة وردة وشيل، ونشوفه يعني، وفي ناس نعرفهم والله أمر عظيم جدا أنهم يتحملون، يعني صبر مو أي واحد يتحمله ترى.
1: أي والله. سمعت اللي عبد الله من الدمام يقول لك ساكن بالدور الثالث، يقول أشيل ولدي كنا ريشة. الله الله يعني عين الواحد سبحان الله.
2: شفنا مقاطع في ناس يشيلون عيالهم كبار، في أمهات، في من أماكن في مجتمعات يمكن ظروفهم المادية شوي تكون صعبة، لكن فضل الله سبحانه وتعالى مثل ما تفضل في يوسف هنا في دول الخليج، يعني الحكومات موفرة كل سبل الراحة حق ذوي الهمة وذوي الإعاقة، يعني موفرة لهم مراكز في محافظات. فنسأل الله سبحانه وتعالى، ما نملك إلا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يزيدهم صبر، والحمد لله يعني أيضا المؤسسات ما هي مقصرة، ما يمكن يحتاجون بعض، ممكن الأسعار شوي تنزل في بعض العدد هذا اللي هو الكراسي وغيرها، لكن احنا بنشوف نماذج ايضا ناجحه. يمكن اخونا طار القلاف، تحيه حق ابو محمد،
1: اللي طار
2: كان في المركز العلمي
1: ما شاء الله،
2: يعني نموذج او النموذج مثل ما يقولون حي حق المبدعين من ذوي الهمم اللي فعلا رفعوا اسم الكويت وحققوا بطولات عالميه كبيره جدا، وغيرهم في جميع المجالات. يمكن انا عندنا من وحده من العائله فازت بالام المثاليه، يعني ما شاء الله. اللي دكتور واللي ضابط واللي ما شاء الله. يعني
1: بمبارك. وبعد كان في مذيعة الأسبوع الماضي، يعني أول مذيعة إخبارية من ذوي الإعاقة كانت فاقدة البصر، يعني سوت ترند بالكويت مو طبيعي فعلا، يعني عندها إبداع. فخل نستثمر إبداع أبنائنا، نوجههم بس.
2: والله في كل دول العالم أنا قاعد أشوفها دائما ذوي الهمم ما هم عناصر، يعني مثل ما يقولون في المجتمع أنها في نقص، لا بالعكس قاعد يزيدون المجتمع. يعني بشوفها ناس فنانين تشكيليين، شوف موسيقيين، شوف رياضيين، أمور كثيرة مبدعين في هذا والهمم. تحية لهم، تحية كبيرة حق أهلهم، كل أم وكل أبو تحمل وصبر ولا زال يتحمل ويصبر. الله يعطيهم الصحة والعافية، والله يعطيكم الصحة والعافية
0: أجمعين يا رب العالمين. شكرا شكرا لك يا أبو مبارك،
2: مع السلامة.
1: أشياء كثيرة يوسف لازم نحطها بعين الاعتبار، أن كل أب وأم يحتاجون طاقة علشان يتحملون العناية في ذوي الإعاقة. واجبنا إحنا كأسرة، إذا كان عندك أخت عندك أخو، أنك أيضا تحفز تشجع تدعي. في ناس للأسف يعني ينسون هذا الشيء أو يبخلون في هذا الشيء. اللي يقدر يساعد يساعد، باتصال، بابتسامة، بملاطفة، تعالي يا أختي خليني أقعد مع عيالك اليوم مثلا، إذا كان عندها شغل تعال يا أخوي خلني أساعدك، وين بتودي ولدك؟ قالك بودي المكان الفلان. لا نصير سلبيين، ترى اللي في عيالهم الله قادر سبحانه وتعالى بيوم وليلة إنه يصيب غيرهم.
0: نسأل الله السلامة للجميع، ولكن هو أمر يعني وارد لا سمح الله. أيضا أخوي طلال يمكن نستذكر دور الدولة في هذا المجال كبير. هناك جائزة رائدة في دولة الكويت، وهي جائزة الكويت للإبداع لذوي الإعاقة.
1: نعم.
0: هذه الجائزة اللي تشمل فيها إعاقات ذهنية وكافة أنواع الإعاقات في فنون التشكيل، الرسم، النحت، الخط، التصميم الداخلي، الورش المهنية، النجارة، الخياطة، النسيج، الفنون الأدائية، التمثيل، المسرح، تبارك الرحمن، إلقاء الأداء الحركي، العزف، الغناء، التلحين، التصوير الفوتوغرافي، الجانب الأدبي، الشعر، الابتكار، الاختراع، البرمجة التقنية، التطبيقات والحلول التقنية، البحث العلمي المبسط، إلى جانب الرياضة. الرياضة، يعني كل هذه الأمور موجودة في جائزة الكويت للإبداع لذوي الإعاقة اللي تشرف عليها وزارة الشؤون، وهناك أيضا نص كامل وقانون كامل في هذه الجائزة، وهذه خطوة تشكر عليها دولة الكويت أمانة في أنهم يتلجون صدور أحبابنا من ذوي الاحتياجات.
1: نروح لأبو صالح الغالي، إيش رأيك؟
0: حيا الله أبو صالح.
3: يا هلا، صباح الخير يا حبيبي. حيا الله حبيبنا طارق، كيف حالك؟
1: صباح النور، شلونك ابو صالح؟
3: والله يقول غبيت شوي، يقول انها غبيت، يقول وين الغبه؟ يقول
1: اي والله وين الغبه، بس وين في شيء تغبى؟ رحت اسكندريه.
3: ما عندك ولا يتغبى، وهذا عندك الله يطول عمرك.
1: اي والله طافك اسكندريه يا ابو صالح، ما شفت البحر.
3: الله اسكندراني الواد، اسكندراني انت يا ابني.
1: شلونك؟ عساك طيب.
3: الله نورت يا غرب، كلكم منورين الغالي.
1: الله يسعدك.
3: انا عندي واحد زملائي، واحد من عيالي عنده، واحد من زملائنا يعني عنده. نعم. ثلاثه كلهم معاك، مو واحد، ثلاثه. نعم. اوكي، فهو ما يسمى الإعاقة، الإعاقة الذهنيه مو الإعاقة الجسديه. هنا الإعاقة. وبعدين يجب ان يكون معاملتهم معامله عاديه، يعني كشخص عادي، ما في لا اكثر ولا اقل. كيف ياما الشخص مقعد وعاق له فعاليات اكثر من واحد، جاء احسن اكثر من واحد.
1: صحيح.
3: كيف في
1: يفتحون محلات ما شاء الله الحين عندنا يعني، وعندكم خير.
3: والله عيد خير، يفتح محلات. عندي ما شاء الله واحد صاحب مكتب عقار يعني
1: ما شاء الله
3: بيشتغل شغل، وهو على هو ايش على كرسي ولا يتحرك الا الشق الايمن عنده فقط.
1: لا اله الا
3: الله. احنا يجب تكون ما تكون معاملات المميزة، يعني تتميز معامل او نوع من الاستعطاف. لا، انت رجال من ضمن الرجال، او انت بنت من ضمن البنت.
1: صح.
3: ولكن اذا كان انسان عندك طفل صغير ولا حاجه، هذا يجب ان يصبر على الابتلاء. هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى عليه، أن يصبر على اللي الله أعطاه. يعني تصور يعني واحد زميل عنده ثلاثة، يعني ثلاثة مقعد.
1: أبو صالح، هل تشوف أن الناس مقدرة؟ يعني في لافتات، هذا مكان احتياجات خاصة، هذا مكان معاقين مسنين، حاطين لافتات بكل مكان. نصر بعضنا أن ناخذ هذه الأشياء منهم، حتى أعزك الله وأعز من يسمع، حتى لما ندخل دورات المياه مكتوب على الباب هذه دورات مخصصة لناس معينة، أنت ليش تستعملها؟
3: والله موجود، أنا أشرك الناس فيهم خير. يعني يعني يعني شوف الثقافة القديمة قال فلان متعور ولا لا لا لا، بشكل الشباب نقول لها فيهم خير، الأسر لها فيهم خير. تروح المول، تروح المول، تروح المطار، تروح
0: الأمور، والنظرة تغيرت، حتى ثقافة المجتمع تغيرت.
3: طيب أحسنت يا أبو يعقوب، صح، خلاص ما في شيء يحدث معك. ليه؟ عندك وسائل علمية، عندك وسائل توصيل، لفسة مشلو اركب طلع عمك العربانة، دقة طلع عمك توديك إلى آخر الدنيا وانت بحلك بعد مقعد. كان من أول أيام، أيام السنين الأول درسها مثلا قبل 50 سنة، أصلا مقعد يبلي شو فيه، شو يسووا راي يحطون يربطون بعضهم سلاسل ولا عيادة.
1: نعم، لا حول ولا قوة.
3: فأنا الحقيقة أنا أقدر الأخ حبيبي فهد جميل، الله يرفع عنه ويعطيه.
1: آمين.
3: يعني ثلاثة يعني شوف ثلاث عربانات، شوف
1: لا
3: إله جيته متحرك ويا عياله يروح ويجي، وشبنا عليهم رايحين. في واحد منهم يعني ضعيف شوي، لكنه لكن لازم نصبر على الابتلاء.
1: وفيهم أبطال ما شاء الله عليهم فعلا.
3: فيه ما شاء الله.
0: عسى الله يجبر بخاطر هذا الرجل الكريم يا أبو صالح. شكرا لك يا أبو صالح.
3: ويا هلا حبيبي، الله يحفظكم.
0: حياك الله.
3: مرحبا بكم.
0: يعتقد البعض أن ذوي الإعاقة هم أصحاب عجز، بل هم أصحاب عزيمة تجاوز كل العوائق، وإرادة تعرف شلون تصنع من الصعوبة طريق لها ومن التحدي إنجاز. فالإعاقة قد تحد من القدرة أو الحركة، لكنها ما تحد من الطموح، ولا تنتقص من كرامة الإنسان، ولا تطفي في المرء نور الأمل. المجتمع الواعي ما ينظر إلى ذوي الإعاقة بعين الشفقة، وإنما بعين التقدير والتمكين، فيهيئ لهم الفرص ويذلل أمامهم العقبات، ويمنحهم حقهم في التعليم والعمل والمشاركة والحياة الكريمة. فحين نفتح لهم الأبواب لا نمنحهم فضلا، وإنما نرد إليهم حقا، ونثبت أن اختلاف القدرات لا يعني اختلاف القيم الإنسانية.

0: قاعد تسمعنا في برنامج مرحب وعاجبك الموضوع
1: وحابة تشارك؟
0: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
1: صوتك ورايك يهمنا.

0: مرحب معكم على الهواء مباشرة، وحديثنا اليوم عن ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم، كل هذه المسميات موجودة معنا في مراحب. وبالنهاية نقول شكرا لكل أب وأم قاعد يراعي شؤون أبناء المعاقين، والله يصبركم والله يثبتكم على هالمحبة في الله سبحانه وتعالى. آمين. وبالنهاية مثل ما قالوا مستمعينا، هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يقيس في صبر الإنسان في هذه الحياة.
1: ونقول ألو مبارك أبو ناصر، صباح الخير.
2: صباح النور والسرور وألف الحمد لله على السلامة أخوي طلال.
1: الله يسلمك،
2: كيف حال أخوي يوسف؟ ساق طيب
0: يخليك ويحفظك يا أهل يا أبو ناصر.
2: والله يا أخوي طلال أخوي يوسف، بالنسبة لإحتياجات الخاصة يعني الحمد لله رب العالمين، قسما بالله أسجد ربي إن خلقني كويتي، هذا واحد. هي الدولة الوحيدة بالعالم اللي تقوم بخدمتهم مدى الحياة على شيء ما أحد سواه بأي دولة. زين، حتى يعني بالنسبة للأب والأم ما يعاملون على أن احتياجات خاصة أو أنه معاق، أو ما في معاملته. يطلع ياما كويتيين الحمد لله رب العالمين، والله طلعوا عيالنا فيهم علماء، طلعوا عيالنا دكاترة، طلعوا عيالنا متعلمين وفهمانين، وقاعدين يتكلمون بشيء احنا ما كنا نعرفه الحمد لله رب العالمين. يعني أقل حاجة الأب والأم، الكويت وزارة الإعلام عسى الله يدومها يا رب،
1: آمين،
2: سوت برنامج اسمه عزوة. الأم قاعدة تسوي حق ولدها ولا حق بنتها، ولا الأخ قاعد تسوي حق أخوها. زين، عزوة، يعني كنهم ما سووا شيء وهم منحرجين. الحمد لله رب العالمين، هذا اللي احنا نبيه، وهذه هي الكويت احنا تعودنا عليها، قاعدة تعطيهم أكثر ويستاهلون أكثر من حقوقهم. والله العظيم أخوي طلال،
1: نعم أحسنت يا أبو ناصر. وفعلا كل أب وأم، شو تقول لليوم أبو ناصر؟ يعني كل أب وأم محتوين هذا المعاق، يسمعونه. أنت تدري الطفل العادي ساعات إحنا ما نتحمله من كثر ما يحن، فما بالك إذا كان في شيء يؤلمه.
2: هو ما أقدر أقول له شيء علشان ما أفي أفهمه، إن الناس كلهم فاهمين إن أنت عندك احتياجات خاصة أو عندك معاق. لا، أقول الله يعطيك العافية، ما قصرت، أنت سويت شيء والحمد لله رب العالمين. شوف ولدك أو بنتك طلعوا علماء، طلعوا دكاترة، طلعوا متعلمين. أنت شفتوا بالأخيرة الكويتية اللي طلعت الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة من الله. بس ما نقدر نتكلم الدرجة الأولى أخوي طلال، أكلم فيها أخوانهم ما يتعاملون معاه إلا واحد منهم وفيهم، وكنا ما فيه شيء.
1: والله
2: وبعيد
1: عن
2: صحيح،
1: وبعيد عن القسوة أكيد، ونراعي مشاعره
2: جدا. والله أخوي طلال يا حبيب قلبي،
1: ما قصرت يا أبو ناصر، شكرا جزيلا.
2: مع السلامة، الله يسلمك.

0: المفروض يوسف كل الأسرة تتحد بما فيهم الأبناء في معاونة الوالدين إذا كان عندنا واحد من عيالنا يحتاج رعاية، يحتاج عناية، يحتاج سمع. سمعوهم أكثر من ما تكلمونهم، لأن يكون فيهم آلام، فيهم طاقة داخلية يحتاجون أن يوصلونها. أنت إذا ما سمعت هالابن هذا أو هالبنت، وين بيروح؟ وين بيكلم منه من بعدك؟ وبعدين تزعل تقول والله سري مو سر عيالي مو عندي. انت السبب بالدرجه الاولى. خلينا نسال ام عبد العزيز الغاليه. صباح الخير امي.
1: صباحك ورد ونور وسرور، شلونكم؟
0: بخير يا مال الخير.
2: يا حياك الله يا ام عبد العزيز.
1: يا هلا بامي، يصبحك الله بالخير.
2: يصبحك بكل سرور يا رب.
1: الحمد لله على سلامتكم.
0: الله يسلمك يا امي، شلونك؟
1: ان شاء الله والله الحمد لله، ما دام نسمعكم طيبين.
0: يا حبيبتنا انتي، احنا بعد طول ما نسمعك احنا بخير. شو تقولين يما اليوم؟ سمعتي المستمعين؟ سمعتي اباء وامهات؟
1: لا والله ما سمعته. الرادو هذا رقم 3 سكيته بالطوفة والله العظيم.
0: لا والله الرادو.
1: اي والله
0: بشرب غيره.
1: يقولون بنسلحه، قلت ما تسلحونا سيده قطو.
2: ولا يهمك، هذا عبد الوهاب يقول عندي موضوع الراديو، لا تشيلين همه يا عبد العزيز.
0: الحين قاعد يسوي اوردر، قاعد يطلب رادو انجليزي.
2: عاد الا انت يا عبد العزيز ما يرضى عليك عبد الوهاب.
0: اي والله
1: يبعد عيني، يبعد عيني، الله لا يخلينا من
0: ولا منك
2: اجمعين.
0: امي اليوم قاعدين نتكلم عن الاباء والامهات، نقول لهم شكرا، خصوصا اللي عندهم ذوي اعاقه. انت شو تقولين؟
1: أنا أقول شكرا شكرا شكرا لهم، عسى الله لا يخلينا منهم. آمين. أنا واحدة منهم يعني الحمد لله. بس أتمنى شيء من حكومتنا وزارة الأشغال، أطلب منهم طلب مثلا الحين لو سمحتوا محطوط مواقف المعاقين، بسم الله على عمر السامعين، فليش تحطون اللوحة يم يعني حق الولتشير؟ بسم الله عليكم، لما بتدز بنتي وانا على الولتشير ماكو مكان حقنا، اللوحة محطوطة بنفس هذه الصعدة.
0: نعم.
1: اي فتعيقنا الروح، ترفعني من الرصيف، اتعب منها.
0: بسم الله عليك، بسم الله عليك.
1: اي والله سم الله عدوكم. واقول لهم مسؤولين كل واحد قايم في عيال المعاقين لأجر عظيم عند الله، ويكفي ابتسامة المعاق لما نشوفها وهو يطالع أبوه ولا أمه.
0: أيوة والله.
1: وأقول حق في فئة معينة الله يهداهم، لا تخلونهم في شباب معاقين بعمر الورد.
0: نعم.
1: يطلع من منطقته، يروح الجمعية، يروح المطاعم بروحه.
0: أيه؟
1: شوف عيني والله هذا خافوا الله فيهم. حرام تي سيارة مسرحة. أي أحد يخطفه.
0: نعم.
1: يعني الحين ماكو أمان
0: حتى يما يعني حتى لو مع السائق مع تاكسي مع لا، أنت كون معاه يعني ولدك
1: عليك.
0: هذا انت اللي فاهمه، انت اللي تعرف يمكن يعورون ريله وهم منزلينه، يعني انت احسن.
1: والله صدقت يا طلال، ارواحنا هذيل.
0: اي والله
1: والله يعني يبي لهم رحمه زياده عن اللازم، مو مثل الانسان الحاقد.
0: اي والله اي والله.
1: اي فرحمه فيهم، ارجوكم لا تخلونهم وياهم.
0: ام عبد العزيز اللي عنده ام مثلك يعني ومتحتاج توصيله، هذا ما عنده سالفه اللي يخليك تروحين مع غيره، راح يسمع دعاء، راح يسمع ثناء، راح يسمع بركه بتحل عليه لما يودي والدينه.
1: وفوق هذا طلال، الله الله يبارك له برزقه بكل.
0: أيوة
1: شيء.
0: أيوة
1: والله العظيم. نعم. وعسى الله يوفقكم ويخليكم لنا، ومبروك يا المعدين على مواضيعكم الحلوة. ومخرج لأنا أبي سلامتك ونجاحاتك، وقلت ألف مبروك. قاعدين كل يوم عن يوم نجاح من نجاح لنجاح، وإن شاء الله دوم مو يوم.
2: وياك يا رب وياك، والنجاح مرتبط فيكم انتو يا ام عبد العزيز، انتو راس المال، انتو الذخر، انتو السند، انتو مستمعينا اللي فيكم دائما نرفع الراس وتعلو همتنا فيكم.
1: الله يجبر خواطركم
2: وخاطرك
1: وهنيكم واخواتي واخوان المستمعين.
2: وياك يا رب. شكرا.
0: مع السلامه.
1: العفو. مع السلامه، امنكم الله.
3: لا لا لا لا
2: طلال بعد كل نقطتين وقفة
0: كذي راح تكون صح
2: واحدة بوحدة.
0: يلا بمراحب ننتظركم
2: وانت رقب اتصالات.
4: أم حمد يا حياك الله.
5: غريبة من بعد عينك يا
0: يمه. ونشارككم في مساحة الحوار
2: معاكم
3: يوسف جوهر وطلال الماجد.

0: يحقون الوالدين. في شغله ثانيه خيي هي ثواني بقولها لك، ما يعجبني بعض الناس لما نكون داخلين معانا ويل تشير ولدنا مثلا او بنتنا، النظره اللي يطالعونها ويحسسك كني بدعمه، لا انا ادل الطريق. يعني كاولياء امور عارفين طريقهم وعارفين وين يودون عيالهم وحاسبين المساحه، انت خلك طبيعي، ومنو قال لك توسع او تدني او تمسك الباب؟ ما يحبون هالامور، خله طبيعي. انت ادخل،
1: هي الفطره وخلص. اللي الناس انجبلت أيوة عليها، يعني ودها تقدم شيء لهم. على كل حال معنا اتصال يجمعنا بأخونا الدكتور الغالي شيخنا سليمان الدريعي. حياك الله دكتور.
2: الله يحييكم وصبحكم الله بالخير من خارج الكويت، وأنا تابعكم وحبيت أشارك.
1: يا حبيبنا بالنور والسرور، وترجع الله بسلامة الله وحفظه يا رب،
0: رحلة سعيدة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أنا أقول ذوي الاحتياجات ولله الحمد بالكويت عندنا مو محتاجين إلى يعني رأفة، بالعكس هم محتاجين إلى أن نعاملهم مثل ما ذكرتوا بشكل طبيعي. لأن نظرة الرحمة هذه بحد ذاتها ترى تقتل حتى الطفل. أنا أتذكر المدرسين يعني كان يبي يقول الأيتام يوقفون وهو يبي يعاملهم برحمة، بس كذي قاعد يميزهم أو يقول اللي عنده إعاقة يقوم يميزه. لا، عاملهم طبيعي جدا، هذا أول شيء بالنسبة هذا. لكن الإعاقة الشديدة، هذا الإعاقة ذهنية أو حركية شديدة، هذا إن شاء الله نقول هذا تذكرة في الوالد والوالدة إلى الجنة في معاملتهم لأبنائهم اللي عندهم إعاقة شديدة. أما إعاقة خفيفة فلا، خلوهم يذوبون مع المجتمع وتعاملون عادي. وأيضا إحنا ترى يعني إحنا نحتاج إلى شكر لله دائما. يعني يقولون أفضل عصر عاش في المعاق في عصر عمر بن عبد العزيز، لأنه كان يوفر لكل معاق خادم، وإحنا الحين بزمننا هذا لكل معاق ترى خادمين الدولة موفرت له، مو معاق مو خادم واحد. فحنا بنعم عظيمة وخير وفضل، بس اللي نقصنا كيفية التعامل معاهم. إنه يعني لا تنظر له إذا دش، لا تميزه تقول والله خلي كذا اللي عنده مشكلة، لا لا عنده مشكلة صحية بالقلب مثلا، لا عامله طبيب. ترى علماء كثير من علماء المسلمين ذوي الاحتياجات الخاصة،
0: صحيح،
2: حتى الغريب إن فيهم أصم، يعني كان يصحح القراءات وهو ما يسمع عن طريق يقرأ الشفات. حتى غير المسلمين، بيتهوفن الموسيقار ما كان يبدع إلا بعد ما أصابه الصمم، ومصطفى الرافعي أيضا لما صار عمره 50 سنة ما قام يسمع فصار أكثر إبداع.
0: وأديسون اللي اخترع الكهرباء والمصباح، يمكن 90 اختراع تخيل، هو من الاحتياجات الخاصة.
2: فعلا صحيح، فهم قد يكونون أفضل من الأصحاء،
0: صحيح،
2: بس اللي يحتاجون لا تنظروا لهم نظرة رحمة، لا عاملهم عادي جدا.
0: أحسنت يا دكتور، شكرا لك وبانتظار عودتك الميمونة إن شاء الله.
2: الله
0: شكرا جزيلا،
1: حياك الله دكتورنا العزيز. يعني في أحيان أيضا كملاحظة وصلتنا في برنامج مراحب بأن يكون ذوي الاحتياجات الخاصة طالع مع أهله وقد يسبب بعض الإزعاج أو الربكة في المكان أو في المطعم أو المجمع، يبي يصعد يبي ينزل، فاللي وراه لا يتذمر. يعني بالنهاية هو إنسان، هو منك وفيك، هو يبي يصعد، هو يبي يدخل هذا المكان، فالتذمر هذا أكيد راح يزعج الآخرين. راعي ظروف الناس حتى يراعي الناس ظروفك إن احتجت إلى هذه المراعاة. معاكم إن شاء الله متواصلين بعد موجز الساعة 11، نرجع لكم ومرحب.

11 صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة تعلن استعدادها لفرض ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان أسفرت عنها مقتل وإصابة العشرات، والرئيس اللبناني يقول إن الانتهاكات الإسرائيلية تقوض المسار التفاوضي. وفد حركة حماس يتوجه إلى القاهرة اليوم لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وسائل إعلام سورية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت

0: في ريف القنيطرة ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة. انفجار جديد قرب محطة كهرباء الزاوية يتسبب بانقطاع تام للتيار في مناطق واسعة، والسلطات الليبية تبحث في ملابسات الحادث. السلطات المغربية توقف مئات المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة. رومانيا تقول أن مقاتلة إسبانية تابعة لحلف الناتو أسقطت مسيرة اخترقت المجال الجوي الروماني قرب حدودها مع أوكرانيا ومولدافيا. مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم روسي بالصواريخ على العاصمة الأوكرانية. وعمدة موسكو يقول أن نحو 600 مسيرة استهدفت العاصمة الروسية ما أوقع 3 جرحى. كوريا الجنوبية تقول إن قواتها أطلقت نيراناً تحذيرية بعد أن انتهك جنود من جارتها الشمالية حدود البلدين. الحزب الديمقراطي يصوت لإطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية 2028 من ولايتي كارولينا الجنوبية ونيفادا الأمريكيتين. انتهى الموجز وإلى اللقاء.
1: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
2: أسرع واحد ألف من النداء
1: بالحوار
3: والنقاش
4: وتعدد الآراء.

0: معكم نتواصل، شكرا لزملائنا في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ونرجع لكم في مراحب وحديثنا كلمة شكر للأب والأم اللي عندهم أبناء معاقين. ومعنا أم محمد بيان. يحيى الله أم محمد.
1: يا هلا، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام.
1: قبل لا أنسى، أول شيء بسلم عليكم كلكم، والهانة عليكم على صلاحات على الشيخة أنيسة والباجي كلكم، والحمد لله على السلامة. أخوي وولادي طلال
2: حبيبتي أمي، الله يسلمك،
1: تقبل الله إن شاء الله. وبس أنا عندي كلمة صغيرة، ليش هالزمن هذا فيه هذيل التوحد والهذا؟ نبي دكتور يسولف لنا عن شنو السبب الحين في كثرة من هالعيال. أنا كنت في غرفة الولادة لما بنتي جابت الياهل، أول ما نولد عرفت إنه مو صاحي.
2: لا إله
1: الياهل لما ينولد على طول يعني يصيح يبكي. هذا لما شفته كنا ياهل بو 6 أشهر قاعد يطالع السيستم، يطالع الليتات،
2: لا
1: يطالع
2: إله إلا الله.
1: ورا ورا ولا بكى ولا شيء. في قلبي حطيت الكلمة هذه إن الياهل هذا كنا مو صاحي. المهم كبر شوية أحليه وصار بين فيه، بس هو من الدرجة اللي يعني أقل شيء
2: علي.
1: الحمد لله
2: بسم الله
1: فاهم ويتحجى ويقول
2: ما شاء الله.
1: الحمد لله. بس أبي أعرف شنو سبب هالشيء هذا إنه في كثرة هالزمن. قبل زمان أول
0: والله خوش موضوع أم محمد، إن شاء الله حولناه حق معديننا نشوف شنو أسباب الأمراض النفسية التوحد ونحاول أن نتداركها يعني.
1: اي والله هذا اللي بغيت اقوله. والسلام للجميع يعني.
2: وناطرينك يوم الخميس يمه بالمركز العلمي، لا تخلين.
1: اول الله
2: مع السلامه حبيبتي.
1: مع السلامه. مع
3: حياك. وفي ختام ساحتنا تبقى الرساله الاهم، ان الابن من ذوي الهمم ما يحتاج الى شفقه، وانما يحتاج الى اسره تؤمن فيه وتفهم احتياجاته وتكتشف قدراته وتساعده على أن يتعلم ويتطور ويعيش حياته بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية والثقة. والتربية هني مسؤولية مشتركة، أب حاضر ومساند، وأم ترعى وتوجه، وأسرة تعطي ابنها الحب من غير حماية زايدة، والمساعدة من غير أن تسلبه فرصة المحاولة والاعتماد على نفسه. ونختم بكلمة تقدير مستحقة، شكراً لكل أب وأم يحملون هذه المسؤولية بمحبة ووعي وصبر. شكراً لكل خطوة علمتوها ولدكم أن يخطوها بنفسه، ولكل قدرة اكتشفتوها فيه، ولكل مرة آمنتم فيه وشجعتوه على الاستمرار. وشكراً لكل أسرة تشوف ولدها أول شيء بإنسانيته وشخصيته وقدراته قبل ما تشوفه من خلال إعاقته، لأن أجمل ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا هو ألا نضع لهم حدود قبل أن نعرف إلى أين يمكن لقدراتهم أن تصل.
0: في النهاية نقول ذوي الإعاقة ما يبون منا أن نحزن عشانهم
2: أكيد.
0: أو أن نتضايق عليهم، لا، يبون نؤمن فيهم، لأنهم طريقتهم تختلف عن طريقتنا، وحياتهم مختلفة عن حياتنا، خطواتهم أصعب بالنسبة لخطواتنا، لكن أحلامهم مثل أحلامنا، يبي يحقق طموحه وأمله في هذه الحياة. فبالنهاية يعني حاجته أكبر لتحقيق هذا الحلم. وياما وياما شفنا ذوي احتياجات خاصة وصلوا إلى مواصيل ما وصل لها الأسوياء ولا الأصحاء.
2: أحسنت يوسف، وفعلا شكرا كبيرا وقبلة على جبين كل أب وأم يراعون أبنائهم، فما بالك في مراعاة الاحتياجات الخاصة. اهتموا فيهم، وربنا إن شاء الله يعيننا ويعينكم. بالدعاء، الوالدين سلاح خطير جدا، استخدموه في تصحيح مسار أبنائكم وإرشادهم للطريق الآمن. وصلنا للختام، لكم التحية والاحترام
0: من فريق العمل في مراحب من الإعداد، هانية المخيال ومحمد شاف السبيعي، من التقديم طلال الماجد، حمد لله على السلامة،
2: الله يسلمك،
0: ويوسف جوهر، والمتابعة والتنسيق لسوسن بوشري والهندسة الإذاعية.
2: والله الحلقة حمد لله على السلامة خلاص. يعني أنا رايح بسكات
0: من الهندسة الإذاعية، أنت من طلعت الناس درت أنفال العياف أيضا تحييكم.
2: وتحيات سعود حبيبنا الغالي، وأخر تحية لعبد الوهاب مخرجنا. إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

0: نديم الحب، نديم الحب نادمني على كأس من الأشواق، نديم الحب نادمني على كأس من الأشواق، يبل الريق ويرطب خفوق يبس التعروق، نديم الحب نادمني على كأس من الأشواق، يبل الريق ويرطب خفوق يبس التعروق. أنا ما أقول غير الله يجازي لهفة العشاق، تضيع فرض المصلي واجرح صومه بشوقه، ترى المعشوق يا عاشق اللي من سكرته ما فاق، يجرك لآخر الدنيا بسكراته منطوقه، سحر نجواه يلعب بك بنوم عقلك وتنساك، تحس انك له مسير وروحك فيه موثوقه. ومن يقدر، ومن يقدر على سحر ترسب باخر الاعماق، يزيده طلسم عناقه ورشفه من اثر ذوقه، تهيل رقصه الشيطان قلب هاي من تواك، يشج الجيب ونهزه ضميره خيط شقوقه. وإذا نفسك من بعاده شكك ومن وسوسة العناق، تداوى من شهد صوته وتمرات من عثوقه، ترى قمة جنون الحب لين تخالطت الأوراق، وصرت طفلة وأمه وكل ياخذ حقوقه، وصار بعالمك طفل تخوف من شبح الأفراق، يدثر قلبه بحضنك يدفي قلبه بتوقه. تطمن يا ضياء عمري إذا ما شالتك لحداك، يشيلك قلب أصناف الجواهر فاض صندوقه، بهد حنان لو ينزل بسوق يعدم الأسواق، ينزل قيمة الماسة وتهذي الناس ببروقة. بقلبي يا بعد قلبي شعور نادر براك، تغيب الشمس بغيابه وتشرق بس بشروقة، ولك في ضامري نهر غزير بالوفا دفاك، ولو تذنب غسل ذنبك مدامك صرت معشوقة، تربع بالحشر واللي اتعبت توسد الخفاق، ولا تخشى من فراقي تراني منك مخلوق، ترى روحك مع روحي بنظرة حرر ولوثاق، تلاقوا في جسد واحد وصاروا روح مطلوق. نديم الحب نادمني على كأس من الأشواق، يبل الريق ويرطب خفوق يبس تعروقه. أنا ما أقول غير الله يجازي لهفة العشاق، تضيع فرض المصلي ويجرح صومه بشوقه.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالاً.

بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

قبلت مروان في عينيك والحكما، وصغت فيك تباريح الهوى نغما، ندية من شواطي دجلة لجومي، مستشرفات سهول الشام والأكما، خيل المثنى جموع في مفارقها، من عرس ذي قار حتى اليوم ما شكما، تسابق الريح لو تسطيع منفلة، من القوادم طارت نحوها قدما، يا شام ليس الذي يأتيك مؤتزرا بالحب مثل الذي يأتيك مغتنما، شتان بين خضم هادر لجب يعطي وبين غدير يرتجي ديما، وبين طالب قرب واهب دمه مهرا، وبين الذي أزج الكلام وما، يا شام طال النوى حتى تهيمني كون من الشوق بار في الحشا احتدما، حملت غيم حنين مسكر بدمي حتى إذا مر فوق الغوطتين هما، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من بها اضطرمًا.

كتبت أديبة فارس في مقدمة بحثها رسالة اجتازت بها امتحان شهادة الآداب العليا عام 1932 في الجامعة السورية. جاء فيها: صبوت منذ الصغر إلى لغة العرب وأدبهم، يطيب لي أن أنشد ما رق من أشعارهم وأن أروي ما لطف من نوادرهم، أترنم بها طربة فخورة يستهويني جمالها فأدمن المطالعة، حتى حفظت الكثير من آثارهم مما أخذت أفطن له كلما نميت، فأزداد لهذه الآداب شوقا بها وإعجابا، وأنشأت كلية الآداب في دمشق، فاتقت إليها بنفسي ورغبت في أن أكون من طلابها، ولكنني بت أفكر فيما قد ألاقي وأنا فتاة من العوائق والمصاعب، وكنت في حيرة من أمري حتى سمعت أن مدير المعهد الشاعر الكبير الذي عهد إليه تدريس الأدب في هذه الكلية يلقي محاضرته الأولى، فشاقني أن أسمع من طارت شهرته في عالم الأدب، وجلسنا نستمع إلى الأستاذ فما كاد يتم كلامه عن الأدب وأفقه وفعله وغايته، حتى زالت حيرتي وعقدت النية على الانتساب معتصمة بقوة الإيمان.

يا بنت مروان يا كبرنها ما قيما ويا مناقب قوم حضرت أمما ويا بيادر نور لونت زمنا وجه السماء وفاضت هادرا عرما أصيلة

لم تزل كالهول مرعدة، بروقها تورث المستكلبين عمى. تبقى دمشق الهوى هيهات يصرفنا عنها، زمان بكل المفجعات رمى. فإن تكن بعدت عن وردنا زمنا فهي الأعز علينا خافقا وفما. وإن ألم بها من نئينا ظمأ فإن أبلعنا كانت أحر بما. أيصبح الدم ماء عند أكرمنا؟ إذا فلا خضبت أنثى لنا رحما. عرقان في القلب يذوي الجسم أجمعه بالداء والنابضان الباقيان هما.

والحديث إلى أديب فارس. تقول: أقمنا 3 سنين يتحفنا أستاذ الأدب بأبحاثه الطلية وآرائه الناضجة في طريق جديدة وأصول في النقد والتحليل مستحدثة يعود إليها فضل إدخالها في أدب العرب، ويتعهدنا أساتذة المعهد في سائر فنون اللغة باطلاعهم الواسع وعلمهم الغزير، حتى أشرفنا على نهاية السنة الأخيرة ونحن أحسن ما نكون إملاء لخواطرنا ثقافة وعلما. تقول أديب فارس: وكدنا نشرف على الفحوص الأخيرة، فإذا بتعديل في نظام المدرسة يفاجئنا، فقد أبت إدارتها إلا أن يكون لكل منا أثر يختم به دراسته يؤهله من ثم إلى دخول الامتحانات الخطية والشفهية. وقد أدركنا الوقت وضاق المجال، فكل شيء يجب أن يتم بسرعة: اختيار الموضوع، درسه، إنشاؤه، كل ذلك في مدة لا تتجاوز 20 يوما. وقد اهتديت بعد صعوبة الاختيار وإضاعة شيء من الوقت إلى موضوع رسالتي هذه، ووافق من نفسي هوى فشرعت في البحث، وليس بين يدي إلا الشعر الذي أبحث فيه، ولا ما احتذي حذوه إلا الطريقة المثلى التي خطها لنا مؤلف المتنبي والجاحظ. وكنت في البحث مستحثة، إذ علي أن أقدم عملي بأسرع ما يمكن، فقدمته دون أن يسمح لي الوقت ولو بإعادة النظر فيه، فما احتواه من نقص ووهن إنما عذري به الظروف. وإذا جرأت اليوم على أن أدفع بكتابي هذا إلى الجمهور الكريم، فلاعتقادي أنه جدا حريص على مناصرة الفتاة في خطوتها الأولى، ومن الله التوفيق.

يا غوطة الشام يا أرض زهت كرما، ويا رحاب سماء أمطرت شيما، لم يعرف المجد أرضا غير ساحتها ملاعبا وسوى هاماتها قمما، عريقة هولة الأبعاد شامخة أرست جذورا وآخى فرعها السدما. هذا التراب صلاح الدين سال به مروءة، وصلاح الدين سال دما. أرى بها خالد اليرموك منتفضا، وألتقي طارقا فيها ومعتصما، وتستطيل فألقى ميسلون بها مجد يسلم مجدا بعده العلما.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفذ عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، قد نختلف على أطباق الطعام وعلى النكهات وعلى طرق الطهي، لكن هناك شيئا واحدا يكاد يجمع البشرية كلها: الخبز. رغيف بسيط لا يلفت الانتباه، نشتريه كل يوم ونضعه على المائدة دون أن نسأل كيف بدأ ومن أول إنسان نظر إلى حبة قمح وقال يمكن أن تصبح طعاما. لم يبدأ تاريخ الخبز في المطبخ، بل بدأ في الحقول. فمنذ أكثر من 12,000 عام كان الإنسان صيادا وجامعا للثمار، يتنقل وراء الطعام حيثما وجده. لكن في منطقة الهلال الخصيب الممتدة من بلاد رافدين إلى بلاد الشام، حدثت واحدة من أعظم الثورات في تاريخ البشرية. فقد بدأ الإنسان يزرع القمح والشعير، ولم يكن يدرك أن تلك الحبوب الصغيرة ستغير العالم أكثر مما فعلت كثير من الجيوش.

قبل الزراعة كان الناس يلتقطون الحبوب البرية ثم يطحنونها بين حجرين حتى تتحول إلى مسحوق خشن ويخلطونه بالماء ليصنعوا عجينة بسيطة توضع فوق حجر ساخن أو وسط الرماد. لم يكن ذلك الخبز هشاً أو طرياً كما نعرفه اليوم، بل كان أقرب إلى أقراص صلبة تمنح الجسم الطاقة، لكنها كانت بداية رحلة استمرت آلاف السنين.

مع استقرار الإنسان لم يعد يبحث عن الطعام كل صباح، بل أصبح ينتج بنفسه. وهنا لم يتغير الطعام فقط، بل تغيرت الحياة كلها. ظهرت القرى، ثم المدن، ثم المخازن، ثم الضرائب، لأن من يملك الحبوب يملك القدرة على إطعام الناس. في مصر القديمة لم يكن الخبز مجرد وجبة، بل كان أساس الاقتصاد. وتشير الدراسات الأثرية إلى أن المصريين القدماء عرفوا عشرات الأنواع من الخبز، واستخدموا قوالب مختلفة وأفرانا من الطين، حتى إن رسومات المقابر تظهر الخبازين وهم يعجنون ويخبزون قبل أكثر من 4000 عام. ويرجح كثير من الباحثين أن المصريين القدماء كانوا من أوائل من اكتشفوا الخبز المختمر بالصدفة، ربما تركت عجينة ساعات طويلة تحت حرارة الجو فتفاعلت مع الخمائر الطبيعية الموجودة في الهواء وانتفخت قبل خبزها. وعندما خرج الرغيف من الفرن كان أكثر طراوة وخفة من أي خبز صنعوه من قبل. ومنذ ذلك اليوم لم يعد الخبز كما كان، لكن خلف هذا الطعام البسيط توجد قصة علمية مذهلة لا يراها الإنسان بالعين المجردة. فالخبز في جوهره ليس مجرد خليط من الدقيق والماء، بل هو نتيجة سلسلة معقدة من التفاعلات الكيميائية والحيوية. فعندما يختلط الماء بالدقيق يبدأ بروتينان موجودان في القمح يعرفان باسم الجلوتين في تكوين شبكة مرنة تحبس الغازات داخل العجين، وهي التي تمنح الخبز قوامه المعروف وقدرته على الانتفاخ.

0: عمق التاريخ.
1: ظل الخبز حاضرا في تاريخ الحضارات لأنه يجمع بين العلم والطبيعة والإنسان، فكل رغيف هو مختبر صغير يحمل في داخله قصة تطور بدأت منذ أن اكتشف الإنسان أن الحبة الصغيرة يمكن أن تتحول إلى غذاء، ثم تعلم عبر آلاف السنين كيف يجعل من هذه العملية البسيطة فناً وعلماً.

لم يكن الخبز طعام الفقراء وحدهم، بل كان جزءا من أجور العمال. فالعمال الذين بنوا الأهرامات لم يعملوا مقابل الذهب، بل كانوا يتقاضون حصصا من الخبز والجعة، لأنهما كانا يمثلان الغذاء الأساسي في ذلك العصر. أما في بلاد الرافدين فقد ارتبط الخبز بالمعابد والأسواق، وكانت الحبوب تجمع في مخازن ضخمة تديرها الدولة والمعابد، ومنها توزع على العمال والجنود. حتى إن بعض أقدم النصوص المسمارية تضمنت سجلات دقيقة لكميات القمح والشعير المخصصة لصناعة الخبز.

جاءت الحضارة اليونانية فأضافت أنواعا جديدة من الخبز باستخدام زيت الزيتون والأعشاب، بينما أوصل الرومان صناعة الخبز إلى مستوى جديد تماما، فقد أنشأوا المخابز العامة واستخدموا الطواحين التي تديرها الحيوانات ثم طواحين الماء، مما ضاعف إنتاج الدقيق وجعل الخبز متاحا لعدد أكبر من الناس. من الطريف أن كلمة رفيق في العربية ترتبط بفكرة مشاركة الزاد والطعام، بينما جاءت كلمة companion في اللغات الأوروبية من أصل لاتيني بمعنى من يشاركك الخبز. وكأن البشر مهما اختلفت لغاتهم اتفقوا على أن مشاركة الخبز تعني مشاركة الحياة. خلال العصور الوسطى لم يكن لون الخبز مجرد مسألة ذوق، بل كان يعكس المكانة الاجتماعية، فالأثرياء كانوا يأكلون الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق المنخول بعناية، أما عامة الناس فكان نصيبهم الخبز الداكن المصنوع من الحبوب الكاملة أو الشعير أو الجودار. لم يكن الخبز بعيدا عن السياسة، ففي فرنسا قبل اندلاع الثورة الفرنسية ارتفعت أسعار الخبز بسبب ضعف المحاصيل وسوء الأحوال الاقتصادية، فأصبح الحصول على رغيف الخبز معاناة يومية، وكان نقصه أحد العوامل التي زادت غضب الناس ومهدت لواحدة من أشهر الثورات في التاريخ.

مع الثورة الصناعية دخلت الآلات إلى المطاحن والمخابز، فأصبح إنتاج الخبز أسرع وأرخص. ثم ظهرت الخميرة التجارية في القرن 19، وأصبح بالإمكان إنتاج أرغفة متشابهة في الشكل والطعم على نطاق واسع. اليوم يوجد في العالم آلاف الأنواع من الخبز، من الخبز العربي إلى الباغيت الفرنسي والنان الهندي والتورتيا المكسيكية والخبز الإيطالي، ولكل شعب طريقته الخاصة، لكن الفكرة واحدة: حبوب وماء ونار، وثلاثة عناصر صنعت تاريخا طويلا.

ربما تكمن عظمة الخبز في أنه لم يكن مجرد طعام يسد الجوع، بل كان سبباً في استقرار الإنسان وقيام المدن وازدهار التجارة وولادة الحضارات. فكلما نظرنا إلى رغيف خبز على مائدتنا فإننا لا نرى دقيقاً وماءً فقط، بل نرى آلاف السنين من الزراعة والعمل والابتكار والصبر.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: مسيو، هذا كان مجرد تعبير خرج من لساني في لحظة غضب. هذه تصير لأي إنسان. أنا واثق أنك فقدت أعصابك في يوم من الأيام وقلت كلام ما تعنيه،
1: لكن أنت هددت بالقتل مسيو.
0: هل هذا اتهام مسيو؟
1: هذا تحقيق مسيو، تحقيق، وما في داعي للانفعال الزايد. كمل كمل كلامك. حزة الغداء شفت المسيو آدم، وش اللي صاغ بعدين؟
0: أنا ميزتك مسيو بعد الحادثة. أتذكر أني قريت عنك أكثر من مقالة.
2: بس مستر آدم،
3: أنا واثق أن المقالات اللي قريتها فيها الكثير من المبالغات.
2: وشنو المذكور في المقالات؟
0: مسيو بلانك، آدم بلانك، المعالج الأشهر في مجاله، وطبيب ومستشار المشاهير والشخصيات الهامة. هل هذه مبالغة مسيو بلانك؟
3: أحس كأنك راح تسألني عن شخصيات بعينها. ما أستطيع أن أنفي أو أؤكد صحة أي كلام يصدر في الصحف ووسائل الإعلام مسيو. أنا محكوم بأخلاقيات المهنة.
0: مفهوم مفهوم مسيو، لكن ممكن أسألك سؤال عن التنويم المغناطيسي بما أنك أثرت الموضوع من قبل مسيو؟
3: تفضل.
0: هل تقدر تنوم إنسان من غير علمه تجعله يقوم بأشياء خارجة عن إرادته، أم هذا مجرد كلام وتلفيقات أفلام وخيال؟
1: طيب، انتهينا من إفادة هنري وبدأت تتشكل لي صورة للضحية. لازم الحين أجري مزيد من التحريات عنه، لكن قبلها لازم أعرف شو اللي دار بينه وبين الكونتيسة من جهة، والثلاثة الثانيين من جهة أخرى.
4: لا
1: لا صاري
4: بابون شيء، بس هم عاد هذين الله يهديهم هذون ساهم اللي يبون يخلونا نمشي ولا هم اللي يبون يخلونا نمشي.
2: مسيو مسيو، رجاء
5: رجاء رجاء. شوف، أما تطلب لي بابونج أو تترك ولدنا يجيب لنا واحد.
4: يبا يا يبا، لا تحرق أعصابك، الله يهداك ويطول بعمرك يا يبا.
5: بس يا عماد، أنت مو شايف الوضع اللي ينرفز؟ حاكرين هني كنا مجرمين، ها؟ وحارمين علينا الماي. هذا كلام بالله، هذا كلام.
4: صاجبوي بصراحة صاجبوي.
2: بغضوا، أنت الآن في جلسة تحقيق، الوضع ما يسمح.
5: ما يسمح ليش؟ احنا مسافرين دافعين فلوس، مو احنا محتقلين.
1: بعحق مسيو.
2: حضرة المفتش،
1: ما في اي سبب يمنعكم من تقديم الخدمة هني، وفي النهاية هذا قطار فاخر مو سجن او مركز تحقيق.
5: هذا كلام الناس اللي تفهم. ثانك يو مسيو.
1: جو مابيل بواغو، فيكتور بواغو مسيو.
6: بواغو، هذا ما كني سامع هذا الاسم من قبل. لا، وين سامع هذا؟ هل يسمع اسم كنا غرغرة؟
5: باغو، بس قال باغو حتى لا يبين البوغ.
1: ممكن تشغفني باسمك مسيو؟
5: أنا بعماد. بعماد؟
1: نعم نعم مسيو. ممكن تتفضل تشغفني على الحجرة؟ وممكن مسيو كلود شاي حليب؟
5: بابونج لو سمحت، أبي بابونج.
4: شاي حليب أحلى يا يبا، نقمس على الأقل مع بقصة منعاكل.
5: بابونج ريحته أحلى.
1: نعم بابونج، بابونج مسيو. الشاي حليب لي أنا، ممكن مسيو كلود؟
2: مثل ما تحب مسيو بواغو.
1: تفضل مسيو، خلينا نحظى بنغاش ودي.
5: كنك قاعد تحاجي يا أهل بروضة. قول لي يلا على التحقيق عشان امشي وراك، ترى عادي ما في شيء.
1: وهو كذلك مسيو، شغفني على التحقيق.
5: وي يا جماعه، رغوا
4: يلا روح له روح له. ايوه، شو نسوي فيه بعد؟
6: واغفر والله حاله. اي والله حاله، الحكي يا يبا هني عندهم يبي له مترجمي يكتب حدرهم، يكتب حدرهم وانت تطالع تقرا، يكتب حدرهم وانت تطالع تقرا. يا كذي يا عمرنا ما راح نفهم يا حجي.
7: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: سعود عبد الرزاق العبد الرزاق. يعد المرحوم بإذن الله تعالى سعود العبد العزيز العبد الرزاق أحد أعلام الكويت ورجالاتها الذين أسهموا في مسيرة البناء وأسسوا قواعد النهضة لهذا البلد المعطاء. فهو رئيس مجلس الأمة الأسبق الذي قاد سفينة المجلس فسار بها بين الأمواج حتى إذا انتهى الفصل التشريعي الأول وجدنا السفينة قد رست على ميناء آمن وهدأت من حولها الأمواج. فكان رحمه الله محايدا لا يفرق بين نائب وآخر في إتاحة الفرصة للحديث، بل كان ينظر إلى كل الأعضاء وكأنهم أبناؤه. كان سعود العبد الرزاق طيب المعشر، يألف الناس ويألفونه، يتحدث إليهم بأطيب حديث ويستمع إلى ما يقولون بإنصات ويشعرهم بأنه مهتم بما يقولون. ولد أبو بدر في عام 1905 ميلادية في الكويت، وعاش فيها كما عاش أقرانه، ودرس كما كانوا يدرسون في كتاتيبها التي تستقبل كل أبنائها في ذلك الوقت

فتقوم بتدريسهم القراءة والكتابة والحساب والقرآن الكريم. لقد كانت دراسته في المدارس الأهلية أو ما يعرف بالكتاتيب، وعندما صار في السنة الثامنة من عمره التحق بالمدرسة المباركية التي افتتحت في نهاية عام 1911 ميلادية. اشترك المرحوم بإذن الله سعود العبد الرزاق في مجلس الصحة، وعندما جرت انتخابات المجلس التأسيسي رشح نفسه له، ثم رشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة عن المنطقة التاسعة، ثم انتخب نائبا للرئيس، وأصبح بعد ذلك رئيسا للمجلس، كما تولى عضوية أحد لجان الجنسية عام 1960 ميلادية. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب.

في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر.

أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أصالة قريش في لغة العرب. تتعدد معاني القرش والقرش في لسان الضاد لترسم صورة للعزة والاجتماع والهيبة، فما بين حركة السعي لكسب الرزق وقوة الدابة التي تهابها الجموع، تبرز عظمة القبيلة التي شرفها الله بخير الأنام، قبيلة قريش. أفاض ابن منظور في لسان العرب في بيان هذا الاسم الشريف، فذكر أن قريشا سميت بذلك لائتلاف شملها وتجمعها بعد تفرق، أو لدأبها في الطلب وضربها في أرض الله جل وعلا تجارة وتكسبا. قبيلة قريش إحدى قبائل العرب الكبرى، عاشت حول بيت الله الحرام، واطلعت بخدمة الحجاج، وعرفت بالتجارة، وكان لها رحلتان، إحداهما في الشتاء إلى اليمن، والأخرى في الصيف إلى الشام. نسبت قريش إلى القرش، جبار البحر الذي يعلو ولا يعلى عليه، لتكون لهم الغلبة والمنع فوق البر كما له في الماء، وهي قبيلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صفوة نزار وولد النضر بن كنانة، الذين استحقوا السيادة بهمتهم في الكسب وهيبتهم في المحافل. تسمو المعاني بجزالة اللفظ وفخامة السياق لترسم في سجلات المجد منابت الشرف العريق، وتهدي العقول إلى نور البعثة والهدي الوثيق. فما أجمل هذا الاشتقاق لأصالة كلمة قريش، حيث جمع بين لين الاجتماع وبأس المنع ليكون اسم قريش عنوانا للسيادة وأصالة طيب المنبت، وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيها

0: مهد البيان، وسكب في بطحائها هدي القرآن. فشتان بين تاريخ ساد بالقوة والسلطان، ومجد تسامى بالنبوة والإيمان.
1: أزاهير العرب.
0: حدة البصيرة وغفلة العشيرة. تقف زرقاء اليمامة رمزا للنباهة الفائقة وحدة البصر التي تجاوزت مدى الناظرين، ولكن فتنة العقل أحيانا تجعل بصيرة القوم تعمى عن الحقيقة مهما كانت جلية. تنقل لنا نوادر العرب سيرة زرقاء بني نمير، وهي امرأة بلغ من صدق نظرها أنها تبصر الشعرة البيضاء في اللبن، وترى الراكب على مسير 3 أيام، فكانت تنذر قومها الزحف قبل وصوله حتى صاروا لا يبغتون بغزو أبداً. قيل في خبر مصرع زرقاء اليمامة: احتال لها بعض الغزاة فأمروا الجند بحمل الشجر أمامهم ليستتروا به، فلما رأتهم قالت لقومها: إني أرى الشجر قد أقبل إليكم، فاتهموها بالخرف وضعف العقل وكذبوها، وما هي إلا أن صبحتهم الخيل وأبادتهم وقتلت الزرقاء. ولما فحصوا عينيها بعد موتها وجدوا عروقها قد غرقت في الإثمد والكحل من كثرة ما كانت تكتحل به. ما أبعد المفاز عن قوم كذبوا ناصحهم، حيث عم الحزن ديار جديس وطسم، وجرى الدمع فوق المدامع دما بعد أن ماتت زرقاء اليمامة، فانطفأت عين الحذر وبات القوم في ظلمة العمى بلا رؤية ولا أثر، فتخطفتهم الأقدار فلم تبق لهم دار ولا حما، إذ خسروا حصنهم المنيع وصاروا فريسة للردى بعد غياب الرؤية السديدة وحلول الفجيعة الشديدة.

دقة الوصف في سمات الخلق. نرتاد رياض لغتنا العربية لنقتبس منها مجموعة من الأوصاف الدقيقة التي خصت بها العرب هيئة الإنسان، فجعلت لكل حالة لفظاً بليغاً يعبر عنها بأقصر كلمة وأوضح بيان. الأكتع هو من تثنت أصابعه نحو كفه وبرزت مفاصل أصول أصابعه بشكل ظاهر، وتسمى المرأة بهذه الصفة كتعاء. الأجدع يطلق هذا اللفظ على من قطع أنفه، ومنه جاء المثل السائر: منك أنفك وإن كان أجدع، دلالة على قبول الأقربين على علاتهم، ومؤنثه جدعاء. الأشيم صفة لمن استقرت في جلده شامة، وهي تلك العلامة السوداء التي تزين الوجه وتزيده حسنا، وجمعها شيم ومؤنثها شيماء، وقد تغنى بها الشعراء ومنهم بطرس كرامة حين قال: أقبلت تنجلي وفي خدها شامة، تستبي كل من رآه وشامة. الأصلم هو من قطعت أذنه أو استؤصلت أذناه معا، كما تطلق على من كانت أذنه صغيرة جدا، ومؤنثها صلماء. الأدرد يوصف به من سقطت أسنانه كلها أو تكسرت حتى بقيت أصولها فقط، ويقال للمرأة درداء. الأثرد هو الذي تصيب شفتيه الشقوق، ويقال في نعت المرأة ثرداء. الأدعج هو ذو العينين الواسعتين مع شدة في سواد المقلة وبياض العين، ومؤنثها دعجاء، وفيها يقول شاعر الحب والصحراء ذو الرمة: جرى أدعج الروقين والعين واضح القرى، أسفع الخدين بالبين بارح. الأعسر هو من يعتمد على يده اليسرى في كتابته وأكله وعمله منذ نعومة أطفاله، ومؤنثها عسراء.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
3: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
2: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

الاستماع السطحي. يركز المستمع في هذا النوع من الاستماع إلى سماع المعلومات دون التركيز على التفاصيل. الاستماع قصد الفهم. يسعى المستمع في هذا النوع من الاستماع لفهم المحتوى بشكل أعمق. قد يتضمن ذلك تركيزا أكبر على التفاصيل والمفاهيم والعلاقات بين الأفكار.

0: الاستماع التحليلي النقدي. يشير هذا النوع من الاستماع إلى التفكير بعمق في المحتوى وتحليله عن طريق إثارة الأسئلة وتقييم المعلومات بشكل نقدي. يتطلب هذا النوع من الاستماع التفكير الناقد والقدرة على التمييز بين الحقائق والآراء والمواقف.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: وخلال عملية الاستماع قد تواجه عزيز المستمع عدة معوقات، بما في ذلك التشتت والتشوش، ضعف السمع، العوامل النفسية مثل الإجهاد والقلق والملل والاكتئاب والضغوطات النفسية، التحيزات الشخصية، عدم فهم لغة المتكلم، التكلم بسرعة. يتميز المستمع الجيد عزيز المستمع بعدة صفات التي بمقدورها مساعدته على فهم الآخرين وبناء علاقات إيجابية بهم. أولاً، الاهتمام بالشخص الذي تتحدث معه، التواضع وعدم الاعتقاد بأنه يعرف كل شيء، الاستماع للآخرين ومنحهم الفرصة والوقت الكافي للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، القدرة على تحليل المعلومات وتقييمها، التواصل الفعال، احترام مشاعر وآراء الآخرين، وأيضا السرية والثقة.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: الطيبة في التعامل. الأشخاص ذو الروح الجميلة يبتسمون بالعطف والاحترام في التعامل مع الآخرين بغض النظر عن موقفهم أو شخصياتهم. الكرم المعنوي. الروح الجميلة لا تبخل بالمشاعر الإيجابية مثل كلمات التشجيع والثناء، فهي تسعد الآخرين من خلال إظهار التقدير والاحترام. المبادرة بالمساعدة. الأشخاص ذو الروح الجميلة يقدمون يد العون دون أن يطلب منهم، فهم يدركون الحاجة ويستجيبون لها فورا. القدرة على نشر السعادة. هؤلاء الأشخاص لديهم قدرة فطرية على جعل الآخرين يشعرون بالسعادة بمجرد وجودهم بفضل طاقات الحب والإيجابية التي يمتلكونها. الصبر مع الآخرين. الأشخاص أصحاب الروح الجميلة يتعاملون بصبر مع مواقف الآخرين وأخطائهم، ويفهمون بأن الجميع يمرون بتحديات. الاهتمام بالتفاصيل. الشخص ذو الروح الجميلة يظهر اهتماما حقيقيا بالآخرين حتى في التفاصيل الصغيرة في حياتهم، مما يعكس اهتماما صادقا بهم. للكشف عن جمال الروح لدى الأشخاص بالخطوات. مراقبة سلوكهم مع الآخرين. هذا الشخص يعامل الجميع بلطف واحترام بغض النظر عن مكانتهم أو وضعهم. مراقبة تعامل الشخص مع الأصدقاء، الغرباء وحتى المنافسين يظهر الكثير عن روحه. الاستماع لردود أفعالهم. يظهرون هؤلاء الأشخاص تعاطفاً وفهماً عندما يستمعون لمشاكل الآخرين، وإذا كان الشخص مهتماً بما تقوله يسعى لمساعدتك فهذا مؤشر على جمال روحه. ملاحظة تصرفاتهم في المواقف الصعبة. كيف يتصرف الشخص في المواقف الصعبة يظهر الكثير عن روحه. الأشخاص ذو الروح الجميلة يبقون هادئين ومتعاونين حتى في أصعب الظروف. تحليل طريقة حديثهم عن الآخرين. إذا كان الشخص يتحدث عن

0: الآخرين بلطف واحترام ولا يميل للانتقاد أو النميمة، فهذا دليل على روح طيبة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة،
0: مراقبة كيفية استجابتهم للألم أو المعاناة. هذه الشخصية تكون دائماً متعاطفة مع من يمرون بصعوبات، تبحث عن طرق للتخفيف عنهم دون أن يطلب منها ذلك. الانتباه لتصرفاتهم الصغيرة، أحياناً التصرفات الصغيرة تعكس الكثير عن روح الشخص، مثل تقديم المساعدة للآخرين دون أن يلاحظوا، أو ترك ملاحظة إيجابية لشخص ما. جمال الروح من الأخلاق الحميدة التي يجب أن نتحلى بها. التواضع، التواضع من الصفات الأساسية لجمال الروح، حيث يظهر الشخص احتراما للجميع بغض النظر عن مكانتهم أو ظروفهم. الصبر، التحلي بالصبر يعكس روح الجمال، لأنه يظهر القدرة على التحمل وفهم المواقف المختلفة دون التسرع في الحكم. التسامح، صفة أساسية للروح الجميلة، إذ يظهر بأن الشخص قادر على التغاضي عن أخطاء الآخرين والعمل على خلق بيئة إيجابية. الصدق، الروح الجميلة تكون دائما صادقة سواء مع نفسها أو مع الآخرين، مما يبني الثقة والاحترام في العلاقات. الإخلاص، الإخلاص في العلاقات يظهر عمق جمال الروح، فهو ينعكس في الأفعال المخلصة والوفاء للآخرين. الكرم، الكرم في العطاء سواء في المال أو الوقت أو الحب يظهر جمال الروح، لأن الروح الجميلة لا تبخل بما تمتلك على من حولها. الإيجابية، الشخص ذو الروح الجميلة يرى الجانب المشرق في كل موقف وينشر طاقة إيجابية في محيطه، مما يجعله مصدر إلهام للآخرين. التعاطف، التعاطف مع معاناة الآخرين يعكس قدرة الشخص على الشعور بمشاعر الآخرين والسعي لمساعدتهم، وهي صفة تميز الروح الجميلة.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة،
0: العدالة، الروح الجميلة تحب العدل وتعمل دائما على تحقيق المساواة بين الجميع دون تمييز أو تحيز. الاحترام، الاحترام هو أساس كل علاقة ناجحة، والروح الجميلة دائما ما تظهر احتراما للجميع بغض النظر عن اختلافاتهم. تأثير جمال روح من نحب في أنفسنا، الشعور بالسلام الداخلي، عندما نكون بجانب شخص ذو روح جميلة نشعر دائما بالسلام الداخلي والراحة. الروح الجميلة تنقل طاقتها الإيجابية لمن حولها وتزيل أي توتر أو قلق. الثقة بالنفس، الروح الجميلة تعزز ثقتنا بأنفسنا، لأنها تدعمنا وتشجعنا على أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا. الشخص ذو الروح الجميلة دائما ما يلهمنا لنحقق المزيد. الإيجابية والتفاؤل، قضاء وقت مع شخص جميل الروح يجعلنا أكثر إيجابية وتفاؤل، نبدأ في رؤية العالم من منظور أكثر إشراقاً وأملاً بفضل تأثيره علينا. تعلم التسامح، الروح الجميلة تعلمنا التسامح والعفو عن الآخرين. عندما نرى كيف يعاملنا هذا الشخص بتسامح، نتعلم أن نتسامح مع الآخرين في حياتنا. التحفيز على تحسين الذات، الشخص ذو الروح الجميلة يحفزنا لنكون أفضل من خلال أفعاله وأخلاقه.

0: نبدأ في التفكير في كيف يمكننا تحسين أنفسنا ليكون لنا تأثير إيجابي مماثل.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

شخصية من بلادي. المربية والإعلامية أنيسة محمد جعفر ولدت في عام 1935 بمدينة الكويت، وهي من أشهر الإعلاميات الكويتيات. تخصصت في تقديم برامج الأطفال، وبدأت مسيرتها المهنية في الكويت عام 1964 في مجال التدريس كمدرسة في المدرسة الجبلية، وهو ما أتاح لها فرصة التعرف على الأطفال واحتياجاتهم المختلفة، لتستطيع في نفس العام الدخول للتلفزيون الكويتي، وهو أول تلفزيون في الخليج. وبدأت رحلتها مع برامج الأطفال من خلال برنامج جنة الأطفال، وعمدت ماما أنيسة إلى تعلم الإعلام بشكل أكاديمي لتضيف إلى حنكتها العالية فيه، فحصلت على عدة دورات تدريبية، منها دورة التلفزيون العربي في مصر عام 1962، ودورة إذاعة بي بي سي عام 1964، ودورة في تعليم الكبار في مصر عام 1970، وقدمت عدداً كبيراً من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومنها مجلة الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، بالإضافة إلى عملها في إذاعة الكويت، حيث قدمت فيها العديد من البرامج الإذاعية، منها ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، عيال الديرة. أنيسة محمد جعفر.

0: 12:30 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة وجولة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق. أقدم لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، ويخرج الحلقة الزميل حبيب الشعلان.

مستمعينا الكرام، نبدأ معكم بسم الله ونبدأ معكم ببعض أهم الأخبار لهذا اليوم، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستمارس ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة على إيران، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إن الولايات المتحدة تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران إلى جانب آلاف العقوبات والحصار البحري المفروض على موانئها. ونرى مستمعينا ثبات أسعار النفط في الإطار النزولي الطبيعي لها أمام صعود أسعار الذهب ووسط ارتياح عام لدى المستثمرين لعدم وجود مؤشرات لنية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر بسبتمبر المقبل، نظرا لبيانات الوظائف الزراعية الأمريكية الضعيفة ومعدلات التضخم التي سجلت ارتفاعا طفيفا. وبالانتقال مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد تباينت المؤشرات الرئيسية في مستهل تعاملات اليوم الأحد وسط ارتفاع 7 قطاعات، وانخفض حينها مؤشر السوق الأول والعام بنسبتي 11.20% و15.20%، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي ب 26.20% وكذلك الرئيسي 50 ب 38.20% عن مستوى جلسة يوم الخميس الماضي. وسجلت تداولات أو سجلت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 12,130,000 دينار وزعت على 53,610,000 سهم وبتنفيذ 2,083 صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاعا ب7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.49%، بينما تراجعت 5 قطاعات أخرى في مقدمتها المواد الأساسية ب1.20%، واستقر قطاع الرعاية الصحية. ونستعرض معكم الآن مستمعينا أهم إعلانات السوق، وهي مجموعة كبيرة مع انتهاء فترة الإعلان عن نتائج الشركات للنصف الأول من العام والربع الثاني منه. ففي الإعلان الأول أعلنت شركة بورصة الكويت أن صافي ربح بنك GFH ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 12% سنويا. وبحسب بيان البنك للبورصة، سجل GFH ربحا ب 12,730,000 دينار في 3 أشهر المنتهية بالثالث من يونيو السابق، مقابل 11,400,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025. أعلنت شركة البورصة أن الشركة الوطنية العقارية تحولت إلى الربحية في الربع الثاني من عام 2026. وبحسب بيان الشركة للبورصة، بلغت أرباح الوطنية العقارية 11,670,000 دينار في 3 أشهر المنتهي بالثلاثة من يونيو الماضي، مقابل 66,490,000 دينار خسائر الربع الثاني من عام 2025. وفي إعلان آخر، أعلنت البورصة أن صافي ربح شركة أعيان للإيجار والاستثمار ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 64% على أساس سنوي. ووفق بيان البورصة، بلغ صافي ربح أعيان 6,350,000 دينار خلال 3 أشهر المنتهية بالثلاثين من يونيو السابق، مقابل 3,870,000 دينار صافي ربح الربع الثاني من عام 2025. أعلنت البورصة أن مجموعة الخليج للتأمين أعلنت قفزة صافي ربح الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 80% على أساس سنوي، تزامناً مع الموافقة على تجديد تسهيلات ائتمانية والمساهمة في صندوق الكويت للاستجابة الطارئة. وبحسب بيان البورصة، بلغ صافي ربح الخليج للتأمين خلال 3 أشهر المنتهية بالثلاثين من يونيو الماضي 10,760,000 دينار مقارنة ب5,980,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025.

0: كما أعلنت البورصة أن القوائم المالية كشفت ارتفاع صافي ربح شركة التمدين العقارية في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 22% و 71% على أساس سنوي، وذلك بدعم ثلاثة عوامل. ووفق بيان الشركة للبورصة، سجل التمدين أرباحاً بقيمة 7,830,000 دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بالثلاثة من يونيو السابق، مقابل 6,380,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025. وأخيرا أعلنت شركة البورصة أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية أعلنت القوائم المالية الفصلية للربع الثاني من عام 2026. وبحسب بيان الشركة للبورصة، كشفت القوائم تحول أجيليتي إلى الربحية ب 18,570,000 دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بالثلاثة من يونيو الماضي، مقابل 200,280,020,000 دينار خسائر الربع الثاني من عام 2025. وننتقل وإياكم الآن مستمعينا إلى تداولات السوق الخليجية، وتحديدا إلى تداولات السوق السعودية، حيث ينضم إلينا من الرياض الزميل شجاع السلطان. زميلنا شجاع، مساء الخير، مرحبا بك في حلقة اليوم.
1: مساء النور أستاذة سعاد، أهلا وسهلا بك بالسادة المستمعين.
0: أهلا فيك. كيف تقرأ زميلنا شجاع نشاط وتداولات السوق السعودي اليوم، أتوقع مع ختام صدور نتائج الشركات عن النصف الأول من العام؟
1: نعم، السوق السعودي اليوم يتداول أولا بعد قرار مهم في يوم الخميس بعد الإغلاق، صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين معالي الأستاذ مازن السديري رئيسا لهيئة السوق المالية. حقيقة هذا قرار مهم، خلفا لمعالي القويز بعد سنوات من العمل في إدارة هيئة السوق المالية لمعالي القويز، اليوم يبدأ معالي السديري مهامة في إدارة مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية. السوق السعودي اليوم حقيقة يستهل تعاملات الأسبوع بعد هذا القرار بارتفاع اللون الأخضر يسيطر على تعاملات السوق. نلحظ حقيقة ارتفاع جيد لأداء السوق اليوم. حقيقة هذا الارتفاع هو مواكبة بلا شك لهذا القرار. هناك تفاعل إيجابي، الشركات معظمها الآن ترتفع لحظيا، الآن 203 شركات خضراء مقابل انخفاض أسعار أسهم 58 شركة وثبات 8 شركات. السيولة النقدية المتداولة في هذه اللحظات 2 مليار تقريبا و 200 مليون. السوق يتداول الآن عند مستويات 10,910 نقاط، هو يخترق إذن 10,900 في معظم تداولات اليوم. حقيقة هناك نوع من الترقب بلا شك، ترقب لأداء السوق، ترقب للمعطيات التي تتعلق بالسوق. نحن أيضا ننظر في السوق المالية السعودية إلى اعتبارات مهمة جدا، انتهاء فترة الإعلان عن نتائج مالية، حقيقة هذا أمر مهم جدا. السوق السعودي اليوم حقيقة بهذا الأداء هو يواكب بلا شك القرار الملكي الكريم، وأيضا هناك نوع من الأداء الإيجابي فيما يتعلق بأداء الشركات في الفترة الماضية. بلا شك أن أداء الشركات كنتائج مالية كان أداء ملفت، لاحظنا ارتفاع في ربحية كثير من الشركات، يعني هذا الربع الثاني كانت الشركات المرتفعة أرباحها أو أداءها المالي بالمقارنة مع الشركات التي انخفضت أرباحها كان الأداء حقيقة ملفت للغاية. السوق السعودي أنا أعتقد أن الآن هو يمر بمرحلة مهمة جدا. فنيا السوق يعني مر بمسار عرضي طويل، لاحظنا في الأسابيع الثلاث الماضية كان السوق يتداول بحدود 200 نقطة ارتفاعا أو 200 نقطة انخفاضا، فهذا أمر يعني يدل على المسار العرضي. والسوق أساسا منذ تقريبا 4 سنوات وهو يتداول في نطاقات تتعلق من مستويات 10,000 إلى مستويات 12,000 تقريبا 700. لذلك نحن الآن ننظر للسوق السعودي بالمستويات الحالية 10,800 مثلا 80 نقطة على أنها نقاط قريبة من المستويات الأدنى في السنتين الأخيرة، فربما السوق يعيش مرحلة جيدة في المرحلة القادمة إذا ما افترضنا أن هناك تفاعل فيما يتعلق بالسيولة النقدية، الزخم الشرائي، نوع أيضا من التفاعل مع أداء الشركات، ربحية الشركات حقيقة حققت نمو جيد، اعتزازات النقدية ممتازة، فلذلك نحن أمام سوق مالية قد تكون بإذن الله في الفترة القادمة أداها أفضل. معالي صديري هو رجل ليس بعيد عن الأسواق
0: نعم،
1: المالية،
0: كنت سأسألك
1: هو
0: عن نبذة بسيطة عن السيد الستيري الرئيس الجديد للسوق السعودية، نبذة
1: نعم هو
0: بسيطة.
1: ليس بعيد، نعم هو ليس بعيد عن أسواق المال، هو رجل خبير بأسواق المال، رجل عمل في شركات إدارات مالية مهمة جدا، على سبيل المثال عمل كرئيس الأبحاث في شركات مثل الراجح المالية، أيضا لديه خبرة واسعة فيما يتعلق بالاقتصاد والمال، رجل لديه ماجستير في الإدارة المالية. اعتقادي أنه معالي ستيري أمام بإذن الله تعالى مرحلة مهمة جدا فيما يتعلق بتعزيز الأداء في سوق المال من حيث التطوير والحوكمة وجاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية. السوق السعودي اليوم منضم إلى كثير من المؤشرات العالمية بلا شك، لكن اعتقادي أن هناك أيضا فرص لتعزيز هذه الاستثمارات، وأيضا فرص لتعزيز انضمام المؤشرات العالمية، وأيضا تعزيز الاستثمارات المحلية فيما يتعلق بالاستثمارات في سوق المال السعودي، استثمارات محلية، استثمارات خليجية. جذب الاستثمارات الأجنبية أعتقد أنه واحد من أهم الملفات. بعض القرارات التنظيمية قد تصدر، لكن نحن أمام سوق مال أساسا قوي وواعد، ويعتبر واحد من أهم أسواق المال في المنطقة، وأيضا الاقتصاد السعودي هو اقتصاد قوي وحيوي ويشهد معدلات نمو إيجابية، فبإذن الله تكون السوق المالية هي انعكاس لهذا الأداء.
0: نتمنى ذلك طبعا. بس أستاذ شجاع، يعني بالإضافة إلى القرار الملكي الجديد أيضا، لكن يعني ما هي أبرز الأسهم أو القطاعات التي قادت المؤشر العام السعودي للارتفاع إلى جانب النتائج؟
1: اليوم هناك ارتفاع في شركات كثيرة حقيقة، يعني اليوم أكثر من 200 شركة.
0: في أي قطاعات
1: حضرة
0: تحديدا؟ يعني
1: في جميع القطاعات أستطيع أن أقول ذلك، يعني حتى قطاع الطاقة لدي عدد شركات قليل، في شركات ارتفع بارتفاعات جيدة. ارتفاع اليوم ملفت حقيقة. الممتاز في الارتفاع اليوم أنه ليس لحظي، يعني بمعنى أن السوق لم يفتتح على ارتفاع ثم عاد الانخفاض، السوق منذ افتتاحه باللون الأخضر، لم يشهد أي احمرار إطلاقا، وأيضا لم يقلص المكاسب لأقل من 30 نقطة. السوق صعودا، أداء جيد، سيولة. احنا اعتدنا أن يوم الأحد بالذات تكون السيولة النقدية أقل من بقية الأيام باعتبارات أنا شرحتها مسبقا، لكن اليوم الأداء حقيقة جيد، هو بلا شك أنه تفاعل مع القرار، وأيضا ربما هناك نوع من التفاؤل لدى المتعاملين في أسواق المال بالحقبة الزمنية التي سيشهد فيها معالي ستيري رئاسة مجلس هيئة سوق المال. فبطبيعة الحال أسواق المال هي تتفاعل بلا شك مع القرارات، مع التغييرات، وما إلى ذلك. نتمنى أن السوق يواصل هذا الزخم الإيجابي، يعني مسيرة 10800 أنا أعتقادي أنها نقطة ارتكاز للسوق السعودي، أصبحت الآن نقطة مهمة جدا. 10800 الفنيين يراقبونها عن كثب، لذلك أنا لا أعتقد أن السوق سيكسر حاجز 10800 على المدى القريب، ربما يحوم حول هذا المستوى ويعاود الصعود من جديد.
0: نعم، وسط هذا الانتعاش زميلنا الشجاع، يعني كيف تقارن، لو نقارن بذات الفترة من العام الماضي كتداولات في السوق السعودي، النتائج، النشاط، مستويات معدلات النشاط، في مقارنة سريعة كيف تقارن نتائج هذا العام والتداولات مقارنة بالعام الماضي؟
1: عن السوق أول محفز له بلا شك النتائج المالية في الفترة الماضية.
0: نعم،
1: كانت مهمة جدا، أنه الربع الثاني مكمل للنصف الأول كان مهم، وأيضا المحفز الجديد بما يتعلق بالتغييرات المتعلقة لمستوى قيادة مجلس هيئة سوق المال. الآن النظرة ليست فقط على مستوى الفني، هي النظرة على مستوى التشريعي التنظيمي، هل هناك جديد سيحدث، أيضا على مستوى الاستقطاب للاستثمارات، قيود الاستثمارات الأجنبية، ما إلى ذلك، قطاعات عدة تشهد حركة إيجابية. في اليوم ملفت أداء بعض الشركات التي تعمل في البنية التحتية فيما يتعلق بقطاع مثال المياه، ما إلى ذلك، نلحظ اليوم أداءها جيد. شركات أيضا تعمل في قطاع الإعلام ترتفع بارتفاعات جيدة.
0: القطاع غير النفطي نشط لديكم يعني، ولله الحمد.
1: نعم،
0: أيضا نعم
1: نعم صحيح صحيح، بعض الشركات الصناعية اليوم أيضا ترتفع،
0: نعم،
1: بارتفاعات ملفتة. نلحظ ارتفاع في شركات تعمل قطاع التعليم، ربما مع قرب موسم المدارس. يعني اليوم في تفاعل إيجابي حقيقة، يعني معظم الشركات هي ترتفع بأكثر من 1%، وبالتالي هذا أمر جيد. نراقب فقط الإغلاق، مستويات الإغلاق، إن كان السوق سيحافظ على 10,900 أو لا، وأيضا نراقب تدفقات السيولة النقدية. هذا أمرين مهمين جدا.
0: طبعا نتمنى لكم دائما التوفيق ومزيد من التقدم. كان معنا زميلنا شجاع السلطان من السوق السعودية. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، حيث تكثف دولة الكويت تعزيز الشراكات الأجنبية عبر استثمارات الشركات العالمية في البلاد في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تواصل دولة الكويت جهودها الحثيثة لتعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية عبر الانفتاح الحكومي لاستقطاب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بالتزامن مع تحركات الحكومة الشاملة للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة. وفي أبرز هذه الاستثمارات إعلان مؤسسة البترول الكويتية مؤخراً المتعلق بتوقيع اتفاقية مشروع شاهين بقيمة 16 مليار دولار، ما يشكل قفزة نوعية في دعم جهود دولة الكويت لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مشاركة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الوطني. ويعد المشروع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت، وأحد أركان خطة التمويل والإنفاق الرأسمالي ورفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035. وانعكست قوة استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد في أحدث ثمارها نهاية يوليو الماضي، عندما أعلنت شركة بلاكستون، والتي تعد أكبر مدير للأصول البديلة في العالم، عن خططها لافتتاح مكتب في دولة الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار، وذلك في خطوة تعزز حضورها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في الوقت نفسه بدأت شركة إدارة الأصول العالمية فرانكلين تيمبلتون في أواخر يونيو الماضي عملياتها رسمياً بالكويت في خطوة تعزز مكانة البلاد كمركز استثماري استراتيجي. كما أكدت شركة بلاك روك أن وجودها في الكويت يمثل خطوة طبيعية لدعم الطموحات المالية للدولة والمساهمة في تطوير المشهد الاستثماري المحلي. وفي الإطار ذاته، كانت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قد أعلنت في أكتوبر من عام 2025 افتتاح مكتب جديد لمجموعة جولدمان ساكس بدولة الكويت في خطوة تدعم الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي تمتد لخمسين عام. من جهته، أكد بنك الكويت المركزي استمرار نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت خلال السنوات الماضية ليصل إلى نحو 5,400,000,000 كويتي بنهاية عام 2025، الأمر الذي يعكس تراكم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة في الاقتصاد الكويتي واستمرار جاذبية الدولة كوجهة استثمارية. وقد حلت دولة الكويت في المرتبة 5 عربياً والثانية 50 عالمياً في مؤشر ضمان لمناخ الاستثمار لعام 2025، وذلك بعد تقدمها مركزين مقارنة بمؤشر عام 2024. فيما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى البلاد 497 مليون دولار، وفقاً للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وتواصل الكويت المباحثات مع الشركات العالمية بصورة كبيرة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق والعمل على إزالة أي حواجز أو عراقيل قد تعيق انسياب تبادل الاستثمارات إلى البلاد، فيما وضعت الحكومة الإجراءات الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في سلم الأولويات عبر أكثر من مسار من خلال إطلاق إجراءات وأدوات مالية وتنفيذية.
0: ولتسليط الضوء على تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، ينضم إلينا الآن الأستاذ المحلل الفني حسن بومجداد. زميلنا حسن، مساء الخير.
3: مساء الخير أختي سعاد، رحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: نرحب فيك زميلنا حسن. طبعا ومع ختام وتكثف نتائج الشركات لهذه الفترة من العام، كيف تقرأ نشاط السوق اليوم؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم شفنا تركز السيولة على أسهم أخرى غير التي كان عليها تركز في الأسبوع الماضي، كان الوطني وبيت

0: يقودان التداولات في بداية الأسبوع الماضي. في بداية هذا الأسبوع شفنا دخول أسهم في السوق الرئيسي، مثل سهم الأولى اليوم وصل لمناطق 140-141 بثلاث ملايين دينار. كذلك سهم مخازن بعد إعلان الربع الثاني تغير يعني وضعيته من خسارة إلى ربح، ألقى بظلاله على السهم، عدى منطقة 155، حاليا عند 152. التداول عالي على سهم مخازن، منذ فترة طويلة ما شفنا هذه التداولات. 35 مليون سهم. سهم التخصيص كذلك يختبر مناطق معينة ما فوق منطقة 170، حاليا منخفض 3 فلوس على 171، قيمة تداوله كبيرة 7 ملايين دينار. سهم الديرة اليوم وهو مجموعة البحر بارتفاع 7 فلوس، 469، تقريبا 3 ملايين دينار. بنك الخليج، القطاع البنكي اليوم أغلب الأسهم يعني إما باستقرار أو بتراجعات، لكن اليوم بنك الخليج يعاكس ويرتفع 3 فلوس، 365 بمليونين و884 ألف دينار. جني أرباح على كيبلات 7 فلوس دينار و701، كويتية الاستثمار انخفاض فلسين 187. سهم تجارة مرتفع 5 فلوس، 181 مليون 429 ألف دينار. الجزيرة بارتفاع 12 فلس، مليون و407 ألف دينار، دينار و798. الأنظمة بارتفاع 73 فلس، دينار 78، 7% ارتفاع. ميزان القابضة ارتفع 2.2%، وحاليا يتداول عند دينار 184. تفضلي.
1: نعم استاذ حسن، يعني نلاحظ اسهم الطاقه يعني في ارتفاع كبير، يعني حققت ارباح برجان لحفر الابار يعني اكثر من 600%. كيف تقرا هذه النسبه يعني مع صعود اسهم الطاقه، بالأخص في ظل ضبابية المشهد الجيوسياسي والوضع المحير حقيقة في مضيق هرمز؟
0: نعم، يعني دعينا نطرح هذا التساؤل، يعني ما هي الأسهم التي تستفيد من هذه الأوضاع؟ منها أسهم الطاقة كما تفضلتي. طبعا سهم آبار الربع السنة المالية متأخرة عن السنة المالية التقليدية، بمعنى أعلن هو الربع الأول في 30/6، هناك ارتفاع في الأرباح وبربحية تقريبا 6 ملايين دينار. الربع الأول حقق هذه الشركة حققت 6 ملايين دينار تقريبا، ربحية سهم 26 فلس، ولكن يعني أغلب الربحية جاءت من كسب أحد القضايا. ولكن يعني للأمانة أختي سعاد، سهم آبار لديه احتياطيات أكثر من رأس ماله 26 مليون دينار، ولديه أرباح محتجزة 32 مليون دينار. ولكن ينقص هذا السهم صانع السوق اللي يحرك هذا السهم ويكون عليه عمليات دوران. اليوم شفنا افتتاحه بفجوة بسعر مرتفع، وصل إلى مناطق تقريبا 230-231 فلس، حاليا يجني ربح عند منطقة 217، ولكن ما زال السهم مرتفع بنسبة عالية تقريبا 11.8%، وتداول قياسي 12 مليون سهم، 2,833,000 دينار. عادة يعني ما نشوف تداولات الكبيرة على سهم آبار، فمن أسهم الطاقة اليوم كذلك كما تفضلت هي سهم آبار. وبفوليوم عالي منذ فترة طويلة ما شفنا هذه التداولات.
1: أستاذ حسن، يعني كما تفضلت قبل قليل، يعني لا يزال سهم تخصيص متصدر قائمة التداولات مقابل لنقل يعني خمولا بسيطا للأسهم القيادية كالمصارف، يعني كيف تقرأ ذلك؟ يعني
0: طبعا يعني كأن السوق يكافئ الأسهم التي تخفض رأس مالها أو تعدل بياناتها المالية. طبعا أولا تخصيص في هذا العام خفض رأس ماله تقريبا ب 30%، وبعد تخفيض رأس المال افتتح عند مناطق تقريبا 120. مؤخرا أعلن أرباحه، لديه ربحية سهم 12 فلس تقريبا 5 ملايين دينار. فشفنا ارتفاع تدريجي في الأشهر الماضية وصولا إلى هذه المستويات ما فوق منطقة 170 فلس، تقريبا 174 في جلسات سابقة. فواضح يعني تغيير بياناته المالية ودخوله في الربحية هذا السهم، السوق يسعر هذا السهم من جديد ونشوف قمة جديدة لسهم التخصيص. على هذه الشاكلة كذلك في فترات سابقة شفنا سهم الأولى للاستثمار بالرغم من إعلانه خسائر 6 ملايين دينار، ولكن السوق يسعر هذا السهم بسبب تعديل بيانات المالية وإعادة الهيكلة وتسديد الديون. فشفنا اليوم كذلك ارتفاع لشركة الأولى. طبعا شركة الأولى لديها ملكيات متداخلة مع شركة آبار، الشركة الأولى استثمار تملك 14% من شركة آبار، فارتفاع آبار يؤثر على الشركة الأولى، ارتفع اليوم وصل إلى مناطق ال 140 و 41، حاليا يجني ربح عند منطقة ال 137، ولكن لديه نسبة ارتفاع تقريبا 2.2%.
1: كما رأينا زميلنا حسن، يعني توج السوق اليوم بنتائج مجزية وكبيرة عبر ارتفاع أرباح الشركات، لكن في مقابل ذلك أيضا توجد خسائر يعني فادحة

0: عامة 112 شركة، تبقى تقريبا 17 شركة. أعتقد يعني في نهاية هذا اليوم أو بداية الغد ستعلن مجموعة من 17.
1: هل سيتم إتاحة الفرصة لها اليوم الغد؟ ليس اليوم،
0: نعم
1: يعني آخر
0: نعم
1: يوم.
0: إذا لم تعلن ستتوقف. طبعا
1: نعم
0: شركات ارتفعت أرباحها 61 شركة،
1: نعم
0: وشركات تراجعت أرباحها 34 شركة، و17 شركة سجلت خسائر. ولكن ما لاحظنا اختصاصات، يعني أغلب الشركات التي أعلنت خسائر السوق على ما يبدو سعرها في فترات سابقة، لأن تقريبا طوال 6 أشهر الماضية يعني كثير من الشركات لم تحقق ارتفاعات، وسعرها السوق مسبقا بسبب إما انخفاض الأرباح أو تسجيل هذه الخسائر. فما شفنا انخفاضات كبيرة أو مفاجآت بالنسبة لبعض الشركات عند إعلانها انخفاض في الأرباح أو زيادة في الخسائر.
1: نعم، في قراءة سريعة أستاذ حسن، يعني كيف تقارن نتائج الشركات لهذه الفترة بمثيلاتها من عام 2025 الماضي؟
0: طبعا القطاع البنكي هناك ارتفاع تقريبا فوق 4% كارتفاع،
1: نعم
0: الربع الأول كان ارتفاع فقط 1%، الربع الثاني إذا جمعنا الربعين الأداء أفضل من الربع الثاني من العام الماضي بتقريبا فوق 4%. أكثر قطاع يعني طبعا قطاع التكنولوجيا كان من أكثر القطاعات المرتفعة، ولكن هناك سهم الأنظمة هو من رفع هذا القطاع.
1: نعم
0: العقار كان بارتفاع تقريبا 4%.
1: نعم
0: قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات إذا استثنينا قطاع التكنولوجيا تقريبا حقق ارتفاع في 2026 تقريبا
1: نعم
0: 13%، ارتفاع سهم زين وسهم ديجيتس
1: نعم
0: كذلك يريدوا في فترات سابقة حقق ارتفاعات. فالأداء لبعض القطاعات جاء أفضل متوقع، والانخفاضات في بعض القطاعات
1: نعم
0: جاءت تقريبا عند
1: نعم
0: النتائج أو عند التقديرات
1: نعم
0: المتوقعة.
1: نشكر الأستاذ حسن بومجداد، كان مراسلنا من السوق الكويتية. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام مؤشرات أسواق، نلقاكم في حلقة جديدة يوم الغد بإذن الله، إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: الولايات المتحدة الأمريكية تعلن استعدادها لفرض ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان أسفرت عنها بمقتل وإصابة العشرات، والرئيس اللبناني يقول إن الانتهاكات الإسرائيلية تقوض المسار التفاوضي. وفد حركة حماس يتوجه إلى القاهرة اليوم لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وسائل إعلام سورية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في ريف القنيطرة ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة. انفجار جديد قرب محطة كهرباء الزاوية يتسبب من قطاع تام للتيار في مناطق واسعة، والسلطات الليبية تبحث في ملابسات الحادث. رومانيا تقول أن مقاتلة أسبانية تابعة لحلف الناتو أسقطت مسيرة اخترقت المجال الجوي الروماني، والحلف يرجح بأنها المسيرة الروسية. مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم روسي بالصواريخ على العاصمة الأوكرانية، وعمدة موسكو يقول إن نحو 600 مسيرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو وأوقعت

3 جرحى. كوريا الجنوبية تقول أن قواتها أطلقت نيرانا تحذيري إثر تجاوز جنود من جارتها الشمالية حدود البلدين. والحزب الديمقراطي يصوت لإطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية 2028 من ولايتي كارولاينا الجنوبية ونيفادا الأمريكيتين. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. وفي جديد التطورات في المنطقة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن استعدادها لفرض ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة على إيران. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران إلى جانب آلاف العقوبات والحصار البحري المفروض على موانئها. اختتم قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر زيارة إلى الشرق الأوسط استمرت 10 أيام وشملت 6 دول. تفقد خلالها وضع القوات الأمريكية وحاملة الطائرات إبراهام لينكولن. وقالت سنتكوم أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي يعملون في المنطقة حاليا في مهام مختلفة. وفي أنقرة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية، داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت. وأضاف أردوغان أن أنقرة تشدد على ضرورة إنهاء القيود على حركة الملاحة في المضيق الاستراتيجي بما يضمن استئناف نقل إمدادات النفط العالمية. وحول الشأن اليمني، أعلن مدير عام ميناء المخا عبد الملك الشرعبي عن التوقف الكامل للنشاط التجاري والملاحي في الميناء إثر تعرضه لقصف مكثف من ميليشيا الحوثي بأكثر من 25 صاروخا خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وأضرار مادية جسيمة. وإلى التطورات في لبنان، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف أون إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب اللبناني تقوض بشكل واضح المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن ملف المناطق التجريبي يعتبر المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للبنان. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن واشنطن تتطلع إلى استكمال الجيش اللبناني بعمليات إزالة المخاطر في المناطق التجريبية الأولى، أهمها نزع سلاح حزب الله. وفي الضفة الغربية المحتلة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات إطلاق نار واسعة في مناطق متفرقة بمدينة الخليل جنوب الضفة، وعدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع حالات المصابين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تكثف عمليات الاقتحامات والاعتقالات بحق الفلسطينيين في عدة مناطق شمال الضفة الغربية. دبلوماسيا، يتوجه وفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إلى القاهرة اليوم في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة. ونقل عن مصدر في حماس قوله إن هذه الزيارة تأتي لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي سوريا، أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت ليلة أمس في بلدة رفيد بريف القنيطرة جنوب سوريا ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل. وإلى ليبيا، حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبي خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء الزاوية.
وقالت الشركة أن الفرق الفنية المختصة باشرت عمل

تعالى للوقوف على أسباب الانفجار، وذلك في عقاب موجة من الهجمات المتتالية بالطائرات المسيرة التي استهدفت المنطقة منذ نحو أسبوع. وفي المغرب، أوقفت السلطات المغربية مئات المهاجرين غير النظاميين نحو جيب سبتة في محاولة جديدة للنزوح نحو المنطقة الواقعة تحت النفوذ الأسباني. وبحسب وسائل إعلام محلية، أسفرت هذه العملية نحو 300 شخص كانوا يعتزمون الهجرة بشكل غير نظامي إلى سبتة. ومن أخبارنا الدولية الأخرى، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كريتشكو إن هجوما روسيا بصواريخ باليستية ومسيرات استهدفت العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر اليوم أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين. في مقابل ذلك، أفاد رئيس بلدية موسكو سيرجي زوبانييف بأن العاصمة الروسية تعرضت لهجوم استخدمت فيه 600 مسيرة، مما أوقع 3 جرحى، تم تدمير نحو 200 منها. في الوقت ذاته، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت بالمسيرات سفينة شحن جافة تحمل معدات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا. بوخارست، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلة أسبانية تقوم بمهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو أسقطت مسيرة اخترقت المجال الجوي الروماني قرب الحدود مع أوكرانيا ومولدوفيا، فيما رجح الحلف أن تكون المسيرة روسية. وإلى بيونغ يانغ، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أويل أن العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده بروسيا وصلت إلى مستوى عال وغير مسبوق من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. جاء ذلك فيما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن قوات من الجيش الكوري الجنوبي أطلقت الأسبوع الماضي نيرانا تحذيرية بعد أن انتهك جنود كوريون شماليون خط ترسيم الحدود العسكرية، مما دفعهم إلى العودة. وفي شأن آسيوي آخر، غادرت سفينة حاويات صينية متجهة إلى أوروبا عبر طريق يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية في سابقة للصين تسمح لها بتجنب المرور عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط وبتقصير مسارها. وننتقل إلى واشنطن. صوت الحزب الديمقراطي لصالح إطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028 في ولايات ذات كثافة سكانية من الأقليات ليبدأ التصويت في ولايتي كارولينا الجنوبية ونيفادا الأمريكيتين. وقال رئيس الحزب الديمقراطي كيم مارتن إن الجدول الزمني الجديد سيساعد الديمقراطيين في اختيار مرشحهم الجديد لسباق الرئاسة اعتبارا من 22 من يناير العام المقبل في ولاية كارولينا الجنوبية، يليها اختيار باقي مرشح الحزب في 6 ولايات أخرى. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، تواجه عدة مناطق أسبانية أسوأ موجة من العواصف والأمطار الغزيرة، مما أسفر عنها بسقوط قتيلين وإصابة 2 آخرين، وذلك بعد أسابيع من درجات حرارة قياسية مرتفعة تسببت في سلسلة من حرائق الغابات المدمرة. وفي بلجيكا، أعلنت السلطات أن نيران الحرائق قضت على 3000 هكتار في واحدة من أسوأ الحرائق بتاريخها. وفي أندونيسيا، لقي 51 شخصا على الأقل مصرعهم وتم إجلاء آلاف آخرين جراء زلزال قوي بشدة 7 درجات و17 درجة ضرب شرقي أندونيسيا وسط تحذيرات من حدوث موجات تسونامي. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد قتل 5 أشخاص على الأقل جراء عواصف جديدة وفيضانات اجتاحت ولاية أنديانا الأمريكية، كما اشتدت العاصفة المدارية لالا لتصبح إعصارا مع اقترابها من جزيرة بينغ آيلاند في جزر هاواي. سيدتي وسادتي، البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى نوال علي إبراهيم المناعي عن عمر يناهز 71 وسيوارج

عثمان الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورية خليل إبراهيم صميط عن عمر يناهز 69 عاما، وسيوارى جثمان الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن استعدادها لفرض ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان، أسفرت عنها مقتل وإصابة العشرات. والرئيس اللبناني يقول إن الانتهاكات الإسرائيلية تقوض المسار التفاوضي. وفد حركة حماس يتوجه إلى القاهرة اليوم لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وسائل إعلام سورية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في ريف القنيطرة ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة. انفجار جديد قرب محطة كهرباء الزاوية يتسبب بانقطاع تام للتيار في مناطق واسعة، والسلطات الليبية تبحث في ملامسات الحادث. رومانيا تقول أن مقاتلة أسبانية تابعة لحلف الناتو أسقطت مسيرة اخترقت المجال الجوي الروماني، والحلف يرجح بأن المسيرة روسية. مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم روسي بالصواريخ على العاصمة الأوكرانية. وعمدة موسكو يقول إن نحو 600 مسيرة استهدفت العاصمة الروسية، أوقعت 3 جرحى. كوريا الجنوبية تقول أن قواتها أطلقت نيران تحذيري إثر تجاوز جنود من جارتها الشمالية حدود البلدين. والحزب الديمقراطي يصوت لإطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية 2028 من ولايتي كارولينا الجنوبية ونيفادا الأمريكيتين. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة 15.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولت الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

في حلقتنا لهذا اليوم، يوم على انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تصعيد إسرائيلي عنيف في الجنوب اللبناني، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، استهدافات متبادلة بين موسكو وكييف. عشية انتهاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي والتي تنتهي رسميا يوم غد، تتزايد المؤشرات على تعثر المسار التفاوضي الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق أشمل يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

0: العقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وفي حين لا تزال إيران تصعد موقفها في مضيق هرمز مشددة على أن الممر المائي الاستراتيجي لا يزال تحت سيطرتها، تعتزم واشنطن تشديد الضغوط الاقتصادية عبر خطة العزل الاقتصادي، حيث أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت أن واشنطن تستعد لإخضاع إيران لضغوط اقتصادية غير مسبوقة، مضيفا أن إجراءات إضافية ضد طهران سيعلن عنها الأسبوع المقبل. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي، أهلا بكم. نحن في عشية انتهاء المهلة الزمنية في هذه الليلة والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم، ما هي التوقعات الأقرب إلى الواقعية من وجهة نظركم؟ هل سيتم التمديد أم لا؟
1: أهلا ومرحبا دلال، تحية لك وللسادة المستمعين. طبعا يعني انتهاء مهلة مذكرة التفاهم يعني يبدو أن المنطقة تدخل ما يسمى بمرحلة الرماد المتصاعد، يعني هذا لا يعني انتهاء مهلة مذكرة التفاهم يعني الذهاب الفوري إلى الحرب الشاملة، بل الانتقال يبدو لي من مرحلة التفاهمات المعلقة إلى إدارة المخاطر المباشرة. يعني الاتجاه المستقبلي يعني يبدو أن نتجه نحو سيناريو لا حرب ولا سلم الضاغط، يعني والمتمثل في تكتيكات استعراض قوة ورفع درجات تأهب بحري واختبار أيضا خطوط الاتصال وأيضا نتائج الضغوط الاقتصادية المتبادلة. لا هذه الحالة ستبقى يعني حالة متأرجحة بين يعني التصعيد وبين يعني المهادنة إلى حد ما، لكن تبقى الأمور يعني في حالة خطر وعلى شفا ممكن الانقلاب إلى أي سيناريو آخر خطير.
0: نعم، تبدو الأمور على شفا خطر، لماذا يعني تستشعرون هذا الخطر رغم أن المنطقة تمر حاليا بهدوء حذر في ظل توقف القتال وأيضا ربما الانتظار التفاهمات العمانية الإيرانية؟
1: نعم دلال، يعني الهدوء الميداني الحالي الحذر هو هدوء يعني سميه هدوء تكتيكي، يمكن لاستجماع أوراق الضغط قبل الجولة القادمة. يعني المفاوضات لم تمت لكنها تخوض مرحلة ما يسمى يمكن عض الأصابع، حيث يعول كل طرف على عامل الوقت والإجبار الآخر على التنازل والضغط بكافة الوسائل الضغط الاقتصادية والعسكرية. أما الحديث عن فرص الانفراجة مثلا، يعني الانفراجة لن تأتي عبر اتفاق شامل ومكتمل، بل ربما عبر يعني حزم تفاوضية أو تفاهمية جزئية تعتمد صيغة الخطوة مقابل خطوة لتفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة لا يريدها يعني الجانبين في واشنطن ولا طهران. الحرب الاقتصادية أيضا وسلاح هذه لا شك هي أيضا لها تأثير حاليا وتكون لها دور مهم في عملية يعني إخضاع الطرف أو الجانب الإيراني خصوصا باتجاه الضغط الاقتصادي المتراكم عليه.
0: نعم، يعني تقول واشنطن بأن الخطوات القادمة عبارة عن عزل اقتصادي غير مسبوق، برأيكم ما هي الزاوية التي من الممكن أن تكون غير مسبوقة، خاصة بأن هنالك سلسلة من العقوبات التي طبقت على إيران منذ الثمانينات كدولة راعية للإرهاب، وأيضا في التسعينات تم حظر التعامل بأي شركة أجنبية مستثمرة في النفط والغاز الإيراني، ومن ثم في أواخر التسعينات تم إنهاء التعامل التجاري بين الولايات المتحدة وإيران، وتسلسلت العقوبات هكذا حتى أصبحت ربما تطول مجموعة كبيرة من الزوايا من الأفراد والكيانات والمؤسسات. إذن سمة الغير مسبوق، عزل اقتصادي غير مسبوق، كيف من الممكن أن تشكل تصعيدا؟
1: يعني دلالة تعرفين الإيران تقع تحت عقوبات اقتصادية منذ أكثر من 40 سنة، وهذه العقوبات يبدو أن إيران تأقلمت معها وتكيفت مع مرور الوقت. لذلك اعتقد يبدو انه الولايات المتحده بدات تفكر باسلوب اخر يمثل ما اسمته العزل الاقتصادي غير المسبوق، وهي لم تحدد ماهيه هذا العزل وما هي الوسائل والادوات، لكن يبدو لي انه الادوات المتوقعه قد تكون تشديد الخناق على شبكات التمويل والتصادق التجاري، استهداف اساطيل الايرانيه لتهريب النفط، فرض عقوبات ثانويه صلبه يعني يمكن على الشركات والموانئ المتعامل مع إيران، ربما قد يكون هناك أيضا إجراءات عمليات تفتيش وتتبع سبراني للملاحة البحرية. الهدف الاستراتيجي في النهاية هو تجفيف الموارد المالية للنظام لإيصاله إلى نقطة يعني الاختناق الداخلي دون الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية.

0: مباشرة، لأنه الحرب الاقتصادية والخناق الاقتصادي ربما هو يعني يختصر الدخول في موجة حرب عسكرية تداعياتها ربما تكون خطيرة.
1: نعم، نحن نعرف بأن العقوبات الصادرة عن الكونغرس الأمريكي أو حتى من مجلس الأمن أو حتى من الاتحاد الأوروبي بعضها يصل إلى البنك المركزي الإيراني أي المجال المالي، والكثير منها ما يخص أيضا القطاع النفطي. هل من الممكن أن تكون أن يكون العزل الاقتصادي غير المسبوق أن يشمل قطاعات أخرى غير النفطية وغير المالية؟
0: يعني هذا الامر وارد، يعني يكون انه الولايات المتحده من خلال يعني مصطلح يعني اجراءات العزل غير المسبوق، عزل اقتصادي لم تحدد الماهيه بالضبط وتحدد الادوات، لكن كما ذكرت قدره الحصار بالعقوبات وحدها لا تكره طهران على فتح المضيق اذا اعتبرت ذلك مساس بسيادتها ومنها، يعني بل قد تدفع يعني ايران للرد باجراءات مضاده كمضايقه الناقلات او استهدافها او الاستمرار في فرض واقع بحري جديد. يعني طبعا ارتفاع اسعار النفط والطاقه يمثل نقطه ضعف في الاستراتيجيه الامريكيه، فالارتفاع الحاد في اسعار النفط بلا شك يؤدي يعني الى ايذاء الاقتصادات الغربيه وحلفاء واشنطن، هذا ينتج عن يعني ينتج عن منح طهران اوراق مناوره اقتصاديه للضغط عكسيا على الاداره الامريكيه، لذلك هي كما ذكرت في البدايه هي لعبه عض اصابع، وكل طرف يحاول يمارس الضغوط الممكنه لديه واستخدام الاوراق لديه، ايران تحاول من جانبها استخدام ورقه مضيق هرمز للضغط على الاقتصاد العالمي وتشديد يعني قبضتها الامنيه هناك، الولايات المتحده تستخدم العصا الاقتصاديه الان، وبالتالي ومع يعني في في في خط موازي هناك مساعد وساطه ومساعد دبلوماسيه، العملية مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: نعم، ما أنتم تقولون بأن ربما الحصار الاقتصادي لن يجبر إيران على فتح هرمز، كأنكم تشيرون إلى أن أدوات أخرى قد تكون فعالة أكثر وربما تذهبون إلى المسار التفاوضي في تحليلكم، لكن المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة ولا تكاد تسير خطوة حتى تقف مكانها لفترة لأسابيع طويلة. برأيك كيف من الممكن حلحلة وتنشيط المسار التفاوضي خاصة في ظل المفاوض عفوا الوسيط الباكستاني الذي ينشط كثيرا من خلال رسائل من رئيس الشرطة الباكستاني وزير الخارجية الباكستاني الرئيس الباكستاني بنفسه، ويبدو بأن إيران استقبلت في الأيام الأخيرة رسائل باكستانية ربما تحتوي على أفكار جديدة، لكن كيف من الممكن تنشيط هذا المسار الذي ترونه ناجعا؟
0: يعني كما تعلمين دلال يعني الفجوة كبيرة وواسعة بين الجانبين الأمريكي والإيراني باتجاه الشروط واتجاه المطالب والتنازلات المطلوبة، إيران متمسكة ومتمترسة بتمسكها بمواقفها السابقة لم تتزحزح، الولايات المتحدة تشدد على شروط كبيرة وتطمح إلى تنازلات كبرى لتحقق يعني أهداف هذه الحرب التي بدأتها، يعني لو نقرأ شروط إيرانية الربط بين الملاحة مثلا ورفع الحصار هو محاولة إيرانية لفرز سلة مطالب واحدة يعني تضمن مكاسب ملموسة مقابل فتح الممر المائي. نحن أمام تسوية، يعني قد يكون تساؤل مهم هنا، نحن أمام تسوية أم طريق مسدود؟ نحن برأيي دلال أمام مطالب تفاوضية سقفها مرتفع وهي صعبة التلبية دفعة واحدة، لكنها تترك مساحة ربما لصفقة مرحلية مبنية على تفكيك الملفات الصعبة إلى خطوات إجرائية تدريجية، وهذا هو دور اليوم اللي تبذله الوساطات الباكستانية العمانية القطرية في في في محاولة فكفكة هذه الملفات، لذلك دور الوساطة يعول عليه في هذه المرحلة، لعل وعسى يكون هناك نوع ما نقطة التقاء يعني تختصر يعني هذه الحرب التي أصبحت أزمة طويلة.
1: ما دمنا نقف عند المطالب التفاوضية التي تصفها بأنها ذات سقف مرتفع، كيف من الممكن أيضا فهم يعني العقلية الإيرانية التي تريد أن تفصل بين تنظيم حركة المرور في المضيق في يعني في التفاهمات مع عمان وبين قرار إعادة فتحه بشكل كامل في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية باختصار شديد جدا؟
0: طبعا يعني ايران يعني من ناحيه العمليه موضوع استقلاليه الفصل التام شبه مستحيل بين الملفات، الملف النووي والملاحه، الملف النووي هو الجذر الاساسي للتوتر امانه، هو البدايه هو يعني الذي يشعل هذه الحرب بين، اما الملاحه هي اصبحت ورقه ضغط او ساحه تنفيذيه للضغط حقيقه بين الجانبين، امكانيه الاتفاق الجزئي يمكن انه يكون

0: توصل إلى ترتيبات أمنية بحرية مؤقتة تضمن سلامة المرور، لكن بقاء عقدة الملف النووي بلا حل سيبقي أيضا أمن الملاحة في هرمز تحت الرهن السياسي الدائم والأزمة المستديمة.
1: شكرا لكم الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي.

0: صوت الحزب الديمقراطي الأمريكي لصالح إطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028 في ولايات ذات كثافة سكانية من الأقليات، حيث سيبدأ التصويت في ولايتي كارولاينا الجنوبية ونيفادا.
1: بدأ الحزب الديمقراطي الأمريكي مبكرا في رسم ملامح السباق نحو البيت الأبيض عام 2028 عبر اعتماد جدول جديد للانتخابات التمهيدية يمنح الولايات ذات التنوع السكاني والعرقي دورا أكبر في اختيار مرشح الحزب للرئاسة. وبموجب الجدول الجديد تنطلق الانتخابات التمهيدية في 22 من يناير من ولاية كارولاينا الجنوبية التي تضم نسبة كبيرة من الأمريكيين من أصل أفريقي، على أن تليها نيفادا في فبراير، حيث يشكل الأمريكيون من أصول لاتينية شريحة مهمة من السكان. وتأتي بعد ذلك ولايات نيو هامشير ونيو مكسيكو وميشيغان وفيرجينيا، لتكتمل بذلك قائمة الولايات الست الأولى في السباق التمهيدي الديمقراطي. ويرى الحزب أن هذا الترتيب يمنح المرشحين اختيارا مبكرا واختبارا أمام قاعدة انتخابية أكثر تنوعا، ويعكس بصورة أفضل التركيبة الديمغرافية لناخبي، إلى جانب منح أهمية أكبر لولايات يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في الانتخابات الرئاسية. وقال رئيس الحزب الديمقراطي كين مارتن إن الجدول الجديد يمثل الحزب وقيمه، معتبرا أنه سيساعد الديمقراطيين في مساعيهم لاستعادة البيت الأبيض عام 2028. وكارولاينا الجنوبية أهمية خاصة في حسابات الحزب بعدما أسهمت بشكل حاسم في إنقاذ حملة جو بايدن خلال الانتخابات التمهيدية عام 2020 قبل أن يمضي للفوز بترشيح الحزب ثم بالرئاسة. لكن الترتيب الجديد قد يعيد الخلاف مع ولايات اعتادت تقليديا افتتاح موسم الانتخابات التمهيدي وفي مقدمتها نيو هامشير وأيوا، حيث تفرض القوانين المحلية أسبقية التصويت. وكانت نيو هامشير قد تحدت قواعد الحزب في انتخابات 2024 وأجرت انتخاباتها قبل الموعد الذي حدده الديمقراطيون، وهو ما دفع قيادة الحزب هذه المرة إلى تجديد العقوبات على الولايات التي لا تلتزم بالجدول الجديد. وبين الرغبة في توسيع تمثيل الأقليات والمحافظة على التقاليد الانتخابية القديمة، يفتح القرار فصلا مبكرا من المنافسة داخل الحزب الديمقراطي، ويضع أولى قواعد السباق الذي سيحدد هوية مرشحه لمواجهة الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2028.

0: يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل أواخر يونيو الماضي، بعد غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال، في تطور يضع التفاهمات القائمة أمام اختبار جديد ويزيد الضغوط على جولة المفاوضات المرتقبة بين الجانبين، فيما تؤكد واشنطن تمسكها بتنفيذ الاتفاق واعتبار المناطق التجريبية المسار القابل للتطبيق لتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من بيروت السيد جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم سيد الكريم. بعد نحو 7 أسابيع على توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، لا تزال إسرائيل توسع نطاق التصعيد في الجنوب اللبناني بين تفجيرات وغارات على بلدات في القطاعين الغربي والأوسط مع تحركات متزامنة على عدة محاور، ما هو تفسيركم؟ إلى أين تريد أن تصل إسرائيل من ذلك؟
1: لا شك أن التصعيد ترك تداعيات سلبية في لبنان على المسار التفاوضي، لكن لو عدنا إلى حقيقة الأمور، ذلك أن حزب الله وفق المجاعة الإسرائيلية كان قد وجه مسيرة ضد الجنود الإسرائيليين وأدى إلى سقوط 3 بين جريح وقتيل. لذلك جاءت ردود الفعل الإسرائيلية عنيفة على القواعد والمناطق التي تعتبر تابعة لحزب الله، وقد أدت فعلا إلى مجزرة في عائلة واحدة مكونة من 7 أشخاص، وقال بأن رب الأسرة إنما هو قيادي في قوة رضوان التابعة لحزب الله. بطبيعة الحال ليس هناك ما يعني يشير إلى الهدوء، طالما أن إسرائيل ترى بأن تل طارق طاهر وما يوجد تحتها من أنفاق ومهاليج تابعة لحزب الله، هذا الأمر يعني يستدعي أولا القضاء على هذه البؤرة وفق المنطق الإسرائيلي لكي يشار إلى الانتفاض إلى المناطق التجريبية. لذلك وضع بلغ الحساسية والدقة. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن التصعيد الحقيقة لن يؤدي لا إلى نصر اتفاق الإطار ولا إلى نصر المفاوضات المباشرة، وهناك استعداد جدي لجولة قادمة لهذه المفاوضات مطلع سبتمبر المقبل.
0: نعم سيد الكريم، كما ذكرت لي بأن الجيش جيش الاحتلال قال بأنه يعني شن هذه الهجمات على بلدة أنصار في جنوب لبنان لاستهداف مسؤول عسكري في حزب الله، وأيضا للرد على هجمة من حزب الله داخل المنطقة الأمنية، لكن الغريب بأن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول بأن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وأن تجعلها أكثر جدية لا أن تؤدي إلى العكس. يعني هو يشير إلى دور إسرائيل في نزع سلاح حزب الله، لكن هذا ليس دورها، هذا دور الحكومة اللبنانية وفق التفاهمات الداخلية اللبنانية، يعني التفاهم اللبناني اللبناني، وأيضا وفق يعني الاتفاق الإطاري. لبنان هو المسؤول عن سيادته وعن التعامل مع حزب الله، فكيف تفسرون ذلك؟
1: الحقيقة أن المفاوض اللبناني خير مدافع عن موقف الحكومة اللبنانية. موقف الحكومة اللبنانية واضح، ذلك أنه قبل الحرب الأخيرة كان هناك بيان صادر عن قيادة الجيش يقول بأن الجنوب اللبناني أصبح في عهد قيادة الجيش وليس هناك من خلايا تابعة لحزب الله. لكن مع الإسناد الذي قام به حزب الله لإيران بعد 2 مارس الماضي، تبين أن هناك بيئة عسكرية تابعة لحزب الله تحت الأرض، أي ما يسمى بالأنفاق، وهذه البيئة الحقيقة تشمل معظم قرى ومناطق الجنوب. الأمر الذي يعني ولى للمفاجأة ذلك أن حزب الله للحقيقة لم يتعاون بالكامل مع الجيش اللبناني ويؤكد انسحابه عن الجنوب، انسحب من فوق الأرض لكن خلاياه بقيت في الأنفاق تحت الأرض، وهذا ما كشفه العدوان الإسرائيلي تباعا. لذلك حزب الله حتى الآن الذي يهاجم الدولة ويهاجم رئيس الجمهورية ويهاجم المفاوضات المباشرة وأيضا اتفاق الإطار، لا يزال حتى الآن يتمسك بسلاحه، وهذه جريعة تخدم إسرائيل والدليل على ذلك هو ما صدر اليوم عن وزارة الخارجية الأمريكية التي حملت حزب الله مسؤولية اقدام إسرائيل على احتلال الجنوب، وهو اتهام مباشر، وبالتالي هذا الاتهام غير بعيد عن منطقة الدولة اللبنانية التي لم تجد خيارا أمامها سوى المفاوضات المباشرة للحصول على دعم لشعارة سيادتها، وإن كانت هذه المفاوضات حتى الآن لم تؤدي إلى النتائج التي تتوخاها السلطات اللبنانية.
0: نعم، إذن أنتم تشيرون إلى أخطار تحيط بتطبيق اتفاق الإطار بين البلدين. الخطر الأول ألا وهو الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تشكل رسالة واضحة بأن المسار التفاوضي والجهود الأمريكية ربما مستخف بها من الجانب الإسرائيلي. والخطر الثاني يتمثل بحزب الله الذي دائما ما يصدر بيانات ويعني يحض الحكومة اللبنانية على ألا تواصل مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. كيف نستطيع أن نقرأ هذه الأخطار التي تمثل أيضا تحديات ميدانية على السلطات اللبنانية؟ خطر مزدوج، حزب الله من جهة وإسرائيل من جهة.

0: الحقيقة الدامغة وبكل صراحة أن ما يشهده لبنان وخصوصا الجنوب هو حرب إسرائيلية إيرانية بصورة غير مباشرة، وبالتالي حزب الله حتى الآن لا يزال يتمسك بسلاحه وبمنطقه وبإعلامه وبثقافته وفق الإيحاءات الإيرانية، وهذا الأمر بطبيعة الحال مرتبط بتعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وبالتالي نجد في لبنان أنما هو حرب بديلة عن هذا الصراع القائم بين واشنطن وبين طهران، وبالتالي حزب الله الذي يتهم الدولة اللبنانية ويحملها المسؤولية هو المسؤول الأول عن إقدام إسرائيل على احتلال الجنوب وتدميره تحت الشعار أن هناك بنية عسكرية تابعة لإيران يتولاها حزب الله من خلال الأنفاق التي يستعملها ويستخدمها لمواجهة إسرائيل.
1: نعم،
0: لذلك الدولة اللبنانية تحاول يعني بملك ما تملك من إرادة إلى المضي قدما بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لردع إسرائيل، لكن بالمقابل بعد أن يكون حزب الله قد تجاوز مع ما تملكه أو ما تفرضه السيادة اللبنانية، ولكن حتى الآن ليس هناك من تجاوز لا من قبل الحكومة الإسرائيلية ولا من قبل قيادة حزب الله الذي حتى الآن كما أشرت يعني يواجه أو طبعا ينتقد المفاوضات المباشرة وينتقد اتفاق الإطار، وكأنه يريد أن يبقى الجنوب ساحة ومسرحا للتصعيد.
1: نعم، شكرا لكم السيد جورج علم من بيروت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم، أمن الخليج العربي في التحولات الإقليمية، سميرة بن رجب، الحرب الإيرانية المستمرة على لبنان، خير الله خير الله، الأقطاب الثلاثة في مداهمة القطب الشمالي، إيميل أمين، وقفة مع الصحافة السويسرية، تامر أبو العينين.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة أخبار الخليج البحرينية، والتي كتبت فيها سميرة بن رجب في هذا المقال: نحاول وضع إجابات على أسئلة لربما تشغل عدد من المحافل الفكرية والسياسية في ظل الأزمة التي تعيشها منطقة الخليج منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي اختلطت فيها الأوراق وبات التضليل الإعلامي من أهم عناصرها. ستتمحور هذه الإجابات حول سؤال رئيسي، وهو: كيف تضمن دول الخليج أن يكون أمنها جزءا أساسيا من أي اتفاق أمني في المنطقة؟ وتحت عنوان أمن الخليج العربي في التحولات الإقليمية قالت:
1: إن الاتفاق الذي ركز فقط على البرنامج النووي وتجاهل السلوك الإقليمي الإيراني غيب الصوت الخليجي وترك المنطقة لتواجه حصاد الصواريخ والطائرات المسيرة. جيران إيران هم من تعايشوا مع هذا التهديد يوميا، وبدلا من يقلص ذلك الاتفاق التوتر مهد الطريق لجولة تصعيد جديدة. لذلك من الضروري أن يكون المطلب الخليجي الأول والأساسي اليوم هو تحويل الأمن من نتيجة ثانوية إلى شرط مسبق.
0: وخلصت الكاتبة: أن قد لا نشك في أن دول الخليج العربي تسعى اليوم جاهدة لتحويل الأمن من نتيجة إلى شرط أساسي، لكن نجاحها مرهون بقدرتها على توحيد صفها داخليا وإقناع الولايات المتحدة بالتزام طويل الأمد وإيجاد صيغة مع إيران تسمح ببناء حد أدنى من الثقة. الطريق أمام هذه الدول لا يزال طويلا وشاقا، لكنها باتت تدرك أن أمنها إما أن يكون في قلب أي اتفاق أو لن يكون هناك اتفاق يمكن الوثوق به. وأضافت:
1: إن الوصول إلى أي تفاهم أو اتفاق أمريكي إيراني أصبح الآن مرهونا على مدى استيعابه للتحول الجذري في المعادلة الخليجية، وعلى أن استقرار الخليج بعد أن كان يعتبر هبة من ترتيبات خارجية أصبح اليوم شرطا مسبقا لنجاح أي ترتيب إقليمي جديد، وأن هذا التحول

0: يمثل نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، حيث ينتقل الخليج من منطقة يتفاوض عليها إلى منطقة تتفاوض نيابة عن نفسها.
1: وإلى صحيفة الرأي الكويتية، والتي كتب فيها خير الله خير الله تحت عنوان الحرب الإيرانية المستمرة على لبنان: لا يزال لبنان يدور في الدوامة نفسها، لا يزال يعاني من حالة سرطانية اسمها سلاح حزب الله، وهو سلاح إيراني لا هدف من وجوده غير جعل البلد جرما يدور في فالك الجمهورية الإسلامية. ظهر ذلك من خلال الذكرى السادسة لكارثة تفجير مرفأ بيروت، حيث كان حزب الله يحمي بالتفاهم مع آخرين تخزين نيترات الأمونيوم، وأضاف:
0: كشفت الذكرى أن لبنان لا يزال يقاوم عدوه الداخلي، إنه عدو يجسده سلاح حزب الله الذي استخدم داخل البلاد وخارجه، خصوصا في سوريا منذ ما قبل حرب إسناد غزة التي أدت إلى نكبة هي في الواقع الحال نكبة على الصعيد الوطني اللبناني، بات على لبنان بسبب الهزيمة التي تسبب بها حزب الله أي إيران القتال على جبهتين في ظروف لا يحسد عليها.
1: وخلص الكاتب: حصلت في روما مفاوضات صعبة على إسرائيل بهدف التخلص من الاحتلال، يتمثل كل ما يفعله الحزب ومن خلفه الجمهورية الإسلامية في إيران في دعم الموقف الإسرائيلي لا أكثر. كيف يرد المفاوض اللبناني على الإسرائيلي عندما يشكو الأخير من أن سلاح حزب الله استخدم من أجل تهديد سكان مستوطنات الجليل؟ كيف يرد عندما تقدم إسرائيل معلومات موثقة تشير إلى بنية تحتية عسكرية أقامتها إيران في كل أنحاء لبنان؟ وقال:
0: يظل السؤال المطروح في كل وقت: كيف للبنان الخروج من أزمته؟ هل عليه انتظار التغيير الكبير في إيران؟ الجواب بكل بساطة أنه قادر على ذلك في حال أدرك أن الذل يكمن في الاستعانة بالاحتلال لتبرير وجود سلاح غير شرعي في البلاد، وأن الذل في رفض الاعتراف بأنه لا مجال للتخلص من الاحتلال من دون مفاوضات مباشرة مع من يحتل الأرض.
1: وننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية، وتحت عنوان الأقطاب الثلاثة في مداهمة القطب الشمالي، كتب إيميل أمين: هل العالم على موعد مع أزمة جيوسياسية جديدة قد تتحول في وقت بعينه إلى صراع سياسي واقتصادي؟ يبدو أن هناك في أقصى الشمال، حيث الجليد المتراكم منذ 2.58 مليون سنة آخذ في الذوبان، إرهاصات لمواجهة قطبية جديدة، وأضاف:
0: قبل بضعة أيام أعلنت شركة روساتوم الروسية الشهيرة قيامها بفتح طريق منتظم للصين نحو أوروبا عبر القطب الشمالي. سبق ذلك بساعات قليلة إطلاق الصين بعثتها العلمية 16 إلى منطقة القطب الشمالي التي تعد بعثة غير مسبوقة من حيث حجمها، ولهذا تحظى بمتابعة أمريكية وثيقة ودقيقة خوفا من أن تكون مقدمة لتوسيع اقتصادي ثم عسكري صيني في منطقة تقع على مفترق طرق الطموحات الجيوسياسية العالمية.
1: وخلص الكاتب: اليوم يقف العالم أمام القطب الشمالي وكأنه ميدان لخطوات التوسع الجغرافي التقليدي للدول المنطلقة من مسارات المحلية أو الإقليمية إلى مدارات القطبية الأممية. يتحول الجليد المتجمد في القطب الشمالي في الآونة الأخيرة إلى سائل بفعل الاحتباس أو الغليان الحراري للكرة الأرضية، وربما بالوصول إلى 2030 قد تصبح المنطقة برمتها خالية من الجليد موسمياً، وأكد الكاتب:
0: الممرات الجديدة ستكون بمثابة شرايين حية نابضة لسلاسل التوريد الصينية ودافعا لتعزيز نجاحات مسار الحزام والطريق. فالمسافة من ميناء داليان الصناعي الصيني إلى ميناء روتردام الهولندي تستمر بالطرق العادية من 48 إلى 57 يوما، لكن عن طريق بحر الشمال الذي يلتف حول الساحل القطبي الروسي تقل بنحو الثلث، على أن الوضع الجغرافي للصين يحرمها من أن تكون دولة ساحلية مشاطئة مثل أمريكا وكندا والنرويج وأيسلندا وروسيا.

0: مديرة اليوم والزميل تامر أبو العينين.
1: نستهل جولتنا مع صحيفة سورخر تسايتونغ المحافظة تتناول تداعيات الحرب من زاوية مختلفة. التقرير يشير إلى أن الحاملة أمضت نحو 250 يوما متواصلا في عرض البحر نتيجة الحرب على إيران، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة لدى أفراد أسر طاقمها، كما دفع عددا من السياسيين في واشنطن إلى دق ناقوس الخطر بشأن ظروف الخدمة على متنها. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: تصاعدت الهجمات الروسية والأوكرانية المتبادلة اليوم مع استهداف موسكو وكييف بضربات جوية واسعة.
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت للصناعات العسكرية الأوكرانية في كييف ومصفاة نفط في كريمنشوك، إضافة إلى سفينة شحن تحمل معدات عسكرية في ميناء أوديسا. وفي كييف دوت انفجارات فجر الأحد جراء هجوم بصواريخ باليستية، أسفر وفق حصيلة أولية عن إصابة شخص واندلاع حرائق في 3 مواقع غير سكنية. كما استهدفت ضربات روسية منشأتين صناعيتين في كريفيريغ ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين. في المقابل أعلنت موسكو تعرضها لهجوم واسع بنحو 600 مسيرة تم تدمير 201 منها، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 أشخاص. وتأتي هذه الهجمات وسط تصعيد متبادل، إذ تكثف روسيا استخدام الصواريخ بعيدة المدى، بينما تواصل أوكرانيا استهداف العمق الروسي بالطائرات المسيرة في وقت تضغط فيه كييف للحصول على مزيد من منظومات الدفاع الجوي خصوصا باتريوت. تكبدت القوة الروسية واحدة من أكبر خسائرها البشرية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال يوليو الماضي، بالتزامن مع تحقيق القوات الأوكرانية أكبر مكاسب ميدانية لها منذ أكثر من عام وفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية.
1: وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من موسكو إذن مستمعين الكرام في يعني تلخيص للخبر، إذن كييف تستهدف مركزا للصواريخ وقاعدة جوية في روسيا، وموسكو بالمقابل تكثف هجماتها بالمسيرات وتتصاعد مجددا حرب ضربات بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا في وقت تستمر فيه المعارك البرية بوتيرة مرتفعة شرقية أوكرانيا وسط تحذيرات أوكرانية من تصعيد روسي قبل احتفال البلاد بعيد الاستقلال في 24 أغسطس الجاري. إذن تم استهداف مركز بروجرس للصواريخ والفضاء في مدينة سامارا على بعد نحو 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، إضافة إلى قاعدة جوية في مقاطعة نيجني نوفغورود وكانتا الحدث الأبرز في معركة الضربات بعيدة المدى. إذن يبدو بأن مستوى التصعيد يشمل الجو من خلال ضربات بعيدة المدى بصواريخ كروز والمعارك البرية الدائرة والمحتدمة في شرق أوكرانيا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو السيد ديمتري بريجاع، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية. أهلا وسهلا بكم سيدي، ونسألك عن ارتفاع مستوى الضربات بعيدة المدى الأوكرانية والتي استهدفت مركزا للصواريخ وقاعدة جوية في روسيا، ما تأثير ذلك على القدرات العسكرية الروسية؟
3: تحياتي لكم السادة المستمعين. أعتقد هو الهدف تأثير على الاقتصاد الروسي عبر هذه الضربات، استهداف طرق الإمداد، استهداف المنشآت النفطية منشآت كريلوت، كما أيضا استهداف مخازن تابعة لشركة بالغرس التي هي مرتبطة بالقطاع الخاص، والتي تؤثر أيضا على الوضع الاقتصادي في البلاد وحتى أيضا نعيش. وذلك اليوم هناك محاولة من الطرفين لإزالة قدرات الاقتصادية.

0: يعني في غضون 3 سنوات قليلة الماضية يعني رأينا ذلك عبر في العمق الأوكراني، لكن اليوم تدريجيا تتحول المعركة من استهداف القدرات العسكرية إلى استهداف القدرات الاقتصادية بشكل مباشر والتأثير على المجتمع، كان المجتمع الروسي أو المجتمع الأوكراني.
1: نعم سيدي الكريم، دعنا نركز على القدرات العسكرية. ما دامت أوكرانيا استطاعت الوصول إلى قاعدة بروغرس وكذلك إلى مركز ينتج صواريخ سيوز المستخدمة في إطلاق الأقمار الاصطناعية وقاعدة نيجيني نوفغورد المستخدمة لإطلاق طائرات ميج 31، برأيك مثل هذه الأهداف في الوقت الحالي هل تمثل تعديلا لرمانة الميزان ما دام أوكرانيا تشتكي من نقص المخزون العسكري والمضادات؟ هل هي تسعى بالمقابل إلى تخفيض القدرات العسكرية الروسية حتى تعدل الميزان؟
0: بكل تأكيد، والطرفان يراهنان على تأثير على الداخل، يعني كلما كانت الضربات والاستهدافات تجرح الطرف الآخر تستهدف شريان الحياة الاقتصادي، كلما رهن الطرفين على استمرار الوضع كما هو عليه. يعني مثلا الأوكران، وكان هناك عدة يعني تصريحات من قيادات رفيعة المستوى في الجيش الأوكراني بأنهم يستعدون لضرب أو استهداف العاصمة الروسية موسكو في شهر خريف بصواريخ بعيدة المدى، إذن سوف يكون تفيد الموقف. الطرف الروسي أيضا يتحدث بأنه سوف يستهدف مراكز صنع القرار السياسي والعسكري، وقد حتى تكون هناك مواجهة غير مباشرة بين روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي بالمسيرات، وإن كانت البحرية المسيرات في الأجواء. إذن يعني اليوم هناك ضرب لمصانع الطيران وطائرات القواعد الجوية والمنشآت التي تنتج مكونات الطيران بهدف التأثير في سلسلة كاملة هي متعلقة بالتصنيع والصيانة والتجهيز والإقلاع والعمليات. وحتى نرى أن أوكرانيا تقول أنها استهدفت منذ بداية الحرب عددا من مصانع الطيران الروسي، وفي هذه السنة أصبحت هذه الضربات أكثر انتظاما. وأيضا الصواريخ، يعني الصواريخ هنا تأثير محتمل أكثر حساسية على المدى الطويل. مثلا في يونيو استهدفت أوكرانيا منشأة في فورونيش مرتبطة بالإلكترونيات صواريخ اسكندر، وفي يوليو ضربت منشآت في بيانزا مرتبطة بإنتاج حساسيات مكونات تستخدم في الصواريخ والطائرات والأنظمة الفضائية. واليوم واضح أنه هناك سباق في التسلح وسباق في استعمال التكنولوجيا الحديثة، إن كانت الذكاء الاصطناعي أو حتى تهديد الأهداف عبر الأقمار الاصطناعية.
1: نعم سيدي الكريم، وهذا ما سعت إليه أوكرانيا من خلال محاولة تطويرها للتكنولوجيا والطائرات المسيرة وما إلى ذلك. طيب حرب الاستنزاف، إذا استطعنا أن نطلق عليها ذلك للطرفين من خلال استنفاد المصانع ومراكز الصواريخ والمراكز العسكرية المهمة الكبيرة، كيف سيؤدي ذلك إلى التحشيد؟ هنالك تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعين بمقاتلين وربما بمعدات من حلفائها كوريا الشمالية، أيضا يعني إيران، الصين ربما تمتنع عن تقديم معدات عسكرية مباشرة لكن قد تدخل على الخط مستقبلا، لا نعرف إلى أي مدى سوف يؤدي ذلك إلى تحشيد الطرفين. أوكرانيا هي معتمدة على التحشيد الغربي الأوروبي الأمريكي منذ سنوات، لكن روسيا كيف ستدخل مرحلة التحشيد ومرحلة الاعتماد على حلفائها؟
0: نعم، يعني نحن ندخل في مستوى أخطر من مجرد أثر الضربات على الاقتصاد الروسي أو على الاقتصاد الأوكراني وحتى الاقتصاد الأوروبي. إذا استمرت أوكرانيا في ضرب مصانع الطائرات والصواريخ والقواعد والمنشآت العسكرية داخل روسيا بوتيرة مرتفعة، فقد تدفع الحرب نحو مزيد من التحشيد والتدوير وليس بالضرورة نحو نهاية السريعة. على الأرجح ستزيد الضغط باتجاه التعبئة الصناعية والعسكرية من كل الطرفين، إذا أصبحت المنشآت الخلفية نفسها عرضة للضرب. تحتاج روسيا في الوقت نفسه إلى تعويض الخسائر، زيارة إنتاج الصواريخ والمسيرات وتسيير دفاع جوي حول المدن والمصانع وحماية عدد هائل من المنشآت على مساحة جغرافية ضخمة. لكن موسكو قد تحاول تجنب تعبئة شعبية عامة جديدة إذا استطاعت. البديل الأقل تمكن سياسيا هو زيارة تجميد التقاعدي والحوافظ المالية وتوسيع الصناعات العسكرية واستخدام موارد بشرية مؤدية من الشركاء مثل كوريا الشمالية أو دول أخرى. مثلا كوريا الشمالية حالة أكثر تقدما، ورأينا وجود قوات من كوريا الشمالية في منطقة كورسك مثلا عندما دخلت القوات الأوكرانية

0: من العمق وحاولت تسيطر على المناطق، إضافة لامتداد من الصواريخ كما تحدثت عدد تقارير عن نشر الضفة الصواريخية كان 24 وكان 23 كوريا الشمالية في روسيا، والعلاقة تتجه إلى الاستدامة. يعني موسكو وبيونغ يانغ تحدثا عن وضع التعاون العسكري على أساس طويل الأمد، ورأينا تأكيدات من كيم شينون وبوتين مجددا
1: نعم.
0: مع قوة العلاقات بين البلدين.

0: الحقيقة لروسيا كانت إيران، كوريا الشمالية وغيرها من الدول.
1: شكرا لكم السيد ديمتري بريجيع، المدير في وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية. تتجه العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ إلى مزيد من التقارب مع تأكيد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اعتزازه بالشراكة مع روسيا وتطلعه إلى توسيعها خلال المرحلة المقبلة في وقت يتنامى فيه التعاون العسكري والسياسي بين البلدين على خلفية الحرب في أوكرانيا.
2: أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم اعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين بلاده وروسيا، معربا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة في وقت تتسارع فيه وتيرة التعاون العسكري والسياسي بين بيونغ يانغ وموسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقال كيم في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية إنه يشعر بالفخر لقيادته العلاقات مع روسيا إلى جانب بوتين، معربا عن تطلعه إلى مستقبل أكثر تميزا للعلاقات بين البلدين. وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن ثقته بأن روسيا ستواصل الازدهار والدفاع عن سلامة أراضيها تحت قيادة بوتين. وجاءت رسالة كيم رداً على رسالة بعث بها بوتين بمناسبة ذكرى تحرير كوريا من الاستعمار الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية، أكد فيها أن العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى تنامي التعاون بين البلدين في مجالات عدة ولا سيما ما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليميين. وتأتي هذه المواقف في ظل تعمق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا وسط اتهامات أوكرانية لموسكو باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية في هجمات داخل الأراضي الأوكرانية. كما تحدثت كييف مؤخرا عن احتمال نشر عشرات الآلاف من الجنود الكوريين الشماليين في روسيا، وقدرت العدد بما يصل إلى 50,000 جندي من دون تقديم أدلة علنية تدعم هذا الادعاء.
1: وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. الولايات المتحدة تعلن استعدادها لفرض ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، والرئيس اللبناني يقول إن الانتهاكات الإسرائيلية تقوض المسار التفاوضي. وفد حركة حماس يتوجه إلى القاهرة اليوم لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وسائل إعلام سورية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في ريف القنيطرة ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة. انفجار جديد قرب محطة كهرباء الزاوية يتسبب بانقطاع تام للتيار في مناطق واسعة، والسلطات الليبية تبحث في ملابسات الحادث. رومانيا تقول إن مقاتلة إسبانية تابعة لحلف الناتو أسقطت مسيرة اخترقت المجال الجوي الروماني، والحلف يرجح بأن المسيرة روسية. مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم روسي بالصواريخ على العاصمة الأوكرانية. وعمدة موسكو يقول إن نحو 600 مسيرة استهدفت العاصمة الروسية أوقعت 3 جرحى. كوريا الجنوبية تقول إن قواتها أطلقت نيرانا تحذيرية إثر تجاوز جنود من جارتها الشمالية حدود البلدين. الحزب الديمقراطي يصوت لإطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028 من ولايتي كارولينا الجنوبية ونيفادا الأمريكيتين. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حدث وتعليق.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: صحه الظهيره.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة وهذه البداية الجديدة وبرنامجكم استراحة الظهيرة. نسجل معاكم هذه الانطلاقة في أولى حلقات هذا الأسبوع، اليوم الأحد 16 أغسطس، وبنكون معاكم دائما وأبدا يوميا من الأحد للخميس من الساعة 2 للساعة 3 فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة، وأيضا راح نتشرف في ضيوفنا الكرام من المسؤولين أو المختصين. بداية هذه الحلقة أرحب زميلتي شهد. أهلا شهد.
0: يا هلا ومرحبا فيك سعود، ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. بداية أسبوع جميل إن شاء الله تكون عليكم من خلال انطلاقتنا اليوم بالمعلومات المفيدة اللي راح نقدمها لكم. عندنا ضيوف مهمين، راح نتكلم عن موضوع أيضا جدا مهم ويفيد شريحة كبيرة من الناس. تسمعونا في برنامج استراحة الظهيرة من الأحد لغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 ظهرا بتوقيت دولة الكويت. سعود، شنو سويت في العطلة الأسبوعية؟
1: العطلة الأسبوعية يمكن يوم الخميس والجمعة والسبت هالمرة شوي كانوا منقسمين ما بين وقت حق الأهل وقت حق الربع، وقتها ما أنا نفسي يعني كنت قلنا ناخذ شوي راحة من بعض الأشغال بعض الالتزامات اللي عندنا، فحاولنا أن نقسم الويكند ما بين نفسنا وبين الأهل وبين الربع. والأمانة حلوة عطلة نهاية الأسبوع، الواحد يحاول أنه يستثمرها يستفيد منها وبنفس الوقت يرتاح، ومطلوب منك أن أنت ترتاح وتعطي نفسك هذا الحق.
0: أكيد طبعا دائما الناس في هذه الفترة وخاصة في العطلة الصيفية قاعدين يستغلون في تطوير المهارات وتطوير نقدر نقول أمور كثيرة في حياتهم، سواء بالقراءة أو مختلف الهوايات اللي يمتلكونها أو أنهم يتجهون إلى هواية جديدة يستمرون عليها، وخاصة الحين في هذه الفترة الصيفية قاعد يصير في عرض كبير نقدر نقول الأندية الصيفية وتطوير المهارات المختلفة، وقاعدين أكيد الناس يستغلون هذا الوقت لتطوير ذاتهم.
1: أكيد طبعا احنا نوجه تحية اليوم لكل من قدم هذه المبادرات هذه البرامج التدريبية لأبنائنا، سواء من فئات الأطفال أو المراهقين أو الشباب، وفي مجالات متنوعة ومجالات مختصة. اليوم نشوف القطاع الخاص، نشوف وزارات الدولة مثل التربية، نشوف مؤسسة الكويت تقدم العلمي، نشوف كذلك معهد الأبحاث، النادي العلمي، المركز العلمي، ويمكن حتى القطاع التعاوني. ما شاء الله إذا رحنا أي جمعية اليوم راح نشوف شبابنا بعمار صغيرة، ترى هم لحين يعني في المرحلة الثانوية يمكن أو أصغر، نشوفهم ما شاء الله قاعدين يحاولون يشاركون، يحاولون يقدمون بعض الخدمات للمساهمين، ونقول الله يعطيهم العافية. وللأمانة أنا فخور جدا في شبابنا اللي قاعد نشوفهم في مختلف الأماكن والمرافق، هذا بالإضافة للكثير من البرامج التدريبية اللي حلو أن الواحد يستثمر فيها في وقت الصيف.
0: طبعا إحنا في برنامج استراحة الظهيرة عبارة عن فقرات متنوعة ما بين التقارير الخارجية والضيوف اللي يكونون معانا من خلال الاتصال الهاتفي. تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد المتميزات بشاير العيد وحوراء درويش،
1: وبكون معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
0: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعين الكرام، هذه بدايتنا معاكم، راح يكون لنا حوار مميز وضيف مميز وموضوع شيق راح نناقشه بإذن الله تعالى في هذه الحلقة، وراح يكون لنا باقة من آخر الأخبار والمستجدات. كل هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استراحة الظهيرة، يأتيكم من إخراج سعود الحربي.

0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.
1: يعد برنامج الفن الإسلامي لغة الجمال مشاركة تعليمية وثقافية تقدمها دار الآثار الإسلامية ضمن فعاليات الدورة 18 لمهرجان صيفي ثقافي 18 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خلال الفترة من 5 إلى 30 من أغسطس لعام 2026. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع مدير إدارة دار الآثار الإسلامية السيد أسامة البلهان.
2: ضمن فعاليات الصيف الثقافي 18 رأت من خلال رؤية الدار في نشر الثقافة الإسلامية هذه السنة أضفنا مجموعة من البرامج التعليمية. إن شاء الله إحنا مشاركين في برنامجين ثقافيين في صيف ثقافي، وإن شاء الله اليوم عندنا الفن الإسلامي لغة الجمال. طبعا هذا يتكلم عن الفئة العمرية من 9 سنين إلى 14 سنة. إحنا هدفنا كله يصب في محور نشر الفن الإسلامي وإبداعاته من ناحية الخطوط العربية ومن ناحية العمارة وهذه وأشكالها، ومن خلال إحنا نبي نحاول هدفنا أن نشجع الفئات العمرية هذه في حب الفن الإسلامي. وثاني شيء نقول لهم تعالوا يا جماعة القيم نزرع، نشوف نوتيهم القيم الإسلامية شو موجودة، لازم احنا نشجع عيالنا وهذه لازم هم يعرف. عشان كذي من خلال رؤية الدار حاولنا ان ننشئ هذا البرنامج اللي هو يركز على الفن الإسلامي وإبداعاته. أنت تجي الفن الإسلامي فن جميل ومبدع، وهو عبارة عن منارة ثقافية في حد ذاتها. يعني
1: يستهدف البرنامج الفئة العمرية من 9 إلى 14 سنة، ويسلط الضوء على القيم الجمالية والروحية والإنسانية للفن الإسلامي، ويعرف المشاركين على تطور العمارة والزخرفة والخط العربي عبر العصور. يتضمن المهرجان أكثر من 70 فعالية متنوعة تشمل مسرحيات وعروض ومعارض فنية وأمسيات موسيقية وورش عمل، ويرفع شعار بالثقافة نعود أقوى لتعزيز الهوية والنشاط الجماهيري الثقافي.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. وصلنا معاكم إلى فقرة الأخبار. أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق خدمة أرقامي عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، وبالتعاون مع شركات الاتصالات في دولة الكويت ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي وحماية حقوق المستخدمين. وتتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين الاطلاع بسهولة على جميع خطوط الهاتف وخدمات الاتصالات المسجلة بأسمائهم لدى مختلف شركات الاتصالات، بما يساعدهم على التحقق من دقة بياناتهم ومعرفة الأرقام المرتبطة بهوياتهم. وأوضحت الهيئة أن إطلاق الخدمة يهدف إلى رفع مستوى الوعي الرقمي وتسهيل عملية التحقق من البيانات الشخصية، بما يعزز الشفافية ويسهم في حماية الخصوصية الرقمية لمختلف شرائح المجتمع. ودعت الهيئة المستخدمين إلى مراجعة أرقامهم المسجلة عبر تطبيق سهل فور إطلاق الخدمة للتأكد من دقة البيانات وسلامتها، مؤكدة التزامها بتوظيف الحلول التقنية المتقدمة لتوفير خدمات حكومية رقمية موثوقة وآمنة.
1: ننتقل معاكم مستمعينا الكرام إلى ثاني أخبارنا لهذا اليوم من هذه الفقرة الأخبارية وبرنامج استراحة الظهيرة. أعلنت وزارة التربية إطلاق مشروع مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026-2027 في خطوة تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم وتعزيز الاستثمار في الطاقات الوطنية منذ المراحل التعليمية المختلفة. ويأتي المشروع ضمن توجه الوزارة نحو توفير بيئة تعليمية متخصصة تساعد الطلبة على تنمية قدراتهم ومواهبهم وتمنحهم فرص أكبر للتعلم والتطوير بما يتناسب مع إمكانياتهم، إلى جانب الاهتمام بالجوانب العلمية والإبداعية والمهارية. ويركز المشروع على اكتشاف المواهب بصورة مبكرة وتقديم الرعاية المناسبة لها، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار والاستفادة من الطاقات الطلابية المتميزة في دعم مسيرة التنمية في البلاد. وتؤكد هذه الخطوة أهمية الانتقال من مجرد اكتشاف الطلبة الموهوبين إلى توفير مسار تعليمي متكامل يساعدهم على تطوير إمكانياتهم والاستفادة منها بصورة أفضل خلال مراحلهم الدراسية.
2: من الشرق إلى الغرب، الحرف الكويتية القديمة تعتبر من تراثنا الأصيل التي جسدت تاريخ الكويت على مر العصور.
3: إمارة دبي تشتهر بالعديد من الأسواق التقليدية التي يزورها الملايين من السياح سنوياً.
4: بمثل ما تتعدد مكونات البيئة والمناخ في السودان تتنوع الثقافة.
5: يشكل الشمال الأردني رمزاً تاريخياً عريقاً وعميقاً من رموز الهوية الوطنية الأردنية.
6: المسرح الأثري بمدينة الجمة الواقعة بمحافظة المهدية على الساحل الشرقي لتونس.
7: مكتبة مصر العامة بالجيزة تقوم فلسفتها على أسس رسالة ورؤية وواقع حي.
2: يعتبر الجامع العمري الكبير من أكبر مساجد بيروت وأكثرها أهمية تاريخية.
8: نسيج يروي حكايات الماضي، السد والذي انعرف به أهل البادية قديما.
2: من الشرق إلى الغرب مع استراحة الظهيرة.

0: ديكسون الثقافي عمارة البيت الأصيل بني بيت ديكسون في نهاية القرن التاسع عشر على موقع مطل على البحر قرب قصر السيفة، وتعود ملكيته إلى الأسرة الحاكمة، ويعتقد أنه كان في الأصل ملكا لأحد التجار الكويتيين. يبدو أنه كان يستخدم كمخزن ومسكن، وعقب الاتفاقية التاريخية التي تمت بين الشيخ مبارك الكبير وبريطانيا عام 1899، أصبح هذا البيت مكتباً وسكناً للمعتمد السياسي البريطاني في الكويت منذ عام 1904 وحتى عام 1935، ويستخدم حالياً كمركز ثقافي ومتحف لتاريخ العلاقات الكويتية البريطانية تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب. ويتألف البيت في الأصل من عدد من الغرف في الدور الأرضي تتقدمها في الواجهة الأمامية الرئيسية المطلة على البحر، من أربعة أقواس مدببة توجد خلفها غرف لها دهاليز عريضة ومرتفعة تبدأ من الممر الأمامي وتنتهي إلى الحوش. وبما أن الدهليز معرض لتيار هوائي بحري لطيف لأنه مفتوح من طرفيه، فلا بد أن يستخدم كديوانية صيفية كما في بيت البدر. وحين صار البيت مقرنا للمعتمد البريطاني، أصبح الدهليز مكانا لانتظار الزوار العرب، والبيت منزل كسائر الأبنية المحلية. تتسم عمارته بالبساطة، فأساسياته مبنية من حجر البحر المرجاني، وجدرانه من الطين أو حجر البحر المرجاني السميك المرتبط بعضه ببعض بواسطة الطين. أما عوارض الكندل المؤلفة من جذوع شجر القرم المستوردة من شرقي إفريقيا، وهي عبارة عن عوارض متوازية تصف عرضا فوق الجدران يعلو الكندل طبقة الباستيلا، وهي أعواد القصب الغليظة ترتب في صفوف متقاطعة ويفرش فوقها طبقة البواري، وهي الحصير المنسوج من شرائط القصب، وتغطى جميعها بطبقة من الطين المخلوط بالقش، ويبلغ سمكها حوالي 20 سنتيمتر، وترش هذه الطبقة بالرماد أو الجص لتعكس أشعة الشمس. وهكذا يكون بديع الصنع بيت ديكسون الثقافي من المواد الأولية الثقافية التراثية، والتي تأخذ طابعا كويتيا يصطبغ بتاريخ الكويت القديمة. عائشة أحمد، إذاعة دولة الكويت.
1: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
2: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
3: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي، الأستاذ حامد شوير العميري.
2: حياة الله. معنا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
3: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، النقيب علي عبد الناصر مرزوق.
1: استراحة الظهيرة، نافذتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

0: مستمعين الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على 89.5 FM، وتقدرون تتابعونا على أبليكيشن 51 كويت. شلون تتابعونا؟ كل اللي عليكم تسوونه تنزلون الأبليكيشن، تدخلون البث المباشر، راح تشوفون صورة راديو صغير، تضغطون عليه وتختارون إذاعة دولة الكويت وتسمعونا في برنامج استراحة الظهيرة. هذه على الطريقة على 51 كويت، وتقدرون تسمعونا من سياراتكم وين ما كنتوا على 89.5 FM في هذا البرنامج، برنامج استراحة الظهيرة. وفي حلقة اليوم مستمعينا الكرام بنكون معاكم فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة اللي دائما من خلالها نطلعكم على آخر الأخبار والمستجدات، ونستعرض الكثير من القضايا اللي تهم الجميع. موضوع الأسنان دائما من أبرز اهتمامات الناس، ومن أبرز كذلك اليوم القضايا اللي يطرحونها بغض النظر عن الاختصاص، وبغض النظر عن الحالة العمرية، وبغض النظر اليوم كذلك عن الحالة الصحية. الأسنان والإنسان حالة كلنا نهتم فيها، وعلينا نهتم في أسناننا. لكن موضوعنا اليوم راح نتكلم عنه تحديدا عصب الأسنان، علامات التهاب عصب الأسنان، وأهمية العلاج المبكر، متى نقول بأن في التهاب، ومتى علينا نراجع أخصائي علاج عصب الأسنان حتى نتعالج، وشنو العلاجات، هل المسكنات فعلا هي عبارة عن حلول ولا مجرد إبرة تخدير مؤقتة. كل هذا وأكثر مع ضيفنا في هذا الاستديو اللي شرفنا ويسعدنا في برنامج استراحة الظهيرة، واليوم استراحتنا طبية وعلى الأسنان تحديدا، ومع صاحب ابتسامة جميلة أيضا الدكتور عبد الله العوضي، اختصاصي علاج عصب الأسنان. أهلا وسهلا دكتور.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله. مشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله يكون يعني إجاباتنا تكون مفيدة ويستفيدون منها المستمعين.
0: حياك الله. احنا اللي اليوم يعني نعتبر وجودك تشريف لنا واضافه كبيره لهذا البرنامج. يمكن تكلمنا شوي عن عصب الاسنان صحيح. قبل هذه الحلقه، لكن راح نشرك مستمعينا الكرام في كل ما يتعلق في قضيه اليوم، الا وهي عصب الاسنان. لكن دكتور، شنو المقصود اساسا في عصب الاسنان؟ احيانا نسمع عن شخص مجرد عنده الم، واحد يقول له مو مختص ولا دكتور، يقول له ترى عندك عصب. واحد يقول لا ما فيك شيء، مجرد يمكن تسوس. وأحيانا نسمع يقولون لازم تعالجون العصب، بس أساسا شنو المقصود بعصب الأسنان؟
1: طبعا عصب السن هو عبارة عن نسيج يتكون من أعصاب أوعية دموية ونسيج ضام موجود في مركز السن داخل السن. هو له وظيفتين مهمين. البداية هي وظيفة تكوين الضرس والنمو، يلعب دور أساسي فيه. والوظيفة الثانية هو يعتبر كأنه مركز إنذار، لأنه إذا حصل ضرر بالسن أو بالضرس الشخص راح يحس بألم، فهذا كأنه انذار أن في ضرر وقع على السن، فهذا في الغالب وظيفته. بس هو المشكلة بالتسميات، أن في بعض الناس يقول أنت عندك عصب. أنت عندك عصب هو أكيد كل الناس عندها عصب
0: طبيعي،
1: ولكن هل العصب ملتهب أو لا؟ هذا طبعا يفرق، يحتاج إلى تشخيص طبيب المختص.
0: إيه نعم. بالنسبة حق اليوم يعني كصحة عامة، احنا دائما بفترة وفترة قاعد نروح نستخدم اليوم ممكن أساليب التنظيف الدوري في العيادة كل 6 أشهر وغيره، هل اليوم أنا علي أتأكد من سلامة عصب السن بشكل عام، ولا علي أنتظر لين أنا أشكو من آلام وأحس أن في ألم عندي بالسن بعدها أروح للطبيب وأتأكد؟
1: طبعا هو في شيء وايد مهم أنا أحب وايد يعني أقوله دائما حق مراجعيني، الأسنان هو مو زيارة، يعني أنت ما تزور طبيب الأسنان لأن في مشكلة. هو وايد مهم أن يكون في زيارة دورية حق طبيب الأسنان، لسبب، لأن في مشاكل كثيرة تحصل في الفم بدايتها ما تكون مؤلمة، فالمريض ما رح يستوعب أن في ألم أو أن في تسوس أو أن في تسوس قاعد يأكل الضرس إلا بعد ما يوصل للعصب ويسبب له ألم. وهني قد يكون هذه مرحلة متقدمة، ممكن يخسر الضرس ما يتعالج بصورة بسيطة. فوايد مهم والتركيز على المراجعين إن لازم يكون في زيارة دورية حق طبيب الأسنان، هذا شيء ضروري علشان المتابعة. بالنسبة حق زيارة عشان نشيك إذا في عصب ولا لا، إذا أنت ما عندك مشاكل أنت ما راح تزور طبيب أسنان عشان تشوف إذا في التهاب عصب من غير أسباب. أنت تزور طبيب الأسنان هو يسوي فحص الكامل، يفحص الأسنان، يفحص اللثة، يتأكد أن كل شيء سليم ويعطيك استشارته.
0: أي نعم، جميل جدا. لكن بالنسبة لليوم أبرز الأسباب اللي تؤدي إلى التهاب عصب السن،
1: اللي تؤدي طبعا هو السبب الشائع اللي هو التسوس العميق اللي هو يصل تدريجيا إلى مركز السن أو عصب السن، هذا أكثر سبب. في أسباب أخرى

0: منها كسور في الضرس، تشققات، حشوات متكررة على نفس الضرس، أو تكون في حشوة عميقة قريبة من العصب. وفي بعض الحالات اللي هو السن يتعرض إلى إصابة أو ضربة قوية، وبهالحالات خصوصا ممكن المضاعفات ما تبين مباشرة، ممكن تبين بعد فترة طويلة. كل هذه لها أسباب تؤدي إلى التهاب العصب.
1: نعم، لكن بالنسبة كعلامات اللي احنا من الممكن نعرف ان في مشكلة بالعصب وعلينا زيارة الطبيب، غير الألم هل في علامات ثانية؟
0: العلامات هي في الغالب تكون زيادة في حساسية الأسنان، يعني انت حين مثلا مع البارد والحار، او اللي تاكل الأشياء اللي هو الحلوة. اذا كان الألم موجود ومستمر فهذا مؤشر ان في ضرر وقع على العصب او ان في التهاب العصب. اسباب اخرى ان يكون في الم تلقائي غير واضح من غير سبب، او ان مثلا يزداد بالليل او يقعدك من النوم، هذه كلها علامات تدل ان في التهاب بالعصب.
1: اي نعم، طبعا مع هذه العلامات علينا زياره الطبيب ونتاكد. لكن بالنسبه لكم كطرق التشخيص، هل التشخيص بالعياده يكفي ام علينا اجراء اشعه ام في بعض الاجراءات الخاصه في عصب الاسنان حتى نتاكد من سلامته او اذا كان متعرض لالتهاب او ما شابه ذلك؟
0: طبعا اكيد هو زياره الطبيب الاسنان هذه ضروريه. احنا نتبع على مثل بروتوكول تشخيص، يعني احنا نفحص السن ونفحص اللثه ونسوي مثل فحوصات دقيقه اللي هو احنا نسميه الكول تيست او فحص البروده والحراره، وفي بعض المرات نستخدم مثل اجهزه اللي هو شيء اسمه الكتريك بالب تيست اللي هو مثل فحص كهربائي نشوف حيويه العصب، سلامه العصب مو حيويه العصب، مع الاشعه. الاشعه ما تعطينا تشخيص حق العصب بروحه، ولكن مع التاريخ المرضي ومع تشخيصنا اللي نسويه بالعيادة والأشعة، هذا كله نوصل إلى نتيجة شنو اللي حاصل حق العصب.
1: اي نعم، لكن دكتور يمكن ذكرت كلمة حساسية أكثر من مرة، أساسا إحنا شلون نفرق كعامة الناس؟ ما نتكلم على الأطباء، كعامة الناس، أنا شخص يعني يمكن صار عندي نوع من الحساسية بالأسنان، شلون أتأكد إذا كانت حساسية طبيعية ولا إذا كانت بسبب وجود مشكلة في العصب أو السن؟
0: حلو، سؤال وايد حلو. بالنسبة حق حساسية الأسنان هي دائما تكون ألم حاد وقصير وتروح بزوال مؤثر. أنا أقصد بالمؤثر هني إذا هو كان شيء بارد أو حار أو أشياء يعني سكريات الأكل الحلو. الحساسية لازم الألم يروح بعد زوال المؤثر على طول. إذا استمر الألم بعد زوال المؤثر، يعني بعد ما شربت الماء البارد وليحي موجود في ألم الحين، هذا ما راح يكون حساسية، هذا معناته أن في مشكلة في العصب. طبعا الآلام المتكررة أو أنه قاعد يجيب وقت أوقات متفرقة من غير ما تأكل، من غير ما تسوي شيء.
1: اي نعم دكتور، يعني في ناس يحاولون بأن يعالجون الموضوع في مسكنات، ظهرت لهم هذه العلامات، المؤثر راح وما زال عندي ألم بالسن، أنا قاعد أشعر بألام ما أدري، أنا فيني عندي تسوس، عندي مشكلة في عصب السن، لكن قاعد أحاول أن أحل الموضوع بشكل مؤقت، إن شاء الله العوار يخف ويروح من نفسه، قاعد أخذ هذه المسكنات هذه وأكمل على هذه الوضعية. البعض يقول ترى راح تصير زين، البعض يقول لا والله لازم تزور الطبيب، شنو تعقيبك؟
0: طبعا المسكنات هو هذا اللي يعني الحمد لله أنه في مسكنات في زمننا هذا، لأنه هذا يريح المريض، ولكن هو مو علاج، هو هذا اللي عشان يسكن الألم لين تروح حق طبيب الأسنان. بروحه ما راح يسوي شيء. وعلى فكرة بالنسبة حق التهابات العصب، التهابات العصب لا تستمر فترة طويلة على طول، هو يحصل ان بعد فترة يموت العصب وما يكون فيه ألم، وهذه مرحلة خطرة، لان في هذا المرحلة الوايد من المرضى يتجاهلون، يقول انا راح العوار بعد ليش اروح الطبيب، ما بيروح الطبيب، ولكن مضاعفاتها اكبر، لان هني ممكن العدوى تنتقل الى النسيج اللي هو حوالين الجذور ويصير في التهاب في جذور الأسنان، أو يكون في تآكل في العظم مع وجود خراج. فهذه المضاعفات أنت تبي تتفاداها، لأن أنت كل ما زرت الطبيب يعني مبكر كل ما كانت الحلول أسهل، كل ما تأخرت وتفاقمت المشكلة كل ما كانت الحلول أصعب.
1: اي نعم، اذا هذه النقطه في غايه الاهميه. لكن الدكتور لو نتكلم اكثر، يعني البعض يقول انا ما احس بالام الا وقت المضغ، وقت الاكل قاعد احس في الام معينه في بعض السن، هل هذا ممكن يكون ايضا ارتباط بعيدا عن السكريات الاكل المعتاد، هل ممكن يكون ايضا من علامات؟
0: ممكن تكون من علامات، وهذا يعني من العلامات المهمه جدا، ولكن اللي بقوله ان الكلام اللي انا بقوله الحين لا يؤخذ ويصير الناس تشخص من كيفها، يعني او يعني بالبيت، لأنه قد يكون أكثر من سبب، لأن ممكن تكون مشكلة المض كسر في الحشوة موجودة، ما في مشكلة بالعصب،
1: أنت ما قاعد تشوفها بعينك يعني،
0: أنت ما قاعد تشوفها بعينك،
1: مشكلة غير باينة.
0: أيوة، أو في إنه والله الحشوة اللي أنت حاطها مرتفعة شوية، فأنت عندك مشكلة في المض، ممكن أنت يكون عندك مشاكل بالفك، في عضلات الفك، فأنت لما تيجي تمضغ هذه كلها مشاكل بعيدة عن العصب. ولكن متى يكون مشكلة المضغ مرتبطة بالعصب؟ لما يكون الالتهاب واصل إلى الأنسجة اللي هي حوالين الجذور، فيكون الالتهاب أصلا تعدى مركز السن، لب السن، وصل لنهاية الجذور وتقريبا وصل العظم. أو في بعض الحالات اللي هما سووا علاج عصب ولكن كان غير ناجح وتكون التهاب في نهايات الجذور، فهذه مشكلة هما راح تكون مصاحبة مع المضغ، في ألم بالمضغ.
1: اي نعم دكتور، يعني نفهم من خلال كلامك بان مساله التهاب العصب، عصب السن، هي مراحل، ما هي مرحله واحده
0: طبعا،
1: يعني عباره عن مراحل وعلاجها يختلف من حاله الى حاله.
0: طبعا الالتهاب، انت في التهاب، بدايه التهاب العصب قد يكون قابل للشفاء، واحنا عندنا علاجات اللي هي ممكن نحمي العصب ونحط حشوه دائمه وما يحتاج الى علاج عصب كامل. هي تعتبر هذه العلاجات من ضمن علاجات العصب، ولكن العلاج العصب بقول الكلاسيكي المفهوم اللي هو إزالة العصب ووضع حشوة داخل القنوات، هذا واحد من علاجاته. في علاجات الأخرى أن إذا كان السوس، خلينا نقول التسوس، واصل إلى بداية العصب، ممكن إحنا نشيل جزء من العصب ونحط مثل مادة تحمي العصب وحشوة دائمة، وبالتالي حفظنا على علاج العصب. فهو يمر في مراحل،
1: يعني يمر في مراحل.
0: نعم
1: نعم. لكن دكتور، لو نتكلم عن بعض المفاهيم الخاطئة في مسألة علاج العصب، يعني البعض يعتقد بأن المسألة راح تستدعي زراعة بشكل كامل، البعض يستدعي يقولك لا والله أنا بالعكس، يعني أنا بس أبي علاج بسيط وخلاص انتهت. هل في بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة في علاج العصب؟
0: اي طبعا، في يعني في مفهوم شهير يعني موجود الحين، احنا لأنه كان يطلع بنتفليكس في دوكيومنتري موجود، يقول لك ان علاج العصب قد يؤدي الى ضرر او تسرب بكتيريا الى يعني اعضاء اخرى في الجسم. طبعا هذا كلام مغلوط،
1: غير صحيح.
0: اي هذه من الافكار الشائعه الموجوده الحين، يعني في وايد ناس يراجعون عندنا العياده يقول دكتور لا، علاج العصب ممكن ياثر على القلب، ياثر على العين. طبعا هذا مو كلام سليم ابدا. بالنسبه حق انه والله علاج العصب يضطر الى يحتاج زراعة ولازم ينشال، وأن علاج العصب يضر بقوة السن، الكلام غير دقيق. هو الأساس اللي يضر السن التسوس اللي أكل الضرس وخلى الأنسجة المتبقية، أنسجة الأسنان، ضعيفة، هو هذا السبب. أما علاج العصب نفسه ما يضر بقوة الضرس بشكل كبير، ولكن بنسبة بسيطة لا تتجاوز 5%.
1: نعم دكتور، مع العلاجات أو ما بعد العلاجات، هل المشكلة انتهت أم علينا أيضا زيارة يعني الطبيب للتحقق من أي جوانب ثانية؟
0: طبعا طول عمرك لازم تزور الطبيب كل 6 أشهر
1: فيما يتعلق في العصب بشكل خاص، عصب السن اللي خاض علاج، يعني في سن اليوم يمكن سوينا له علاج لعصب السن بغض النظر عن العلاج اللي استدعيناه، هل المشكلة انتهت هني ولا علينا أيضا متابعة حتى نتحقق من سلامة السن؟
0: مثل ما قلت لك، هو الزيارة الدورية احنا نشيك الأسنان كلها بما فيها أسنان اللي تم علاجها العصب. فأنت كل ما تزور، يعني كل ما 6 أشهر، كل مر 6 أشهر تسوي اللي هو تنظيف الأسنان، نشيك الأسنان ونشوف العلاجات اللي أنت سويتها قبل 6 أشهر، فهو المراجعة مطلوبة.
1: المراجعة مطلوبة، أي نعم. دكتور، يمكن أكثر الحالات اللي تزوركم أو الفئات العمرية اللي تزوركم، هل هي من بعض أصحاب الأمراض المزمنة؟ هل هي فئات عمرية معينة من الكبار من الصغار؟ ودنا لو نتكلم عن هذه النقطة.
0: بالنسبة حق فئات إحنا يمرون علينا
1: ما يتعلق في العصب،
0: إيه كل الأعمار، لأنه هو العصب موجود من الأطفال
1: فممكن حتى الطفل تظهر له مشكلة بالعصب.
0: ما أسمع،
1: يعني ممكن حتى الطفل تظهر له مشكلة بالعصب؟
0: طبعا أي شخص في أسنان بالفم هو في عصب من طفل لشايب، فكل الأعمار هذه يراجعونه،
1: فمن ممكن يتعرض لي مشكلة في
0: طبعًا
1: العصب
0: طبعًا.
1: في حال
0: بس بالنسبة حق الأطفال عادة إذا كانت في مشاكل العصب، اللي هو أنا أتكلم على الأطفال اللي هم للحين عندهم أسنان لبنية، ما نسوي علاج عصب كامل، يعني في الغالب هني إحنا نحافظ على نشيل لب السن ونحط له مثل اللي هو التلبيس السيلفر اللي هو ستانلس ستيل، أو إذا كان متأكل ضرس كله إن شاء الله.
1: اي نعم. بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر، ويمكن لهم عناية خاصة في الأسنان، خاصة بأن السكر يأثر على كل أعضاء الجسم وعلى كل ما يتعلق في جسم الإنسان ومن ضمنه الأسنان، ودي لو نتكلم عنهم وأهمية اليوم علاج عصب السن بالنسبة لمرضى السكر في حال إصابتهم لا سمح الله.
0: بالنسبة حق مرضى السكر، هما احنا نفرق بينهم، في مريض سكر ولكن السكر عنده منتظم، يعني فحوصات السكر عنده، نسبة السكر عنده منتظمة يعني سليمة، هذا يعتبر شخص طبيعي، ما يعتبر شخص يعاني من السكر. أما الأشخاص اللي عندهم مرض السكر ويعانون وفحوصاتهم غير سليمة، يعني السكر دائما عندهم عالي، هذول عندهم مشكلة أساسية في التئام الجروح. فإذا صار في التهاب بالعصب، الالتئام الجرح أو التشافي قد يأخذ وقت أطول.
1: صحيح دكتور عبد الله العوضي، يمكن مرضى السكر متعودين دكتور الأسنان يسألهم شلون السكر التجسسي عندك.
0: صحيح.
1: ويمكن بعضهم يقول شنو علاقة السكر بالأسنان، يعني بسوي أسناني. فالبعض يتساءل هذا السؤال ليش، وخاصة يمكن أخصائي العصب يسألهم دائما هذا السؤال
0: عشان نقيم الحالة. يعني أنا اليوم لما يقول حق شخص مثلا سليم أقول له والله إن شاء الله الأمور راح تكون طيبة خلال أيام، أما شخص مثلا عنده مشاكل بالسكر والسكر غير منتظم، لا هذا مثل التشافي عنده راح يكون أطول. في بعض الحالات مثلا لما يكون في التهاب متمكن وواصل للعظم، الإجراء هني يكون خلع، ففي حال يستدعي إنه ممكن يعمل زرعات، فإحنا نطلب منهم إنهم لازم يلتزمون في أدوية السكر حتى ينتظم عشان يقدرون يسوون علاجات أسنان سليمة تناسبهم.
1: أي نعم. وبالنسبة لأصحاب الأمراض الأخرى مثل الضغط، القلب، هل يعني أخذ حالتهم الصحية بعين الاعتبار ترتبط بشكل أو آخر في علاج عصب السن؟
0: طبعاً طبعاً، لأن في بعض الحالات يستدعي أن نعطيهم مثل مضاد حيوي قبل العلاج.
1: قبل العلاج؟
0: قبل العلاج. في بعض الحالات هذه نعطيهم مثل
1: فتأكد أنه ما يتعارض مع حالته ومع أدويته مثلاً؟
0: إيه لا، في بعض الحالات الأمراض القلبية ممكن البكتيريا تأثر على القلب، فاي اي التهاب او اي هذا ممكن ياثر على على على القلب نفسه، فاحنا نعطيهم مثل نسميه انتبيوتيك بروفيلاكسيس، اللي هو جرعه مضاد حيوي علشان نحميه من اي مضاعفات.
1: اي نعم. واحنا مستمرين باذن الله تعالى في هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله العوضي اختصاصي علاج عصب الاسنان، مستمرين نتكلم عن علاج عصب الاسنان، اهميته واهميه العلاج المبكر، وايضا راح يكون لنا الكثير من النصائح والتوصيات، كل هذا واكثر في هذه الحلقه من برنامج استراحه الظهيره، خلكم معانا وراجعين مره اخرى مع الدكتور عبد الله العوضي. خلكم على الموعد
2: مع استراحة الظهيرة
1: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
2: على 89.5 FM.

0: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
1: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء، صارت وزارة الإعلام.
2: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
3: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المعنية بمحاربة هذه الآسة، وخص بالذكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
4: طبعاً حملة توفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
5: حبيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
4: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
6: مستمرين وياكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة مع ضيفنا اللي شرفنا ويسعدنا في هذه الحلقة الدكتور عبدالله العوضي، اختصاصي علاج عصب الأسنان، ونتكلم اليوم عن علاج عصب الأسنان، ونتكلم مع كذلك عن الكثير من الجوانب والنصائح اللي نقدمها لمستمعينا الكرام. دكتور، يمكن ذكرنا بعض الحالات العمرية والحالات الصحية، وذكرنا مرضى السكر وبعض الأمراض الأخرى مثل الضغط والقلب، وذكرت بأن احنا نعطيهم مضاد يمكن قبل العلاج خاصة لمرضى القلب. لكن اليوم يمكن هذا السؤال يقودنا لسؤال آخر. غالبية المصابين بهذه الأمراض هم من كبار السن. البعض لما تحوش آلام، البعض لما يقوله ترى وصل علاج عندك للعصب، يقول خلاص أنا كبير بالعمر وأسناني مردهم بيطيحون، والعصب مرده بيلتهب، والأسنان مردها بتسوس، وشوي شوي راح تطيح، ليش أروح حق الدكتور وعالج؟ مرة وايد للأسف، وبعضهم يخسرون أسنانهم بعمر جدا بكر. لكن في الجانب الآخر نشوف ناس ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيهم الصحة والعافية، كبار بالعمر ومحافظين على أسنانهم، على سلامة أسنانهم. شنو تعقيبك على هالموضوع خاصة من زاويتك المتعلقة في عصب الأسنان؟
7: الحين أنا السؤال المهم اللي مثل ما تفضلت، يقول أنا سني بيطيح خلاص وأنا كبير بالعمر، إيش حقي بعد أراجع طبيب أسنان؟ السؤال، أنت ليش ما تبي تراجع طبيب أسنان؟ يعني مراجعة الطبيب علاجات الأسنان غير مؤلمة، يعني ما فيها ألم. إذا أنت كان مثلا في السابق حصلت معك حادثة، رحت طبيب أسنان تألمت، ترى مو هذا الوضع الطبيعي. المفروض أي علاج من علاجات أسنان كلها شاملة، كلها ما فيها ألم، هي من غير ألم نهائيا. فأنت ليش قاعد تتفادى زيارة طبيب الأسنان؟ أنت عندك الحين تقدر ضرسك تعبان، تروح لك ربع ساعة نص ساعة بيعالج ضرسك وتتوكل، الضرس بيطول معك أكثر، راح تستخدم. أنت اليوم إذا خسرت أسنانك شو بتاكل؟ ما راح ترتاح. وفي وايد حالات اليوم كبار السن اللي هم أهملوا فترة طويلة، أصبحت العلاجات عقبها مكلفة جدا، لأنه يحتاج مثلا زرعات وطقم يكون ثابت على الزرعات، وهذا علاجه طويل وأكبر. كل هذا عشان أنت بس تبي تتفادى طبيب الأسنان؟ بالعكس، زور طبيب الأسنان، سوي علاجاتك أول بأول، وما راح تحتاج شيء.
6: نعم، ما راح تحتاج شيء، وما عليك إلا العافية بإذن الله تعالى. دكتور، لمن يتساءل ما بعد علاج عصب الأسنان، هل في إجراءات أو نصائح وتعليمات العادة تقدمونها للمريض اللي عالجته؟
7: طبعا هو في بعض الحالات، لان في بعض حالات علاج الاسنان تتم باكثر من جلسه، فهني بين الجلسات احنا نحط حشو مؤقت. الحشوه المؤقته هذه ما مو دعامه كافيه عشان تحافظ على الضرس. ففي هذه الحالات احنا ننصح ان يتفادون المضغ او اكل الاشياء اليابسه علشان يحافظ على السن. اما في الحالات اللي هما الثانيه، لا، احنا نستمر بالنصائح ان انت لازم تهتم بالاسنان وتفرش وتستخدم الخيط الاسنان او الخيط المائي، واذا كنت تحتاج ترميم مثل تاج او تلبيسه على الضرس انها تنفذها فورا، لان هذا راح يحافظ على الضرس. انت تعبت ورحت وعالجت السن وسويت علاج العصب، لا تهمل لانه ممكن ينكسر.
6: صحيح. نعم دكتور، بالنسبه لطريقه علاج الاسنان اذا كانت متقاربه فيها مشكله بالعصب لكن أكثر من سن وراء بعض، مثلا سنين أكثر من سن وعندهم مصابين في اليوم التهاب العصب، في هذه الحالة هل طريقة العلاج تختلف؟
7: واحدة ممكن نفذهم جلسة واحدة
6: وما يأثر، يعني حسب الموقع.
7: يعني الجلسة ممكن نص ساعة ممكن نضيف عليها 10 دقائق ربع ساعة زيادة أكثر من ضرس أنتصر نفس الجلسة.
6: نعم. وبالنسبة لموقع السن يعني إذا كانت من الأسنان الأمامية أو الأسنان الخلفية أو من سن العقل هل العلاج يختلف أيضا على حسب الموقع أم يبقى نفسه؟
7: العلاج هو واحد. ما يختلف، ولكن هو بالنسبة حق الأسنان الأمامية، الأسنان الأمامية غالبا يكون فيها يعني قناة واحدة، أما الأسنان اللي هو في الخلف اللي هم مثلا ضواحك أو ضواحن شكل الجذور وعدد القنوات يختلف من سن إلى سن، ولكن العلاج نفسه واحد.
6: العلاج نفسه واحد. إذن يعني فعلا هي نصائح في غاية الأهمية. نشكرك يعني على تقديمها من خلال برنامج استراحة الظهيرة. دكتور، يمكن الكثير من الطلبة يسمعونا اللي انقبلوا في تخصص طب الأسنان، عسى الله يوفقهم ويبارك لهم، سواء اللي راح يمثلون ديرتهم برا يدرسون ولا من خلال اليوم جامعة الكويت، وكذلك اليوم أيضا اللي من خلال مقبل على هذه المرحلة وما زال محتار شنو أدرس، أي تخصص أدرس، طب ولا طب أسنان ولا أدرس تخصص آخر. الكثير من الطلبة في هذه المرحلة يطلع على أصحاب التجارب، على أصحاب الأطباء. اليوم شنو رسالتك اللي تبي تقدمها لهم، خاصة خلال عطلة الصيف؟ الكثير من التساؤلات توصل لنا من الشباب، سألوا الضيف، سألوا الدكتور، ينصحنا ندرس طب نفس ما هو صار دكتور أسنان ولا لا، شنو رأيك؟
7: طبعا أكيد أنصح، وأنا أشجع الكل أن اللي عنده استعداد أنه يكون طبيب أسنان أنه يدخل طب أسنان. ولكن في أمور مهمة يعني لأن احنا مرينا فيها أحب أقولها حق الطلبة المقدمين على طب الأسنان أو اللي لحين محتار. طب الأسنان شوية يحتاج جهد، يحتاج تفاني، يحتاج على قولتهم
6: اجتهاد،
7: مو اجتهاد، فيها وايد استخدام الإيدين. فإذا أنت تحب تشتغل بيدك وتسوي كذي وتسوي هالأمور، فإذا طب الأسنان وايد مناسب لك. بالنسبة حق الناس اللي هم خلصوا طب أسنان وناوين هم من يتخصصون ومو عارف ما يتخصصون، أنا أحب أنصحهم إنهم يركزون على فترة الامتياز اللي هي فترة اللي إحنا نسميها روتيشن، إنهم يمرون على كل الأقسام، اهتموا بكل قسم عشان أنت تقدر تميز أي تخصص أنت حابه أو تحس إن أنت تميل له علشان تتجه له. بس بشكل عام أنصح الكل إن يدش طب أسنان، والدولة تحتاج على قولتهم دكاترة وشباب على قولتهم يعطون من طاقتهم حق هالبلد. طيب
6: نعم دكتور، ما شاء الله يعني اليوم الشباب يشوفونكم، وكل دكتور يعني كل شاب لما تسأل الشباب اليوم الطلبة المقبولين اللي دشوا الجامعات ولا اللي مفكر يدرس طب، يشوف قدامه نماذج، يشوف قدامه مثل دكتور عبد الله العوضي، يشوف نفسه فيه مستقبلا، يقول أنا بدرس وبتعب وباخذ سنين ودراسة الطب تطول ودراسة طب الأسنان تطول ومسيرة طويلة، ليش؟ لأن أنا والله في الختام وفي النهاية أبي أكون مثل دكتور عبد الله العوضي. اليوم شنو يعني لكم مثل هذا الكلام، خاصة مع الشباب اللي يطلعون لكم كنماذج أمامهم؟
7: والله تبي صج، أنا إذا سمعت هالكلمة من أحد أتوقع أن أنا وصلت حق اللي أبي، يعني وصلت، يعني هذه أحلى كلمة ممكن أحد يسمعها، يعني هذه شهادة يعني الواحد يعتز فيها أن أنا والله أحد يقول والله أبي أصير نفسك، يعني هذا شيء يعني يشعرنا بالسعادة، يعني شيء ما له قيمة، شيء جدا حلو.
6: الله يسلمك دكتور، وانت خير قدوة بكل تأكيد. وإحنا اليوم في هذه الحلقة دائما وأبدا، وإحنا اليوم تكلمنا في هذه الحلقة عن علاج عصب الأسنان والاهتمام في عصب الأسنان وكذلك الحلول، ويمكن طرحنا الكثير من القضايا. إذا كان في الختام في نصائح أخرى تبي تقدمها تتعلق بصحة الأسنان بشكل عام وبصحة العصب بشكل خاص حتى تكون مسك الختام لهذا اللقاء،
7: اللي حب أقوله وأنا دائما أقوله، راجعوا طبيب الأسنان بشكل دوري، مو بالضرورة أن يكون في ألم، وإذا كانت عندك مشاكل لا تتأخر في زيارة طبيب الأسنان، لأن قد تكون حلول بسيطة جدا إذا أنت راجعت طبيب الأسنان بشكل مبكر واهتموا بالتفريش واستخدام خيط الأسنان، وايد مهم. أنا أشوف وايد ناس تستخدم فرشة الأسنان بشكل جيد ولكن أسنانهم كلها حلوة ولكن في تسوسات بين الأسنان، السبب إهمال خيط الأسنان. مثل ما التفريش مهم، خيط الأسنان مهم جدا، ومشكورين،
6: الشكر
7: يعطيكم ألف عافية، وأحب أشكر اللي قائمين على البرنامج والإعداد وحضرتك، على الأسئلة الحلوة وما قصرتوا صراحة على الاستضافة.
6: الله يسلمك دكتور، احنا اللي نشكرك على وجودك وإضافتك الكبيرة لبرنامج استراحة الظهيرة، وكذلك هذا الحوار الجميل، هذا الحوار العفوي، هذه المعلومة الطيبة والقيمة اللي قدمتها لمستمعينا الكرام، مستمعي برنامج استراحة الظهيرة. مستمعينا الكرام، كان معانا ضيفنا في هذا الاستديو الدكتور عبد الله العوضي، اختصاصي علاج عصب الأسنان، اللي شرفنا واسعدنا بوجوده معانا في هذا البرنامج.
7: شرف لنا.
6: يا دكتور، خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
8: استراحة الظهيرة،
4: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
6: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
4: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
9: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض، وما شاء الله على الرغم من شغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
4: الحمد لله احنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
6: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.
10: دائما حلقتنا في برنامج استراحة الظهيرة عبارة عن معلومات كثيرة نقدمها للمستمع، ونتمنى اليوم قدمنا لكم هذه المعلومات المفيدة.
6: أكيد طبعا، وخاصة اليوم يعني صحة الأسنان الكل يحتاجها، سواء الصغار الكبار، المصابين في بعض الأمراض نتمنى لهم الصحة والعافية، الكل بدون استثناء عليه الاهتمام في صحة الأسنان. واليوم ممكن كان عندنا موضوع خاص متعلق في هذه القضية، وخاصة في عصب الأسنان وهميته وهمية علاجه وطرق علاجه. ويمكن ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله العوضي قدم رسالة جميلة في ختام هذا البرنامج، تتعلق في نصيحة قدمها لشبابنا المقبولين في طب الأسنان، أو اللي يتمنون أنهم مستقبلا بإذن الله تعالى يدرسون تخصص طب الأسنان، ونتمنى يكونوا مثل هذه النماذج الدكتور عبد الله العوضي والكثير من الأطباء في دولة الكويت.
10: ودائما نشدد على أهمية الزيارة الدورية لطبيب الأسنان كل 6 شهور. هذا الموضوع نقدر نقول يساعد على الاكتشاف المبكر إذا كان في خلل في الأسنان أو في أي تفاصيل تحتاج علاج في المستقبل.
6: أكيد، وطبعا المسألة تشمل الصغار والكبار، الصغار أيضا يشملهم الموضوع، عليكم تهتمون في صحة أسنان أبنائكم. لذلك يمكن نشوف هذه الرعاية الجميلة ما بين، أو التعاون الجميل ما بين وزارة الصحة وكذلك صحة الأسنان، وما بين وزارة التربية المتعلقة في أبنائنا. لكن أيضا أنتوا كأسر عليكم دور جدا مهم، الزيارة الدورية لطبيب الأسنان، التأكد من الطفل يفرش أسنانه بشكل سليم وصحيح، والتأكد من أنه هو فعلا قاعد يمشي بطريقة صحيحة حتى لا تأثر عليه بعمره الحالي وعمره حتى لما يكبر. ونقول للجميع هذا الاهتمام مطلوب من الجميع، حتى المصابين في بعض الأمراض مثل مرض السكر وغيره، مطلوب منكم رعاية نوعا ما أكثر من غيركم نظرا لإصابتكم في هذه الأمراض. وما عليكم إلا العافية.

0: الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة. تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
1: وكنا معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
0: وصاحبة الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعين الكرام، وعدنا معاكم باكر بإذن الله الساعة 2 على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وايضا من خلال ابلكيشن 51 كويت. بنكون معاكم بحواراتنا وفقراتنا ومواضيعنا وفقرتنا الاخباريه، لذلك راح نلقاكم باكر. لكم هذه الدعوه للمتابعه من المخرج سعود الحربي، في امان الله.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. موقع إيكوس يقول أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ولكن دون إحراز تقدم ملموس. الرئيس التركي يقول أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية، داعيا إلى إعادة فتحه بأسرع وقت. حماس تؤكد التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة. قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الوزراء السوداني يقول إن الحوار السوداني سينتهي بانتخابات حرة ونزيهة ويختار فيها الشعب السوداني قيادته الجديدة. أوكرانيا تعلن استهداف منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في روسيا، وروسيا تعلن سيطرة قواتها على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا. رومانيا تقول إن مقاتلة إسبانية تابعة لحلف الناتو أسقطت مسيرة واخترقت المجال الجوي الروماني. ارتفاع حصيلة الضحايا زلزال شرق أندونيسيا إلى 51 قتيلا وإجلاء أكثر من 9,000 شخص. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة، وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أحبائنا المستمعين، لنأخذكم معنا إلى مدينة الكويت عام 1922. ولد طفل التصق اسمه بتاريخ الأدب الكويتي، إنه الشاعر عبد الله زكريا الأنصاري. نشأ في كنف والده الذي كان إمام مسجد ويملك مدرسة صغيرة لتعليم القرآن. وهناك بين جدران مدرسة الفلاح تعلم عبد الله حروفه الأولى قبل أن يلتحق بالمدرسة المباركية ويدرس فيها 8 سنوات. بدأ ينظم الشعر وهو في 17 من عمره، فكانت الكلمات رفيقه الأول. عمل بعدها في التدريس في دائرة المعارف والمدرسة الشرقية، ثم اتجه إلى العمل محاسبا فرئيسا للمحاسبين. لكن عام 1950 كان محطة مفصلية لكن عام 1950 كانت محطة مفصلية حين اختير محاسبا لبيت الكويت في القاهرة. وهناك وجد مساحته الحقيقية بين الأدباء والمجلات.

0: كتب في مجلة البعثة وتولى رئاسة تحريرها فترة من الزمن، كما شارك في مجلة كاظمة أول مجلة كويتية. وبعد استغلال الكويت التحق بوزارة الخارجية، ثم عاد ليدير الصحافة والثقافة فيها حتى تقاعده عام 1987. بعد 45 عام من العمل المتواصل بين التدريس والدبلوماسية، لكن القلم لم يتوقف يوما. ترك الأمصار إرثا من 13 مؤلفا، من فهد العسكر حياته وشعره عام 1956 إلى أدب المعاناة ومن أدب السياسة في أواخر حياته. لنستمع الآن إلى أحد قصائده الجميلة التي حملت عنوان أنا والكتاب، يصف علاقته الصادقة بمؤنسه الدائم. فالكتاب عنده أنيس يلازمه في نومه ويقظته، وصاحب يحاوره ويؤنس وحدته فيقول: ومن غير الكتاب ينير دربي، ومن غير الكتاب يزيل ما بي، ومن غير الكتاب أبث وجدي وأشكو وحدتي وكذا اغترابي، أحاوره فيمتعني حوارا ويغريني ويمعن في انجذابي، وأنسى بالكتاب إذا ادلهمت هموم النفس تبحث عن رغابي. هذه الكلمات وغيرها كانت جزءا من مسيرة طويلة جعلت رابطة الأدباء الكويتيين عام 2009 ترشحه ضمن رواد الحركة الثقافية ليخلد اسمه على طابع بريدي تذكاري. رحل عبد الله زكريا في 16 من مايو عام 2006 مخلفا خلفه سيرة رجل قسم عمره بين المحبر والدفتر الرسمي، ولم يتخلى يوما عن القلم.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. الحمد لله الذي زين القلوب بالإيمان وزين الإيمان بالحياء وجعل مكارم الأخلاق سبيلا إلى رضوانه سبحانه وتعالى. من المواقف العظيمة التي سجلها القرآن الكريم موقف يجمع بين الحياء والعفة وحسن الأدب في قصة نبي الله موسى عليه السلام حين خرج من مصر، خرج خائفا يترقب حتى وصل إلى أرض مدين وقد أنهكه السفر وأضناه الجوع وأرهقه التعب. وقف عند بئر يسقي منها الرعاة مواشيهم، فرأى زحاما شديدا، ورأى على مقربة منهم امرأتين تمنعان غنمهما من الاختلاط بالرعاة، تنتظران حتى ينصرف الرجال. اقترب منهما موسى عليه السلام وسألهما في أدب: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاع وأبونا شيخ كبير. لم يطل موسى الحديث ولم يسألهما عن أمور لا تعنيه، ولم ينتظر مقابلا، بل تقدم وسقى لهما ثم انصرف بعيدا إلى ظل شجرة وهو في أشد الحاجة إلى الطعام والراحة، ورفع يديه إلى السماء قائلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وبعد قليل جاءت إحدى الامرأتين، لكن القرآن لم يذكر مجيئها بكلمة عابرة، بل وصف مشيتها وصفا خالدا، فقال سبحانه: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. تأملوا، لم يقل تمشي بسرعة ولم يقل تمشي بخجل، بل على استحياء، وكأن الحياء كان ثوبا يحيط بها أو يحيط بها، يظهر في خطواتها، في كلامها، في تعاملها. أيها المستمع الكريم، الحياء ليس خجل فقط أو ضعف كما يصوره بعض الناس، وليس انطواء أو عجزا عن الكلام، بل هو خلق يمنع الإنسان من كل ما لا يليق. فالحياء يجعل اللسان نظيفا من الفحش، ويجعل العين بعيدة عن الحرام، ويجعل اليد تمتنع عن الظلم، ويجعل القلب يستحي أن يعصي الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال أيضا: الحياء شعبة من الإيمان. وإذا تأملنا واقعنا اليوم وجدنا أن كثيرا من الأخلاق ضعفت عندما ضعف الحياء، فكم من كلمة لم يكن الناس يتجرؤون على قولها أصبحت تقال على الملأ، وكم من تصرف كان يستحي الناس أن يقومون به أصبح يعد عند البعض أمرا عاديا. لكن المؤمن لا يقيس أفعاله بما يفعله الناس، وإنما يقيسها بما يحبه الله سبحانه وتعالى. أجمل حياء، ونحن نتحدث عن الحياء، أجمل حياء هو أن تستحي من الله سبحانه وتعالى، أن تستحي أن يراك حيث نهاك، وأن تستحي أن يفقدك حيث أمرك، وأن تتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، يسمع كلامك، يرى مكانك، ويعلم ما تخفيه في قلبك. كان بعض السلف يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. إذا امتلأ القلب بهذا المعنى صار الحياء حارسا له، يمنعه من الزلل، ويقوده إلى الطاعة دون أن يحتاج في كل مرة إلى رقيب من البشر. الحياء لا يمنع الإنسان من قول الحق، ولا من طلب العلم، ولا من الدفاع عن المظلوم، وإنما يمنعه من كل ما يجرح المروءة أو يخدش الكرامة أو يغضب الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله.
قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يمان يمان
0: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كنا لوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العلم.
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج خطوات عملاقة.

خطوات عملاقة يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت وفي إطار رؤية كويت جديدة لعام 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية، ونسلط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة. خطوات عملاقة.

خطوات عملاقة، إعداد محمد مزيد، تقديم ناصر العجمي، محمد مزيد، تنفيذ نور العيسى، برنامج خطوات عملاقة، إخراج سعود الحربي. خطوات عملاقة.

التعليم المنزلي. يعد التعليم المنزلي أحد أشكال التعليم عن بعد، حيث يتولى أولياء الأمور الدور المحوري في العملية التعليمية خارج الإطار المدرسي، فيما يقتصر دور المدارس على جوانب المتابعة والتقييم. ويسعى هذا المشروع إلى دعم الموهبة والإبداع لدى الطلبة من خلال متابعة مدى تنمية قدراتهم ومواهبهم وقياس نتائجهم الميدانية بشفافية وموضوعية. وإلى جانب ذلك، يوفر التعليم المنزلي مساراً تعليمياً مرناً يستوعب شريحة كبيرة من الطلبة الذين تحول ظروفهم دون الالتزام بالدوام المدرسي، ما يسهم في إتاحة فرص تعلم متنوعة تتوافق مع طبيعة كل طالب واحتياجاته الخاصة. ومن خلال تعزيز المرونة والابتكار في وسائل التعليم والتركيز على رفع كفاءة التحصيل الأكاديمي وفق المعايير الدولية، يتيح المشروع لأولياء الأمور الإشراف المباشر على تعليم أبنائهم ويزودهم بخيارات أوسع في منظومة التعليم بدولة الكويت. ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في تحسين الخدمات التعليمية، إذ يرتكز على تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسة التربوية، ويدعم تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة تعود بالنفع على الطالب والمجتمع على حد سواء.

خطوات عملاقة. خطوات عملاقة. تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.

برنامج خطوات عملاقة والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035. ونبدأ مستمعين الكرام بالحديث عن الوطن. الأوطان تبنى بالإنسان، والنهضة الحقيقية تبدأ من عقل واع ونفس مطمئنة ومهارة تتطور مع متغيرات العصر في ظل خطط التنمية التي تشهدها دولة الكويت. يظل الاستثمار في الإنسان هو الأساس من خلال تعزيز الوعي التعليمي وترسيخ السلامة النفسية وتنمية القدرات وإعداد جيل قادر على مواكبة المستقبل وصناعة الإنجاز. في هذه الحلقة نناقش كيف نصنع الإنسان القادر على قيادة التنمية وتحويل المعرفة إلى عمل والطموح إلى واقع ضمن رؤية تؤمن بأن بناء الإنسان هو الخطوة الأولى نحو بناء الوطن.

0: وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف كضيف حضور مدرب ومتحدث تحفيزي الأستاذة حنان الرميان. أستاذة حنان حياك الله معنا.
1: الله يحييك، جزاك الله خير، شكرا على الاستضافة.
0: حياك الله وسع المباركة وسعادة أيضا في تلبيتك لهذه الدعوة.
1: شكرا والله، شكرا لكم.
0: نجد في الخطط اللي تضعها المؤسسات في الحكومات وفي الدول دائما تحافظ على السلامة النفسية للإنسان. إلى هذا الحد ممكن إذا تم ضبط هذا الأمر تنضبط مع أمور أخرى؟
1: طبيعي. يعني الحين لما يجيلك شخص يكون هو مرتاح نفسيا وتجي تتعامل معه، تخيل أنت داش وزارة ودشيت حق هذا الإنسان اللي مرتاح نفسيا، اللي عارف شلون يوزع المهام، شلون يتكلم مع الآخرين، شلون إنه يحافظ على السلامة وعلى سلامة الآخرين. إنزين تتعامل معه، شنو راح تشوف؟ راح تشوف إنسان منشرح، إنسان يتكلم بهدوء، يضحك، يستانس،
0: وقد يكون عنده نفس المشاكل اللي عند غيره.
1: بالضبط بالضبط. يعني على هذا السياق اليوم أنا كنت بالمستشفى ويحليل السكرتير اللي قاعد إله الله خير ما رد ولا أحد، أي أحد يجي يقول له أنا أبي أصلا أساعد الناس اللي أقدر عليه، أنا أبي أساعدكم. فهو من هالكلمة يعني جبر خاطر الصراحة. فتعال شوفوا شلون الناس اللي قاعد تجري له وشلون الناس تتحرك وهي مرتاحة. فلما أتعامل مع الناس اللي عندهم اتزان نفسي، ترى مو معناته أهما ما عندهم مشاكل، أهما أكيد عندهم مشاكل
0: وعندهم أسرة وأبناء، وأيضا قد يكون أيضا عندهم أمور تحزن أي إنسان طبيعي، لكن ما يبين هذا الأمر في العمل وغيره.
1: نعم، هو مو ما يبين لأنه عنده مثلا تناقض، وإنما لأنه عنده اتزان.
0: يا سلام.
1: يعني أنا أدري متى أنا أطلع مشاعري وحق منه وليش، وأدري متى أكون بالعكس أنا أصلا قاعد أعيش. مثلا لما أروح دوامي وأنا أكون مثلا مريت بتجربة، عندي والله مشكلة بالبيت ولا شيء، أنا أخذها كمنفس الدوام، أنا رايحة أصلا أرتاح، رايحة أستمتع مع الزملاء وأقعد أخلص شغلي وأحاول أساعد الناس. عشان كذي سبحان الله لو ترد حق أمور ديننا، في عندنا حديث أن من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيعني الله كنا يقولك أنت أصلا أنت إذا عندك كربة روح فرج عن أحد وشوف شلون كربتك الله يفتحها عليك. فهذه واحدة من الشغلات اللي أذكر حتى خلتني يعني كثير أني أنا أتطوع، لأن إذا أنا عندي مشكلة، إذا أنا حاسة أني مثلا في كثير من الحين الناس ما يعرفون قيمتهم، ما عندهم بيت عمل يعني كوظيفة وبس، لكن تعال شوف لو أنهم لما يتطوعون راح تشوفهم يتغيرون. يعني يقول لك لا أنا حسيت أن لقيت نفسي، حسيت أني أنا قاعد أقدم شيء، قاعد أسوي شيء بلا مقابل. وهذه هذه رسالة كل إنسان أنه يكون يحاول يقدم شيء للآخرين بدون مقابل. نعم. مو بالضرورة يكون متصل في عمله.
0: نعم، ودنا نوقف عند هذه النقطة. البعض يقول مثلا ليش هذا الشخص اللي يمر في ازدحام مرور ويمر في ضغوطات العمل وكذا، لكن تلاقينا مع المراجعين إنسان ثاني، ونفس الظروف اللي يمر فيها موظف آخر تلاقينا مضغوط، فلما نسأل إيش مضغوط يقول والله البيت وما البيت، يتكلم عن أمور خارج نطاق العمل. فهل بالفعل هناك مهارات ممكن من خلالها أفصل تعاملاتي مع عوام الناس عن الأصدقاء وعن العائلة وغيرها هذا، وما أنقل بعض الأحزان الحقيقية إلى مقر العمل أو الدراسة أو غيرها هذا الأمر؟
1: ما هو لما ينقل الأحزان ليش؟ لأن عنده شفت الجلاس، شفت الجلاس اللي متروس، فهو قاعد يصب بزيادة، فش قاعد يصير قاعد يطلع لبرا، مو قادر، ما فرغ،
0: يفيض،
1: ما فرغ الكأس.
0: يا سلام.
1: نعم، فإحنا دائما
0: عشان كذي يعني اسمعين عقب تعقيب بسيط. البعض مثلا إذا أصيب مثلا بحزن أو شيء، وذكرت أن علاقة الإنسان مع ربه أيضا تهون الكثير، تلاقي البعض يصلي ركعتين جانبيه او يدخل المسجد يقول والله ارتحت، مع انه ما تكلم ولا سوى شيء، فقط انه ايقن ان امره بيد الله عز وجل، فاكيد انه راح يكون احسان في تخطيط حياته.
1: بالضبط، عليك نور. فاخ محمد، احنا عندنا

0: شيء ضروري انك انت اذا عندك هذا اذا شفت الواحد يقول لك انا مضغوط روح فرغ كاسك، سواء مثل ما قلت من خلال الحوار مع الله، خلال انك انت تصلي لله ركعتين او شيء مهم جدا انه هو انك انت يكون عندك هوايه. الهوايه هذه تحلك نص اذا مو ثلاث ارباع المشكله.
1: الله، البحث عن الهدف والبحث عن المعنى هو يعتبر ايضا ملهي.
0: نعم.
1: جيد.
0: طبعا انه يكون عندك رساله شيء وان عندك هوايه شيء، يعني مثلا انا رسالتي بالحياه اني انا اساعد الاخرين من خلال تجربتي ومن خلال اني انا اللي اكثر عليه وقاعده اروح ادرس دورات واسوي وشي عشان اقدم واحاول اني انا اسوي شيء للاخرين. لكن انا كحنان لي حق على نفسي اني انا مثل ما قلت اذا الكاس مليانه افرقها.
1: الله.
0: اني انا ارتاح شلون؟ لاني امارس هواياتي. شنو هوايتك؟ هوايتك لعب الكره مثلا الشباب، هوايتك مثلا انك تروح النادي
1: او حرف بعضهم ما شاء الله، بعض الشباب عنده موضوع الحرفه ياخذ من وقته حيل، بعضهم عنده ورش منزليه موجوده حتى انه ما يخلي والله ارتباطه في مؤسسه او نادي تجعله مثلا يتاخر في هذه الممارسه.
0: فهذا هو مثلا عندك مثلا الرسم الفنيه، عندك هوايه مثلا الكروشيه، عندك هوايه مثلا شنو ما كانت مثلا
1: صناعه المحتوى في عالم السوشيال ميديا اصبح من المشغلات في هذا الوقت.
0: نعم طبعا يحتاج شغل وتدليل وافكار وطريقه القاء
1: وتدريب.
0: نعم. فهذه بعد هم في اشخاص ما شاء الله تلقاهم عندهم هذه الملكه او القدره.
1: الله.
0: فهو بس عليه انه يسقلها من خلال التدريب وانه يقدم.
1: طيب بدنا نوقف عند هذه النقطه يا استاذ. نعم. حنان، حول نقل هذه المهارات نجد بعض مثلا الشباب متميز لكن اصدقائي يتاثرون بهوايته، فتلاقين بعض الاباء يقول والله ايش طيحك بالشغل الفلاني، والله رفيجي فلان. فهل بالفعل الانسان المميز او المبدع في جانبه يتاثرون في من حوله؟ وهل ممكن بالفعل اكون مؤثر اذا كان هذا الامر في رساله وفي هدف كما تفضلتي؟
0: نعم، سواء مميز ولا غير مميز، الصاحب صاحب.
1: الله.
0: لازم الواحد اذا دش مع اصدقاء يعرف ان هو شنو
1: يبي من هال... فيهم.
0: نعم. شنو تبي من هالعلاقه، لان في النهايه صاحب صاحب مهما كان. يا ما شفنا أشخاص واحد يمكن يدخن، انطر عليهم سنة سنتين كلهم يصيروا مدخنين،
1: تعلموا من بعض
0: للأسف
1: أو تأثروا.
0: إنزين، ومثل ما تفضلت واحد مميز، واحد مثلا كل ما أذن يروح يصلي يتأثروا فيه فيبدون كلهم يروحون يصلون. شفت شلون؟ فبالعكس إحنا مو ضد الأصدقاء، إحنا أصلا نؤيد إنه يكون عندنا، لأن نحتاج إلى حاجة اللي هو الانتماء. أنت عندك حاجة الحب تحتها الانتماء.
1: الله.
0: فالانتماء إما يكون من خلال الأسرة، وفي سن معين من عقب المراهقة وفوق تلقى الشاب يبي ربع، يبي أصدقاء، لأن هذه حاجة الانتماء.
1: الله.
0: فأنا كمثلا ولية أمر ما أمنع من هذا الشيء ولا أوقف ضده، لكن أعزز عنده طريقة اختيار الأصدقاء الصحيحة
1: وأخذ المفيد النافع، ما تأثر في سلوكياتهم السلبية. هذا نعم. يعتبر أهم شيء.
0: نعم. أبني له عادة يتطبع فيها. مثلا أنا دائما أعيد الروتين هو علاج،
1: خلينا نقول جدول الأعمال.
0: نعم.
1: الله.
0: يعني يريح الإنسان بطريقة كبيرة،
1: يسيطر على الوقت،
0: على الوقت، على أنه يبني لك مثل ما قلنا هوايات، يبني لك أفكار صحيحة، يبني لك عادات تخليك تستمر فيها، لأن إحنا نحتاج إلى الانضباط في حياتنا.
1: فعلا.
0: فلما يجي هذا الشاب أنا أعطيه روتين، مثلا إحنا بأيام المدارس هو عنده من هالفترة لهالفترة مدرسة، زين لما يرجع يتغدى، زين ليش ما أخليه عقب عنده مثلا هوايته، سواء بلاي ستيشن، سواء مثلا يطلع. طبعا الهوايات بعدها تتفرع، ففي هوايات بيتوتية بالبيت مثلا مثل ما قلنا اللي هو الميديا أو البلاي ستيشن، وفي هوايات حركية، فلازم أدخل الأثنين، لأن الحركية يحتاجها جسمه، يحتاجها أفكاره، يحتاج إحنا التدفق الدمي، هذا راح يساعده أنه يركز أكثر، يساعد على الفهم أكثر. ففي حركي سواء كرة قدم أو أي شيء يحب، البادل، الأشياء اللي طالعين فيها، وأيضا اللي هو الشغلات الفردية، فعزيز عنده هذا الشيء. عقب والله عنده يسوي، عنده امتحانات يدرس لهم، عنده واجبات يخلصهم كي ويتعشى وينام. هذا كطالب مثلا. لكن اللي يجي لك مثلا موظف، تعال شوف الموظفين اللي لهم عطلة نهاية الأسبوع يتخربط يومهم مثلاً.
1: والطلب على رأسه
0: طبعاً.
1: بالذات مرحلة المراهقة ومرحلة الثانوية تحديداً، يمكن بعض الطلاب يعني يشوف أن الرتابة المفروضة عليه، النوم مبكر واستيقاظ في وقت محدد وطابور الصباح والحصص، هذا الشيء مو باختياره. لكن إذا وصلت مرحلة العطلة الصيفية نجده يتحرر من هذه الأمور والقيود، فتلاقي حتى بعضهم يعني نومه يكون معكوس في هذه المرحلة.
0: صح، لأنه هو مو حاط له هدف ورسالة في حياته. أنا ما عندي إشكالية أن أنت طول فترة الدراسة قاعد تجلس، أوكي ما أقدر يمكن أضبط
1: مطلوب من الضباط،
0: ليه ما تيجي بالصيف؟ أنا كولية أمر أحط أهداف حق عيالي إذا
1: مثلا وهذا يعتبر أيضا من أمور التنمية.
0: نعم طبعا.
1: الفكرية والجسدية والرياضية وغيرها.
0: مثلا أحط لك أنا خلال 3 أشهر تتعلم لي مهارة جديدة، مهارة
1: معرفة
0: حرفية، اللغة، شو ما كانت، إنزين تساعدني في مثلا أحط لك شغلات أنت تساعدني فيها. للأسف إحنا بناء المسؤولية تبدأ من وهم صغار. إحنا ما ننطرهم ليه يتزوجون بعدين نقول لهم يلا ودوا حريمكم ويبوهم وسووا وحطوا. فأنت تبنيها لازم من هو صغير، من هو طالب. لا مثلا تكرم هذه تشيل القمامة، أنت اللي تشيل القطة مثلا. عندنا والله مثلا بروح أنا، إذا بروح مثلا جميع أخذك وياي، أنت ولدي أنت تساعدني. لاحظت هذه الشغلات البسيطة، يمكن كأم تقول وي وبعدين على ما أقول لا لا لا، حطي له جدول، حطي له
1: وشوف الفرق.
0: نعم
1: في شخصيته،
0: وحطي له بعد إذا ما صار شنو العواقب، يعني ما رح يمشي
1: قاتل كما يقولون،
0: ما رح يمشي هو كذي إنه يعني خلاص يعني ما صار عادي أمي ما رح تزعل، لا لا لا حطي له عاقبة. مثلا إنه ما صار كذي مثلا رح ينوخذ منك تلفونك هالفترة. بعدين حطي لك سيستم، أنا بهالساعة لهالساعة مثلا، احنا بيتنا من المغرب للعشاء كلنا احنا اللي اغلبنا ننزل نقعد مع امي وابوي بدون لا نحدد، خلاص المغرب للعشاء نقعد وياهم
1: نسهر وقت القهوه او وقت الاجتماع او اخذ الاخبار.
0: خلصت دواماتكم، خلصتوا شغلكم، اهل حجه احنا نقعد حق امي وابوي
1: مثلا.
0: فتخيل شنو وناستهم في هالحجه، ترى يعني ساعه جمال
1: لها قيمه.
0: فنفس الشيء حق كولية أمر أنت تضبطين.
1: يمكن مجتمعنا أستاذ حنان طريقة التلاحم الأسري أو مثلا صلة الرحم والعادات الاجتماعية تلاقين ما يسمى بصالة المعيشة، فتلاقين القهوة الرئيسية في هذا المكان. ترى يجمعنا فنجان القهوة، لكن بعد شنو؟ الحديث وتبادل الأخبار وأخذ آخر الأخبار والمعطيات، وعلى الأقل يكون العهد بيننا قريب. في البعض مع الأسف يكونون في بيت واحد، لكن قد يحدث أنه يمكن أيام ما يشوفون بعض. احنا الان لما نحط ساعه معينه او فتره ما لها تحديد معين الا فتره من فضلتي مثلا ما بعد المغرب، فتره الناس اللي عندها ارتباطات واعمال، فتكون القهوه في صاله المعيشه اللي تجمع اهل المنزل.
0: نعم، وهذا الشيء يعني خلاني اتذكر شغله، انه هي مو بس يعني اني انا اشرب قهوه واسولف، هي طريقه التعامل مع الاخرين.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث معك المدربه والمتحدثه التحفيزيه الاستاذه حنان الرميان على ما تفضلت فيه من لمحة بسيطة لكن عمقها وأثرها جدا كبير إذا التزمنا فيه، وأيضا إذا وجهنا أبنائنا اللي البعض ما يملك خبرة في الحياة لكن ممكن نعود على عادات بالنهاية راح يكون فيها ثمرات نقطفها في نهاية هذا المطاف.
2: خطوات عملاقة،
3: خطة التنمية، تسعى دولة الكويت من خلال خطة التنمية إلى توحيد الجهود نحو مستقبل مزدهر ومستدام، وذلك تحت مظلة رؤية الكويت لعام 2035 التي تتضمن أولويات بعيدة المدى للتنمية. ترتكز الرؤية على 5 موضوعات رئيسة و7 ركائز تحدد المجالات الأساسية للاستثمار والتطوير، وتندرج تحت كل ركيزة مجموعة من البرامج والمشروعات الاستراتيجية التي صممت لترك أثر تنموي كبير يسهم في تحقيق رؤية الكويت الجديدة. يمثل تطوير هذه الرؤية خطوة مفصلية في مسار التقدم الوطني، حيث ترمي إلى تعزيز مكانة الكويت إقليميا وعالميا في شتى المجالات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن أجل قياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة تعتمد الكويت على 20 مؤشراً عالمياً رئيسياً، بالإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى تعمل جميعها على تتبع الأداء ومقارنته بأداء الدول الأخرى. يتراوح التصنيف العالمي على هذه المؤشرات من 1 إلى 100، حيث يمثل الترتيب رقم 1 المركز الأعلى، في حين يحتل رقم 100 قاع التصنيف. وتسعى دولة الكويت إلى الارتقاء بمكانتها ضمن الدول 30 الأولى عالمياً بحلول عام 2035، عبر تنفيذ حزمة من الخطط والمبادرات التنموية التي تضع الإنسان والبيئة في صدارة أولوياتها. وبهذا تكون الكويت ماضية في ترسيخ أسس راسخة للتنمية المستدامة، ترتقي بقدراتها التنافسية وتعزز رفاه مجتمعها، لتتبوأ مركزا متقدما بين دول العالم.

مدينة الأعمال التكنولوجية. تعد مدينة الأعمال التكنولوجية مشروعاً رائداً يجسد رؤية طموحة لدعم وتشجيع المبادرين الشباب في القطاعات التكنولوجية المختلفة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وصولاً إلى البيانات الضخمة والواقعين الافتراضي والمعزز. وقد جاءت مبادرة تنفيذ وتشغيل هذا المشروع بالشراكة مع شركة بوينغ للطيران لتكون أول مدينة أعمال تكنولوجية من نوعها في المنطقة بمساحة بناء تصل إلى 8000 متر مربع، وتستهدف المدينة استقطاب الشركات الناشئة والأفكار الابتكارية سعياً إلى تحويلها إلى مشاريع منتجة تسهم في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للابتكار. يهدف هذا المشروع إلى تأسيس ما يقارب 150 شركة ناشئة في المرحلة الأولى، مع توفير بيئة عمل متكاملة تمكن رواد الأعمال من تطوير أفكارهم وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة. ولتحقيق ذلك يجري التركيز على تزويد المبادرين بخدمات تدريب وتأهيل عالية الجودة، فضلاً عن الإرشاد والتوجيه بواسطة خبراء مختصين في مختلف مجالات ريادة الأعمال. كما يتيح المشروع مساحات ومختبرات رقمية متطورة تمكن المبدعين من اختبار أفكارهم وتطويرهم في بيئة آمنة وملائمة، إضافة إلى توفير آليات للتواصل والتشبيك مع جهات حكومية ومستثمرين ملاكين وصناديق تمويلية. وتأتي أهمية مدينة الأعمال التكنولوجية من دورها في إعداد جيل مؤهل من الشباب الكويتي بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة العصر الرقمي، سواء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو في حقول إبداعية تواكب احتياجات السوق الحديثة. ولضمان توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا بكفاءة تتعاون المدينة مع مؤسسات التعليم المحلية والدولية لتطوير المناهج والبرامج الموجهة نحو الابتكار، مما يسهم في تكييف النظام التعليمي لاستيعاب متطلبات الذكاء الاصطناعي وتقليل مخاطره. وفي الوقت نفسه تسعى المدينة إلى توفير فرص حقيقية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدرتها على المنافسة واختصار المسافة بينها وبين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في خلق منظومة أعمال متكاملة تحفز الإبداع وتنمي روح الريادة لدى فئة الشباب. وبفضل هذا التكامل في الخدمات والدعم تسعى مدينة الأعمال التكنولوجية إلى بناء قاعدة صلبة لاقتصاد مستدام تثريه مبادرات نوعية تستفيد من التطور السريع للتقنية وتكنولوجيا المعلومات، كما تشكل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في البلاد من خلال دعم رقمنة الخدمات الحكومية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص. ومن المؤمل أن تتمخض الجهود الحديثة في هذا المشروع النهضة التكنولوجية حقيقية ترتقي بالاقتصاد الكويتي وتوفر فرص عمل للكويت.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج خطوات عملاقة. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد مزيد، ناصر العجمي، نور العيسى. خطوات عملاقة، إخراج سعود الحربي.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. موقع إيكوس يقول أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ولكن دون إحراز تقدم ملموس. الرئيس التركي يقول إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية، داعيا إلى إعادة فتحه بأسرع وقت. حماس تؤكد التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لمعاناة سكان غزة. قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. رئيس الوزراء السوداني يقول إن الحوار السوداني سينتهي بانتخابات حرة ونزيهة ويختار فيها شعب السودان وقيادته الجديدة. أوكرانيا تعلن استهداف منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في روسيا، وروسيا تعلن سيطرة قواتها على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا. رومانيا تقول إن مقاتلة إسبانية تابعة لحلف الناتو أسقطت مسيرة واخترقت المجال الجوي الروماني. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق أندونيسيا إلى 51 قتيلا وإجلاء أكثر من 9,000 شخص. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام.

0: ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ يقال إن الطب الحقيقي هو الذي يمنع المرض قبل أن يعالجه، لكن أغلب الناس لا يزورون الطبيب إلا بعد ظهور الألم. فهل تغير مفهوم الطب الوقائي في عصر تزداد فيه الأمراض رغم التقدم العلمي يا جهينة؟
1: الطب الوقائي هو الوجه الأكثر حكمة للعلم، لأنه يتعامل مع الإنسان قبل المرض. الفكرة بسيطة لكنها عميقة. بدلاً أن نطفئ الحرائق لنتعلم كيف لا نشعل الحرائق أصلاً، الوعي هنا هو الدواء الأول، لأن معظم أمراض هذا العصر، السمنة، السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، مرتبطة بعادات يمكن تعديلها لو أدرك الإنسان أثرها مبكراً.
0: لكن لماذا يصعب على الناس الالتزام بالعادات الصحية رغم معرفتهم بها؟
1: المعرفة لا تكفي إن لم تتحول إلى سلوك يا سيدتي. العقل يعلم أن التدخين مضر، أليس كذلك؟
0: صحيح،
1: لكن النفس تبحث عن التبرير لتستمر. الطب الوقائي لا يعتمد على التهديد بالخطر، بل على بناء القناعة بالتغيير. حين يدرك الإنسان أن كل قرار صغير يصنع فارقاً، سيبدأ في احترام جسده كما يحترم بيته. خطوة إضافية في المشي، كوب ماء بدلاً من المشروب الغازي، أفعال بسيطة لكنها تحمي القلب قبل أن يصاب.
0: هل تتغير ملامح الطب الوقائي من جيل إلى آخر؟
1: نعم، فكل جيل له أمراضه الخاصة. في الماضي كانت الأوبئة والعدوى هي التحدي الأكبر. اليوم الأمراض المزمنة هي معركتنا الحقيقية مع أجسادنا. جلوسنا الطويل، إجهاد مستمر، الطعام السريع، كلها عادات تصنع المرض ببطء وهدوء. ولهذا تحول الطب الوقائي إلى علم متكامل يربط التغذية بالحركة والنوم والصحة النفسية.
0: هل يمكن اعتبار الطب الوقائي مسؤولية شخصية أم نعتبره مسؤولية مجتمعية؟
1: كلاهما. الدولة توفر الفحص والتطعيم والتثقيف، والفرد هو من يقرر كيف يعيش يومه. المجتمع الواعي لا يقاس بالتقدم بعدد مستشفياته، بل بعدد الناس الذين لا يذهبون إلى المستشفى. حين يصبح الاهتمام بالصحة أسلوب حياة، يقل المرض وتزدهر الإنتاجية وتتحول الرعاية إلى ثقافة يومية لا إلى عبء طبي.

0: في السنوات الأخيرة نسمع كثيراً عن العلاج بالخلايا الجذعية، ويقال إنه الباب الذي سيغير مستقبل الطب، بل إن البعض يراه الخطوة الأولى نحو شفاء شامل لأمراض مستعصية. لكن يا جهينة، ما هي حقيقة هذا العلاج؟ وهل يمكن أن يكون الأمل الكبير للإنسان؟
1: الخلايا الجذعية هي في جوهرها بذور الحياة، هي خلايا أولية لم تتخصص بعد، بمعنى أنها قادرة على التحول إلى أي نوع من خلايا الجسم: عظم، عضلة، دم، أعصاب. هذه القدرة الفريدة جعلت العلماء ينظرون إليها كأداة لإصلاح ما يتلف داخلنا. تخيلي أن خلية صغيرة يمكن أن تتحول إلى نسيج جديد.

0: إيد يعيد ما فقد بسبب المرض أو الإصابة. هنا تكمن قوة هذا المجال العلاجي الذي يعرف اليوم باسم الطب التجديدي.
1: ولكن كيف؟ كيف يتم استخدام هذه الخلايا فعلياً في علاج الأمراض؟
0: هناك أكثر من طريقة.
1: ما هي؟
0: في بعض الحالات تؤخذ الخلايا الجذعية من نخاع العظم أو من دم المريض نفسه، ثم تعاد إليه بعد معالجتها وتنشيطها لتجدد الخلايا المريضة. هناك حالات أخرى تستخدم خلايا من الحبل السري للمواليد بعد الولادة لأنها غنية جدا بالخلايا الجذعية السليمة. يجرى ذلك في مختبرات دقيقة وتحت إشراف طبي صارم، ثم تحقن هذه الخلايا في المكان المصاب مثل القلب بعد الجلطة أو الدماغ بعد السكتة لتبدأ عملية التعويض الطبيعي وإعادة البناء.
1: وكأن الجسد يشارك في علاج نفسه.
0: هذه هي الفكرة العظيمة يا سيدتي. بدلاً من أن نفرض على الجسم دواءً كيميائياً غريباً، نساعده ليستعيد قدرته التي خلق بها على الإصلاح. الخلايا الجذعية ليست مجرد علاج، بل تذكير للجسم بذكائه الداخلي. كل جرح يلتئم وكل عظم يرمم هو شهادة على أن فينا طاقة شفاء هائلة تنتظر التفعيل.
1: وهل هناك أمراض بالفعل شفيت بفضل هذا النوع من العلاج يا جهينة؟
0: نعم، هناك نجاحات كثيرة وإن كانت ما زالت محدودة. علاج بعض أنواع سرطان الدم، مساعدة مرضى فشل النخاع العظمي، بل وحتى تجارب ناجحة لإصلاح أنسجة القلب والعين والجلد. ولكننا ما زلنا في بداية الطريق، فكل خطوة تحتاج إلى سنوات من البحث لضمان الأمان والاستقرار. العلم يتقدم يا سيدتي، لكن الأخلاق الطبية تفرض علينا أن نتحرك بحذر.
1: وهل يمكن أن يصبح هذا العلاج متاحاً للجميع يوماً ما، أقصد مادياً يا جهينة؟
0: سيحدث ذلك عاجلاً أم آجلاً، كما حدث مع زراعة الأعضاء. يوماً كانت حلماً بعيداً أصبحت اليوم واقعاً. التحدي الأكبر هو التكلفة العالية والتقنيات المعقدة، لكن التاريخ علمنا أن ما يبدأ في المختبر ينتهي يوماً ما في المستشفى العام، وكل ابتكار عظيم يبدأ بنقطة أمل.

0: منذ فجر التاريخ كانت الكلمة وسيلة للإنسان لفهم نفسه والعالم، والشعر والرواية والمسرح ليست ترفاً ثقافياً كما يظن البعض، بل حاجة إنسانية للبوح والتعبير. اليوم سنتكلم عن الأدب بوصفه مرآة الروح الإنسانية، فما رأيك بهذا الوصف يا جهينة؟
1: الوصف جميل يا سيدتي، فالأدب ليس مجرد كتابة جميلة بل تجربة إنسانية عميقة. الكاتب حين يكتب لا يصف العالم فقط بل يخلقه من جديد. الأدب يعيد ترتيب الفوضى في داخلنا، يجعلنا نرى الألم بعيون أجمل، هو نمنح الحزن معنى.
0: هل يمكن القول إن الأدب يعبر عن المجتمع؟
1: بل هو ضمير المجتمع. الأدب يسجل ما لا تقوله الوثائق. التاريخ يكتب الأحداث، والأدب يكتب إحساس الناس بها، يكتبها من خلال قصيدة أو رواية. هنا نستطيع أن نفهم روح عصر كامل. لذلك حين يغيب الأدب الصادق يصاب المجتمع بالعمى الروحي.
0: لكن يا جهينة، نحن في زمن السرعة والتقنية، فهل ما زال للأدب تأثير؟
1: نعم، لكنه تغير في شكله لا في جوهره. ربما

0: لعدد القراء، أتفق معك، لكن من يقرأ اليوم يقرأ بعمق أكثر. الأدب سيبقى ما دام الإنسان قادراً على الحلم. كل جملة تكتب بصدق تترك أثراً حتى لو لم تصل إلى الملايين.
1: ما الفرق بين الأدب الحقيقي والكتابة العابرة؟
0: الأدب الحقيقي يعيش لأنه يخاطب القلب، لا لأنه يواكب الموضة. الكلمات التي تكتب للضوء تنطفئ بسرعة، أما التي تكتب للضمير فتبقى. الأديب لا يرضي الجمهور بل يحرك فكرهم.
1: هل الأدب يمكن أن يغير الإنسان؟
0: هذا سؤال جيد.
1: شكرا.
0: رواية واحدة يا سيدتي قد تبدل قناعات عمرها سنوات، قصيدة واحدة قد تزرع الأمل في قلب بائس. الأدب هو أقصر طريق بين العقل والعاطفة، وأقصر طريق بين الإنسان ونفسه.
1: يا له من وصف جميل، وكأن الأدب مرآة نرى فيها ما لا نراه في أنفسنا.
0: هو كذلك، لكنه مرآة صادقة لا تجامل، تريك جمالك وندوبك معها.

0: في زمن لا ينام فيه أحد كفاية، أصبح الأرق جزءاً من نمط الحياة الحديثة. نعمل ليلاً، نتصفح هواتفنا قبل النوم، ثم نشكو من الإرهاق في الصباح. لكن النوم ليس ترفاً، بل ضرورة بيولوجية ونفسية يا جهينة، أليس كذلك؟
1: نعم يا سيدتي. النوم ليس فقط راحة للجسد، بل إعادة ضبط كاملة للعقل والروح. أثناء النوم يعيد الدماغ ترتيب ذكرياتنا، وتجدد الخلايا نشاطها، ويستعيد الجسد توازنه الكيميائي. لذلك قيل: النوم شفاء.
0: لكن كثيرون يرون النوم مضيعة للوقت، يريدون استغلال الساعات كلها في العمل أو الترفيه.
1: هذا هو الخطأ الكبير. النوم ليس وقتا ضائعا، بل استثمار في الوعي. من ينام جيدا يفكر أوضح ويتخذ قرارات أدق. الحرمان من النوم لا يجعلنا أكثر إنتاجا، بل أكثر تشتتا. حتى الإبداع يحتاج إلى نوم كاف، لأن الأحلام نفسها مصدر للأفكار الجديدة.
0: وهل يختلف احتياج النوم من شخص إلى آخر؟
1: هذا سؤال جيد.
0: شكرا.
1: البعض يا سيدتي يكتفي بست ساعات، آخرون يحتاجون إلى ثمان ساعات. المهم هو جودة النوم لا عدد الساعات. النوم المتقطع لا يشبع الجسد ولو طال، والنوم في بيئة مضطربة يرهق أكثر مما يريح.
0: وما أبرز أسباب الأرق المنتشرة هذه الأيام؟
1: كثرة مشاهدة الشاشات وتصفحها قبل النوم، القلق المستمر، الخلط بين النهار والليل، تناول المنبهات في أوقات متأخرة يعطل الساعة البيولوجية. الأسوأ من ذلك يا سيدتي أن بعض الناس يعملون حتى آخر لحظة، ثم يتوقعون أن يناموا فورا، بينما النوم يحتاج إلى تمهيد مثل آلة تطفأ تدريجيا.
0: فهل يمكن أن ندرب أجسادنا على النوم الصحيح؟
1: نعم يا سيدتي.
0: كيف؟
1: أولا بالالتزام بموعد ثابت للنوم يوميا، ثم تقليل الإضاءة والشاشات قبل ساعة من الذهاب إلى الفراش، ممارسة التأمل أو قراءة كتاب ورقي تهدي العقل وترسل إشارة للجسم بأن وقت الراحة قد حان.
0: وهل للنوم أثر نفسي أيضا على الإنسان؟
1: نعم، قلة النوم تزيد من العصبية وتقلل القدرة على التعاطف. الشخص الذي لا ينام جيدا

0: أن يرى العالم أكثر قسوة مما هو عليه. لذلك النوم جزء من التوازن العاطفي لا الجسدي فقط.
1: حديثك مريح مثل النوم نفسه.
0: النوم هو الصديق الذي لا نقدره إلا حين نفتقده.

0: في هذا العصر المتسارع يتحدث الجميع عن النجاح والإنجاز والطموح، وكأن الراحة أصبحت تهمة. لكن الإنسان ليس أهل يا جهينة.
1: هذا صحيح،
0: ومن دون التوازن قد يتحول الطموح إلى عبء يستهلك الروح أحيانا.
1: إلى ماذا ترمي؟
0: هل الطموح متعب يا جهينة؟
1: الطموح جميل يا سيدتي إذا سار على أرض الواقع، لكنه يصبح مرهقا حين يتحول إلى سباق لا نهاية له. الإنسان يحتاج أن يسعى، لكنه يحتاج أيضا أن يتوقف ليرى الطريق الذي قطعه.
0: لكن بعض الناس يشعرون بالذنب إن توقفوا قليلا أو استراحوا قليلا، وكأن الراحة ضد النجاح.
1: هذا مفهوم خاطئ. الراحة ليست كسلا، بل وقفة تأمل لتجديد الطاقة. حتى الأرض يا سيدتي تحتاج موسما لتستعيد خصوبتها. العقل الذي لا يهدأ يتعب قبل الجسد. النجاح لا يقاس بعدد الساعات، بل بصفاء الفكرة وجودة العطاء. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاد.

0: في زمن كانت الحروب تحسم بالمدافع والخيول، وصل البارون مونشهاوزن إلى حصن يتعرض لحصار شديد. كان العدو يحيط بالمدينة من كل الجهات ويمنع وصول المؤن والرسائل، حتى ظن الجميع أن سقوط الحصن أصبح مسألة وقت. لكن البارون لم يكن يؤمن بالمستحيل، وكان يرى أن لكل حصار ثغرة ولكل مشكلة حلاً ينتظر من يكتشفه.
1: أيها الرجال، لقد صمدنا 3 أيام، لكن الذخيرة بدأت تنفد، والعدو يقرب مدافعه من الأسوار شيئا فشيئا. لا أريد أن يفقد أحد عزيمته، فساعة واحدة من الثبات قد تغير نتيجة الحرب كلها.
2: رأيت مواقع مدافع العدو قبل قليل، ولاحظت أنهم يبدلون مواقعها بعد كل طلقة حتى لا نستطيع إصابتها. إنهم أذكياء بالفعل، لكنهم يكررون نمطاً واحداً، وهذا يمنحنا فرصة إذا أحسننا استغلالها.
3: سيدي، المشكلة أننا لا نعرف عدد قواتهم الحقيقي. كلما ظننا أن الهجوم انتهى، ظهرت كتائب جديدة من خلف التلال، وكأن الأرض تلد الجنود بلا نهاية.
4: إنني أحمل منظاراً وأحصيت أكثر من 20 مدفعاً، وهناك منصة مرتفعة في منتصف معسكرهم يصدر منها كل أمر. لو عرفنا ما يدور هناك لتغيرت خطتنا بالكامل.

0: صعد البارون إلى أعلى البرج وأخذ يراقب مسار القذائف وهي تعبر السماء. كان يتابعها بعين دقيقة حتى خيل لمن حوله أنه لا ينظر إلى المعركة بل يحسب شيئاً في ذهنه.
1: هذا المدفع هو أقوى ما نملك، لكنه يحتاج إلى إصلاح بسيط قبل أن يتحمل إطلاقاً جديداً. إن استعجلنا استخدامه فقد ينفجر بنا بدل أن يصيب العدو.
2: وصلني خبر بأن مخزون الطعام لا يكفي إلا يومين، إذا لم نجد وسيلة لإرسال رسالة إلى جيشنا خارج المدينة فلن تصلنا أي تعزيزات.
3: حاولت الخروج ليلا مع مجموعة استطلاع، لكن فرسان العدو ينتشرون في كل الطرق، لم يعد هناك ممر آمن يمكن العبور منه.
4: المصابون يزدادون، ومع ذلك يرفض الجنود مغادرة مواقعهم، إنهم يقاتلون بإخلاص لكن التعب بدأ يظهر على وجوههم.
5: وأهل المدينة يجمعون ما بغي لديهم من طعام ويوزعونه على الجنود، الجميع مستعد للتضحية لكنهم ينتظرون بصيص أمل يعيد إليهم الثقة.
6: وربما يا إيفا يأتي ذلك الأمل من فكرة يراها الناس جنونا، لكنها قد تكون طريق النجاة الوحيد.
7: أيها البارون، منذ ساعة وأنت تراقب القذائف، هل لاحظت شيئا لم ننتبه إليه؟
6: نعم، كل قذيفة تبلغ ذروة ارتفاعها فوق معسكر العدو مباشرة ثم تبدأ بالهبوط، ولو استطاع إنسان أن يبقى فوقها للحظات لرأى مواقع المدافع والخنادق ومخازن البارود كلها.
1: أتقصد أن يركب إنسان قذيفة مدفع؟ هذا أمر لم يسمع به أحد من قبل، ومن يحاول ذلك يحكم على نفسه بالموت.
6: كل فكرة عظيمة تبدو مستحيلة قبل أن يجربها أحد.

0: أيها البارون، مهما بلغت شجاعتك فلا أستطيع أن أوافق على خطة كهذه. إن فقدناك سنفقد الرجل الوحيد الذي ما زال يزرع الأمل بين الجنود.
1: إذا بقيت داخل الأسوار فلن أعرف شيئا جديدا، أما إذا وصلت فوق معسكرهم ولو لثوان فسأعود بما ينقذ المدينة كلها. المخاطرة اليوم أقل كلفة من الاستسلام غدا.
2: يمكنني تجهيز المدفع بحيث يمنح القذيفة أفضل توازن، لكنني لا أستطيع أن أعدك بما سيحدث بعد الإطلاق.
3: مهما كانت النتيجة سيذكر الناس هذه الجرأة طويلا، وأنا مستعد لتنفيذ أي أمر تطلبه إذا نجحت خطتك.
1: إذن استعدوا جميعا، فعند شروق الشمس سأفعل ما لم يفعله أحد قبلي.

0: وقف الجميع يراقبون البارون وهو يستعد لتنفيذ أخطر مغامرة عرفتها الحامية. لم يصدق الجنود أن رجلاً عاقلاً قد يفكر في ركوب قذيفة مدفع، لكن البارون كان ينظر إلى الأمر بطريقة مختلفة، فقد رأى أن معرفة أسرار العدو قد تنقذ المدينة كلها، وأن الجرأة في الوقت المناسب قد تساوي جيشاً كاملاً.
1: لقد فحصت المدفع 3 مرات وثبتت القاعدة حتى لا ينحرف مساره. هذه أقصى دقة أستطيع الوصول إليها، وما سيحدث بعد الإطلاق أصبح بين يديك يا بارون.
2: أمامك فرصة أخيرة للتراجع، ولن يلومك أحد. أنت ضيفنا ولست ملزما بأن تعرض حياتك لهذا الخطر، لكن إن أصريت فسأعتبرك في مهمة رسمية من أجل المدينة كلها.
3: لم أقطع كل هذه المسافات لأقف متفرجا. إذا عاد أحدكم إلى بيته بعد انتهاء الحرب فليخبر أبنائه أن النصر لم يتحقق بالخوف، بل بمن تجرأ على فعل ما ظنه الجميع مستحيلا.
4: سأبقى فوق السور أراقب السماء، وإن رأيت أي إشارة منك فسأنقلها إلى القائد فورا. فقط عد إلينا سالما، فالمغامرة لا تكتمل من دونك.
5: أشعل الفتيل الآن.
3: يا لها من سرعة هائلة! أرى الحصن يصغر خلفي ومعسكر العدو يقترب أمامي. الخنادق تمتد على شكل نصف دائرة، والمدافع الثقيلة مخبأة خلف التلال الترابية. أما مخزن البارود فهو قرب البرج الخشبي الذي يرفرف فوقه العلم الأحمر.

0: الله، ما هذا الذي يطير فوقنا؟ إنها ليست قذيفة عادية، هناك رجل فوقها، استعدوا، صوبوا البنادق إلى السماء.
1: فات أوان التصويب يا سادة، لقد رأيت كل ما جئت لأراه. إذا بقيت على هذه القذيفة فسأسقط وسط معسكرهم، لا خيار أمامي إلا الانتقال إلى القذيفة القادمة.

0: في لحظة لم يتخيلها أحد، قفز البارون من قذيفته إلى قذيفة أطلقها العدو، فغير اتجاه رحلته وعاد نحو الحصن وهو يحمل في ذاكرته تفاصيل معسكر الأعداء كاملة. أما الجنود الواقفين على الأسوار فقد تابعوا المشهد غير مصدقين ما تراه أعينهم.
1: انظروا، هناك شيء يقترب من جهة العدو. ها ها ها، إنه البارون، لقد عاد فعلا،
2: لقد نجا. كنت أظن أننا لن نراه مرة أخرى.
3: أسرعوا وافتحوا الساحة، سيهبط بعد لحظات.
4: استعدوا لاستقبال البارون، ثم اجمعوا جميع الضباط في غرفة القيادة. إذا كان قد رأى ما يحدث داخل معسكر العدو فسنضع خطة الهجوم قبل أن تغرب الشمس.
0: عاد البارون سالما من أخطر رحلة جوية شهدتها ساحة الحرب، لكن المعركة الحاسمة لم تبدأ بعد، فقد أصبحت أسرار العدو في يد المدافعين، وبقي تنفيذ الخطة التي ستحدد مصير الحصار كله. وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
5: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذوي الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: بعد 12 يوما من الجريمة الأولى عاد الظلام من جديد لمدينة وايبينغ بنفس الثقل، وكان المدينة لم تلتقط أنفاسها بعد، بل كانت تنتظر ضربة أخرى أكثر قسوة من الضربة الأولى التي هزت الصمت. الصمت يصنع نجما.
1: منذ تلك الليلة لم أعد أشعر بالراحة، وكأن الخوف أصبح يسكن كل زاوية من هذا المكان.
2: حتى الصمت أصبح مختلفا، وكأنه يخفي خلفه شيئا لا يمكن فهمه بسهولة.
1: الناس يتحدثون عن القاتل وكأنه شبح يتحرك دون أن يراه أحد،
2: وهذا ما يجعلني أشعر أننا قد نكون في خطر حقيقي في أي لحظة.
1: إذن سأغلق الأبواب والنوافذ مرة أخرى رغم أنني فعلت ذلك مسبقا.
2: افعل ذلك، فأنا لا أشعر بالأمان أبدا.
1: لن أدع شيئا يحدث، وسأبقى يقظا طوال الليل.
2: أتمنى أن تمر هذه الليلة بسلام.
1: سنبقى حذرين، نعم حذرين حتى الصباح.
0: لكن الليل كان يخفي ما هو أسوأ مما كان يظن الجميع، ففي الطابق العلوي كان التوتر واضحا رغم محاولة الجميع تجاهله.
3: أستطيع النوم منذ أيام، وكأن هناك شيئا يوقظني كلما أغمضت عيني.
4: هذا طبيعي بعدما حدث، فالخوف أصبح جزءا من حياتنا.
5: حتى الأصوات البسيطة أصبحت تبدو مخيفة.
3: لقد سمعت صوتا في الأسفل قبل قليل. نعم، وكان واضحا جدا.
4: ربما حركة عادية داخل المكان.
5: ماذا؟ لا أظن ذلك، فهناك شيء مختلف هذه الليلة.
3: حسنا، هل ننزل ونتحقق من الأمر؟
4: سأذهب أنا لوحدي.
5: كن حذرا يا جون.
4: سأعود بسرعة، لا داعي للقلق.
0: في الظلام تحرك القاتل بصمت، وكأنه يعرف المكان جيدا.
6: من هناك؟ أنا أسمع حركة واضحة.
7: الصوت الذي تسمعه هو بداية النهاية.
6: من أنت؟ ولماذا تختبئ؟
7: لن يهمك ذلك بعد لحظات.
6: سأحذر الجميع.
7: حاول، لكن الوقت انتهى.
6: لن أبقى هنا.
7: كل شيء سيسقط في الظلام.
6: لن أسمح لك.
7: لن تستطيع إيقافي. خذ

0: في الداخل.
1: ماذا؟ ما به؟ اهدأ اهدأ اهدأ واخبرني ماذا حدث.
0: رأيت الدم والقتل بعيني، وكان الرجل يحمل أداة ثقيلة.
1: هل رأيت وجهه؟
0: لا، لكنني متأكد أنه نفس القاتل.
1: سنذهب حالا ونتحقق من الأمر.
0: أسرع أسرع قبل فوات الأوان.
1: تحرك معي بسرعة، تحرك.
0: الوضع خطير جدا ومخيف.
1: سنسيطر عليه، لا تقلق يا جون.
0: هيا هيا.
2: نفس الأسلوب ونفس الوحشية،
1: الأدلة متطابقة.
2: هذا يؤكد أنه نفس القاتل الذي نبحث عنه.
1: جون ويليامز هو المشتبه.
2: سنقبض عليه، لن يفلت أبدا.
1: قبل أن يهرب
2: أو قبل أن يرتكب جريمة أخرى.
1: المدينة لن تتحمل المزيد.
2: سننهي هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.
3: تم القبض على جون ويليامز في الغرفة التي يسكن فيها، ووجد بداخلها كل ما يدينه.
2: لدينا أدلة واضحة ضدك.
0: أنتم لا تفهمون الحقيقة، لا تفهمون الحقيقة.
2: كل شيء يدينك، لا تحاول أن تبرر جرمك.
0: لا لا لا لا، الحقيقة أعمق أعمق مما تتصورون.
2: سنكشفها، لن يخفى علينا شيء. العدالة أكبر من الجميع ومن كل قاتل ومذنب.
0: وربما لن تفعلوا هذا أبدا.
2: العدالة ستكشف كل شيء.
1: العدالة ليست كما تظنون.
2: أغلق فمك ولا تتكلم، فالعدالة هي صاحبة الكلمة العليا.

0: تقول؟ هل أنت متأكد؟
1: لقد وجدناه ميتاً، لقد انتحر، القاتل الخسيس شنق نفسه.
0: مات منتحراً وترك أسئلة كثيرة خلفه.
1: هذا يزيد الغموض، لقد كنا نبحث عن الدوافع.
0: لن نتوقف حتى بعد انتحاره.
1: بالطبع، التوقف ممنوع في جريمة كهذه.
0: من المؤكد بأننا سنكتشف خيوطاً جديدة وشركاء ساهموا في تلك الجرائم البشعة.
1: هذا وارد أيها المحقق، وارد جداً.

0: ما حدث غير حياتنا.
1: أنا لم أعد أشعر بالأمان أبدا.
0: الخوف في كل مكان، في البيوت، الشوارع، المقاهي، وحتى المستشفيات.
1: والليل أصبح مرعبا بالنسبة لي. لم يعد ذلك الليل الذي أشعر فيه بالهدوء والسكينة أبدا.
0: هل انتهى كل شيء؟
1: لا أظن أن كل شيء انتهى.
0: الذكريات باقية، ستظل هاجسا يلحق بنا.
1: والخوف أيضا لن يتركنا أبدا، حتى الذكريات.
0: سنحاول الاستمرار رغم الخوف والرعب الذي عشناه.
1: لكن الأمر صعب يا جيمس، ليس بالأمر الهين. من الصعب تجاوز ظرف مثل هذا، إنها ليست جريمة واحدة.
2: إذا كان القاتل قد مات فعلا، فلماذا أشعر أن القصة لم تغلق بعد؟
0: ربما لأن هناك تفاصيل لم يتم كشفها، وهذا ما يترك الباب مفتوحا لكل الاحتمالات.
2: هذا شعور بعدم الاكتمال يثير القلق أكثر من الجريمة نفسها.
0: إذن الحقيقة ليست فقط ما نراه، بل ما ينقصنا أيضا.
1: إذا بقي الخوف في قلوبنا، فهذا يعني أن أثر الجريمة لم ينتهي فعلا.
3: الناس يتحدثون وكأنهم يتوقعون عودة شيء مجهول في أي لحظة.
1: هذا الانتظار بحد ذاته مرعب، وكأنه جزء من العقاب.
3: إذن علينا أن نتعلم كيف نعيش رغم هذا الخوف.
4: في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب محمد عبد العزيز الكندي، والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. موقع إيكوس يقول أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ولكن دون إحراز تقدم ملموس. الرئيس التركي يقول أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية، داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت. الرئيس المصري يبحث مع المبعوث الأمريكي في القاهرة سبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. حماس تؤكد التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة. قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الوزراء السوداني يقول إن الحوار السوداني سينتهي بانتخابات حرة ونزيهة ويختار فيها شعب السودان قيادته الجديدة. أوكرانيا تعلن استهداف منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في روسيا، وروسيا تعلن سيطرة قواتها على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق أندونيسيا إلى 53 قتيلا وإجلاء أكثر من 9000 شخص. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: برنامج وصفة طبية. تابعونا كل يوم أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في برنامج

0: 88.5 وفي برنامج وصفة طبية. نحرص في كل حلقة أن نتناول موضوع صحي يلامس حياتنا اليومية ونناقشه لكن بأسلوب بسيط وواضح ممكن يساعد المستمع أكثر على فهم الجوانب المرتبطة بصحته. نتعرف إلى العلامات اللي أكيد دائما ننتبه لها والعادات اللي تسهم في الوقاية والمحافظة على جودة الحياة.
1: حتى نتعرف على كل هذه الأمور لابد يكون معنا نخبة من الأطباء المختصين حتى يجاوبون عن أبرز التساؤلات الطبية وأيضا يصححون المفاهيم والمعلومات الشائعة وأيضا يقدموا لنا إرشادات عملية وموثوقة لتعزز الوعي الصحي وأيضا تأكد أهمية التشخيص المبكر، وهذا جدا شيء مهم. يعني نقدر نقول 1000 خط تحت التشخيص المبكر وأيضا طلب المشورة الطبية من أهل الاختصاص.
0: بالفعل مشعل، يمكن في كثير من الأمراض لو يتم تشخيصها بطريقة جدا مبكرة ممكن الإنسان أو المريض يقدر يتعالج بطريقة أسرع، أو نقدر نقول يقدر يتفادى أمور كثيرة.
1: نعم.
0: دائما نرحب فيكم أكيد في حلقتنا لهذا اليوم، ونقول لكم دائما تابعونا في كل يوم أحد في برنامج وصفة طبية، ودائما يكون عندنا العديد من المعلومات اللي نحاول
1: بالفعل
0: نقدمها لكم، والنصائح أيضا اللي تكون في هذا البرنامج الطبي.
1: احنا ذكرنا التشخيص المبكر، أيضا لا ننسى الوقاية المبكرة. الواحد حتى لو يوصل لمرحلة التشخيص والتعب لابد يكون عنده يعني الاهتمام بصحته ويكون عنده عنصر الوقاية. من خلال مثل هذه البرامج مثل برنامج وصفة طبية نحاول نرسل لكم إشارات ومعلومات حتى الواحد ينتبه في المستقبل ويحافظ على صحته وما يوصل إن شاء الله يا رب نقدر نقول إلى التعب والتشخيص المبكر وما شابه من أمور.
0: فدايما نقول إذا شكيت أنه فيك نقدر نقول مرض معين أو تعب معين، حاول أنك تروح وتراجع الطبيب بأسرع وقت.
1: بالفعل.
0: لا تهمل هذا الموضوع، لأن الواحد كثر ما يقدر يحاول يحرص على صحته أكيد من خلال مراجعاته الطبية ومن خلال تذكيرنا لأكيد في هذا البرنامج الطبي.
1: بالفعل البارح هذا الموضوع كان معنا، البارح كان معي أحد الأشخاص يعني من جيراني والأمور هذه كلها.
0: إيه؟
1: فقعد نسولف مع بعض عن إنه عنده مشكلة صحية.
0: حلو.
1: ولكن في نوع من نقول المكابر،
0: إن لا ساعات
1: ممكن تروح، لا مو يتكسل، ممكن تروح. يعني في أمراض مزمنة صعب تروح خلاص.
0: إيه؟
1: مثل الضغط والسكر والأمور هذه صعب تروح خلاص. إذا فيك الأمور هذه راجع واخذ دواك وانتظم فيه والأمور طيبة، وكثير منا عايشين على الأدوية هذه الحمد لله أمورهم طيبة. لكن مرات الواحد يقول لا أنا قوي، أنا أقدر أتحمل، أنا كذا، لحد ما ممكن تسوء الحالة، في حين الموضوع وايد سهل، مراجعة تحليل حبة يوميا يرتاح. فمرات الواحد يحتاج أنه ما يكابر ويزور الدكتور المختص حتى يلقى العلاج ويمشي على العلاج 100% لحد ما نقدر نقول في المستقبل ممكن تتحسن حالته، ممكن يعيش من ضمن هذا العلاج وهو مرتاح.
0: تدري مش على إحنا شنو الأشياء اللي تخرب علينا؟
1: مثل
0: بعض الرسائل اللي تكون من غير المختصين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. في ناس وايد يقولون ما نبي ندخل أدوية أو أمور كيميكال في أجسامنا علشان نبي نحاول نحافظ على العلاج عن طريق الأمور الطبية، لكن الشعبية في ناس مثلا ما تحب تدخل هذه الأمور في جسمها.
1: نعم.
0: لكن في معلومات كثير مغلوطة في وسائل
1: بالفعل
0: التواصل الاجتماعي. ضروري أنك تزور الطبيب مثل ما ذكرنا أكيد في بداية الحلقة علشان يصير نوع التشخيص المبكر. وفي أمور كثيرة إحنا ما نعرفها، الدكتور تعب ودرس علشان
1: سنين
0: بالضبط.
1: الله يعطيهم العافية. أكيد احنا دائما نبدي حلقتنا بحوار سريع، ولكن نذكر ان في معنا فريق عمل مبدع يعطيهم العافية على مجهودهم في برنامج وصفة طبية. الإعداد قواهم الله، دائما مبدعين في اختيار الضيوف المميزين، خواتنا أكيد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: ومين التقديم مشعل معرفي وعهد الخميس،
1: مع تحيات التنسيق والمتابعة في برنامجنا أكيد يعطيهم العافية الهندسة الإذاعية سارة كنكوني،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: طبعا دائما احنا ننقل لكم الكثير من الأمور الطيبة إن شاء الله يا رب في برنامج وصفة طبية، ودائما نحاول نرسل لكم رسائل جيدة من خلال فريق عمل برنامجنا اللي هو أكيد بإخراج سعود الحربي.

0: يا مساء الخير، يا مساء السعادة، نرحب فيكم وحلقة جديدة من برنامج وصفة طبية. احنا معاكم حاليا على إذاعة الكويت، إذاعة البرنامج العام، ونعيش معاكم أجواء السعادة عبر هذا الأثير 89.5 FM. مثل ما عودناكم أيضا تتابعونا عن طريق تطبيق كويت 51.
1: يا هلا مرحبا فيك مشعل، وحييكم مستمعينا مستمعين إذاعة دولة الكويت على تردد

0: نلتقي بكم كل أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. برنامج وصفة طبية.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في بودكاست وصفة طبية، معكم الصيدلانية شيماء عبد الحسين. في كل حلقة راح نقدم لكم معلومة طبية ونصيحة بسيطة تساعدكم تحافظون على صحتكم وصحة أهلكم. موضوع حلقة اليوم الملح وتأثيره على ضغط الدم. خلونا نبتدي بسؤال بسيط، هل ممكن يكون الملح اللي نحطه على أكلنا سبب في ارتفاع ضغط الدم حتى لو إحنا ما نحس بأي أعراض؟ الحقيقة أن الإفراط في تناول الملح ممكن يرفع ضغط الدم، خصوصاً عند الأشخاص اللي عندهم ضغط مرتفع أو قابلية للإصابة فيه. فالملح يحتوي على الصوديوم والجسم يحتاج كمية بسيطة من هذا الصوديوم، لكن المشكلة لما تزيد الكمية

0: احتياجاتنا، الصوديوم راح يخلي الجسم يحتفظ بكمية أكبر من السوائل، وهذا ممكن يزيد الضغط على الأوعية الدموية وبالتالي يرتفع ضغط الدم. اللي لازم نعرفه أنه مو كل الصوديوم اللي ناكله يكون من مملحة الطعام، جزء كبير منه موجود أصلاً في الأطعمة الجاهزة والمصنعة مثل الشيبس، مخللات، لحوم مصنعة، شوربات جاهزة وبعض الصلصات والوجبات السريعة. فشنو نقدر نسوي؟ أولاً نحاول نخفف إضافة الملح أثناء الطبخ وعلى الصفرة، ونستخدم بداله الأعشاب والبهارات مثل الليمون والثوم بدل الملح الزايد. ثانياً نعود نفسنا أن نقرأ البطاقة الغذائية، لأن بعض المنتجات ممكن يكون فيها صوديوم عالي حتى لو كان طعمها مو مالح وايد. ثالثاً إذا إحنا عندنا ضغط أو الطبيب نصحنا بتقليل الملح، ما نعتمد على إحساسنا بارتفاع أو انخفاض الضغط. دائماً ارتفاع أو نزول ضغط الدم ممكن يكون بدون أعراض واضحة، لذلك القياس المنتظم جداً مهم. ولازم نتذكر المطلوب منا أن ما نلغي الملح تماماً، لكن المطلوب أن ننتبه للكمية اللي ناكلها خلال اليوم، وأحياناً تغيير بسيط في عاداتنا الغذائية يكون له تأثير كبير على صحتنا على المدى الطويل. كانت معاكم الصيدلانية شيماء عبد الحسين، أشكركم على حسن استماعكم، ونلتقي معاكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من وصفة طبية. دمتم بصحة وعافية.
1: تابعونا كل يوم أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في برنامج

0: ورجعنا لكم مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج وصفة طبية. ويمكن البعض من اللي قاعد يسمعونا يعانون أو يلاحظون نزيف في اللثة في أثناء تنظيف الأسنان أو احمرار أو انتفاخ متكرر أو رائحة فم مستمرة. ممكن يتعامل مع هذه العلامات على أنها ممكن أمور بسيطة وعابرة، رغم أنها قد تشير إلى بداية مشكلة تحتاج إلى تشخيص وتحتاج إلى علاج.
1: يعني الموضوع فيه تشخيص مبكر.
0: إيه؟
1: الموضوع الواحد يحتاج يراجع دكتور ويعرف الموضوع ويعرف ليش عنده مشكلة. المهم في الموضوع أن الواحد يعرف أهمية الكشف المبكر في أن أمراض اللثة ممكن تتطور تدريجيا وتأثر مع مرور الوقت في الأنسجة والعظام. تخيلي أمراض اللثة ممكن توصل حتى إلى العظم اللي أكيد هي أساسية وداعمة للأسنان وثباتها. لذلك اليوم نسلط الضوء في حلقتنا على أمراض اللثة وعلاماتها المبكرة وأهمية علاجها وطرق الوقاية منها في حلقة اليوم.
0: يسعدنا أكيد يكون معنا ونرحب بالدكتور سالم العقل، استشاري جراحة وأمراض اللثة وزراعة الأسنان. يا هلا ومرحبا فيك دكتور في برنامج وصفة طبية.
2: هلا فيكم ومشكورين على الاستضافة، ويعطيكم ألف عافية على المجهود والبرنامج. الأمانة اللي قاعد أسمع عنه وأشوفه شيء جبار صراحة.
1: ساعة المبارك، إحنا كثير سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج. يمكن ركزنا أنا وعهد من أول حلقة وأنت موجود تسمعنا على أهمية التشخيص المبكر. ليش التشخيص المبكر مهم جدا لعلاج أي حالة؟
2: صح، التشخيص
1: إيه لعلاج أي حالة. أنت عارف دكتور سالم، مرات الواحد يعني ما يدري أنه يعاني من المشكلة، ما يدري أنه عنده مثلا عنده شيء ممكن في المستقبل مثل ما ذكرنا يأثر على العظام، ممكن الأسنان تتساقط بسبب التشخيص المبكر. نعم، ما راح أراجع. يعني الموضوع وايد سهل، كل منطقة فيها مستوصف، وكل مستوصف فيه ما شاء الله شباب كويتي مبدعين يعرفون يعالجون الأمراض الخاصة باللثة والأسنان، فالموضوع وايد سهل.
2: بالضبط، خصوصا الحين عندنا بعد المستوصفات يجون يفلترون الأمراض ويجيكون على الأسنان بشكل عام ويحولونها للدكتور المختص، إن كان
1: عدل
2: جراحة، إن كان لثة، إن كان تقويم تركيبات عصب إلى آخره. التشخيص المبكر جدا جدا مهم، عشان إحنا ممكن بالتشخيص المبكر نتفادى علاج يكون أصعب، أطول، معقد أكثر،

0: إذا قدرنا نشخص الشيء من البداية نقدر إحنا نوفر وايد وقت وآلام المريض بغنى عنها.
1: نعم
0: وأيضا ممكن نحافظ على الأسنان وتركيبة الأسنان وصفتها، ويخلي الزيارة دكتور الأسنان تكون شيء روتينية، مو شيء يكون عوار وخوف
1: يعني ما
0: ومخافات.
1: انطر اكون تعبان ولا اعاني من
0: كل
1: الم
0: شيء
1: عشان اروح اراجع دكتور الاسنان، لازم
0: بالضبط
1: دوريا يعني كل كم تقريبا؟
0: بالضبط. هو شوف، افضل انك تروح لدكتور الاسنان على الاقل لو مرتين بالسنه تسوي تنظيفاتك،
1: نعم
0: وتاخذ اشعاعاتك كل سنه سنتين على حسب حالتك وكميه التسوسات اللي عندك.
1: انا اعرف ناس دكتور يعني كل اسبوعين ثلاث وينش عند دكتور الاسنان.
0: حياهم.
1: زين عندنا حلقه بعد شوي بتاخر عليك لان انا قاعد عندي مراجعه عند دكتور
2: احس
1: الاسنان.
2: الكلام عني.
1: لا كلش عن من قال عنك.
2: الواحد لازم يحافظ ترى على اسنانه، وانا قاعد اقول حق مشعل حتى من قبل لا ندخل الهواء، انا واحده احافظ على اسناني وما عندي تسوسات. التسوسات تأثر على اللثة وتأثر أيضا على صحة الفم، ونقدر نقول على ثبات الأسنان. خلينا نتكلم عن أهمية اللثة وليش لازم نحافظ على نظافتها.
0: أوكي، في ناس وايد تستهين بأهمية صحة اللثة. اللثة هي أصلا الباب الوحيد للجسم، ماكو مكان في الجسم تدخل البكتيريا مثل اللثة، لأن هي فجأة وايد أمراض ممكن تبين بالجسم نلقاها في اللثة قبل ما حتى المريض يعرف ان في مرض فلاني ولا
1: اشاراتها باللثه.
0: بالضبط، من كانت التهابات، انتفاخات، تآكل في العظم الى اخره. التهابات اللثه انت ممكن تكون تشوفها في وقت متاخر، لكن اللي يدفع ثمنها الاسنان. انت لو مهما تفرش اسنانك اذا التهابات اللثه موجوده داخل ممكن تفقد اسنانك وتبدي تتحرك بوقت وانت تقول انا اسناني زينه حتى ما فيها اي تسوسات.
1: سمعتي؟
2: اي. هل العلامات تكون بس في انتفاخ اللثه او ممكن تتغير يتغير لون اللثه الى الابيض او الاحمر الغامج؟
0: لا، هي اكثرها تكون صامته خصوصا عند المدخنين. الشيء الثاني عندك مثلا الالتهابات في اللثه، اول شيء تعطيك الساينز الاولى اللي هي مثلا نزيف خفيف في الدم او الدم بين الاسنان الى اخره. بعدين مع الوقت اذا الالتهابات هذه ما قدرنا نعالجها تبدي تنزل وتاكل البنيه التحتيه للاسنان، فبعدين
1: نعم.
0: الاسنان تبدي تتحرك، تتفتش، يصير فيها فراغات، ممكن بعدين توصل لمرحله الصديد والالام. فاذا وصلت مرحله الالم معناته انها شويه مرحله شويه متاخره. يعني
1: طبعا الدكتور سالم يعني ما شاء الله عليك استشاري جراحه وامراض اللثه وزراعه الاسنان، ذكرت نقطه مهمه جدا، لون اللثه لا علاقه بمدى صحتها. يعني في ناس من الله مثلا لون لثتهم داكن، في ناس تلقاه من الله محمر، الوان مختلفه حسب اختلاف البشر. فهل لون اللثه يعبر عن صحتها ولا هو امر ما له علاقه في الموضوع نهائيا؟
0: لا لا علاقه في الموضوع، احنا ندرس هالشيء. في اشياء تكون جينيه مثلا تكون غامجه خلقه.
1: نعم.
0: وفي بعض المرات تكون حمراء، بس هذه أغلب الأحيان تكون بسبب التهابات، أدوية ممكن يأخذها، ممكن تغير هرموني إلى آخره. فاللون هم مرات يعبر خصوصا إذا كان أحمر إن في التهاب قائم وفي أكتف، في شيء قاعد يصير تحت إحنا ما قاعد نشوفه.
1: نعم.
2: إيه نعم. لو نتكلم عن اللثة بشكل عام أو الأمراض المنتشرة لأمراض اللثة، شنو هي الأنواع وشنو أكثر الأمور انتشار وقاعد تشوفها عندنا أكيد من خلال العيادات وممارستك للمهنة؟
0: الالتهابات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو السطحي يسمونه جينجيفايتس، التهاب ما في أي مشاكل بس اللثة من برا، عدل التفريش، نضبط الأمور، تنظيفات، أمورك طيبة. انحاتي احنا لما شوي الموضوع يتقدم ويصير البنيه التحتيه تبدا تاكل، عاد هذه تتقسم لاكثر من نوع. ممكن تكون هي جينات انه لو مهما نحاول ننظف الجسم لا عرضه اكثر، حال الاكزيما، حال الربو، يعني في مرض.
1: شلون تتعامل مع الامور الخاصه بالامور الجينيه دكتور؟ انا اسف على المقاطعه.
0: احنا نحاول كثر ما نقدر نقلل اللود على الجسم، ان نساعد الجسم انه يدافع عن نفسه ونشيل عنه هم البكتيريا والالتهابات هذه. ففي ممكن احنا نقلل التدهور اللي قاعد يصير، او اغلب الاحيان نوقفه بس ما يصير
1: هذا بالنسبه حق الناحيه الجينيه. وبعد الانواع الاخرى،
0: في انواع اخرى تكون البكتيريا نفسها ننظفها مع مضادات حيويه الى اخره، وفي بعض الاشياء تكون في الجسم نفسه مثل
1: نعم.
0: السكر، هرمونات، الحمل، في بعض المرات التهابات تصير اكثر، فتره الهرمونات لما تتغير عند عمرهم بين 12 15 17 سنه لما وقت المراهقه هم ممكن تلقى اشياء. وفي بعض المرات تكون ادويه، يعني هو مرة الشخص يأخذ أدوية مناعة أو أدوية معينة حق الجسم لأمراض ثانية.
1: الأمراض المزمنة لها علاقة أدويتها في الموضوع؟
0: إيه، في أدوية وايد خصوصا
1: مثل
0: يعني عندك الأدوية ملوت اللي تنزل المناعة حق اللي فيهم مثلا الالتهابات في المفاصل.
1: نعم.
0: الأرثرايتس إلى آخره، من الهشاشة ما هشاشة، في أشياء ممكن توقف الجسم انه يقدر يدافع عن نفسه لان او انه يقلل، لان شنو المشكله اصلا هو بجسمه؟ ان مناعته قاعد تطق نفسه، قاعد
1: نعم.
0: يعور نفسه
1: بأماكن
0: بالضبط في اماكن ثانيه قاعد مناعته قاعد تهجم. فاحنا بنقلل المناعه عشان يحافظ على شيء. فالدور شو يصير؟

0: فما عنده مناعه في الفم.
1: نعم.
0: فتبدي البكتيريا اللي في الفم تاخذ راحتها، تبدي تاكل بالمكان وتزيد وتدهور. فاحنا شو نسوي؟ نحاول كثر ما نقدر احنا ان نشوف المريض من شهرين لاربع شهور، ونحاول نخفف البكتيريا واللود هذا اللي موجود على الاسنان، عشان ما توصل لمرحله ان البكتيريا تصير قويه ويبدي الجسم يعاني باشياء ثانيه وهو بغنى عنها.
1: نعم.
2: اي نعم. هل في اسباب ثانيه؟ يعني الحين احنا ذكرنا اكيد الاسباب الخاصه في الادويه او
1: الجينات.
2: نقول الجينات، هل في اسباب ثانيه؟ عادات خاطئه ممكن الناس يسوونها وتسبب التهابات في اللثه؟
0: العادات مو تسبب التهابات، لكن تسبب تدهور في المنطقه، يعني تعور نفسك. في بعض المرات الناس تستعمل الفرشه مثلا جدا قويه والخشنه، على بالهم تفريش الخشن هو اللي ينظف. لا، هو التكنيك اللي ينظف مو الفرشه. احسن شيء تستعملون فرشه ناعمه
1: soft.
0: او الالكتروني سوفت او اكسترا سوفت بعد.
1: نعم.
2: في واحده الحين نازله بعد بالسوق اسمها فيلفت،
0: بعد
2: تصير انعم واحده هذه تنفع بعد ولا ما تفيد؟
0: اي بس انت تعال اقنع المريض، لان يقول والله ما احس قاعد تفرش.
1: ترى هذا اللي كان يصير معي دكتور. انا قبل كنت كله ميديوم بس حسيت انه لا، لثتي كانت تنزف.
0: صح.
1: انا نوعي لما فرش اسناني ما ادري اذا صح ولا غلط، من ضمن عمل التفريش انه لازم ادلك اللثه مع الاسنان بالفرشه، فتاذيت من الميديوم. فلما حاولت على السوفت لا، يعني هذا الامر نقدر نقول خف بنسبة 99%.
0: الحمد لله.
1: فالعلاقة أيضا بالفرشة.
0: إيه، لا علاقة بالفرشة. وأنت حتى لو متفرش أسنانك أنت قاعد تفرش بس 60% من الضرس، في 40% موجود بين الأسنان. فاستعمال الخيط وايد وايد مهم. وايد مهم. يعني تخيل أنت 60% من حلجك قاعد تفرشه بس، والباقي كله مغشوش، المكان يتجمع فيه الأكل، وأكثر تسوسات تبدي أصلا بين الأسنان.
1: بين الأسنان.
0: فالالتهابات هذه إحنا صعب أصلا نتعامل وياها، لأن صعب نوصل، فنضطر التنظيف يصير تنظيف جراحي، فتدخل بمعمعة أنت بغنى عنها.
2: والفرشة المائية دكتور الحين مفيدة بعد، وبالفترة الأخيرة قاعدة تخفف من تنظيف الأسنان.
0: ممتازة للأمانة، ووايد زينة في التركيبات، وايد زينة في الزراعات. لكن في الأسنان الطبيعية لاحظت أن الخيط العادي أو الفرشات الصغيرة اللي عرفتها مال التقويم الدش بين الأسنان أفضل نتيجة من ال.
1: بس مرات يطلع دم دكتور.
0: الدم معناته في شيء غلط قاعد يصير. فاذا طلع من المكان دم افضل انك تراجع عشان نشوف بالضبط ليش قاعد يسبب هذا.
1: لازم اراجع بسرعه لان صار لي لا وايد.
0: لازم
1: لا وايد.
2: انا لاحظ دائما الشباب يخافون من راحه طبيب الاسنان او يستثقلون راحه طبيب الاسنان، غير عكسنا احنا والابره بالذات. ودنا نكلم الناس يعني عن هذا الموضوع، لان دكتور الاسنان ما يخوف.
0: صعب انك تقنعينها. انا المشكله ان اكثر الافلام اكثر القصص واحنا صغار اوديك الدكتور يقزك ابره، ودكتور الاسنان غير باقي الدكاتره، انك انت قاعد وهو قاعد يسوي الشغل. لما انت تروح مثلا طب بشري ولا اي كان يقول يلا والله بتنام وتقعد والموضوع خالص، لكن انت قاعد وتشوف كل شيء حواليك، ولما تقعد على الكرسي ما تتحكم بشيء، فمعناته ان انت قاعد تخاف، انت بمكان انت ما عندك اي كنترول،
1: ما انت عارف تعبر بكلمات واضحه يعني.
0: بالضبط، وكله خوف الالم. لكن الحين مع التقدم بالتكنولوجيا وبالبنج وطريقة التعامل مع المرضى، الدكاترة صار وايد وايد أحسن. فأنا أوصي المرضى أنهم يبنون علاقة بينهم وبين الدكتور.
1: نعم.
0: عشان أنت لما تصير روحتك حق الدكتور ما تكون روحة والله أنا بس مثقلها، أنت لا، تروح حق شخص عارف حالتك من زمان، يعالجك من زمان وهو وياك، ويبي لك شيء زين وما يستغلك. يعني مو نفس الدكتور يسوي كل العلاج، لا.
1: نعم.
0: إذا في شيء معين مختص فيه دكتور ثاني يحولك عليه، ويصير عندك تيم انت موجود معاك، وخلاص اسنانك يصير عندك انت مثل حاله حال البنك.
1: نعم.
0: بتروح البنك عندك مثلا مدير حسابك، عندك الاسهم، عندك واحد. نفس الشيء في الطب بشكل عام.
1: دكتور سالم، افهم من كلامك ان انت تفضل انه يكون عندي دكتور معين نتعامل معاه باستمرار، حتى مثل دكتور العائله نقدر نقول، خاص بالاسنان. وان شاء الله رب الكل يعني توصل له النصيحه هذه. ذكرت من شوي زميلتي عهد موضوع الخيط المائي، وذكرت انت ايضا الخيط اللي هو العادي والروح الروتينيه للدكتور خلال نقول بالسنه مرتين. فهذا يجرني حق سؤال الجير اللي احنا لازم دائما نهتم بتنظيفه وازالته من الاسنان، لا علاقة بالتهاب اللثة ولا هو موضوع آخر منفصل عن هذه العلاقة؟
0: الجير يدمر الأسنان، يدمر الأسنان. في ناس وايد على بالها أن هالشيء ممكن يروح بالتفريش، نهائيا هو عبارة عن صخر موجود بين الأسنان، فمحتاجين أدوات معينة، دكتور يشوفها بزاوية معينة، يستعمل طريقة معينة، مرات جلسة أو جلستين عشان يوفر البيئة هذه. هذا الجير الموجود بين الأسنان ما يخلي اللثة ترتاح ولا يخليها تمسك في الأسنان وترد صحتها.
1: نعم.
0: دائما راح تكون تعيق هالمكان.
1: نعم.
0: احنا عندنا هالمشكلة، في ناس يقولك والله أنا لما أسوي تنظيف يصير فتشات بين أسناني، فكأنك أنت لما أسوي التنظيف في الأسنان وشيل الجير ضروسي تتحرك. ضروسك تحركت لأن

0: ان الجير موجود من فتره طويله،
1: الجير اللي حركها
0: اي سبب التهابات، فالعظم كانه ذاب، الجسم قاعد يقول فيه مشكله، فخلى الاسنان هذه تطلع لان انا افتك.
1: هذا كله من الجير،
0: كله من الجير.
1: يعني الموضوع اللي اسهل شيء في الموضوع اللي هو إيه. ممكن تزور كل 6 اشهر مره وينظفوا لك الاسنان بالبودر والهذا وتكون في غنى عن الموضوع هذا كله.
0: نص ساعه، يعني نص ساعه بست اشهر
1: اذا مو اقل بعد.
0: اي بالضبط. وكل ما انت رحت كل ما تقل المده اصلا، انه راح اقل تنظف في اشياء اقل راح ننظفها، وتستعمالك نعم. الخيط والتنظيف التكنيك الصحيح راح يقعد معك الدكتور ويعلمك اياه، ما راح تعطي الجير اصلا فرصه انه يتراكم
1: يعني. نعم.
2: اي نعم. في ناس ممكن يصير عندهم تخوف مثل ما ذكرنا اكيد، خاصه لزياره الاسنان. شلون ممكن الواحد يفرق اذا هو واصل حق مرحله انه لثته بس فيها التهاب او فيها مشكله متقدمه؟
0: التهاب عامه يكون بس نزيف واسنانك مثل ما هي. المتقدمه تبدي الفتشات تزيد، المثلثات السوداء اللي تطلع بين الاسنان تكبر، إيه؟ الضرس تحسه قاعد يصير اطول، إيه؟ ضروسك قامت تتحرك، يقول انا ضرسي ما كان بهالمكان ليش صار قام يتحرك.
2: صح.
0: رائحه الفم اللي لو مهما تسوي ما تروح، مرات طعم المر يطلع بين الاسنان كصديد يطلع، هذه شويه الامور تكون شويه متقدمه.
1: نعم نعم, نعم. إيه نعم. احنا الحين ناخذ فاصل ونكمل حوارنا، الأمانة عندي أسئلة كثيرة، الأسئلة الجاية أيضا يمكن أنا أعاني من بعضها، ففرصة استشارة مجانية على الهواء مباشرة، ويمكن في أحد نفسي يعاني من هذه المشاكل توصل المعلومة السليمة أكيد من الدكتور يعطي العافية دكتور سالم العقل، قوه الله معانا في هذا البرنامج ما شاء الله عليه دكتور سالم، يعني مبدع في مجال طب الأسنان وأيضا استشاري ولا علاقة أكيد بأمراض اللثة. بنكمل حوارنا معاه في برنامج
2: وصفة طبية.

تابعونا كل يوم أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في برنامج وصفة طبية.

0: ومكملين معكم مستمعين برنامج وصفة طبية على إذاعة دولة الكويت، ونكمل حوارنا مع الدكتور سالم العقل، استشاري جراحة وأمراض اللثة وزراعة الأسنان. حياك الله ويانا مرة ثانية أكيد في برنامج وصفة طبية. هذا البرنامج دائما نحاول نصلح بعض المعلومات الخاطئة اللي الناس عرفوها عن طريق نقدر نقول السوشيال ميديا، أو سامعين أمور أو معلومات من ناس غير مختصين.
1: مو بس ترى المعلومات خاطئة، أحيانا نوضح إن في بعض الأمور تكون دارجة في المجتمع محتاجة إلى اهتمام وانتباه من الجمهور، وأيضا مراجعة الدكتور حتى يعالجون هذه الأمور قبل لا تتفاقم. يمكن من الأمور دكتور سالم اللي قاعد تصير حاليا الانحسار اللثة. قبل أن نتكلم عن هذا الموضوع نبي نعرف ما المقصود بانحسار اللثة.
2: انحسار اللثة هو أن اللثة تتحرك بمكان المفروض ما تكون فيه، خصوصا أنها تكشف الجذور الأسنان. هذا انحسار اللثة، أنها تنكشف الجذور الأسنان. كمية انكشاف اللثة وش كثر وين، هذا كله يحدد إذا كنا نقدر نعالجه ولا لا. وهم أسباب انحسار اللثة هم لها دور كبير بالعلاج. إذا أنت بتحاول تعالج بس المشكلة موجودة، ما راح تلقى شيء إيجابي من العلاج.
1: نقدر نرد اللثة المنحسرة إلى وضعها الطبيعي، ولا في الموضوع يحتاج إلى علاج متخصص وزيارات وايد؟
2: لا، هي محتاجة تدخل دكتور بأغلب الأحيان. يعني إن كانت سببها أن الضرس متحرك من مكانه، ممكن التقويم لما يتعدل ترد اللثة مكانها. إن كانت الأسنان زينة لكن الانحسار في اللثة صار بسبب عوار أو ألم أو شغلة شيء عورت المكان، مثل الفرشة اللي تكلمنا عن النعمة.
1: نعم.
2: إذا استعمل ميديوم ولا الخشنة ورد سبب الانحسار في اللثة، توقف الفرشة ما ترجع، محتاج تدخل وزراعة لثة، إن الدكتور يرد إعادة لثة.
1: في زراعة لثة؟
2: إيه، في أنواع من زراعة لثة.
1: أسمع عن هذا المصطلح.
2: لا، زراعة لثة شيء وايد وايد وايد ينفع، خصوصا حق الأسنان اللي من كشف الجذور وتسبب الحساسية. نسوي زراعة لثة بنوعين، يعني احنا ناخذ لثة من المريض نفسه، أو احنا نجيب لثة تكون متبرعين فيها ونحطها في المكان ونخط اللثة.
1: يعني يصير الواحد
0: مرحلة متقدمة هذه.
1: أنا أول مرة أسمع فيها بصراحة.
2: إيه، هذا الاختصاص اللي أنا متخصص فيه اللي هو جراحة اللثة. فزراعة اللثة ممكن نسويها إن كان ضرس واحد أو عدد كثير من الأسنان. مثل ما قلت لكم أسبابها كثيرة انحسار اللثة، منها التقويم لما ترد تصف الأسنان بطريقة صحيحة، لكن للأسف ما يكون في عظم بنية تحتية قوية إن تخلي الأسنان تتحرك واللثة تتبعها. فاللثة تنزل وتتبع مكان العظم اللي تحركت.
1: يعني زراعة اللثة وعلاج اللثة من تواب أيضا أحيانا التقويم.
2: بعض المرات تسبب التقويم، يسبب اللثة تكون زايدة فنحتاج نقص اللثة ونكشف الأسنان.
0: إيه؟
2: ومرات في بعض الأحيان إنه تصير في تراجع اللثة، راح تبين من البداية، يكون لما تكون الفك صغير، يكون في تزاحم بالأسنان، العلاج يكون وايد طويل، نعرف يبين قبل ما نبدي، فإحنا نخطط له خلال العلاج إن شاء الله.
0: يمكن ذكرت نقطة وايد مهمة دكتور سالم، في ناس ساعات يتبعون هذا الإجراء وايد، يصير عندهم اللثة تنزل ويسوون بعض العمليات الجراحية اللي تصير بالليزر عن طريق اللثة علشان يحددونها أو إنه يقصرون المسافة. هل هالشيء له علاقة بانحصار اللثة، إنه إذا ممكن سوى هذه العملية أكثر من مرة؟
2: هو إذا سووها بالطريقة الخطأ يتسبب هالشيء، وخصوصا عند الدكاترة الغير المختصين.
0: أيه؟
2: في بعض المرات ان الدكتور مثلا ياخذ دورة وكذي وعلى باله ان كل الحالات تكون نفس الشيء، لكن القص اللثة في الليزر اذا تستعمل الليزر بالطريقة الخطأ ممكن تسبب مشاكل الجراحة، انه يقص اللثة بجراحيا يعني يشيل اكثر ما يحتاج يشيل، فهم ممكن تسبب.

0: للأسف يعني. في انحسار لثة وفي المراتب اللثة تزيد
1: إيه؟
0: خاصة عند حاليا يعني قاعد أشوف أنا وأسأل أصدقائي يمكن أنا منهم في ناس وهي نايمة تعض على أسنانها إيه؟ أو تلقى دائما متوتر خاصة اللي يشتغلون في بعض المجالات اللي تخليه دائما يقظ وحريص على شغله فتلقى دائما يعض على أسنانه فمع الأيام الأسنان تدش لداخل واللثة تزيد هذا موضوع مختلف عكس الموضوع السابق هل هو دارج شنو موضوعه شنو ممكن يصير بسبب هذا الموضوع
1: احنا شنو احنا تحس ان الاسنان قاعد تدش داخل لكن بالعكس انت قاعد تبرد الاسنان من برا فقاعد تحس انها قاعد تصغر فانت قاعد تشيل البنيه مالت الاسنان تصير هذه بالنادي الاوزان الثقيله في ناس تدرس على اسنانها
0: يعني يلعبون حديد
1: بالضبط
0: نعم.
1: من الاشياء اللي تبين انك انت عندك هالمشكله غير اسنانك لما تقعد تصب في صداع عرفت لما تيدلك وراء عيونك من وراء نيصب الجناب وتضغط تحس في ألم هذه عضلاتك قاعد تعض على هالمكان وتحس بآلام قوية لأنك أنت قاعد تطلع حرتك بشيء مرات تكون أمورك طيبة وتضحك وهذا طول اليوم لكن تكبت فوقت النوم تبي تعض على أسنانك فإحنا عندنا حل
2: شنو هو الحل؟
0: ندور الحلول
1: الحل موجود
0: لاحظ أن اثنين مهتمين بالموضوع
1: لا هذا قاعد أشوفه بعيونكم في الإذاعة ما يشوفون اللي قاعد أشوفه بس الحل وايد سهل ناخذ طبع حق أسنانك ونسوي لك شغلة اسمها نايت كارد مثل واقي تلبسه وقت النوم تلبسه بس على الفك العلوي يصير كأنه نفس هذا المات الملاكمة عرفت شكله شيء ربر وهذا بروتكشن يسوي مثل كوشنك يصير مثل السيارة المطبج يتحرك فأنت ما تضغط يصير اللود على هالربر هذا فتلبسه أول يومين ثلاث على ما تتعود عليه وأغلب مرضاي الأمانة في البداية كانوا يواجهون شوية صعوبة أن يلبسونه الحين ما يقدروا ينامون لهم هو وياهم
0: لا ضروري عهد نزور
2: لازم نروح نشتري لنا هذا النايت جارد
0: احنا ما نشتري احنا تعرف الموضة لما نشوف الأشياء الجديدة الصحية الجديدة تعرف عليها على أرض الواقع
1: ما أنصحكم تشترونه لأن هو لازم يسوونه على صفة الأسنان والدكتور يضبطه بطريقة عشان عضتكم ما تصير غلط فلازم يسوون كل واحد مشخص له
2: كل شخص لازم يكون عنده الطبعة الخاصة له
0: بأسنانه
2: إذا حاب إنه يكون عنده الطبعة الخاصة وقت النوم هل هي مناسبة حق كل الناس ولا حق الناس اللي ممكن نقول مسوين أسنان هوليوود أو
1: بالضبط توني بقول
2: أو نوع ثاني
1: فينيرز ما فينيرز هي قشرات وايد ضعيفة يعني كنا ضفر يعني سماكتها وايد ضعيفة فتخيل اللود هذا اللي تعض عليه اللي يكسر الأسنان شو بيسوي فيهم فنحتاج اللي فيهم هالمشكله يسوون لهم نايت جارد يلبسونه وقت النوم حق اللي مسوين هوليوود سمايل او تركيبات وفينيرات واللي عندهم بعض الاشياء اللي نشوفها احنا في العياده مثل ما قال اخوي مشعل ان تبدي الاسنان تتاكل فهني احنا نتدخل قبل ما الضرس اصلا ينكسر احنا في ناس نشوفها والله الضرس مكسور بالنص لان خلاص تعب الضرس من كثر يتحمل هالعض الاكثر من اللازم
0: تعب التوتر اللي عايش فيه الشخص إيه. والقلق اللي عايشه
1: يبي له سفره
0: بالضبط على ايدك طبعا اكيد عندنا مواضيع كثير دكتور ننتقل الى امراض اللثه المتقدمه شلون تاثر في العظام الداعم للاسنان وثباتها
1: هو التهابات اللثه تبدي تنزل تنزل تنزل تدخل للجذور ويبدي العظم كانه يوخر عن الالتهاب فالجسم يبدي يتاكل العظم فتنتج الى الاسنان تتحرك تصير طويله الفتشات تزيد فهذه البنيه التحتيه تبدي تدهور ففي حلول لها ان احنا نحاول نوقف الالتهابات هذه وفي بعض الاحيان نسوي زراعه عظم نزرع العظم اللي خسر
0: انا اسمع السالفه هذه اذا في شخص بيزرع سن مثلا معين تلقى يقول لك لا والله العظم عندك ضعيف
1: صح
0: فيزرعوا له عظم فانا لحد الان فاهم العمليه هذه عظم صجي ولا شو الموضوع بالضبط أوكي. ولا ياخذون من جسم الانسان نفسه ولا او اوريدي موجود بالسوق
1: ايه هو شوف في اربع انواع عظم في عظم من جسمك تحتاج نعم. عمليه ثانيه وهذا نادر ما نستعمله لانه صار فيه متوفر انواع ثانيه من العظم وبعيد الشر اذا نحتاج كميه كبيره نحتاج شويه من عظمك ناخذ من الحوض او من الفك الى اخره انا اتفادى هالشيء في ثلاث انواع ثانيه في عظم انسان يكون متبرعين فيه وفي يجزك الله حيوانات مثل الحصان او البقر الى اخره وفي الرابع اللي هو يكون صناعي كأنه زجاج شيء غلاس الزجاج يصير فيلر بس بنحطه في الأماكن عشان يعطينا بس كثافة بس ما نستعمله لزراعة الأسنان لأنك ما تبي تزرع بشيء كأنه صلب تبي شيء عظم يعني نعم. تبي ردة فعل العظم تكون إيجابية وفي النوع الثاني اللي هو العظم تعزك الله الحيوانات هم زين لكن أفضل نوع هو العظم الإنسان المتبرعين فيه
2: نعم.
1: ممكن الناس شوية تخاف إنه أوه عظم إنسان وشيء هو كأنه بودر كأنه رمل نحطه في المكان ونغطيه بغشاء ومع الوقت خلال 6 شهور إلى 9 شهور أغلبك راح يذوب ويتبدل بعظمك فهو بس يوفر بنية تحتية وهيكل عشان عظمك أنت يصب في المكان
0: بيئة معينة حتى تبني يبني العظم
2: بالضبط مثل الزراعة نعم. أحس أن الموضوع مشابه للزراعة العادية يعني فزراعة الأسنان فيها من هذه الروح

0: متى الإنسان ممكن يلجأ إلى الزراعة؟
1: يلجأ للزراعة اللي مثل ما قال أخوي إن زراعة الأسنان مرات تحتاج عظم كثافة معينة، ما نقدر نحط الزراعة مثلا خلينا نقول ترى الزراعة قاعد نتكلم من 4 ملي ب 10 ملي، احنا ما قاعد نتكلم عن شيء كبير، لكن احنا محتاجين العظم يكون 2 إلى 3 ملي حول الزراعة. إذا أنت عندك مثلا 4 ملي عظم بحط الزرعة 4، لو بحطها وين بتتم؟ بيذوب المكان
2: تثبت.
1: بالضبط بيتآكل المكان. فإحنا لازم نحرص عشان ثبات الزرعة على المدى الطويل ونجاحها لازم يكون عندنا بيئة أو كثافة عظم كافية، يا إحنا نحطها قبل ما نزرع أو نحطها خلال زراعة الضرس نفسه.
0: يمكن نعم. في ناس ساعات يكونون فاقدين بعض الأسنان فيحتاجون إلى الزراعة، لكن هل يبلشون فيها من بعد التقويم أو يخلصون كل علاجاتهم بعدين يبلشون بالزراعة، ولا الزراعة عادي تكون من قبل التقويم أو الأمور العلاجية الأخرى؟
1: هو الأفضل قبل ما يركب التقويم دكتور لثة ودكتور الزراعة هو نفسه يقعد ويحط لك الخطة كاملة. ليش؟ لأن احنا مرات لما يكون ما عندنا عظم نهائيا بعد زراعة العظم لازم ننطر من 6 إلى 8 شهور عشان العظم يكون جاهز نبني نزرع فيه. فما نخليك تخلص تقويمك ونزرع بعدين تنطر بعد 6 أشهر إلى 8 أشهر بعدين نحط الزرعات إلى آخره. فمرات احنا خلال التقويم نزرع العظم عشان على ما تكون جاهز للزراعة تكون أوريدي بتقرب تخلص من التقويم ونحط زراعة الأسنان ونكسب وقت.
2: دكتور التقويم صديق حق اللثة ولا عدوها؟ بصراحة يعني بما أنك مختص بالأثنين.
1: والله الأثنين، هو عدو إذا كان اللثة الملتهبة، يعني إذا اللثة أوريدي ملتهبة وبتسوي التقويم راح تدمر أسنانك كلها لأن الالتهاب راح يزيد.
2: زين يعني مو دور دكتور إنه ينتبه إن اللثة ملتهبة المفروض الحين أكيد. بالتوقيت الفلاني ما يسوي تقويم أو ينطر أكيد. لمدة معينة حتى يعالج الالتهاب؟
1: لا، أغلب الدكاترة التقويم ينتبهون لهالشيء، يشوفون إذا كان في التهابات في اللثة ما يجيس المريض ويقول حق يحوله حق دكتور اللثة نحل الموضوع نوفر بيئة نظيفة ما فيها أي التهابات بعدين يبدي في التقويم.
2: ومتى ما ينتبه الدكتور؟ متى يعني هل في حالات صعب دكتور يطيح عليها أو يصيدها؟
1: لا تبين معنا في الأشعة والفحص البلكلينيكي نفسه. نشيك نشوف مثلا العظم مستواه في الأشعة يبين معنا، دكتور التقويم راح يشوف الأسنان من برا ويشوف العظم.
2: يعني هو مو عدو بس إن الموضوع محتاج ترتيب أولويات بالضبط. أثناء نقول التقويم.
1: أصلاً أنت إذا عندك التهابات في اللثة وعضتك غلط الالتهابات راح تزيد. فتعديل العضة أصلاً لصالحك. هي أهم شيء قاعد أقول لك هي بين الاثنين. بس ما تقدر تبدي التقويم.
2: علاج الالتهابات اللثة.
1: بالضبط.
0: نعم. لو نتكلم عن التدخين ومدى خطورته على سلامة اللثة والأسنان بشكل عام.
1: التدخين مدمر للثة بشكل عام. ونتيجة الجراحة وأي علاج للثة بشكل عام يصير وايد أسوأ عند المدخنين.
2: نعم.
1: لسببين، السبب الأول هو أن التدخين ينشف اللثة فما يبين أعراض الالتهابات إلا في وقت شوي متأخر. والشيء الثاني لأنه ينشف اللثة يقلل المناعة، فأنت إذا تبي اللثة تتجاوب معك في العلاج وايد أصعب عند المدخنين مقارنة في الغير مدخنين.
2: نعم، يعني النيكوتين وقطران والمواد الموجودة في السيجارة. التدخين الإلكتروني شنو دوره معاكم؟ هل له تأثير حاليا؟ هل بدأت تشوفون بعض العلامات ولا ما له علاقة؟
1: والله شوفوا، لأن أكثر الدراسات تحتاج فترة طويلة من 10 سنين إلى 20 سنة عشان نقدر إحنا نقول 100% في شيء.
2: نعم.
1: فهذا شوية جديد علينا.
2: مبدئيا في علامات.
1: في في في
2: بس ما تقدر تجزم فيها الا لما تشوف دراسه.
1: اجزم فيها بس ايش كثر ما اقدر اقول. عرفت قصدي؟ يعني اكيد فيها مشاكل وقاعد نشوف ان بعض المواد اللي تسبب المشاكل موجوده هنا موجوده هناك، لكن هم مدى تاثيرها في دراسات للحين قام تطلع شوي بس قاعد يبين الهم لها. نعم. تاثير. نعم. سلبي.
2: نعم. الاقلاع عن التدخين هل يعني على المدى القريب او البعيد يساعد اللثه وي. على الانتعاش والاحتاجه، او هل اللي يقلع عن التدخين هل ما له امل خلاص دام ندخن وكذي، ولا في امل حق لثته في نعم. امل حق اسنانه؟
1: في امل، خصوصا الفم بشكل عام في حاله تجدد دائم، الخلايا دائما تتجدد طول الوقت الله. فسبحان الله اذا قطعت التدخين فترة معينة سنة أو سنتين أو ثلاثة بعدين تبدي أسنانك ولثتك نعاملها كأن أنت غير مدخن. يعني في البداية ممكن تكون مدخن سابق لكن بعدين توصل لمرحلة أن أنت خلاص أنت الحين وصلت
2: ولا
1: مرحلة
2: ولا دخنت نهائيا.
1: إيه بس أنت أوريدي قاعد تدفع، لو كان في أي مضرة صارت اللي هو مثلا تراجع في اللثة أو التهابات أو إلى آخره أوريدي أنت بينت ويانا، فنحاول احنا ما نزيد
2: نسيطر عليها،
1: نسيطر على الموضوع.
2: نعم.
1: اكثر.
2: نعم.
0: دكتور، من خلال ممارستك اكيد المهنه اكيد لاحظت في اخطاء شائعه ممكن الناس يقعون فيها، خاصه في طريقه تنظيف الاسنان او نقدر نقول في طريقه تعاملهم مع اللثه. شو الاخطاء اللي دائما قاعد تمر عليكم ودك ان نصلحها لمستمعينا؟
1: عدم الاهتمام لاستعمال الخيط. يعني لو في شيء واحد انا اقدر مثلا احد يغيره بعد هاللقاء، ان استعمال الخيط وايد وايد مهم. مثل ما قلت لكم 40% هذه شبه انت ما قاعد تنظفها اذا ما قاعد تستعمل الخيط. شيء ثاني، استعمال الفرشه الميديوم والهارد، الشيء الناشف الفرشه تكون شويه تعورك، هذه تسبب مضره. عدم انك تراجع الدكتور، ان اوكي متى ما صارت لي مشكله انا بروح حق دكتور الاسنان او دكتور اللثه يعالجها. صعب العلاج، افضل اسهل وقايه للامانه.
2: نعم دكتور، الحين ما شاء الله يعني ناس نشوف يعني قاعد في اصدقائي يعني كبار بالعمر بدوا يتجهون حق التقويم. يعني مو صغار، يعني نفس نقول الاطفال الصغار اللي بالتعاش، لا يعني اعمارهم عدت مرحله الثلاثينات الاربعينات، فتلقاهم يتجهون للتقويم. هل في يعني في طريقه او في امل لمن عدى الاربعين والخمسين مثلا يعدل اسنان عن طريق التقويم؟
1: هو شوف خلينا نقول لك شيء، 30 40 للحين صغار، مو لا تكبرهم غصب.
2: والخمسين،
1: خمسين هم بداية الكبر بس مو كبار.
2: لا واحد عظيم.
1: التقويم ما له عمر للأمانة. كل ما أحد يعتني بسنانه إن كان مبكر أو متأخر، أهم شيء إنه يبدي في التقويم إذا كانت الأسنان تسمح.
2: نعم.
1: ما في أي شيء يقول لنا لأن أنت عمرك كبير ما تقدر تسوي تقويم. الشيء الوحيد اللي خلينا ما نسوي التقويم مثل ما قلنا، ان النتيجه ما راح توصل حق الشيء اللي انت تبي، او اللي فيه التهابات في اللثه موجوده محتاج نعالجها. غير كذي لازم تسوي تقويم اذا كنت محتاج تقويم.
2: نعم، هو رفاهيه ولا ضروره دكتور؟
1: الاثنين.
2: الاثنين.
1: إيه انت الحين رفاهيه شلون يعني؟ ايش قصدك رفاهيه؟
2: يعني انه مثل اسنان هوليوود الهبه اللي هبوا فيها.
1: بس هل هذا راح يعدل شخصيتك؟ هل انت راح تكون نفسيتك احسن؟
2: لا اكيد بتعدل نفسيتي اذا اسناني
1: مرتاح. مو رفاهيه.
2: نعم
1: بالعكس، انا في ناس وايد تشوف انه اوكي لازم يفيني مرض عشان اعالج. لا مو دائما، مرات الشيء نفسيا. انا مثلا عندنا بقص اللثه.
2: نعم.
1: يولي وايد مرضى وخصوصا البنات في الاول عشرينات. صح. او بيروحوا الجامعه او توها مخلصه من الجامعه تبي تشتغل، تقعد معك مبتسمه بس ساكه ايدها على حلجه.
2: ليش؟
0: عدل.
1: لان تستحي. إيه؟ لان لثتها وايد تبين لما تبتسم. فتقول لي دكتور الحين اذا بسوي قص اللثه وبكشف اسناني هل انا احتاج هالشيء؟ قلت لها، اقول لها اسنانك ما راح تتضرر اذا ما سويتيها، بس قصي لثتك لان انت اوريدي جايت لي
2: متضايقه حق دعم نفسي،
1: متضايقه ما تقدر تبتسم. نسوي قص اللثه، امها تجي تقول لي دكتور بس تبتسم بس تسولف، حتى حركتها وقعدتها والشخص صار وايد واثق بنفسه شيء صغير.
2: نعم. دكتور سالم، انت قصدك ان في بعض الاشخاص يحتاجون الى بعض العلاجات اللي يعني هي مو مهمه لكن جيده كلهم من الناحيه النفسيه. مثل ما نقول يعني في علاج اللي هو الجسماني وفي علاج النفسي. الشخص اللي مثلا يستحي من ابتسامته، الشخص اللي وده يكون مثلا يعني عنده الشكل متكامل، فتلقاه يلجا الى العلاج من اجل الدعم النفسي. وهذا ايضا وظيفه دكتور الاسنان، انتم يعني تتعامل مع الناس على صعيدين، الصعيد النفسي والصعيد ايضا الجسماني.
1: اكثر دكتور يتعامل مع الصعيد النفسي هو دكتور الاسنان.
2: هل انك انت اوريدي تاخذون دورات على السالفه هذه دكتور ولا مع الخبره تصير؟
1: لا الاثنين. الاثنين يعني انت شلون في احنا خصوصا في علاج الاطفال مثلا.
0: إيه؟
1: اول جلسه انا نفسي اطبقها على الكبار الخايفين. اول جلسه تكون تعارف، شرح الحاله، كسر الحاجز الخوف، توصل المريض للراحه النفسيه وانه واثق باللي قاعد يصير. هذا الأمانة يمكن 70% من العلاج
2: ما شاء الله.
1: فأنت النفسية الشخص اللي أنت قاعد تعالجه أو تتعامل معه وايد يترتب على نجاح العلاج بالنهاية.
0: يمكن التعامل مع الأطفال مختلف عن التعامل مع الكبار دكتور سالم. يمكن الكبار يجون وهم عارفين شنو الخطوة اللي يبون يسوونها أو عارفين مدى خطورتها، لكن الأطفال ممكن يقول لك خايفين أو يكون في حاجز. مو شرط خوفا من دكتور الأسنان، لكن ساعات ما عارفوا يتعاملون مع أشخاص آخرين غير أمهم
2: اللي داخله مرات.
0: بالضبط. فشون تتعلمون التعامل مع الأطفال؟
1: التعامل مع الأطفال، شوف الطفل يخاف لأنه يا سامع يا ما يدري شنو بيصير.
2: نعم.
1: فأنت لازم توري وتطبق قدامه إن اللي قاعد نسوي هذا ما يعور، وتحاول تستعمل كلمات معينة تخفف عنه الخوف. مع الكبار أغلبها إن أنا صار لي شيء بحياتي خلاني أخاف، فهذا شوي أصعب. لكن أنت بترد الثقة، بترد مرة ثانية، ترى أنا ما راح أتعور مرة ثانية، اللي سوى لك إياه من قبل ما راح يصير لك مرض.
2: الفوبيا انت راح تنتهي معي انا.
1: فهذه نشتغل عليها اكثر، وانا وايد اركز عليها الامان، خصوصا في الجراحه.
2: نعم.
1: يعني انت تروح تسوي حشوه اوكي، بس لما يقول لك والله تعال عندك جراحه، اكثر الاغلب المرضى اوريدي خايفين انه بيصير شيء.
0: من كلمه نعم. جراحه ترى ساعات يعني كلمه تخوف،
2: لان فيها بنج.
1: بس ما شو نغير، شو اقول غير
2: بروسيجر.
0: ترى انا يمكن اكثر واحدة ترى تعاملت مع امور الاسنان، وترى حتى البنج ما يخوف مشعل.
2: لا هو ما يخوف، بس انا احس بشيء غريب، عرفتي؟ بس عموما لا انا ما عندي الحمد لله فوبيا، ودكتور الاسنان يعني صديق لي دائما اروح والامور طيبه. لكن برجع لموضوع الاطفال دكتور، بما ان الحلقه فيها مزيد من الوقت يعني عندنا متسع، ابرز امراض اللثه اللي يعانون منها الاطفال، وشنو لازم الامر يهتم وينتبه على مؤشرات تكون نقول بفهم الطفل.
1: صح. هي شوف الأطفال أغلب الالتهابات اللي تحوشهم نفس حالة الكبار، يعني التهابات سطحية إلى آخره. لكن مع الأطفال في بعض المرات لما يصير في انتفاخات في اللثة، الياهل مثلا ما يقدر يعبر إلا بعد يوصل ألم، أو تشوفه مثلا ما قاعد يأكل مثل الناس، أو خصوصا اللي فيهم بعض أنواع التوحد وشي، مرات ما يقدر يشرح.
2: نعم.
1: فيبين عليهم بعض المرات الأشياء الوراثية، الأمراض الوراثية، فالدكتور لازم يشوفه أول بأول. عشان كذي الطفل بشكل عام اول ما تبدي تطلع اسنانه يروح حق دكتور الاسنان، حتى اذا ما في شيء، بس انه يبني هالجسر هذا، وان الدكتور يشيك على اسنانه. بالضبط،
0: الزياره الدوريه.
1: بالضبط، في مرات نحتاج نشيل اسنان مبكر عشان نتفادى التقويم اصلا. يعني في بعض المرات الضرس يكون معتشش مو راضي يتحرك، وبعد يدز اسنان معينه بجهه ثانيه، لو احنا نشيلها خلاص يقلل، حتى لو كان محتاج تقويم، نحتاج تقويم 6 اشهر 9 شهور سنه، ولا انه يوصل مرحله انه لا محتاج جراحه ونقص ونسوي.
2: على هالطاري هذا بعض الاطفال يطلع لهم تقويم نقدر نقول داخل اللثه كلش من فوق. يعني مكان السن اللي طلع يعني بعيد عن
1: صح.
2: نقول مكان الاسنان الطبيعيه. شنو موضوع هذه الاسنان اللي تطلع فجاه؟
1: هذه شوف، احنا مرات بعض المرضى اللي يحولوا لي، بعض الدكاتره التقويم يحولوا لي مرضى اللي محتاجين نكشف لهم اسنان تكون مدفونه، ضرس يكون متحرك بطريقه غلط، او ما لقى له مكان يدخل وايد، المكان المفروض يطلع منه يكون ضيج، او الاسنان اللبنيه لحين ما طاحت فيغير مساره. فاحنا شو نسوي؟ نتدخل واكشف له الضرس ونركب على التقويم، وخلال التقويم هو يسحب الضرس هذا ويصفه بالطريقه الصحيحه في المكان.
2: فالموضوع له حل، الواحد له خلاف خاصه ولا الامور، بعضهم تلقى يخترع لما تشوف مثل هذه الامور مو متعود عليها.
1: لا شوف، خلي الخوف والقلق حق الدكتور، خلي الدكتور هو يشيل اللود اللي عليه
0: الجزء هذا.
1: هذا انت خلاص، انت عندك مشكله، الدكتور يقول لك بحل لك اياها بهالطريقه، شلون بتحلها وليش بيصير كذي وشون بتطلع الضرس، خلاص خلي هذا مشكلة الدكتور.
2: مسوي طبعا أنت دكتور مات النايت جارد نفسنا؟
1: لا أنا الحمد لله أموري طيبة.
0: ساعات يمكن الإنسان يكون له عنده أكثر من حل، وتخيرونه مثلا أن حلك ممكن تقويم، أو حلك العملية الفلانية، تمر عليكم كذي حالات يكون لها أكثر من علاج؟
1: أكيد. هو يعني هو الحين العلاج مو والله عند دكتور واحد وبتخصص في شيء واحد.
0: إيه؟
1: الحين صار العلاج متخصص أكثر من دكتور متخصص يعالجك، وتصير خطة خاصة لك. يعني صح. أنت إذا بتسوين علاج غير لما أنا أدش على الدكتور بيسوي العلاج،
0: عدل.
1: غير لما مش على بيدخل على الدكتور بيجيب له دكتور العصب، بيجيب له دكتور تقويم، او دكتور تركيبات.
2: يمكن أنا هذا شيء المزعج دكتور سالم، من الواحد يعني يحتاج احيانا بعض الاحيان حق سن واحد انه يكون اكثر متخصص في الموضوع.
1: وليش مزعج؟
2: انه مواعيد وايد.
1: لا بالعكس، احنا شوف على حسب العياده للامانه، يعني انا نوعي ومع عيادتنا نحب ان كل الدكاتره يكون على نفس الخط في العلاج. ندري والله المريض بي بهاليوم محتاج كذي، بعدين كذي، بعدين كذي، فنحاول نوفر العلاج كله
0: والكل يكون متواجد
2: بوقت
1: بالضبط. صح. فانت لا تروح اول يوم تبي كل شيء يصير نفس اليوم، لان احنا لازم نضبط جداولنا عشان انت خلاص تدخل تخلص اكثر شيء بالكم اللي نقدر عليه، وتكون وهم نفس الشيء. مرات مرحله لازم ننطر عليها لين توصل مرحله عشان الدكتور ثاني
2: التهاب معين شيء معين.
1: اي مثلا انا يعني انا يعني نفس الضرس هذا انا محتاج اسوي له جراحه عشان اكشفه، ما يصير الدكتور تركيبات يشتغل فيه بنفس الوقت. نعم. لازم يوصل مرحله استقرار بعدين يتحول للمرحله اللي وراها.
2: صح لسانك. طبعا الحوار معاك الامانه ممتع، والسؤال ورا السؤال،
0: والوقت مشى بسرعه،
2: ما حسينا فيه،
0: ما حسينا فيه كلش.
2: عندنا فواصل وايد.
0: اي راحت اليوم ما خذينا فاصل كلش. اي والله دكتور الامانه استمتعنا بالحديث وياك اليوم. صح. في برنامج بودكاست وصفه طبيه كان معنا اكيد الدكتور سالم العقل، استشاري جراحه وامراض اللثه وزراعه الاسنان. استمتعنا بالحوار، والامانه وضحت لنا امور كثيره خاصه في زراعه الأسنان وأمراض اللثة.
1: يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة، وأتمنى أن أنا على الأقل ضفت له شيء بسيط لبرنامجكم.
2: إن شاء الله يا رب تكون معنا في حلقات جاية ومواضيع أخرى أكيد تهم المستمعين في مجال الأسنان. كل الشكر لك دكتور سالم.
1: سالم مشكورين،
2: حياك الله. إحنا أكيد بكذي وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج وصفة طبية، مع تحيات فريق العمل الإعداد بشار العيد وحوراء درويش، تقديم عهد الخميس ومشعل المعرفي، التنسيق والمتابعة آمنة البالول، الهندسة الإذاعية سارة كنكوني.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء. موقع إكسوس يقول إن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. الرئيس التركي يقول إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت. الرئيس المصري يبحث مع المبعوث الأمريكي في القاهرة سبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. حماس تؤكد التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة. قوات جيش الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. رئيس الوزراء السوداني يقول إن الحوار السوداني سينتهي بانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها شعب السودان قيادته الجديدة. روسيا تعلن سيطرة قوتها على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، والجيش الأوكراني يعلن استهداف منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في روسيا. وارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق أندونيسيا إلى 53 قتيلا وإجلاء أكثر من 9000 شخص. في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أعماق البحار.

بين سطح يلمع بضوء الشمس وأعماق يبتلعها الظلام، نأخذكم اليوم في رحلة مختلفة، رحلة تغوص بنا بعيداً عن المألوف إلى عالم لا يصل إليه الضوء إلا نادراً، ولا تكشف أسراره إلا المغامرات العلمية الجريئة. في هذه الرحلة سنقترب من أسرار أعماق البحار، حيث الكائنات العجيبة والظواهر المدهشة والنظام البيئي الذي ما زال يدهش العلماء حتى اليوم. يسعدنا أن نكون معكم في هذا البرنامج الذي يفتح نافذة على عالم آخر، عالم ما تحت الماء، أعماق البحار. إعداد محمد الشمري، تقديم إبراهيم السالم، محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، أعماق البحار، إخراج خالد ملك.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة جديدة تأخذكم بعيدا عن صخب الحياة اليومية، لتنطلق أرواحكم نحو عوالم يسكنها السكون المطلق وتحكمها قوانين الطبيعة الأكثر هيبة ودهشة. أنتم الآن في صحبة برنامجكم من أعماق البحار، هذه النافذة التي نطل من خلالها على الأسرار التي تحتجزها مياه محيطاتنا في قبضتها الأمينة منذ فجر التاريخ.
1: تخيلوا معي في اللحظة التي تذهب فيها عقولكم إلى البراكين، تتجسد أمامكم الجبال النارية المشتعلة والحمم البركانية الحمراء التي تتدفق كأنها دماء الأرض، وصوت صرير القشرة الأرضية وهي تنفجر لتبصق نيرانها. نحن دائما نربط النار باليابسة والرماد بالسماء،
0: لكن ماذا لو أخبرتكم أن أعظم وأضخم البراكين على الإطلاق لا تقف شامخة على قمم الجبال، بل تنام بهدوء في قاع أعمق المحيطات،
1: هناك حيث لا يصل نور الشمس وحيث يلتقي جحيم النار ببرودة الماء في صراع أبدي. في هذه

0: الحلقة سنغوص نحو الجانب المظلم من كوكبنا، نحو تلك الأفران المغمورة التي تعيد تشكيل قشرة الأرض من جديد، وسنكتشف كيف يمكن للنار والماء أن يتعايشا في عناق أبدي ليخلقا معا أكثر المناظر رعبا وجمالا في آن واحد.
1: في الأسفل تتغير قوانين الطبيعة، ما نعرفه على اليابسة لا ينطبق دائما في الأعماق.

0: ولفهم هذه الظاهرة المهيبة علينا أن نعود بالزمن لا لمئات السنين بل لمليارات السنين إلى الوراء، حين كانت الأرض كرة ملتهبة تتجول في الفضاء وقشرتها الأولى لم تتشكل بعد. إن قشرة كوكبنا ليست درعا صلبا متصلا كما نتصور، بل هي مكونة من قطع هائلة تشبه قطع أحجية الصور المقطوعة، نطلق عليها اسم الصفائح التكتونية. هذه الصفائح لا تقف ساكنة بل تطفو على طبقة لزجة شبه منصهرة من الصخور تعرف بالوشاح، وتتحرك ببطء شديد، ببطء يكاد يضاهي نمو ظفر الإنسان، لكن أثره يتراكم عبر ملايين السنين.
1: ومع هذا الحراك المستمر تصطدم هذه الصفائح أحيانا وتتباعد أحيانا آخر، وتنزلق فوق بعضها البعض في حركة لا تهدأ، وفي أعماق المحيطات تحديدا عند الحدود التي تتباعد فيها الصفائح، أو حيث تنغمس صفيحة تحت أخرى في عملية تعرف بالاندساس، تتشقق قشرة الأرض وتجد الصهارة أو الماغما طريقها لتصعد من الوشاح الحارق نحو قاع البحر. هناك يحدث المشهد المدهش، فبمجرد أن تخرج هذه المادة المنصهرة إلى بيئة المحيط الباردة تتعرض لصدمة حرارية هائلة، فتتجمد بسرعة وتتحول إلى صخور جديدة لتبدأ ببناء قشرة أرضية متجددة، وكأن الكوكب يعيد تشكيل نفسه من الأعماق.
0: وهكذا لا تكون قاع المحيط مساحة خاملة كما قد نتخيل، بل ورشة بناء كونية تعمل بصمت منذ ملايين السنين، تصنع تضاريس عملاقة تحت الماء تتفوق في امتدادها على أعظم سلاسل الجبال على اليابسة.
1: ومن أبرز هذه التشكيلات العملاقة سلسلة المرتفع الأوسط الأطلسي، ذلك الامتداد الهائل الذي يلتف حول كوكب الأرض كأنه جرح حي في جسد الأرض، يخرج منه التاريخ الجيولوجي قطرة قطرة في مشهد يجمع بين القوة والبطء وبين الدمار وإعادة البناء.
2: المحيطات تغطي معظم سطح الأرض، ومع ذلك ما زال الإنسان لا يعرف إلا جزءا بسيطا من أسرارها.

0: الآن مستمعينا الكرام، دعونا نبدأ رحلة الهبوط التخيلية نحو أحد هذه البراكين المغمورة، ولنتخيل أننا نغوص في غواصة مجهرية تنزلق ببطء من سطح المحيط الهادئ الدافئ. في البداية نعبر طبقة المياه الزرقاء المضيئة التي تعج بالأسماك والحياة، ومع كل 100 متر نزيدها في العمق يزداد الظلام ويشتد البرد، حتى نصل إلى منطقة الشفق ثم إلى المنطقة المظلمة تماما. هنا لا شيء سوى صمت كثيف وبرودة قارسة تقترب من التجمد.
1: لكن ومع اقترابنا من القاع يحدث التحول. تبدأ الأجهزة بتسجيل ارتفاع مفاجئ في درجات الحراء، في درجات حرارة المياه المحيطة. فبدلا من مياه شبه متجمدة، نجد أنفسنا داخل تيار دافئ بل وحارة بشكل غير متوقع، وكأن المحيط نفسه بدأ يفقد حياده ويكشف عن سر مدفون في أعماقه. وما أن تضاء كشافات الغواصة حتى نكتشف أمامنا صورا لا تنسى، مداخن طبيعية هائلة تشبه أبراج الكاتدرائيات القوطية، تقف شامخة في قاع المحيط، ليست من حجر عادي بل من تراكمات معدنية تشكلت عبر زمن طويل طبقة فوق طبقة حتى صارت هيكلا صلبا نابضا بالحرارة. ومن قمم هذه المداخن تتصاعد أعمدة كثيفة داكنة كأنها دخان يخرج من فم الأرض نفسها، مشهد يليق بعالم أسطوري أكثر منه بكوكب مألوف. وهنا في هذا السكون المطبق يفرض العقل سؤالا نفسه، كيف يمكن لهذا الدخان أن يعيش تحت هذا الكم الهائل من الماء دون أن يطفأ؟
2: البحر ليس مجرد مساحة ماء، بل ذاكرة كوكب كامل تختزن التاريخ والقصص في أعماقه.

0: الحقيقة أن ما نراه ليس ناراً بالمعنى التقليدي، بل فيض من سوائل شديدة السخونة، مياه تخرج من باطن الأرض محملة بطاقة هائلة تصل حرارتها إلى مئات الدرجات المئوية، لكنها لا تغلي كما نعرف، والسبب ليس سحراً بل ضغط هائل في تلك الأعماق السحيقة. يكون الضغط الهيدروستاتيكي أكبر بكثير من الضغط الجوي على سطح الأرض، فيمنع الماء من التحول إلى بخار ويبقيه في حالة غريبة تتجاوز المألوف، أقرب إلى حالة بين السائل والغاز، حيث تتصرف المادة بطرق لا تشبه حياتنا السطحية إطلاقاً.
1: هذا الماء الفائق السخونة المحمل بالمعادن الثقيلة مثل الحديد والنحاس والزنك والكبريت يندفع نحو المحيط البارد فيبرد فجأة، وتبدأ المعادن بالترصب حوله لحظة بلحظة لتتشكل تلك الأبراج الدخانية المذهلة. ومع كل طبقة جديدة يتغير المشهد، ألوان تتدرج من الأسود إلى الرمادي إلى درجات صفراء، وكأن الأرض نفسها ترسم لوحتها الكيميائية في صمت مطلق. إنها لحظة يلتقي فيها العالم بالدهشة، حيث لا يبدو المحيط مجرد ماء بل مصنعا كوني يعيد صياغة القشرة الأرضية في قلب الظلام.
0: ولم يكن هذا السكون ليدوم طويلا، فبينما كنا نظن أن هذا العالم مقفر ومستحيل الاقتحام، كان العقل البشري يصمم العدة لكسر هذا الحاجز. تعود قصة اكتشاف هذه الأفران المائية إلى أواخر سبعينيات القرن العشرين، وتحديداً إلى عام 1977، حين كانت بعثة علمية أمريكية تستكشف منطقة صدع غالاباغوس في المحيط الهادئ على متن الغواصة 2000.
1: لم يكن العلماء يبحثون عن براكين أو ظواهر استثنائية، بل كانوا يجرون مسوحات جيولوجية، لكن أجهزة القياس بدت ترصد شيئا غير مألوف، ارتفاع غريب في درجات الحرارة في أعماق كان يفترض أن تكون مستقرة وباردة. ومع هبوط الغواصة تدريجيا نحو القاع بدأ المشهد يتبدل أمام أعينهم، وفجأة انكشفت الحقيقة التي ستغير مفهومنا للمحيط إلى الأبد.
2: كل موجة على السطح تخفي تحتها طبقات من الغموض لم تصل إليها العدسة بعد،

0: مداخن سوداء عملاقة تقذف أعمدة من الدخان المعدني في قلب الظلام المائي، لكن المفاجأة لم تكن جيولوجية فقط، بل كانت بيولوجية بامتياز. فبدلاً من قاع ميت كما كان يعتقد، ظهر أمام العلماء عالم يعج بالحياة، كائنات غريبة الشكل لا تشبه أي شيء معروف، تتكاثر بكثافة مذهلة حول تلك الفوهات الحارة، وكأن هذا الجحيم هو في الحقيقة واحة خصبة.
1: كان هذا الاكتشاف نقطة تحول جذرية في عالم الأحياء، لأنه أطاح بفكرة أساسية كانت راسخة، أن الحياة تعتمد حصرا على الشمس. فقد أثبتت تلك الأعماق أن هناك شكل آخر من الحياة لا يحتاج إلى ضوء ولا إلى تمثيل ضوئي، بل يعتمد على الطاقة الكيميائية القادمة من باطن الأرض، فيما عرف لاحقا باسم التمثيل الكيميائي. لم يعد المحيط مجرد مساحة ماء مظلمة، بل أصبح دليلا حيا على أن الحياة قادرة على أن تنشأ في أكثر الأماكن قسوة، وأن ما كنا نراه حدودا للمستحيل لم يكن سوى بداية قصة أخرى أعمق بكثير.
0: ولكن كيف يمكن لهذه الكائنات أن تعيش في ظلام أبدي وفي حرارة قد تقتل أي خلية مألوفة، وتتغذى في الوقت نفسه على مركبات سامة؟ إنها مفاجأة الحياة في أقصى حدودها، حيث لا تعود القواعد البيولوجية التي نعرفها كافية لتفسير ما يحدث في هذه الأعماق السحيقة. لا تبدأ السلسلة الغذائية من الشمس، بل من شيء مختلف تماماً، الكيمياء نفسها. هناك تعيش كائنات دقيقة، بكتيريا مجهرية تؤدي نوعاً مذهلاً من المقايضة الكيميائية، فهي تستهلك غازات ومركبات شديدة السمية مثل الميثان وكبريتيد الهيدروجين المنبعث من الفوهات الحرارية، وتحول طاقتها الكيميائية الكامنة إلى مواد عضوية تغذيها وتغذي غيرها.
1: إنها حياة لا ترى الضوء، لكنها تصنع غذاءها من الظلام ذاته، وعلى هذه البكتيريا تتأسس منظومات حياة كاملة. فهناك الديدان الأنبوبية العملاقة التي قد يصل طولها إلى عدة أمتار، والتي تعد من أغرب أشكال الحياة على الإطلاق، إذ لا تمتلك فمًا ولا جهازًا هضميًا ولا حتى مخرجًا تقليديًا. بدلاً من ذلك تعيش في علاقة تكافلية مذهلة مع تلك البكتيريا التي تستغل داخل أجسادها، فتتولى مهمة الهضم وإنتاج الغذاء مقابل الحماية والمأوى.
2: أعماق البحار ليست فقط اكتشاف كائنات، بل اكتشاف تضاريس، جبال ووديان تحت الماء.

0: إلى جانبها نجد بلح البحر العملاق وأنواعا من القشريات البيضاء العمياء التي تتحرك فوق الصخور البركانية ككائنات خرجت من عالم آخر ثقدت حاجتها للبصر لأنها ببساطة لا تعرف الضوء. لكن الأغرب من كل ذلك أن هذه البيئات ليست مجرد استثناء غريب في أعماق المحيط، بل تحمل سؤالا أكبر بكثير.
1: فالعلماء اليوم يعتقدون أن هذه البيئات الكيميائية الحرارية قد تكون الأقرب إلى الظروف التي نشأت فيها الحياة الأولى على كوكب الأرض قبل مليارات السنين، بل أن بعض النظريات الجريئة ترى أن بداية الحياة لم تكن في سطوع الشمس على السطح، بل في الظلام العميق تحديدا حيث تلتقي النار بالماء وتختلط المعادن بالحرارة فتولد أولى الشرارات البيولوجية. وهكذا تتحول هذه البراكين المظلمة من مجرد ظواهر جيولوجية في قاع المحيط إلى احتمال مذهل أنها لم تكن فقط شاهدة على نشأة الحياة، بل كانت مهدها الأول.
0: وإذا انتقلنا مستمعي الكرام من الديناميكية البيولوجية إلى الهيمنة الجيولوجية، فإن البراكين تحت سطح البحر لا تعمل في صمت دائم، بل تتحدث بلغة العنف والانفجارات التي تتحدى إدراكنا. إنما يقارب ثلثي النشاط البركاني على كوكب الأرض يحدث تحت الماء، ومع ذلك فإن أغلب هذه الانفجارات تمر دون أن نلاحظها على اليابسة، وكأن الكوكب يخفي جزءا من غضبه في أعماقه. لكن في بعض الحالات النادرة يقرر هذا الغضب أن يصعد إلى السطح وأن يرى.
1: ولعل أحد أكثر الأمثلة إثارة في التاريخ هو انفجار بركان هونغ تونغ هونغ هاباي في يناير عام 2022، حين انفجر من أعماق المحيط الهادئ بطريقة غير مسبوقة. لم يكن مجرد ثوران عادي، بل حدثا جيولوجيا هائلا دفع عمودا من الرماد والبخار إلى طبقات الجو العليا وصولا إلى الاستراتوسفير بارتفاع تجاوز 50 كيلومترا في السماء، في مشهد كأن الأرض نفسها قررت أن ترفع صوتها إلى أقصى مدى ممكن.
2: في القاع السحيق توجد سلاسل جبلية تمتد آلاف الكيلومترات، لكنها مغمورة بالكامل.

0: هذا الحدث مستمعي الكرام لم يكن مجرد انفجار بركاني، بل كان تذكيرا صارخا بأن قاع المحيط ليس مكانا ساكنا أو خاملا، بل خزان هائل للطاقة الكامنة. فالانفجارات في هذه الأعماق قادرة على توليد موجات صدمية تنتقل عبر المحيطات وتؤثر على أنظمة الطقس، وتطلق برقا كثيفا فوق سطح البحر في ظواهر تبدو أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع.
1: إن هذه البراكين لا تعد مجرد ظواهر تدمير، بل تعمل أيضا كصمامات تنظيم لكوكب الأرض، فهي تفرق الحرارة المخزنة في باطنها وتعيد تدوير العناصر الكيميائية بين القشرة والوشاح والمحيطات، وتشارك في إعادة تشكيل القشرة الأرضية نفسها عبر الزمن. وهكذا يتضح أن ما يحدث في أعماق المحيط ليس هامشا جيولوجيا، بل جزءا أساسيا من تنفس الكوكب، عملية مستمرة منذ ولادة الأرض،
0: حيث لا يتوقف التبادل بين الداخل والخارج، وبين النار والماء، وبين البناء والانفجار. وفي سياق هذا العنف الجيولوجي تبرز أمامنا حقيقة أخرى أكثر دهشة، أن البراكين البحرية لا تكتفي بصناعة القشرة الأرضية، بل تذهب أبعد من ذلك، إنها تبني اليابسة نفسها. لنتأمل جزر هاواي الساحرة، تلك الجزر الاستوائية التي تبدو اليوم كجنة هادئة يقصدها الناس للاستجمام، بينما الحقيقة العميقة تحتها مختلفة تماما. فكل شبر من هذه الجزر هو نتاج ثورات بركانية متتابعة انطلقت من قاع المحيط الهادئ.
1: إن بركاني مونالو وكيلوا ليس مجرد جبل على سطح الأرض، بل هما قمتان بنائين عملاقين يبدأ من أعماق المحيط، وإذ ما قيس ارتفاعهما عن القاع لا من سطح البحر فإنهما يتجاوزان 10,000 متر، ليصبح من أضخم التراكيب الجبلية على الكوكب، بل يتفوقان في امتدادهما الكلي على جبل إيفرست نفسه من حيث الارتفاع القاعدي. ومع كل ثورة بركانية جديدة في أعماق البحر تتدفق الحمم المنصهرة، فتتراكم طبقة فوق أخرى، وتبرد تدريجيا وتتحول إلى صخور صلبة. مع الزمن ترتفع هذه التراكمات شيئا فشيئا حتى تقترب من سطح الماء، ثم تخترقه معلنة ولادة أرض جديدة. وهنا يحدث المشهد الذي لا يكاد أن يصدق.
2: هناك براكين تحت سطح البحر تنفجر بصمت وتعيد تشكيل قاع المحيط دون أن نراها.

0: عندما تندفع الحمم البركانية الحمراء لتلامس مياه المحيط الباردة، يتصاعد بخار كثيف هائل، وكأن البحر نفسه يتنفس لأول مرة في مواجهة النار. تتصلب الحمم فوراً، تتشقق وتتفتت إلى شظايا سوداء لامعة، تتحول مع الوقت إلى رمال وبنى صخرية، لتبدأ ملامح جزيرة في التشكل. إنها لحظة لا يمكن وصفها إلا بأنها لقاء بين عالمين، عالم يولد بالنار وعالم يعاد تشكيله بالماء.
1: وفي نهاية هذه الرحلة يقف العقل البشري حائراً، امتلاء، متأملا ما تعلمه من هذا الجحيم المائي تحت سطح البحر، وما يكشفه عن حدود تواضعنا كجنس بشري أمام عظمة الكوكب. إن هذه البراكين المغمورة تذكرنا بأن الأرض ليست جسدا خاملا، بل كائنا حي بالمعنى الجيولوجي للكلمة، تتنفس عبر الفوهات، وتولد عبر الحمم، وتعيد تشكيل نفسها عبر الانفجارات في دورة أبدية لا تتوقف ولا تنتظر.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: دورة أبدية لا تتوقف ولا تنتظر إذن أحد.
2: وتذكرنا أيضاً بأن معرفتنا بقاع محيطاتنا ما زالت محدودة، وأن كل رحلة علمية جديدة إلى الأعماق لا تفتح باباً واحداً، بل تفتح عوامل كاملة تتحدى فهمنا للفيزياء والكيمياء والأحياء في آن واحد. إنها رسالة مزدوجة، رسالة أمل بأن ما لم نكتشفه أعظم مما نعرفه، وأن الطبيعة أوسع وأكثر أبداعاً من كل تصوراتنا، ورسالة تحذير بأن نحمل دهشتنا لا جشعنا إلى هذه الأعماق، ولا نحول الاكتشاف إلى تدمير، ولا الفضول إلى فقدان لا يمكن تعويضه.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام على مرافقتكم لنا في هذه الرحلة النارية نحو أعماق البحار، وحتى نلتقي في رحلة جديدة تأخذنا إلى آفاق أخرى من المعرفة والتأمل، ونترككم في رعاية الله وأمان الطبيعة من برنامجكم من أعماق البحار.
2: إلى اللقاء.
3: وهكذا نصل معكم إلى نهاية رحلتنا في هذا العدد من برنامج من أعماق البحار، حيث حاولنا أن نقترب من عالم يخفي أكثر مما يظهر، ويمنحنا كل مرة درسا جديدا في الدهشة والتأمل. إلى أن نلتقيكم في رحلة قادمة، تبقى أعماق البحار شاهدة على أن ما نعرفه ليس سوى جزء صغير من أسرار هذا الكوكب العظيم. كان معكم من التقديم إبراهيم السالم ومحمد الشمري، إعداد محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، إخراج خالد ملك.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر.

في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طاردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثراً. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: تخيل رجلاً يقضي عمره كله متنقلاً بين الجبال والسواحل والصحارى من أقصى الأندلس غرباً إلى بلاد الشام شرقاً، لا يحمل معه سلاحاً ولا تجارة، بل دفتراً يدون فيه أوصاف النباتات التي يراها بعينه ويقارنها بما كتبه علماء سبقوه بقرون، ليصحح خطأً هنا ويضيف نوعاً جديداً هناك. ولم يكتفي هذا الرجل بجمع أوصاف النباتات، بل ألف في نهاية رحلته موسوعة ضخمة وصف فيها أكثر من 1400 نوع من الأعشاب والعقاقير والأدوية، منتقدا بذلك أخطاء متراكمة توارثها العلماء عبر أجيال دون تحقق مباشر، وموثقا بمنهج علمي دقيق كل ما رآه بنفسه في رحلاته الطويلة. إنه ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي، المعروف بابن البيطار، عالم النبات والصيدلة، الذي يصفه كثير من مؤرخي العلوم بأنه أعظم من كتب في هذا المجال طوال العصور الوسطى بأكملها. وقبل أن نفصل في حياة ابن البيطار، يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق عالم نبات عاش قبل 8 قرون أن نستحضر اسمه اليوم، في زمن أصبح فيه بإمكان أي باحث أن يبحث عن أي نبتة في العالم بضغطة زر؟ والإجابة تكمن في أن ابن البيطار لم يكن مجرد جامع معلومات، بل كان صاحب منهج علمي نقدي متقدم على عصره بوضوح، فقد رفض أن يقبل ما ورثه من كتب سابقة دون تحقق مباشر، وأصر على أن يرى النبات بعينه في بيئته الطبيعية قبل أن يصفه أو يثبت خصائصه. وهذا المنهج التجريبي الميداني الصارم هو ما يجعل عمله يستحق الدراسة حتى اليوم، بوصفه نموذجا مبكرا لما نسميه الآن بالتحقق الميداني في البحث العلمي. ولد عبد الله بن أحمد في مدينة مالقة الساحلية بالأندلس حوالي عام 593 للهجرة، الموافق لعام 1197 للميلاد، وكان والده يعمل بيطريا حاذقا، وإليه يعود اللقب الذي اشتهر به لاحقا: ابن البيطار، أي ابن طبيب الحيوان. ونشأ عبد الله في كنف أسرة قريبة من عالم الأحياء والطبيعة بحكم مهنة والده، وهذا القرب المبكر من عالم الحيوان والنبات زرع في داخله بحسب كثير من الروايات التاريخية حباً مبكراً بالاطلاع على أسرار الطبيعة، سيتحول لاحقاً إلى شغف علمي منظم قاده إلى دراسة النبات دراسة أكاديمية جادة في مدينة إشبيلية القريبة. انتقل ابن البيطار إلى إشبيلية التي كانت في تلك الحقبة من أهم مراكز دراسة النبات والصيدلة في العالم الإسلامي، حيث تتلمذ على يد علماء بارزين أبرزهم أبو العباس النباتي المعروف بابن الرومية، وهو نفسه أحد كبار علماء النبات الأندلسيين، إلى جانب عالم آخر يدعى عبد الله بن صالح الكتامي. وورث ابن البيطار عن أستاذه ابن الرومية منهجا علميا قائما على الملاحظة الميدانية المباشرة لا على النقل الأعمى عن الكتب القديمة وحدها. وكان ابن الرومية معروفا بجولته الميدانية الطويلة لدراسة النباتات في بيئتها الطبيعية، وهذا النهج التطبيقي هو ما تبناه ابن البيطار لاحقا وطوره إلى مستوى غير مسبوق في رحلته الخاصة عبر شمال أفريقيا والمشرق الإسلامي بأكمله. غادر ابن البيطار الأندلس وهو في 20 من عمره تقريبا متجها إلى سبتة في المغرب، ثم واصل رحلته عبر قسنطينة وتونس وطرابلس، متوقفا في كل محطة لدراسة النباتات المحلية ومقارنتها بما درسه في الأندلس، في رحلة استكشافية علمية طويلة لم تكن مدفوعة بتجارة أو سياسة، بل بفضول علمي خالص لفهم تنوع النبات عبر أقاليم مختلفة من العالم الإسلامي. وبلغ ابن البيطار حدود آسيا الصغرى حوالي عام 621 للهجرة قبل أن ينتقل إلى بلاد الشام ثم إلى مصر، حيث قضى فترة طويلة من حياته العلمية. وهذه الرحلة الممتدة عبر مساحة جغرافية شاسعة من أقصى غرب العالم الإسلامي إلى قلب آسيا الصغرى، منحته فرصة نادرة لمشاهدة تنوع نباتي هائل بعينه المجردة، لا عبر وصف كتب سابقة قد تحمل أخطاء أو مبالغات متوارثة. في مصر دخل ابن البيطار في خدمة السلطان الأيوبي الملك الكامل، الذي أعجب بعلمه الواسع وخبرته الميدانية النادرة في النباتات والعقاقير، فعينه رئيساً على سائر العشابين في مصر، وهو منصب علمي رفيع يعكس المكانة التي بلغها ابن البيطار في هذا التخصص الدقيق بعد سنوات طويلة من الدراسة والرحلة والملاحظة الميدانية المباشرة. وأتاح له هذا المنصب الرسمي موارد وصلاحيات أوسع لمواصلة أبحاثه والإشراف على شؤون تجارة العقاقير والأعشاب الطبية في الدولة الأيوبية، وهذا يعكس نمطاً متكرراً في تاريخ العلماء المسلمين الكبار، حيث يجتمع الإنجاز العلمي الفردي مع الاعتراف المؤسسي الرسمي بما يوفره من موارد وحماية تمكن العالم من متابعة أبحاثه دون قيود مادية تعيقه عن مواصلة عمله المعرفي الجاد. بعد وفاة الملك الكامل واصل ابن البيطار خدمته العلمية في بلاط ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي كان يقيم في دمشق، فانتقل ابن البيطار إلى هذه المدينة واستمر من هناك في رحلته الميدانية لدراسة النباتات في بلاد الشام وآسيا الصغرى، مواصلا بذلك نهجه الميداني المباشر حتى في هذه المرحلة المتأخرة من حياته العلمية الحافلة. وهذا الاستمرار في التنقل والبحث الميداني حتى بعد بلوغه مكانة علمية ومهنية رفيعة يظهر أن دافع ابن البيطار لم يكن طموحاً وظيفياً محدوداً يتوقف عند بلوغ منصب معين، بل شغفاً معرفياً حقيقياً استمر معه حتى أواخر حياته. وهذا الإصرار على المعرفة المباشرة للاكتفاء بموقع علمي مستقر هو ما ميز مسيرته عن كثير من علماء عصره الذين اكتفوا بتدريس ما تعلموا دون إضافة ميدانية جديدة. توجت رحلة ابن البيطار العلمية الطويلة بتأليف موسوعاته الكبرى المعروفة باسم الجامعة لمفردات الأدوية والأغذية، وهو عمل ضخم يصف أكثر من 1400 نوع من النباتات والمعادن والمواد الحيوانية ذات الخصائص الطبية مرتبة ترتيبا أبجديا يسهل الرجوع إليها، مع وصف دقيق لكل مادة وخصائصها العلاجية وطرق استخدامها. واستند ابن البيطار في تأليف هذه الموسوعة إلى أكثر من 150 مصدراً سابقاً من علماء يونانيين وعرب وفرس وهنود، لكنه لم يكتفي بنقل ما ورد في هذه المصادر بل قارنها بملاحظاته الميدانية المباشرة مصححاً أخطاء متراكمة توارثها العلماء عبر أجيال دون تحقق، ومضيفاً عدداً كبيراً من النباتات الجديدة التي لم يكن العرب يعرفونها من قبل، مما وسع بصورة كبيرة دائرة المعرفة النباتية الطبية المتاحة في عصره. من أبرز ما يميز منهج ابن البيطار العلمي أنه لم يتعامل مع المصادر القديمة، حتى أعظمها مكانة كأعمال العالم اليوناني ديسقوريدوس بوصفها نصوصاً مقدسة لا تمس، بل أخضعها لاختبار الملاحظة الميدانية المباشرة، فصحح عدداً من الأوصاف الخاطئة التي وردت فيها واستدرك عليها في مواضع كثيرة اعتماداً على ما شاهده بعينه في رحلاته الطويلة. وألف ابن البيطار كتاباً خاصاً بعنوان تفسير كتاب ديسقوريدوس يعمل فيه كقاموس عربي يوناني يشرح فيه المصطلحات النباتية الواردة في كتاب ديسقوريدس الأصلي ويصحح ما رأى فيه حاجة إلى تصحيح. وهذا العمل النقدي المقارن يظهر ثقة علمية ناضجة لا تتعامل مع الإرث العلمي السابق بتقديس أعمى، بل بمراجعة نقدية بناءة قائمة على دليل مباشر وملموس. إلى جانب موسوعته الكبرى، ألف ابن البيطار كتباً أخرى مهمة، من بينها كتاب ميزان الطب، وهو مؤلف طلبه منه أحد الأمراء. قسمه ابن البيطار إلى 80 باباً مرتبة بحسب أعضاء الجسم المختلفة، يتناول فيه طرق المداواة والعلاج بصورة عملية منظمة، يسهل فيها على الطبيب المعالج الرجوع إليها بسرعة عند الحاجة. كما ألف كتاب الأقربابين، الذي يتناول الأدوية المركبة من عدة مواد مجتمعة، بخلاف موسوعته الكبرى التي ركزت أساساً على الأدوية المفردة والبسيطة. إلى جانب رسالة متخصصة في تداوي السموم، لا تزال نسخة منها محفوظة حتى اليوم في دار الكتب المصرية في القاهرة. وهذا التنوع في مؤلفاته يظهر إحاطة شاملة بمختلف فروع الصيدلة العملية، لا اقتصاراً على جانب نظري واحد فحسب. ترجمت أجزاء من موسوعة ابن البيطار إلى اللاتينية وانتشرت في أوروبا خلال عصر النهضة، حيث استخدمها الصيادلة وعلماء النبات الأوروبيون كمرجع أساسي لقرون طويلة تالية، خصوصاً فيما يتعلق بنباتات الشرقية التي لم تكن معروفة بعد لدى العلماء الأوروبيين قبل ترجمة أعماله إلى لغتهم. ووصفه المستشرق الألماني ماكس مايرهوف، أحد أبرز الباحثين في تاريخ الطب العربي الإسلامي، بأنه أعظم كاتب عربي ظهر في علم النبات على الإطلاق. وهذا التقدير من باحث غربي متخصص يعكس المكانة الرفيعة التي حظي بها ابن البيطار في الدراسات الأكاديمية المعاصرة المتخصصة في تاريخ العلوم في الشرق والغرب. توفي ابن البيطار في دمشق عام 646 للهجرة، الموافق لعام 1248 للميلاد، بعد رحلة علمية حافلة امتدت عبر عقود طويلة ومساحة جغرافية شاسعة، من أقصى غرب العالم الإسلامي في الأندلس إلى قلب بلاد الشام، تاركاً وراءه موسوعة نباتية وصيدلانية ظلت مرجعاً أساسياً قروناً طويلة بعد رحيله. ولم يكن رحيل ابن البيطار نهاية لأثر، بل بداية مرحلة جديدة من انتشار علمه عبر النسخ المخطوطة التي تناقلها الباحثون في العالم الإسلامي ثم في أوروبا لاحقاً. وهذا الاستمرار الطويل لتأثير عمله بعد وفاته يظهر أن قيمة العالم الحقيقية لا تقاس بطول حياته وحدها، بل بعمق الأثر الذي يتركه خلفه، وقدرة هذا الأثر على الاستمرار والانتشار عبر أجيال وثقافات مختلفة تماماً عن تلك التي عاش فيها. ابن البيطار، ملقة ودمشق، القرن 13 الميلادي، جمع أعظم موسوعة نباتية وصيدلانية عرفتها العصور الوسطى، ورحل بحثاً عن الحقيقة العلمية بعينه المجردة، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. ديمتري مندليف والجدول الدوري للعناصر. حين انتظمت العناصر في بيت واحد،
1: كان العالم من حول الإنسان مليئا بالمواد المختلفة. كانت هناك عناصر وقوانين تربط بينها، وفي تاريخ الكيمياء يبرز اسم ديمتري مندليف، العالم الروسي الذي وضع الجدول الدوري للعناصر، فحول مجموعة كبيرة من المعلومات المتفرقة إلى نظام واضح ومفهوم.
0: لم يكن الجدول الدوري مجرد لوحة تعليمية، بل خريطة لفهم المادة. والأهم أن مندليف لم يرتب العناصر المعروفة فقط، بل ترك أماكن لعناصر لم تكن قد اكتشفت بعد، اعتمادا على النظام الذي رآه بينها.
2: يا آنا، انظري إلى هذه البطاقات، كل واحدة تمثل عنصرا بصفاته ووزنه، لكنها تبدو فوضوية حين تكون مبعثرة.
0: وأنت تحاول أن تجد النظام بينها؟
2: نعم، لاحظت أن بعض الصفات تتكرر عندما نرتب العناصر بطريقة معينة، وكأن الطبيعة تتبع نمطا ثابتا.
0: وكيف تأكدت أن هذا النمط حقيقي؟
2: لأن العناصر المتشابهة تجتمع معا وتتكرر خصائصها بصورة منتظمة، هذا لا يبدو مصادفة.
0: وهذه الفراغات في جدولك؟
2: تركتها عمدا، أعتقد أن هناك عناصر لم تكتشف بعد لكنها ضرورية ليكتمل النظام.
0: أتترك أماكن فارغة في عمل علمي؟
2: نعم، لأن الفراغ أحيانا دليل. إذا كان النظام صحيحا فستظهر عناصر تشغل هذه المواقع يوما ما.
0: وهل تستطيع توقع صفاتها؟
2: إلى حد كبير يمكن تقدير وزنها وبعض خصائصها ومكانها في الجدول.
0: هذا يبدو جريئا.
2: العلم لا يصف الموجود فقط، بل يساعد أحيانا على توقع ما لم يكتشف بعد.
0: ولكن ماذا لو أثبتت الاكتشافات أنك مخطئ؟
2: سأراجع أفكاري. العالم الحقيقي لا يخاف من التصحيح، لكنه يتبع الدليل حيث يقوده.
0: هل كنت تبحث عن جدول أم عن طريقة لفهم العالم؟
2: عن الاثنين معا. الكيمياء كانت مليئة بالأسماء والبيانات، لكنها تحتاج إلى خريطة تكشف العلاقات بين العناصر.
0: إذن الجدول يجعل العناصر كأنها عائلة واحدة.
2: بالضبط. لكل عنصر مكان، وهذا المكان يساعدنا على فهم سلوكه وخصائصه.
0: أشعر أن الجدول يشبه مدينة منظمة.
2: تشبيه جميل، هناك مجموعات متشابهة وصفوف تتدرج فيها الصفات، وكل موقع يحمل معنى.
0: وهل تقبل العلماء فكرتك بسهولة؟
2: بعضهم اقتنع وبعضهم شكك، وهذا طبيعي، الزمن والتجربة هما الحكم.
0: وأنت تراهن على الاكتشافات القادمة؟
2: نعم، فإذا اكتشفت العناصر المتوقعة وجاء صفاتها قريبة مما تنبأت به، فسيكون ذلك دليلا على صحة النظام.
0: وهل تتمنى أن يدرس هذا الجدول في المدارس؟
2: بالتأكيد، ليس لأنه عملي فقط، بل لأنه يعلم التفكير المنظم والبحث عن العلاقات بين الأشياء.
0: إذن الطالب لا يرى مربعات وأرقام فقط،
2: بل يرى أن العالم تحكمه أنماط وقوانين، وأن المعرفة ليست حفظاً للمعلومات فحسب.
0: يعجبني أنك تركت مجالاً لما لم يكتشف بعد.
2: لأن العلم لا يكتمل دفعة واحدة، كل جيل يضيف شيئاً جديداً إلى ما عرفه السابقون.
0: إذن الجدول الدوري ليس نهاية الطريق،
2: بل بداية منظمة لفهم المادة. سيأتي علماء بعدنا ليكتشفوا المزيد ويطوروا ما بدأناه.

0: هكذا انتظمت العناصر في بيت واحد، وصار الجدول الدوري من أهم أدوات فهم المادة. ولم يكتفي مندليف بترتيب العناصر المعروفة، بل تنبأ بوجود عناصر أخرى أثبتت الاكتشافات اللاحقة صحة كثير من توقعاته.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست المعرفة في كثرة المعلومات، بل في القدرة على تنظيمها وفهم العلاقات بينها، فهناك يكمن جمال العلم وقوته. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: تمام 7 مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
2: مساء الخير يا كويت.

0: أهلها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار. نحييكم ونلتقي بكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في أول أيام هذا الأسبوع. وصلنا معكم إلى المساء، ومساء الخير يا كويت، مساء الخير زميلة إسراء.
1: مساء الخير عبد الله، وأكيد مساء الخير لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. نتمنى لكم بداية أسبوع موفقة بإذن الله، ودائما وأبدا نقول بسم الله. نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
0: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
1: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم لمطيري.
0: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا، هذه تحيات سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
0: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء في برنامجكم اليومي مساء الخير يا كويت، من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى الثامنة مساء. مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم، نستهل معكم مشوارنا بمجموعة من أخبارنا المحلية. قامت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال حويلة اليوم الأحد بزيارة تفقدية إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للاطلاع على سير العمل ومتابعة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
2: وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة ومعالجة الملاحظات وتذليل التحديات بما يحقق تطلعات المستفيدين، مؤكدة أهمية استكمال التجهيزات المطلوبة والتأكد من جاهزية المرافق لتوفير خدمات أكثر كفاءة وسهولة للأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم.
1: وأضافت أن الزيارة شهدت استعراض مستجدات مشروع الميكنة والتحول الرقمي والجهود المبذولة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات المراجعين.
2: وأوضحت أنها تابعت جاهزية غرف القياس في فرع الهيئة بمنطقة صليبيخات للوقوف على التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتشغيلها بما يساهم في توفير بيئة مناسبة لتقديم خدمات القياس والتقييم.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ننتقل معكم إلى خبرنا التالي. أعلن محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون اليوم الأحد عن إطلاق الدفعة السادسة من برنامج قادة الأمن السيبراني الموجه للكويتيين المهتمين بالتخصص في هذا المجال.
2: وقال الهارون في بيان صحفي أن البرنامج يتيح لهم فرصة صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وصولا إلى تأسيس جيل من الفنيين المحترفين القادرين على تطوير البرامج المناسبة لحماية أنظمة المعلومات في القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت وفق أفضل الممارسات المستخدمة في مجال أمن المعلومات.
1: وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية البنك لتنمية الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني وبناء القدرات الفنية في مجال الأمن السيبراني لتعزيز حصانة القطاع المالي والمصرفي في مواجهة مخاطر التطور المتسارع للتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال أنظمة المعلومات في القطاع المصرفي، بما يضمن تبني أحدث التقنيات مع الحد من مخاطرها في الوقت ذاته.
2: وأوضح أن البرنامج ضمن مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين المركزي والبنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية ضمن مجموعة متكاملة من المبادرات التي تسعى لتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة هذا المجال.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: وفي خبرنا الأخير هذه الفقرة، أطلق مركز ماما كفاية للبحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الأحد البرنامج التدريبي التنموي شركاء 11 بهدف تمكين الشباب ومنهم ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وبناء قدراتهم في عدة مجالات.
2: وأكدت مؤسس المركز كفاية العلبان لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن البرنامج يسعى إلى تنمية قدرات الشباب وتأهيل جيل قادر على مناصرة قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة والإسهام في بناء مجتمع أكثر شمولا وتكاملا، مشيرة إلى أن البرنامج يستمر إلى 26 من أغسطس الجاري في معهد الأبحاث.
1: وقالت العلبان إن البرنامج يركز على تطوير مهارات الشباب في الجوانب المدنية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.
2: وأوضحت أن البرنامج يقوم على مفهوم التعلم الذاتي والتعاون وتبادل الأفكار والخبرات، ويعمل على تمكين الشباب أو الأشخاص من ذوي الإعاقة ليكونوا مناصرين لقضاياهم، إلى جانب إشراك الشباب من غير ذوي الإعاقة وتأهيلهم لدعم حقوقهم، بما يعزز ثقافة التقبل والمشاركة المجتمعية ونشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: نجدد لكم التحية أحبتنا، نحن معكم على الهواء مباشرة. نصل إلى لقائنا الأول في هذه الحلقة. الذكاء الاصطناعي أصبح هو حديث الساعة، ليس فقط في الأيام الأخيرة ولا الأشهر الأخيرة، بل سأقول في السنوات الأخيرة هو بالفعل أصبح حديث الساعة، كما أصبح جزءا مهما في حياتنا. كثير من الأشخاص يستخدمون الذكاء الاصطناعي باختلاف هذه الاستخدامات وباختلاف أهدافها أيضا. كذلك أصبح دور الذكاء الاصطناعي لا يقتصر مستمعينا الكرام على التقنية فقط، بل أيضا أصبح له دور بالأفكار الخلاقة في ابتكار أفكار جديدة، أفكار ربما خارج الصندوق، خصوصا إذا كانت هذه الأفكار تتعلق بالمشاريع وتطوير المشاريع والتجارة ومعرفة احتياجات السوق وما هي الفرص المتاحة. فيبقى السؤال في هذا اللقاء، كيف نستطيع أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي في مشاريعنا التجارية، وكيف يحول الذكاء الاصطناعي الفكرة إلى مشروع ناجح؟ سيجيبنا على هذه الأسئلة وغيرها ضيفنا الدكتور أنور الحربي، وهو خبير تكنولوجيا المعلومات وعضو الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات. حياك الله دكتور أنور.
4: الله يحييكم وشكرا على هذه الاستضافة وجميع المستمعين الكرام.
3: ساعة المباركة دكتور أنور. يعني حينما يبتكر لنا الذكاء الاصطناعي فكرة مشروع جديدة، هل هذه الفكرة يعني تصبح من حق المستخدم، ولا شون النظام؟ أين ذهب الذكاء الإنساني؟ أين ذهب الإحساس الطبيعي في مثل هذه الاختيارات؟ تفضل دكتور أنور.
4: شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الذكاء الاصطناعي يعطينا الفكرة ويعطينا محاور الفكرة ويعطينا أفكار أيضا. إحنا إذا فكرة تجارية كانت، تنموية، تعليمية، اللي تكون، هو دائما إحنا الآن عندنا تطور كبير في منصات الذكاء الاصطناعي أو نماذج الذكاء الاصطناعي هذه. فبالتالي اليوم أنا أقدر أشوف أول شيء، أول فكرة إن أنا أسوي مثل عصف ذهني مع الذكاء الاصطناعي، أقول له أنا والله عندي فكرة مشروع، هل تقدر تقترح لي 10 يعني أفكار؟ أنا من الكويت، أنا تخصصي كذي، البيئة اللي يشتغل فيها كذي. يعني لازم الإنسان يبين منه هو والبيئة اللي هو فيها، بحيث إنه الذكاء الاصطناعي يعطي معلومات دقيقة. يعني لا يعني واحد يعني تصور إن حتى الجو لازم يقوله، يعطيه المهم البيسك،
3: يعطيه كل المعطيات المتعلقة بالمشروع وصاحب المشروع. نعم، حتى يقدم
4: المعطيات اللي على مثل ما قلت، يعطي صاحب المشروع يعطي المعطيات اللي يبيها.
3: نعم،
4: وبعدين يشوف شنو ردة الفعل، مو من اول جواب ايضا ياخذ الإجابة يفلترها.
3: شنو ممكن تكون ردة الفعل؟ يعني شنو ممكن يكون ردة الذكاء الاصطناعي في مثل توفير كل هالمعلومات، وبالأخير نتوجه له بالسؤال عن مشروع يناسب طموحي ويناسب المواصفات التي ذكرتها بنفسي أثناء السؤال؟ شنو ممكن يكون الجواب دكتور أنور؟
4: الجواب، أنا مثلا أنا أعطيك مثال حي، يعني أنا أقول له اكتب لي 10 أفكار تجارية لبيئة العمل في الكويت. أنا مبادر، أنا شخص مبادر وشخص عندي هذا، أنا عمري كذي وأنا عندي تخصص، عندي طموح أن أدخل في المجال التسويق الرقمي، أدخل في التعليم، في التنمية، في أي مجال. لابد أن الإنسان يكون من البداية، يمكن ما عنده، يقول حق الذكاء الاصطناعي ممكن تسجل لي 10 مقترحات، 20 مقترحات. أنا ذاك اليوم سجل طلبت منه اعطاني 30 مقترح. عندي كانت دوره
3: نعم.
4: قلت له اعطني 30 مقترح لمشاريع تجاريه صغيره يسمونها SME small to medium enterprise. فايضا هذا هم مهم لازم تحدد يحدد للواحد حجم البزنس اللي يبيه يعني.
3: وبالتالي يستطيع ان يقوم بدراسات الجدوى ويقوم بكل الخطوات التي
4: بكل تاكيد. استاذ عبد الله حضرتك اليوم يمكن احد المميزات الذكاء الاصطناعي انه كانت دراسة الجدوى تأخذ مبلغ وقدره أيام ويمكن أسبوع أسابيع.
3: كانت يعني الحين دكتور أنت خلاص مقتنع أن هذه الأيام انتهت يعني.
4: لا راحت خلاص. أنا يعني يوم واحد يسوي دراسات جدوى كنا نشتغل قبل 10 سنين أو 5 سنين قال لي الله يخليك ودي أسوي دراسة جدوى. قلت له أنت تضحك على منو يعني هاي الناس كلها داش على شات جي بي تي وأنا الحين وأنت قاعد وياي أسوي لك دراسة جدوى.
3: ولكن هل هو بنفس الموثوقية حينما تأتي دراسة الجدوى من خبراء الاقتصاد؟ يعني وين راحت الدراسات والأكاديمية دكتور؟
4: سؤال مهم أستاذ عبد الله. يمكن في الماركتينج إذا الواحد عنده ديتا كاملة على الماركتينج اليوم أنا بدخل منتج مثلا أنا أحب القهوة أحب الشاي فرضا بقول والله بدخل يقول لك في منافسين لك هالكثر هالشكل. هذه طبعا يعتمد على ايضا دراسه السوق اي نعم صح والريسك اناليسيس لازم في تحليل خطوره الدخول في هذا المشروع في منافسين اقوياء مثلا فبالتالي لابد ان الواحد يكون ايضا يعني هو فيها تجاره يعني لابد ان الانسان يفكر فيها. بس انا اقول يخطط يمكن اذا عنده 100 يوم يخطط 90 يوم وينفذ بعشرة أيام إذا يبي لأن التخطيط هو أساس النجاح.
3: دكتور أنور هل من الممكن بعد قيامنا بكل هذه المسائل عن طريق الذكاء الاصطناعي هل فعلا من الممكن أن نحقق نجاح في السوق بعد كل اتباعنا هذه الخطوات من دون أي تدخل بشري نخلي الموضوع كل الخيط والمخيط نسلم حق الذكاء الاصطناعي؟
4: إيه سألني قبل يومين واحد من يعني من الربع أو واحد من عيال الربع قال لي أنا ودي أبتدي مشروع وأنا هو مغرم إنه يسوي ويب سايت. قلت له أنت شلون تسوي ويب سايت اليوم؟ هو الذكاء الاصطناعي يسوي لك ويب سايت. قلت له كل شيء ممكن يصير الآن من خلال إن أنت في منصات أستاذ عبد الله الآن في منصات تسوي لك المشروع إن كان هو أبليكيشن أو كان ويب سايت أو خدمات أخرى.
3: صحيح.
4: اي اهم شيء في هذا كله هو ان الواحد يسوي له بيمنت جيت واي قانونيه يعني ما عليها مشاكل وتكون مسجله عنده في البنك بحيث انه يقول حق البنك ان انا سويت لي بيمنت جيت واي يعني بوابه دفع الكترونيه بحيث لا يصير فيها مساءله بعدين. يقدر الواحد من الالف يا اكو منصات متخصصه استاذ عبد الله هي تسوي المنتج وحتى تعطيك افكار منتج. انا يعني حتى مره كنت في دورة كان واحد يعني عنده تخصص الرسم قلت له هذا الرسم انت الهواية الرسم والأحياء الأشياء التراثية تقدر انت تبيعها أونلاين وتحط توقيعك وصورتك من خلال الذكاء الاصطناعي فانت بس تعرض يعني انت ما عندك محل تبي تعرض فيه انت هي منصة وويب سايت وبالتالي تنجح. ليش ما تنجح اذا هو على الطلب وعلى العرض؟
3: ولكن هذا مشروع بسيط يعني حينما نتحدث عن مشاريع مثل هذه دكتور يعني ربما لا تكون بحاجه الى دراسات جدوى ولا الى كل هذه الخطوات التي تحتاجها المشاريع الكبرى.
4: انا اتحدث انا اقول لك شيء استاذ عبد الله بس انا اقول لك شيء
3: فضل.
4: انت علشان هي صح مشروع بسيط تقول ولكن هو في عده باراميترز عده متغيرات انا اذا ضبطها من البدايه حق المشروع الصغير لان هذا ما يستهلك مني جهد كثير ويستهلك يعني وايد امور لا بس في البدايه انا اكون تحكمت في مثلا انا عرفت شلون ان الويب او اللاندنج بيج مثلا عرفت شنو هي صفحه اللاندنج اللي هي الاهم صفحه في الويب سايت هذه مهمه جدا
3: اللي توصلك على طول سيده اول شيء تشوفه على الويب سايت
4: اول شيء برافو عليك هي اول صفحه واهم صفحه هذه فانا ابتدي اتعلم فيها يعني هو الواحد مو مبتدي من اول مره يوصل يعني مشروع كبير في البدايه يقبل على انه يصير ويسوي ترايل يجرب عشان لا يكلفه لان انت بالاخير هذه المنصه راح تشترك فيها الواحد يشترك فيها اي نعم مو مبلغ يمكن كبير $200 اقل اكثر يعتمد على نوع المشروع بس في الاخير هم انت يعني انت بتسوي شيء صح انا اعتقد البدايه بمشروع صغير
3: واللي ينطبق على الصغير ينطبق على الكبير
4: احسنت هذا بيت القصيد اليوم انا عندي لعبه بسويها شخصيا انت عارف انا قدمت لعبه الدارة اليوم بنزلها على الويب سايت وبنزلها على السوشيال ميديا بنزلها على الابلكيشن ستور هذا كله متاح لي بس انا لازم اسويها شيء مرتب بحيث انه يكون نفس الكواليتي والجوده مالت اللعبه بالذكاء الاصطناعي تكون يعني قويه بحيث لما انزلها لها صديق.
3: دكتور أنور الحربي، خبير تكنولوجيا المعلومات وعضو الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، نعلم تماما بأن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت مختلفة. يمكن البعض يعتقد أنها مجرد يعني آلة تجيب على أسئلتنا، الموضوع يتجاوز هذا بكثير، ربما هذا يكون أبسط طريقة بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي، هناك طرق أخرى كما قال الدكتور ضيفنا الكريم أنور الحربي خبير تكنولوجيا المعلومات، بأنه قد يبني لك مشروعا من الألف إلى الياء، وهذا بناء على إعطائنا للمعلومات الصحيحة والمعطيات الدقيقة بخصوص هذا الأمر. ولكن ماذا عن السرية؟ ألا يقال دكتور أنور بأن يجب علينا ألا نشارك معلومات شخصية مع الذكاء الاصطناعي، ولا هذا ربما حرص زايد في غير محله؟
4: أيضا سؤال مهم أستاذ عبد الله. لا، اليوم احنا في صحيح هذا في توجه، حتى في الإيميل اليوم المعلومات قام فيها توجه، العالم كله يحب يعرف شنو قاعد يصير في كل مكان في العالم، فبالتالي الواحد يكون حذر. اي نعم، عنده امور شخصيه ما يدخلها كلها في الذكاء الاصطناعي، منصات او نماذج الذكاء الاصطناعي بمختلف انواعها، لانه صار في تسريبات في الشات جي بي تي، وصار في تسريبات في جوجل، ولكن ما تصير كل مره. ولكن انت اليوم شده الحاجه للتكنولوجيا هذه تخلي الواحد احيانا يتساهل شويه، او قد يضحي في بعض الخصوصيه، ولكن انا انصح على الاقل في الحد الادنى اذا انت مضطر يعني هم ترمز، يكون في نوع من الترميز للمعلومه او الاسماء او الصفات، بحيث انه لا يصير هو شخص باكر يعني يخترقونه. ما هذا يخترق الهاكر اليوم تدري استاذ عبد الله متطورين جدا.
3: صحيح
4: يعني
3: صحيح. وللحين ما شفنا خيرها وشرها الذكاء الصناعي هذه المنصات، يعني يحتاج الموضوع وقت يعني حتى نعلم مدى مصداقيتها وموثوقيتها ايضا.
4: صحيح، الان تطورت الامانه، تطورت كل نموذج يبي له مع الخبره، ليش هو وين يستفيد من الاسئله؟ يستفيد من البيانات مفتوحه المصدر الاوبن سورس. فهذه كلها الان صار عندها معلومات تراكميه كبيره الذكاء الاصطناعي.
3: حتى بالقوانين التجاريه والامور هذه الخاصه بكل بلد طبعا.
4: اي حتى في، شوف اليوم طبعا اقول يسمونه الوكيل الذكي ايجنتك اي اي، اللي هو يصير مثل محاسب، مستشار قانوني، مسوق. اكو واحد مسوي له في شركه توني، واحد من المملكه العربيه السعوديه، امس اشوف الفيديو مسوي له 20 موظف بالذكاء الاصطناعي، هم كلهم ايجنت يعني يسمونه.
3: نعم، وكلاء. نعم نعم، اللي يرد

0: اللي يردون ويتعاملون مع
1: يردون
0: الجمهور.
1: ويسوون يسوقون واستشارات، انت تصدق يعني في
0: نعم
1: يعني مو بعد عنا يعني، مع هذا قاعدين
0: والله شيء
1: يتطورون
0: مخيف يا
1: انه
0: دكتور أنور، يعني البعض ربما الآن صار يخاف على وظيفته، يخاف على مهنته، يعني وصلنا لدراسات الجدوى وصلنا دكتور.
1: لا
0: نعم
1: بس ما الاذاعه، لا الاذاعه يبي لها واحد حيوي مثل حضرتك وغير
0: الله
1: وشغلات.
0: يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير. شكرا جزيلا لك دكتور أنور الحربي، خبير تكنولوجيا
1: بارك الله
0: معلومات
1: فيك،
0: عضو الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، على هذا اللقاء، حياك الله.
1: شكرا جزيلا.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
2: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
2: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين. مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، في ظل انتشار العدد الكبير من الوجبات الصحية وشركات الوجبات الصحية، هل هي فعلا صحية وهل تساعد على نزول الوزن وهل تناسب جميع الأشخاص أم أن لكل شخص احتياجات غذائية مختلفة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر الأستاذ أحمد عبد الحميد الصالح، أخصائي تغذية علاجية ورياضية. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد.
2: يا هلا والله، مساكم الله بالخير والتشرف ان اكون معاكم في هذا المساء الجميل.
1: حياك الله استاذ احمد. بدايه نسمع عباره وجبات صحيه وشركات كثيره يعني تبنت هذا المفهوم، هل يعني ذلك انها مناسبه للجميع وتساعد تلقائيا على انقاص الوزن؟
2: التعريف في الوجبات الصحيه هي الوجبه اللي تكون متكامله من كل المجاميع الغذائيه وتغطي نقول احنا طاقه الشخص أو احتياج الطاقة اليومي وتناسب هدفه. بمعنى قد أنا أقدر أقول أعطي واحد وجبات صحية نقول عالية بالألياف ونقول إحنا قليلة الدهون ونقول إحنا فيها دهون مفيدة، لكن السعرات الحرارية اللي محسوبة له تساعد على الحفاظ على الوزن. أو مثلا أقدر واحد أزيد وزنه، لكن ايضا مواصفات الوجبات الصحيه تكون فيها افوكادو مثلا، الزيوت المفيده، حتى السعرات الحراريه تكون من الاكلات الصحيه. فمعيار الاكل الصحي مو معنى لما اشوف انا اشوف جمله وجبه صحيه معنى ان تنزل وزن، لا، تنزيل الوزن هو يعتمد على السعرات الحراريه اللي تاخذها.
1: نعم.
2: فانا اقدر اصمم نظام غذائي لزياده الوزن لكن الاكل الصحي ونظام تثبيت وزن الاكل الصحي وايضا نزول وزن الاكل الصحي، فالمعيار في نزول الوزن هو السعرات الحرارية وليس مصطلح الوجبات الصحية، فهذه وايد ملاحظة نحطها بعين الاعتبار.
1: نعم استاذ احمد، دائما نشوف يعني بعض اللي يطلعون بالسوشيال ميديا اخصائيين تغذية مثلا يقول لك المرأة لها هل كثر سعرات حرارية في اليوم والرجل لها هل كثر سعرات حرارية يعني، ولكن هناك بعض التساؤلات، يعني انت عارف الطول يختلف نسب. نعم. يعني كمية حرق الجسم من شخص لآخر يعني فاهمني، فأمور أخرى تدخل ضمن هذا الموضوع.
2: أكيد.
1: لو توضح لنا أكثر أستاذ أحمد.
2: تعتمد حساب الاحتياج يوم من الساعات الحرارية على عدة عوامل مثل ما ذكرتي، الطول، العمر، الوزن، قد تدخل موضوع نقول مكونات الجسم الثانية، نسبة العضلات، معدل الحركة باليوم. أنا ما يصير أنا مثلا نفترض اختي اعطيت سعرات حراريه مثلا نقول 1500 لكن مو حاط بعين الاعتبار انك تحركي رياضه، تسوي رياضه تحركين فيها 600 700 سعره حراريه، هني راح يصير في تعب عليك.
1: نعم
2: تمام. لكن

0: في المقابل مثلا واحد معدل حرقه او ما يسوي رياضه او يسوي رياضه بسيطه، نعم قد تكون هذه السعرات الحراريه مناسبه له على حسب معامل الحركه. فتختلف في عده عوامل، يعني مو الموضوع فقط والله إيه والله المراه لها سعرات حراريه والرجل لها سعرات حراريه معينه ونحطها نحسبها على الكل، لا هي لازم تعتمد على عده عوامل مثل اللي ذكرتها. اخصائي التغذيه يحسب لكم قوانين معينه، القوانين هذه مكونة من المعلومات اللي ذكرتها، الطول، الوزن، العمر، بعدها لما تطلع هذه المعادلة تطلع النتيجة نضربها معامل حركة عشان تطلع يسمونها السعرات الحرارية الكاملة اللي يحتاجها الجسم. فنعم مثل ما ذكرتها عوامل عدة وليس فقط للمرأة والرجل سعرات معينة.
1: جميل. أستاذ أحمد، كيف يستطيع المستهلك التمييز بين شركة تقدم وجبات صحية فعلا وأخرى تعتمد على التسويق فقط؟
0: أول شيء خلينا نعرف هذه أساس الوجبات الصحية، الشركات الوجبات الصحية هل تعتمد على نقول احنا يعني متخصصين يحسبوا هذه الوجبات وعن طريق مثلا برامج نقول معتمده ومختبرات حسبت هذه السعرات الحراريه والمعلومات الغذائيه تنطرح في نقول احنا موجوده على الوجبه المعلومات الغذائيه، ام لا والله فقط تسويق، والله يابا وجبه مثلا نقول احنا مثلا مجرين مطبخ معين او مكان معين بس ينتجون الوجبات بدون اي وزن او حسبه للسعرات للمكونات والسعرات الحراريه عن طريق متخصصين. هذه شغله. الشغله الثانيه، هل هي نقول احنا موافقه نقول الاجراءات من السلامه، من نقول احنا ماخذه موافقه من هيئه الغذاء والتغذيه بالكويت، وزاره الصحه، الامور هذه الاشتراطات الصحيه، المطبخ مثلا مالهم هل هو معتمد من منظمه الهاسب اللي تقيس معايير السلامه والامن في المطبخ، العمال، عدد العماله، يعني امور وايد تاثر على
1: نوعيه المواد المستخدمه ايضا.
0: نعم،
1: الزيوت.
0: نعم نوعيه المواد المستخدمه، الزيوت، اللحوم شنو انواعها، البروتين بشكل عام. يعني ما صار انا اقول احط والله اقول مثلا نقول احنا مثلا خبز اسمر مثلا من شركه معينه وتطلع مثلا الخبز هذا يكون ابيض او قليل الالياف ويكون شركه مغايره للذكرات. هذه العوامل المهمه اللي لازم نحطها بعين الاعتبار، الى ذلك المتابعات، وتكون مثلا حتى المستهلك يعني يوزن الوجبه ويقارنها بالوجبات بالمعلومات الغذائيه. الحين المستهلك ما شاء الله عنده وعي كبير يمكن اكثر من كثير من المتخصصين.
1: نعم.
0: فلازم تكون مطابقه للادعاءات اللي يذكرونها الشركه.
1: نعم، يعني احيانا ايضا يمكن استخدام الزيوت استاذ احمد على سبيل المثال، يعني زيت الزيتون او مثلا زيوت نقول يعني مفيده للكوليسترول النافع وليس الضار، يعني الامور هذه ايضا يجب اخذها بالاعتبار بالنسبه حق اي انسان يعني يحاول انه ينقص وزنه.
0: نعم، يعني مثلا احنا الزيوت كثر ما نقدر يعني نقول احنا الزيوت مفيده يعني كزيت الزيتون، زيت الافوكادو، زيت نقول احنا من المكسرات، الاسماك،
1: السمنه تعتبر مفيده.
0: السمنه نعم تكون قد تكون طبيعيه لكن نقول احنا لا علاقه بارتفاع الكوليسترول
1: الضار.
0: يعني مو شرط انه يكون اي شيء طبيعي مو مضر. فهذا نعم. هذا لازم نحطها بعين الاعتبار. نعم احنا نبي الشيء الطبيعي، نبي الشيء الغير مكرر، نبي الشيء يعني نبي الشيء اللي يكون مفيد من الأصل الطبيعة، لكن مو معنى أنه قد يكون مفيد الصحة. فنحط ببالنا هذا العين الاعتبار. فإحنا كثر ما نقدر كثر ما قللنا الدهون من الوجبات وركزنا على الطرق الطبخ الأخرى، طرق الطبخ الهواء الإير فرايد أو المشوي أو استخدام الدهون بطريقة مقننة نقول إحنا نتحكم فيها، كل ما صارت جودة الأكل أفضل من تكون عالية بالدهون وبدون حسبة أو متابعة.
1: نعم أستاذ أحمد، أكثر الأخطاء اللي يقع فيها الناس عند الاشتراك في شركات الوجبات الصحية واللي تمنعهم من تحقيق النتائج، خصوصا أن يعني نرى البعض يعني يشتكي أن يلتزمون بالوجبات الصحية وما يلاحظون في نزول في الوزن.
0: أكثر الأخطاء بأن يشتركون بالوجبات بدون رجوع إلى اختصاصي تغذية، أو على الأقل يحسبون حسبة مبدئية على احتياجهم السعرات الحرارية، يدشون على أبليكيشن أو يدشون مثلا على موقع بالسوشيال ميديا أو يسمعون دعاية معينة إنه والله اشترك هذه الوجبة تنزل وزنك، تشترك فيها بدون لا باخذ بدون اخذ بعين الاعتبار الاستعارات الحاليه والارقام الموجوده.
1: نعم.

0: فهذا هذا اكبر خطأ يصير بكثير من المشتركين في ذلك، ما يلقون النتيجه المرجوه من اشتراك الوجبات الصحيه. هذه شغله. الوجبات الصحيه لازم تكون مصممه على حسب حاله الشخص، يعني مثلا ما اقدر اعطي مثلا واحد شخص مثلا وجبه فيها كربوهيدرات سكريات وايد لمريض السكر. لازم نكون احنا متحكمين بكميه السكر الموجوده في الوجبه. والله واحد شخص مثلا يعاني من مثلا نقول احنا نحافه مثلا، او يحتاج ياخذ بروتين عالي مثلا يبي بناء عضلي، ما يصير ادزه وجبات مثلا قليله بالبروتين. فهي لازم تكون مصممه على حسب احتياج الشخص. فكثير من الناس يشتركون بالوجبات ما يدرون هل هذا من ضمن احتياجهم ولا لا. بعدين نقول اللوم هم الحين شوي نصف مع الشركات، نقول احنا هم المجتهدين هم يقولون اللوم على الشركات. لا، المفروض يكون المستهلك واعي بالاحتياج، وواعي بأن قبل لا يشترك يروح عند أخصائي تغذية يستشيره، يحسب له الاحتياج يومي، بعدها يشترك بالوجبات اللي تناسبه.
1: نعم، يعني بعض الشركات اللي نشوفها أن مثلا وجباتك مع مثلا سناك من شهريا راح يكون المبلغ الفلاني على سبيل المثال، ولكن يمكن احنا ما نشوف من ضمن الإعلان فحصك يعني ويعني اعطائك نظام قبل لا يتم شراء هذه الوجبات. احنا ما نشوف للأمانة، وفعلا في شركات توصل أكل بدون ما أنت تروح تزورها، وياخذوا مثلا طولك ويسألك مثلا في دكتور أو أخصائي يسألك مثلا يقول لك أنت مثلا عندك كسل في الغدة الدرقية، أمور مثلا نعم. أخرى يعني فاهمني.
0: نعم.
1: أستاذ
0: أحمد، نعم نعم نعم، على حسب الحالة الصحية. هذه يكون يعني لازم تكون الموضوع خطة متكاملة، موضوع يعني نقول مو بس ربحي، لأن هي في النهاية وجبات صحية تبي صحة الناس في النهاية. فلازم إحنا نأدي بعض الأمور المهمة، قياس الوزن والطول والمعلومات الغذائية والحالة الصحية والحالة نقول البدنية وغيرها، بعدها يشترك بنظام غذاء. ما يشترك نقول إحنا بالكويتي عمياني، لا نعم. يشترك بعد ما أخذ بعين الاعتبارات هذه، بعدها يشترك. نعم. هذا أهم شيء يصير.
1: نعم أستاذ أحمد، إحنا ندري أن الرياضة والحركة تساعد على الحرق يعني، ولكن هل هناك بعض الأغذية أو المكملات الغذائية تقوم بهذه المهمة
0: كزيادة معدل الحرق؟ نعم. بشكل واضح لا يوجد. أنا هذا رأيي. قد يكون الأكلات اللي فيها مادة الكابسيسين مثلا الفلفل الأحمر، فلفل الأنواع الحارة هذه،
1: زنجبيل مثلا
0: تزيد معدل الحرق شوية، بس مو يعني ولا شيء يذكر، فاهم يعني ولا شيء نهائيا. حتى الدراسات اللي صارت عليها ليست دراسات معتبرة، ما نعتمد عليها. اللي يزيد الحرق بكل بساطة إذا كان من الغذاء، الدراسات تأكدت كل ما زاد الاحتياج من البروتين طوال اليوم،
1: نعم.
0: كل ما زاد معدل نقول احنا قد يزيد معدل يسمونه نقول احنا الاحتياج الحراري او الاستهلاك الحراري للجسم، فبالتالي يزيد سعره حاله. فاذا غذائكم او غذائك قليل البروتين، لا انا انصح ان الواحد يزيد بروتينه ويخلي كل وجبه يكون فيها مصدر بروتين يزيد معدل الحرق.
1: نعم.
0: اذا جانب ذلك لازم الواحد يمارس رياضه، يزيد من الرياضات الهوائيه إلى جانب اللاهوائية، واللي بالضبط أنا اللي أذكرها إن هي الرياضات المقاومة. لازم الصغير والكبير يمارس رياضات المقاومة.
1: نعم.
0: يمارس الحديد، يلعب أثقال، مو بس والله حكر على فئة معينة أو عمر معين. ليست حكرا على الرجال والنساء، النساء المفروض يمارسون الحديد أكثر من الرجال كممارسة عشان يحافظوا على عظامهم عضلاتهم.
1: نعم.
0: فهذه الأمور تزيد معدل الحرق وتزيد النشاط.
1: يمكن أنا حبيت أني أتطرق لهذه النقطة، لأن بعض الأخصائيين يعني اللي نشوفهم في السوشيال ميديا يقول لك أخذ النياسين أو الكرياتين أو شغلة كذي وهذه، ومجرد ما تأكل وجبتك وتأخذ هالحبة أنت راح تشوف نزول في الوزن. فإحنا لابد أن يعني نوضح هذه الصورة والأخطاء الشائعة.
0: الكرياتين والكرياتين والنياسين ما لهم علاقة بالحرق. الكرياتين لها علاقة بزيادة الكتل العضلية، الاستشفاء، القوة العضلية.
1: والنياسين
0: قد يساعد على زيادة نقول إحنا التركيز كمضاد أكسدة. ما لهم علاقة مباشرة بزيادة معدل الحرق. قد يكون الكافيين له علاقة،
1: الكافيين
0: بس مو كمية كبيرة، يعني ما نتكلم عن تأثير مباشر. لا.
1: والله ما عرفنا أستاذ أحمد، يقولون القهوة ترفع الكورتيزول، والكورتيزول يخليك ما تنزل بالوزن.
0: شوف الموضوع القهوة هي نقول يعني إحنا القهوة سلاح ذو حدين. القهوة إذا أخذناها معدل الطبيعي خلال اليوم على حسب الاحتياج، نقول إحنا نضرب من 1-3 ميلي جرام لكل وزن، يطلع الاحتياج اليومي يعني تقريبا ما يزيد عن 250-300 ميلي جرام للشخص البالغ في اليوم. هني قد يساعد على تحسين صحة القلب، التركيز، يحسن الأداء الرياضي. لكن إذا زادت عن المعدل وصلت مرحلة الواحد إنه ياخذها وما يحس بالتأثير وياخذ كميات كبيرة من الكافيين، هني راح تصير عكسية عليه، راح تزيد
1: نعم الكورتيزول في الجسم،
0: يزيد التوتر، قد يزيد موضوع الكورتيزول، فبالتالي يعني يطلع امور ثانيه، يعني زاد كورتيزول يزيد التوتر.
1: نعم اكيد، ويزيد الوزن هذه. نعم أكيد. كل الشكر لك الاستاذ احمد عبد الحميد الصالح، اخصائي تغذيه علاجيه ورياضيه، على هذه المعلومات اللي استفدنا منها. شكرا لك.
0: حياك العفو. العفو. الساعه المباركه.
2: من الكويت الى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد. تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
8: نجدد لكم التحية أحبتنا، ننتقل معكم إلى تغطياتنا ضمن برنامج إبداعات تطوعية. أقيم مساء أمس هذا البرنامج عن طريق فريق الخطوة الأولى التطوعي، والذي أقام بدوره محاضرة بعنوان سيكولوجية الألوان، وذلك بمقر الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي بالخالدية. المحاضرة كانت من تقديم المدربة علياء أبو عيشة، وبرنامج مساء الخير يا كويت كان هناك، وزميلتنا نجوى علي تحديدا أجرت لنا هذا اللقاء مع الأستاذ بدر الفضلي رئيس فريق الخطوة الأولى. دعونا نستمع.
9: السلام عليكم، يعطيكم العافية، مساكم الله بالخير، أخوكم بدر الفضلي رئيس فريق الخطوة الأولى التطوعي. احنا اليوم طبعا في برنامج إبداعات تطوعية، ويمكن هذا البرنامج للسنة السابعة نقيمة على التوالي، وبرنامج احنا اخترناه في فترة الصيف، بما أن فترة الصيف فترة طويلة وفيها شوية حر خلينا نقول وإجازة، اخترنا هذا البرنامج عشان يكون نوعا ما مفيد ومسلي، وفي جانب يعني تطوري وفي جانب تنمية للعقول البشرية وللجميع، سواء كويتيين أو وافدين على يعني جميع من يقدر هذه الأرض. فاخترنا البرنامج، والبرنامج طبعا في كثير من المحاضرات، يعني من عادة البرنامج ينطلق من 1/7 إلى 30/8، عندنا كل سبت محاضرة، وإحنا تعمدنا أن تكون المحاضرات متنوعة ومشكلة على حسب فئات المجتمع وحسب شنو متطلبات الناس. يعني أيضا ضمننا الأطفال بعد ما نسيناهم في برنامج، كان عندنا أمسية من الأمسيات كان في برنامج إعادة التدوير، كان في بعد عندنا برامج عن الأمور الشخصية، يعني شكلنا البرنامج بحيث أن جميع فئات المجتمع تستفيد من البرنامج ويكون مفيد للجميع إن شاء الله.
8: وفي نفس المناسبة المدربة والمحاضرة علياء أبو عيشة أدلت لنا بهذا التصريح.

0: معكم علي أبو عيشة، مدرب الألوان والستايل. اليوم رح نحكي بموضوع كتير حلو وممتع ومهم، سيكولوجيا الألوان. متواجدة أنا بالجمعية الخيرية التضامن الاجتماعي بالخالدية مع الأعضاء الرائعين وما شاء الله عليهم بحبوا الحياة وبحبوا الألوان. رح نتطرق على أثر كل لون، شلون يأثر بالنفسية والمشاعر والسلوك، وشلون نستفيد من هالمعلومات ونطبقها بحياتنا اليومية. أتمنى يكون الموضوع ممتع ويعطي أثر وفائدة لجميع الحاضرين. حابة أشكر أن أعطيتونا هالفرصة نتكلم بهالموضوع الحلو والجميل. الناس لما تعرف قيمة اللون حتصير تستخدمه في المكان والزمان المناسب.
1: العضو في فريق الخطوة الأولى الأستاذ أفراح الخراز أيضا أتت لنا بهذا التصريح.
2: مساء الخير، معكم أفراح الخراز، نائب رئيس فريق الخطوة الأولى. تعرف شوي

0: على فريق خطوة الأولى، فريق خطوة الأولى فريق تطوعي صحي، له توجه بالصحة أكثر، رفع الوعي الصحي في المجتمع الكويتي. فعالياتنا أغلبها صحية، مؤتمرات، ورش، مشاركات، ماراثونات، معارض صحية. لكن في الصيف نطلع شوية عن النمط الصحي ونسوي برنامج ورش، برنامج صيفي حق الناس في الصيف. الصيف فترة ميتة شوي، الناس قاعدة ما عندها شغل، فإحنا نحييها بهالشيء. والورش اللي إحنا نقدمها تخص الكبار والصغار، في منها ورش نظرية وفي منها ورش عملية.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ننتقل معكم إلى تغطيتنا التالية. في إطار فعاليات الدورة 18 من مهرجان صيف ثقافي 18 في الكويت الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يفتح معرض الدمى الطينية في الفترة الهلنستية نافذة على جانب مهم من تاريخ جزيرة فيلتشا، مستعرضا مجموعة أثرية نادرة تعود إلى حقبة ازدهارها القديم حينما كانت تعرف فيلتشا باسم إيكاروس. مجسمات ودمى طينية تعود إلى الفترة الهلنستية بين عامي 280 و150 قبل الميلاد. تستوقف هذه الدمى وهذه المجسمات زوار المعرض بتنوع أشكالها وتفاصيلها، وتحكي جانبا من الحياة التي شهدتها جزيرة فيلتشا في تلك الحقبة. لذلك زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لنا لقاء مع السيد خالد السالم مراقب الأثار في المجلس الوطني. دعونا نستمع.
3: مهرجان صيفي ثقافي 18 اللي نظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، في العديد من الفعاليات والأنشطة اللي تخدم وتهدف إلى استقطاب جميع الفئات العمرية، وإدارة الآثار ومتاحف تشارك في معرض الدمى الطينية في الفترة الهلنستية كنوع لتعريف المواطنين بمرحلة مهمة من تاريخ دولة الكويت اللي هي الفترة الهلنستية اللي ترجع قبل 2300 سنة تحديداً في القرن الثالث قبل الميلاد. اكتشفت البعثات الأثرية العديد من القطع الأثرية المهمة، منها هذه الدمى الطينية اللي كانت تستخدم لأغراض دينية وأيضا للزينة.
2: كما قالت أمينة الخضير الباحث في الأثار في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، قالت التالي:
4: السلام عليكم. أولا معرضنا يتكلم عن معرض الدمى الطينية في العصر الهلنستي. الدمى الطينية هي عبارة عن دمى ومجسمات تم العثور عليها في موقع القلعة الهلنستية في جزيرة فيلتشا اللي يعود عمرها إلى 150 إلى 280 سنة قبل الميلاد. طبعا هذه القطع هي عبارة عن مجسمات، إما تكون مجسمات آدمية أو حيوانية أو جمادات، تم استخدامها في الأمور العقائدية، في الأمور السياسية وغيرها من الأمور. أيضا تم صناعتها من الطين المحروق، المادة اللي كانت متوفرة آنذاك فيه الموقع.
5: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، سنكمل معكم فقرات هذه الحلقة في دقائقها الأخيرة من برنامج مساء الخير يا كويت، ولكن دعونا نتوقف الآن مع الفترة الدينية الخاصة بأذان العشاء التي نقترب منها كثيرا، ومن ثم نعود لنكمل معكم بقية فقراتنا. ابقوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة حتى 8 مساء.
6: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. في إطار دعم الطلبة الموهوبين وتعزيز جاهزيتهم للمرحلة الجامعية، اختتم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع برنامج التأهيل الجامعي الذي أقيم بالتعاون مع جامعة الكويت وبمشاركة أكثر من 65 طالبا وطالبة في تجربة تعليمية جمعت بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، حيث تضمن البرنامج سلسلة من الورش والتدريبية والجلسات الإرشادية التي ساعدت الطلبة على اكتشاف التخصصات الجامعية المختلفة. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتور عدنان أبل عميد كلية الطب، والذي قال:
1: طبعا هذه السنة الثانية أن أخذنا طلبة من الثانوية العامة، يعني لو واصلين من سنة 11 إلى 12 أو 10 إلى 11 بالثانوية. طبعا مدة البرنامج أسبوعين، حاولنا أن نختصر السبع سنين بالأسبوعين هذا، نعطيهم صورة عن شنو الطب، كل أساس يعرفون واحد أول شيء شنو الطب، هل هو مجال يعني يتقبلونه لمن يسوون ما بيهم يدشون الطب بعدين يقول لا والله غيرنا رأينا. نعطيهم صورة كاملة، الطب عمل إنساني، الطب مو بس علاج مرضى، في طب المجتمع. هذه نظرة دربناهم على الريسيرش، دربناهم شنو أخلاقيات المهنة، دربناهم على شلون يتواصلون مع المرضى، دربناهم أهم شيء عندنا شلون تايم مانجمنت، شلون يديرون الوقت. فالحمد لله لقينا تجاوب والطلبة ما شاء الله عليهم الله يخليهم زبدة المجتمع. حاولت بالعكس أن يكونون تلامذة عندنا بالكلية الطب، يصيرون أطباء يخدمون الوطن. فهذا زبدة البرنامج، وهي سنة ثانية والحمد لله تم على خير. ما شاء الله شوفوهم قاعدين مستانسين، وإن شاء الله السنة الجاية هم ترى في برنامج. حياكم الله. أشكر مركز صباح الأحمد للموهبة.
0: أستاذ دكتور عبد الله السلطان، نائب مدير الجامعة للأبحاث، كان له هذا التصريح.
2: في البداية أشكر مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع على دعمهم لمثل هذه المناسبات والشغلات اللي تساهم في توعية، ويعني حاول كذا ما نقدر أن نعطي الطالب تجربة عشان أنه يشوف الحياة الجامعية شلون صايرة. يعني أنا قاعد أفكر بنفسي لما كنت أيام لما كنا ندرس في الثانوية، كنا دائما نشوف الجامعة شيء يعني فيه رهبة، نوع من الرهبة. فهذا النوع من البرامج دائما يكسر الرهبة هذه. فالطلبة لما يشتركون في برامج مثل برنامج بري يشوفون الحياة الجامعية شلون صاير. الحياة الجامعية سواء كانت بالطب أو بالهندسة، احنا دائما نسمع ان اول سنة بالطب هي مرحلة حرجة حق الطالب، فإذا ما اجتازها ما يقدر يكمل. فالطالب لما يدش بالبرامج هذه اللي هي مثل بري يشوف كلية الطب شلون الكلاسات، شنو الشغلات اللي يعني راح يشتغلون عليها وهم كطلبة في الطب، وأيضا بالهندسة. فدائما هالبرامج هذه راح تساهم في توعية الطالب وتساعده على اختياره خلينا نقول الدراسة اللي بيدرسها، وإن شاء الله تزيد فرصة نجاحه الدراسة هذه. إن شاء الله كل طالب يشترك بهالبرامج هذه إن شاء الله يستفيد منها. حياكم الله.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
0: وبهذا مستمعينا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
4: وفي الختام سلام، نشكركم على طيب متابعتكم لنا كل يوم من الأحد إلى الخميس. لقاؤنا بكم يتجدد غدا إن شاء الله في نفس التوقيت في تمام السابعة مساء من الكويت الحبيبة، من البلد التي ستبقى دائما هي بيت القلب وعنوان الانتماء. هذه تحيات أسرة البرنامج تأتيكم من فريد الكندري، عبد الله الميموني من الإعداد،
0: وهذه تحياتنا من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
4: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة،
0: الهندسة الإذاعية ناصر العنسي،
4: سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
0: مستمعينا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.
5: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة. يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة.
3: تمام، 8 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم صالح الشمالي، ويخرجها لكم على الهواء مباشرة الزميل أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء موقع أكسيوس يقول إن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. الرئيس المصري يبحث

0: شأن غزة، قوات جيش الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. رئيس الوزراء السوداني يقول إن الحوار السوداني سينتهي بانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها شعب السودان قيادته الجديدة. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، والجيش الأوكراني يعلن استهداف منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في روسيا. وارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرقي أندونيسيا إلى 53 قتيلا وإجلاء أكثر من 9,000 شخص آخرين. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ جولتنا حول تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة إن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، لكن دون إحراز تقدم ملموس. في الوقت نفسه نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين إن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز مهلة انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران يوم غد الاثنين دون تحقيق أهداف لمذكرة التفاهم، مضيفة إن البيت الأبيض يدرك أن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية. وفي جديد الأوضاع في غزة، يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشن غارات جوية بالمسيرات على مناطق متفرقة في غزة. وأعلنت السلطات الصحية في غزة إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في غارة من مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي غزة. وإلى القاهرة، قالت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث اليوم في القاهرة مع المبعوث الأمريكي جارد كوشنر سبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. بدورها أكدت حركة حماس اليوم التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة وبدأ عملية إعادة الإعمار. الزميل شكري عبد الحميد والمزيد من التفاصيل.
1: شهدت مدينة العالمين بمصر نشاطا سياسيا كبيرا بشأن التطورات وتنفيذ اتفاق غزة وفقا لخطة الرئيس الأمريكي ترامب من خلال لقاءات عدة، حيث ناقش الرئيس السيسي مع مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنر تنفيذ الاتفاق بعد اجتماع وفد من حركة حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 25. وانتهى اجتماع آخر للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس مجلس السلام لغزة نيكولاي ميلادينوف والوسطاء وحركة حماس برئاسة خليل الحية، وركز على إنهاء دوامة العنف في القطاع. وأكدت المحادثات أن الهدف من اجتماع كوشنر بوفد حماس هو تنفيذ خطة الرئيس ترامب وليس إعادة التفاوض بشأنها، وكذلك سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ للسلام ومناقشة آليات تطبيق خطة الرئيس الأمريكي ترامب، والتي تهدف إلى إنهاء معاناة سكان قطاع غزة وتوفير البيئة الملائمة لبدء عملية إعادة الإعمار. وبحث كوشنر أيضا مع حماس والوسطاء تسهيل تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها. خلال المحادثات، جدد وفد حركة حماس تأكيده على الالتزام الكامل بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب بما يضمن رفع المعاناة عن أهالي القطاع والبدء الفوري في مشاريع البنية التحتية والإعمار. وقد أكد وفد حماس خلال الاجتماع أيضا التزام الحركة باستكمال خطة ترامب لإنهاء معاناة المواطنين في القطاع. وأفادت حماس باستمرار الاتصالات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: إلى ذلك، نددت عدة دول عربية وإسلامية رفض الاحتلال الإسرائيلي خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، وشددوا على أن

0: رفض الاحتلال الخطة يهدد بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء حرب غزة. وحملت مصر والأردن والإمارات وقطر وأندونيسيا والسعودية وتركيا وباكستان في بيان مشترك الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عرقلة جهود السلام في غزة والأراضي الفلسطينية. إلى الضفة الغربية المحتلة أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال واعتداءات شنها مستوطنون في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما سجلت اعتقالات وتنكيل بالمواطنين عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها. في غضون ذلك اقتحم 179 مستوطنا إسرائيليا اليوم المسجد الأقصى وأدوا طقوسا دينية في بحاته. إلى الشأن اللبناني، شدد متحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى استكمال الجيش اللبناني عمليات إزالة الألغام والمخلفات الحربية في المناطق التجريبية الأولى، مؤكدا أن واشنطن ستواصل دعم الإطار الثلاثي بما يتماشى مع الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع مزيد من الصراعات ودعم خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تعزيز السلام بين الدول. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن ارتفاع حصيلة الإجمالية لهجمات الاحتلال على الأراضي اللبنانية إلى 4346 قتيلا وأكثر من 12300 جريح منذ مارس الماضي. في سوريا، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها وانتهاكاتها في الجنوب السوري، حيث نفذت عمليات اقتحام وتفتيش في عدة قرى بريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال الحربية في عدة مناطق. كما قامت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تضم 5 آليات داهمت منزلا في قرية جبات الخشب شمالي القنيطرة، ونصبت حاجزا عسكريا مؤقتا في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة وفتشت المارة. إلى الشأن اليمني، قالت القوات المسلحة اليمنية اليوم إنها نفذت ضربات على أهداف حوثية على امتداد خطوط التماس، مؤكدة أن الضربات دمرت عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة التابعة لميليشيا الحوثي. وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى تنفيذ 181 عملية عسكرية على مواقع ومصادر تهديد لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرهم. وأكدت القوات المسلحة اليمنية على جاهزيتها لفرض المعادلة الميدانية وتنفيذ المهام. إلى السودان، قال رئيس الوزراء السوداني كمال إدريس إن لدى الخرطوم خطوطا حمراء ولا مساواة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، مؤكدا أن الحوار السوداني سينتهي بانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها شعب السودان قيادته الجديدة. ميدانيا، تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على جبهات متعددة في السودان. الزميل الطيب آدم والتفاصيل.
1: شن الطيران الحربي السوداني اليوم 3 غارات قالت مصادر بالجيش السوداني إنها شملت مدن مليط بإقليم دارفور والنهود وسودري بغرب كردفان. وأضافت المصادر أن رتلا من القوى العسكرية لميليشيا الدعم السريع كانت تنوي تجديد الهجوم على مدينتي بارا وجبرة الشيخ اللتين سيطر الجيش السوداني عليهما مؤخرا، فيما استهدف سرب من مقاتلات الطيران الحربي مواقع لتجمعات الدعم السريع في إقليم دارفور، وكبد عناصر الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي تصريحات له، ناشد رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس دول الجوار الأفريقي بالكف عن تقديم الدعم لميليشيا الدعم السريع، مؤكدا أن الانتصارات المتتالية للجيش السوداني ماضية لحسم المعركة ضد الميليشيا ومن سماهم أعوانها، وتحرير كامل البلاد السودانية من سيطرة الماليزيا.

0: ذلك خلال لقاء له بوفد مثل مجلس الأمن والسلم الأفريقي لدى زيارته للعاصمة السودانية مؤخرا. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: وحول سد النهضة، نددت مصر بتصريحات منسوبة لوزير المياه والطاقة الأثيوبي بشأن خطط بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان، واعتبرتها إمعانا في انتهاك القانون الدولي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم عن مصدر مسؤول إن تلك التصريحات تسقط مجدداً الادعاءات الأثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية سيطرت على قريتين جديدتين في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا في منطقة خاركييف بشمال شرقي أوكرانيا. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 822 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية. الزميل أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات واسعة النطاق بأسلحة برية وجوية بعيدة المدى على العاصمة الأوكرانية كييف، إضافة إلى بولتافا ودنيبرو بتروفسك في غرب وشرق أوكرانيا، واستهدفت منشآت صناعية عسكرية في كييف ومصفات نفط في كريمينتشوك بمقاطعة بولتافا ومصنعا للمعادن في كريفوي روجا بمقاطعة دنيبرو بتروفسك، وأضافت أنها وجهت ضربات إلى سفينة شحن في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا. وفي تقرير منفصل أفادت الوزارة بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية على عدة مناطق روسية وأسقطت 820 مسيرة فوق 16 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. وأعلن عمدة موسكو سيرجي سابيانين أن الدفاعات الروسية أسقطت 200 مسيرة أوكرانية كانت تستهدف العاصمة، فيما فرضت مطارات فنوكوفا ودماديديفا وجوكوفسكي قيودا مؤقتة على حركة الطيران. من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على بلدتين في خاركوف ودانيتسك شرق أوكرانيا، وتواصل التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية على عدة محاور، واستهدفت قوات وبلدات أخرى في سومي وزاباروجيا، ووجهت ضربات لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والمراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 160 منطقة، وقضت على 1390 جنديا أوكرانيا وأسقطت 1478 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وإلى كييف، قال الجيش الأوكراني اليوم إنه قصف خلال ليلة منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في منطقة روستوف الروسية. وذكر الجيش الأوكراني في بيان إن المنشأة تصنع وقود الصواريخ الصلب لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة الصواريخ والأسلحة المحمولة جواً. في لندن، كشفت صحيفة تايمز البريطانية نقلا عن مصادر عسكرية ودفاعية عن استخدام القوات الأوكرانية طائرات مسيرة بريطانية الصنع لأول مرة لشن ضربات بعيدة المدى استهدفت أهدافا عسكرية وصناعية داخل العمق الروسي. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أوكرانية متعددة تأكيدها استخدام مسيرات صممتها وصنعتها شركتان بريطانيتان خلال الأشهر الستة الماضية، مما يمثل مرحلة جديدة في الشراكة العسكرية بين لندن وكييف. إلى الصين، غادرت سفينة حاويات صينية متجهة إلى أوروبا عبر مسار يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية في سابقة للصين تسمح لها بتجنب المرور عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط وتقصير مسارها. المزيد في سياق التقرير التالي.
3: في أول رحلة من نوعها للصين، أبحرت سفينة صينية عبر مسار القطب الشمالي الذي يتيح تجنب الممرات التقليدية واختصار مسافة الرحلة إلى نحو النصف، وهو بداية لمشروع طريق الحرير القطبي الذي تسعى من خلاله بكين.

0: لتأمين مسارات بديلة تتسم بالسرعة والاختصار. سفينة الحاوية الصينية غادرت ميناء نينغبو شرق الصين مساء السبت في رحلة تجارية غير مسبوقة متجهة نحو الموانئ الأوروبية عبر المسار القطبي الشمالي، في خطوة تعكس تحولا جذريا في استراتيجية بكين الملاحية الرامية لتقليل الاعتماد على الممرات التقليدية مثل قناة السويس. المسار الجديد الذي تسلكه السفينة يقلص المسافة إلى النصف مقارنة بمسار قناة السويس، مما يمنح الشركات الصينية ميزة تنافسية كبيرة في توقيت وصول البضائع، في رحلة تأتي في توقيت حساس يهدف إلى تجنب مناطق التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وضمان تدفق السلع دون عوائق. تقارير ملاحية أكدت أن السفينة ستعبر مضيق بيربينغ وصولا إلى السواحل الشمالية لروسيا، مستغلة موسم ذوبان الجليد الذي يسمح بعبور السفن دون الحاجة لكسارات جليدية متخصصة. وأشارت الشركة المالكة إلى أن هذا الخط الملاحي سيبقى متاحا حتى أكتوبر المقبل مع جدول زمني دقيق يتضمن التوقف في موانئ بريطانيا وألمانيا وبولندا. ويشير المسار الملاحي عبر القطب الشمالي تحديات بيئية، إذ كشفت أوساط بيئية عن مخاوف متزايدة بشأن الآثار الجانبية لهذه الرحلات على الغطاء الجليدي في المحيط المتجمد الشمالي، حيث حذرت منظمات من أن تكثيف حركة السفن قد يسرع من تدهور البيئة القطبية الحساسة، وأن التوازن البيئي في تلك المنطقة يواجه خطرا حقيقيا مع تحولها إلى ممر تجاري دولي دائم. سيما أن التقارير أشارت إلى أن الصين تخطط لجعل هذه الرحلات الأسبوعية منتظمة لتكريس نفوذها في طريق الحرير القطبي، مما يضع القوى الدولية الكبرى أمام واقع جديد في إدارة الملاحة البحرية.
1: ومن أخبار الكوارث الطبيعية، قالت السلطات الأندونيسية اليوم أنه جرى إجراء إجلاء حوالي أكثر من 9000 شخص بعد الزلزال الذي ضرب منطقة بشرق أندونيسيا بقوة 7.7 درجة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن أكثر من 50 شخصا وإغلاق طرق، وتسببت في انهيارات أرضية. وأعلنت السلطات الأندونيسية حالة الطوارئ لمدة أسبوعين لتسريع عمليات الإغاثة. ونصل بكم إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها تعنت الاحتلال في ملف غزة. فيما نددت عدة دول عربية وإسلامية برفض الاحتلال الإسرائيلي خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، وشددوا على أن رفض الاحتلال الخطة يهدد بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء حرب غزة. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات اليوم في القاهرة مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر حول سبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير دكتور محمد. بداية، تأتي التحركات الدبلوماسية المكثفة في العاصمة المصرية في وقت حرج جدا لإنقاذ مسار التهدئة ومنع انهيار التفاهمات المعلنة. دكتور محمد، بداية، على ما يؤشر انطلاق هذه المباحثات حول ملف غزة في القاهرة في هذا التوقيت بالذات؟
2: مساء الخير. بعد التحية، أعتقد أنه طبعا توقيت هام جدا لإعادة بعث القضية الفلسطينية ومسار السلام أيضا بعد تفاهمات قمة شرم الشيخ في أكتوبر 2025. هذه التفاهمات التي مرت بمخاض عسير، سواء من خلال المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية التي توقفت أو تجمدت نتيجة طبعا استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في قتل المواطنين الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. حاليا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول يمكن حل الموضوع من خلال إرسال كوشنر إلى القاهرة ثم بعد

0: الدولة في الأراضي العربية لبحث التفاهمات. أولا الضغط على بنيامين نتنياهو لوقف العمليات العسكرية، لدخول المساعدات، البدء في المرحلة الثانية بالفعل، خاصة طبعا أن هناك تعنت إسرائيلي فيما يرتبط ببنود المرحلة الثانية. نعلم أن بنودها تقتضي أولا انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة، فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية، بداية الإعمار من خلال دخول المعدات، دخول أيضا الإمكانيات الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، كلها أمور للأسف معطلة نتيجة استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية.
1: نعم.
0: جه كوشنر، خاصة طبعا أن هناك مشكلة فيما يرتبط أيضا بمجلس الاستقرار العالمي الذي لم يفعل حتى ذلك.
1: نعم، طيب دكتور محمد، يعني من الملاحظ بأن يعني تكتسب لقاءات القاهرة أهمية استثنائية نظرا لتعدد الأطراف المشاركة في تلك اللقاءات، وأيضا دخول المبعوث الأمريكي على خط هذه المباحثات المباشرة مع القوة المعنية بتلك التفاهمات. سؤالي، ما هي أهداف هذه المباحثات التي شملت المبعوث الأمريكي وأيضا القيادة السياسية في مصر وحركة حماس؟
0: طبعا اولا هي اجتماع للقياده الامريكيه والقياده المصريه وحركه حماس، وبالتالي هناك نوع من استقراء الوضع سواء من ما يرتبط بجهود القاهره لحاله الازمه، خاصه طبعا ان هناك اجتماعات مستمره للفصائل الفلسطينيه في القاهره سواء فتح او حماس او الفصائل الاخرى، اضافه طبعا الى الاجتماع مع قاده حماس، خاصه طبعا ان اسرائيل كانت دوما تتلكأ ويمكن تاخذ اعذار وهي بمساله تسليم سلاح حماس. حماس من جانبها عنها انها مستعده لتسليم السلاح، مستعده ايضا لقبول كل الاشتراطات لحكومه التكنوقراط الموجوده في قطاع غزه، لكن المشكله تبقى في الجانب الاسرائيلي، وبالتالي اراد كوشنر ان يستمع الى القاهره، ان يستمع الى حماس قبل الذهاب الى بنيامين نتنياهو للحديث، وبالتالي يكون بذلك قد استمع الى كل الاطراف، ومن ثم طبعا يرسل رساله او ينقل الصوره كامله الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب لاتخاذ ما يلزم سواء منه للضغط على اسرائيل للاتصالات المباشره ما بين ترامب وبين نتنياهو، اضافه الى الحرص على مساله وقف العمليات العسكريه باعتبارها هي المفتاح لاعاده المسار السياسي، هي المفتاح ايضا لتفعيل المرحله الثانيه من قمه السلام في شرم الشيخ كما اشرنا اكتوبر 2025، اضافه طبعا الى تفعيل دور مجلس السلام العالمي الذي دشن الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
1: نعم، طيب بما انك تحدثت عن مجلس السلام العالمي دكتور محمد، يعني السؤال الان، يعني على الرغم من التوافق الدولي والاقليمي حول خطة ترامب لإنهاء الحرب الآن الدائرة في غزة، يصر الجانب الاحتلال الإسرائيلي على إعاقة التنفيذ وأيضا التملص من التزاماته، لماذا هذا التعنت الإسرائيلي باستمرار في تنفيذ الالتزام التي وافق عليها في خطة ترامب بشأن غزة الأخيرة؟
0: اعتقد ان عده اسباب، السبب الاول هو ان بنيامين نتنياهو ياتي على راس حكومه يمينيه متخصصه لها ايديولوجيه معينه، هذه الايديولوجيه تقتضي اولا الا يكون هناك سلام بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين، هذا هو الايديولوجيه الخاصه باليمين المتطرف، اضافه الى ان اليمين المتطرف يعتمد ويعتقد في الاله العسكريه، بالتالي طبعا تستمر المسارات العسكريه، ونلاحظ هنا منذ بدايه هذه الحكومه في يناير 2023 حتى نهايتها في 2026 وهي تمارس قمع ومنهج، تمارس ايضا نوع من التعدي المباشر على الارواح والمدنيين، يعني هذا هو نهج الايديولوجيه المتطرفه في اسرائيل. ثانيا ان هناك انتخابات في اكتوبر المقبل في اسرائيل، ومن بنيامين نتنياهو ايضا حفظ اصوات اليمين المتطرف التابعين له، وبالتالي يواصل العمليات العسكريه ويقول بان لا دوله فلسطينيه.
1: نعم، ولكن دكتور محمد، يعني سؤال أخير وباختصار، يعني من الملاحظ بجانب هذا التعنت الإسرائيلي باختصار لو تفضلت، يعني نلاحظ بأن الفصائل الفلسطينية تبدي مرونة واضحة تجاه المبادرات المطروحة لإنهاء المعاناة الإنسانية وبدء الإعمار. سؤالي باختصار يعني أستاذي، يعني كيف تفسرون تأكيد حركة حماس التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب باختصار لو تكرمت؟
0: حماس طبعا هو جزء من المكون الفلسطيني، وبالتالي هو عموم الدولة الفلسطينية.

0: ايضا الذين تسقطون يوميا في فلسطين. لكن طبعا اسرائيل هو كيان قائم على الاحتلال وقائم على الدماء، وبالتالي لا يعني شيء. وبالتالي اعتقد ان
1: نعم
0: بين حماس
1: نعم إذا في ختام فقرة الحوار والتحليل لهذا المساء، نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لضيفنا الكريم عبر الهاتف من القاهرة، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد صادق إسماعيل. ما زلنا نتواصل معكم عبر إذاعة دولة الكويت. اقتصاديا، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 0.7 نقطة ليبلغ مستوى 8841.17 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 31 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول قرابة 30 نقاط. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 335,600,000 سهم عبر 18,921 صفقة نقدية بقيمة 86 مليون. أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم استعدادها لإجراء مفاوضات فنية مع الولايات المتحدة أواخر أغسطس الجاري بهدف خفض الرسوم أو توسيع الإعفاءات الممنوحة للسلع التايلاندية المتبقية وحماية المصدرين والقدرة التنافسية في تايلاند، مؤكدة عدم مقايضة التعاون العسكري الثنائي مع الولايات المتحدة بتنازلات تجارية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، ورياح راح تكون إن شاء الله شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الاثنين طقس شديد الحرارة ورياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة. سرعة الرياح من 10 إلى 30 كم بالساعة. أما درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد في مدينة الكويت 35 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 33، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 30، ميناء الحمدي وفيلتشة 37، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 36، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 37 درجة مئوية. حالة البحر راح تكون إن شاء الله خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في تمام الساعة 3 الفجر، أدنى جزر في الساعة 9:05 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:02. موعد شروق الشمس في الساعة 5:17. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وختاما لجولتنا إليكم الآن تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. موقع إكسيوس يقول إن الوسطاء من باكستان وقطر ويواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. الرئيس المصري يبحث مع المبعوث الأمريكي في القاهرة سبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. عدة دول عربية وإسلامية تندد برفض الاحتلال الإسرائيلي خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة. قوات جيش الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. رئيس الوزراء السوداني يقول إن الحوار السوداني سينتهي بانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها شعب السودان قيادته الجديدة. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قريتين جديدتين في شرقي أوكرانيا، والجيش الأوكراني يعلن استهداف منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في روسيا. وارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرقي أندونيسيا إلى 53 قتيلا وإجلاء أكثر من 9

آلاف شخص. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نصل بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية المسائية قدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه: وفر.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبرا حقيقيا لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سببا في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

48 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم.

0: نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. انطلاق منافسات دوري زين للدرجة الأولى ضمن منافسات الجولة 20 غدا. نادي القادسية يكمل عقد محترفيه الأجانب للموسم الجديد. منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية. أرسنال يتوج بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي. باريس سان جيرمان يلاقي لانس في كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم. الصربي نوفاك جوكوفيتش يودع بطولة سيناستي الأمريكية للتنس. أهلا بكم. تنطلق غدا منافسات دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 20 في الساعة 8:15 مساء، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقي الشامية وبرغان على استاد الساحل. ولمعرفة استعدادات الساحل للمباراة أدلى مدير الفريق محمد العنزي بهذا التصريح لميكروفون نشرة الرياضية.
1: السلام عليكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله بإذن الله استعدادات نادي الساحل مباراة الغد إن شاء الله بإذن الله بتعتمد جاهزية بإذن الله من اللاعبين. أدينا المهمة في مباراة السابقة وما قصروا الشباب في مباراة الجزيرة، قدرنا نفوز وناخذ 3 نقاط وباكر يعتبر نهائي لنا، فوز ناخذ الدوري. والشباب نيادوا المهمة للأمانة، ما قصروا من بداية استئناف الدوري لحد الآن، وكل ثقة فيهم إن شاء الله يقدمون نفس المستوى وأحسن. ولله الحمد نادي الساحل في تصاعد في المستوى غير النتائج، وإن شاء الله نختمها ختام مسك إن شاء الله بإذن الله مباراة باكر. تحياتي والله يعطيكم العافية.
0: وفي المباراة الثانية يلاقي الجزيرة نظيره اليرموك على استاد جابر المبارك بنادي الصليبيخات. ولتسليط الضوء على استعدادات الجزيرة للمباراة أدلى مدرب الفريق إبراهيم عبيد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: المباراة القادمة راح تكون ضد نادي اليرموك. طبعا نادي اليرموك كفريق فريق مميز وفريق ينافس بشراسة على الصعود الممتاز، يبقى بالنسبة لنا احنا كمباراة راح نقدم يعني افضل ما مستوياتنا بحيث نظهر بصورة يعني مشرفة، بصورة كما قدمنا المباراة الماضية اللي وصلتنا للمرحلة هذه. احنا طبعا تأثرنا في اخر مباراتين، فقدنا تقريبا 5 نقاط. بالنسبة هل هناك فرصة صعود؟ في فرصة صعود لكن صعبة صراحة، لها حسبة معينة وتعتمد على نتائج الفرق الثانية، لكن بشكل عام احنا راح ندخل المباراة نقدم افضل ما يمكن. شكرا.
0: وحول استعدادات اليرموك للمواجهة ادلى مدير الفريق عبد العزيز الفيلجاوي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: المباراة وايد مهمة بالنسبة حق الفريقين، طبعا الفريقين يطمحون الصعود ممتاز، الفريقين عندهم فرصة، بس بالنسبة لنا تكون كما ثابت مباراة نهائية، فإن شاء الله ناخذ المباراة باكر ونحقق النقاط 3، وهذا الشيء يعني راح يضمن لنا الصعود بنسبة 90% إن شاء الله. أتمنى التوفيق للفريقين ونقدم مستوى طيب يليق باسم الفريق وباسم النادي إن شاء الله.
0: أما ثالث مواجهات الغد فستكون بين ناديي سبورتي وخيطان على استاد جابر الأحمد الفرعي. وفي آخر لقاءات الجولة يلتقي الصليبيخات مع منافسة الساحل على استاد ناصر العصيمي. وحول استعدادات الصليبيخات للمواجهة أدلى عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة حمود ماجد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
4: بالنسبة حق مباراتنا باكر، مباراة راح تكون مباراة مصيرية ومباراة حساسة. أعتقد اللي يحافظ على الهدوء ويحافظ على الاتزان يحافظ على التركيز راح يكون الطرف اللي يكسب المباراة. نادي الساحل نادي كبير ونادي متصدر ونادي منافس للأمانة، يملك مدرب ممتاز، يملك لاعبين محليين ممتازين، يملكون محترفين جيدين. أتمنى التوفيق للفريقين، فريقنا مستعد حق هالمباراة جاهزيته يعني على أعلى مستوى، يعني عارفين شلون نتعامل مع المباريات، عندنا لاعبين خبرة، عندنا محترفين جيدين، وأتمنى التوفيق للفريقين وأن المباراة تطلع بصورة ممتازة.
0: أغلق نادي القادسية ملف المحترفين الخمسة بعدما تعاقد مع لاعب الوسط العاجي سيدرك تشيبو، وبذلك يكون الفريق قد قام بتغيير كامل محترفيه استعدادا للموسم الجديد الذي سيفتتح الأصفر فيه موسمه بمواجهة الفيحين في الجولة الأولى من دوري زين الممتاز المقرر انطلاقه في 25 من الشهر الجاري. تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة إلى دور ربع النهائي للبطولة الآسيوية لكرة السلة 3-3 لقارة آسيا وأيكونيسيا والمقامة حاليا في مدينة شنغهاي بالصين، وذلك بعد تغلبه على نظيره السعودي ب 18 نقطة مقابل 6 في البطولة التي تمتد منافستها حتى 17 من أغسطس الجاري. توج منتخب الكويت لكرة الطاولة للسيدات بخمس ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية وثلاث برونزيات ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للمنتخبات المقامة في العاصمة الأردنية عمان. وحول هذا الإنجاز أدلى عضو الاتحاد لكرة الطاولة نادر بهبهاني بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
5: السلام عليكم. لله الحمد والمنة، استطاع فريقنا تحت 11 سنة للفتيات تحقيق المركز الأول على المنتخبات المشاركة في بطولة الفرق للفئة السنية تحت 11 سنة. مثل الفريق البطلات شيخة العلي، حياة صلاح، دلال الشمالي، واستطاعوا ما شاء الله انتصار على 9 دول مشاركة في هذه الفئة السنية. أيضا تحت 13 سنة استطاعوا تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الفرق، ومثل اللاعبات شيخة العلي وزين العلي وسعاد الماجدي. وأيضا تحت 19 سنة استطاعوا بطلاتنا تحقيق المركز الثالث اللاعبات مريم الحلواتشي، خديجة الحلواتشي، فاطمة الشمري. وكذلك فريق السن العام استطاع تحقيق المركز الثالث فتيات، ومثل الفريق منوع الشمري ومريم الحلواتشي وخديجة الحلواتشي. شكرا.
0: ومن أخبارنا الخليجية، حيث اقترب نادي الدرعية الصاعد حديثا إلى منافسات دوري روشن للمحترفين من حسم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما توصل إلى اتفاق لضم البرازيلي مالكوم من نادي الهلال السعودي. وبحسب تقارير صحفية فإن إدارة الدرعية أنهت اتفاقها مع الجناح البرازيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم بانتظار الحصول على موافقة إدارة الهلال لإتمام الصفقة رسميا. حقق الجزيرة فوزا مستحقا على نظيره حتى بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين. وبهذا الفوز حقق الجزيرة أول ثلاث نقاط له بالبطولة ليحتل بها المركز الرابع، فيما بقي حتى دون رصيد من النقاط. مستمعين الكرام، إلى الأخبار العالمية. توج نادي أرسنال بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي بعد أن تخطاه بثلاثية دون رد، وذلك على أرضية ميدان ملعب ويمبلي الشهير. وسجل أهداف أرسنال كل من الإيطالي كالافيوري وهافرتس وأوديغارد، وبهذا التتويج يصل الجانرز إلى لقبه 18 في هذه البطولة. أما مانشستر سيتي فقد توج بهذه البطولة من قبل بسبع مرات. يستضيف ملعب وليرت ديليلس مواجهة مرتقبة تجمع بين لانس وضيفه باريس سان جيرمان في نهائي كأس الأبطال السوبر الفرنسي 2026. وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة إلى باريس سان جيرمان الذي يتطلع إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنه ومواصلة هيمنته على الكرة الفرنسية بعدما توج بلقب الدوري الفرنسي للموسم الخامس على التوالي والرابع عشر في تاريخه. ويدخل باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استهل موسمه الجديد بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي أثر فوزه على أستون فيلا الإنجليزي. رفع نادي يوفنتوس عرضه لإبرام إحدى الصفقات البارزة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أرسلت إدارة النادي الإيطالي عرضا جديدا لنادي أستون فيلا الإنجليزي للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيمانويل مارتينيز. وأبدى النادي الإيطالي استعداده لدفع ما يصل إلى 10 ملايين يورو بواقع 7 ملايين يورو كمبلغ مبدئي، إلى جانب 3 ملايين يورو إضافية مرتبطة بنجاح الفريق.

0: فجر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبله في ملاعب كرة القدم بعدما لمح إلى إمكانية اقتراب نهاية مسيرته في عالم الساحرة المستديرة، مؤكدا أنه بدأ بالفعل في التخطيط للمرحلة التي ستأتي بعد الاعتزال. وتحدث رونالدو في تصريحات لمجلة فوغ الأمريكية عن مستقبله خارج المستطيل الأخضر، موضحا أن اعتزال كرة القدم لن يكون نهاية حياته الرياضية، وأنما مرحلة جديدة يسعى خلالها إلى استغلال وقته مع عائلته وفي عدد من الأنشطة التي يستمتع بها. دخلت أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد في سباق مشترك للتعاقد مع الهولندية الشاب كاسميت لاعب وسط الكمار في ظل تصاعد الاهتمام بخدماته من جانب كبار الأندية الدوري الإسباني. وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن الأندية الثلاثة تراقب عن كثب تطورات مستقبل سميت البالغ من العمر 20 عاما، والذي بات ينظر إليه باعتباره واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في مركز خط الوسط بالقارة الأوروبية، وفيما يبدو ريال مدريد الأكثر جدية في التحرك لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية. انتقل لاعب الوسط الإيطالي الدولي دافيدي فراتيزي من انتر إلى صفوف لاتسيو على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء. ويعود فراتيزي إلى النادي الذي بدأ مع مسيرته طفلا قبل الانتقال إلى غريمه روما ثم إلى ساسولو، وخاض بقميص انتر 122 مباراة وسجل 15 هدفا في مختلف المسابقات، وأحرز لقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا. وتعاقد لاتسيو تاسع الدوري ووصيف الكأس في الموسم الماضي مع مدرب المنتخب الإيطالي السابق جينارو غاتوزو. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا تعاقده مع البلجيكي ميكا جودت مهاجم أياكس أمستردام ليصبح ثالث تدعيم هجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وخامس صفقات النادي هذا الصيف، في خطوة جديدة لتعزيز خيارات المدرب لويس أنريكي قبل انطلاق الموسم الجديد. وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي أن جودتس وقع عقدا مع النادي يمتد حتى عام 2031 على أن يرتدي القميص رقم 22، بعدما توصل النادي الفرنسي إلى اتفاق مع أياكس بشأن انتقال لاعب مقابل 55 مليون يورو. وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، ودع النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس للأساتذة بخسارة أمام الأرجنتيني تياغو أغوستين تيرانتي بمجموعتين مقابل واحدة في الدور الثاني. وفي أبرز نتائج الدور الثاني، تأهل الإيطالي فلافيو كوبولي إلى الدور الثالث بفوزه على الصربي ميرو كوستوموفيتش بمجموعتين مقابل واحدة، كما تغلب البلجيكي ألكسندر بلوك على الأرجنتيني ماريانو نافوني بمجموعتين دون رد. مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. انطلاق منافسات دوري زين للدرجة الأولى ضمن منافسات الجولة 20 غدا. نادي القادسية يكمل عقد محترفيه الأجانب للموسم الجديد. منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية. أرسنال يتوج بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي. باريس سان جيرمان يلاقي لانس في كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم. الصربي نوفاك جوكوفيتش يودع بطولة سينساتي الأمريكية للتنس. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم، مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم.
1: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية. خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: خالد يوسف الحربان، تلقى خالد يوسف الحربان تعليمه في مدارس الكويت، ثم التحق بكلية التربية بجامعة حلوان بجمهورية مصر العربية. هو شخصية إعلامية ورياضية أحبها أهل الكويت، وكانت بدايته في مدرسة الصديق حينما لعب مع فريق المدرسة، ثم لعب كلاعب أساسي في منتخب المدارس، وانتقل إلى منتخب الكويت عام 1961. عمل مدرس رياضة في مدرسة حولي الرسمية والنادي العربي، وعمل في إدارة النشاط المدرسي في وزارة التربية. مارس مهنة التعليق الرياضي في أواخر الستينات، ولقب بشيخ المعلقين. قدم العديد من البرامج الرياضية في التلفزيون والإذاعة، وقدم أشهر برامج المسابقات الثقافية، منها برنامج مع الطلبة وبرنامج نبيك تفوز. ترأس اتحاد كرة اليد 14 عاماً، وعمل كأمين سر الاتحاد لكرة القدم عام 1980. عمل معلق رياضي لدى شبكة قنوات أوربيت الفضائية عام 1996. حصل على العديد من الجوائز والميداليات وشهادات التقدير من الكويت ودول الخليج والوطن العربي.
7: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة، برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية، وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفافها. برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم زينب القلاف وأحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة من إخراج فيصل الضفيري.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في برنامج ضفاف المعرفة. نرحب بكم في هذه الحلقة التي سنتجول من خلالها بين محطة وأخرى لنحصل على المعرفة والمتعة.
8: دائما يتجدد

0: الترحيب لكم أعزائي المستمعين في برنامج ضفاف المعرفة، لنقدم لكم الكثير والكثير من المعلومات.
1: هل تساءلتم يوما ما هو الإشعاع؟ إذا وقفت تحت أشعة الشمس في يوم مشرق تشعر بالدفء، لكن هذا الشعور يتلاشى إذا احتجبت الشمس بسحابة عابرة، وهذا

0: أن تسخن الهواء، أي إن حرارة الشمس تأتيك مباشرة دون تدخل المادة الفاصلة بينكما. كذلك فإن الفضاء المحيط بجو الأرض خال من الهواء، وهذا يعني أن حرارة الشمس تصلنا عبر الفراغ، وانتقال الحرارة هذا يسمى الإشعاع، وهو الطريقة التي تنتقل بها الطاقة عبر الفضاء. وبالإشعاع أيضاً تنتقل الحرارة من مشع المدفأة الكهربائية المتوهج إلى ما حوله، فإذا وقفت قبالة مشع تلك المدفأة تشعر بالدفء، لكنك إذا جانبته يقل هذا الشعور أو يتلاشى، أي إن الحرارة هنا أيضا تنتقل دون تسخين الهواء. ويبدو من جميع هذه الأمثلة أن الحرارة تشع من المصدر في خطوط مستقيمة تماما، كما يشع النور من مصباح كشاف، فإذا وضعت يدك أمام هذا المصباح استطعت حجب نوره. وهذا ما يحدث تماما عندما يعترض شخص بينك وبين المدفأة الكهربائية، إذ إنه يحجب حرارتها المشعة عنك.
1: والحرارة المشعة والضوء متشابهان إلى حد كبير، فكلاهما تموجات كهرومغناطيسية، والإشعاع لا يبعث فقط من الأجسام الشديدة السخونة كالشمس والمدفأة الكهربائية، فالإشعاع يصدر أيضا عن الأجسام الأبرد، وهذا ما يدفعنا لتغطية إبريق الشاي بغطاء يحفظ الحرارة إذا أردنا إبقاء الشاي به ساخنا لفترة أطول. والمعروف أن بعض السطوح أكثر إشعاعا للحرارة من بعضها الآخر، ويمكنك تبيان ذلك بالتجربة التالية: خذ علبة معدنية واطلي نصفها باللون الأسود، ثم املأ العلبة بالماء الساخن، وقرب أولا خدك أو ظهر يدك إلى الجانب الأسود ثم إلى الجانب الصقيل، فستشعر بالدفء الأشد مقابل الجانب الأسود، وذلك يعود إلى أن السطح الأسود مشع جيد للحرارة بينما السطح الصقيل مشع رديء لها. كرر التجربة الآن على علبة أخرى بعد دهن أحد جانبيها باللون الأبيض والآخر باللون الأسمر، وستلاحظ أن السطوح الغامقة اللون إجمالا أكثر إشعاعا للحرارة من السطوح الفاتحة اللون. بعد هذه التجارب يمكنك فهم السبب في أن إبريق شاي فضي ثقيل السطح لا يفقد الكثير من حرارته بالإشعاع بالمقارنة مع إبريق شاي أسمر أو أسود اللون.
0: وكما إن باستطاعة السطوح إشعاع الحرارة، فإن باستطاعتها أيضا عكسها وامتصاصها. فالحرارة مثلها مثل الضوء، عندما تسقط على سطح فإن بعضها يمتص وبعضها الآخر يعكس، والسطوح الجيدة الإشعاع تكون عادة جيدة الامتصاص له أيضا. وكذلك فإن السطوح السيئة الإشعاع تميل بطبيعتها إلى عكس الإشعاع عوضا عن امتصاصه. والملاحظ أن شعوب المناطق الحارة لا يرتدون الثياب التي تمتص الحرارة، كما أن السفن الفضائية تجهز بسطوح ثقيلة جدا كي تعكس الإشعاع الحراري المنبعث من الشمس. والفرق الرئيسي بين الإشعاع الضوئي والإشعاع الحراري هو أنك تستطيع رؤية الأشعة الضوئية، بينما لا تستطيع رؤية الأشعة الحرارية، فهذه يمكنك الإحساس بدفئها فقط.
2: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
1: عزيزي المستمع، ها نحن وإياك في برنامج ضفاف المعرفة، ننتقل بك من معلومة إلى أخرى، ونبحر وإياك في عالم المعرفة حتى نصل إلى ضفافها. التمدد: إذا سكب ماء ساخن جدا في كأس زجاجية سميكة الجدران فإنها تتصدع، وذلك لأن السطح الداخلي للكأس يتمدد بسرعة أكبر من تمدد السطح الخارجي، والإجهاد الناتج يتسبب في تصدع الكأس. تتمدد جميع الأجسام لدى تسخينها لأن ذراتها وجزيئاتها تتحرك بسرعة أكبر، وهذا التحرك السريع للذرات والجزيئات يجعلها تصطدم بجاراتها فتتدافع متباعدة بعضها عن بعض، ونحن عاجزون عن رؤية الذرات والجزيئات المتدافعة لأنها أصغر من أن ترى حتى بالمجهر، وكل ما نستطيع رؤيته هو نتيجة هذا التدافع فقط، أي تزايد حيث

0: في الجسم، وتتمدد الأجسام المختلفة بنسبة متفاوتة حتى حين ترتفع درجة حرارتها إلى الدرجة نفسها، وكمية التمدد الحاصل في جسم ما عند رفع حرارته درجة واحدة هي معامل التمدد لذلك الجسم. ويتميز زجاج البريكس بي معامل تمدد ضئيل جدا، وهذا يفسر عدم تصدع الأواني المصنوعة من البريكس بسهولة بتأثير الحرارة.
1: ونشاهد في حياتنا اليومية أمثلة كثيرة على التمدد، ففي الأيام الحارة مثلا ترتخي أسلاك البرق والهاتف بسبب التمدد، بينما تتقلص في فصل الشتاء أي تصبح أقصر. فإذا تم تمديد الأسلاك بين الأعمدة في طقس حار وشدت جيدا، فمن المحتمل جدا أن تنقطع هذه الأسلاك في أيام الشتاء الباردة. وفي الجسور ذات العوارض الفولاذية الطويلة تكون إحدى نهايتي الجسر محمولة على دحرجات أسطوانية تسمح للفولاذ بالتمدد، ولو كانت نهايتها الجسر مركزتين بشكل ثابت فإن الجسر يتحدب أو يلتوي في الطقس الحار. وينطبق الشيء نفسه على خطوط السكة الحديدية، فهذه أيضا تتحدب في الطقس الحار إذا لم يجري إفساح المجال لتمددها مسبقا، ويتم هذا على شكلين: إما باستعمال عوارض وصل وهي الطريقة القديمة، أو باستعمال وصلات متراكبة وهي الطريقة الأحدث.
0: والتمدد مفيد في بعض الأحيان، فيمكنك مثلا نزع سدادة زجاجية لاصبة في عنق قنينة باستخدام ظاهرة التمدد. غلف عنق القنينة بقطعة قماش مبللة بالماء الساخن، فيتمدد عنق الزجاجة دون السدادة، وهذا يسهل نزعها. والسوائل أيضا تتمدد بالتسخين، ويمكنك ملاحظة ذلك بالنفخ برفق على ميزان الحرارة. فالزئبق يسخن في بصيلة الترمومتر، فتتدافع ذراته متباعدة بعضها عن بعض فيتمدد السائل، وهذا التمدد يتجلى بارتفاع الزئبق داخل الأنبوب الشعري. ويتميز الماء بتمدد غريب نوعا، فإذا أخذت قليلا من الثلج المنصهر وسخنته بلطف فإن حجمه يتقلص حتى درجة 400 مئوية، ثم يبدأ بالتمدد. وهذه الظاهرة تعني أن الماء يشغل الحجم الأقل وتكون له بالتالي الكثافة الأعظم على درجة 400 مئوية. وتمدد الغازات أكبر من تمدد السوائل والأجسام الصلبة. خذ مثلا كيسا من البلاستيك بداخله بعض الهواء وشده بإحكام، ثم قطس في وعاء من الماء الساخن ولاحظ ازدياد حجمه بسرعة لتمدد الهواء في داخله. وتعمل محركات السيارات على مبدأ تمدد الغازات، فبانفجار الوقود بالاحتراق الداخلي يتمدد الغاز الناتج سريعا ليدفع مكبسا عبر اسطوانته، وباندفاع المكبس نحو أسفل الاسطوانة يدور ذراع مرفقيه. تحرك العجلات بواسطة آلية من التروس المسننة المتصلة بها.
2: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
1: تعالوا نتعرف مستمعين الكرام على كيفية الحصول على درجات الحرارة المنخفضة. فالحصول على درجات حرارة مرتفعة هو أمر سهل التحقيق نوعا ما، أما الحصول على درجات حرارة خفيضة فتحقيقه أصعب. وإحدى الطرق المستعملة لهذه الغاية هي تبخير السوائل، ويمكنك تبيان ذلك بتبلل إحدى يديك بالماء وتحريكها في الهواء حولك، إذ إن يدك تبرد بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى أن تحول الماء إلى بخار يتطلب حرارة تؤخذ من يدك، مما يجعلك تحس بأنها أبرد. وشيء نفسه يحدث عندما يغلي الماء، إذ تستخدم الحرارة حينئذ لتحويل الماء إلى بخار، وكلما كان التبخر أسرع كانت كمية الحرارة المفقودة أكبر. ومن السهل ملاحظة ذلك إذا بللت يدك بالكحول أو بماء الكولونيا وموجتها في الهواء، فكلاهما أسرع تبخرا من الماء. فظاهرة التبخر إذن هي إحدى الطرق المستعملة لإنتاج درجات الحرارة الخفيضة.
0: وسائل التشغيل المستخدم في الثلاجات أي البرادات هو مائع خفيض في درجة

0: غليان أو غاز يسهل تكثيفه وتسييله بالضغط، ويطلق على غاز أو سائل التبريد اسم المبرد. ومن المبردات المشهورة نذكر الأمونيا وكلوريد الإيثيل والفيرون. يكبس المبرد الغازي أولا تحت ضغط مرتفع في أحد أقسام الثلاجة بحيث يتحول إلى سائل لارتصاص الجزيئات وتقاربها، ثم يمر هذا السائل المضغوط عبر صمام إلى جزء آخر من الثلاجة حيث الضغط منخفض، وهناك يتحول السائل بالتبخر السريع إلى غاز آخذ الحرارة من داخل الثلاجة تماما كما يأخذ الماء المتبخر الحرارة من يدك، ثم يعاد ضغط المبرد وتسيله مجددا ليستخدم مرة أخرى. والكثير من الثلاجات المنزلية يعمل على هذا المبدأ الذي يشكل طريقة اقتصادية لحفظ الأطعمة ولإنتاج الثلج. وهناك طريقة أخرى مختلفة قليلا تستخدم للحصول على درجات الحرارة المنخفضة جدا، وهي تعتمد على حقيقة أن تمدد الغاز السريع يؤدي إلى تبريده. ولعلك لاحظت أنك عندما تنفخ إطار الدراجة بضغط الهواء فيه فإن المضخة تسخن، والعكس أيضا صحيح، فانفلات الغاز من ضغط مرتفع إلى ضغط منخفض يبرده قليلا. وهذه العملية شبيهة بما يحدث في الثلاجة، إلا أنه عوضا عن تحول السائل إلى غاز فإن الغاز هنا يتحول فجأة من ضغط مرتفع إلى ضغط منخفض.
1: ويطلق على هذا الانخفاض الطفيف في درجة الحرارة ظاهرة جول كيلفن نسبة إلى مكتشفيها جيمس بريسكوت جول واللورد كيلفن. وبتكرار استخدام هذه الظاهرة يمكن تبريد غاز ما إلى درجة منخفضة جدا تجعله يتحول إلى سائل. فمثلا يتحول الأكسجين من غاز إلى سائل في الدرجة 183 مئوية، والنيتروجين الأزوت في الدرجة 195 درجة مئوية. وبالرغم من أن درجتي الحرارة هاتين تعتبران منخفضتين جدا، فإنه يمكن الوصول إلى درجات أكثر انخفاضا منها. فغاز الهيدروجين يتحول إلى سائل في الدرجة 259 مئوية، ويتسيل الهيليوم في الدرجة 268 مئوية. ولكن المحافظة على هذه الدرجات الخفيضة تتطلب قدرا كبيرا من الطاقة. تعتمد درجة حرارة جسم ما على سرعة تحرك ذراته وجزيئاته، فكلما ازدادت سرعة التحرك هذه ترتفع درجة حرارته، وبانخفاضها تنخفض درجة الحرارة. وهذا يعني أنه لابد من وجود درجة حرارة معينة دنيا لا يمكن تجاوزها، وفي تلك الدرجة المعينة تنعدم حركة الذرات والجزيئات كليا، وهذه الدرجة هي درجة الصفر المطلق، وتقابل الدرجة 273.15 درجة مئوية. هذا وقد استطاع العلماء الحصول على درجات حرارية خفيضة لا تزيد على الصفر المطلق بأكثر من واحد على مليون فقط من الدرجة.
2: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
0: أعزائي المستمعين، من معلومة إلى أخرى ومن فقرة إلى أخرى. الضغط، لكلمة الضغط مفهوم محدد في علم الفيزياء، حيث يعرف الضغط بأنه القوة المؤثرة على مساحة محددة. فعندما تقف على أرض رملية رخوة تغوص قدماك فيها كثيرا، بينما لو اضطجعت فوقها فإنك لن تغوص كثيرا. فبالرغم من أن القوة المؤثرة على الرمل هي نفسها في كلتا الحالتين وهي وزن جسمك، فإنها في الحالة الأولى تؤثر على مساحة قليلة، بينما في الحالة الثانية تؤثر على مساحة أكبر. وللسبب نفسه، فإن السكين الحادة تقطع بشكل أفضل من السكين الكليلة الحد، فمساحة الحد القاطع أقل في السكين الحادة، لذا يكون الضغط عليه بالتالي أكثر بالقوة نفسها.
1: تتلقى جوانب الجسم الذي يغمر في سائل ضغطا سببه وزن السائل الذي يضغط على جوانب الجسم، ويتزايد هذا الضغط بازدياد العمق. لذا فإن الضغط في قاع المحيط يكون أشد بكثير من الضغط على مقربة من السطح، ولذلك يرتدي غطاسو الأعماق

0: ملبسة غوص خاصة تحمي أجسادهم من التهشم. كذلك فإن هواء الجو الأرضي يضغط على سطح الأرض بما يعادل ضغط 9 أمتار من الماء، والطبيعة تحاول دائماً جعل الضغوط متساوية في كل مكان، فالسوائل والغازات تسري من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، فمضخة عجلات الدراجة ترغم الهواء على دخول إطار العجلة بجعل ضغط الهواء داخلها أكبر من ضغط الهواء داخل الإطار، فيسري الهواء من جوف المضخة إلى داخل الإطار. تعمل المضخة عن طريق زيادة الضغط في داخلها، لكنك تمتص الشراب بواسطة قشة الشرب عن طريق خفض الضغط داخل فمك، فإنك بالمص من قشة الشرب تسحب بعض الهواء منها فيقل الضغط بداخلها، ولإعادة الضغط إلى ما كان عليه يدفع الضغط الجوي السائل من الكأس إلى داخل فمك عبر قشة الشرب، ويستمر ذلك طالما بقي الضغط داخل فمك أخفض من الضغط الجوي. وتعمل المكنسة الكهربائية على المبدأ نفسه، فمروحة المكنسة تجعل الضغط داخلها أخفض من الضغط الجوي، فيندفع الهواء إلى داخل المكنسة صافطا معه الأوساخ عن الأرض.
1: والمعروف أن الضغط الجوي ينخفض عندما نرتفع فوق مستوى سطح البحر، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض عدد جزيئات الهواء في المرتفعات العالية، لذا يتوجب على من يتسلقون الجبال العالية كقمة إيفرست مثلا أن يحملوا معهم اسطوانات معبأة بالأكسجين لتنفسهم، حيث أنه لا يوجد هواء كاف هناك. كذلك تجهز مقصورات الركاب في الطائرات التي تطير إلى ارتفاعات عالية بكميات إضافية من الهواء للتنفس، وليبقى الضغط بداخلها مساويا للضغط الجوي على الأرض. ويقال في وصف هذه المقصورات إنها مكيفة الضغط.
2: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
0: وما زلنا معكم في برنامج ضفاف المعرفة، ننتقل بكم إلى مصطلح التوتر السطحي. إذا وضعت إبرة نظيفة جافة فوق قطعة من ورق النشاف عائمة على سطح الماء في كأس، تلاحظ أن ورقة النشاف تغوص تدريجياً، أما الإبرة فتبقى عائمة على سطح الماء. كذلك تلاحظ عند ملء الكأس بالماء إلى الحد الأقصى أن سطح الماء يكون منتفخاً ناتئاً فوق حافة الكأس، وتبين هاتان التجربتان أن سطح الماء غشائي الخصائص، ويتألف هذا السطح شبه الغشائي من طبقة الجزيئات المكونة لسطح الماء، فهذه الجزيئات السطحية دائمة الانجذاب نحو مركز السائل من قبل الجزيئات الأخرى، ونتيجة لذلك ينكمش سطح الماء ويتوتر، وتسمى هذه الظاهرة التوتر السطحي. ولعلك شاهدت أنواعا من الحشرات الخفيفة كبق الماء المعروف بالقمص تعدو فوق سطح الماء تطبيقا لهذه الظاهرة. ومن المهم التشديد على أنه ليس هناك في الواقع غشاء حقيقي فوق سطح الماء كالذي يتشكل على سطح الحليب الساخن مثلا، فسطح الماء غشائي الخصائص نتيجة لواقع تلك الطبقة من جزيئات الماء السطحية.
1: وبإمكانك التدليل على ظاهرة التوتر السطحي في السوائل بإجراء التجارب التالية: اغمس حلقة من سلك معدني يمر عبرها خيط الرخو في ماء صابوني، ارفع الحلقة واثقب الغشاء الصابوني في أحد جانبي الخيط، فتلاحظ أن الخيط ينجذب ويتوتر نتيجة لانكماش الغشاء الصابوني المتبقي إلى الحد الأقصى بتأثير التوتر السطحي. أعد التجربة نفسها جاعلا الخيط الرخو يلتف بشكل عروة صغيرة داخل الحلقة السلكية. عند ثقب الغشاء الصابوني داخل العروة تلاحظ أن العروة انشدت لتتخذ شكلا دائريا بتأثير التوتر السطحي، فإذا نفخت فقاعة في طرف أنبوب فإن التوتر السطحي يجعلها تتخذ السطح الأقل مساحة، وإذا ما توقفت عن النفخ وسمحت للهواء بالانفلات فإن الفقاعة تنكمش.
0: وتتجلى ظاهرة التوتر السطحي في تشرب قطعة السكر أو ورقة النشاف الماء من طبق، وتعرف هذه الظاهرة بالخاصة الشعرية، وتأتي هذه الخاصة لأن التوتر السطحي يرفع السائل خلال الأنابيب.

الحليب الدقيقة، فقطعة السكر مسامية لا مصمتة، وكذلك ورقة النشاف، مما يجعل الماء يتصاعد عبر شقوقها الشعرية. والجدير بالذكر أن الخاصة الشعرية هي التي تجعل الماء يرتفع إلى أعالي الأشجار والنباتات خلال الأنابيب الشعرية بداخلها.

0: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
1: أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة.
2: إلى هنا نصل إلى مرسى الختام بعد رحلة ممتعة وثرية أبحرنا فيها معا على متن برنامجنا. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة. إلى ذلك الوقت لكم منا أحلى وأجمل تحية. إلى اللقاء
1: في أمان الله.
0: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، زينب القلاف، مريم الموسوي، والمخرج فيصل الظفيري.

سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

0: يذودون عن الكويت كل خطر ويصونون كل ذرة من ترابها.
1: من قلب الكويت إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
3: هنا الكويت.
4: هنا الكويت.
5: هنا الكويت.
6: هنا الكويت.
7: هنا الكويت.
8: هنا الكويت.
9: هنا الكويت.
10: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
11: نافذة على التاريخ.
12: ألوان من الفنون.
13: من هنا
14: وهناك.
15: صباح
1: أخبار جهينة. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
16: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية. من أدب البادية
1: يا ناجمة الصيف

0: إعداد وتقديم جديع سالم الملعبي.
1: من أدب البادية
0: إخراج أحمد سعد الفضلي.

أعزائي المستمعين، أسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادي.

0: أدب البادية.
1: بداية مع هذه القصيدة الوطنية والشاعر فلاح ابن ثنيان الشمري.
2: أنا مبطي عن إبداع القصيد وسبكه المعهود، وأنا لو غبت لي مدة قصيدي وارف ظلاله. يا نور الشرق يا وجه السلام ودرة المقصود، ربيع العمر عشنا بك ونلنا غاية ماله. نعيش وترتفع راية بلادي ما عليها زود، ونموت وتدهل الأمجاد لين يطيب من زاله. صباح الخير يا دار الصباح أهل الوفا والجود، صباح ما يجب غيرك ليا غنيت مواله. من إشعاعه يشع العز ويذل الوجيه السود، وعطاك ربي المعطي لمن ضاقت به أحواله. يا كم من ديرة انقفت ما بين الجوع والبارود، ولقينا كفك الغيم وسحابك جاد هماله. صباحاتك بها الأمجاد يا ديرة وريث العود، أسد شبه الجزيرة يوم وقت الجوع وهواله. بهالبيت القديم اللي سمى قبلة المضهود، يجيها الضايق ويامل لو إن الموت يبراله. يا دار أخوان مريم والأسد يرث وراه سود، تصون أمجاد هالولة ويطيب القول بفعاله. وحنا في زمن حزم وقيادة والعباد شهود، أمير الحزم والبيرق بكفه طاب مدهاله. ألا يا سيدي مشعل ورايك كن هالجلمود، على أمرك وردنا الموت رجليه وخياله. بعد كلمتك ما نسمع كلام ورايك الموجود، جميع الشعب لك منصت وفيك معلقة ماله. لكم برقابنا بيعه وبكفوف الرجال عهود، على ما يامر المولى حزامك طاب لك فاله. لك الله ما نبور ولا يجي فينا قليل الفود، على حد الكويت سيوف لا من كبرة القالة. ركزنا البيرق العالي وإذا هبه هبوب النود، يحق لدارنا تفخر وتفرح في ذر عياله.

0: أدب البادية.
1: مستمعي الكريم، في هذه الحلقة معي مجموعة من الشعراء، نتمنى أن ما يقدمون ينال إعجابكم ورضاكم. وفي هذه الفقرة معي شعراء مميزين قدموا الشعر كما ينبغي أن يقدم، وأيضا شعراء تمنوا أنهم يظهرون من خلال هذه البرامج للمتلقي الشعر في الإذاعة الكويتية. باسمك نرحب بجميع الشعراء اللي شاركونا ويشاركونا وأيضا قد شاركونا في الحلقات السابقة. باسمك نرحب بالشاعر راشد فالح العازم. مساك الله بالخير أبو محمد.
2: أي مساك بالخير أبو عذبي.
1: يا مرحبا. مساء
2: ألبك الله يعافيك.
1: وشاعرنا المميز بندر نومان مطيري، مساك الله بالخير.
3: مساء النور والسرور. يا مرحبا
1: يا مرحبا. ولأول مرة يشاركنا الشاعر ناصر ابن حياة، مساك الله بالخير.
4: في النور والسرور.
1: يا مرحبا بك في محلك وعند ربعك وإخوانك.
4: الله يرحب بك فوالله يرضى لي عليك.
1: وحنا دائما من خلال برنامج من أدب البادية نرحب بشعراء المبدعين مثلك وشرب الموجودين.
4: ما عليكم زود، الله يرضى لي عليكم يطوف عمر.
1: بداية حنا نستأذنكم وناخذ كبير القدر والعمر، كلكم كبار قدر.
2: الله يكرمك
1: أبو محمد راشد العازم.
2: الله يكرمك قدرك يا أبو عذبي، أنت والمستمع. وعندي والله أبيات أناجي فيها الطير مثل ما يقولون.
1: نعم.
2: أرسل الناس ترسل رسالة وأرسل الطير.
1: الطير أرسلته؟
2: أي نعم.
1: أي أنت راعي طير ولا؟
2: لا والله أنا هاوي للطير.
1: هاوي. لكن بس ما نقلته.
2: أي لا ما نقلت الطير.
1: نعم. شو يقول أبو محمد؟
2: أنا أقول يا طير يوم أنك تليق الجناحي، يوم أن تأخذ بس ما كسرت الحوم، ما شفت لي شخص من الناس راحي اللي غلاها بداخل القلب مرسوم.
1: سلام.
2: يا طير يوم أنك تليق الجناحي، يوم أن تأخذ بس ما كسرت الحوم، ما شفت لي شخص من الناس راحي اللي غلاها بداخل القلب مرسوم. يا طير والله ضامري ما استراحي، أسج من بعض التفاكير وأقوم لرحت يمه، ما تهيم راحي وحبل الوساطة بيننا صار معدومة، بيتدور في هذيك النواحي والضيف في حكم المعازيب محكوم. يطير ما طوعت كلك تراحي، ناس تزيد أشوارها جمع وقسوم هذا، وأنا لا شفت لي برق لاحي، يطري علي اللي عزيز ومحشوم. يطير خبرني ترى السد باحي، أنا بشوفة صاحبي صرت ملزوم، من كان تبغي راحتي وانش راحي وصل جوابي وترك الشك واللوم. يطير خلك بالمراسيل صاحي، واخذ الكتاب اللي مزرف ومختوم. يا طير ما فيها هروج ومزاحي، عساك من شرها للسوء معصوم.
1: يا سلام. صح صح صح صح. شاعرنا بندر.
3: يا مرحبا يا بادي.
1: سمعت ابو محمد ايش قال؟
3: ابو محمد شاعر من الشعراء اللي نقتدي فيهم.
2: الله يسلمك.
1: ما عليك سؤال. ونبي وش ناوي تسمعني الليل؟
3: قول ايه غايب بس غيابي بدون سبه، العدو أحيان للشاعر مزاجه، معتق الله بالشعور يخاف ربه، لا يجي في شيء ما له فيه حاجة، ذا قصيدي وذا نهره وذا مصبه، ما تغير في عطاه وفي نتاجه، حاشمه من حشمة أسماع تحبه وحافظه حفظ الفقير الاحتياجه، ما زهمته للمصالح والمسبه، ولا اختلط عذبه مع الوقت بهماجه، ولا انكتب مثل الذي مع كل هبه به من القول الركيك وبه سماجه، شاعر إن أملك في بحر الشعر غبه، ولي مع الفجر البعيد واندماجه، شاعر إن أملك في بحر الشعر غبه، ولي مع الفجر البعيد وانبلاجه، سالفة شوق ومعاناة ومحبة وحالة ما بين ضيق وانفراجه، كم مسري هالسهر لين المنبه يطوي مع الليل صمته وانزعاجه، واخذ من الصبح مع أول مهبة ريح ورد وصوت طير واندماجه، وش لي في بعض الشعور اللي لعبه والحضور اللي عجاجه في عجاجه، دام لي بالشعر ذكر ما تعبه، غير شاعر لبس الإحساس تاجه.
1: سلام. صح لسان. صح لسان. شاعرنا ناصر بن حياة.
4: يا مرحبا.
1: يا مرحبا. أنت أول مرة تشارك في برامج دواني شعراء النبض.
4: إي إن شاء الله.
1: يا مرحبا بك. وشنو الفكرة اللي كنت ماخذها عن برامج الدوانية؟
4: والله ما أخذ منهم لكل شيء طيب إن شاء الله. صرح الديوانية شعراء النبط صرح عظيم، يا ما طلع له شعار كبار وخرج تحت هذا الصرح شعراء الحين يعتبرون مدارس، ف الشاعر يفتخر أن ينضم لهذه المدرسة أو هذا البيت الشعري؟
1: حنا باسم ديواني شعر النبط وبرامج الديوانية وأيضا برنامج من أدب البادية مسرورين في مشاركتك في هذه الليلة ودائما حنا للشعراء المبدعين والشعراء اللي يملكون موهبة حقيقية نرحب فيهم في برامج ديوانية، وما وجدت هذه البرامج إلا لخدمة الشعراء والشعر.
4: جعلكم قوي،
1: ودنا عد سمعنا مشاركتك الليلة.
4: أبشر. الشعر صدقه صدق لوم المحبين اللي يبادلها العشيق العشيقة، يحوفني ويخلي الليل ليلين لين انطلق وتروح رجلي طليقة حكسام من الشرهات وثقل من الدين، ونعم من يدين المهاه الرقيقة كم لي مبعد عنه والخاطر الشين يدور اقرب درب واسهل طريقة. كم لي مبعد عنه والخاطر الشين يدور اقرب درب واسهل طريقة، انتم تحسبونه مسامر وروتين، لا والله الا ضيقه الدف ضيقه صد عنه صدت المستريحين ويسوقها الله سوق على السليقة، يجعل تسقل لي من العام للحين تجدد إحساس الجروح العميقة، قصيدة ما هي فكرة وبيتين وثيقة فيها المشاعر، وثيقة كلت هدوي من يسار ومن يمين وخلتني وخلت معاي الشقيقة هدوج فيها فالسهل والضلاعين وصب وتروح الصحابة.

0: أري حديقة سجين والعشاق مثلي مساجين لشاق ناغيم انتكاشف بريقة سجين والعشاق مثلي مساجين لشاق ناغيم انتكاشف بريقة هنصد وتعود علينا البراهين وتمر لحظات الحياة بدقيقة الله على كل الحكي يدعج العين قدام لا شوف الخرافة حقيقة تساؤلات وذكريات وعناوين والطاري اللي جعل ربي يعيقه أروح عنه وين وأعود الوين عجز تبعد عن طريقي طريقة كنت أتمنى تزين ما تبغي تزين متجود باخر بنود الوثيقة صدري من الأيام والحزن والبين متعبني يا لحق زفيرة شهيقة واللي من الرمان واللي من التين ما عاد يجذبني ثمره ورحيقة هذوق منه كل يوم ألا مرين ودراح عن همه وجرحه وضيقة ماني مسندها لبكرة وبعدين وماني مفرط فالأسامي العريقة كبرت 10 سنين بخيد يومين يوم ابتسم وأنا في قلبي حريقة وعرضت عن طرد البنات المزايين وحب مطوقني ولا عاد طيقة تقبل لي الدنيا وأعود على الدين وصد للخلاق على الخليقة سلام
1: يا سلام يا سلام كبرت
0: 10 سنين في بخير يومين يوم ابتسم وأنا في قلبي حريقة
1: صح لسانك نشكر لكم هذا الوجود وهذه العنوة ومقدرين لكم هذا الجهد ألف شكر يا شاعرنا راشد فالح العاسمي على هالمشاركة
2: الله يسلمك يا أبو عدبي
1: ألف شكر يا شاعرنا بندر نومان مطيري
3: الله يسلمك يا أبو عدبي وما قصرت
1: ألف شكر يا شاعرنا المبدع
0: الله يطول العمر الشكر موصول لكم وللربع الموجودين
1: نتمنى أنكم تكررونها إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: صح.

0: الأدب البادية.
1: أعزائي المستمعين، لنا وقفة مع الأبيات المختارة، وهي تعبر عن بعض ما قالها الشعراء من الحكمة والغزل والنصح. نسمعها بصوت زميلنا محمد معيوف أصفري.
2: ماني الوحيد اللي خواله عمامه، لكن بلي عم جالي ولد عم، سلمت منها لو مالي سلامه، والرجل منه للزمان يتعلم، وطيب لمن لا يستحقه رخامه مثل الذي لا قال قوله ولا تم. الشاعر المرحوم نواف منور العازمي.

الوقت وقتي والزمن ما صفالي، والعمر رحلة وتعبتها المشاوير، كلي حلالك وانت كلك حلالي، لكن وربي حظنا ما هو بخير، حاولت لكن ما جرالك جرالي، ما تسنع في وجه قل التدابير. الشاعر فواز علي الروقي.

أشوف مع مد النظر طرش وضعون غرب الخطيمي في مفارش تلاعه شدوا ولكن يا ترى وين يمسون وين الرحالة تحطهم يا جماعة تسمعوا صوت نجورهم عزف والحون ونار اللهبها زايد في ولاعة كل ينادي والمخاليق يوحون سلم لهم متمسكين اتباعه الشاعر سايل باللافي الشرق.

ما أقول أنا نجيب ولا أحمد زويل، أهل العقول الراجحة والحكيمة، لكن نحاول نرتقي جيل عن جيل، وأكبر فخر إنا من أمة عظيمة. أيامنا ذل وهوان وغرابيل، تهدم غيم والجهل مسرح جريمة. الشاعر والأستاذ محمد بن مريبد العازمي.

لا زاد مالك فالعرب رحبوا بك، واهل النمايم والملاقيف خاووك، من عقب ما هم بالمجالس حكوبك، حطوك قاضي بينهم واستشاروك، فيما مضى بين الملاسول فوبك، واليوم مع خشمك إلى جيت حبوك.

0: أدب البادية.
1: مستمعي الكريم، لازلنا نتواصل في برنامج من أدب البادية، هو معي في هذه الفقرة الشاعر فازع جبر الرشيدي. مساء الخير أبو
2: مساك الله بالنور أبو
1: فازع. يا مرحبا أبو جبر.
2: أسلم طلبك.
1: قال أسلم. نبي نسمع الليلة شو محضرنا أبو.
2: أبشر طلبك بعد. يقول ما يلام اللي على المرقاب عدى، يمكن إنه من ظروف الوقت غارق، لا تلومونه اللي ضاع وتقدى، شايف إلا في سما الأصحاب بارق، شرهته ترقى على المجد وتعدى، بالرجال اللي هشان وبيارق، السوالف بين جاب وبين ودة، والحظوظ ركاب والواقع مطارق، والرفيق اللي ما خبرنها ترد، الله يعزه ودورع الطيب فارق، فدوته لاشن يضيق ما تغدى، ينزعج ويضيق بكل المشارق، يا وجودي ويد من قام يتصدى، والهموم الدارقة بين المدارق، والتفت يم أقرب الناس وتعدى، واعتزى وقدم ودمع العين غارق، حالتي مثله ولا عنكم انبدى، والحقيقة سيف يردع كل سارق.
1: يا سلام يا سلام. صح لسانك.
2: صح
1: لسانك.

0: أدب البادية.
1: لازلنا نتواصل في برنامج من أدب البادية، ويشاركني الشاعر سعود البلحطي بهذه القصيدة.
2: أبشر بعزك يوم ناديت لسعود، وسعود لا سمع العزاوي نصاها، حنا لكم بالضيق قوات وجنود، ويقطع رجال ما يذري ذراها. أنا عجب عينك اللي صرت مضهود، والناس يعرف طيبها من رداها. وقت الرخاء غايب ولا نيب موجود، وإن شانت الدنيا قلبنا رحاها. من لو قفوا وياك لصرت مضهود، وقت السعة منت بحاجة لغاها. الطيب ورث كاسبينه من العود، الشايب اللي فيه دوم انتباها. ما هو بسراق ولا هو بمقرود، في هالمراجل عالية مستواها. أبشر بعزك يوم ناديت لسعود، وسعود لا سمع العزاوي نصاها. حنا لكم بالضيق قوات وجنود، ويقطع رجال ما يذري ذراها.

0: أعزائي المستمعين، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتمنى أن ما قدمنا نال إعجابكم ورضاكم. تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة الزميل محمود هويج، وهذه أجمل تحية من المخرج أحمد سعد الفضل. إلى أن نلتقي، مع السلامة.
1: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط. برنامج من أدب البادية.
2: من أدب البادية.
1: تقبل تحيات الإعداد والتقديم جديع سالم الملعبي، والمخرج أحمد سعد الفضلي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
0: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. موقع إكسوس يقول إن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، لكن دون إحراز تقدم ملموس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشن غارات بطائرات مسيرة على مناطق متفرقة من القطاع. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال يواصل توغلاته وانتهاكاته في الجنوب السوري وينفذ عمليات اقتحام وتفتيش في قرى بريف القنيطرة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. رئيس الوزراء السوداني يقول إن الحوار السوداني سينتهي بانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها شعب السودان قيادته الجديدة. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، والجيش الأوكراني يعلن استهداف منشآت لإنتاج وقود صواريخ في روسيا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرقي أندونيسيا إلى 53 قتيلا وإجلاء أكثر من 9000 شخص. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح

شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدل السرعة. حال البحر خفيف إلى معتدل الموج أعلى مستوى للمد في الساعة 3:01 فجرا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 9:07 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 37، الوفرة 29، النواسيب 31.

0: الرياح 50، أم المرادم 41، أنواسيب والوفرة 49، جزيرة جارو 40، موعد شروق الشمس في الساعة 5:17. في أمان الله.
1: هنا
2: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
2: لحظة بلحظة
4: وطني،
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
5: الكويت ما في شيء يصعب عليك.
6: ليالي الإذاعة

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة، عندنا مساحة حوارية ندردش فيها أنا وزميلي راشد. مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاها، مساء الخير مستمعينا، وحياكم الله وياهلا مرحبا فيكم. برنامجكم ليالي الإذاعة يطلع عليكم من إذاعة دولة الكويت من الأحد إلى الخميس من العاشرة وحتى الحادي عشر مساء على الهواء مباشرة. بداية أسبوع جميلة وسعيدة للكل إن شاء الله شاهة، يعني دائما الناس بداية أسبوع خصوصا اللي بيسوون رجيم، يقول كان أسوي رجيم يوم الأحد يوم الأحد
0: صح
1: فما أدري متى الأحد هذا يوصل يعني. يعني إن شاء الله الله يعطيكم القوة والإرادة والعزيمة، اللي حابب يبتدي رجيم شيلوا الأحد خلى الاثنين، الاثنين حلو
0: مو
1: بعد.
0: شرط بأي لحظة أنت تقرر فيها لازم تبدي، لأن إذا أجلت خلاص راح تنسى.
1: بالضبط، نقول حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم برنامجكم ليالي الإذاعة، إحنا معاكم.

0: في البداية مستمعينا تقبل تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان باباهاني وحنين الطراروة.
0: يمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: وأيضا من الهندسة الإذاعية صاحب ابتسامة الجميلة مشعل القحطاني.

0: ويمسي عليكم بالخير ويوعدكم في كل أسبوع أيام الأسبوع عندنا شيء جديد. هذه تحيات مخرجنا مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن مساحتنا الحوارية أنا وراشد. مساحتنا الحوارية عن البشرة، عن الواحد شلون يحافظ على البشرة خصوصا في يعني الجو الحار أو حتى في الصيف. وأيضا فقرتنا الثانية أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. فقرتنا الثالثة عن أخبار الفن، راح نتكلم عن دور السينما، عن المسارح، عن حتى ألبومات المطربين في جميع أنحاء العالم. وأيضا راشد شنو عندنا؟
1: وأيضا عندنا فقرتنا الثابتة وهي الفقرة الطبية، نلتقي

0: من خلال ضيوف، شكرا لهم على قبولهم هذه الدعوة عبر هذا الفقرة التسجيلية اللي ينطلقون معنا في خبر أو في صحتك في موضوع معين ومتخصص من قبل دكتور متخصص، نقطع الشك باليقين من خلال ما يطرحه الضيف الكريم في هذا الجانب، وأنا نجعل المجال للشك في هذا الموضوع. لذلك هذه الفائدة الطبية هي فائدة للجميع، لأن إحنا بالدرجة أكيد. الأولى أيضا عندنا ضيفتنا المميزة في نهاية هذا اللقاء ختامها مسك يكون معاها نتكلم اليوم، راح يهمكم ترى حتى الشباب دشوا الموضوع، يعني مو بس البنات، يعني
1: أكيد من المرتبة الأولى صاروا
0: موضوع جدا مهم. أيضا يعني أخبار ديرتنا مثل ما تفضلتي كذلك قواهم الله، يعني مؤسسات الدولة وهيئاتها ووزاراتها الكل يعمل على قدم وساق لأجل من؟ لأجل هذا الوطن بالدرجة الأولى والمواطن والمقيم، حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم مساء المباركة، معاكم ليال الإذاعة من العشر لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة، مواضيع مختلفة متنوعة ومتجددة في برنامجكم من الأحد إلى الخميس. حياكم الله جميعا ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظة وهذه الساعة. شاهد بتكلم اليوم، الجو ما شاء الله مرة رطوبة مرة يتعدل مرة حار مرة، والله البعض يقول لك لما يروحون في صوب المزارع وغيره والشاليهات والجواخير، شوف شاليهات بحر ورطوبة تمام، لكن صوب البار يقول لك والله برات بالليل ما ادري.
1: صح ترى ان ساعات لما تصير الارض فضاء تحس ان الجو شوي فيه نسناس.
0: صح، ولما بعد شويه ماي وورد وزرع وكذي لا يعطيك اجواء جدا جميله. يمكن لان فضاء مثل ما تفضلتي ان الارض فضاء تمام، فالهواء يعني يدور من حواليك، لكن لما يكون بين بيوت وبين اماكن معينه مجمعات
1: سيارات محركات صح،
0: يعني حرارة التكييف، تكييف المركزي المنازل مثلا، حرارة السيارات، الحركة، كذلك الاسفلت نفسه اللي يعني يسحب حرارة ويتشبع حرارة وتطلع منه الحرارة مرة ثانية، كل هذه الأمور إن شاء الله يتعدل جونا. لكن متى يا شاهة عندك الموضوع؟
1: ما أدري، أتوقع أنه قريب، لكن خلنا نسأل مختص في هذا المجال. معنا اتصال هاتفي مع خبير الأرصاد الجوية الأستاذ جمال إبراهيم. مساك الله بالخير.
2: الله بالخير والكرام، حياكم الله. هلا والله،
0: حياك الله استاذ جمال ويا هلا ومرحبا فيك، والساعه المباركه واجواءنا نبيك تطمن الناس.
2: ساعتك ابرك، اجواءنا حلوه وجيده وشغل عدل.
0: يا سلام،
2: بس حاره حاره وشديده الحراره ورياح كلها شماليه غربيه باكر وعقبه وعقبه وعقبه، وفي احتمالات غبار يومي الاربعاء والخميس.
0: والرطوبه شخبارها؟
2: ما في اربع خمس ايام ما في رطوبه.
0: ها يعني ممكن بعد الخمس ايام ممكن ترجع رطوبه؟
2: يمكن إيه. انا شوف، احنا نعطيك اداره الارصاد الجويه بمطار الكويت واذاعه تلفزيون دوله الكويت نعطيكم التلبوات حق اربع ايام.
0: نعم،
2: اللي يتكلم اكثر من اربع ايام معلوماته غير علميه وغير دقيقه.
0: ممتاز ممتاز. زين الرطوبه
2: من من كان بالكويت او برا الكويت؟
0: يا سلام. طيب الرطوبه متى تنتهي الموسميه؟ يعني هي موسمها لنهايه ثمانيه مثلا المعتاد، يعني اذا ناخذ الاحصائيات السنه اللي فاتت واللي قبلها.
2: لا هي ما لها موسم معين، عاده اذا دار الهواء كوس واستمر كم يوم ترتفع معها الرطوبه، ساعات يصير الهواء نقول رياح متقلبه الاتجاه خفيفه السرعه، معناته يصير نسيم البحر، ترتفع الرطوبه على المناطق الساحليه. ولكن عاده كانت الرطوبه تينا بنهايه شهر 8 وبدايه شهر 9. ليش هالوقت؟ لان قبل شهر 21/9 بدايه فصل الخريف، فتينا الرطوبه قبل الفتره عشان تكسر الحراره. شهر 9 ما نسجل خمسينات ولا 49، ولكن 48 و47 و46. الحين مع التسخين العالمي، يعني قبل بالستينات سبعينات ثمانينات كنا نشتي في شهر 11، شهر 11 برد
0: عدل،
2: ولكن في الاخر 10 سنوات متى قمنا نشتي؟ بنص 11 نص 12
0: 12 صحيح.
2: فقامت الرطوبه شوي تتاخر، يمكن من نص 9 اخر 9 تقريبا.
0: يعني صحيح استاذي ان المناخ قاعد يتغير دوليا
2: عالميا؟ اي نعم،
0: عالميا قاعد يتغير المناخ، لان نشوف الناس للحين يعني الفتره هذه يسافرون اوروبا، نسمع يعني نرصد ارائهم يقول لك حر.
2: ايوه، الحين المشكله علم الارصاد علم جديد، علم عمره تقريبا 230 سنه، في ظاهره النينيو اكتشفوها قبل 35 سنه. يعني ظاهره النينيو العلماء اكتشفوها من 35 سنه، ظاهره النينيو اللي هي ارتفاع درجه حراره سطح مياه الهادي مقابل بيرو أمريكا الجنوبية. هناك لما ترتفع درجة حرارة الماء المحيط تغير أجواء العالم كله. شو يصير؟ يصير الدول ديوم سنو بارد، يصير دول ترتفع فيها الحرارة. فرنسا سجلت 40، ما كانت تسجل 40ات قبل. بالكويت 11/11/97 و2018 جاتنا أمطار غزيرة بسبب ظاهرة النينيو، وظاهرة النينيو تينا كل 7 إلى 9 سنين مرة. طبعا مكتشفينها العلماء من قبل 35 سنة، فلازم يدرسونها على مدى 100 سنة عشان يعرفون مدى تكرار الشغلات اللي تصير فيها.
1: عدل أستاذ جمال، قبل لا نختم معاك، هل في يعني انخفاض في درجات الحرارة الأيام الجاية؟
2: لا، وفي ناس وايد يقول الدلق السهيل تنخفض الحرارة، النجم السهيل يبعد عن الأرض أكثر من 100,000 سنة ضوئية وما له شغل بالأجواء بالأرض نهائيا. النجم الوحيد له شغل على أجواء الأرض هو نجم الشمس.
1: عادل زين، بنتكلم شوي عن حالة البحر للحداقة.
2: البحر الليلة وباكر ويوم الثلاثة زين، لكن يوم الأربعاء والخميس في هواء، هو من 20 إلى 50 و55 فراح يكون معتدل على الموج الأربعاء والخميس.
1: عادل.
2: ولكن اليوم باكر عقب باكر إن شاء الله شغل عادل.
1: عادل. كل شكر لك خبير الأرصاد الجوي الأستاذ جمال إبراهيم.
2: حياكم الله.
3: ليالي الإذاعة. مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: يعني راشد، مساء كان معنا لقاء مع الأستاذ جمال إبراهيم، كنا نتكلم عن الطقس وحالة الطقس، وفعلا درجات الحرارة العالية ترى في بعض الأحيان إذا بنتكلم من ناحية البشرة ترى ممكن أنها تأثر على البشرة. فدائما الواحد يقول لك لازم تستعملون حماية من الشمس سواء في فترة النهار أو حتى ترى العصر، يعني مو شرط أنه بس الصبح أو مثلا الشمس تكون حامية، لا، يقولك خلال فترة النهار كلها استعملوا حماية للشمس. وحتى اللي يروحون البحر يسوون تان، يعني البعض يقولك لا والله أنا بحط تان بس ما أحط حماية عشان أصبغ بسرعة، ما له علاقة، راح تصبغون كلكم إن شاء الله ولونكم راح يصير حلو، لكن حطوا تان.
1: تمام، احنا راح
0: تان
1: نقول
0: حطوا حماية
1: عشان تسوون تان.
0: اي عشان تسوون تان.
1: طيب، كل هالأمور راح نتكلم فيها بالتفصيل في ختام هذا البرنامج مع ضيفتنا المميزة منورتنا بالاستوديو، حياها الله. لكن عندنا راح ننتقل إلى فقراتنا القادمة وهي أخبار الديرة.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساء.
0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأولى وهي فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. خبرنا الأول عن وزارة التربية، معلم نت تطلق مشروع مدارس الموهوبين 2026 و2027 لتعزيز الاستثمار في الطاقة الوطنية.
1: تمام، هذا المشروع وهو مشروع مدارس الموهوبين يقولك فتح باب تسجيل المتعلمين في مدارس الموهوبين إلكترونيا عبر منصة موهوب من 16 أغسطس يشاها وحتى 29 أغسطس الجاري.
0: وأيضا عقد اختبارات الكشف عن الموهبة من 6 إلى 17 سبتمبر 2026، يبلغ كل طالب بموعده مقر لجنته عبر منصة موهوب.
1: يتم تبليغهم عبر المنصة، ها؟ تمام. وأيضا مساعد موهوب هو مساعد ذكي على المنصة يجيب أولياء الأمور والمعلمين على مدار الساعة.
0: ويقول لك نتائج اختبارات الكشف عن الموهبة إلى جانب التفوق التحصيلي معيار أساسي للقبول في مدارس الموهوبين.
1: كما أيضا اختبارات متخصصة تقيس القدرة العقلية والتفكير الإبداعي والتحليلي ومهارات حل المشكلات.
0: وفي 17 سبتمبر المقبل بدء نقل الطلبة المقبولين.
1: 27 أعتقد شيء.
0: 27.
1: أي 27.
0: 27 سبتمبر المقبل بدء نقل الطلبة المقبولين إلى مدارس الموهوبين في منطقة غرب عبد الله المبارك.
1: المشروع يتضمن مستمعي الكريم مناهج إثرائية علمية تربط بين المجالات الدراسية وتقدم إلى جانب المناهج الرسمية.
0: وأيضا أنشطة علمية وترفيهية ورعاية نفسية وصحية ومرافق تعليمية متخصصة للطلبة الموهوبين.
1: أيضا معايير دقيقة لاختيار الكوادر التعليمية والإدارية لضمان تأهيلها للتعامل مع الطلبة الموهوبين.
0: فتح التسجيل الإلكتروني للهيئة التعليمية والإدارية على موقع وزارة التربية بدءا من 23 أغسطس.
1: اختبار ومقابلة شخصية للمرشحين من الهيئة التعليمية ضمن مراحل اختيار كوادر مدارس الموهوبين.
0: شهادة الحالة الجنائية وخلو السجل الوظيفي من العقوبات ضمن شروط اختيار الكوادر العاملة.
1: مشروع مدارس الموهوبين خطوة أولى لخطة توسيعية تستهدف زيادة المدارس ومراحل الرعاية التعليمية. هذا هو خبرنا الأول يا شاهي، خبر جميل وخبر مميز وخبر موهوب الصراحة، فنتمنى الكل يبادر بالتسجيل.
0: خبرنا الثاني عن وزارة الصحة، ضوابط جديدة لتنظيم تراخيص وممارسة العلاج النفسي بالقطاعين الحكومي والأهلي.
1: مهلة 6 أشهر للمكاتب والشركات القائمة لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات الجديدة.
0: وأيضا تنظيم شامل لمسميات معالج نفسي أول ومعالج نفسي واختصاصي نفسي وتحديد مؤهلات واختصاصات كل منها.
1: وأيضا اشتراطات مؤهلات أكاديمية وخبرة عملية وتدريب إكلينيكي للحصول على تراخيص مزاولة هذه المهنة.
0: طبعا إلزام المعالجين بالتوثيق الكامل للمقابلات والتقييمات والخطط العلاجية وحماية سرية للبيانات.
1: وكذلك تنظيم تحليل السلوك التطبيقي وتحديد مسؤوليات المحلل والمساعد وآليات التقييم وجمع البيانات.
0: وأيضا ضوابط تفصيلية لترخيص مجمعات الاستشارات النفسية تشمل الغرف والسجلات والخصوصية والتأمين.
1: حظر تقديم الخدمات النفسية تحت مسميات مضللة مثل التوجيه الحياتي أو تطوير الذات، هذا محظور يا شاهد.
0: وأيضا حظر مجموعة واسعة من الممارسات غير القائمة على أسس علمية معتمدة، ومنها العلاج بالطاقة والريكي والكريستالات.
1: الصحة ما قصروا، دائما أول معانا بكل ما هو جديد.

0: خبرنا الثالث والأخير عن تطبيق سهل يضيف خدمة للاستعلام عن جميع خطوط الاتصالات المسجلة باسم المستخدم.
1: يعني لا تقول لي ما أدري كم خط باسمي، لا يبقى يقولك خدمة جديدة تتيح للأفراد معرفة جميع خطوط الاتصالات المسجلة بأسمائهم لدى مختلف شركات الاتصالات في الكويت، وذلك من خلال خدمات الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

0: هذه أخبارنا، أخبار الديرة، أخبار وزاراتنا وهيئاتنا ومؤسساتنا. عساكم على القوة وبارك الله بجهودكم، وإحنا معاكم أول بأول وإيدنا بيدكم. كل ما هو جديد بالتأكيد سيقدم عبر إذاعة دولة الكويت وبرنامج ليالي الإذاعة.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الثانية وهي فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن. وخبرنا الأول عن الفنانة شيماء سيف تعزز حضورها على الساحة السينمائية خلال موسم صيف 2026، ولكن هذه المرة من خلال مشاركات خاصة وضيوف شرف في أكثر من عمل سينمائي، وتظهر في فيلمين مختلفين يقدمانها بشخصيتين متباينتين تضيفان لمسات كوميدية إلى الأحداث.
1: مشكلة المثلنا هذا ها؟ طيب، وتشارك أيضا الفنانة شيماء سيف مسمع الكريم كضيفة شرف في فيلم الست لمة، والمقرر طرحها في دور العرض يوم 19 أغسطس الجاري، وتجسد خلال هذه الأحداث شخصية فنانة استعراضية تستعين بها بطلات الفيلم الأربع لتصوير فيديو كليب قبل أن تتسبب مفاجأة غير متوقعة في تغيير مسار هذه الأحداث بعد ما يتبين أن فكرة الكليب مستوحاة من عمل غنائي سابق للفنان عمرو دياب.
0: أكيد طبعا، وظهورها الثاني الفنانة شيماء سيف خلال الموسم طبعا من خلال فيلم ابن مين فيهم اللي انطلق عرضه في السينمات يوم 9 يوليو الماضي، وتشارك في بطولته الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وتظهر أيضا شيماء سيف خلال الأحداث في دور إحدى الزوجات السابقات لشخصية بيومي، ويلتقيها أثناء رحلة بحثها عن ابنه المجهول، لتضيف الشخصية العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات إلى سياق العمل.
1: شيماء سيف بالتوفيق، أعمال جميلة ومميزة. شيماء سيف فنانة جميلة.

0: خبرنا الثاني والأخير عن فيلم سبايدر مان. حقق هذا الفيلم طبعا ما يقارب 19 مليون دولار يوم الجمعة، وسجل بذلك إيرادات تقارب 65 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة، منخفاض قدره 55% ليصل إجمالي إيراداته إلى 780 مليون فاصلة 8000 مليون دولار.
1: 8000 ولا 800 مليون؟ يعني 780 مليون فاصلة 800000
0: 800000 مليون.
1: شوفي احنا مع سبايدر مان لين يوصل مليار، تمام؟ أكيد. احنا ما اقول للمليار في هذا
0: ما شفت. تدري تدري شو المشكله بعد راشد؟ تخيل شفت السيارات الجديده حاطين مثل اب داخل السياره، انا تفاجئ داخل السياره هم سبايدر مان وماسك علامه او اللوجو مالت السياره، قلت اوه سبايدر مان هذا وصل العالميه.
1: يبا احنا تدرون شلون، يبا احنا فريق العمل كنا بنروح نسوي فيلم في هوليود هناك، نطلع بالملايين هذه. معاكم مستمرين، حياكم الله.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا اللي هي فقرة طبية مسجلة. في فقرتنا اللي هي فايدة طبية تعودنا نلتقي مع دكاترة كل يوم بتخصص مختلف وناخذ منهم معلومة مهمة تهم صحتنا بالدرجة الأولى. أيضا في فقرتنا اليوم معانا الدكتور عبد الله الفرج اختصاصي جراحة المفاصل الصناعية والمناظير والركب وكسور الحوض، وراح نسمع معاه هذه المعلومات الأكيدة. تركوا عنكم وكالة يقولون.
1: فايدة طبية.
2: يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله جميعا واسعد الله اوقاتكم بكل خير. طبعا سعيد بتواجدي معاكم في برنامج لالة الإذاعة، واتمنى نقدم لكم اليوم معلومات مفيدة للجميع في فقرة فايدة طبية. معاكم اخوكم عبد الله الفري، اختصاصي مفاصل صناعية ومناظير الورك والركبة وكسور الحوض. طبعا الهدف دائما من هذه الفقرة هو تعزيز المعلومات وتثبيتها أو نصحح لنا مفاهيم كانت مغلوطة عندنا، أو والهدف الأساسي هي تثقيف السادة المستمعين. طبعا الفكرة فيها كانت أن في بعض الأسئلة تنطرح متكررة أو تكون تخطر على وايد مستمعين، أجاوبها على عجالة. على سبيل المثال، متى المريض يفكر يسوي عملية استبدال المفصل؟ طبعا الجواب إذا صار الألم مستمر ويأثر على المشي والنوم والحياة اليومية، وأن بلش ياخذ علاج تحفظي والأدوية ما قامت تنفع معه ولا تعطي نتيجة. وقتها نبدأ نناقش مع المريض ونفكر معه أن نطرح عليه فكرة استبدال المفصل. بس الحكي إن زين شلون تقيمون حالة المفصل قبل القرار؟ طبعا هذا القرار ما يعتمد علينا بس إحنا، يعتمد على ثلاثة أمور على الأقل. أول شيء مثل ما قلت في البداية، شكوى المريض، الفحص السريري والأشعة. والقرار دائما مو بس يعتمد على أشعة، لأن بعض المرات الأشعة تعطيك شعور أنه ممكن هذا عظم على عظم، بس المريض ما شاء الله تبارك الله يتحرك يروح وي. فالأهم تأثير المشكلة على حياة المريض. فبعض مرات يبالك إنزين شنو أكثر الحالات اللي تحتاج استبدال مفاصل؟ طبعا أكثر الحالات اللي تحتاج استبدال مفاصل تكون حالات الخشونة. طبعا مو بس الخشونة، في بعض المرات حالات الروماتيزم، لأن بعض المرات الروماتيزم يسبب خشونة. فأحيانا تلقى بعض المرض صار بالسن بس عنده روماتيزم، بس وايد متضرر عنده المفصل. أقعد نتكلم عن عموما في الركبة والورك. والشيء الثالث ممكن يكون المريض عنده تاريخ مرضي كسور شديدة. الكسور هذا أحيانا تغير شكل المفصل فتؤدي إلى الخشونة في المستقبل. طبعا واحدة من الشغلات اللي تصيب وايد الناس صغار بالسن موضوع تروية المفصل، هذه عادة تكون في مفصل الورك. أحيانا في مفصل الركبة يكون في شيء يسميه إحنا القرحة العظمية، يكون في مثل قرحة في العظم. تخيل معاي كأنك أنت قاط فحمة على زولية، تصير تسوي قرحة في عظمة الركبة. فهذه عادة أحيانا تضطر إن إحنا نسوي لها مفصل إذا كان حجمها كبير. شنو أكثر معلومة غلط يسمعها المريض؟ الواحدة من أكثر المعلومات اللي أنا بصراحة مغلوطة ودي أصلحها حق المرضى لما يجوني بموضوع المفصل، يقولوا لي يعني دكتور هل تسويها بالمنظار؟ مو منطقي يعني. طبعا أنت المفصل، إحنا عادة مع أن إحنا عن نفسي أنا أسوي تلبيس للمفصل مع هذا، وأسويها بطريقة أن أحافظ على العضلات فالمريض يقدر يرجع بعد ساعتين من العملية. مع هذا أنت المفصل لما تفتحها تضطر تفتح 10 سنتي أساس تقدر تاخذ صورة عامة عن المفصل وتلبسه. فموضوع المنظار هذا ما يصير إلا في أمور الأنسجة، مو بتلبيس المفصل نفسه. طبعا كل مريض يفكر زين إيش كثر نسبة نجاح العملية. الحمد لله فرب العالمين من أكثر العمليات نجاحا تعتبر، ونطبع نحن نقيس عملية النجاح العملية على رضا المريض، فدائما تكون نسبتها ذات رضا عالي لأنها تخفف الآلام وترجع المريض لحياته ونشاطه السابق. عشان كذي اللي متخوفين من هذه العملية لا يشيلونها. ومعلومة ثانية، هذه عملية تساعد على تخفيف الألم، هي مو تساعد النشاط والحركة. بعض المرضى يكون مشكلتهم في النشاط والحركة الألم، فأنت من تشيل العوار والألم يقدر يرجع حياته الطبيعية. أتمنى تكون هذه المعلومات فادتكم، وألف لا بأس عليكم، والله يلبسكم ثوب الصحة والعافية.
0: مستمعين
3: مستمعينا الكرام، كل الشكر لضيفنا الكريم عبر هذه الفقرة المتخصصة بالفائدة الطبية، وهو الدكتور عبد الله الفرج، اختصاصي جراحة المفاصل الصناعية والمناظير والركب وكسور الحوض. كل الشكر لضيفنا الكريم، اعتقد اجابكم اجابة مفيدة وفاصلة في هذا الموضوع. شكرا لضيفنا الدكتور عبد الله، مستمرين معكم.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم والساعة المباركة برنامجكم للإذاعة لغاية الساعة 11 مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. الآن وصلنا إلى ضيفتنا فقرة ضيفتنا المميزة واللي منورتنا بالاستديو نقولها شكرا لقبولك هذه الدعوة. نتكلم عن البشرة، الاهتمام بالبشرة. جماعة معقول البشرة لهالدرجة مهمة صارت الناس الآن تهتم بشكل كبير من المرطبات من التجميل، التجميل الطفيف ها البسيط اللي عنده مناسبة حاب انه أو حابة أنها تعدل بعض الرتوش، هي مو عمليات عميقة ولا صغرى لكن هي يعني اللي بنلطفها نقول رتوش تجميلية. ضيفتي قاعدة تطالع وتسمع وتبتسم فعندها تحليق بهذا الموضوع، راح أتكلم على كل ما يهمكم في هذا الجانب مع متخصصة في هذا المجال وضيفتنا الغنية عن التعريف وهي الدكتورة انتصار الهندال استشاري طب عائلة وتهتم كذلك بمجال العناية بالبشرة والإجراءات التجميلية. دكتور انتصار مساك الله بالخير.
1: يا مساء الود،
0: كيف حالك؟ طيب ان شاء الله.
1: والله طيبة.
0: والله شوفوا يا جماعة دار حديث تحت الهواء، انا بقول انا راح اقول على الهواء، انا استاذنت منها قالت لي راشد كيفك تكلم لازم الناس تعرف، وهي عندها ايضا جمهورها قاعد يتابعها على اللايف الان انستغرام ولا تمام احد البرامج الاجتماعية. اسئلتهم ايضا اللي حاب يسال قولي لنا سؤالهم دكتورة. تمام خلنا ننطلق دكتورة في البداية، هل فعلا اليوم البشرة تحتاج لروتين يومي ولا هي فقط نتركها للمناسبات؟
1: لا، روتين يومي طبعا، يومي واسبوعي وخلينا نقول ربع سنوي. اذا تكلمنا عن اليومي في اشياء يعني ترى بسيطه هي لكن لازم نسويها كل يوم، مثل نظافه البشره. يعني ما يصير بنيه ترجع من طلعتها وتنام يعني مكياجها مثلا، هذه ترى اجراءات يعني هي روتينية
0: البعض
1: مهمل دكتورة، البعض يهملها
0: صحيح
1: وتسبب لهم مشاكل كبيرة.
0: مثل
1: مثل ما قلنا غسول البشرة، غسول البشرة، غسل البشرة بشكل سواء ترى البنات والشباب، لأن حتى الشباب طول اليوم هو طالع البشرة تعرق، المسام تنسد، فلازم نغسل البشرة بطريقة يعني صحيحة ومنتجات زينة عشان البشرة طول الليل تكون مرتاحة. الترطيب نرطبها الصبح وبالليل، ما أقول لك 24 ساعة الواحد قاعد يرطب. والشغلة الأساسية اللي يعني يمكن وايد من الشباب يشغل يعني يغفلون عنها وبعض البنات هي استخدام الوقاية من الشمس. هذه الأشياء اليومية صعبة؟
0: مو صعبة، لكن الصعوبة نبي نعرف الناس على المشاكل البعض المهمل في هذا الجانب. يقول مالي خلق، يعني البنت تقول مالي خلق امسح الميك اب باكر يصير خير. شنو ممكن الاعراض الجانبيه اللي تصير على البشره؟
1: مسام، حبوب، الاشياء البسيطه اللي قلنا عنها السن بلوك مثلا، تصبغات. وعلى فكره التصبغات من اكثر المشاكل اللي منتشره عندنا بالكويت عند النساء والرجال وصعب علاجها. فانت مجرد اجراء بسيط انك تحط الكريم هذا الصبح قبل لا تطلع يقيك من مشاكل ترى تقعد ممكن سنوات طويلة من حياتك وانت تبي تعالجها.
0: طيب دكتورة الكريم هذا يفتر على الأسرة، عرفت شلون؟
1: ايه؟
0: من بشرة لبشرة، لكن احنا نقول ونعرف ان في بشرة جافة، بشرة حساسة، بشرة مختلطة، بشرة دهنية، والكريم تلاقينا من غرفة لغرفة يعني الكل ينادي وين الكريم وين الكريم. ينفع الحكي ان اللي يستخدمه فلان او فلانة ينفع حق فلانة؟
1: يعني شوف، هو الشيء الزين، الخبر الزين ان اغلب الأسرة

0: أكثر، خلينا نقول إذا أنا مثلا بشرتي دهنية، عادة عيالي ياخذون مني هذا الشيء، أنا وأبوهم يعني غالبا يكون هذا الشيء ماشي بالعائلة. هذا يعني خلينا نقول إذا يعني جينات المرأة والرجال صاروا بنفس الشيء، فإذا بشرة دهنية فراح تشوف العائلة كلها بشرة دهنية، إذا لا البشرة جافة
1: نعم
0: العائلة كلها بشرتها جافة. لكن أحيانا لا، في العائلة ناس وجههم في حبوب بشرتهم دهنية وناس بشرتهم جافة.
1: جافة
0: هني لازم ننتقي، لأن إذا أنت استخدمت أي كريم سواء ترطيب أو سن بلوك أو حتى غسول حق البشرة الدهنية وبشرتك جافة، فأنت قاعد تزيدها جفاف، فبالتالي قاعد تعرضها حق مشاكل البشرة الجافة اللي من أهمها التحسس، الوردية، المشاكل هذه. وإذا العكس استخدمت للبشرة الدهنية منتجات للبشرة الجافة، راح تزيدها دهنية وتزيد مشاكل البشرة الدهنية اللي أهمها الحبوب
1: نعم.
0: والمسام.
1: طيب هل ممكن هذه البشرة تتغير مع الوقت ونتيجة استخدام هذه المرطبات، تتغير من دهنية إلى جافة أو من جافة إلى دهنية؟
0: لا، من الكريمات نفسها تتحسن. يعني إذا كانت البشرة جافة واستخدمت الكريم الصحيح، ما راح تتحول إلى دهنية، لكن راح تتحول إلى بشرة زينة ورطبة. والعكس إذا كانت دهنية وأنت استخدمت الكريمات الصحيحة، راح تقل إفراز الدهون، فبالتالي تحميك من مشاكل البشرة الدهنية.
1: للأمانة دكتورة انتصار، أصعب بشرة؟
0: أصعب بش والله كلهم صعبين إذا ما تعاملت معاهم عدل. الدهنية طبعا وايد صعبة لأنها تظهر للناس، بالذات الحبوب والمسام أغلب الناس تضايق منها. يمكن نفسيا الدهنية أصعب، لكن ترى الجافة على أن الناس ما تحس فيها وايد، لأن تشوف بشرتك صافية، بس هي ترى مزعجة حق الشخص نفسه، لأنه دائما يحس أنه يعني جلده ناشف، يحتاج ترطيب وايد. يعني عرفت، يعني
1: واضح
0: كل واحد
1: كل واحد.
0: لا للأسف لا عيوبه.
1: طيب أفضل بشرة بالنسبة لكم كأطباء، تفضلون أي بشرة حق الشخص نفسه؟ أن هذا أنت تميزت بهذه الجينات وهذه بشرتك مميزة لكن تحتاج تداريها، فأفضل البشرة الجافة المختلطة الدهنية؟
0: لا، إذا بعد الله أعطاك بشرة بالنص بينهم، هذا أحسن شيء
1: اللي هي
0: أكيد.
1: المختلطة؟
0: لا، المختلطة هي صايرة بالنص، هي في أماكن معينة تكون دهنية يسمونها التيزون،
1: نعم
0: مثلا صوب الجبهة والأنف تكون وايد الدهن صوب الخدود، ومنطقة الفم تكون عنده جافة. فهذا يعني شوف، دائما إذا أنت حافظت على وايد أشياء، خلينا نقول شرب الماي، استخدام المنتجات الصحيحة، والترطيب، ترى راح تلقى بشرتك صارت
1: تمام.
0: يعني خلينا نقول حلوة.
1: نعم، خلينا ننتقل إلى أيضا الرجال الآن، هل فعلا اليوم أصبح الرجال يهتمون بهذا الجانب دكتورة؟ هل
0: اي
1: أصبح
0: طبعا،
1: عندهم وعي، تشوفون أنتم كأطباء متخصصين اليوم، وعي عند الشباب ولا اهتمام في هذا الجانب؟
0: يعني الوعي زاد، يستحون للحين يسوون الأشياء يعني شوية بحياة، بس إنه موجود هذا الاهتمام. في وايد شباب يهتمون، وللأسف في شباب لا يعني عنده هذا شيء عيب، مع انه ولا عيب ولا حرام. يعني
1: نعم
0: بالعكس، انت تهتم اليوم بالذات، خلينا نقول الشباب اللي بعمر العشرينات ولا الثلاثينات، علشان ما تهينه لما يصير عندك عمرك 40 ولا 50 وتقول لي دكتورة وايد مضايقني
1: نعم
0: التصبغات اللي صوب خدي، يعني عرفت، في ناس كبار صاروا يعانون منها لأن تحرجهم، شكلها يصير يعني وايد يضايقهم.
1: طيب ليش هو يستحي إذا كان الأمر علاجي؟ هل هو الأمر يعني يتجاوز الأمر العلاجي؟
0: لا، أنا أتكلم عن بعض الشباب اللي يستحي الحين يهتم، يعني مثلا لما أقول له حط سن بلوك، لا لا لا عادي، بالذات الحين عندنا احنا يعني صيف طبعا،
1: نعم
0: وشبابنا صاروا يحبون البحر، يمكن زيادة حق التان وحق الاسمرار، اللي اوكي حلو عليهم وكل شيء، لكن هذا قاعد يضر بشرتهم وايد.
1: يعني نلاحظ بعض الناس دكتورة النص غامج ونص فاتح، يقول هذا من السيارة، أنت
0: من
1: كله صوب
0: السيارة
1: الشمس
0: صح،
1: وكذا، فحاول تكون الكمية هنا أكثر من الكمية اللي هناك. يعني ممكن هذا الوجه اللي تقابل فيه الناس إن صح التعبير، يجب أن يكون هذا الوجه يعني محافظ عليه. إحنا نتكلم اليوم عن العناية بالبشرة، هل أصبحت اليوم عند الرجال هذا الأمر حساس نوعا ما أم أصبح يهتمون بهذا الجانب حتى يظهر ببشر وهو ما يتأذى؟ يعني يتعرضون إلى حلاقة وغيره،
0: صح.
1: البعضهم يروحون إلى صالونات الحلاقة.

0: انصح التعبير ويستخدم الحلاق مواد البخار والكريم والسنفرة والأمور هذه كلها، وقد بعض الأدوات الحديدة والنحاس لإزالة بعض البثور، ها؟
1: صح.
0: وهو قاعد يمارس هذا الأمر في الصالون، هذا الأمر مضر على البشرة؟ هو لصالح البشرة؟
1: اي طبعا، تنظيف البشرة العميق هذا اللي يسوونه بالصالونات ترى يعني يضر البشرة. اي لانه يعني راح تشوف اغلب الاشخاص اللي يسوون هذه الاشياء باستمرار واغلبهم تكون بشرتهم دهنية، مع الوقت يصير عنده اثار حبوب ويعني ندوب.
0: طيب نفس هذا اللي قاعد يسويه بالصالون هو نفسه يستخدم بالعيادة ولكن بطريقة علاجية طبية؟
1: طريقة علاجية أكيد طبية، مع شيء وايد مهم إنه هو أحيانا خلينا نقول طلع بويها حبوب، طلع الرؤوس سودة بالذات الشباب خلينا نقول الصغار بالعشرينات، وراح سواها بالصالون. أول شيء ممكن تلتهب، ثاني شيء هو ممكن يكون ويها محتاج علاج دوائي.
0: نعم.
1: ترى احنا ما يعني اليوم مو بس قاعد نتكلم عن كريمات ولا عن اجراءات تجميليه، احنا نتكلم عن يعني ادويه علاجيه ممكن تقيك من مشاكل وايد كبيره،
0: تدخل في مشاكل جلديه وتضطر انك انت تعالج شيء مع العلم انه في بدايته كان وقائي تستخدمه.
1: بالضبط، يعني حتى انت مو مضطر انك تروح حق العيادات الخاصه وتدفع، يعني الله يعز الكويت الحمد
0: نعم
1: لله
0: متوفر بالعيادات الصحيه
1: الجلديه،
0: نعم.
1: والاطباء المتمكنين موجودين بكل مراكز الطبيه،
0: نعم.
1: فتروح تاخذ علاج، ممكن ترى يكون كريمات، ممكن يكون مضاد حيوي، ممكن يكون علاجات شويه اقوى، لكن بالنهايه تحميك من مضاعفات ممكن انت تظل تعاني
0: في غنى عنها،
1: يعني تعاني من بشرتك ومن شكلك قدام الناس بشيء يضايقك يعني.
0: طيب خلينا نوقف فقره الحين مع متصلينك، اذا في اسئله عندهم اسال اسئلتهم، ولا ما عندهم اسئله على ما نكمل حوارنا، لان بندخل الان في موضوع الحقن والفيلر والبوتكس والدائم والمؤقت والامور هذه كلها.
1: متابعات اذا بندش باسئلتهم ما نخلص.
0: لا اذا عندهم سؤال نطرحه ما في مشكله، هم يتابعونا ويشوفونا. طيب دكتوره خلينا ندخل في موضوع الفيلر.
1: نعم.
0: وهذه الماده، هل اصبح اليوم في عزوف نتيجه الناس تخاف اليوم من هذا الموضوع، موضوع الفيلر واللي يقوم بحقنه والماده المستخدمه؟ اليوم صار مثل ما تفضلتي عندهم وعي كبير.
1: صح.
0: ويقول لك انتم ايضا كاطباء دائما تحرصون، يا جماعه اللي بيقوم بهذا الامر ما في مانع اسال الدكتور، يا دكتور انت عندك تخصص في هذا المجال.
1: صح.
0: دكتور شنو الماده المستخدمه، ممكن اشوف الماده؟
1: صح.
0: هذا من حق المريض.
1: أكيد.
0: عدل
1: اكيد
0: تاكدين على هذا الموضوع بس.
1: أكيد.
0: دكتوره
1: شوف يعني ما شاء الله صار في وعي وايد كبير، وايد ناس صار عندها تخوف جدا كبير من البوتوكس والفيلر، يمكن حتى ترى اكبر يعني الموضوع ماخذ اكبر من حجمه. ليش؟ لان انا ما الوم الناس كلش، ما الومهم بهذا يعني
0: الفزع اللي عندهم من هذا
1: الفزع.
0: الجانب
1: اي يعني مثلا
0: في تجارب ناس ثانيه قاعده تتاثر ويشوفون هالتجربه هذه.
1: بالضبط. ليش؟ لان السبب ان صارت في تجارب سيئه سابقه. الفيلر اللي طلع بالبدايه خلينا نتكلم عن اول الالفينات، هذا كان بدايه ظهور الفيلر، وكان فيلر دائم ماده سيليكون ترى هي، وكانت تحقن وما كانوا يعتقدون أن لها هذه المشاكل. سبحان الله بعد تقريبا 10 سنوات من استخدامه بدأت تطلع
0: مشاكل وأصبحوا يخضعون، بعض من تلقى هذا الحقن الدائم اليوم يخضعون إلى إزالة هذا
1: بالضبط
0: الحقن. إحنا عمليات جراحية
1: يعتبر هذه اللي عندها مواد دائمة كأنها قنبلة موقوتة داخل
0: إذا ما تصحين بالمواد الدائمة.
1: أكيد المواد الدائمة ممنوعة على فكرة،
0: ممنوعة عندنا بالكويت؟
1: ممنوعة طبعا،
0: منعت
1: من
0: الآن
1: زمان ممنوعة، وعشان كذي لازم الوحدة لما تيتي بتحقن لازم تكون عارفة العيادة اللي هي قاعدة تحقن فيها، الدكتور اللي هي قاعدة تحقن عنده، وتطلب المواد. لا تسوون أي إجراء من غير ما تشوفون المواد.
0: طيب شنو تستفيد شافت المادة؟ إيه يا مو دكتورة شنو نصيحتك؟
1: شوف الحين صار وايد سهل السيرش والبحث.
0: شات جي بي تي ينفع؟
1: شات جي بي تي ينفع
0: تمام.
1: يعني هي أخذت البوكس وصورته،
0: نعم،
1: تقدر تشوف كل شيء. إذا المواد تنحط ما تنياب بالبوكس وتبطل قدامك لا تحقنين.
0: هي أمبولة دكتورة؟
1: اي هي
0: أمبولة مغلقة،
1: أمبولة إبرة.
0: نعم.
1: تكون مغلقة،
0: نعم،
1: بس هي في يعني بوكس صح
0: بوكس.
1: ولا لا؟
0: نعم. إذا الدكتور يفتح هذه الأمبولة من خلال البوكس أمامي.
1: اي
0: تمام. الخطوة الأولى
1: البوكسات تكون قدامك.
0: خطوة ثانية
1: طلبتي المادة، ما حد يقعد يماطل معاكي، قالوا لك مثلا قلتي أبي البوكس أو أبي الورقة اللي تكون
0: نعم.
1: داخل ما طلبوا معاك
0: اترك المكان.
1: ترك المكان.
0: ثلاثة.
1: مثل ما قلنا الدكتور يعني الحين هل صعب إنك تعرف من دكتور انتصار الهندا؟
0: سهل. أبدا سهل جدا.
1: تش على نعم. يوتيوب على جوجل على صفحتي
0: تعرف على طول.
1: نعم. راح تعرف تقريبا خلينا نقول
0: حتى الناس يعني اللي جالسة بالعيادة تقدر تسألهم الرواد العيادة
1: اللي موجودين بالعيادة. نعم. والناس يعني صار سهل إن إحنا نعرف.
0: طيب
1: نعرف بعض
0: لأن أنا الوقت قاعد يسابقني. نعم. فأكون سريع بالأسئلة. شنو المخاوف اللي تقولين أنت الآن قلتي لنا دكتورة إذا شفتيهم يماطلون امشي على طول. طيب ما يماطلون وصلت عندي المادة صورت المادة شنو المخاوف أيضا إذا لقيتي الشغلة الفلانية امشي على طول.
1: شوف أنا أقول دائما أنت سو بحثك عن خلينا نقول العيادة وعن الدكتور اللي بتروح له حتى قبل لا تروح للعيادة.
0: ممتاز.
1: لأن وايد مهم علاقة الطبيب مع
0: العميل. صح.
1: العميل أو المراجعة أو عرفت شلون.
0: نعم.
1: يعني أنا كدكتورة لازم أعطي وقت حق مراجعاتي ما يصير أي خلينا نقول كل مرة غطاها وركضة من مكان لمكان. أعطيها وقتها أتكلم معاها أشرح لها ارتاحت لشرحي خير. نعم. وبركة. ما ارتاحت طيب. لا تسوي هالإجراء لأنه هو مو إجراء.
0: نعم.
1: عاجل.
0: إذا عملت هذا الإجراء دكتورة وما ناسبها الشكل والله زيادة كان عند ربع الحاجب والله زيادة الوجنتين الفك والله صار زيادة أبي أخفف ينفع في مجال
1: هذه ميزة المواد اللي موجودة الحين المواد اللي موجودة الحين مواد تذوب بسهولة وعلى فكرة في ناس وايد تخاف يعني بنات يخافون إنه يذوب الأنسجة
0: والدهون
1: لا
0: الموجودة.
1: كلش ما يذوب الأنسجة لأن هذه الجزيئات هي الهايلورونيك أسيد مثل جزيئات مائية
0: يعني إذا ما عجبني ينشال دكتورة
1: ينشال طبعا
0: يعني كان زيادة في الجهة الفلانية قلت لا أنا ما توقعت يطلع بهالشكل أبي أخف من كذي يقدر يأخذ ويعطي معه
1: يأخذ ويعطي ما في مشكلة
0: تقدرين تسحبين المادة وتردينها مرة ثانية بأقل يعني
1: لا ما تنسحب هي تذوب عادي تروح
0: ذابت شنو بنرد الحين بس إحنا يعني كان يعني كثير أنا أبي أقل ما توقعت يطلع
1: يعني شيء. شوف إذا أول شيء هو الدكتور الشاطر راح يسوي لك يا ترى
0: يعرف مطلوب. العيار الصحيح المناسب لهذا الوجه
1: هذا
0: مو يونج بعضهم بصوار أبي نفس الصورة
1: شوف
0: صارت معاك ولا لا؟
1: أنا تصير معي بس أنا عادة يعني دائما بيني وبين مراجعاتي حوار فإحنا دائما متفقين على إن الشيء اللي يناسبك ما يناسب غيرك واللي عند غيرك غير عنك
0: يعني يكون على ثقة بدكتورك
1: صح
0: ثقة موجودة الثقة عندهم دايماً. أسئلة ولا ما عندهم أسئلة حتى قبل لا نصل
1: عندهم وايد أسئلة
0: اختاري لنا سؤال دكتورة مثلا منو اللي قاعد يسألك وشنو سؤاله
1: إنزين مثل سؤال هذا عن التذويب هل إذا ذوبنا يصير ترهل بالوي؟ لا ما يصير ترهل بالوي إذا كان الحقن بالأساس ما كان مبالغ فيه
0: أو مو حقن دائم
1: لا الحقن الدائم ما ينشال بالتذويب
0: لا ينشال جراحة
1: ينشال جراحة
0: بس ممكن يصير ترهلات
1: أما إذا مثلا أحيانا إذا كان الحقن يعني رايح العيادة ومبالغين لها بالحقن إيه ممكن يصير بعض الترهل بالجلد لأن جلد تمدد زيادة على اللزوم
0: ينكمش
1: فيه
0: يعني زين إحنا قاعد نسأل أسئلتهم تمام
1: إيه.
0: زين اللي عملوا حقن دائم في الفترة الماضية وخضعوا إلى عملية جراحية لإزالة هذه المواد اللي الدائمة. موجودة الدائمة نعم. ويحصل ترهلات بالأنسجة ودهون الوجه يقولش أنا متى أحقن مرة ثانية تنصحين ختاما المدة اللي أحقن فيها مرة ثانية وأيضا
1: والله إحنا دائما ننصح اللي عندهم كان مواد دائمة لأن لابد ما يظل بعض الكميات القليلة
0: نعم.
1: ننصحهم ما يسوون أي إجراء
0: متى تسوي الإجراء الحقن المؤقت بعد ما تزيل هذه المواد الدائمة
1: ما تسوي
0: نهائيا
1: نهائيا
0: بعضهم يقولون بعد 6 شهور بعد 3 شهور سوي الحقن
1: علشان تكون بالسيف سايد إنه ما يصير عندها أي مضاعفات لا سمح الله
0: نعم.
1: ما ننصحهم
0: شكرا جزيلا دكتور انتصار
1: الله يسلمك
0: انتصار إذا من رسالة حابة توجهينها لأيضا مستمعينا ومتابعينش كذلك
1: أنا أقول أول شيء عشان تحافظون على بشرتكم وجمالكم في شيئين مهمين شربوا ماي وثلاث أشياء شربوا ماي وناموا عدل واستخدموا حماية من الشمس
0: إن شاء الله يطبقون هالكلام
1: إن شاء الله
0: دكتورة انتصار الهندال استشاري طب عائلة وأيضا مهتمة بجمال العناية بالبشرة والإجراءات التجميلية شكرا لك شكرا.
1: حياكم الله شكرا
0: إذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا المساء من برنامجكم ليالي الإذاعة تقبلوا تحيات فريق العمل ومخرجنا مشعل العميرة إلى اللقاء

0: تمام 11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. موقع إكسيوس يقول إن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، لكن دون إحراز تقدم ملموس. جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشن غارات بطائرات مسيرة على مناطق متفرقة من القطاع. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال يواصل توغلاته وانتهاكاته في الجنوب السوري، وينفذ عمليات اقتحام وتفتيش في قرى بريف القنيطرة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، والجيش الأوكراني يعلن استهداف منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في روسيا. وارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرقي أندونيسيا إلى 53 قتيلا وإجلاء أكثر من 9000 شخص. في أمان الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، يعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية. إعداد سحر الرقم. تقديم شهد الخميس محمد الحزين. تنفيذ جوسلين الأسعد. إخراج حسين أشكناني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى وفكرة تولد.

0: الجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية.
2: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام، نلتقي بكم على الخير والمودة، فأهلاً بكم.
1: نبدأ هذه الحلقة في موضوع جديد وعن الكتابة وموهبة الكتابة. قد تظهر موهبة الكتابة عند الطفل بطرق بسيطة في البداية، كأن يكثر من تأليف القصص الخيالية، أو يحب سرد الحكايات، أو يمتلك قدرة على التعبير عن مشاعره وأفكاره بالكلمات بشكل مميز، كما أن حب القراءة والفضول وكثرة طرح الأسئلة غالباً ما تكون مؤشرات مبكرة على وجود ميول أدبية أو إبداعية لدى الطفل. ولتنمية هذه الموهبة ينصح المختصون بتوفير بيئة غنية بالكتب والقصص المناسبة لعمر الطفل، لأن القراءة تعد البوابة الأولى للكتابة، فكلما قرأ الطفل أكثر ازدادت حصيلته اللغوية واتسعت مخيلته وأصبح أكثر قدرة على التعبير وصياغة الأفكار.
2: ومن المهم أيضا تشجيع الطفل على الكتابة دون التركيز المفرط على الأخطاء في البداية، فبدلا من تصحيح كل كلمة يمكن تشجيعه على كتابة يومياته أو تأليف قصة قصيرة أو وصف موقف مر به، فالثقة بالنفس في هذه المرحلة أهم من الكمال اللغوي. كما يمكن للأسرة أن تشارك الطفل اهتمامه، كأن تطلب منه تأليف قصة للعائلة أو كتابة نهاية مختلفة لحكاية يعرفها أو إعداد مجلة صغيرة في المنزل، فهذه الأنشطة تجعل الكتابة تجربة ممتعة وليست واجبا دراسيا. وتساعد الأنشطة الفنية الأخرى مثل الرسم والمسرح والقراءة الجهرية على تنمية الخيال، وهو عنصر أساسي في الكتابة الإبداعية، فالكاتب الصغير يحتاج إلى خيال واسع بقدر حاجته إلى المفردات واللغة. وفي النهاية لا يولد الكاتب جاهزاً، بل تنمو موهبته مع الوقت والتشجيع والممارسة. لذلك فإن أفضل ما يمكن أن نقدمه للطفل الموهوب في الكتابة هو أن نمنحه مساحة للتعبير، ونستمع إلى أفكاره ونشجعه على المحاولة والاستمرار، لأن كل كاتب كبير بدأ يوما ما بقصة صغيرة وحلم أكبر. وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى فقرة أخرى. في عالم الأدب العربي المعاصر تبرز أسماء استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة خاصة من خلال أسلوبها المختلف ورؤيتها الإنسانية العميقة، ومن بين هذه الأسماء الكاتب المصري محمد الفخراني، الذي يعد واحدا من أبرز الأصوات الأدبية في جيله، حيث جمع في أعماله بين الخيال والواقع وبين اللغة الشاعرية والتأملات الإنسانية.
1: استطاع محمد الفخراني أن يلفت انتباه القراء والنقاد بأسلوبه السردي المميز الذي يعتمد على البساطة الممتزجة بالعمق، ويمنح القارئ مساحة واسعة للتأمل والتفكير، كما عرف بقدرته على تحويل التفاصيل الصغيرة واليومية إلى نصوص تحمل أبعاداً إنسانية وفلسفية تتجاوز حدود الحكاية التقليدية. ومن أبرز أعماله كتاب لا تمت قبل أن تحب، الذي يعد من الأعمال التي لاقت صدى واسعاً بين القراء. وفي هذا الكتاب يقدم الفخراني مجموعة من النصوص والتأملات التي تتناول معنى الحب والحياة والإنسان بأسلوب أدبي رقيق، يدعو القارئ إلى التمسك بالمشاعر الجميلة والبحث عن الجمال في تفاصيل الحياة اليومية. ولا يتحدث الكتاب عن الحب بمعناه العاطفي فقط، بل يتناول الحب بوصفه قيمة إنسانية شاملة: حب الحياة وحب الناس وحب الأحلام وحب المعرفة وحب كل ما

0: تمنح الإنسان شعوراً بالامتلاء والإنسانية، ولذلك وجد كثير من القراء أنفسهم في نصوص هذا الكتاب الذي يلامس القلب والعقل في آن واحد، كما قدم محمد الفخراني عدداً من الأعمال الفنية الأدبية الأخرى في الرواية والقصة القصيرة، وتميزت جميعها بحضور الخيال والدهشة والبعد الإنساني، وقد عرف عنه اهتمامه بعوالم الإنسان الداخلية وبالأسئلة التي ترافقه حول الزمن والذاكرة والحلم والمعنى.
1: ولم يقتصر عطاؤه على الأدب الموجه للكبار فقط، بل كتب أيضا في مجال أدب الأطفال، إيمانا منه بأهمية تنمية الخيال لدى الأجيال الجديدة وغرس حب القراءة والإبداع منذ الصغر، وقد استطاع أن يقدم أعمالا تجمع بين المتعة والقيمة الفكرية بأسلوب بسيط وجذاب. وتحظى أعمال محمد الفخراني باهتمام واسع في الأوساط الثقافية العربية لما تتميز به من لغة أدبية جميلة ورؤية مختلفة للحياة والإنسان، كما ترجمت بعض أعماله إلى لغات أخرى، مما ساهم في وصول تجربته الأدبية إلى قراء من ثقافات متعددة. ويبقى محمد الفخراني نموذجاً للكاتب الذي يرى في الأدب مساحة للدهشة والتأمل واكتشاف الذات، ويؤمن بأن الكلمة قادرة على أن تمنح الإنسان أملاً جديداً ورؤية أعمق للحياة. ومن خلال أعماله يؤكد أن الأدب الحقيقي هو ذلك الذي يلامس الإنسان ويترك أثراً في وجدانه. ونصل بكم مستمعين الكرام إلى فقرة الصحافة، تلك المهنة التي ارتبطت بالمعرفة والتنوير ونقل الحقيقة، والتي لعبت دوراً محورياً في تشكيل الوعي المجتمعي عبر مختلف العصور. فالصحافة ليست مجرد أخبار تنشر أو أحداث تنقل، بل هي سجل يوثق حياة المجتمعات ومرآة تعكس تطوراتها وتحولاتها السياسية والاجتماعية والثقافية.
0: وتعود البدايات الأولى للصحافة إلى قرون طويلة مضت، عندما كان الإنسان يبحث عن وسائل لنقل الأخبار والمعلومات بين المدن والمناطق المختلفة. ومع اختراع الطباعة في القرن 15 بدأت الصحف بالظهور بشكلها الأولي، لتصبح وسيلة منتظمة لنشر الأخبار والمعارف بين الناس، وتفتح آفاقا جديدة للتواصل وتبادل المعلومات. ومع مرور الزمن تطورت الصحافة بشكل كبير، وأصبحت جزءا أساسيا من حياة المجتمعات الحديثة، فلم تعد تقتصر على نقل الأخبار فقط، بل توسعت لتشمل التحقيقات والتقارير والتحليلات والمقالات الثقافية والعلمية والاقتصادية، مما جعلها مصدرا مهما للمعرفة وصناعة الرأي العام. ولعبت الصحافة دورا بارزا في توثيق الأحداث التاريخية الكبرى، إذ كانت شاهدة على الحروب والتحولات السياسية والإنجازات العلمية والثقافية التي مرت بها الشعوب. ومن خلال صفحات الصحف استطاعت الأجيال المتعاقبة أن تطلع على تفاصيل الأحداث وتفهم سياقاتها وتأثيراتها في حياة الناس، كما أسهمت الصحافة في دعم الحركة الثقافية والأدبية، حيث خصصت صفحات للكتب والشعر والفنون والفكر، وقدمت منبراً للكتاب والأدباء والمثقفين للتعبير عن آرائهم وأفكارهم. ولهذا ارتبط تاريخ الصحافة بتاريخ النهضة الثقافية في كثير من دول العالم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
2: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم، ابقوا معنا.

0: بين فكرة وأخرى، نترك لكم مساحة للتأمل ونعود لنكمل الحكاية هنا حيث الثقافة أسلوب حياة. نواصل معكم تفاصيل لا تنسى.
1: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، مع ظهور الإذاعة ثم التلفزيون شهد الإعلام مرحلة جديدة من التطور، إلا أن الصحافة استطاعت أن تحافظ على مكانتها من خلال التكيف مع المتغيرات ومواكبة التقنيات الحديثة. ثم جاءت الثورة الرقمية لتحدث تحولا كبيرا في عالم الإعلام، فظهرت الصحافة الإلكترونية والمواقع الإخبارية والمنصات الرقمية التي أتاحت وصول الأخبار إلى الجمهور في أي وقت ومن أي مكان. ورغم سرعة انتشار الأخبار في العصر الرقمي، ما زالت الصحافة المهنية تحتفظ بأهميتها الكبيرة، لأنها تقوم على التحقق من المعلومات والدقة والمصداقية والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية. فالصحفي لا ينقل الخبر فقط، بل يبحث ويدقق ويحلل ويقدم الصورة الكاملة للمتلقي. واليوم تقف الصحافة أمام تحديات وفرص جديدة في ظل التطور التقني والذكاء الاصطناعي وتغير أنماط استهلاك المحتوى، إلا أن رسالتها الأساسية تبقى ثابتة، وهي خدمة المجتمع ونقل الحقيقة وتعزيز الوعي والمعرفة. فمهما تغيرت الوسائل، يبقى الإنسان بحاجة إلى إعلام مهني مسؤول يساعده على فهم ما يجري حوله. ولهذا تبقى الصحافة واحدة من أهم ركائز الثقافة والمعرفة في المجتمعات، وجسرا يربط الناس بالأحداث والأفكار، وسجلا يحفظ ذاكرة الأوطان للأجيال القادمة. فمن صفحات الصحف الأولى إلى المنصات الرقمية الحديثة، تستمر الصحافة في أداء رسالتها باعتبارها صوتا للحقيقة ونافذة يطل منها الإنسان على العالم.
2: وبين الماضي والحاضر والمستقبل، تظل الصحافة شاهدة على مسيرة الإنسان ورفيقة للمعرفة وأداة من أدوات التنوير والبناء الثقافي، تؤكد أن الكلمة الصادقة قادرة دائما على صناعة الأثر وترك الأثر في حياة الشعوب.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم وبرنامج المجلة الثقافية. ننتقل بكم إلى فقرة جديدة، كيف غيرت الترجمة مسار الحضارات؟ مستمعينا الكرام، تعد الترجمة من أعظم الوسائل

0: التي أسهمت في انتقال المعرفة بين الشعوب والحضارات، فهي لم تكن مجرد نقل للكلمات من لغة إلى أخرى، بل كانت جسرا حضاريا نقل العلوم والأفكار والفلسفات والآداب عبر العصور. ولولا الترجمة لما استطاعت الكثير من الأمم الاطلاع على تجارب غيرها والاستفادة من إنجازاتها العلمية والثقافية. وعندما ننظر إلى تاريخ الحضارات نجد أن فترات الازدهار العلمي كانت غالبا مرتبطة بحركات ترجمة نشطة، فالحضارات لا تنمو بمعزل عن غيرها، بل تتقدم من خلال تبادل المعرفة والانفتاح على الأفكار المختلفة. وقد ساعدت الترجمة على انتقال علوم الطب والفلك والرياضيات والفلسفة بين الشرق والغرب، مما أسهم في بناء الحضارة الإنسانية المشتركة. وفي الحضارة العربية الإسلامية شهدت حركة الترجمة ازدهارا كبيرا خلال العصر العباسي، حيث اهتم الخلفاء والعلماء بجمع الكتب والمخطوطات من مختلف أنحاء العالم وترجمتها إلى اللغة العربية، وأصبحت مراكز العلم آنذاك وجهة للعلماء والمترجمين الذين عملوا على نقل المعارف من اللغات اليونانية والفارسية والسريانية وغيرها.
1: ولم يقتصر دور العلماء العرب على الترجمة فقط، بل قاموا بشرح هذه العلوم وتطويرها وإضافة اكتشافات جديدة إليها. فبعد أن ترجمت الكتب العلمية والفلسفية أصبحت أساساً لبحوث ودراسات أسهمت في تقدم الطب والهندسة والفلك والرياضيات، ثم انتقلت هذه المعارف لاحقاً إلى أوروبا وأسهمت في نهضتها العلمية. كما لعبت الترجمة دورا مهما في المجال الأدبي، إذ أتاحت للقراء التعرف على آداب الشعوب المختلفة والتعرف على ثقافاتها وقيمها وأساليب تفكيرها. ومن خلال الروايات والشعر والمسرحيات المترجمة أصبحت بإمكان القارئ أن يسافر بين الحضارات وهو جالس في مكانه، ويتعرف على تجارب إنسانية متنوعة تتشابه في مشاعرها وتختلف في بيئتها. وفي عصرنا الحالي ازدادت أهمية الترجمة مع تطور وسائل الاتصال والانفتاح العالمي، فأصبحت أداة أساسية للتواصل بين الثقافات والشعوب، كما أسهمت في نشر الأبحاث العلمية الحديثة وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات، مما جعلها أحد أهم العوامل التي تدعم التقدم العلمي والثقافي في العالم.
0: ولهذا يمكن القول إن الترجمة لم تكن مجرد مهنة أو وسيلة لغوية، بل كانت ولا تزال شريكا أساسيا في صناعة الحضارات، ونافذة تطل منها الشعوب على بعضها البعض لتتعرف على إنجازاتها وتستفيد من خبراتها، وتؤكد أن المعرفة الإنسانية إرث مشترك تتناقله الأجيال مهما اختلفت اللغات والثقافات. مستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى موضوع آخر يتحدث عن المكتبات. المكتبات كنوز المعرفة عبر الزمن. منذ أن عرف الإنسان الكتابة برزت الحاجة إلى حفظ المعرفة وتوثيقها، فكانت المكتبات من أهم المؤسسات التي ساهمت في صون التراث الإنساني ونقل العلوم والخبرات عبر الأجيال. ولم تكن المكتبات مجرد أماكن تجمع فيها الكتب، بل كانت مراكز للعلم والتفكير والبحث يقصدها العلماء والباحثون وطلاب المعرفة من مختلف أنحاء العالم. وعبر التاريخ ارتبط ازدهار الحضارات بازدهار مكتباتها، فكلما اهتمت الأمم بجمع الكتب وحفظ المخطوطات وتشجيع القراءة ازداد انتاجها العلمي والثقافي. وقد شهدت الحضارات القديمة مكتبات عظيمة ضمت آلاف المؤلفات في مختلف العلوم، وأصبحت منارات للمعرفة ومراكز للحوار الفكري وتبادل الخبرات بين العلماء.
1: ولعل من أشهر المكتبات التاريخية تلك التي احتضنت أعدادا كبيرة من المخطوطات والوثائق النادرة، حيث كانت

0: الكتب تتسخ يدوياً وتحفظ بعناية كبيرة، وكانت الرحلات العلمية قديماً تنظم خصيصاً للبحث عن الكتب ونسخها وجمعها، مما يعكس القيمة الكبيرة التي كانت تحظى بها المعرفة في نفوس العلماء وطلاب العلم. وفي الحضارة العربية الإسلامية لعبت المكتبات دوراً محورياً في النهضة العلمية والثقافية، إذ احتوت على مؤلفات في الطب والفلك والرياضيات والأدب والفلسفة وغيرها من العلوم. ولم تكن المكتبات أماكن للحفظ فقط، بل كانت ملتقيات علمية تقام فيها حلقات النقاش والقراءة والبحث، مما جعلها مؤسسات تعليمية متكاملة ساهمت في صناعة المعرفة ونشرها. ومع اختراع الطباعة وانتشار الكتاب المطبوع، شهدت المكتبات تحولاً كبيراً، حيث أصبح الوصول إلى الكتب أسهل من السابق، وازدادت أعداد المؤلفات والقراء بشكل ملحوظ، وبدأت المكتبات العامة بالظهور لتمنح أفراد المجتمع فرصة للاطلاع والتعلم، إيماناً بأن المعرفة حق متاح للجميع وليست حكراً على فئة معينة. وفي وقتنا الحاضر، لم تعد المكتبة تقتصر على الأرفف المليئة بالكتب الورقية، بل أصبحت فضاءً ثقافياً متكاملاً يضم قاعات للقراءة والبحث والأنشطة الثقافية وورش العمل والندوات، كما تحولت بعض المكتبات إلى معالم حضارية وسياحية تجذب الزوار بما تتميز به من تصميم معماري فريد وخدمات معرفية متنوعة. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
1: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
1: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج المجلة الثقافية. أيها الأحبة، مع الثورة الرقمية ظهرت المكتبات الإلكترونية التي أتاحت الوصول إلى ملايين الكتب والمراجع والدوريات العلمية من أي مكان في العالم، وأصبح بإمكان الباحث أو القارئ أن يحصل على المعلومات خلال ثوان معدودة، وهو ما أسهم في تسريع حركة البحث العلمي وتوسيع دائرة المعرفة بشكل غير مسبوق. ورغم هذا التطور الكبير، لا يزال الكتاب الورقي والمكتبة التقليدية سحرهما الخاص، فالكثير من القراء يجدون متعة فريدة بين رفوف الكتب، حيث يلتقون بأفكار وتجارب إنسانية متنوعة ويعيشون

0: تجربة ثقافية لا تعوضها الشاشات الرقمية، ولهذا تبقى المكتبات رمزاً للحضارة والتقدم ومخزناً لذاكرة الإنسان عبر العصور، فهي ليست مجرد مبانٍ تحتضن الكتب، بل بيوت للمعرفة ومصانع للأفكار وجسور تربط الماضي بالحاضر وتمنح الأجيال فرصة التعلم والاكتشاف وبناء مستقبل أكثر وعياً وإشراقاً.
1: الإنسان والقراءة في العصر الرقمي، في عصر أصبحت فيه المعلومات تصل إلينا خلال ثوانٍ معدودة، تغيرت عادات القراء لدى الكثير من الناس، وأصبحت الشاشات جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية. ورغم هذا التطور التقني الكبير، لا تزال القراءة تعد من أهم الوسائل التي تسهم في بناء الوعي وتوسيع المدارك وتنمية التفكير. فالإنسان الذي يقرأ لا يكتسب المعلومات فقط، بل يكتسب القدرة على التحليل والاستنتاج وفهم العالم من حوله بصورة أعمق. وقد وفرت التكنولوجيا فرصاً كبيرة للوصول إلى المعرفة، فأصبح بإمكان القارئ تحميل الكتب الإلكترونية والاستماع إلى الكتب الصوتية ومتابعة المقالات والدراسات من مختلف أنحاء العالم. وهذا التطور جعل المعرفة أكثر قرباً من الناس، وأزال الكثير من الحواجز التي كانت تعيق الوصول إلى مصادر العلم والثقافة في الماضي. لكن في المقابل يواجه الإنسان اليوم تحدياً يتمثل في كثرة المحتوى وسرعة تدفق المعلومات، الأمر الذي يتطلب وعياً في اختيار المصادر الموثوقة والقدرة على التمييز بين المعرفة الحقيقية والمعلومات غير الدقيقة. فالثقافة في العصر الرقمي لم تعد مرتبطة بالحصول على المعلومة فقط، بل بكيفية فهمها وتحليلها والاستفادة منها.
0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، نلتقي معكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكرا لرفقتكم الجميلة ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين، كونوا دائما أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحا على الفكر. دمتم بخير، وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزين، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين أشكناني.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معاً كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله، عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة.

0: للمخرج محمد السعدون.
1: لقاء جديد يأخذنا معكم مستمعين الأعزاء في 30 دقيقة من الزمن مع برنامج من أرشيف الإذاعة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة نتجول معكم بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
1: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
0: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
2: نبدأ معكم جولتنا في طيات أرشيفنا الإذاعي مع برنامج أرشيفي جديد، برنامج كلام الذكريات، برنامج منوع تم بثه عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني في سبعينيات القرن الماضي،
1: من إعداد وتقديم الشاعر سلطان عبدالله السلطان وأخراج مرزوق المعتوق.
2: نستمع معكم مستمعينا إلى الحلقة السادسة من برنامج كلام الذكريات، تم إذاعتها بتاريخ 23 من شهر أكتوبر لسنة 1976.
0: أرشيف الإذاعة.
3: لو نسيت أيام حبي والحنان، ما افتكر إنك بتنسى الذكريات، ولو نسيت الذكرى ما تنسى الزمان، الزمان اللي جمعنا في الحياة.
4: مرزوق المعتوق وسلطان عبد الله سلطان يلتقيان في كلام الذكريات.
3: الحياة اللي جمعت قلبي وقلبك، وانت جنبي نقضي أحلى الأمسيات. تنسى حبك، تنسى ودك، وان نسيتني يرضى قلبك، قل لي كلمة يا حبيبي.

حب، عرفت الحب وجربته، وضحيت بعذاب القلب، وتحملت الألام سنين، أعرف الشخص من عيونه،

العذاب ليه متى صابر على اللي عذبوك رد عليهم لا تخاف من العتاب لا تخليهم بكلمة يجرحوك.

ابتعد، خلك عزيز ولا تهاب، لا تهاب من اللي في الحب يخدعوك، خيرة الغلطان يرجع للصواب، من بعد طول الجفا هم يعذروك.

0: لو نسيت أيام حبي والحنان، ما افتكر إنك بتنسى الذكريات، ولو نسيت الذكرى ما تنسى الزمان، الزمان اللي جمعنا في الحياة.
1: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، ونتوقف مع برنامج أرشيفي آخر،
2: وهو أحد البرامج الأرشيفية القيمة التي اخترناها لكم من أرفف مكتبة الإذاعة، برنامج لكل حقيقته، من أعداد وتقديم نجوى أبو النجا.
1: يطرح هذا البرنامج حقيقة كل ضيف من ضيوف البرنامج من خلال عدد من الأسئلة. تم إذاعة هذا البرنامج لإذاعة دولة الكويت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
2: اخترنا لكم مستمعينا من حلقات هذا البرنامج مسمع من حلقة الفنان الراحل شفيق جلال. تم بث هذه الحلقة بتاريخ 25 من شهر نوفمبر لسنة 1975.
3: أرشيف الإذاعة.
4: الأستاذ شفيق جلال، المطلوب إجابات صريحة وصادقة على هذه المجموعة من الأسئلة، موافق؟
5: بس على الأقل يبقى عندي فكرة أن أنا هقول إيه ولا حاجة، إنما معلش خلي المفاجآت تبقى دمها خفيف بالنسبة للسادة المستمعين. تحت أمرك.
4: السؤال الأول، هل بتشعر دائما أن كان في حياتك تجارب غريبة؟
5: ما فيش في حياتي تجارب غير الفن، يعني أنا بعتبر تجاربي في الفن هي صبري. كان كل تجربة بجريها مع نفسي كانت امتداد لأمل بستناه، ولله الحمد جه الأمل بعد التجارب اللي عشتها مع نفسي شخصيا.
4: هل قلقك على صحتك بيكون بدرجة قليلة؟
5: الصحة مش أنا اللي عملتها، وصاحب الصحة وصاحب الجسد هو اللي بيوهبنا الصحة وبيوهبنا الحياة، ونقدرش نصرف من غير أمره في شيء.
4: الفنان شفيق جلال لا يقول الصدق دائما؟
5: لا، أنا كابن بلد أقول الصدق ولو كان على رقبتي، أقول الحق، أقول الصدق، وما خشاش إلا الله سبحانه وتعالى.
4: عندما تستمع إلى أشياء غير معقولة تتضايق؟
5: طبعا، لأن لي أذن، وأذن موسيقية فنية، إذا كانت هذه الأشياء فنية أو غير فنية وما تقبلهاش ودني بنفر منها على طول.
4: في رأيك علم النفس يستطيع أنه يشفي الأمراض الجسدية إلى جانب الأمراض النفسية؟
5: الحقيقة ما ليش اختصاص بهذا، وإنما تسأليني الفن ممكن يشفي أمراض نفسية في حياة الفنان، أقول لحضرتك أيوه.
4: الفنان شفيق جلال سهل الاختلاط بالناس؟
5: طبعا، لأن منهم، لأن أنا كفنان شعبي الناس ما تعرفش أن أنا من أقصى الأحياء القاهرة الشعبية، أنا من حي الضرب الأحمر وسط القاهرة.
4: هل بتجيلك لحظات تشعر بأنك إلى الآن لم تعش الحياة اللي كان يجب أنك تعيشها؟
5: لا، أنا عشت حياتي كما رسمها لي القدر، واللي بيحمد الله بيزيده، وأنا الحمد لله ربنا إداني، وما أعتقدش إنه كتير على الله إن أقول إداني أكتر مما أستحق، أنا لسه بستنى المزيد من الله سبحانه وتعالى، لأن فضله وخزينه ما بتفرخش أبدا.
4: أحيانا تشعر بآلام في الرأس؟
5: بالنسبة لشغلتنا إن إحنا دائما بنغني في أماكن مغلقة، وبنطلع نقابل الهوى سيان في الصيف أو في الشتاء، ساعات بيجي لنا صداع، وساعات بيجي لنا آلام في في في جسدنا وفي رجلينا وفي كل أماكن في الجسم.
4: تتمنى أن تكون شخصية مهمة أكثر مما أنت عليه الآن؟
5: يعني تفتكر حضرتك هكون إيه أكثر من فنان ربنا وفقه مع جمهور بيسمعه، وفي فئة من الناس بتحبه وفي فئة من الناس ما بتحبوش، زي أي فنان آخر الناس بتحب تسمعه والناس ما بتحبوش تسمع. فأنا كده الحمد لله شفيق جلال اللي وصل للمكانة اللي هو فيها لغاية دلوقتي، بعرفش تبعد مسافتها قد إيه بالنسبة لطريق الفن.
4: من السهل أن تهزم في المناقشة.
5: لا ما أعرفش، لأن مدرسة الحياة أكبر من أي مدرسة، وأنا بعتبر نفسي خريج مدرسة الحياة أكتر من كامبريدج وأكسفورد.
4: في رأيك أن كل إنسان ممكن ينجح إذا اجتهد في عمله؟
5: ولكل مجتهد النصيب قطعا، لابد مع الاجتهاد يبقى النتيجة حسنة جدا.
4: هل أنت قليل أم كثير الثقة بالنفس؟
5: أنا ثقتي بالله هي أجمل ما أملكه في حياتي. إذا أقدمت على أي عمل، التسجيل نفسه اللي أنا بسجله مع حضرتك دلوقتي، أول شيء افتكرته الاستعانة بالله على إدلاء هذا الحديث ليسمعه السادة المستمعين. فدائما أنا ثقتي بالله أكتر من نفسي، وأكتر من ثقتي بالناس، وأكتر من ثقتي بالكون كله إلا بعد الله سبحانه وتعالى.
3: من أرشيف الإذاعة.
1: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، ونتوقف بين أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم من هائل من الأعمال الدرامية النفيسة. ومن هذه الأرفف اخترنا لكم مسلسل المنحوس،
2: وهو من تأليف نزار شرابي وإعداد كاظم القلاف وإخراج عبد العزيز الفهد.
1: شارك في هذا العمل كوكبة من الفنانين الكبار.
2: نترككم مستمعينا مع مسمع من الحلقة الأولى من هذا العمل، وتم تسجيل هذا المسلسل في سنة 1967.
3: أرشيف الإذاعة.
6: مساكم الله بالخير يا جماعة، اسمحوا لي قبل لا أبتدي أسولف معاكم أقدم لكم نفسي، وقبل لا أقدم لكم نفسي أحب أسألكم، أنتوا قط مرة شفتوا ولا سمعتوا عن واحد له ثلاث أسامي؟ أكيد لا شفتوا ولا سمعتوا. عيل اسمحوا لي أقول لكم، أنا لي ثلاث أسامي. أولها سعد، وهذا الاسم مسجل في سجلات الدولة بس، يعني الناس ليه الحين ما يعرفوني بهالاسم. والاسم الثاني فقر، وهذا يعرفه أبوي بس. والاسم الثالث منحوس، وهذا الاسم اللي يعرفوني الناس فيه كلهم. عرفتوني الحين؟ أنا منحوس، منحوس، عشت طول حياتي منحوس، ما عرفت السعد ولا مرة في حياتي، وحياتي هذه طويلة طويلة وايد. وعلشان أقدر أسولف لكم عنها بالتفصيل، تعالوا أقلب لكم صفحاتها علشان تعرفوني ليش أنا منحوس.
7: أنت بعد شاهلة ما تعرفين الحساب.
8: الله يهديك يا عبد الله، أنا متأكدة إن هذا الشهر العاشر اللي أنا فيه.
7: أنت يا نيتي، شلون يصير الشهر العاشر وأنت لما الحين ما ولدتي؟
8: أنا أدري يا عبد الله، عد من شهر صفر لما الحين، لما الحين ثاني فطر، كم شهر؟
7: صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، فطر أول، فطر ثاني، عدل، عشرة أشهر.
8: ما قلت لك مو عشرة أشهر؟
7: بس يا شريفة، ولدك هذا بيطلع مشورب، هاللي لما الحين ما طلع، أمتى بيطلع؟
8: عبد الله، أنا خايفة.
7: اللي في بطنها ولد له شوارب ولحية تخاف؟
8: أنا أقول يعني أخاف أن الظن ميت في بطني.
7: ميت؟
8: إيه.
7: يعني شلون؟ يعني ما تولدين طول عمرك؟
8: أنا أقول يعني لو توديني الطبيب أحسن.
7: شنو؟ قوليها مرة ثانية، ما سمعت؟
8: توديني الطبيب.
7: شوفي عاد، أنا ما عندي حريم يولدونهم الرياييل، ما دام أم محمد الولادة على الوجود هي تكفي.

0: والحقيقة يا جماعة وأنا في بطن أمي أسمع كل الهواش اللي يدور بين أمي وأبوي، وأسمع أبوي وهو يهاوش أمي، والتطنز اللي يتطنزه أبوي على أمي على أني بطلع من بطن أمي بشارب ولحية. أنا يا جماعة ودي عطق أبوي يمع، ومن الحرة عطق صج عطق، لكن اللي يحس بالعوار عوار الطقة أمي، ما هو أبوي، أمي اللي تحس لأني رافس في بطنها. ويوم عرفت أن أبوي يبيني أطلع من بطن أمي استات، أجلت يوم ولادتي عقب 10 أيام علشان أحر أبوي. ومرت علينا مدة أبوي يهد الشغل ويقعد طول النهار ويا أمي بالبيت، يخاف تطلق فيني وما عندها أحد، وساعات يطرشون عليه من الشغل يقولون له مرتك تطلق، وإذا يهل البيت يشوفها تغسل المواعين ولا تخم الحوش ما فيها شيء. تدرون شو السالفة هذه؟ كلها مني أنا. إذا حسيت إنه طلع راح الشغل قمت رافش في بطن أمي وصرخت طرشوا عليه، وإذا جه أسكت أهون أنام داخل شغل عدل في بطن أمي وأسكت. وفي يوم من الأيام
1: يا ربي يا ربي،
2: ها أشوف هالمرة الطلق حامي.
1: إي والله يا عبد الله نادم محمد،
2: أخاف أروح أناديها وتصير مثل كل مرة.
1: لا لا روح ناديها يا الله يا رب.
2: أنا بروح أناديها وبمر الشغل أخذ رخصة.
3: ما صارت هذه رخصة، صار لك شهر ونص وانت كل يوم تقول أن مرتك تتولد، حتى والله لو في بطنها 100 ولد كانوا ولدتهم من زمان.
4: بس هالمرة تولد من صجها.
3: والله يا عبد الله إحنا ما ندري من نصدق، إحنا عمرنا ما شفنا مرة تطلق شهر ونص.
4: أرجوك مو وقت حساب الحين، مرتي تطلق وبروح البيت أخاف صار فيها شيء.
3: روح يوا الله يسهل عليها شانصت.
1: عبد الله رح عني الطلق.
4: يا ناس يا عالم، مساع مخليها تصرخ، الحين تموت شوي تموت شوي تطلق، الطلق حامي، ارجع القاها مثل ابليس تدور في وسط الحوش.
1: هذا مو بيدي.
5: من ارشيف الاذاعه. في آخر جولتنا الأرشيفية نتوقف مع برنامج أرشيفي آخر من أرشيفنا الإذاعي، وهو برنامج من سوالف يدي، برنامج منوع تم بث عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني في 70ات القرن الماضي.
6: من إعداد وتقديم مروي خلف، والمقدمة الغنائية للفنانة ليلى عبد العزيز، وإخراج المخرج محمد عيسى.
5: نترككم مع مسمع من الحلقة 9 من هذا البرنامج، تم تسجيلها بتاريخ 4 من شهر يوليو لعام 1973. أرشيف الإذاعة.
7: أخواني مساكم الله بالخير وسعد الله مساكم.
8: يا هلا فيكم ومرحبا.
7: شلونكم يا بناتي؟ مستانسة منيرة؟
8: أي والله يا دي.
7: الحمد لله، أنا ما أبغى إلا رضاك.
8: تسلم، شكرا.
7: وهالحين عندي للسالفة.
8: يلا نقولها أكيد مزهبين.
7: أيه اليوم أنا راضي عليك.
8: أنا اليوم مستانسة وايد مع أخواتي العزيزات، إنهم بعد فرحانين ومستانسين وايد من سوالفك اللي تسولف لهم ياك اليوم. يلا عاد نسمع الحين سالفة.
7: هذه السالفة عن بنت. البنت هذه انقطعوا أهلها وهي لها بقصر، والقصر هذا بالصحراء.
8: يعني أهلها ماتوا يدي.
7: ماتوا وهو هذا القصر بالصحراء وهي بصحراء، يعني الجبل طي، جبل طي. وكانوا أهلها حاطين هالقصر هذا وبطنه بير، يعني يسقي على على على النخل وعلى المزرعة هذه، وعندهم حلال إبل كثيرة، ويزنون يعتملون الخيل الطيبة الأصايل يزنونها. هذولا راحوا رجالها، واحد بثر الواحد، تمت هي بس الحالة. قامت هي استفرست، أصبغت يعني وجهها أسود وأصبغت كفوفها، وقامت تروح بالصحراء، وكل يوم يعني على على تشوف لها لها قوم تطاردهم، ولا شك الله يذعر الناس منها.
8: ليش
7: تسبعهم؟
8: ليش
7: يا فارسة ومتعلم معلمين هالة. سمع بها واحد قال هالفارس هذا اللي بالجزيرة ألا والله أروح أجاهده لزوم أمه يقتلني ولا أقتله. بعدين غزب ربعه جماعته ويوم جاء يوم من الأيام ولا والله هي مع الإبل هذيك الخيال الفارس محول وقالوا يا فلان شوف الفارس هذاك محول وهذا الإبل هذه بهالروضة مفلية. قال أنتم كفوا الإبل أنتم يا قومي كفوا الإبل وأنا تراني أبي أقف لين يجي الفارس وبتناطح أنا وياه. قال طيب كفوا الإبل قوموا وهذا ركب إحصانه يتنطر الفارس متى يحول عليه من المرقاب هذاك يجي حاطه في رأس مرقاب عالية طويلة هذه شيء يتبحر للفرسان.
8: شنو يعني يدي مرقاب؟
7: المرقاب يعني عالي مثل الجبل مثل الجبل يعني عالي شيء عالي
8: مكان عالي ايه.
7: هذا نطح الفارس والفارس انطحوا وهم يصير ما بينهم هاك ال ال ال ال الشيء اللي ما جرى وتعبي الخيل الله. ما بينهم وهذا كاسر هذا وهذا يعني لين صار صنقرة القائلة الظهر
8: الله.
7: ويوم انه جاء هاك الحين ولا والله يوم انه يعني ال ال البنت عجزت شوية ولا والله يوم صك
8: تعبت
7: تعبت ولا والله يوم صك مع الفارس بالسيف يا بي هذه قالت امنع يا ولد امنع تراني بنت
8: الله.
7: قال ها
8: الله
7: انا خفلانة وحولت رجل من الحصان وهي حولت قالت يمينك وهو يهز يمينه وهي تهز يمينه قالت عفارم عليك عفارم عليك الله. يا فارس العرب
8: إيه
7: انا والله كم فارس جندلت بهذه السحرة ما لقيت واحد يعني قلت القايل يتعبني ها ويظفر بي ألا أنت ولا شك بالله عليك من أي القبائل تكون. قال والله أكون من جهينة
8: قبيلة اسمها جهينة
7: قبيلة اسمها جهينة من جهينة أنا منصور بن ناصر الجهيني. قالت وكفو وأنا بنت فلان بن فلان من هالطي راع القصر الفلاني فقال هذه الساعة المباركة. قالت انت وربعك تراكم ضيوف الليلة عندي والإبل تستاهلونها اللي خدتوها
8: عزمت بعد ما قال
7: قال يا عيال ردوا الإبل خلوهم مكانها وهي تعزمهم واذبحي لهم من الإبل وعشيهم. ويوم انه جاء الصبح تماسك اليدين هو وياها وقال في مال الله هذه بلت عندت وانا بنحرها لي. قالت يا ولد انا عندي لك سالفة أنا لا لي أخو ولا لي أبو أهلي كلهم هذه مقبرتهم وأنا الحالي ما عندي إلا خدامات اثنين هل أعزمك على نفسي تبغاني زوج حلال بسنة الله ورسوله قال ممنون فأنا هذا اللي أدور أنا ويني حصل لي بنت قبائل وشجاعة ها هذا اللي أتمنى أنا والحمد لله رب العالمين. فقالت توكل على الله هذه الذلول شدها وانا شد ذلولي وحنا نروح للقرية هذه قرية اقرب ما البلد لنا ونتملك ان شاء الله ويصير كل خير.
8: راحوا
7: قوموا كلهم سووا الحفلة بالقصر حتى انه تملك ان تسمع البنت ودخل عليها وشد بحلالها لحله وجابت منه اولاد وتثبتوا بخير وجابت بنات وهذه يعني من شجاعة النساء شو شلون ساكنها السحرة جندلت كل الفريس ألا هذا عجزت عنه ورغبت إنه فارس ولا ما يوطي هي ما توطي راسها ألا الفارس إنه مثلها
8: إنه يطلع واحدة أقوى منها عشان تزوجه
7: وطلعوا أولاده أكلف منهم بالفرسة وإن شاء الله
8: يدي.
7: وإن شاء الله عندي لسه بعد سالفة أحسن منها وأقول مع السلامة.
8: إنزين باكر يدي مو كذي
7: إن شاء الله
8: لازم هذا الموعد ما ننسى
7: إن شاء الله.
8: شكرا يا جماعة مع السلامة.
9: من أرشيف الإذاعة
10: و
6: وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعين إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج من أرشيف الإذاعة.
5: نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية. إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء.
9: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري، من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يصبرك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
2: اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. موقع إكسيوس يقول إن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، لكن دون إحراز تقدم ملموس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توغلاتها وانتهاكاتها في الجنوب السوري، وتنفذ عمليات اقتحام وتفتيش في قرى بريف القنيطرة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، والجيش الأوكراني يعلن استهداف منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في روسيا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق إندونيسيا إلى 53 قتيلاً وإجلاء أكثر من 9000 شخص. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه المواقف تشكل رفضا صريحا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم، بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام وكافة الأطراف المعنية. وشددت الخارجية على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي

وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ونتحول إلى تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة إن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. في الوقت نفسه نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز مهلة انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، مضيفة أن البيت الأبيض يدرك أن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية. في جديد الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية بطائرات مسيرة على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في غارة بطائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي القاهرة قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث يوم أمس في القاهرة مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر سبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بدورها أكدت حركة حماس التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. إلى ذلك نددت عدة دول عربية وإسلامية برفض الاحتلال الإسرائيلي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وشددت على أن رفض الاحتلال الخطة يهدد بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء حرب غزة. وحملت مصر والأردن والإمارات وقطر وأندونيسيا والسعودية وتركيا وباكستان في بيان مشترك حملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عرقلة جهود السلام في غزة والأراضي الفلسطينية. في الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات شنها مستوطنون في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما سجلت اعتقالات وتنكيل بالمواطنين عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتهم. في غضون ذلك اقتحم 179 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا دينية في باحاته. في الشأن اللبناني شدد متحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة تطلع إلى استكمال الجيش اللبناني عمليات إزالة الألغام والمخلفات الحربية في المناطق التجريبية الأولى، مؤكدا أن واشنطن ستواصل دعم الإطار الثلاثي بما يتماشى مع الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع مزيد من الصراعات ودعم خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تعزيز السلام بين الدول. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لهجمات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية إلى 4346 قتيلا وأكثر من 12300 جريح منذ مارس الماضي. في سوريا جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها وانتهاكاتها في الجنوب السوري، حيث نفذت عمليات اقتحام وتفتيش في عدة قرى بريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال الحربية في عدة مناطق. كما داهمت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تضم 5 آليات منزلا في قرية جابات الخشب شمالي القنيطرة ونصبت حاجزا عسكريا

مؤقتا في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة وفتشت المرة. في الشأن اليمني، قالت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت ضربات على أهداف حوثية على امتداد خطوط التماس، مؤكدة أن الضربات دمرت عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة التابعة لميليشيا الحوثي. وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى تنفيذ 181 عملية عسكرية على مواقع ومصادر تهديد لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرهم. وأكدت القوات المسلحة اليمنية جاهزيتها لفرض المعادلة الميدانية وتنفيذ المهام. في السودان، قال رئيس الوزراء السوداني كمال إدريس إن لدى الخرطوم خطوط حمراء ولا مساواة بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، مؤكدا أن الحوار السوداني سينتهي بانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها شعب السودان قيادته الجديدة. ميدانيا، تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على جبهات متعددة في السودان. وحول سد النهضة، نددت مصر بتصريحات منسوبة لوزير المياه والطاقة الأثيوبي بشأن خطط بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان، واعتبرتها إمعانا في انتهاك القانون الدولي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر مسؤول أن تلك التصريحات تسقط مجددا الادعاءات الأثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قريتين جديدتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 822 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية. وفي كييف، قال الجيش الأوكراني أنه قصف خلال الليل منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في منطقة روستوف الروسية. وذكر الجيش الأوكراني في بيان أن المنشأة تصنع وقود الصواريخ الصلب لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة الصواريخ والأسلحة المحمولة جوا. في لندن، كشفت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصادر عسكرية ودفاعية عن استخدام القوات الأوكرانية طائرات مسيرة بريطانية الصنع لأول مرة لشن ضربات بعيدة المدى استهدفت أهدافا عسكرية وصناعية داخل العمق الروسي. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أوكرانية متعددة تأكيدها استخدام مسيرات صممتها وصنعتها شركتان بريطانيتان خلال الأشهر الستة الماضية، مما يمثل مرحلة جديدة في الشراكة العسكرية بين لندن وكييف. في الصين، غادرت سفينة حاويات صينية متجهة إلى أوروبا عبر مسار يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية في سابقة للصين تسمح لها بتجنب المرور عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط وبتقصير مسارها. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، قالت السلطات الأندونيسية أنه جرى خلال وقالت السلطات الأندونيسية أنه جرى إجلاء أكثر من 9000 شخص بعد الزلزال الذي ضرب منطقة في شرق إندونيسيا بقوة 7.7، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وأغلاق طرق، وتسبب في انهيارات أرضية. وأعلنت السلطات الأندونيسية حالة الطوارئ لمدة 2 أسبوع لتسريع عملية الإغاثة.

في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. موقع إكسيوس يقول إن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توغلاتها وانتهاكاتها في الجنوب السوري وتنفذ عمليات اقتحام وتفتيش في قرى بريف القنيطرة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، والجيش الأوكراني يعلن استهداف منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في روسيا. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال شرق إندونيسيا إلى 53 قتيلاً وأجلاء أكثر من 9000 شخص. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 15 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها واشنطن وطهران، وساطات متعثرة وضغوط أمريكية نحو الحسم، متابعات إخبارية. القوات المسلحة اليمنية تكثف عملياتها ضد ميليشيا الحوثي، قضايا استراتيجية. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجمات على جنوبي لبنان، آراء سياسية. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، تحليلات استراتيجية. متابعات إخبارية. تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء من باكستان وقطر في محاولة لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة رغم عدم إحراج تقدم ملموس حتى الآن، وسط ترقب لمآلات هذه الاتصالات وقدراتها على كسر حالة الجمود بين الجانبين. وفي المقابل تواجه الإدارة الأمريكية استحقاق انتهاء مهلة مذكرة التفاهم مع طهران دون تحقيق الأهداف المعلنة، في وقت يرى البيت الأبيض أن الصراع تحول بدرجة كبيرة إلى مواجهة اقتصادية، ما يضع واشنطن أمام اختبار صعب بين مواصلة سياسة الضغط على

0: إيران وإبقاء الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تقرأ استمرار واشنطن في إدارة قنوات التواصل مع طهران عبر الوسطاء رغم غياب تقدم ملموس حتى الآن؟
1: طبعا الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا بتنحية الخيار العسكري جانبا في هذه المرحلة لصالح تقدم خيار الضغط الاقتصادي أو ما بات يعرف باسم الغضب الاقتصادي. هذه الاستراتيجية بطبيعة الحال تفرض على الإدارة الأمريكية أن تبقي باب الحوار والدبلوماسية مفتوحا، وهذا أمر طبيعي لأنها تراهن على أن الضغط الاقتصادي والحصار الذي يشتد أكثر على النظام الإيراني سيدفعه إلى تقديم تنازلات. هذا على الأقل ما تتوقعه الإدارة الأمريكية، لأنها انتقلت من استراتيجية عسكرية إلى استراتيجية اقتصادية، وفي هذه الحالة تبقي قنوات التواصل مفتوحة، وهي حتى لم تغلقها حتى في أكثر الأيام تصعيدا على المستوى العسكري. لكن السؤال، كيف يمكن أن تؤدي المفاوضات إلى نتيجة طالما أن الحديث يدور عن أجنحة داخل النظام الإيراني؟ والإدارة الأمريكية حسب بعض التسريبات تتحدث عن أن هناك أجنحة، ثلاثة أجنحة على الأقل داخل النظام. إذن ماهية الدبلوماسية، ماهية هذا الحوار ومآلات هذا الحوار هي مجهولة بشكل تام. هناك حالة من الجمود، مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها هناك تساؤلات كبيرة حولها، أصلا ما إذا كانت سارية في الأصل أو أنها سقطت، وبالتالي سقطت معها مهلة 60 يوما، أسئلة كثيرة والأجوبة قليلة في هذه المرحلة من الجمود. بالتالي هذا الحوار سيبقى مفتوح، الوسطاء ينشطون، لكن أنا أعتقد أن العقدة والمشكلة تبقى في غياب القرار لدى النظام الإيراني وما يريده، لأن الإشارات التي يرسلها الولايات المتحدة هي إشارات متضاربة.
0: نعم، وهل يعكس استمرار نقل الرسائل تمسك الإدارة الأمريكية بالحل الدبلوماسي، أم أن واشنطن تحاول في الوقت نفسه اختبار مدى جدية إيران في تقديم تنازلات؟
1: أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تخطت هذه المرحلة، والمفاوضات أصلا وكل ما جرى من محادثات مباشرة وغير مباشرة تخطت مرحلة اختبار النوايا أو الاختبار الرغبة. الأمر له علاقة هنا بالإلزام، بمعنى أنه في البداية كان هناك رهان عسكري على أن تأتي بموجبه إيران إلى الطاولة وتقدم تنازلات، والآن هناك رهان اقتصادي، في حين النظام الإيراني يتمسك بمواقفه ويتشدد أكثر. نجد أن هناك تصاعدا في موقفه، لأنه قبل فترة، قبل تقريبا أسبوعين، كان الحديث عن اتفاق يلوح في الأفق بين إيران وعمان وسيفتح المضيق. قبل أيام نغمة جديدة في إيران، موقف جديد، أن المذكرة التفاهم أو الاتفاق المرتقب والمزمع مع عمان لا علاقة له بفتح المضيق، وإنما المضيق لديه شروط أخرى. وهناك أيضا بعض المواقف التي تتردد في اليومين الماضيين عن أن الاستراتيجية الدفاعية للنظام الإيراني ربما تتحول إلى استراتيجية هجومية. إذا هناك حالة من عدم الاستقرار في القرار الإيراني، وهناك حالة من الفوضى في اتخاذ القرار، آلية اتخاذ القرار، من الذي يمسك بالقرار في إيران؟ هذا سؤال لا أحد يعرف الإجابة عليه، لأنه في كثير من الأحيان يتم التوصل إلى تفاهمات وتكون وشيكة. وهنا لا نتحدث فقط عن موقف الرئيس ترامب أو موقف الإدارة الأمريكية، لأن هذه المواقف ربما تكون جزء من لعبة التفاوض أو لعبة الشطرنج كما أسماها ترامب. لكن إذا استندنا إلى تصريحات الوسطاء أكثر من مرة، كانت هناك فرصة وشيكة ومن ثم يتم التراجع. إذن المشكلة في القرار الإيراني، هناك واضح أنه هناك تعدد في مراكز القوى، وأن الجناح أو الأطراف أو الأشخاص، الشخصيات السياسية التي تريد التوصل إلى اتفاق هي الأضعف داخل النظام، هي أضعف الأجنحة داخل النظام الإيراني. لذلك مسألة دبلوماسية تحيطها شكوك، وأنا أعتقد أننا في هذه المرحلة أمام الجمود. ربما في الظاهر أنه لا يوجد استراتيجية لدى الطرفين، لكن ربما يكون غياب الاستراتيجية هو الاستراتيجية نفسها، بمعنى أن كل طرف يراهن على عامل الوقت.

0: إيران تعتقد أن ترامب محشور ومتضايق ويرغب بالتوصل إلى اتفاق يخفض أسعار النفط وبالتالي أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية. في المقابل إدارة ترامب تعتقد تماما أن الوقت لصالحها وأنه كل يوم يمر تتكبد إيران خسائر كبيرة وهناك ارتفاع في الأسعار وتضخم وحالة من حالة الاقتصاد يرثى لها، وبالتالي تعتقد أن عامل الوقت لصالحها وهذا ما يؤخر أو هذا ما يجعل حالة الجمود تسيطر على المشهد.
1: نعم، وقد تحدث الرئيس الإيراني باشكيان عن وضع اقتصادي صعب للغاية، إلى ماذا يشير ذلك برأيك؟
0: أنا أعتقد أنها رسائل موجهة للداخل أكثر مما هي للخارج، لأن وأقصد هنا موجهة للداخل ليس للمواطن العادي، لأن المواطن الإيراني العادي يعرف حجم المأساة الاقتصادية والوضع الاقتصادي الصعب التي يعيشها نتيجة ممارسات هذا النظام، لكن أيضا ونتيجة الحرب وليس فقط ممارسات النظام. لكن في المشكلة أيضا أن بازاشكان عندما يتحدث بالنسبة للولايات المتحدة تدرك حجم هذا التدهور الاقتصادي، لكن هذا الكلام موجه باعتقادي إلى الأجنحة الأخرى. عندما يكون هناك تشدد من قبل الحرس الثوري، من قبل الجانب العسكري، الجناح العسكري داخل النظام الإيراني، بازاشكان يريد أن يقول لهم أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى النهاية في هذه الخطوة أو في هذا التشدد، لأنها ستكون خطوات انتحارية. وهو بالمناسبة قبل أيام أيضا كان له تصريح لافت قال إن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن مقاومة الضغوط أيضا لا يمكن أن يستمر إلى حالة مفتوحة، وإنما يجب وضع حد لهذه النهاية. ومن أحد تصريحاته المهمة باعتقادي أن على حسب زعمه هو يقول إن المرشد الإيراني، طبعا هنا نفتح قوسين لا أحد يعرف ما إذا كان هذا المرشد حيا، ما إذا كان موجودا، ما إذا كان يمارس سلطة، لكن إذا أخذنا تصريحه على محمل الصدق هو يقول إن المرشد الجديد أخبره بأنه يريد إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم مع الولايات المتحدة. هذا يعني أن ما كان سائدا خلال 47 عاما من استراتيجية النظام الإيراني هو يريد تغييرها. ماذا يعني ذلك؟ إذا كان السيد بازاشكيان لا يريد الحرب الشاملة، إذن هو يريد التفاوض، هذا المنطق. فإذا كلامه هو موجه للجناح الآخر، يريد أن يقول للعسكر، للجانب العسكري، أنهم لا يستطيعون الصمود والبقاء في هذه الاستراتيجية لأنها تؤدي إلى كوارث على المستوى الاقتصادي. الشعب الإيراني يئن تحت وطأة العقوبات، الحصار يشتد، الخطوات التي أخذتها الولايات المتحدة أو المرتقب أن تأخذها في الأيام والأسابيع المقبلة غير مسبوقة في التاريخ الحديث. هي تخطط لأن يكون هناك نظام عقوبات على إيران يحرمها حتى من التعامل مع أي دولة. إحدى الخطوات على سبيل المثال أن أي دولة في العالم تتعامل مع إيران بأي شكل من الأشكال تفرض عليها رسوم جمركية من الولايات المتحدة 25%. هذه إحدى الخطوات. هناك ورقة ثانية لها علاقة بتدمير أسطول الظل، وخطوات ثالثة أيضا فرض عقوبات على شركات وبنوك صينية كبرى تحاشت الولايات المتحدة حتى الآن أن تفرض عقوبات عليها لأنها تساعد إيران في التهرب من العقوبات. إذن ما هو مرتقب؟ مزيد من الضغوط الاقتصادية التي ستؤدي إلى إفقار الشعب. بازاشكيان يقول للحرس لا يمكن المضي إلى ما لا نهاية، يجب أن يكون هناك تنازلات على الطاولة وبالتالي الوصول إلى تسوية واتفاق مع الولايات المتحدة.
1: نعم، وإلى أي مدى يمكن اعتبار تجاوز مهلة مذكرة التفاهم دون تحقيق أهدافها دليل على أن طهران لم تستجب بالشكل المطلوب للمطالب الأمريكية؟ وهل باتت الكرة في ملعب طهران لتقديم خطوات عملية تثبت استعدادها للتوصل إلى تفاهم؟
0: هناك سؤال كبير في هذا المضمار، هل مذكرة التفاهم قائمة أصلاً؟ طبعا هناك حديث عن 60 يوما والوسطاء يتحدثون عن أن المهلة تنتهي الاثنين، لكن لا يوجد دليل عملي وواقعي وسياسي على أن هذه المذكرة سارية، بدليل أنه بعد 5 أيام استؤنفت الحرب ووقف إطلاق النار هو أحد البنود. البند الخامس يتحدث عن فتح مضيق هرمز، فتح لأيام ومن ثم أغلق، إذا سقط هذا البند. المذكرة تتحدث عن أن هناك إعفاء لتصدير النفط الإيراني بموجب طبعا مقابل فتح مضيق هرمز، هذا الأمر أيضا انتهى. بالتالي أين هي مذكرة التفاهم؟ لا يوجد أي بند نفذ منها. بالتالي مسألة وجود مذكرة التفاهم هي بحد ذاتها

0: مسألة إشكالية، هل ما هو سارن الآن هو بموجب المذكرة أم بموجب الجمود العام في المفاوضات؟ أنا أعتقد أن المذكرة الآن هي في حالة موت سريري، هل يمكن أن يكون هناك عملية إنعاش لها، إنعاش لهذه المذكرة؟ نعم هذا أمر وارد، لكن في اللحظة التي نتحدث بها وقف إطلاق النار الساري لا علاقة له بالمذكرة، له علاقة بموازين القوى وبالاستراتيجية الأمريكية. هل إيران مطالبة بتقديم تنازلات؟ بالتأكيد يجب أن يكون هناك ذهاب إلى الواقعية، هناك جناح داخل النظام الإيراني يمثله قليباف ويمثله بازشكيان ويمثل ومعهما عراقجي، لم نسمع أي مسؤول غير هؤلاء الثلاثة لديه نظرة واقعية أو مقبولة إلى حد ما جزئيا مقارنة بالمسؤولين الآخرين. هؤلاء الثلاثة يتحدثون عن فرصة للتفاوض، يتحدثون عن طريقة للتفاوض، وإن كانوا دائما بعضهم يتلطى خلف دعم القوات العسكرية والحرس الثوري، لكن في جوهر مواقفهم هم يؤيدون التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة. المشكلة هنا في أن المفاوض الذي يفاوض وهو قاليباف أو في حالة ثانية عرقجي لا يمتلك أوراق القوة ولا يمتلك القدرة على التنفيذ، القدرة على التنفيذ هي في يد وحيدي قائد الحرس الثوري وغيره من المسؤولين ومجلس الأمن القومي، مع أن مجلس الأمن القومي وعدده 13 شخصا رئيسهم هم رئيس هو رئيس الجمهورية أي بازشاكيان، لكن الموجودون في هذا المجلس كفة الحرس الثوري فيه راجحة على الجناح السياسي. هناك مشكلة داخل النظام الإيراني وأنا أعتقد هي التي تؤخر التسوية. إيران تعتقد جيدا النظام الإيراني، ما تبقى من مسؤولي النظام الإيراني أو حتى المسؤولون الجدد يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يصمدوا أمام هذا الحصار الاقتصادي خاصة إذا اشتد أكثر، بالتالي الذهاب إلى تسوية هو أمر حتمي، لكن هم يحاولون كسب الوقت قبل الوصول إلى هذه الخطوة وتقديم تنازلات أو كما يسمونها تجرع كأس السم، وهي مسألة تاريخية في السابق. أنا أعتقد أن النظام الإيراني الآن طالما أنه يعتقد أن الوقت لصالحه لن يقدم على تنازلات، ومن المستبعد أن يتم التوصل إلى تسوية قبل الانتخابات الأمريكية طالما هم يعتقدون أن الوقت لصالحهم، لكن هناك تبقى المشكلة الكبيرة أن أي خطأ في الحسابات أو أي حادث غير محسوب يمكن أن يؤدي إلى استئناف المواجهات، كأن تستهدف ربما سفينة أو موقعا ويسقط فيه قتلى أمريكيون في هذه الحالة من الجيش الأمريكي من القوات الأمريكية، هنا الأمور ربما تنزلق إلى مواجهة من دون أن تكون خطوة محسوبة من أحد الطرفين.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد، هل نحن أمام مرحلة تفاوضية جديدة تحاول فيها الولايات المتحدة استخدام الضغط الاقتصادي لتعزيز موقعها على طاولة التفاوض، أم أن تعثر الاتصالات قد يدفع المنطقة مجددا نحو التصعيد؟
0: طبعا الخيار العسكري نظريا تراجع أقله في هذه الفترة، في الأسابيع المقبلة الولايات المتحدة لا تريد الخيار العسكري، أسباب كثيرة منها الانتخابات، منها وضع أسعار النفط، منها حتى قناعة الرئيس الأمريكي، بالأمس كان له موقف مهم جدا، قال أنه استخدم القوة أكثر مما كان يرغب ولكن كان مضطرا لمنع إيران من حيازة سلاح نووي. هذا يؤكد مرة جديدة أن ترامب ليس رجل حروب وإنما هو رجل صفقات، لكن هذه الصفقات يريدها على قاعدة استخدام القوة من أجل السلام. أمام هذه المعادلة يبدو أن الخيار العسكري نظريا مستبعد أقله لفترة وجيزة، لكن هذا لا يعني أنه يمكن أن لا تنزلق الأمور، كما أسلفت يمكن أن تنزلق الأمور. الخيار الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة هو الحصار الاقتصادي تحت عنوان الغضب الاقتصادي، هناك 5 خطوات مرتقبة بالإضافة إلى العقوبات المفروضة، تحدثنا عن العقوبات أو استهداف أسطول الظل، هناك العقوبات على البنوك الصينية وشركات صينية كبرى، هناك فرض للعقوبات على الدول التي تفكر أو يكون لها علاقات تجارية مع إيران، وهناك أيضا خطوات أخرى لها علاقة بشركات صرافة بالمناسبة، لأن شركات الصرافة في كثير من الأماكن حول العالم هي التي تؤمن دخول الأموال إلى إيران بطريقة أو بأخرى، إذا تجديد العقوبات كما تحدث وزير الخزانة الأمريكي هو الاستراتيجية. السؤال هل ستبقى الإيران النظام الإيراني في موقع دفاعي؟ هذا هو السؤال المهم، لأنه في الأيام الأخيرة هناك كلام كثير عن انتقال إلى الموقع الهجومي، ماذا يعني هنا؟ هذا أمر أو هذا سؤال عليه علامة استفهام كبرى، نتحدث عن العراق، نتحدث عن اليمن، ونتحدث عن لبنان، لا أعتقد أن إيران بوارد أن تشتبك مع الولايات المتحدة مباشرة، أن تكون هنا في

0: موقع الهجوم، لكن في مثل هذه الساحات حيث تمتلك ميليشيات تأتمر بأوامرها وتخالف تعليمات الدول الثلاث مثل الحشد، بعض فصائل الحشد التي تعمل خارج السلطة العراقية، وميليشيات الحوثي الإرهابية وميليشيا حزب الله الإرهابي في لبنان، كل هؤلاء يمكن أن يؤدي تفجير الأوضاع في بعض في هذه الدول في بعض هذه الساحات إلى تحسين الأوراق التفاوضية لإيران، طبعا من وجهة نظر النظام الإيراني هذا ما يخشى منه في المرحلة المقبلة.
1: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك.

0: كثفت القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي على امتداد خطوط التماس مستهدفة مواقع ومصادر تهديد تابعة للميليشيا ومعلنة تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، مؤكدة جاهزيتها لمواصلة العمليات وفرض المعادلة الميدانية بما يعزز قدرة القوات الشرعية على مواجهة الحوثيين وحماية أمن اليمن واستقراره. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. مرحبا بك دكتور سعيد. بداية، كيف تقرأ العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد مواقع ومصادر تهديد ميليشيا الحوثي في ظل استمرار الحوثيين في تهديد أمن اليمن واستقرار المنطقة؟
1: يعني أعتقد أنه هذا يعني العدد الكبير من الهجمات والضربات التي تقوم بها القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا هي لمحاولة الرد على الحوثيين الذين يهددون أمن الملاحة في البحر الأحمر، الذين يهددون استقرار اليمن، حتى أنهم يضربون بعض المناطق المدنية من أجل الانتقام من القوات اليمنية التي تقوم بحملة كبيرة على مواقع مختلفة في مأرب، في تعز، في أبين، في الضالع، في مناطق عديدة، وبالتالي وتستخدم نفس الأسلوب الذي يستخدمه الحوثيون المتعلق باستخدام الطائرات المسيرة، الصواريخ، اشتباكات على الأرض. يعني هناك تصميم من الحكومة اليمنية، وأعتقد أن هناك دعم إقليمي بصورة ما من أجل أن ينهى وجود الحوثيين، لأن الحوثيين يؤمنون أن السلاح هو الطريق الوحيد لحل المشكلة. منذ عام 2014 هم يسيطرون على صنعاء وعلى أماكن أخرى، ساهموا بعمليات في قتلى وجرحى. اليمن تمر بأسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم وفقا لتقارير الأمم المتحدة بجانب السودان ودول أخرى، وبالتالي يعاني المواطن اليمني نتيجة الضربة الحوثية. وبالتالي أعتقد يعني منذ عدة أيام تقوم القوات اليمنية بعمليات كبيرة من أجل ضرب القدرات الحوثية، ولا سيما منصات الصواريخ، المناطق التي يقومون بتوجيه الهجمات من خلالها، ويحاولون أن يقللوا من قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، ويقوم الحوثيون بذلك يعني بالنيابة عن إيران من أجل أن تفرض إيران سيطرتها على هذه المنطقة وعلى ابتزاز العالم فيما يتعلق بالتجارة العالمية، لأنه عن طريق البحر الأحمر يمر حوالي 12-15% من التجارة العالمية، وبالتالي هذا يعني يهدد يعني أمن الطاقة العالمية، التجارة العالمية. وبالتالي هناك تركيز قوي من جانب القوات اليمنية، وأعتقد هناك دعم إقليمي قوي ولسيما من السعودية لأن ينتهي وجود الحوثيين الذين يضرون ليس فقط بأهالي اليمن ولكن في المنطقة المحيطة.
0: نعم، وهل بات واضحا أن استمرار ميليشيا الحوثي في عسكرة المشهد اليمني يمثل العقبة الأكبر أمام استعادة الأمن والاستقرار وعودة الدولة إلى بسط سلطتها؟
1: هو منذ عدة أيام أعلن ممثل اليمن في الأمم المتحدة أنه يعني الوساطة لم تعد يعني تؤدي دورها أو لن تنجح نتيجة أن الحوثيين مصرين على استخدام السلاح. الحوثيين يؤمنون أن السلاح هو الطريق الوحيد لحل المشكلات، برغم من التوصيل

0: الاتفاق بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية منذ عامين من أجل وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، ولكن الحوثيون يؤمنون أن السلاح هو الطريق الأنجع لفرض سيطرتهم على البلاد، وبالتالي هو العقبة الرئيسية، لأنه يعني في أي مفاوضات لا يجب أن يعني يوضع السلاح جانبا حتى تتم المفاوضات في صورة سلمية بعيدة عن أجواء الحرب والصراع. ولكن يبدو أن الحوثيين مصرين، لأنه يقومون حتى بتهديد المدنيين، يعني مؤخرا في مأرب يعني أضروا بمنشآت مدنية، قتل بعض المدنيين، جرح نتيجة هذه الهجمات الحوثية، وبالتالي الحوثيون لا يفرقون بين مدنيين وعسكريين، يستهدفون القوات اليمنية في عدة مناطق كما حصل في مخا، ولكن أيضا يضرون بالمناطق المدنية والمدنيين، وبالتالي الحوثيون يؤمنون أن السلاح هو الطريق الوحيد بالنسبة لهم لفرض سيطرتهم على البلاد. يعني إلى حد كبير نجحوا منذ عام 2014 حتى الآن في السيطرة على صنعاء وعلى مناطق أخرى، ولكن أعتقد الموجة الجديدة والتركيز الجديد للقوات اليمنية والضربات بنفس أسلوب الحوثيين أعتقد قد يغير الطاولة، وقد تكون هي البداية لفرض نوع من السلام في اليمن باستبعاد الحوثيين. أعتقد من الصعب استبعادهم، ولكن في ظل الأمر الحالي وعدم موافقة الحوثيين، أعتقد الضغط العسكري الكبير عليهم إذا تم ونجحت القوات الحكومية في دحرهم ولا سيما في صنعاء، أعتقد ممكن في هذه اللحظة أن تكون اليد الطولة للقوات اليمنية والقوى الإقليمية والدولية التي تدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ويرضخ الحوثيين للمفاوضات. ولكن الحوثيين حتى الآن لا يرون أن المفاوضات تؤدي إلى شيء، لأنهم لهم اليد الطولة في اليمن من خلال السلاح. إذا تغيرت المعادلة، واعتقد ان هناك اتجاه لذلك، قد يجبر الحوثيين على ذلك ويكون لهم دور في اليمن، ولكن ليس بالدور الكبير الذي يطمحون اليه.
1: نعم، وهل ما زالت هناك فرصه لخارطه طريق سياسيه ام ان التطورات العسكريه تجاوزت مسار التسويه؟
0: يعني في الوقت الراهن اعتقد لن تكون هناك مفاوضات، يعني في الوقت الراهن سيكون صوت المعارك والسلاح. التعويل هو ان القوات اليمنيه تستطيع ان تغير موازين القوى على الارض بكسب اراضي والحاق خسائر كبيره بالحوثيين، حتى اذا قام يعني عقدت مفاوضات بعد ذلك يقول للقوات للحكومه اليمنيه المعترف بها دوليا اليد الطوله في المفاوضات. ولكن في الوقت الراهن لا حديث عن المفاوضات حتى على لسان الممثل اليمني في الامم المتحده، لانه الوضع الراهن اعتقد لا يرضي اي شخص لا في اليمن ولا في خارج اليمن، وبالتالي الحل السلمي هو الافضل، ولكن الحوثيين لا يريدون ان يسمعوا، يريدون ان يفرضوا سيطرتهم، يعتقدون ان ايران يعني سند لهم قوي وبالتالي لن يعني يهزموا. ولكن اعتقد يعني الاتجاه هو أن تركز القوات اليمنية مع قوى إقليمية بدعم كبير ودعم دولي، أعتقد يمكن أن يغير يقلب الطاولة على الحوثيين وعلى الإيرانيين، ويجعل الحوثيون يقبلون أو يقبلوا بالتفاوض على شروط يعني تجعل الصالح اليمني هو الأول وليس مصالح الحوثيين، وتقلل من أن يكون الحوثيين يعني ذراع إقليمي لإيران في اليمن.
1: نعم، من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة، شكرا لك.

0: فيما يصعد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان مخلفاً قتلى وجرحى وسط تحذيرات اللبنانية من تداعيات خطرة على وقف إطلاق النار والمسار التفاوضي، تحدثت تقارير عن طلب أمريكي توضيحات من إسرائيل بشأن هذا التصعيد. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. مرحبا بك أستاذ علي. بداية، كيف تقرأ التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان، وما دلالات وصول الغارات إلى مناطق بهذا العمق؟
1: نعم، يعني الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف، يعني لن يلتزم الاحتلال باتفاق وقف إطلاق

0: النار واستمرت الخروقات، ولكن اللافت يعني هذا التصعيد الجديد وضرب مناطق في العمق أكثر من قبل، هذا مؤشر على يعني خيار سياسي بأنه الاحتلال يريد أن يتوقف يوقف المفاوضات مع لبنان في رعاية أمريكية، التي فقط المفاوضات التي جرت في واشنطن ثم في روما ونتج عنها اتفاق الإطار. اتفاق الإطار يقتضي بأن ينسحب الاحتلال من كل المنطقة المحتلة ولو تدريجيا، وإسرائيل تريد الانسحاب من جنوب لبنان. المسؤولون الإسرائيليون يقولون ذلك صراحة وعلانية، وهذا التصعيد يأتي في هذا الإطار، يريدون التملص من الاتفاق الموقع مع لبنان برعاية أمريكية وترك الموقف يتصاعد عسكريا وربما الذهاب إلى تصعيد أكبر وإلى حرب مفتوحة.
1: نعم، وكيف يمكن فهم طلب واشنطن توضيحات من إسرائيل بشأن الغارات الأخيرة؟
0: يعني موضوع التوضيحات يبدو سخيف قليلا، لأن الخروقات كما قلنا لم تتوقف وهناك تصعيد مستمر، وهذه الغارات الأخيرة يعني تأتي في هذا السياق التصعيدي. لنذكر أنه قبل يومين كان الجنرال نيكي كليرفيلد وهو المسؤول عن متابعة هذا الأمر كان في كيان الاحتلال وجاء إلى لبنان ثم جاء مرة ثانية وهو يقوم بعمل ما لم نعرف ما هو هذا العمل، ولكن بعد زيارته مباشرة لبنان ولقائه مع المسؤولين اللبنانيين حصل هذا التصعيد الإسرائيلي. فيبدو أن الجانب الأمريكي اليوم لا يبذل الجهد الكافي للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته، وهذا يتطلب موقف أكثر صرامة. ونذكر أيضا أنه بالأمس أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا تمسكت فيه بضرورة تنفيذ الاتفاق الإطار الموقع بين الجانبين برعاية أمريكية، وأهم ما فيه الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية يتولى الانتشار فيها الجيش اللبناني، وهذا ما يرفضه الاحتلال. وهذه المعضلة يعني مطروحة على الجانب الأمريكي، كيف سيعالجها؟ لو لبنان ينتظر تحركا فعليا، تحركا أمريكيا فعليا في هذا المجال.
1: نعم، وما مدى قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ المهام المطلوبة منه في ظل استمرار التوتر والوجود الإسرائيلي في الجنوب؟
0: بطبيعة الحال الجيش اللبناني لن يدخل إلى أي منطقة يتواجد فيها الاحتلال. التجربة الأولى حصلت في ظاهرة الغربية، انسحب الاحتلال وهو كان على أطرافها في كل الأحوال، انسحب منها دخل الجيش اللبناني وبسط سلطتها، ولكن من الرسائل السلبية التي واجهها الاحتلال لاحقا أنه عاد للدخول إلى أطراف هذه البلدة بمحاساة الجيش اللبناني. إذن سلوك الاحتلال هو الذي يعاقب أداء الجيش اللبناني واستكمال بسط سلطته على الأرض. فلذلك الموضوع ينبغي أن يكون هناك قرار سياسي يلزم الاحتلال، قرار سياسي أمريكي يلزم على القرار السياسي على المستوى السياسي في إسرائيل لكي يتتم الانسحابات وفقا ما هي مقرر، وفقا ما هو مقرر يعني مناطق تجريبية على المنطقة تلو الأخرى ليستطيع الجيش اللبناني دخولها. ولكن التعنت الإسرائيلي بطبيعة الحال سيعطل بالتأكيد تنفيذ الاتفاق، لبل أنه يضع كل مصير المفاوضات والاتفاق نفسه بخطر، وهذا ربما ما يسعى إليه الاحتلال، يريد التملص من هذا الاتفاق وإلغائه وكأنه لم يكن. وهنا الدور على الراعي الأمريكي والوسيط الأمريكي أن يمارس يعني ما يستطيعه ضغوط لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في هذا المسار السياسي، وإلا فإن التصعيد سيكون هو البريد.
1: نعم، وهو ما هو موقف القوى السياسية اللبنانية من مسألة حصر السلاح بيد الدولة؟ وكما ذكر رئيس الوزراء اللبناني وصف التصعيد بأنه بالغ الخطورة.
0: يعني موضوع حصر السلاح بيد الدولة هذا قرار اتخذ على مستوى الحكومة وهو جاري تنفيذه في المناطق التي يستطيع الجيش اللبناني التحرك فيها، ولكن يعني وبتحديدا الجيش يريد بسط سلطته على القرى التي ينسحب منها الاحتلال وضمان عدم وجود أسلحة سلاح غير شرعي فيها. الاحتلال الإسرائيلي يذهب بالمسألة أبعد من ذلك، يتحدث عن ضرورة نزع سلاح حزب الله في كل لبنان قبل البدء بانسحابات جزئية من مناطق معينة في الجنوب. الدولة اللبنانية حازمة وحاسمة بموضوع حصر السلاح، لكن هذا الأمر يجري بالتدرج، وعدم انسحاب الاحتلال من القرى هذا يعرقل عمليا تنفيذ هذا القرار. ومن جهة أخرى هناك الموضوع الإيراني الذي يجب أن يعالج، لأن السلاح غير الشرعي الموجود هو تابع لإيران في نهاية المطاف، أيضا يجب أن يعالج مع الجانب الإيراني. وهنا يعود يعني الوضع اللبناني يرتبط بشكل يعني غير مباشر بالوضع الإقليمي وبما يجري في منطقة الخليج وفي مضيق هرمز، فهنا أيضا للولايات المتحدة برأيي دور أن تضغط على الاحتلال من ناحية، وأيضا أن تجبر إيران على يعني ممارسة ضغط معين على جماعتها في لبنان. الضغط يجب أن يكون مزدوجا على الجانبين.
1: نعم، وهل يمكن التوصل إلى معادلة تقوم على انسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب؟
0: في هذه المرحلة لا أظن أن أي انسحاب إسرائيلي سيحصل، السبب أن هناك انتخابات في كيان الاحتلال، هناك نتنياهو يحاول الحفاظ على السلطة وهناك معارضوه. في كل الأحوال الجانبان يعني المتنافسان أو أكثر طرف يتنافسون كلهم يريدون بقاء الاحتلال، لذلك فأن أي انسحاب إسرائيلي من لبنان سيفسر وكأنه هزيمة لنتنياهو. لذلك أعتقد أن الموضوع مجمد يعني حتى أكتوبر المقبل حتى إنجاز هذه الانتخابات وتحديد مصير حكومة نتنياهو، هل يعود هل تأتي حكومة أخرى. والمسألة اليوم كل الأمور الجارية اليوم هي لتقطيع الوقت من الجانب الإسرائيلي طبعا، وهذا ما يزعج لبنان ويغضب لبنان، لأن المفترض أن اتفاق الإطار وضع قبل شهرين وأن يكون في طريقه إلى التنفيذ، ولكن الاحتلال غير جاهز الآن لأسباب سياسية داخلية بالدرجة الأولى.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ علي، وفي ضوء التطورات الحالية، هل ما زال بالإمكان تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان أم أن المنطقة تتجه إلى مرحلة جديدة من التصعيد؟
0: نعم، هناك خطورة، هناك احتمال كبير أن يعود التصعيد إلى وجهه وأن نعود إلى مواجهة مفتوحة. كان كما قلت ما هو موقف الاحتلال الذي يريد التملص من الاتفاق الذي نتج عن المفاوضات، وهناك أيضا الجانب الإيراني الذي يريد استمرار لبنان ورقة ضغط ورقة ابتزاز يمارسها في التفاوض الإقليمي مع الأمريكيين وغيرهم. لذلك التصعيد يعني هناك تقاطع يعني بين الموقفين الإسرائيلي والإيراني على إبقاء جبهة لبنان مفتوحة وساخنة، من هنا احتمالات التصعيد تكبر. والاحتلال من خلال غاراته بالأمس أثبت ذلك، أنه يريد استمرار الحرب في لبنان وتأجيلها في الأشهر القليلة.
1: نعم، من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك.

0: تحليلات استراتيجية. تتواصل وتيرة التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية مع اتساع نطاق الهجمات بالصواريخ والمسيرات واستهداف منشاة الطاقة والمواقع العسكرية واللوجستية في عمق البلدين. وفي تطور لافت، كشفت تقارير بريطانية عن استخدام أوكرانيا مسيرات بريطانية الصنع في ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. مرحبا بك دكتور رامي. بداية، كيف تقرأ التصعيد المتبادل الأخير بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا مع اتساع نطاق الهجمات داخل أراضي البلدين؟
1: أهلا بك تحياتي والسادة المستمعين. نحن نتحدث عن أكثر مستوى في حقيقة الأمر. المستوى الأول وهو مستوى الجبهات التي شهدت خلال الشهور الماضية تقدما بطيئا مضطردا للجانب الروسي، لكن يوم الأربعاء أعلنت كيف انتهاء عملية تعرض خلالها أكثر من 600 كيلو متر في إقليم دنيبرو بتروفيسك جنوبا. والرئيس نفسه الرئيس زيلينسكي تحدث عن تحرير ما يقارب 26 بلدة ومقتل آلاف الجنود الروس، وبالتالي يبدو أن هنالك انحسار على صعيد العمليات العسكرية من قبل الجانب الروسي وتراجع في الهجوم الذي شهدناه بمقابل تقدم من الجانب الأوكراني، وهذا نادر خلال الفترة الماضية. يبدو أن أوكرانيا حصلت على أسلحة، وهذا ما يؤكده ما ذكرته قبل قليل في متن الخبر عن حصول أوكرانيا على مسيرات استطاعت أن تهاجم بها العمق الروسي. المسألة الثانية وهي أن روسيا تصر أيضا على تفعيل الحرب الجوية كما شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك استهداف لقلب المدن الأوكرانية وخصوصا في العاصمة كييف، كان استهداف أكثر من حيين خلال الساعات الماضية وأدى إلى اندلاع النيران وإلى مقتل عدد من الأفراد. بالمقابل الحقيقة هذا التقدم الأوكراني على صعيد الجبهة، أيضا هنالك هجوم في محيط العاصمة الروسية موسكو، وكذلك استهداف لقطاع الطاقة. بعض الأرقام تشير إلى أن ثلث الطاقة التكريرية للجانب الروسي تم تدميرها من قبل الجانب الأوكراني، أضف إلى ذلك هجوم بأسلحة متنوعة وبعضها استهدف ميناء في بحر أزوف على البحر الأسود، وهذا يمثل ضربة استراتيجية باعتبار أن هنالك منشآت عسكرية وكذلك دعم لوجستي للقوات العاملة في أوكرانيا. وبالتالي نحن نشهد هجوما وهجوما مضادا، ويبدو أن الطرفين يريدان امتلاك أوراق. كما تعلم أيضا هنالك احتمال أو هنالك في المخطط لزيارة لوتروف وكوشنر إلى الجانب الأوكراني واللقاء مع الرئيس زيلينسكي خلال الأيام القليلة القادمة، وأيضا هنالك إمكانية للقاء مع الرئيس بوتين، وبالتالي الكل يتهيأ لامتلاك أوراق لفرضها على طاولة المفاوضات خلال الفترة القادمة. لذلك يتوقع أن يكون هنالك تصعيد. الآن في حقيقة الأمر التصعيد أخذ منحة مختلفة ربما حتى عن السنوات الماضية والشهور الماضية. التصعيد لا يأخذ فقط بعدا عسكريا وإنما بعدا اقتصاديا، ضرب للعمق في كلا البلدين، استهداف لمنشآت الطاقة، استهداف لمنشآت التكرير، ضرب العاصمة الروسية، وهذا كله يشير إلى أن الحرب أخذت بعدا أكثر عنفا إذا شئت، والتوتر يمكن أن يزداد عنفا خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة.
0: نعم، وكيف يمكن فهم استخدام أوكرانيا مسيرات بريطانية الصنع لتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل العمق الروسي، وما يعني كيف يمكن أن تغير هذه المسيرات في مجرى الحرب؟
1: الحقيقة هنالك مستويين على مستوى حاجات أوكرانيا من التسليح من قبل الدول الغربية. طبعا المنح الأول وهو صواريخ باتريوت، وهي صواريخ اعتراضية. ذكرنا بأن هنالك استخدام الآن لصواريخ باليستية من قبل الجانب الروسي، خصوصا صواريخ اسكندر، وهي صواريخ صرد صوتية ويمكن أن تصيب بالدقة بعض الأهداف ويمكن أن تحدث دمارا هائلا. كان هنالك مخزون من صواريخ الباتريوت، وقد طلبت أوكرانيا زيارة هذا المخزون، ولكن نتيجة لما يحدث في الشرق الأوسط تراجع الدعم الغربي إلى ما يقارب الثلث مما حصلت عليه أوكرانيا في العام 2025. أما استخدام المسيرات فهذه مسألة أساسية لأنها تنشئ معادلة للردع ما بين أوكرانيا والجانب الروسي. كان هنالك خلال السنوات الماضية حدود للتصعيد الأوكراني لأن هنالك مناطق في العمق الروسي تبعد آلاف الكيلومترات عن الحدود الأوكرانية، وبالتالي كان من الصعب جدا الوصول إليها وفقا للإمكانيات المتوفرة للجانب الأوكراني. لكن ما شاهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية هو تغير في منح الصراع واستخدام أسلحة جديدة واستخدام سيارات متطورة وصلت إلى عمق سيبيريا على سبيل المثال، حيث استهدفت بعض المنصات لحاملات القنابل النووية أو الحاملات الاستراتيجية كما تسمى، وهي طائرات متخصصة في هذا النوع من الردع النووي للجانب الروسي. هذا مثال ضمن مجموعة من الأمثلة، استهداف مواقع الطاقة ومصافي النفط وحتى بعض المنشآت وأبار النفط في الجانب الروسي. لذلك امتلاك هذه النوعية من المسيرات سوف يفتح للجانب الأوكراني بنك من الأهداف أشمل بكثير مما شاهدناه حتى الآن. ومن هنا يأتي هنالك محاولة لإنشاء معادلة للردع ما بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي.
0: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ دكتور رامي وبشكل سريع لأن الوقت قد أدركنا، روسيا حذرت مرارا من أن الأسلحة بعيدة المدى تمثل خطا أحمر، إلى أي مدى يمكن أن ترد موسكو على هذا التطور؟
1: أعتقد بأن الرد سوف يكون في أوكرانيا، وهو عبر استخدام الأسلحة الصوتية وكذلك الصواريخ بعيدة المدى، وخصوصا صواريخ اسكندر التي استخدمت الفعل منها ما يقارب 180 صاروخا خلال الشهر الماضي. أما إمكانية الرد على حلف الناتو أو الدول الغربية، أعتقد بأن هذا الأمر لم يكون هنالك قواعد للاشتباك ما بين الطرفين، ولا أعتقد بأن الجانب الروسي ليس في وارد الدخول في أي مواجهة مع طرف أخرى على الطرف الأوكراني، لأن لذلك تكلفته الباهظة. لذلك يبقى التهديد الروسي منحصرا في الجغرافيا الأوكرانية وضد القوات الأوكرانية.
0: من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة، شكرا لك. وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فاجل حسيني والمخرج وليد المطيري، إلى اللقاء.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: حروف الحياة.
1: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. نتحدث اليوم من خلال حروف الحياة عن التربية في هذه الأيام. التربية اليوم أصبحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى، فالآباء والأمهات يعيشون تحديا كبيرا بين مواكبة التطور الاجتماعي والتكنولوجي وما يحمله من متغيرات بعضها قد لا يتوافق مع قيمنا ومبادئنا، مما يجعلهم في حيرة حول الأسلوب الأمثل في التوجيه. فليس الحل دائما في العقاب أو التصرف المنفعل، لأن ذلك الغضب قد يؤدي أحيانا إلى نتائج سلبية عكسية ويزيد الفجوة بين الآباء والأبناء. بل إن الحكمة في بعض المواقف أن تتغافل.

من بعيد لتفهم وتختار الوقت المناسب للتوجيه دون أن تهتز هيبتك أنت. فالتربية الحقيقية هي مزيج من الحزم والاحتواء والحوار والقدوة الصالحة، لأن الأبناء في هذا الزمن لا يحتاجون إلى أوامر بقدر حاجتهم إلى إنسان يفهمهم ويقودهم إلى الطريق الصحيح. والطريق الصحيح لا يكون إلا بحكمة وصبر. عظمة التربية ليست في أن تسيطر على أبنائك في كل لحظة، بل أن تزرع في داخلهم ضميرا يقودهم حين تغيب عن أعينهم. فالحزم بلا حكمة قسوة، والتساهل بلا حدود ضعف. أما التوازن بينهما فهو فن لا يتقنه إلا من أدرك أن بناء الإنسان أعظم من مجرد توجيه. فاصل ونواصل.

لازلنا معكم مستمعينا الكرام في التربية في حروفنا في حروف الحياة. في كتاب التاريخ لابن كثير، لما جيء بتاج كسرى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن أقواما أدوا هذا لأمناء. فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن قوما رأوك عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. يا صاحبي ويا صديقي، إن التربية بالقدوة لا بالتنظير. كل كلامك عن مضار هذا التدخين لأولادك سيبقى كلاما فارغا ما دمت أنت تدخن. وتقبيل يد الأم أو الأب أمام أولادك يعدل ألف خطبة عن البر. تريد من أولادك أن يلزموا خلقا حسنا، التزم به أولا أنت. كل هذه النصائح الجميلة مجرد تمتمات فارغة ما لم تكن ناصحا بعملك قبل لسانك. إلى الأب والأم، أولادكم إن لم تجالسوهم جالسهم غيركم، وإن لم تحدثوهم حادثهم غيركم، وإن لم تصاحبوهم صاحبهم غيركم. فكونوا أنتم الشخص الذي يبحث عنه أولادكم. الآخرون لن يربوا أولادكم البتة. إذا لم يكن لديك الوقت لتربية أولادك، فتأكد أن أولادك سينجروا إلى السلبية مع الآخرين. أخطر ما قد يحدث لابنك يا صديقي أن يكبر بعيدا عنك وأنت لا تشعر. ليس كل تقصير في التربية سببه قلة المال، بل سببه قلة الجلوس مع الأبناء. أصدقائي المستمعين، فاصل ونعود.

أهلا وسهلا بكم من جديد صديقي المستمع. أخطر ما قد يبلغه الإنسان ليس أن يهدأ، بل أن يتوقف عن الانتظار، لا لأنه حصل على كل شيء يريده من هذه الحياة، بل لأنه استهلك كل شيء في نفسه، فلم يعد يفرحه حضور هذا أو ذاك، ولا يؤلمه غياب هذا أو ذاك، ولا يثيره الوعد، ولا يكسره خذلان الناس. هناك مرحلة لا يكون فيها الإنسان سعيدا ولا حزينا، بل متصالحا مع فكرة تقول أن كل شيء عابر. يخفت الوجع ويسقط العتب، تصبح الأشياء التي كانت تسرق نومه مجرد تفاصيل لا تستحق الوقوف عندها. لكن الحقيقة أن أخطر ما في الأمر أن يعتاد هذا الإنسان على تلك الأبواب، على أبواب التسويف، حتى يظن أن ذلك سلام لنفسه. فليس كل هدوء راحة، وليس كل اكتفاء هو شفاء بالنسبة له. بعض الأبواب تغلق لأن القلب قد استوعب تلك القلوب، وبعضها تغلق لأن القلب تعب، والفرق بينهما كبير، فالأول سلام، أما الثاني فمجرد وجع للأسف. تعلم الصمت، تعلم كيف تكون إيجابيا في حياتك، تعلم ماذا تقول وماذا تفعل، تعلم ذلك الصبر، وتعلم عدم استهلاك هذا الشعور بحضور هذا وغياب ذاك. تعلم أن تكون إنسانا قبل كل شيء، وأنت تستيقظ في الصباح تأكد أن الصباح في كل يوم يهمس لنا بأن البدايات لا تنفد البتة، وأن رحمة الله أوسع من كل تعب، وأن ما مضى كان درسا، وما يأتي يحمل من الخير ما يليق بحسن الظن بالله عز وجل. مستمعين الكرام في كل مكان، وصلنا إلى ختام حلقتنا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: تيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك أبو سنبوك.
1: أنا عندي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
2: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
3: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذ في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم
5: إذاعة على الهواء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم من داخل الكويت وخارجها. أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا.
1: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر الأثير، ولك تحيات أسرة برنامج إذاعة على الهواء، وأنت تستمع لنا عبر الهواء مباشرة، ولك تحيات فريق الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.

0: ولك تحيات التنسيق والمتابعة من فراج السهلي.
1: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.

0: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
1: ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بك صديقنا المستمع عبر أثير إذاعة دولة الكويت، واليوم سوف نتحدث عن موضوع يهمنا وكذلك يهمك صديقنا المستمع، لذلك يقال الاستقلالية من الأمور المهمة في حياة كل إنسان، لأنها تعزز الثقة بالنفس وتمنحه القدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع تفاصيل حياته اليومية بصورة

0: وعندما نتحدث عن ذوي الإعاقة تزداد أهمية تنمية هذه المهارات، فالدعم الحقيقي لا يعني القيام بكل شيء نيابة عن الشخص، وإنما مساعدته على اكتشاف قدراته وتطوير مهاراته ومنحه المساحة المناسبة للاعتماد على نفسه بما يتناسب مع إمكاناته واحتياجاته.
1: وهنا يأتي دور الأسرة والمجتمع في إيجاد التوازن بين تقديم المساعدة والحماية، وبين تشجيع الشخص على التجربة وتحمل المسؤولية والمشاركة في المجتمع.
0: والحديث أكثر عن الاستغلالية عند ذوي الإعاقة وكيف يمكن تنميتها وتعزيزها، يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة سندس عبد الله الموسوي، اختصاصي خدمة اجتماعية. سعداء في وجودك معنا أستاذة سندس، وبإذن الله إن شاء الله مقابلة طيبة وجميلة بإذن الله.
2: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على هذه الاستضافة، وأحييكم على تسليط الضوء على هذا الموضوع بالذات بخصوص أبنائنا من ذوي الإعاقة وإيصال صوتهم ورسالتهم للمجتمع.
1: صباحك خير وبركة أستاذة سندس، وإحنا سعداء أن نستثمر وجودك خلال الدقائق القادمة في برنامج إذاعة على الهواء. في البداية أستاذة سندس، شنو المقصود بالاستقلالية عند ذوي الإعاقة، وهل تختلف من شخص إلى آخر؟
2: بداية، وهو مفهوم الاستقلالية عند ذوي الإعاقة، وهو قدرة الفرد أو الشخص من ذوي الإعاقة على اتخاذ قراراته الخاصة بنفسه، إنه بروحه يكون مسؤول عن اتخاذ قراراته، يعبر عن احتياجاته، يمارس مهامه اليومية بالاعتماد على ذاته. هذا مفهوم الاستقلالية بالنسبة لذوي الإعاقة.
0: تختلف من شخص لشخص، يعني اليوم احنا لما نتكلم عن ذوي الإعاقة إعاقات مختلفة.
2: نعم أكيد، بالنسبة للإعاقات طبيعي أن طبيعة الإعاقة تفرق، شدتها، متطلباتها. يعني على سبيل المثال، الإعاقة الحركية متطلباتها وإمكانياتها تتطلب خدمات مثلا، وسائل، دعم خاص. كذلك الإعاقة مثلا الذهنية، نفس الشيء مثلا الإعاقة البصرية، السمعية. فكل إعاقة هني تختلف بطبيعتها وشدتها.
0: ومن أي عمر ممكن نبدأ في تنمية مهارات الاعتماد على النفس؟
2: إحنا دائما موضوع المهارات نركز عليه في مراحل الطفولة المبكرة. يعني نقول مثلا من العمر عمر السنتين نبتدي، وقت اللي نشوف الطفل قادر يتصرف ويتحرك ويكتسب المهارات، نبدي من عمر السنتين أو الثلاث سنوات نكلف الطفل بالمهام أو نعلم المهارات الحياتية البسيطة اللي تناسب عمره، والأشياء اللي يعني يقدر يتخذ فيها قرار. على سبيل المثال اختيار الملابس، على سبيل المثال مثلا التنظيم أو إدارة الوقت، إدارة يعني متى ينام متى يقعد، تنظيم أغراضه في الغرفة، تنظيم ألعابه، المهارات اللي تكون على حسب سنه. وكل ما يكبر طبعا نتدرج بالمهارات ونعلمه مهارات أكثر.
1: نعم، إذا أستاذ سندس، بما أن احنا قاعد نتكلم بهذه الزاوية عن الاستقلالية عن ذوي الإعاقة، وذكرتي بعض المهارات اللي ممكن أن نستفيد وتنمي من خلالها الاعتماد على النفس، اليوم شنو أهم المهارات اليومية اللي ممكن أن احنا نركز عليه حتى نعزز الاستقلالية لدى الشخص منهم؟
2: في البداية عندنا من أهم المهارات مهارات العناية الذاتية. أعلم الطفل من ذوي الإعاقة شلون يعتمد على نفسه أو يعتني بنفسه، بحيث أنه هو اللي يعتمد على نفسه بأداء المهام هذه. على سبيل المثال النظافة الشخصية، ضروري جدا نعلم الطفل في سن مبكر شلون يعني يهتم بنظافته الشخصية، متى يغسل إيده، متى يبدل ملابسه، طريقة أكله، حتى لو كان يأكل بروحه. إحنا مجرد ما نعرضهم لهذه المواقف راح يتعلمون. فمهارات العناية الذاتية من المهارات الأساسية اللي نركز عليها في البداية.
0: ممتاز. طبعا ذكرت يعني هذه الأمور الأساسية، في أمور أعلى في الدرجات؟
2: طبعا أكيد، هو كل ما يكبر عندنا الطفل نزيد من نوع المهارات. عندنا على سبيل المثال المهارات الحياتية أو المنزلية، المهارات اليومية اللي يمارسونها أولياء الأمور أو نقول الإخوان في المنزل، مثلا بإعداد الوجبة، بترتيب الغرفة، المساعدة والتعاون ترى بأغراض البيت، شلون نعين بعض وكل واحد يساعد الثاني. المواقف كثر ما نعرض الطفل له

0: يكتسب مهارات فيها. بنفس الوقت كل ما يكبر عندنا أكثر نعلم على المهارات مثلا الاجتماعية، خصوصا مهارات التواصل والتعبير يحتاجها يعني الطفل من ذوي الإعاقة بشكل كبير، لأن إحنا مثل ما أنتم عارفين طبيعة الإعاقة ساعات تتطلب أسلوب معين في التعبير. على سبيل المثال الطفل اللي عنده إعاقة ذهنية يحتاج طريقة مفردات معينة بحيث أنه يقدر يوصل الفكرة أو المشاعر اللي يحملها، نعلمه شلون يتواصل مع اللي حوله، شنو الألفاظ أو المفردات اللي يقولها. وكل مثل ما قلنا كل إعاقة راح تصرف على أساسها بالمهارة اللي تمكنها. فالتواصل
1: نعم
0: التواصل الفعال جدا مهم، التعبير عن المشاعر وايد مهم بحيث أنه يقدر يعبر عن مشاعره إذا هو زعلان، إذا متضايق، إذا مستانس. هذه المشاعر مهم أن نعلمهم عليها، ومع الوقت راح نتدرج معاهم إلى نوصل مثل مهارة اتخاذ القرار، شلون يقدر يختار ملابسه، يختار الوجبة المفضلة، يختار المهارة اللي أو اللي نقول الهواية اللي يحب يمارسها.
1: أستاذة سندس، يعني اليوم احنا نشوف الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة يعني ما شاء الله عليهم يعيشون حياة طبيعية جدا،
2: مبدعين.
0: نعم، وهذا طبعا كله يرجع للبيئة الداعمة. الصراحة الأسرة كل ما تكون الأسرة متمكنة، احنا ليش دائما نتكلم عن الأسرة؟ لأن مهارات الأسرة تنتقل لمهارات الطفل. إذا الأسرة عندها مهارات عالية في التواصل، في اتخاذ القرار، في حل المشكلات، في الإنصات الفعال، إدارة المشاعر، هذه جدا مهمة. هذا كله راح ينتقل حق الطفل وراح يتعلم عليه ويكبر متمكن أكثر.
2: نعم، جميل هذا الحديث للأمانة. لكن بما أن الشيء بالشيء يذكر أستاذة سندس، أحيانا خوف الأسرة يخليها تقدم مساعدة أكثر من اللازم. لكن اليوم شلون نستثمر وجودك عشان نحقق التوازن بين الحماية وأيضا تشجيع الاعتماد على النفس؟
0: هذا الموضوع أنا وايد أتكلم فيه مع أولياء الأمور الصراحة، لأن أحيانا الحماية الزايدة شنو تسوي؟ تمنع الطفل من أنه يتعلم ويجرب. فإحنا متى راح يتعلم الطفل؟ متى نبي يتعلم؟ إذا عرضنا للتجربة، إذا حاول كذا مرة حتى لو فشلت المحاولات، إحنا نعرضه للمواقف، نعرضه للتحديات اللي تصير. الحماية الزايدة ما راح تعلمه، ما راح تطور منه مهاراته، راح ممكن تدخلنا أصلاً بمشكلات أخرى. فإحنا شنو نسوي؟ إحنا نحب الطفل ونعطف عليه، لكن خوفنا الزايد ممكن يضره. شلون نوازن بين الأمور هذه؟ إن نعطيه الحماية التمكينية. شنو هي الحماية التمكينية؟ إن أنا أساعده لكن بالتدريج، ما أتدخل تدخل مباشر من البداية. أعطيه مجال يفكر، أعطيه مجال يتصرف، أشوفه، ألاحظة شنو ممكن يسوي إذا نحط في هذا الموقف، لكن كله طبعا تحت إشرافي وملاحظتي.
1: أستاذة سندس، اليوم تكلم عن بعض العوائل يعني من خوفها على هؤلاء الأبناء ما تعطيهم فرصة أساسا، شلون نوصل حق يعني شلون نوصل رسالة حق الأهل أو أن هذا الشخص قادر على أداء مهمة معينة؟ شلون نعرف في علامات ولا بس هو يحتاج تشجيع فرصة؟ شلون يعني شلون أقدر أخليه يبادر؟
0: طبعا هو في مؤشرات مسبقة تكون واضحة حق الأسرة سواء الأم أو الأب، يكونون عارفين أول شيء قدرات الطفل. إذا الطفل قدراته الحركية ممتازة، معناته أنا أعطي الأشياء اللي حوله يتعرف عليها ويكتشفها بدون ما أنا أساعده، دام هو قادر يمسك، قادر يتحرك، فأنا هني ليش أمسك بداله؟ ليش ما خلي هو اللي يمسك؟ هذا على سبيل المثال. هذه مثلا نقول إذا كانت الإعاقة حركية، نشوف شنو الجانب القوي عند الطفل، نشتغل على هذا الجانب. فإحنا دائما نركز مو على جانب الضعف، لا على جانب القوة في كل طبيعة إعاقة، شنو القدرة اللي عنده أشتغل عليها، وبنفس الوقت أحطه بالموقف، أعرضه للتجارب، أخليه حتى لو بين مع أخوانه. يعني أحيانا الطفل يتعلم مع أخوانه، مو شرط لما يكون بروحه، لازم تكون في بيئة يعني يتفاعل معها بنفس الوقت.
2: يكتسب من أقرانه يعني الكثير، حتى لو كان الأمور للأسف خارج عن السيطرة يكتسب من عندهم، الصغير يأخذ من الكبير.
0: طبعا أكيد. وعلشان كذي إحنا شنو نقول؟ إحنا نقول خلوكم موجودين، إن دعمكم يكون كحماية لكن تمكين بنفس الوقت. أنا أحميه لكن أمكنه، مو أحميه وأمنعه. هذه النقطة اللي إحنا نبي نوصلها، بحيث إنك تساعده وقت اللي يتطلب منك إنك تساعده.
2: جميل جدا هذا الحديث، خاصة أن الاستثمار في الأبناء استثمار جيد لكل أسرة، وأيضا أن هم بنات هذا المجتمع، وأكيد الجميل أن نستثمرهم حتى يكونوا فاعلين في مجتمعنا الكويتي الحبيب. أيضا أستاذة سندس، بما أن الشيء بالشيء يذكر، شلون أو شنو تأثير الاعتماد على النفس على ثقة الشخص بذاته وشعوره أيضا بقدرته على الإنجاز؟
0: طبعا هو كل ما يرتفع عنده مفهوم الاعتماد على النفس والثقة، هذا طبعا يعطيه دافع انه هو ينجز ويتعلم ويتطور. فاحنا هني شنو نقول؟ لما اساعد الطفل بانه ينجز مهمة او يقوم باداء اي عمل او اي مهمة، احنا هني حتى لو كانت المهمة هذه صغيرة لازم نشجع عليها، لازم ندعمها، لازم نحسس إن أنت سويت أفضل ما عندك وأحسن ما عندك. فلا تستهينون بالخطوات الصغيرة هذه، لأن هي اللي راح تزرع الثقة، هي اللي راح تكبرها، هي اللي راح تخليه يقدر يعطي وبدون خوف، ما راح يتردد. فإحنا لازم نعطيه، نوفر لهم المساحة بأنهم يقدمون أو نقول يعبرون عن قدراتهم
1: صحيح.
0: إمكانياتهم. خلي يجرب، خلي يكتشف، خلي يمارس هواية. إذا مارس هواية وتدرب عليها راح تزيد عنده ثقة بنفسه، وأكيد هذا الشيء راح يكون دافع إنه يجرب أمور ثانية.
1: ممتاز. طبعا احنا اليوم نركز على ان يعني التدرج في هذا الموضوع، لا تعطيه مهمه كبيره وبعدين تقول والله هو يعني غير قادر، وتبرر لنفسك ان يعني انت قاعد تحميه. فاحنا دائما نقول التدرج، وحتى ان اخفق اليوم، لما يخفق شخص من الاشخاص في اداء مهمه او تجربه جديده، شنو الطريقه، يعني شنو افضل طريقه نتعامل معاه عشان ما يفقد ثقته بنفسه؟
0: وفي البداية احنا دايما نقول حق الأسرة ان لو شفتوا اي طفل من اطفالكم، وبالذات يعني احنا نتكلم عن ذوي الإعاقة، اذا شفته سوى اي مهمة ومثلا افشلت او ما نجحت، انا هني لازم ردة فعلي هي اللي راح تعطي الشعور انه هو يكمل ويحاول ولا لا. فتكون ردة فعلي جدا مهمة، بحيث اني اوصل له رسالة احنا فشلنا، احنا المقصد ان احنا المحاولة كانت فاشلة، مو احنا اللي فشلنا فيها.
1: ممتاز.
0: هذا المقصد. فشلون اوصل له الفكرة ان احنا ممكن نجرب طريقة ثانية، او اذا عندك فكرة ثانية نقدر نجربها بحيث انها تطلع لنا نتيجة ثانية.
1: ممتاز. احنا هذا الجانب يعني صراحة مهم جدا لكل الأبناء اليوم، يعني هو ليس مخصوص في ذوي الإعاقة. انا اتوقع طريقة يعني طريقة ان انا ما اكبر الموضوع مع كل الأشخاص، وكل يعني كل بالنهاية كلهم يحتاجون دعم. يمكن هذا الشيء يعزز عند الأطفال كلهم هذه الفكرة، او ان يعني اليوم فعلا احنا جربنا، بس مو معناته ان احنا فشلنا
0: فعلا. يعني انت يعني استاذ الكريم، انت تخيل لو احنا نقول حق اي طفل انت فاشل او ليش سويت كذي، انا مجرد ما يعني اكلمه بهذه النبره شنو راح يحس فيه؟ شعوره، هذا الشعور نفسه هو اللي راح يخليه يكمل ولا لا، شعوره راح يخليه يتطور وينمو ويكبر ولا لا. فاحنا دائما نقول لما نتعامل مع الطفل، الطفل يتعامل مع الكلمات، مع رده الفعل اكثر من اي شيء ثاني.
1: فعلا اليوم احنا نتكلم عن جانب مهم وهو الاخفاق وشلون نتعامل معاه. طبعا في الجانب الاخر، يعني جانب اذا الشخص اخفق، نعالجه في التشجيع. فشنو اهمية التشجيع حق ذوي الاعاقة عشان يشاركون في هذه الانشطة والتجارب المختلفة في حياتهم اليومية؟ انا ادري في بعض يعني في بعض الامور ممكن تكون طبيعية للشخص العادي، ولكن هم يعني عندهم تحدي في هذا الجانب.
0: نعم. احنا هني نتكلم، لما نتكلم عن التشجيع، اول شيء احنا ضروري ان نحاول كثر ما نقدر وهذه

0: النقطة اللي أنا دائما ألاحظ أن في بعض الأسر تكون متخوفة منها الدمج المجتمعي. بعض الأسر يخافون يطلعون عيالهم، يخافون يخلون عيالهم يحتكون مع الناس أو مع بقية الأطفال أو أقرانهم. فإحنا لما نحطهم بهذه المواقف اللي يشاركون فيها راح يتعلمون مهارات، المهارات هذه راح تمكنهم، راح يحسون بالثقة بالنفس، وبالتالي هذا كله تشجيع ودافع بالنسبة لهم.
1: بالفعل.
0: فإحنا دائما شنو نقول، أنت وفر البيئة الداعمة حق ذوي الإعاقة علشان يقدرون يطلعون ويبرزون أفضل ما عندهم.
1: جميل هذا الحديث أستاذ السندس. إذا كان هذا من جانب ولي الأمر اتجاه ابنه، اليوم شلون ممكن المجتمع أيضا يساهم في توفير فرص أكبر لذوي الإعاقة للمشاركة وأيضا الاندماج وممارسة حياتهم باستقلالية؟
0: هذه أستاذ الكريم السيد عن طريق الفعاليات، الأنشطة، البرامج اللي تقوم فيها مثلا بعض مؤسسات الدولة، بعض الجهات. يعني نلاحظ يعني ما شاء الله هذه الأمور بدأت تزيد بشكل ملحوظ، في وايد فعاليات خاصة بذوي الإعاقة ومشاركات لهم. فإحنا هني دائما يعني نحرص على أولياء الأمور والأسر أنهم يعني يسمحون ويعطون الفرصة حق أبنائهم بأنهم يشاركون بهذه الأمور المجتمعية. إحنا لما نتكلم عن ذوي الإعاقة هم فئة وجزء أساسي من هذا المجتمع، فدورهم فعال. يعني هم غير أنهم جزء، هم أساسا قادرين على أنهم يعطون، قادرين على أنهم ينجحون، وعندنا الأمثلة كثيرة في شتى المجالات. فإحنا نقول حطه بالموقف، حطه بالهواية أو الموهبة اللي تحس أنه هو ممكن يبدع فيها أو أن الناس تعرفه من خلالها. إذا إحنا حطيناهم بهذه الأمور وهذه التجارب، المجتمع راح يعرفهم، راح يعرف شلون يتعامل معهم، راح يزيد عندنا الوعي المجتمعي وراح تزيد ثقتهم بنفسهم.
2: طبعا أستاذة سندس، يمكن أولياء الأمور يخافون من هذا الجانب تحديدا، يعني دائما يفكرون في السيناريو الصعب أو السيناريو الخطر، هي كلها تكهنات. فمن يعني من تجربتك ومن خبرتك في هذا المجال، في مواقف مرت عليك يعني أحدثت فرق بالنسبة لذوي الاحتياجات؟
0: للأمانة أنا أعرف وايد من الأسر، يعني ما شاء الله الله يحفظهم، عندهم قدر عالي من الوعي في التعامل مع أبنائهم. اشتغلوا على هواياتهم منذ الصغر، من عمر صغير. أعرف يعني عدة أسر أبنائهم في المرحلة الابتدائية عندهم مواهب
2: ما شاء الله. يعني هذا اللي نسأل عنه، المواهب شنو اليوم؟ يمكن في أحد الحين يعني عنده ابن ولا ابنه يعني من ذوي الاحتياجات، مو عارف شنو شنو شنو موهبته، أو شنو من المواهب اللي ممكن تكون يعني مواهب فعلا يبدعون فيها شطار؟
0: هني يعتمد أستاذي الكريم على طبيعة الإعاقة.
2: ممتاز.
0: أول شيء طبيعة الإعاقة، إحنا ولي الأمر إذا كان حريص على أن ابنه يتعلم ويتطور ويكتسب مهارات وينجح بحياته، إحنا نشتغل على يعني نقول إمكانياته وقدراته، شنو الجانب اللي هو قوي فيه. ليش إحنا نقول دخلوهم النوادي، خلوهم يشاركون في المراكز مثلا؟ الأماكن هذه توفر لهم الفرصة بأنهم يجربون ويتعلمون ويكتشفون مواهبهم. على سبيل المثال ممكن الرسم، ممكن التطريز، ممكن مثلا نقول الرياضة، السباحة. بعضهم عندهم الموهبة موجودة لكن ما لقوا الفرصة بأنهم يستثمرونها. فهذا إحنا هني ولي الأمر ضروري يكون قريب من أبنائه، يعرف شنو الشيء أو الجانب المحبب بالنسبة له. كثر ما تعرض لهذه التجارب، المشاركات المجتمعية، في دورات، في معاهد ومراكز وايد تهتم بهذه الجوانب، أنا هني راح أعرف شنو الموهبة اللي طفلي يتميز فيها واشتغل عليها. ما أظل يعني أشوف الموهبة وما أتحرك فيها، لازم يتطور من خلالها.
1: نعم. أيضا أستاذ السندس، اليوم لكن في تحديات في حياتنا بشكل عام، هل اليوم التكنولوجيا والأجهزة المساعدة ساهمت اليوم أيضا في منح ذوي الإعاقة استقلالية أكبر في حياتهم اليومية؟
0: نعم أكيد أكيد. في موضوع التكنولوجيا في

0: الأجهزة المساعدة اللي يحتاجونها بعض ذوي الإعاقة للأمانة يعني بتطور مستمر. إحنا الحين لما نتكلم على سبيل المثال على الإعاقة البصرية، صار في عندهم حتى بالأجهزة من خلال جهاز التليفون، في بعض التطبيقات وفي بعض نقول الخدمات اللي تكون متوفرة لهم تسهل لهم الوصول أو التعامل. نفس الشيء حق الإعاقة السمعية، وهذا لاحظناه في الفترة أو الآونة الأخيرة لما كانت تشتغل صفارات الإنذار، كان في خدمة خاصة حق ذوي الإعاقة السمعية. ففي
1: هذا
0: وايد
1: شيء ترى يعني يمكن شيء جميل احنا ما ندري عنه.
0: فعلا فعلا، وصار هو وللأمانة صار إعلان عنه، لكن يعني الخطوة كانت جدا مميزة جدا إنسانية، حس إنساني عالي بذوي الإعاقة، لدرجة أنهم كانوا فاهمين الوضع وبنفس الوقت مطمنين. فإحنا هني هذا دور التكنولوجيا، أن تكون التكنولوجيا فعلا إحنا قادرين نستفيد منها. بنفس الوقت في أمور تخص مثلا نقول على طبيعة الإعاقة الحركية، الإعاقة الحركية لهم وايد مميزات حلوة، خصوصا بتسهيل الأمور في المنزل. في وايد أمور سهلت عليهم، شلون يتنقلون في المنزل مثلا، شلون ياخذون أغراضهم مثلا من الكبت إذا كان مستوى عالي، يعني عدة أمور التكنولوجيا سهلتها. والحمد لله احنا دائما نقول التكنولوجيا سلاح ذو حدين،
1: صحيح
0: لكن احنا نحاول نستفيد منها كثر ما نقدر.
1: بإذن الله. طبعا يعني أستاذة سندس اليوم نتكلم عن المجتمع اللي يعيش فيه ذوي الإعاقة. اليوم شنو مطلوب من المجتمع؟ شنو لازم احنا الأشخاص اللي عايشين في هذا المجتمع نسويه لهم، أو في طريقة معاملة يعني نحتاج نوعي الأشخاص اللي في المجتمع إنهم يتعاملون معاهم فيها؟
0: طبعا أكيد، أول شيء عندنا إن نثق بقدراتهم، ثاني شيء ننصت لهم، يحبون اللي يسمعهم، يحبون اللي يعطيهم من وقتهم، يحبون اللي يبتسم بوجههم، يحبون اللي يعطيهم فعلا مشاعر الحب. إحنا ما نبي مشاعر الشفقة، مشاعر الشفقة ما رح يستفيدون منها، نحتاج مشاعر الحب، مشاعر التمكين، وهذا كله ترى يلاحظونه بالنظرة، بنبرة الصوت، يلاحظون بطريقة تعاملك معهم. إحنا بالنسبة لهم إحنا شبكات دعم متفرقة، كل شخص منا بجهة عمله أو بمكانه ممكن يكون شبكة دعم لهم، فإحنا ندعمهم بالكلمات الحلوة، بالمواقف الحلوة، بلغة الجسد، أقلها بلغة الجسد لو كنا على مسافة بعيدة. لا نستعجل عليهم مثلا بالفرص، نعطيهم فرصة أنهم يعني يثبتون قدراتهم إمكانياتهم. ما نقارن، ما نحطهم بوجه مقارنة ولا ننتقص منهم، كل إنسان عنده كرامة وله حق بأنه يثبت وجوده في هذا المجتمع. فإحنا نقول إحنا كلنا دعم بالنسبة لهم، ممكن خطوة بسيطة أو تعامل بسيط يعطيهم الثقة ويمكنهم في المجتمع.
2: لكن للأسف بعض الأشخاص ممكن أو الأسر تقع في بعض الأخطاء. شنو أكثر الأخطاء التي ممكن تقع فيها الأسر بحسن نية وتؤثر على اعتماد الشخص على نفسه؟
0: للأمانة من بعض الأخطاء اللي نلاحظها مع الأسر أنهم فعلا يستعجلون بتقديم المساعدة.
1: أي نعم
0: إيه يعني، ومثل ما ذكرنا قبل شوي أن أنت عطى الفرصة، أنت لا
1: صحيح
0: تبادر على
1: صحيح
0: طول، أنت شوفه أول شيء هو قادر ولا مو قادر. إحنا شلون راح نكتشف إذا هو عنده القدرات ولا لا، شلون راح نكتشف إنه هو محتاج مساعدة ولا لا؟ لازم أحطه وأوفر له البيئة اللي تخليه يكتشف ويجرب ويتعلم. فلا، مو لاني ابي اختصر الوقت، مو لاني بس ابي اساعده وخلاص، لا، شنو القيمه اللي راح استفيد منها واخوي يستفيد منها؟ هذه اول شغله. الشغله الثانيه، ما قارن بينه وبين باقي اخوانه اذا كانوا اخوانه مثلا نقول من الاصحاء، او حتى لو كان احيانا بعض الاخوان يكونون هم من ذوي الاعاقه لكن اعاقات مختلفه. لازم نعرف ان في فروق فرديه، فاحنا الفروق الفرديه بيننا احنا كلنا البشر، يعني بين الاصحاء وبين ذوي الاعاقه موجوده،
1: صحيح
0: فاحنا لا نقارن اي انسان باي انسان اخر، كل انسان له ظروفه، له قدراته، له امكانياته، هذا الشيء يعيق قدراتهم، اذا انت تبي تقارنه راح يحس بالاحباط.
1: طبيعي طبيعي. يعني احنا اليوم الاشخاص الاصحاء اذا يعني انا اتوقع هو ما هذا الشيء ما في فرق ما بين يعني اصحاء ولا ذوي اعاقه. بالنهايه المقارنه يعني لا تجلب الا شيء غير حقيقي مثل ما يقولون، لان دائما احنا نقارن ما بين افضل شيء في هذا الشخص يعني والشخص الاخر. ما في وجه مقارنه اصلا. ممكن لو قارنا كاملا وكاملا اكيد انا في اشياء احسن منه واكيد هو في اشياء احسن مني.
0: فعلا. وانت حتى لو تبي تقارن، شنو الشعور اللي وصل؟ احنا دائما انا هذا السؤال اللي اساله الكل، شنو الشعور اللي وصل حق الشخص من ذوي الاعاقه؟ اشتغل على هذا الشعور بكل بساطه. لما اشتغل على هذا الشعور راح اعرف شنو الشيء اللي يزعجه، شنو الشيء اللي يحبه، شنو الشيء اللي يقويه ويعطيه ثقه بنفسه، شنو الشيء اللي يمكنه ويخليه يكمل ويتطور وينمو. فانا هني ابتعد عن المقارنة، ابتعد عن موضوع الاستعجال او التدخل، اجهز له يعني الظروف اللي تساعده وتهيئه. لكن بنفس الوقت في بعض الاسر يطيحون ببعض الاخطاء انهم يحاولون يعني يمنعون كل التحديات عن طريقه، يعني على سبيل المثال يعني مثال بسيط في المنزل، بعضهم يشيلون كل الأغراض اللي ممكن تنكسر اللي ممكن تخترب. زين أنا هني شلون راح أعلم أن هذا الغرض ممكن ينكسر؟ شلون أعلم هذا الغرض إذا تعاملنا معاه بهذه الطريقة ممكن يخرب؟ فهو لازم يشوف هذه الأدوات قدامه، لازم يتعرف عليها. فكثر ما أنت تبي تحمي ما راح يتعلم.
1: صحيح فعلا. استاذه سندس، اليوم احنا نتكلم عن يعني كونك اختصاصي خدمه اجتماعيه، لكن شغفك في يعني ذوي الاعاقه كبير، فمن وين يا هذا الشغف؟
0: سبحان الله. هو يعني هذا الشيء صار يعني بدون تخطيط مسبق.
1: سبحان الله.
0: اي هو من بدايه تعييني كانت صدفه هذه الوظيفه، لكن كانت من اجمل الصدف الصراحة. حبيت التعامل مع ذوي الإعاقة، حبيت دعم الأسر، جدا حبيت هذا الجانب، لأن الشخص من ذوي الإعاقة ما رح يكبر ولا يتعلم ولا يتطور إلا إذا عنده أسرة داعمة تؤمن بقدراته وتثق فيه. هذا الشيء خلاني أحس يعني بمسؤولية كبيرة إن أنا أحمل رسالة. فهذه الرسالة ليش أنا خشيتها عندي؟ ليش ما أبرزها حق المجتمع؟ ليش ما أنشرها؟ دام أنا قادرة أنشرها وتخصصي يمكنني من أني أنشر هذه الرسالة.
1: ممتاز.
0: فهذا إن شاء الله الطريق إحنا ماشيين فيه،
1: وبإذن
0: الله يكون لنا دور وأثر كبير في المجتمع بإذن الله.
1: يا رب بإذن الله إن شاء
2: الله. بإذن الله. أيضا أستاذة سندس، أخيرا شنو رسالتك للأسر حول أهمية أيضا التركيز على قدرات أبنائهم وعطائهم مساحة أكبر للتجربة وأيضا الاعتماد على النفس؟
0: أول شغلة أنا أقول استمعوا لهم، أعطوهم مجال أنهم يتكلمون ويعبرون عن مشاعرهم، أعطوهم مجال يقولون شنو الأفكار اللي ببالهم. يعني مو بس أنا موجود ألبي احتياجاتهم وبس، اسمع أفكاره، ممكن تكون عنده أفكار ما تخطر على بالك.
1: أي والله خارج الصندوق يعني مثل ما يقولون.
0: فعلا فعلا، لأن سبحان الله يعني رب العالمين مثل ما ياخذ من الإنسان شيء يعطيه شيء.
1: صحيح.
0: وهذا الشيء موجود عندنا كلنا، فإحنا لما نسمعه راح نسمع أفكاره، نسمع احتياجاته، بنفس الوقت أعلمه على أن أنت قادر تتخذ القرار، قادر تكون فعال في هذا المجتمع، أنت قادر تعطي، قادر تتعلم، قادر تنجز وتنجح بناء على الشيء اللي أنت تحبه وتقدر عليه. فعطوهم مساحتهم وعطوهم الوقت وعطوهم الأدوات. الأدوات جدا مهمة. لما أقول أدوات معناته الدعم والتمكين. هذه أهم رسالة حابة أوجهها حق الأسر.
1: كل شكر لك لوجودك معنا أستاذة سندس عبد الله الموسوي، اختصاصي خدمة اجتماعية. الله يوفقك في يعني توصيل هذه الرسالة، وبإذن الله إن شاء الله نكون جزء بسيط من المساعدة اللي نقدر نساعدك في توصيل هذه الرسالة. وكانت أمسية جميلة جدا، وفي ميزان حسناتك دائما.
0: شكرا لكم، والله أنا اللي استمتعت بهذا اللقاء، وأكيد أثركم راح يوصل، خصوصا كم وجهتوا هذا الموضوع حق المجتمع، ف فالتوعية المجتمعية جدا ضرورية، وشكرا على هذا اللقاء.
2: إذن مستمعينا كل الشكر للأستاذة سندس عبد الله الموسوي، اختصاصي خدمة مجتمعية، على تواجدها اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.

0: مستمعينا الكرام، نتوجه معكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
1: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. موقع إكسيوس يقول إن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، لكن دون إحراز تقدم ملموس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توغلاتها وانتهاكاتها في الجنوب السوري، وتنفذ عمليات اقتحام وتفتيش في قرى بريف القنيطرة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، والجيش الأوكراني يعلن استهداف منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في روسيا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق إندونيسيا إلى 53 قتيلا وإجلاء أكثر من 9000 شخص. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة على الهواء،
3: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
2: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
3: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
2: على الهواء.
4: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله معنا في فقرتنا الرياضية مع الزميل المتألق دائما فهد الشمري. سعداء في وجودك معنا وحياك الله.
2: حييك، صباح الخير عليك عثمان وعلى السادة المستمعين. بالتأكيد
1: طبعا اشتقنا لك خلال الأيام الماضية، وعودة حميدة مثل ما يقولون.
2: الله يسلمك، والله شوية على قولتهم الظاهر كبرنا الظاهر.
1: لا ما عليه ما عليه ما عليه، هي إصابة ملاعب بس تسهل المواضيع.
2: الحمد لله، أول شيء على نعمة الصحة والعافية. الحمد
1: أيوة والله الحمد لله رب العالمين.
2: طبعا ببدأ بأخبارنا المحلية.
1: تفضل.
2: أخبارنا المحلية، الكرة القدم القادسية ينهي معسكرها بتركيا، وبيرد الكويت باكر الاثنين. العربي بعد خروجه للأسف اليوم الخميس أمام إيست بنغال الهندي 4-1 من ملحق دوري أبطال آسيا 2، هو الآن ينتقل للعب في كأس التحدي الآسيوي رفقة القادسية طبعا، وعاد إلى الكويت. وأيضا نادي الكويت اختتم معسكره بلندن وعاد إلى الكويت استعدادا لبداية الدوري في 25/8
1: بإذن الله.
2: طبعا بالنسبة لأخبارنا العالمية اليوم الأخبار دسمة.
1: نعم.
2: ببدأ بنتائج المباريات. أول شيء مبروك لأرسنال الفوز على السيتي بـ3 أهداف للا شيء في درع المجتمع والدرع الخيرية، وهي توازي أو تعادل كأس السوبر بمسماها اللي دارج ما بين الدول.
1: ممتاز.
2: وسجل كل من كالفيوري وكاي هافرد ومارتن.

0: دي جارد
1: والله يعني
0: هيتعاقد
1: من
0: لما
1: هالناحية احنا نشوف يعني وضع السيتي من غير جوارديولا ما يبشر بالخير.
0: لا واضح، حتى ماريسكا قال احنا حاطين اهداف ونعلن ماذا نريد. طبعا من جهة ثانية قبل لا اكمل بالنتائج بدل من صلب السيتي، رودري غدا سيجري الفحوصات
1: اي نعم
0: الخاصة بانتقاله الى برشلونة
1: خلاص،
0: مقابل
1: اقتنع مانشستر سيتي في بيع اللاعب.
0: خلاص.

0: 6 مليون يورو تذهب كبونص إلى مانشستر سيتي 66 مليون، هي خسارة كبيرة وإضافة كبيرة بنفس الوقت.
1: والله يعني أنا واحد من الناس، يعني عشان أكون صريح وياك، هو لاعب في عمر 30، لاعب في عمر 30، ويعني سابقا كان عنده إصابة طويلة، فيعني لاعب في عمر 30 ويعني باقي في عقده سنة وتطلب فيه 80 مليون شوية صعبة.
0: وللأمانة المبالغة بالسعر، ليش هو يبي الستين؟ هو يعني كان واضح احنا ما راح ندفع 80، احنا 60، فوصلوا حق حل وسط 6 و16 بونص، يعني يقول لك 6 بالمتناول، 10 ممكن لو فازوا، يعني يقولون صعب ان يفوز بالكرة الذهبية ويترشح واحد، يعني شروط صعبة حسب وسائل الإعلام. طبعا في الكأس السوبر الفرنسي اليوم مفاجأة كبيرة، فوز
1: فعلا فعلا مع وجود حالتين طرد، صحيح،
0: وحالتين طرد طبعا سجل الهدف فلوريان ثوافين، الخبر نقدر نقول تغلبت على شباب باريس. اليوم المفاجآت تكتمل في كرة القدم، في كوبا إيطاليا اليوم تم لعب الدور 64 ضمن كأس إيطاليا. المفاجأة وين؟ أن لازيو الإيطالي على ملعبه خسر من منتوفا، فريق في السيريا بي لم يلعب على الإطلاق في السيريا اي الدرجة الأولى، بهدفين للا شيء، كانت مفاجأة كبيرة جدا في إيطاليا. وعليها أعلن جاتوزو مدرب لازيو أنه يعني يعتذر للجماهير عن هذا الخروج، وما في مبرر لخروجنا من فريق من السيريا بي. طبعا تأهلوا جنوا وفريزينوني وهيليز فيرونا ضد فرق السيريا بي، فلازيو اليوم حقق يعني بداية كارثية حق جاتوزو، اللي أساسا هو جاي من يعني سقطة كبيرة وهو عدم توهل إيطاليا لكأس العالم وهو مدربهم كان.
1: فالله يعينهم يعني في هذا الجانب، خصوصا ان يعني المطلوب كثير صراحه، مو المطلوب مو شيء بسيط.
0: اي يعني انت مجرد دور 64 تتاهل ضد فريق سيريا بي، لكن هذا الامور تهدف. طبعا الدوري الاسباني بلش من يوم السبت، واليوم اللي احنا فيه طبعا امس اتكلم عن يوم الاحد، لعبوا ديبورتيفو الافيس وختافي، وفاز ديبورتيفو الافيس 3-0. أشبيليا فاز على ريو فاليكانو بهدفين لهدف، وتعادل راسينج سانتاندير مع فياريال بهدفين لهدفين، وإسبانيول فاز على ليفانتي. طبعا اليوم بيلعب ديبورتيفو لاكورونيا وإلتي الساعة 10 يوم الأربعاء، أولى مباريات أتلتيكو مدريد أمام ملقا يوم الخميس، ريو فاليكانو ديبورتيفو لافيس. وطبعا الجولة المقبلة رح يلعب ريال مدريد أمام إسبانيول يوم السبت المقبل، وبرشلونة وإلتي يوم الأحد بإذن الله. طبعا هم هذه الجولة ما لعبوا مدريد وبرشلونة، مو كل الفرق يعني لعبت، هذا نظام الدوري. طبعا من جانب آخر مباريات ودية عديدة لعبت، ليفربول فاز على كومو الإيطالي بهدفين للا شيء، ريال مدريد انتصر على شالكة الألماني في شالكة بثلاثة أهداف للا شيء، نيوكاسل تعادل مع ستراسبورغ، وأخيرا برشلونة فاز على بازل بخمسة أهداف لهدفين، ويختتمون مبارياتهم الودية. طبعا آخر خبر عندي، يوفنتوس تمكن من الحصول تقريبا على حارس مرمى توتنهام الإيطالي فيكاريو، إعارة مع حقية شراء. من جانب آخر فيا أوستن فيلا تمكن من الحصول على الياباني سيزوكي اللي كان مفترض يروح لباريس، لكن صار فيه خلاف على عمولات الوكلاء، فأوستن فيلا قدم عرض مقنع لبارما ورغب بالحارس الياباني سيزوكي وتمكن من الظفر فيه.
1: على راح تكون إعارة ولا شراء؟
0: شراء 30 مليون يورو زائد 5 مليون بونص، يقال سهلة. سيزوكي حارس مرمى بارما والمنتخب الياباني إلى أوستن فيلا مع يوناي أمري. طبعا ديبو مارتينيز يعاني من كسر بالأصبع، يبي له شهرين، وبنفس الوقت أوستن فيلا الآن يقول لك أنا لا أمانع في خروجك. فهذه طبعا آخر الأخبار اللي تخص الرياضة، يعني حاولنا نعطي ولو لمحة بسيطة خلال

0: العشر دقائق ان نعيش المتابعين اخر اخبار رياضيه
1: باذن الله.
0: ونتائج.
1: ترى ترى يعني الحق ينقال الاسبوع الماضي ذكرت ان رودري سيتوجه الى برشلونه في عطله نهايه الاسبوع، فما شاء الله عليك يعني صراحه نجمه تستاهل يعني. اي والله هير وي جو هير وي جو يعني خالصين.
0: هير وي جو.
1: اي فبس نبي نعرف المصادر، مصادرك من وين؟
0: انا الامانه دائما ما اتابع، يعني مشترك بثلاث وكالات انباء، واحده انجليزيه بريطانيه وواحده ايطاليه وواحده اسبانيه. هذه الاشتراكات توفر لي مجرد ان المعلومه تندز لك قبل لا تنطبع.
1: ممتاز.
0: يعني
1: فريش يعني صح؟
0: فريش. فالهو لما يدز لك يبيك تجدد هذا الاشتراك، ما يبيك تكتفي، لان اذا انا بعطيك اخبار غلط واخذ منك دينار
1: صح
0: كنسل الاشتراك.
1: صح. بس إيه عاد انت لا تقول كم سعر الاشتراك عشان لا يسبقونك.
0: لا لا تقريبا هو اغلى.
1: ممتاز. ايضا نقول كانسلو يعني هير وي جو بعد لبرشلونه.
0: كانسلو خلاص. كانسلو شوف، كانسلو كان فيه خلاف مع الهلال، انا هذا كلمت فيه احد الصحفيين السعوديين المقرب من الهلال، صبح عليه بالخير اخونا سعيد الهلال، يقول ان كانسلو كان الخلاف على انه يتخلى عن معاشاته.
1: اي يفسخ العقد صح.
0: اي يعني الهلال كان هو يبي برشلونة يعطوني 5 وانتو تكملون 10، كان الهلال يقول احنا نعطيك 6 مليون وروح برشلونة. فتم الاتفاق، كان في خلاف على العمولات، هو اللي اخر عشان كذي كان فليك مرتاح، يعني ما حتى صحافة برشلونة تعتبر ضمن الفريق.
1: اي يعني انا سمعت انه هو اللي كان يفاوضهم على نفسه.
0: اي خلاص هو واصل مرحلة خلاص، يعني طرد وكلاء، يعني اللاعب كان واضح وضوح وللأمانة يعني كان سلو إضافة جيدة جدا
1: فعلا،
0: إضافة هجومية
1: فعلا، يعني وحتى دفاعيا يعني هو مع خطة فليك هو ممتاز.
0: اي لأن فليك يعتمد على أن الدفاع متقدم، فكان سلو تخفي عيوبه، عكس لما تلعب بطريقة بالانس كانسلو تلاقيه شارع.
1: صحيح شارع. صحيح صحيح. ومو مناسب شوية. مو مناسب للبالانس. صحيح.
0: لا مو مناسب هو.
1: وايضا هداف
0: من الطراز الرفيع وصاحب اوفرلاب ترى خطير
1: فعلا،
0: العرضيات مالته خطيره، العرضيات انا اتكلم مو العاليه
1: هنا.
0: اللي مع
1: ويلعب على الجنبين يمين ويسار،
0: يلعب يمين ويسار.
1: صحيح.
0: شوف برشلونه حاليا وريال مدريد يعني نتكلم كدوري اسباني، اخيرا عادت المنافسه بطريقه محفزه.
1: صحيح صحيح. مع خصوصا مع مورينيو يعني عوده الكلاسيكو.
0: اي يعني خصوصا فليك، ترى الالمان احنا نقول بالكويتي لسانه طويل، مورينيو لسانه طويل، فالامور طيبه يعني في اثاره حقنا.
1: خلينا نشوف يعني الله يعينه ما يرجع نفس غوارديولا وايام غوارديولا، ما راح نخلص.
0: لا ما اتوقع مورينيو كبر، عرفت؟
1: بس يعني اساليبه واحده، فخنشوف يعني هو حتى في الدوري التركي كان يستغل نفس المواضيع يعني.
0: اي شوف انا عثمان للامانه يعني ان شاء الله خلال هذا الاسبوع راح تلاقيني بوحده من المكالمات مخصصها عن مثلا الدوري الاسباني والايطالي، توقعات وتطلعات
1: صح
0: الجماهير حسب ما يقال بالإعلام.
1: نذكر أن المباريات راح تلعب لبرشلونة وريال مدريد مو هذا الأسبوع، الأسبوع اللي بعد. إيه.
0: والأحد. نعم. السبت المقبل والأحد المقبل. طبعا الدوريات راح تبلش خلاص، يعني خلاص الويكند الجاي فل مباريات إن شاء الله من يوم السبت ويوم الأحد، الدوري الإيطالي، الدوري الإسباني، والدوري الانجليزي خلاص يعني، والبريمير ليج. يعني انا بالنسبه لي هو سيد الدوريات البريمير ليج، وبعدين الاسباني والايطالي دائما درجاته تتفاوت بسبب ان العائدات والصرف والانديه كلها تملك ملاعبه، يعني شوي يجذب الجماهير.
1: ننتظر ونشوف باذن الله خير.
0: باذن الله تصبح على خير حبيبي.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لوجودك معنا، وفعلا يعني اشتقنا لك في هذه الفقرة، وبإذن الله إن شاء الله باكر واللي بعده في أخبار طيبة بإذن الله.
0: بإذن الله. بإذن الله.
1: شكرا لك، شكرا لك، محادثة جميلة لكل ما يخص عالم الرياضة في برنامج إذاعة الهوى. فاصل صغير وراتين.
2: برنامج إذاعة على الهوى، فقرة الأخبار المحلية. قامت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بزيارة تفقدية إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للاطلاع على سير العمل ومتابعة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت الوزير الحويلة إن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة ومعالجة الملاحظات وتذليل التحديات بما يحقق تطلعات المستفيدين، مؤكدة أهمية استكمال التجهيزات المطلوبة والتأكد من جاهزية المرافق لتوفير خدمات أكثر كفاءة وسهولة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء أحمد المنيفي بجولة تفقدية شملت قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية وقطاع أمن الحدود، وذلك للإطلاع على سير العمل والوقوف على مستوى الجاهزية والاستعداد للمهام المنوطة بالقطاعين. وذكرت وزارة الداخلية أن اللواء المنيفي اطلع خلال جولته على طبيعة عمل الإدارات والمهام الأمنية والميدانية التي تقوم بها، واستمع إلى شرح من المسؤولين حول آليات العمل والإجراءات المتبعة. وأضافت أن اللواء المنيفي استمع إلى شرح حول مستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة. أكدت الهيئة العامة للبيئة أن مخيم الرائد الأزرق تجربة بيئية وتعليمية متكاملة تعرف الطلبة بالبيئة الكويتية ومكوناتها من خلال برنامج متنوع يجمع بين الجانب التوعوي والتطبيقي والميداني. وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم الهيئة شيخ الإبراهيم إن المخيم يعزز الوعي البيئي ويرسخ مفاهيم الاستدامة لدى النشأ ويركز على التعلم من خلال التجربة، إذ يمنح الطلبة فرصة لاكتساب المعرفة والمهارات بطريقة تفاعلية ويعزز لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة وأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أنها سجلت 40 مخالفة متنوعة بمحافظة الجهراء، أبرزها عرض وطرح مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة شملت إغلاق 5 منشآت غذائية. وأكدت الهيئة استمرار جهودها الرقابية بشكل دوري ومنتظم على مختلف المنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية واللوائح المعتمدة وتعزيز مستوى السلامة الغذائية وحماية صحة المستهلك. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البنايت.

0: لقاء اليوم. قد يعتقد البعض أن اعتذار الوالدين لأبنائهم ينتقص من هيبتهم، بينما قد تكون كلمة آسف وحدها درسا تربويا أعمق بكثير من النصائح. فالاعتراف بالخطأ لا يضعف مكانة الوالدين، بل يعلم الطفل المسؤولية والتسامح، ويمنحه شعورا بالتقدير والأمان داخل أسرته. وللتعرف أكثر على أهمية ثقافة الاعتذار بين الوالدين والأبناء وأثرها في بناء شخصية الطفل، أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة ميرة صالح جاسم القطان.
1: السلام عليكم دكتورة ميرة صالح جاسم القطان، سعيدة فيها المشاركة بالتقرير. بالنسبة للموضوع اليوم اللي راح نتكلم عنه، اللي هي ثقافة الاعتذار للأبناء من قبل الوالدين. طبعا أنا سميتها ثقافة، ليش؟ لأن أنا قاعد أعلم الطفل، لأن الطفل أنا كولية أمر، لما الطفل ينولد هو ينولد بالفطرة كأنه عجينة، أنا أشكله أعلمه الصح الغلط، أسلوب حياته. فبالتالي أنا أعتبر الاعتذار طريقة تربوية صحية لها تأثير إيجابي على الطفل. ليش لها تأثير إيجابي؟ لأن أنا مو قاعدة أربي ملاك، أنا قاعدة أربي شخص بإذن الله يكون قوي حق المستقبل. فبالتالي هذا راح يساعده في بناء شخصيته، ويعزز عنده الثقة في النفس، وراح يهم بنفس الوقت يكبر عنده شيء أن أنا مثل ما أنا يعني أبي أنجح دائماً، يعني ممكن إنه يحدث لي يعني مثل الدوب أني أنا أسقط في شيء، وأن السقوط أو الخطأ مو آخر المطاف، لا، هو أنا أعتبر أقوى شيء الإنسان اللي ينهض من بعد السقوط. طبعاً ينهض من بعد السقوط اللي هي يكون يعتذر عن الأخطاء اللي بدأت منه في حال لا سمح الله حدثت له مشكلة. بعدين أني أنا كولي أمر يعني أوكي لي سلطة ولي هيبة، بس مو معناته أني أنا لما أروح أعتذر حق طفلي أني أنا في موقف صار مني خطأ هذا الشيء عيب، لا، هذا الشيء مو عيب. بس في شروط حق الاعتذار للطفل. أنت كولي أمر لازم تختار الوقت المناسب اللي يكون الطفل فيه مزاجه زين، نفسيته متهيئ أنه يعني ياخذ يعطي وياك في الحكي. بنفس الوقت تختار الكلمات اللي تناسب طبعا عمره، نبرة الصوت ما يعني حق الوالدين لازم ما تكون عالية، انت راح تحسسه بالأمان، انت راح تعلمه الخطأ، ما يكون صوتك عالي، او ما يكون عندك مثل ما نقول تكبر وغرور وانت قاعد يعني تقدم هذا الاعتذار للطفل. لا، تعلم التسامح، تعلم الطيبة. ما ديننا الإسلامي قال لابد يكون عندنا تواضع، فما بالك إذا كانوا أقرب الناس اللي ما أعلانا. فأنا أشوف أن الاعتذار يقوي العلاقة ما بين الوالدين والأبناء، بنفس الوقت راح يحس الطفل أنه هو محل احترام وتقدير، وأن العلاقة ما تنتهي بمجرد أني أنا أخطأت على واحد، سواء لأن هذا الطفل راح يكبر، راح ينفرط في المجتمع المدرسي، راح يحتك مع أصدقاء، راح مستقبلاً يتزوج، يصير عنده عيال. يعني مو أنه خطأ وانتهت الحياة، لا، أن أنا خطأت مو عيب أني أنا أعترف خطأي ويعتذر لك. فبالتالي يعني شلون يربي عنده الشيء من وهو صغير. الرد نقول أنه إذا ما احنا كأولياء أمور طبقنا هالشيء قدام عيالنا وحسسناهم في قيمتهم، ممكن اسم الله عليهم طبعا بعد الشر، هذا راح يؤدي الى كتل المشاعر، شعور بالذنب، يحس الطفل انه هو مو حاس بالامان، وهذه طبعا حاجه انه حتى واحنا كبار نحتاج الامان، فما بالك الطفل لابد يشعر في الامان في محيط الاسره. ليش؟ عشان نحميه من الاضطرابات النفسيه في المستقبل. طبعا بنفس الوقت هذا الشيء وايد صحي لصحته النفسيه والسلوكيه. ولا ننسى ان الاعتراف بالخطا نوع من انواع الشجاعه، ويدل على القوه والنضج والهيبه الحقيقيه، مو انه خايف، لا، بالعكس، هذا وايد تعكس اشياء من الاحترام، الحب، التقدير، الشعور بالراحه والامان، وصدق الشخص وشفافيته مع عياله، مع محيطه. فبالتالي انا ارد احرص واكد على ان احنا اعتذرنا للطفل، هذه مو انتقاص، هذه مو انه شيء يعني قوي أو إن مهانة عند العيال. لا لا لا بالعكس، هذا الشيء وايد كبير راح يحسبونها لنا جدا. وشكرا لكم هذا الاستضافة، يعطيكم العافية.
2: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
3: دور الأب في الأسرة. يعد الأب ركناً أساسياً في بناء الأسرة وعنصراً محورياً في تشكيل شخصية الأبناء وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، فهو ليس مجرد مصدر للإنفاق وتوفير الحاجات المادية، بل هو قدوة أخلاقية وتربوية تؤثر في سلوك الأسرة كلها. يتحمل الأب مسؤولية توفير الأمان والاستقرار، ويغرس في نفوس أبنائه قيم الصدق والاحترام والانضباط، ومن خلال تعامله اليومي معهم يتعلم الأبناء معاني التعاون وتحمل المسؤولية، كما يكتسبون الثقة بالنفس والشجاعة في مواجهة صعوبات الحياة. ويظهر دور الأب أيضاً في دعم الأم ومشاركتها أعباء التربية، فالتوازن بين الدورين يساعد على خلق بيئة أسرية سليمة. وعندما يكون الأب متفهماً وقريباً من أبنائه يشعرون بالحب والاحتواء، مما يقوي الروابط الأسرية. وفي الختام يمكن القول أن دور الأب في الأسرة دور عظيم لا يقل أهمية عن غيره، فبحكمته ورحمته تنشأ أجيال صالحة تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
2: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: هاتف سبايدر مان يثير الفضول، فما الجهاز الذي يستخدمه بيتر باركر في فيلم جديد الذي هو بعنوان يوم جديد؟
1: لم تعد تقنيات التي يستخدمها أبطال السينما مجرد تفاصيل عابرة، إذ أثار الهاتف القابل للطي الذي ظهر في سبايدر مان في فيلم سبايدر مان يوم جديد اهتمام المتابعين، بالتزامن مع تعاون ترويجي بين سامسونج وسوني بيكتشرز. وذكر موقع جي بي آر المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن الممثل بيتر باركر يظهر مستخدما هاتفا من سلسلة جالاكسي زد فليب القابل للطي، بينما ترتبط شخصية نيد بأجهزة جالاكسي زد فولد وتطبيق سبايدي تراكر المخصص في سياق الفيلم لمتابعة تحركات سبايدر مان. من ناحيتها أكدت سامسونج تعاونها مع سوني بيكتشرز في حملة ترويجية مرتبطة بالفيلم ظهرت خلالها أجهزة من عائلة جالاكسي زد القابلة للطي وساعات جالاكسي ووتش، لكن الأجهزة المستخدمة أثناء تصوير الفيلم لا تتطابق بالضرورة مع أحدث الطرازات التي ظهرت لاحقا ضمن الحملة الإعلانية. ووفق التقرير استخدمت أثناء التصوير أجهزة من الجيل السابق، بينما استعانت المواد الترويجية اللاحقة بطرازات أحدث. ويبرز التعاون بين الفيلم والشركة الكورية الجنوبية نموذج لدمج التقنيات الاستهلاكية في الأعمال السينمائية والحملات المصاحبة لها، مع تحويل الهاتف القابل للطي إلى جزء من التفاصيل التقنية المرتبطة بشخصيات الفيلم.

0: خبز ياباني يجتاح بريطانيا الشوكوبان.
1: من هاتف سبايدر مان إلى صيحات الطعام في بريطانيا، ذكرت صحيفة الجارديان أن الشوكوبان أو خبز الحليب الياباني قد أصبح أحد صيحات الطعام فيها بعدما حصدت فيديوهاته ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. وذكرت الصحيفة البريطانية أن مقاطع خبز الحليب الياباني حصدت ملايين المشاهدات وألاف التعليقات وكذلك المشاركات على التيك توك، مدفوعة بصور الأرغفة الذهبية وملمسها شديدة الطراوة قبل أن تنتقل الظاهرة من شاشات الهواتف إلى المخابز وحتى المطاعم والمتاجر كذلك البريطانية. أما الأرقام تكشف حجم هذه الظاهرة، فبحسب سلسلة متاجر ويتروز البريطانية، قفزت عمليات البحث عن خبز الحليب الياباني على موقعها الإلكتروني بنسبة 617% خلال شهر واحد، فيما ارتفعت مبيعاته بنسبة 27% خلال الفترة نفسها. ووصفت إيميلي أوفلمان المسؤولة عن تطوير المنتجات العالمية في ويترزون صعود خبز الحليب بأنه أحد أكثر الاتجاهات الغذائية إثارة التي انتقلت من منصات التواصل إلى المطابخ السائدة، كما أشارت إلى انتشاره الذي لا يعود إلى المقاطع المصورة وحدها، بل ساهمت فيه أيضا مطاعم البرجر الشهيرة والمخابز الآسيوية في لندن.

0: بعد انتهاء الكسوف لا تتخلص من نظارتك لأنك ستحتاجها يوما ما مجددا.
1: بعد انتهاء ظاهرة الكسوف قد ينتهي المطاف بملايين النظارات الواقية في النفايات، رغم إمكانية الاحتفاظ ببعضها وإعادة استخدامها مستقبلا أو إعادة تدوير أجزاء منها بطريقة مسؤولة. وذكر تقرير نشره موقع يوري نيوز أنه يمكن الاحتفاظ بنظارات الكسوف الحديثة المطابقة لمعيار آيزو 12001-23-1-2 إذا بقيت بحالة سليمة ولم تتعرض المرشحات للخدش أو الثقب أو الانفصال عن الإطار. وقبل أي استخدام لاحق ينبغي فحصها بعناية واتباع تعليمات الشركة المصنعة. أما عند التخلص منها فيمكن فصل العدسات ذات المرشحات الشمسية عن الإطارات الكرتونية النظيفة، إذ يمكن إعادة تدوير الكرتون وفق القواعد المحلية، بينما قد لا تكون أو لا تقبل المرافق التدوير المنزلية العدسات المتخصصة في بعض الإطارات البلاستيكية. وهناك خيار آخر يتمثل في التبرع بالنظارات السليمة لجهات موثوقة تجمعها لاستخدامها في فعاليات فلكية مستقبلية، وتكسب الإعادة في الاستخدام أهمية إضافية مع ترقب كسوف شمسي كلي في 2 أغسطس من عام 2027، سيمر مساره عبر مناطق من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة بالسعودية ومصر، وتقترب مدته القصوى من 6 دقائق ونصف الدقيقة.

0: الكوليسيوم يفتح أبوابه ليلا هربا من الحر، وروما تصبح ألطف بعد الغروب.
1: مع اشتداد موجات الحر في العاصمة الإيطالية، اتجه أحد أشهر معالم روما إلى توسيع ساعات الزيارة الليلية، مانحا السياح فرصة لاكتشاف الكولسيوم بعيدا عن ذروة درجات الحرارة المرتفعة نهارا. ويفتح الكولسيوم أبوابه ليلا 4 مرات أسبوعيا خلال الصيف، بعدما كانت الجولات المسائية تقتصر سابقا على ليلتين فقط، وتتيح الجولات للزوار دخول أرضية الحلبة والممرات الموجودة تحتها في أجواء أكثر اعتدالا. كما أكد الموقع الرسمي لمنتزه الكولسيوم الأثري أن برنامج أغسطس يقام أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت من الساعة 8 مساء وحتى بعد 11، وتستمر الجولة نحو ساعة واحدة، وتأتي الخطوة مع التزامن مع موجات حر قوية شهدتها إيطاليا هذا الصيف، دفعت السلطات إلى توسيع خيارات الأنشطة المسائية وتخفيف تعرض الزوار للحرارة الشديدة. وقد شهد البرنامج إقبالا كبيرا، ونفدت حجوزاته المتاحة مع توقع للاستمرار في الجولات حتى سبتمبر القادم.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: التربية تطلق مشروع مدارس الموهوبين لتعزيز الاستثمار في الطاقات الوطنية.
1: أعلنت وزارة التربية إطلاق مشروع مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026 على 2027، وهو أحد المشاريع التطويرية التي يتولاها مكتب الموهوبين التابع لمكتب وزير التربية، بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم، وذلك من خلال سياسات تعليمية متطورة وشراكات محلية ودولية فاعلة، بما يسهم في إعداد رأس مال بشري إبداعي قادر على قيادة مسارات التنمية والابتكار، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية الكويت لعام 2035. وبيّنت الوزارة أن ترشيح الطلبة للالتحاق بمدارس الموهوبين يتم إلكترونيا من خلال منصة موهوب التابعة لوزارة التربية وفق مجموعة من الشروط القائمة، من بينها أن يكون الطالب كويتي الجنسية ومقيدا في إحدى مدارس التعليم العام في الكويت، وأن يحقق مستوى تحصيليا مرتفعا في المواد الأساسية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الماضي السابق وهو عام 2025 على 2026، إلى جانب أداء الطالب اختبارات الكشف عن الموهبة بعد أخذ موافقة ولي الأمر. كما أكدت وزارة التربية أن استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الأولى من مدارس الموهبة للعام الدراسي 2026 على 2027 سيكون عبر الموقع الإلكتروني لمكتب الموهوبين التابع لوزارة التربية، داعية الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية وهو mohoob.moe.edu.kw، وذلك للاطلاع على الشروط وإدخال البيانات المطلوبة. كما وضحت أن طلبات الترشيح تستقبل فقط من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب الموهوبين اعتبارا من اليوم الأحد 16 الجاري وحتى يوم السبت 29 الجاري.

0: النائب الأول لا تهاون مع أي أفعال أو جرائم تمس أمن المجتمع وسلامة الأسرة.
1: أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي أفعال أو جرائم تمس أمن المجتمع وسلامة الأسرة، مشددا على أهمية تعزيز الوعي الأسري ومسؤولية الوالدين في حماية الأبناء. جاء ذلك في كلمة للشيخ فهد اليوسف نقلها عبر بيان صادر عن وزارة الداخلية عقب زيارته للطفلين المصابين أثر تعرضهما للطعم بآلة حادة من قبل والدتهما التي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وذلك للإطمئنان على حالتهما الصحية ومتابعة تطورات علاجهما. وأضاف الشيخ فهد اليوسف أن مثل هذه الوقائع ستواجه بكل حزم وسيطبق القانون على الجميع دون استثناء، موجها بأهمية توفير كل ما يلزم لاستكمال علاجهما وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية الطبية اللازمة لهما ومتابعة حالتهما الصحية بشكل مستمر. وأضاف في البيان أن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال الزيارة على الحالة الصحية للطفلين واستمع إلى شرح من الفريق الطبي المعالج حول وضع الخطة العلاجية المتبعة، مثمنا جهود الطواقم الطبية وما تبذله من جهود في تقديم الرعاية والعلاج.
2: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

0: الماس تستعيد ذاكرة الكويت الشعبية.
1: ضمن فعاليات الدورة 18 من مهرجان صيف ثقافي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، قدمت فرقة الماس الشعبية في العاصمة مول أمسية عادة جمهور المول إلى زمن كانت فيه الأغنية الشعبية جزءا لا يتجزأ من عادات وتقاليد أهل الكويت، فعلى إيقاعات العاشوري والسواحلي والصوت وغيرها من الفنون الكويتية، أخذت الفرقة جمهور المول إلى جولة بين الألوان التراثية بقيت حاضرة في الذاكرة، مستعيدة بذلك من خلال تلك الأجواء البحر والسمرات وكذلك المناسبات الاجتماعية التي ارتبطت بها هذه الفنون عبر سنوات طويلة. فمنذ البداية اختارت فرقة الماس أن تفتح باب الأمسية بفن العاشوري، مقدمة سلام يلي حمد دار شيخ حكم في زمانه، قبل أن تنتقل إلى الصوت مصحوبة بالزفن والتصفيق لتتحول المساحة المحيطة بالمسرح إلى مشهد تفاعلي شارك فيه الجمهور بالحضور والإيقاع. وتنوعت الفقرات بين البستة مع ياخ نواخذ والسواحلي في آه يا الأسمر يا زين إلى جانب يا أمنيتي، ثم حضرت الأغنيات الطربية الكويتية الأصيلة أو من التراث الكويتي واقف على بابكم وغزيل الفلة في تنويع منح الأمسية أكثر من لوح وكذلك مزاج. مع ارتفاع الإيقاع وصلت الفرقة رحلتها مع الجمهور بأغاني مثل الله أكبر يا حمام وصبوحة خطبها نصيب، وصولا إلى قولوا بسم الله، حيث بلغت الأجواء ذروتها وسط تفاعل كبير داخل المول، وأصبح أكثر مع هذا الشيء من رواد العاصمة مول، والشيء هذا رد لهم البهجة وأيضا إعادة ذكرياتهم من خلال التراث الكويتي.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: إذا كان بعض المتكلمين ثقيلا فبعض الصامتين أثقل.
1: إذا كنت تنشد العظمة فانشد الحق تظفر بالاثنين معا.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن الدراسات تقول أن تناول كمية من الألياف بين 25 إلى 35 جراما يوميا من هذه الألياف يخفف من خطر الإصابة بأمراض السرطان وأمراض القلب والسمنة وداء السكري؟
1: وهل تعلم أن الصينيين القدماء كانوا إذا فشلوا في تقويم شخص وإصلاح أخلاقه يقومون في نهاية الأمر بدفنه حيا حتى يتخلصوا من شره؟

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية فريق العمل ومخرج هذا البرنامج الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.